0: ضربة على الطاقم العسكري في إحدى الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب. كما أعلنت القوات التابعة للحكومة اليمنية شن أكثر من 20 غارة جوية على مواقع وتجمعات وأليات ومنصات صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء وسط البلاد. وقالت الحكومة القوات الحكومية أن الغارات تركزت في مديريات الزاهر وذي ناعم وسوادية ومكيراس، مؤكدا أنها ألحقت خسائر فادحة بعناصر أنصار الله. أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخصين ووقوع أضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات جراء سقوط مقذوف قال إنه أطلق من قبل جماعة الحوثي على محافظة الطوال بمنطقة جازان. ووصف الدفاع المدني استهداف الأعيان المدنية بأنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني، مؤكدا اتخاذ الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الحادث. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة نفذت عملية عسكرية استهدفت قاعدة عسكرية في منطقة شارورة جنوب السعودية. وقال سريع أن العملية نفذت باستخدام دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مؤكدا أن الهجوم استهدف مخازن أسلحة وغرفة للقيادة والسيطرة وأن الضربات حققت إصابات مباشرة ودقيقة. وهدد سريع بتنفيذ عمليات قال إنها ستكون أشد وأكبر في عمق الأراضي السعودية إذا استمر ما وصفه بالعدوان السعودي على اليمن. أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لأنصار الله الحوثيين عبد القادر المرتضى تحرير 210 أسرى من سجون الساحل الغربي خلال العملية العسكرية الأخيرة. وقال المرتضى أن الأسرى كانوا ضمن من تم التوافق على تبادلهم في آخر اتفاق بشأن تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في مايو الماضي. وأكد المرتضى احتجاز مئات الأسرى من القوات الحكومية مبديا الاستعداد لاستكمال صفقة التبادل إذا أوفى الطرف الآخر بالتزاماته حسب قوله. تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب بأكثر من 63% مقارنة بمستويات ما قبل أزمة البحر الأحمر وفق بيانات تتبع السفن، بعدما دفعت المخاطر الأمنية شركات الملاحة إلى تحويل سفنها نحو رأس الرجاء الصالح. يأتي ذلك بينما يشهد مضيق هرمز كذلك تراجعا أشد في وتيرة الملاحة.
1: يبدو البحر هادئا هنا، لكن هذا الهدوء يخفي اضطراباً يمتد تأثيره إلى أبعد موانئ العالم. هذا باب المندب، بوابة البحر الأحمر الجنوبية، وممر تعبره السفن بين المحيط الهندي وقناة السويس. قبل أزمة البحر الأحمر كانت نحو 71 سفينة تعبر المضيق يومياً، أما اليوم فقد انخفض العدد إلى قرابة 26 سفينة بتراجع يتجاوز 63% وفق بيانات تتبع الملاحة. الممر لم يغلق، لكن عدداً كبيراً من السفن لم يعد يمخر هذه المياه. فمع تصاعد الهجمات والمخاطر الأمنية الأخيرة في اليمن، غيرت شركات الملاحة بوصلتها ودفعت بسفنها بعيداً عن البحر الأحمر نحو رأس الرجاء الصالح. طريق أطول حول إفريقيا يعني وقتاً إضافياً في البحر، مزيداً من الوقود والتأمين، وكلفة أعلى لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا. وما بدا في البداية تحولاً مؤقتاً أصبح مساراً ثابتاً، سفن أقل تعبر وأخرى تنتظر أو تلتف، بينما يفقد باب المندب جانباً كبيراً من حركته المعتادة. لكن الخطر لا يتوقف عند البحر الأحمر، ففي مضيق هرمز تبدو الصورة أكثر حدة. حركة كانت تقترب من 125 سفينة تجارية يوميا هبطت في أحدث رصد إلى 7 سفن فقط. بين باب المندب وهرمز تضيق طرق البلاحة وتبقى شرايين التجارة والطاقة

0: العالمية على تماس مباشر مع نيران المنطقة.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران على الأرجح هي المسؤولة عن الهجوم الجوي على السعودية، مشيرا إلى أن جماعة أنصار الله الحوثيين لا تريد انخراط الولايات المتحدة في القتال ضدهم.
2: أعتقد أن الإيرانيين هم المسؤولون عن الهجوم على السعودية. اتصل بنا الحوثيون وهم لا يريدون خوض قتال ضدنا، لا يريدون انخراطنا في القتال.
1: أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان استعداد بلاده لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في حال أنهت الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على بلاده، لكن وسائل إعلام رسمية إيرانية أفادت بأن التفاهم بين إيران وعمان لا ينص على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري.
3: بوادر انفراجة كبيرة في أزمة مضيق هرمز. إيران تعلن عن عقد اجتماع تنسيقي مع دول الخليج لبحث آخر تفاصيل الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية. يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن مراسم التوقيع ستجري هذا الاثنين بحضور وزراء خارجية دول الخليج، مشيرا إلى أن الاتفاق سيرفع لاحقا إلى المنظمة البحرية الدولية. تنقل وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع تأكيده أن هذا الاتفاق يقتصر حصرا على إيران وعمان على أن يكون حضور بقية الدول للاطلاع فقط على تفاصيل المسار وترتيبات العبور. ووفقا للوكالة الإيرانية فإن الاتفاق سيغطي تفاصيل وخصائص مسارات الدخول والخروج الجديدة عبر المضيق لكل من إيران وسلطنة عمان. وبموجب هذا الاتفاق سيقع مسار الدخول إلى الخليج بالكامل داخل المياه الإقليمية الإيرانية. ووفق تسنيم فإن حركة العبور عبر هذا المسار ستخضع للوائح الإيرانية، بينما سيتم إغلاق المسار الجنوبي فور البدء في تنفيذ بنود الاتفاق.
4: التفاهم مع مسقط لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة. استمرار الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية عاملان أساسيان، وعودة الأمن إلى مضيق هرمز مرهونة بوقف تحركات أمريكا المزعزعة للاستقرار. سنناقش تحديد مسارات الملاحة الآمنة في اجتماع مسقط، وسنشرح طبيعة التفاهم لبقية الدول.
3: مقابل ذلك أعلنت البحرين عدم مشاركتها في اجتماع الاثنين، وأورد بيان وزارة الخارجية البحرينية أن المنامة لن تشارك في أي اجتماع مع إيران قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفق البيان. لكن تصريحات تبدو مطمئنة ومتفائلة صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقع فيها انخفاض أسعار النفط مع انتهاء الحرب.
2: أعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا جدا على الأرجح بعد انتخابات التجديد النصفي، وأسعار النفط ستنخفض بشدة بمجرد انتهائها.
3: لا تغيب الحسابات الانتخابية الداخلية في تصريحات الرئيس الأمريكي هاته، وقد يتيح ذلك المزيد من الخطوات الأمريكية نحو حل نهائي لأزمة مضيق هرمز في حال لم تجد تهديدات عدد من مسؤولي إدارته بتصعيد الحرب بعد انتخابات الكونغرس هذا الخريف طريقها للتنفيذ.
1: بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العماني بدر البوسعيدي خلال اتصال هاتفي آخر التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك قبيل الاجتماع المرتقب بشأن مضيق هرمز. ويأتي الاتصال في ظل تحركات دبلوماسية لبحث أمن الملاحة في مضيق هرمز، حيث يرتقب عقد اجتماع يضم إيران ودولا خليجية في سلطنة عمان غدا الاثنين لمناقشة ترتيبات الملاحة في الممر المائي. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده ليست في حالة حرب مع السعودية، معتبرا أن للحوثيين مشكلاتهم الخاصة. كما دعا بازشكيان جميع الدول المنطقة إلى الجلوس معا والعمل على ترسيخ السلام والأمن.
5: لسنا في حرب مع السعودية وللحوثيين مشكلاتهم الخاصة. لقد أكدت مرارا أن على جميع دول المنطقة أن تجلس معا وأن تعمل على إرساء السلام والأمن في المنطقة، فلا منطقة ولا مبرر لأن نكون في حالة حرب أو صراع مع بعضنا البعض.
1: كما أكد بازشكيان أن بلاده ليست لديها مشكلة مع دولة الإمارات أو أي من دول المنطقة، موضحا أن اعتراض طهران ينصب على القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة والتي تستخدم لشن هجمات على إيران.
6: ما مشكل مع الإمارات
5: لا يوجد خلاف لدينا مع الإمارات ولا مع أي دولة من دول المنطقة، لكن لدينا مشكلة مع القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في هذه الدول والتي تستخدم لشن هجمات علينا.
1: رصدت كاميرا التلفزيون العربي مشاهد الدمار الذي لحق بحفل زفاف في ناحية كوهستك التابعة لمدينة سيريك جنوبية إيران المطلة على مضيق هرمز في الأول من سبتمبر الجاري جراء قصف أمريكي، وأدى الاستهداف إلى مقتل وجرح أكثر من 70 شخصا. نتابع
7: هنا تحديدا تحول حفل الزفاف إلى مأساة في منطقة كوهستك التابعة لمدينة سيريك إحدى مدن محافظة هرمزجان. الاستهداف الأمريكي جاء بإصابة مباشرة وفقا لخبراء عسكريين، أودى بحياة 4 إيرانيين، امرأتين وطفلين، بالإضافة إلى 68 جريح. وهنا شاهد عيان يروي لنا ما حدث في ساعتها.
8: بحدود الساعة 8:30 استهدف المنزل بصاروخ، ومن ثم استهدفته مسيرة أدت إلى مقتل 4 مدنيين، وقد استهدفت المنطقة بضربات أخرى. هذا المنزل كان خاليا من أي وجود عسكري أو أمني، أصحابه يعملون في البحر بقواربهم، جاءوا هنا لإتمام حفل الزفاف.
7: الساعة التي تعرض لها هذا المنزل للاستهداف كانت التحضيرات جارية لوليمة الحفل، لحفل الزفاف بالطبع. الاستهداف كما هو واضح هنا في هذه الصالة بشكل مباشر، بالإضافة إلى أمواج هذا الاستهداف التي تعرض لها هذا المنزل. هنا أغراض هذا المنزل بدت مدمرة، وأيضا هذا هو مطبخ المنزل الذي تعرض لأمواج الاستهداف بشكل واضح، ولا تزال الأغراض على حالها ولوازم البيت ومستلزماته بهذه الشاكلة دمرت، ولم يقف التدمير على الصالات الأساسية إنما طاول الغرف أيضا. بالقرب من هذا المنزل كانت هناك عدة استهدافات أيضا، من بينها تلك التي طاولت برج الاتصالات بالقرب من هذا المنزل والذي يبعد عنه نحو 100 متر، بالإضافة إلى مباني أخرى، واحدة تابعة للجمارك وأخرى تابعة للمخابرات. هذه المنازل كلها جرى استهدافها في الأول من سبتمبر في العملية الأمريكية التي قيل أمريكيا بأنها استهدفت عدة أهداف، عشرات الأهداف من الحرس الثوري. ولم تكن هرمزجان تتعرض للاستهداف الأول من نوعه، فما تعرضت له مدينة ميناب، تحديدا مدرسة الشجرة طيبة أيضا في محافظة هرمزجان، إلى استهداف في اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي الأمريكي في 28 من فبراير الماضي، وفي تلك راح ضحيتها أكثر من 150 بين طالب ومعلم ومعلمة ومن أولياء الأمور. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من منطقة كوهستك التابعة لمدينة سيريك جنوب البلاد.
1: أكد مسؤول أمني عراقي للتلفزيون العربي أن الهجمات التي شنت على الأراضي السعودية أمس نفذت من منطقة بادية الطيب شرقية ميسان، كما ذكر مصدر أمني أن حملة أمنية واسعة انطلقت في المحافظة لتعقب منفذي الهجوم على السعودية. وكشف مسؤول عراقي للتلفزيون العربي أن لجنة أمنية وصلت إلى منفذ الشلامجة مع إيران لمباشرة التحقيق في الخروقات الأمنية. نتابع.
9: قصف لأنبوب نفط بالسعودية والارتدادات في العراق، هجوم وضع بغداد مرة أخرى أمام اختبار جديد. إجراءات حكومية سريعة مقابل نفي الفصائل المسلحة، إقالات وتحقيقات ورسائل تهدئة للرياض في ظل تحرك أمني على الحدود مع إيران. مسؤول أمني عراقي يؤكد للتلفزيون العربي أن الهجمات التي شنت على الأراضي السعودية أمس نفذت من منطقة بادية الطيب شرقي ميسان في وقت انطلقت حملة أمنية واسعة في المحافظة جنوبي العراق لتعقب المنفذين. الحكومة أيضا أعفت قائد عمليات ميسان وقائد شرطة المحافظة وأحالت عددا من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق. وبالتوازي، بغداد وافقت على تحقيق مشترك مع إيران بشأن منصات إطلاق مسيرات عثر عليها قرب الحدود، متخذة إجراءات أمنية مؤقتة في عدد من المنافذ الحدودية. سياسياً، الموقف الرسمي جاء متماسكاً إلى حد كبير، فالرئيس أدان الهجمات ودعم ملاحقة المتورطين، فيما شدد رئيس مجلس النواب على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة ورفض استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية ضد دول الجوار. وكذلك أعلنت رئاسة إقليم كردستان تأييدها لإجراءات بغداد. لكن في المقابل، تنفي ما تسمى المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن الهجوم، رافضة ما وصفته بتسرع الحكومة في تبني الاتهامات، مطالبة بأدلة وتحقيق ملموس، ومعلنة استعدادها للمشاركة في أي لجنة تحقيق رسمية. حتى الآن لا توجد جهة تعلن مسؤوليتها بشكل قاطع، التحقيقات لا تزال جارية. ما يظهر بوضوح هو حرص بغداد على احتواء تداعيات الحادث دبلوماسيا وأمنيا، وإرسال رسائل تهدئة للرياض ودول الجوار في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية عملها على الأرض.
1: أفادت مراسلة التلفزيون العربي في العاصمة العراقية بغداد منى ظاهر نقلا عن مسؤولين مقربين من الحكومة العراقية بوجود رغبة جدية لدى الرئيس العراقي علي الزيدي في حصر السلاح بيد الدولة بالتوازي مع التأكيد على خروج التحالف الدولي من العراق في الموعد المقرر له.
10: الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة العراقية هي الإقالات والاستبدالات في المناصب الأمنية العليا، وهذا ما حصل فعلا على أرض الواقع في محافظة ميسان جنوب العراق. يضاف لها الإجراءات الأمنية الأخرى التي طبقتها قوات الأمن العراقية بإغلاق المنافذ الحدودية، منفذي الشلامتشة ومنفذ الشيب، الشلامتشة في محافظة البصرة جنوب العراق والشيب في محافظة ميسان. استأنفت حركة عبور المسافرين لساعات في منفذ الشيب، من بعدها عادت القوات الأمنية العراقية إغلاقه بحسب ما تحدث به مسؤول أمني عراقي للتلفزيون العربي. كذلك هنالك لجنة أمنية أوفدها رئيس الحكومة العراقية رفيعة المستوى إلى محافظة ميسان، ومعها فرقة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، حيث طوقت المكان وتم العثور على آثار لانطلاق استهدافات استهدفت المملكة العربية السعودية. هذه اللجنة بعد إكمال أعمالها في بادية الشيب بادية الطيب في محافظة ميسان جنوب العراق اتجهت إلى مركز المحافظة هنالك لاستكمال تحقيقاتها. كانت هنالك تصريحات لرئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية الفريق عمر الوائلي، الذي تحدث في بيان قال إن الإجراءات المتخذة في المنافذ الحدودية المغلقة هي وقتية وسوف يعود العمل بها بعد انتهاء التحقيقات، إضافة إلى استئناف الحركة في المنفذين، منفذ الشيب ومنفذ الشلامتشة. في الشلامتشة الحركة مستمرة، أعيد إغلاق الشيب أمام حركة المسافرين من قبل القوات العراقية. كذلك هنالك الكثير من الإجراءات لربما تأتي تباعا. هنالك يحيى جدية من الحكومة العراقية برئاسة الزيدي لإيقاف هذه الاستهدافات وعدم زج العراق في الصراع الإقليمي الدائر، كون العراق لا يحتمل ما يعني الكثير من الأزمات. اليوم هنالك أزمة في تسديد الرواتب، أزمة في تصدير النفط، وكذلك هنالك العراق مقبل على تاريخ مهم، ويعني هو بعد أسبوعين من الآن هو موعد خروج التحالف الدولي من العراق 30 من أيلول سبتمبر، وكذلك موعد تسليم وحصر السلاح بيد الدولة. تعهدات رئيس الوزراء العراقي جدية بحسب ما كشفه مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى، كذلك مسؤولين مقربين في مكتب الحكومة العراقية مقربين من الزيدي قالوا أن هنالك رغبة شديدة وجدية من الزيدي في مسألة حصر السلاح بيد الدولة وكذلك خروج التحالف الدولي بالموعد المقرر له. هنالك من يريد خلط الأوراق وزج الحكومة العراقية في صراعاتها بغنى عنها ولا تريدها، حيث سوف يبدأ رئيس الحكومة العراقية يوم غد الأحد زيارة إلى فرنسا وألمانيا، وهذه زيارة مهمة وواعدة لفتح العديد من الأبواب أمام الحكومة العراقية بالمجتمع الدولي، إضافة إلى أن هنالك في 22 من الشهر الجاري مشاركة لرئيس الحكومة العراقية في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه زيارة ثانية للولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارته التي حصلت في شهر تموز الماضي. كل هذه المساعي وكل هذا ما يفعله رئيس الحكومة العراقية، وبحسب تصريحات أحد المسؤولين المقربين منه للتلفزيون العربي قال أن هنالك جهات منتفعة تريد أن تضع العراق في حراجة وأن تحرج الحكومة وتخلط الأوراق. كذلك يحيى تستعد الحكومة العراقية لليوم 30 من أيلول سبتمبر لإجراء حفل مركزي في العاصمة العراقية بغداد للإعلان عن انسحاب التحالف الدولي ويوم السيادة الكاملة، ليكون الأول من تشرين الأول المقبل هو عراق خالي من القوات الأجنبية وخالي من السلاح خارج سيطرة الدولة، وهذا ما تعمل عليه الحكومة العراقية ضمن أجندتها وضمن برنامجها الحكومي. نعم،
1: تظاهر المئات من مؤيدي فلسطين في شوارع العاصمة الفرنسية باريس احتجاجاً على العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وتجمع ناشطون مؤيدون للفلسطينيين في الدائرة التاسعة في المدينة حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بإيقاف الإبادة الجماعية. كما تظاهر مؤيدون للقضية الفلسطينية في العاصمة الألمانية برلين وطلبوا بإنهاء الهجمات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، حاملين الأعلام الفلسطينية واللافتات مرددين شعارات تطالب بمحاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والدعوة إلى وقف الهجمات. كما خرجت مظاهرة في السويد تنديداً بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة ولبنان، وردد المشاركون فيها شعارات تحتج على الإبادة الجماعية الإسرائيلية وطالبوا بوقف فوري للمجازر. تظاهر العشرات في العاصمة الأيرلندية دبلن احتجاجاً على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتنديداً بسياساته تجاه الفلسطينيين ودعمه لإسرائيل، وتزامنت المظاهرة مع لقاءات ترامب بالقيادة الأيرلندية ضمن زيارة تستمر يومين.
11: مئات المتظاهرين تداعوا إلى هنا إلى الساحة المركزية في مدينة دبلن احتجاجاً على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أيرلندا. هنا ترفع الأعلام المؤيدة للقضية الفلسطينية الرافضة لحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة. الكثير من الإيرلنديين الذين يبدون تعاطفاً مع القضية الفلسطينية أتوا إلى هنا من أجل إظهار دعمهم لجهود الحكومة الإيرلندية التي فرضت أيضاً الأسبوع الماضي عقوبات على المستوطنات غير الشرعية في ضمن الخطوة الأوروبية البريطانية. بالإضافة إلى ذلك، الحرب على إيران تهيمن على الآراء وعلى المشهد هنا، رافضة للانخراط الأمريكي في حرب يعتبرها الجميع عبثية ودون فائدة.
12: نريد أن نعلم ترامب بأنه غير مرحب به وأن رسالته وسلوكه غير مرحب بهما في أيرلندا.
13: يجب أن يتوقف دعم الإبادة الجماعية، وهذا ما عليه في فلسطين، كما يجب أن يتوقف ترامب عن تمويل الحرب. وأعتقد أيضا أن على أوروبا أن تقف في وجه ذلك أكثر قليلا، فهذا مستمر منذ وقت أطول بكثير مما ينبغي.
11: هذه المظاهرة إذن هي مناسبة لرفع الصوت ضد السياسات الأمريكية وضد التوجه الترامبي كما يقول هؤلاء المتظاهرون الذين يحملون لافتات كثيرة في الواقع تعبر عن رأيهم المعارض لزيارة ترامب ولسياساته سواء في الشرق الأوسط أو حتى في القارة الأوروبية. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، دبلن.
1: تتوالى التحذيرات من خروج الذكاء الاصطناعي عن قدرة البشر على السيطرة عليه في الوقت الذي تتسارع فيه الجهود الدولية للحد من إمكانية استعمال الذكاء الاصطناعي في تشغيل أسلحة من دون توجيه البشر.
14: الذكاء الاصطناعي قد يصبح خارج سيطرة البشر وقد يتخطى معدلات ذكائهم، فرضية يخشى العلماء أن تتعزز في سنوات قليلة قادمة. البراهين كثيرة، ومنها ما بدأ يتسرب من مقرات الشركات العاملة في هذا المجال، ومنها أنثروبيك. البداية مع مستخدمين طوروا برمجيات لتوجيه الصواريخ وأجروا اختبارات إطلاق، لكن الشركة أكدت فشل المشروع. في هذه الحالة لم يعد الإنسان يحرك السلاح، بل تتيح البرمجيات والنماذج التشغيلية انفجار الصواريخ دون أي تدخل بشري. كذلك رصدت أبحاث هدفها تطوير خصائص في مسببات بعض الأمراض. على هذا النحو تحول استخدام الذكاء الاصطناعي من توفير العلاجات الطبية إلى تكثيف الأوبئة، ما أثار ذعراً كبيراً.
0: بناء على أفضل النماذج التي أعدتها مؤسستي، نتوقع أن يؤدي ذلك إلى ذكاء اصطناعي يتجاوز القدرات البشرية بمراحل، وذلك في غضون عام تقريبا. سنصل إلى الذكاء الفائق قبل نهاية العقد الحالي.
14: الخوف والقلق من التسبب بظواهر غير مسيطر عليها دفعا أحد باحثي أنثروبيك للاستقالة. يرسم كوكسون صورة قاتمة لمخرجات الذكاء الاصطناعي ويقول إنه قد يغش البشر ويبتزهم هو نفسه من دون تدخل وسطاء.
12: تخيلوا سيناريو يقوم فيه نموذج ذكاء اصطناعي خبيث بإنشاء 10,000 نسخة من نفسه، قد يتمكن من إقناع البشر أو ابتزازهم أو حثهم على شراء المزيد من البرمجيات الحاسوبية لنسخ نفسه، وقد شهدنا بالفعل أمثلة على ذلك. من السهولة بمكان أن يبتز الأشخاص وينتحل شخصيات آخرين.
14: وفيما تتوالى التحذيرات من الوصول إلى مرحلة يصعب التحكم بها، تكثفت الجهود الدولية لاحتواء وتيرة نمو الذكاء الاصطناعي، وخاصة في المجال العسكري. 128 دولة توصلت الأسبوع الماضي إلى وثيقة تمهد لوضع قواعد دولية بشأن استخدام الروبوتات القاتلة. يأتي ذلك في الوقت الذي كثف فيه مشرعون في الولايات المتحدة وبريطانيا دعواتهم للسلطات التنفيذية من أجل التدخل سريعاً قبل فوات الأوان.
1: ختام هذه النشرة، تتابعون الآن إعادة برنامج تواصل.
10: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل، وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. بن كفير ينشر مقطعا مصورا يوثق تنكيل جنود الاحتلال بأسرى فلسطينيين. سخرية علنية من ممثل تستنفر فناني مصر. حارس مرمى يرفض منصب الملك في بلاده ويفضل البقاء في دور المظالم.

0: تعودنا أن نرى في الحملات الانتخابية التقليدية أن يقف المرشح أمام مدرسة افتتحها أو مصنع ساهم في بنائه أو ربما طريق وعد بإنجازه، يعني هذا بالحالة الطبيعية. ولكن عندما نتكلم عن يمين متطرف، وحتى كلمة متطرف قليلة، كلمة قليلة بحقهم، تتوقعون شنو باش تكون حملة الانتخابات؟ ستكون حبل مشنقة، زنزانة مكتظة، أسرى منبطحون على الأرض، وسجنون يرفعون الأسلحة في وجوههم. ووقت نحكي عن إتمار بن كفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الفيديو لن يكون تسريب يفضح ما يحدث داخل السجون، لا لا لا، هو نفسه اختار المشاهد وصورها ونشرها وقدمها إلى ناخبيه باعتبارها دليلاً على نجاحه في تنفيذ وعوده. مشاهدين، بالفيديو الذي نشره زعيم اليمين المتطرف الإسرائيلي، ظهر الأسرى في التسجيل وهم يضعون أيديهم فوق رؤوسهم وينبطحون أمام عناصر مسلحة خلال ما قيل إنها عملية العد اليومي. بن كفير لم يحدد اسم السجن ولا تاريخ تصوير المشاهد، اكتفى بتحويل عملية القمع إلى مادة دعائية مصحوبة بعبارات تتفاخر بتشديد ظروف الاعتقال. لنشاهد.
1: مكاوي، أجور، طعيمي، سليبي،
0: هذا الفيديو الجديد هو حلقة في حملة بدأت قبل أسابيع. في 30 أغسطس دخل بن كفير زنازين الأسيرات الفلسطينيات في سجن دامون قرب حيفا، ووقفت الأسيرات أمام الكاميرا واشتكت إحداهن من نقص المياه ومنع استخدام الاستحمام وغياب الرعاية الطبية واقتحام الغرف. طبعاً بدلاً من التحقيق في الشكوى، أعلن الوزير أنه جاء ليتأكد من تطبيق سياسته، وقال أن زمن تحويل السجون إلى مخيمات صيفية قد انتهى، وأنه فخور بخفض ظروف الاعتقال إلى الحد الأدنى. وبعد ذلك نشر حزب بن كثير تسجيلاً مولداً بالذكاء الاصطناعي يصور كما نشاهد هنا أسرى فلسطينيين يدخلون السجن عبر حزاما ناقل، ثم يخرجون منه نحيلين ومنهكين وتغطي الدموع وجوههم. هذا المقطع حمل رسالة انتخابية تقول إن الحزب وعد بتجديد ظروف الأسرى ونفذ وعده. طبعا بن كفير لم يتوقف يوما عن التصرف بهذه الطريقة، ولكن توقيت النشر المكثف لهذه المقاطع يشرح الكثير. فإسرائيل تتجه إلى انتخابات الكنيسة في 27 أكتوبر المقبل، والاستطلاعات تتوقع تراجع قوة الليكود وتضع مستقبل معسكر بنيامين نتنياهو أمام اختبار صعب. وفي نظام سياسي يحتاج فيه أي معسكر إلى 61 مقعدا لتشكيل الحكومة، يمكن لعدد محدود من المقاعد أن يحدد هوية رئيس الوزراء المقبل. ولهذا تحديداً فإن مقاعد الحزب الذي يتزعمه بن كفير ستتحول إلى أوراق ثمينة في سوق التحالفات. ولهذا أيضاً رفض بن كفير دعوات نتنياهو إلى خوض الانتخابات مجدداً ضمن قائمة موحدة مع حزب الصهيونية الدينية بقيادة بيتسل إل سموتريتش. أبو التطرف يريد دخول السباق باسمه وصورته وخطابه، ويحتاج إلى إثبات أنه الأكثر تشدداً داخل معسكر شديد الازدحام باليمين. ومع اقتراب الانتخابات لم يعد كافياً أن يعد جمهوره بالقسوة، صار عليه أن يعرضها بالصوت والصورة. المسألة هنا مشاهدين تتجاوز سلسلة فيديوهات صادمة. الإعلام العبري وصف ما يجري بأنه تحويل فعلي لمصلحة السجون إلى أداة تخدم حزب بن كفير، يعني على اعتبار أن الباقين أكثر رحمة، ما كلهم بن كفير حسب الطلب. إلى منصات التواصل الاجتماعي نرصد ماذا كتب رواد المنصات. هنا على منصة إكس تامر كتب هذا ما يتباهى به بن كفير: التنكيل بالأسرى الفلسطينيين مقيدين وعزل وفي حالة يرثى لها. أنتقل هنا لتغريدة عارف كتب: ما يحدث للأسرى الفلسطينيين وصمة عار على جبين العالم، لا يمكن تبرير إذلال الإنسان وتعذيبه تحت أي ذريعة، كرامة الأسير وحقوقه ليست وجهة نظر. أما هنا شاهر يقول: هذه هي حقوق الإنسان التي طالما صدع روسنا بالحديث عنها حقوقا اتخذت ذريعة لاحتلال بلادنا ونهب مواردها وتدمير مستقبلها. نختم مع صاحبة هذا الحساب والتي تكتب: منذ 3 سنوات لا نعرف مصير أخي الذي هو في السجون سوى أنه على قيد الحياة، ولكن في كل مرة نشاهد مثل تلك المشاهد والفيديوهات ونسمع ما يحدث في السجون تتساءل أي حياة، أي حياة التي على قيدها الأسرى؟ للمزيد ينضم إلينا مراسلنا في غزة أحمد البطة. مرحبا بك معنا أحمد في تواصل. إذا ملف الأسرى هنا أو التنكيل بالأسرى إلى أي مدى ممكن أن يتحول إلى ورقة سياسية انتخابية في الداخل الإسرائيلي؟
2: بداية أماني، حينما يذكر بن غفير يذكر الجنون وتذكر الجريمة في ذات التوقيت. هذا الشخص الذي لطالما أهان الأسرى وكان يطبق كل ما يقوله بالحرف تقريبا من إهانة وقمع واقتحام للسجون، وبطبيعة الحال في مواطن عديدة كان له حوادث وجرائم ترتكب عبر الإعلام مباشرة. الأسرى الفلسطينيون في أصعب مراحلهم حقيقة، في ظل ما يصل من داخل السجون من ظروف اعتقالية صعبة للغاية، خاصة أسرى قطاع غزة، هؤلاء الذين يعدون بالآلاف حتى هذه اللحظة. حتى المؤسسات الحقوقية لا تستطيع أن تؤكد العدد النهائي خاصة لأسرى القطاع، لأن عدد كبير منهم يعني حتى هذه اللحظة تجاوز اعتقالهم العامين، لكنهم يعيشون داخل السجون واقعا صعبا دون تهمة ودون محاكمة ودون مدد انتهاء لهذا الاعتقال الذي بدأ خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. العائلات الفلسطينية، آلاف من هذه العائلات أماني لا تعرف مصير أبنائها. وحقيقة من كانوا في هذا الفيديو المؤلم، بعض الأسماء التي انتشرت أو سمعت من هذا الفيديو هي أسماء لأسرى فلسطينيين من مدينة خان يونس، حاولنا الوصول لعائلاتهم، لكن التوجه العام بأن هناك تخوف من الحديث أو التعليق حتى على هذه الفيديوهات، لأن العائلات الفلسطينية تخاف من ردات الفعل على أبنائها داخل الاحتلال. بطبيعة الحال هذه هي المواد الانتخابية، وهذا هو البرنامج الانتخابي لقادة الاحتلال الإسرائيلي. نتنياهو برنامجه هو عبارة عن مزيد من قتل الفلسطينيين على الأرض، هذا ما يقوله الناس ويعرفه الناس واعتاده الناس خلال السنوات الماضية وخلال الأشهر الماضية. نتحدث عن مجازر إسرائيلية يومية، عشرات الشهداء والجرحى، استمرار وجود القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة والسيطرة على أكبر مساحة ممكنة. بن غفير من جهة أخرى أيضا يرشح ويروج لنفسه ولبرنامجه السياسي عبر قمع الأسرى الفلسطينيين
0: وعبر هذه المقاطع التي ينشرها مسؤول إسرائيلي بنفسه.
2: نتحدث عن مشهد قاتل.
0: نعم، هل يمكن أن تتحول هذه المقاطع التي ينشرها مسؤول بنفسه، هل يمكن أن تتحول إلى أدلة تستخدم في توثيق هذه الانتهاكات أمام جهات قضائية أو آليات تحقيق دولية؟
2: حقيقة يعني هذه المرحلة هي المرحلة الأصعب، لأن قادة جيش الاحتلال أصبحوا يتباهون بجرائمهم عبر الفضاء الإعلامي الواسع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون رادع أماني. صحيح أنها أدلة حقيقية لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب عبر الهواء مباشرة، لكن حتى هذه اللحظة لا يرى الفلسطيني أحد من هذا العالم قد يتحرك تجاه ردع هذه الأفعال، لكن على الأقل مؤسسات حقوقية، حقوقيون يعملون بشكل شخصي وبجهود ذاتية لتوثيق هذه الأدلة واستخدامها لربما في مستقبل قادم كأداة ل يعني محاولة مقاضاة هؤلاء القادة الذين يعتبرون مجرمي حرب على قطاع غزة، سواء داخل القطاع خلال حرب الإبادة أو حتى على الأسرى الفلسطينيين الذين نشاهد ما بين فترة إلى أخرى مشاهد من قمعهم.
0: نعم.
2: في ظل أيضا منع وصول المحامين لهم، في ظل منع إدخال المؤسسات الدولية والإنسانية من أجل التأكد من وجود بعض الأسماء ما زالت في دائرة الاختفاء أو دائرة الإخفاء القسري أيضا من قبل جيش الاحتلال.
0: شكرا لك أحمد البطة، مراسلنا في غزة.

0: قصتنا هذه تروي حكاية فتاة فرنسية مشهورة ضاع صيتها في عالم الفن والنجومية. شهرتها لم تأتي عن طريق التمثيل فقط، منحها عالم السياسة، والذي اقتحمته مؤخرا منحها شهرة أوسع وتألقا أكثر، لاسيما أنها تطرح ملفات تتعلق بالقضايا الإنسانية. هذه مشاهدين الممثلة والكاتبة والناشطة الفرنسية أديل هانيل. هانيل بدأت حياتها كممثلة ونجحت في مسارها وحصلت على جوائز سينمائية مرموقة مثل جائزة سيزار لأدوارها البطولية الفريدة. في السنوات الأخيرة أديل قررت الابتعاد عن السينما ودخول معترك السياسة. أول الملفات التي اختارتها الممثلة الشابة للدفاع عنها فلسطين. أثناء حرب غزة سجلت أديل مواقف عديدة تعبر عن دعمها لأهالي غزة، ففي عام 2025 التحقت بأسطول الحرية والذي توجه إلى غزة لكسر الحصار. توجهت وفي العام ذاته أيضا أدلت بتصريحات صحفية أعلنت فيها رفضها لسياسات إسرائيل ووصفتها بدولة الفصل العنصري الأبارتايد ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض. اليوم تخوض هذه الشابة الفرنسية معركة سياسية أخرى بعد ظهورها في برنامج ثقافي يدعى لا غروند ليبريري ويبثه التلفزيون الفرنسي، وهي تدعو إلى التحرير، تحرير فلسطين، وتؤكد ممارسة إسرائيل إبادة جماعية في غزة. لنشاهد.
1: Mais puisque je suis ici, il faut parler pour redire ce qu'il y a dans ce silence afin que tout le monde l'entende. L'État d'Israël commet un génocide en Palestine et la France est complice. N'acceptez pas l'inacceptable. Alors sanctionnez Israël et libérez la Palestine.
2: Adèle Haenel.
0: جرأة مطلقة في هذه الأيام، ولكنها لم تعجب كثيرين. المهم، بعد حديثها واللي شفتوه بساعات، سحبت مجموعة تلفزيون فرنسا العمومية إعادة الحلقة كاملة من منصاتها. وهنا بدأ الجدل. على المنصات الرقمية الكل يتساءل حول السبب الذي دفع المؤسسة الإعلامية إلى حذف الحلقة. الناس استغربت وبدأت تحلل وتعلل في الأسباب. ناس قالوا إنها شخصية ربما غير محبوبة من مركز القرار السياسي، وآخرين قالوا إن الحلقة مخصصة أساساً للأدب والكتب ولا مجال للسياسة فيها، وناس آخرين أكدوا أن الحذف جاء بسبب دعم الكاتبة لفلسطين ومعاداتها لإسرائيل. ووسط هذا اللغط والجدل الكبير ردت مجموعة تلفزيون فرنسا وقالت إن سحب الفيديو جاء بصورة تحفظية في انتظار تحليل محتواه ومدى توافقه مع القواعد المنظمة للخدمة العامة السمعية البصرية، لاسيما ما يتعلق بالتعددية والتوازن في معالجة القضايا السياسية. هكذا بررت. وهنا توسعت الأزمة ودخل مراقبو الشأن السياسي على الخط. بعضهم أشار إلى وجود حساسية في هذه المسألة باعتبار أن تصريحات هانيل تضمنت مواقف سياسية مباشرة بشأن نزاع دولي شديد الاستقطاب من دون وجود وجهة نظر مقابلة. وعلى هذا الأساس واجهت المنصة الإعلامية شكاوى عديدة. كما أشرنا مشاهدينا سابقا، الإعلام الفرنسي اهتم بهذا الموضوع، وهنا نقرأ في صحيفة لوموند على سبيل المثال نشرت مقالا في هذا الخصوص وأشارت فيه إلى أن قرار سحب الحلقة أثار ردود فعل سياسية واسعة في البلاد، لا سيما بين أعضاء من حزب فرنسا الأبي اليساري، ونقلت عنهم وصفهم للحالة بأنها رقابة غير مبررة. وأيضا نقلت الصحيفة عن السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور قوله، قال أن يعد هذا الإلغاء عار على الإعلام. طيب ماذا عن أحزاب اليمين واليمين المتطرف في فرنسا؟ طبعا لم يفوت أعضاء الأحزاب اليمينية الفرصة للتهجم على أديل، ومن بين المعلقين النائب عن التجمع الوطني جوليان أدول، والذي كتب تغريدة واتهم فيها الكاتبة هانيل بعمل دعاية مجانية لمن وصفهم بالإسلاميين وحماس، وقال قال أديل هانيل تعمل على بث دعاية حماس الإسلامية دون أي تناقض أو تبرير، ولا ينبغي للفرنسيين أن يدفعوا ثمن مشاهدة هذا المحتوى. طيب سمعنا رد فعل كل الأطراف تقريبا، ماذا عن أديل نفسها؟ ماذا فعلت بعد سحب الحلقة؟ أديل صاحبة الموقف انتقدت قرار سحب الحلقة وقالت إن حذف المداخلة وحدها كان سيكون مفهوما في حال وجود مشكلة تتعلق بمحتواها، ولكنها فوجئت بسحب الحلقة بأكملها، ولكن أعادت نشر مداخلتها عبر حسابها على الإنستغرام بعد اختفاء الحلقة من منصة مجموعة تلفزيون فرنسا. طبعا إذا مفكرين أنه الموضوع انتهى هنا، لا يا أعزائي، لم ينتهي الجدل، بل فتح الباب أمام سجال أوسع، سجال حول مبادئ حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الفرنسي. مغردون طرحوا تساؤلات بشأن حدود حرية التعبير في الإعلام العمومي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، كما لجأ البعض إلى التذكير بالمادة 11 في الدستور الفرنسي والتي تنص على أن حرية التعبير عن الأفكار والآراء هي أحد أثمن حقوق الإنسان، ويجوز لكل مواطن أن يتكلم ويكتب وينشر بحرية، شرطة أن يتحمل مسؤولية إساءة استخدام هذه الحرية في الحالات التي يحددها القانون. الآن مشاهدينا دعونا نمر على تغريدات بعض المعلقين. كريمة على منصة إكس كتبت: هذه المرأة تمثل قيم الشجاعة والإنسانية. أما هنا ميريشا كتبت: أنا سعيدة جدا لأن أموالي ساعدت هذه الفتاة على الحديث عن الحقيقة المؤلمة. أما باسكال: ما يثير دهشتي هو أن الرجال العنصريين والفاشين وكريه الأجانب ما زالوا يدعون إلى البرامج التلفزيونية. أما إيلي كتب وأخيرا كتب: هل يعتبر القول بأن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف دعاية لحماس الإسلامية؟ هل نحن على الجانب الصحيح من التاريخ؟

0: أحياناً يبدأ الأمر بسؤالاً فنياً بسيط وينتهي بأزمة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. حوار فني بين ناقد ومقدم محتوى حول مدى نجاح فنان مصري في الوصول إلى صدارة شباك التذاكر يتحول إلى ترشقات في وسائل التواصل الاجتماعي وحذف جزء من الحلقة على اليوتيوب وحملة تضامن واعتذارات وحتى نقيب المهن التمثيلية تدخل على الخط. فما القصة؟ قصتنا بدأت من حلقة بودكاست اسمه المحتوى رقم 7 يقدمه اليوتيوبر محمد طاهر، استضاف فيه الناقد السينمائي طارق الشناوي. طارق الشناوي قال أنه يرى أن محمود عبد المغني يعتبر نفسه نجما شعبيا ولكنه لا يراه نجم شباك، ووضح أن الفنان خاض تجربة البطولة المطلقة في أكثر من عمل، وهذه التجارب لم تحقق النجاح الذي يؤهله لتقديم نفسه باعتباره نجما جماهيريا. طيب، كلام عادي جدا، يعني نقد فني يمكن أن تختلف أو تتفق معه، فلماذا تطور الأمر إلى حملة تضامن؟ صانع المحتوى هنا محمد طاهر صعد الأمور ونشر مقطع فيديو طرح تساؤلات حول حجم نجومية عبد المغني ومكانته بين نجوم السينما المصرية، وسأل الجمهور إن كان أحدهم سيدخل فيلما من بطولة محمود عبد المغني، فرد أحدهم ساخرا: هو مين محمود عبد المغني؟ وسط ضحكات الحضور. المقطع انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي لتزداد الانتقادات ضد ما اعتبر استهزاء من الشخص وليس انتقادا لأعماله الفنية. موجة الدعم انتقلت سريعا إلى الفنانين. هنا محمد عادل إمام كان من أوائل الداعمين ونشر صورة تجمعه مع محمود عبد المغني، ثم توالت بعد ذلك منشورات التضامن والدعم من أحمد السقا، مي عز الدين، حسن الرداد، أمين كرارة والعديد من الفنانين. محمد طاهر سارع بحذف الفيديو الذي أثار الأزمة مع تصاعد الانتقادات وقدم اعتذارا وتوضيحا إلى محمود عبد المغني. لنشاهد.
1: أعمل الفيديو ده ببساطة شديدة كاعتذار لمحمود عبد المغني الفنان الممثل. امبارح نزلنا حلقة كان معي فيها ضيف، فكنا بنتكلم عن توصيف الفنانين، فكنا بنتكلم عن محمود عبد المغني، فحد من الجمهور رمى إفيه، مش احنا كمان، فالإفيه ما كانش يليق، فانا في الحلقة قلت لا، انا بحب محمود عبد المغني وبحب له اعمال زي طرف تالت، بس حتى لو ما بحبش اعمال محمود عبد المغني او عندي خلاف معاك كفنان، لا انا ما ينفعش انتقص منه كشخص.
0: نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أكد أن صانع المحتوى محمد طاهر قدم اعتذارا واجبا، ولكن هذا الدعم المطلق الذي اختصت به واقعة واحدة معينة لم يرق للفنانة بسنت شوقي. بسنت اعتبرت أن هناك من يتعرض لهجوم شخصي أقصى دون أي دعم من زملائهم، فكتبت هو عموما المبادئ ما تتجزأش، هي بس المرة دي جت في حد أنتوا بتحبوه، بس الغلط هو الغلط، واللي ما ينفعش يتقال ما ينفعش يتقال أيا كان بيتقال على مين. ومحمود عبد المغني بدأ ظهوره الفني مشاهدينا من خلال الجزء الخامس من مسلسل ليالي الحلمية، ثم حقق نجاحا كبيرا مع نجاح فيلم عبود على الحدود عام 99، إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت أيضا تفاعل واسع. هنا صاحب هذا الحساب يكتب: هو كل اللي قاله طارق الشناوي انه الفنان محمود عبد المغني مش نجم شباك، وده حقيقي وواقعي، هكذا يرى صاحب هذا الحساب. اما هشام يشوف انه المفروض كان يتشال في المونتاج اي تقليل من اي شخص. اما مي سؤال: حد بيقطع تذكره عشان يدخل فيلم محمود عبد المغني؟ اللي ساله محمد طاهر هو في حد ذاته سخريه لا تليق. أما سحر نختم معها وقالت: المزاح لا يؤثر على قيمة وموهبة أي فنان.

0: إذا خيروك يوم أنك تكون ملك أو أنك تكون لاعب كرة، ماذا ستختار؟
1: أظن أن كثيرين سيختارون السلطة، صحيح؟ اعتبار أن السلطة حلوة، امتيازاتها المادية والمعنوية كثيرة، والإنسان عموماً يتمنى أو يحلم أن تكون له سلطة ونفوذ. ولكن وجهة النظر هذا لا تنطبق على بطل قصتنا، وهو شاهدين أمير من أوغندا، جورج ديزمونت كاموراسي، أمير أوغندي بالولادة، ينحدر من عائلة ملكية وتحديداً من سلالة بابيتو، والتي تحكم مملكة تورو، إحدى الممالك التقليدية المعترف بها داخل الدولة. الأمير جورج يلعب كما نشاهد هنا حارس مرمى وقائد فريق اس اي دونز الإنجليزي لكرة القدم، وهو أحد أشهر أندية كرة القدم للهواة، ويأتي بالمرتبة 9 في قائمة الدوريات الإنجليزية. حسناً، أوكي. في أغسطس الماضي توفي ملك مملكة تورو واسمه أويو نيمبا الرابع، وفي هذه الحالة كان لازم تختار العائلة وريث للمملكة وفقاً للقوانين الملكية. اجتمع أعضاء العائلة لاختيار ولي العهد، ووقع الاختيار على الوريث جورج، وصوت له 15 من أصل 18 عضواً حضروا اجتماع اللجنة. تم بعد ذلك إعلام جورج بالخبر المفرح، وبدأت العائلة تستعد لقدومه واعتلائه العرش، لكنها تفاجأت برفض جورج للمنصب. معقولة يا جورج في حد يعني يرفض يكون ملك متوج؟ نعم مشاهدينا، جورج رفض وتحجج بأنه عنده التزامات شخصية في بريطانيا مش فاضي، وأنه غير مستعد لتركها بحسب ما جاء في وسائل إعلام أوغندية. لنشاهد معا ما قاله مسؤولون في أوغندا.
2: We had a number of names. Others were contacted and they declined because they had other responsibilities. So someone has to accept and say, yes, I will, and I'm going to make this happen. One of the criterion that we had was that someone who has been selected or proposed had to accept and say, yes, I will take the responsibility. Declined because he has other responsibilities that he has to undertake.
0: ورغم أن أوغندا تخضع لحكم رئيس وبرلمان منتخبين، فإن العديد من الممالك التقليدية لا تزال تحتفظ بتأثير ثقافي واجتماعي كبير رغم افتقارها إلى أي سلطة سياسية. رفض الأمير الأوغندي كرسي العرش أصبح مشاهدين حديث الصحافة الأوغندية، كما أنه تصدر تعليقات المغردين على منصات التواصل الاجتماعي. هنا موقع بولس أوغندا الإخباري نشر مقالاً مفصلاً عن الموضوع، أشار فيه إلى أن قرار جورج برفض العرش دفع عشيرة بابيتو إلى إعادة النظر في ترتيبات الخلافة قبل التوصل إلى قرار نهائي باختيار الآن اختاروا الأمير إدوارد ليكون الملك القادم لتورو. الأمير إدوارد أو الملك القادم لمملكة تورو هو مذيع سابق في هيئة البث الأوغندية وحفيد الملك أوموكاما الثالث. الآن مشاهدينا إلى منصات التواصل الاجتماعي. أكرم هنا كتب جورج محق كان عليه أن يعتني بفريق كرة القدم أو لالو. أما رينا كتبت تفيد تقارير بأن هذا الأمير المقيم في المملكة المتحدة قد استدرج للعودة إلى وطنه بحجة حضور مراسم دفن ابن عمه الملك أويو ليفاجأ بإبلاغه أنه سيكون الملك القادم، علما بأنه لم يرغب في ذلك قط ولم يستشره أحد بشأنه. أما أدونيا كتب أول من يرفض عرضا لتولي الملك في عصرنا هذا. نختم مع صاحب هذا الكتاب وهو مواطن أوغندي كتب خسارة الأمير جورج كبيرة، دعه يعمل كحارس مرمى إن كان لا يرضى بأن يأكل كالملوك. مشاهدينا انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي، انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية الجديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. معارك محتدمة في الساحل الغربي لليمن، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها استهدفت قاطرات محملة بالأسلحة والذخائر في شمال تعز، وجماعة أنصار الله الحوثيين تعلن استهداف قاعدة عسكرية في منطقة شارورة جنوبية السعودية. الرئيس الإيراني يقول إن بلاده ستوقع الاثنين اتفاقاً بشأن هرمز مع سلطنة عمان، والخارجية تؤكد أن التفاهم مع عمان لا يعني أن مضيق هرمز أصبح آمناً للملاحة. بغداد تشن حملة أمنية وتعفي قائد شرطة ميسان من منصبه، وتفرض إجراءات تنظيمية للعبور على الحدود مع إيران، ومسؤولون عراقيون يدينون استهداف خط نفطي في السعودية. مع توالي التحذيرات من فقدان السيطرة على الذكاء الاصطناعي، رئيس مجموعة أنثروبيك التنفيذي يدعو لاعتماد آليات تبطئ تطور تلك التقنيات.

قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت موقعاً تابعاً لجماعة أنصار الله الحوثيين شمال غربي مأرب، ونشر إعلام المنطقة العسكرية السابعة مشاهد قال إنها توثق تنفيذ القوة الصاروخية ضربة على الطاقم العسكري في إحدى الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب. كما أعلنت القوات التابعة للحكومة اليمنية شن أكثر من 20 غارة جوية على مواقع وتجمعات وأليات ومنصات صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي.

0: طوال بمنطقة جازان، ووصف الدفاع المدني استهداف الأعيان المدنية بأنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً اتخاذ الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الحادث. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة نفذت عملية عسكرية استهدفت قاعدة عسكرية في منطقة شارورة جنوب السعودية. وقال سريع أن العملية نفذت باستخدام دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مؤكدا أن الهجوم استهدف مخازن أسلحة وغرف للقيادة والسيطرة، وأن الضربات حققت إصابات مباشرة ودقيقة. وهدد سريع بتنفيذ عمليات قال إنها ستكون أشد وأكبر في عمق الأراضي السودانية السعودية إذا استمر ما وصفه بالعدوان السعودي على اليمن. أعلن رئيس لجنة الشؤون الأسرى التابعة لأنصار الله الحوثيين عبد القادر المرتضى تحرير 210 أسرى من سجون الساحل الغربي خلال العملية العسكرية الأخيرة. وقال المرتضى إن الأسرى كانوا ضمن من تم التوافق على تبادلهم في آخر اتفاق بشأن تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في مايو الماضي. وأكد المرتضى احتجاز مئات الأسرى من القوات الحكومية، مبديا الاستعداد لاستكمال صفقة التبادل إذا أوفى الطرف الآخر بالتزاماته حسب قوله. وفي وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين فرض سيطرتها على جزر جديدة ذات موقع حساس في حوض البحر الأحمر. نتابع.
1: لم تعد المعادلة معارك اليمن تهدد الملاحة في باب المندب، بل بدأ المضيق يتحول إلى ورقة نفوذ وضغط بيد من يسيطر. التطورات الأخيرة يمكن قراءتها كتحول استراتيجي من تهديد جماعة أنصار الله الحوثيين الممرات البحرية من بعيد إلى محاولة الإمساك بالعقد الجغرافية التي تتحكم بها. العمليات العسكرية للحوثيين انتقلت من مجرد إطلاق هجمات بالصواريخ والمسيرات من قواعد داخلية إلى تشكيل منظومة سيطرة نارية. فالسيطرة على جزيرة ميول تعد النقطة الاستراتيجية الأهم للسيطرة على المضيق، لكونها تقع مباشرة في قلب باب المندب وتقسمه إلى قناتين ملاحيتين، وبخصوص جزيرة زقر التي تقع إلى الشمال من المضيق وتشرف على خطوط الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر، تمنح عمقاً دفاعياً ونقاط مراقبة متقدمة للسفن. يضاف إلى ذلك تأمين الظهير الساحلي من خلال السيطرة على مدينة وميناء المخا التاريخي وبلدة ذباب الساحلية، حيث خلقت شبكة نيران متكاملة بين القواعد البرية والجزر. يأتي هذا التطور المتسارع في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة وسط خشية من عسكرة البحر الأحمر، بينما قد تتسبب هذه السيطرة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وزيادة مخاطر شركات الشحن العالمية، ما يرفع أسعار السلع عالمياً ويؤثر على أمن الطاقة.
0: تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب بأكثر من 63% مقارنة بمستويات ما قبل أزمة البحر الأحمر، وفق بيانات تتبع السفن، بعدما دفعت المخاطر الأمنية شركات الملاحة إلى تحويل سفنها نحو رأس الرجاء الصالح. يأتي ذلك بينما يشهد مضيق هرمز كذلك تراجعاً أشد في وتيرة الملاحة. نتابع.
2: يبدو البحر هادئاً هنا، لكن هذا الهدوء يخفي اضطراباً يمتد تأثيره إلى أبعد موانئ العالم. هذا باب المندب، بوابة البحر الأحمر الجنوبية، وممر تعبره السفن بين المحيط الهندي وقناة السويس. قبل أزمة البحر الأحمر كانت نحو 71 سفينة تعبر المضيق يومياً، أما اليوم فقد انخفض العدد إلى قرابة 26 سفينة بتراجع يتجاوز 63% وفق بيانات تتبع الملاحة. الممر لم يغلق، لكن عدداً كبيراً من السفن لم يعد يمخر هذه المياه. فمع تصاعد الهجمات والمخاطر الأمنية الأخيرة في اليمن، غيرت شركات الملاحة بوصلتها ودفعت بسفنها بعيداً عن البحر الأحمر نحو رأس الرجاء الصالح.

0: طريق أطول حول إفريقيا، يعني وقتا إضافيا في البحر، مزيدا من الوقود والتأمين، وكلفة أعلى لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا. وما بدا في البداية تحولا مؤقتا أصبح مسارا ثابتا، سفن أقل تعبر وأخرى تنتظر أو تلتف، بينما يفقد باب المندب جانبا كبيرا من حركته المعتادة. لكن الخطر لا يتوقف عند البحر الأحمر، ففي مضيق هرمز تبدو الصورة أكثر حدة. حركة كانت تقترب من 125 سفينة تجارية يوميا هبطت في أحدث رصد إلى 7 سفن فقط. بين باب المندب وهرمز تضيق طرق البلاحة، وتبقى شرايين التجارة والطاقة العالمية على تماس مباشر مع نيران المنطقة.
1: حذرت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة من أن تصعيد جماعة أنصار الله الحوثيين في الساحل الغربي ومضيق باب المندب يفاقم الأوضاع الإنسانية ويهدد الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد. وقالت الزوبة في رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن استعادة الدولة سيادتها على السواحل والميناء والموانئ ضرورية لحماية اليمنيين وتأمين الممرات البحرية، داعية إلى تحرك أممية عاجل ورصد الانتهاكات بحق المدنيين. في ظل تصاعد القتال باليمن، أعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء سيطرة أنصار الله الحوثيين على مجمع إنساني تابع لها في مدينة المخا، بما يضمه من منشآت وممتلكات ومخزونات إغاثية. نتابع.
2: في مخيم البادي بمديرية الخوخة غربي اليمن، تحاول عائلات نزحت تحت وطأة التصعيد أن تجد لها مكاناً آمناً ولو مؤقتاً. سلمى سعيد واحدة من هؤلاء، هربت من منطقة مثلث العدين مع تصاعد الهجمات بحثاً عن مكان آمن لها ولأسرتها. لكن الوصول إلى الأمان لم يكن نهاية الرحلة، بل بداية لاحتياجات جديدة.
3: قضايفو ورصاصو سنوا عليني، خليت هوشي هلي ولا عرفت اخرج بهوشي ولا بحاجة، بديت كذا نطفي.
2: ومثل سلمى فر محمد مع عائلته من مثلث العدين تحت وقع قذائف الهاون والصواريخ والطائرات المسيرة.
4: اللي خرجوا بدون فرشان، بدون ملابس، بدون اي حاجة.
2: هكذا تتسع ملامح الأزمة الإنسانية في اليمن، فالمعارك لا تتوقف عند خطوط النار، بل تمتد إلى مخيمات نزوح مكتظة وطرق تقطعها المواجهات ومساعدات عالقة تتعثر في الوصول إلى محتاجيها.
5: يعيشوا عيش ضنكا، لا معهم أي شيء، هربوا يلا بأولادهم تعالوا حتى أن يخرجوا حقهم الأوعية، يعني إلا بالقوة. قد تشوف قدامك يعني البيت ما هو أمال، يسحقوا شجر، يسحقوا شجر ويتغدوا على شجر، يعني يقولوا ملوخية.
2: لا يبدو النزوح محصورا في جبهة واحدة، فمع اقتراب القتال إلى المناطق المأهولة عادت موجة النزوح لتتجه جنوبا نحو لحج وعدن، بينما سلكت عائلات أخرى طرقا شمالية باتجاه محافظة إب، في مشهد يعيد رسم خريطة النزوح داخل اليمن. فبعدما قدر عدد النازحين بنحو 18,000 تضاعف الرقم خلال يومين.
6: نحن وشركاؤنا في المجال الإنساني نعمل على الاستجابة، لكن القيود المفروضة على الوصول ونقص التمويل يشكلان تحديات خطيرة.
2: ومع اتساع رقعة النزوح تتقلص في المقابل قدرة المساعدات على الوصول، فالقتال وقطع الطرق لا يدفعان المدنيين إلى الفرار فحسب، بل يعيقان وصول الإغاثة إلى من فروا بالفعل، تقول الأمم المتحدة بعد عرقلة وصول قرابة 15,000 حزمة طوارئ كانت جاهزة للتوزيع.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران على الأرجح هي المسؤولة عن الهجوم الجوي على السعودية، مشيرا إلى أن جماعة أنصار الله الحوثيين لا تريد انخراط الولايات المتحدة في القتال ضدهم.
7: أعتقد أن الإيرانيين هم المسؤولون عن الهجوم على السعودية، اتصل بنا الحوثيون وهم لا يريدون خوض قتال ضدنا، لا يريدون انخراطنا في القتال.
1: أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان استعداد بلاده لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، وذلك في حال أنهت الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على بلاده، لكن وسائل إعلام رسمية إيرانية أفادت بأن التفاهم بين إيران وعمان لا ينص على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري.
8: بوادر انفراجة كبيرة في أزمة مضيق هرمز. إيران تعلن عن عقد اجتماع تنسيقي مع دول الخليج لبحث آخر تفاصيل الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية. يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن مراسم التوقيع ستجري هذا الاثنين بحضور وزراء خارجية دول الخليج، مشيرا إلى أن الاتفاق سيرفع لاحقا إلى المنظمة البحرية الدولية. تنقل وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع تأكيده أن هذا الاتفاق يقتصر حصرا على إيران وعمان على أن يكون حضور بقية الدول للاطلاع فقط على تفاصيل المسار وترتيبات العبور. ووفقا للوكالة الإيرانية فإن الاتفاق سيغطي تفاصيل وخصائص مسارات الدخول والخروج الجديدة عبر المضيق لكل من إيران وسلطنة عمان، وبموجب هذا الاتفاق سيقع مسار الدخول إلى الخليج بالكامل داخل المياه الإقليمية الإيرانية. ووفق تسنيم فإن حركة العبور عبر هذا المسار ستخضع للوائح الإيرانية، بينما سيتم إغلاق المسار الجنوبي فور البدء في تنفيذ بنود الاتفاق.
9: التفاهم مع مسقط لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة. استمرار الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية عاملان أساسيان، وعودة الأمن إلى مضيق هرمز مرهونة بوقف تحركات أمريكا المزعزعة للاستقرار. سنناقش تحديد مسارات الملاحة الآمنة في اجتماع مسقط، وسنشرح طبيعة التفاهم لبقية الدول.
8: مقابل ذلك أعلنت البحرين عدم مشاركتها في اجتماع الاثنين، وأورد بيان وزارة الخارجية البحرينية أن المنامة لن تشارك في أي اجتماع مع إيران قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفق البيان. لكن تصريحات تبدو مطمئنة ومتفائلة صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقع فيها انخفاض أسعار النفط مع انتهاء الحرب.
7: أعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا جدا، على الأرجح بعد انتخابات التجديد النصفي، وأسعار النفط ستنخفض بشدة بمجرد انتهائها.
8: لا تغيب الحسابات الانتخابية الداخلية في تصريحات الرئيس الأمريكي هاته، وقد يتيح ذلك المزيد من الخطوات الأمريكية نحو حل نهائي لأزمة مضيق هرمز في حال لم تجد تهديدات عدد من مسؤولي إدارته بتصعيد الحرب بعد انتخابات الكونغرس هذا الخريف طريقها للتنفيذ.
1: بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العماني بدر البوسعيدي خلال اتصال هاتفي آخر التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك قبيل الاجتماع المرتقب بشأن مضيق هرمز، ويأتي الاتصال في ظل تحركات دبلوماسية لبحث أمن الملاحة في مضيق هرمز، حيث يرتقب عقد اجتماع يضم إيران ودولا خليجية في سلطنة عمان غدا الاثنين لمناقشة ترتيبات الملاحة في الممر المائي. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده ليست في حالة حرب مع السعودية، معتبرا أن للحوثيين مشكلاتهم الخاصة، كما دعا بازشكيان جميع دول المنطقة إلى الجلوس معا والعمل على ترسيخ السلام والأمن.
10: لسنا في حرب مع السعودية وللحوثيين مشكلاتهم الخاصة، لقد أكدت مرارا أن على جميع دول المنطقة أن تجلس معا وأن تعمل على إرساء السلام والأمن في المنطقة، فلا منطقة ولا مبرر لأن نكون في حالة حرب أو صراع مع بعضنا البعض.
1: كما أكد بازشكيان أن بلاده ليس لديها مشكلة مع دولة الإمارات أو أي من دول المنطقة، موضحا أن اعتراض طهران ينصب على القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة والتي تستخدم لشن هجمات على إيران.
10: لا يوجد خلاف لدينا مع الإمارات ولا مع أي دولة من دول المنطقة، لكن لدينا مشكلة مع القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في هذه الدول والتي تستخدم لشن هجمات علينا.
1: قال مراسل تلفزيون العربي في العاصمة الأمريكية واشنطن عبد الرحمن البرديسي إن الرئيس الأمريكي سينتظر حتى انتهاء الانتخابات النصفية ومن ثم القيام باتخاذ قرارات مصيرية فيما يتعلق بإيران ومضيق هرمز. نتابع
11: نفس التصريحات السابقة فيما يتعلق بعبور بعض السفن. نيويورك تايمز يوم أمس تحدثت على أن الولايات المتحدة الأمريكية قللت من عبور هذه السفن لأنها تمثل نوع من العبء على الحماية فيما يتعلق بالحماية على القوات الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية، من يعمل في وزارة الدفاع الأمريكية يعلم جيدا أن هذه الحرب ستطول ولن تنتهي قريبا على الإطلاق، وفي نفس الوقت هو يعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقدم على تصعيد كبير مثلما كان يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بتقليص النفط، وبأن النفط الذي يخرج الآن من الشرق الأوسط أقل بقليل من الماضي يؤثر سلبا داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحتى على أرقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأرقام الحزب الجمهوري. الولايات المتحدة الأمريكية تريد الوضع قائما على ما هو عليه حتى يكون هناك ضغط على إيران أكبر وأكبر، خاصة أن هناك عقوبات اقتصادية، حصار بحري على الموانئ الإيرانية. ولكن السؤال الأبرز، إلى أي مدى يمكن أن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية وتتحمل دول الخليج والدول في الشرق الأوسط كل هذه الضغوطات وألا يخرج النفط كعادته من مضيق هرمز؟ قبل الحرب سعر البرميل البترول كان تقريبا ما بين 50 إلى 60 دولارا، اليوم 110 دولارات للبرميل، وهذا يمثل عبء كبير جدا على السوق العالمية وأيضا في الداخل الأمريكي. سعر الديزل، متوسط سعر الديزل للجالون الواحد 6 دولارات، وهذا ينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية وعلى جيب المواطن الأمريكي. المواطن الأمريكي يشعر بضيق اقتصادي كبير جدا، والاتهام ضد الرئيس ترامب بسبب استمراره في هذه الحرب، والبنتاغون يريد المزيد من الأموال من الكونغرس، وهناك مشاكل ديمقراطية جمهورية فيما يتعلق بتمرير مثل هذه التشريعات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن لا يرى إيران في مقدمة العناوين الأخبار، هو لا يريد أن يرى هذا الأمر على الإطلاق بحسب محللين مستقلين، هو يريد أن يتحدث على أمور مختلفة عن إيران، لأن هذا الصداع تسبب له في خسارة كبيرة فيما يتعلق بأرقامه شخصيا وأرقام الحزب الجمهوري، وبات عبئا على المرشحين الجمهوريين في الانتخابات النصفية المقبلة كما يقول بعض من الجمهوريين والكثير من الديمقراطيين. ولذلك ما يحدث الآن سيكون نوع من المفاجآت، مفاجآت حتى في الضربات. نستيقظ يوما ونرى أن القيادة الوسطى وجهت ضربات مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني فيما يتعلق بكيفية السيطرة على مضيق هرمز، ضربات هنا وضربات هناك ومناوشات، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد لديها استعدادات عسكرية لأي حرب شاملة، وفي نفس الوقت هي تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه، والذي يفوز في نهاية المطاف هو الذي يتحمل هذه الفترة الحرجة جدا، ليس فقط حرجة على إيران وإنما حرجة أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك ترامب يريد إبقاء الوضع على ما هو عليه على الأقل حتى الانتخابات النصفية، وبعد الانتخابات النصفية يكون هناك بعض من القرارات المصيرية الأخرى.
1: رصدت كاميرا التلفزيون العربي مشاهد الدمار الذي لحق بحفل زفاف في ناحية كوهستك التابعة لمدينة سيريك جنوبية إيران المطلة على مضيق هرمز في الأول من سبتمبر الجاري جراء قصف أمريكي، وأدى الاستهداف إلى مقتل وجرح أكثر من 70 شخصا. نتابع
12: هنا تحديدا تحول حفل الزفاف إلى مأساة في منطقة كوهستك التابعة لمدينة سيريك إحدى مدن محافظة هرمزجان. الاستهداف الأمريكي جاء بإصابة مباشرة وفقا لخبراء عسكريين، أودى بحياة 4 إيرانيين، امرأتين وطفلين، بالإضافة إلى 68 جريح. وهنا شاهد عيان يروي لنا ما حدث في ساعتها.
13: ساعتها اشتني منه
7: بحدود الساعة 8:30 استهدف المنزل بصاروخ، ومن ثم استهدفته مسيرة أدت إلى مقتل 4 مدنيين، وقد استهدفت المنطقة بضربات أخرى. هذا المنزل كان خاليا من أي وجود عسكري أو أمني، أصحابه يعملون في البحر بقواربهم، جاءوا هنا لإتمام حفل الزفاف.
12: الساعة التي تعرض لها هذا المنزل للاستهداف كانت التحضيرات جارية لوليمة الحفل، لحفل الزفاف بالطبع. الاستهداف كما هو واضح هنا في هذه الصالة بشكل مباشر، بالإضافة إلى أمواج هذا الاستهداف التي تعرض لها هذا المنزل. هنا أغراض هذا المنزل بدت مدمرة، وأيضا هذا هو مطبخ المنزل الذي تعرض لأمواج الاستهداف بشكل واضح، ولا تزال الأغراض على حالها ولوازم البيت ومستلزماته بهذه الشاكلة دمرت، ولم يقف التدمير على الصالات الأساسية إنما طاول الغرف أيضا. بالقرب من هذا المنزل كانت هناك عدة استهدافات أيضا، من بينها تلك التي طاولت برج الاتصالات بالقرب من هذا المنزل والذي يبعد عنه نحو 100 متر، بالإضافة إلى مبان أخرى، واحدة تابعة للجمارك وأخرى تابعة للمخابرات. هذه المنازل كلها جرى استهدافها في الأول من سبتمبر في العملية الأمريكية التي قيل أمريكيا بأنها استهدفت عدة أهداف، عشرات الأهداف من الحرس الثوري. ولم تكن هرمزجان تتعرض للاستهداف الأول من نوعه، فما تعرضت له مدينة ميناب، تحديدا مدرسة الشجرة طيبة أيضا في محافظة هرمزجان، إلى استهداف في اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي الأمريكي في 28 من فبراير الماضي، وفي تلك راح ضحيتها أكثر من 150 بين طالب ومعلم ومعلمة ومن أولياء الأمور. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من منطقة كوهستك التابعة لمدينة سيريك جنوب البلاد.
1: أكد مسؤول أمني عراقي للتلفزيون العربي أن الهجمات التي شنت على الأراضي السعودية نفذت من منطقة بادية الطيب شرقية ميسان، كما ذكر مصدر أمني أن حملة أمنية واسعة انطلقت في المحافظة لتعقب منفذي الهجوم على السعودية. وكشف مسؤول عراقي للتلفزيون العربي أن لجنة أمنية وصلت إلى منفذ الشلامجة مع إيران لمباشرة التحقيق في الخروقات الأمنية.
13: قصف لأنبوب نفط بالسعودية والارتدادات في العراق، هجوم وضع بغداد مرة أخرى أمام اختبار جديد. إجراءات حكومية سريعة مقابل نفي الفصائل المسلحة، إقالات وتحقيقات ورسائل تهدئة للرياض في ظل تحرك أمني على الحدود مع إيران. مسؤول أمني عراقي يؤكد للتلفزيون العربي أن الهجمات التي شنت على الأراضي السعودية أمس نفذت من منطقة بادية الطيب شرقي ميسان في وقت انطلقت حملة أمنية واسعة في المحافظة جنوبي العراق لتعقب المنفذين. الحكومة أيضا أعفت قائد عمليات ميسان وقائد شرطة المحافظة وأحالت عددا من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق. وبالتوازي، بغداد وافقت على تحقيق مشترك مع إيران بشأن منصات إطلاق مسيرات عثر عليها قرب الحدود، متخذة إجراءات أمنية مؤقتة في عدد من المنافذ الحدودية. سياسياً، الموقف الرسمي جاء متماسكاً إلى حد كبير، فالرئيس أدان الهجمات ودعم ملاحقة المتورطين، فيما شدد رئيس مجلس النواب على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة ورفض استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية ضد دول الجوار. وكذلك أعلنت رئاسة إقليم كردستان تأييدها لإجراءات بغداد. لكن في المقابل تنفي ما تسمى المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن الهجوم، رافضة ما وصفته بتسرع الحكومة في تبني الاتهامات، مطالبة بأدلة وتحقيق ملموس، ومعلنة استعدادها للمشاركة في أي لجنة تحقيق رسمية. حتى الآن لا توجد جهة تعلن مسؤوليتها بشكل قاطع، التحقيقات لا تزال جارية. ما يظهر بوضوح هو حرص بغداد على احتواء تداعيات الحادث دبلوماسيا وأمنيا وإرسال رسائل تهدئة للرياض ودول الجوار في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية عملها على الأرض.
1: أفادت مراسلة التلفزيون العربي في العاصمة العراقية بغداد منى ظاهر نقلا عن مسؤولين مقربين من الحكومة العراقية بوجود رغبة جدية لدى الرئيس العراقي علي الزيدي في حصر السلاح بيد الدولة بالتوازي مع التأكيد على خروج التحالف الدولي من العراق في الموعد المقرر له.
14: الأمنية التي اتخذتها الحكومة العراقية هي الإقالات والاستبدالات في المناصب الأمنية العليا، وهذا ما حصل فعلا على أرض الواقع في محافظة ميسان جنوب العراق، يضاف لها الإجراءات الأمنية الأخرى التي طبقتها قوات الأمن العراقية بإغلاق المنافذ الحدودية منفذي الشلامتشة ومنفذ الشيب، الشلامتشة في محافظة البصرة جنوب العراق والشيب في محافظة ميسان. استأنفت حركة عبور المسافرين لساعات في منفذ الشيب، من بعدها عادت القوات الأمنية العراقية إغلاقه بحسب ما تحدث به مسؤول أمني عراقي للتلفزيون العربي. كذلك هنالك لجنة أمنية أوفدها رئيس الحكومة العراقية رفيعة المستوى إلى محافظة ميسان، ومعها فرقة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، حيث طوقت المكان وتم العثور على آثار لانطلاق استهدافات استهدفت المملكة العربية السعودية. هذه اللجنة بعد إكمال أعمالها في بادية الشيب بادية الطيب في محافظة ميسان جنوب العراق اتجهت إلى مركز المحافظة هنالك لاستكمال تحقيقاتها. كانت هنالك تصريحات لرئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية الفريق عمر الوائلي الذي تحدث في بيان قال إن الإجراءات المتخذة في المنافذ الحدودية المغلقة هي وقتية وسوف يعود العمل بها بعد انتهاء التحقيقات، إضافة إلى استئناف الحركة في المنفذين منفذ الشيب ومنفذ الشلامتشة. في الشلامتشة الحركة مستمرة، أعيد إغلاق الشيب أمام حركة المسافرين من قبل القوات العراقية. كذلك هنالك الكثير من الإجراءات لربما تأتي تباعا. هنالك يحيى جدية من الحكومة العراقية برئاسة الزيدي لإيقاف هذه الاستهدافات وعدم زج العراق في الصراع الإقليمي الدائر، كون العراق لا يحتمل ما يعني الكثير من الأزمات. اليوم هنالك أزمة في تسديد الرواتب، أزمة في تصدير النفط، وكذلك هنالك العراق مقبل على تاريخ مهم، ويعني هو بعد أسبوعين من الآن هو موعد خروج التحالف الدولي من العراق 30 من أيلول سبتمبر، وكذلك موعد تسليم وحصر السلاح بيد الدولة. تعهدات رئيس الوزراء العراقي جدية بحسب ما كشفه مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى، كذلك مسؤولين مقربين في مكتب الحكومة العراقية مقربين من الزيدي قالوا أن هنالك رغبة شديدة وجدية من الزيدي في مسألة حصر السلاح بيد الدولة وكذلك خروج التحالف الدولي بالموعد المقرر له. هنالك من يريد خلط الأوراق وزج الحكومة العراقية في صراعات هي بغنى عنها ولا تريدها، حيث سوف يبدأ رئيس الحكومة العراقية يوم غد الأحد زيارة إلى فرنسا وألمانيا، وهذه زيارة مهمة وواعدة لفتح العديد من الأبواب أمام الحكومة العراقية بالمجتمع الدولي، إضافة إلى أن هنالك في 22 من الشهر الجاري مشاركة لرئيس الحكومة العراقية في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه زيارة ثانية للولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارته التي حصلت في شهر تموز الماضي. كل هذه المساعي وكل هذا ما يفعله رئيس الحكومة العراقية، وبحسب تصريحات أحد المسؤولين المقربين منه للتلفزيون العربي قال أن هنالك جهات منتفعة تريد أن تضع العراق في حراجة وأن تحرج الحكومة وتخلط الأوراق. كذلك يحيى تستعد الحكومة العراقية لليوم 30 من أيلول سبتمبر لإجراء حفل مركزي في العاصمة العراقية بغداد للإعلان عن انسحاب التحالف الدولي ويوم السيادة الكاملة، ليكون الأول من تشرين الأول المقبل هو عراق خالي من القوات الأجنبية وخالي من السلاح خارج سيطرة الدولة، وهذا ما تعمل عليه الحكومة العراقية ضمن أجندتها وضمن برنامجها الحكومي. نعم.
1: أفاد مراسل التلفزيون العربي في لبنان أن الجيش الإسرائيلي نفذ 4 تفجيرات متزامنة في بلدة المنصور جنوبي البلاد. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون للتلفزيون العربي خلال زيارته إلى مدينة النباطية في جنوب لبنان إن لا موعد محددا لجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل.
15: سؤال فخامة الرئيس، فخامة الرئيس، هل في جولة مفاوضات؟ يعني في ضبابية
16: حول هذا الموضوع؟ هلا ما في شيء، لهلا ما في شيء.
15: أعلن الإسرائيلي إنه في يومين.
16: لهلا ما في شيء. لهلا ما في شيء.
17: جوا بنرجع نسأل.
15: شكرا.
1: وزار عون بلدة زوطر الغربية والتقى رئيس البلدية وأعضائها واستمع إلى مطالبهم. كاميرا التلفزيون العربي زارت البلدة والتقت رئيس البلدية الذي نقل ما دار في اللقاء. نتابع.
15: ختام زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى النبطية كان لها رمزيتها أيضا، لأن الرئيس ختم زيارته من بلدة زوطر الغربية. زوطر الغربية التي هي واحدة من البلدات التي شكلت المنطقة التجريبية الأولى والتي عاد إليها بعض أهلها وبقوا داخل هذه البلدة. رئيس الجمهورية برفقة القادة الأمنيين وقائد الجيش أيضا زاروا زوطر الغربية والتقوا رئيس وأعضاء بلدية زوطر الغربية. على الرغم من الدمار الكبير وعدم توفر مقومات الحياة هنا في هذه البلدة بشكل كبير، إلا أن رسالة رئيس الجمهورية هي دعم لأبناء هذه البلدة، إلى جانب رئيس بلدية زوطر الغربية موجود إلى جانبنا. اليوم زاركم الرئيس، التقى فيكم، شو صار؟ عملتوا اجتماع؟ شو وعدتوا؟
18: زيارة مهمة صراحة، بس وتشرفنا فيه أكيد، بس نحن كل اللي بنا إياه بنا شيء على الأرض، وزيارة عطتنا معنوية فعلا كأنه رئيس جمهورية لبنان زار زوطر الغربية اللي هي أولى بلدات تجربية، المنطقة التجربية، فبس بنا واقع على الأرض، بنا شغل على الأرض. يعني لحد الآن نحن من شهر ونص تقريبا فتنا على زوطر الغربية، لحد الآن ما شفنا شيء مثل ما لازم أبدا، بعدنا لحد الآن. وأنا قلت وحكيت وعبرت بشغل صغيرة، نحن إذا بدنا نجيب ربطة خبز بدنا نضر على خارج زوطر الغربية، بدنا نضر على بلد تاني، فما عنا شيء. يعني بنا زوطر الغربية ترجع مثل ما كانت وأفضل، بس بنا فعل على الأرض.
15: شكرا. شكرا رئيس بلدية زوطر الغربية. طبعا في ساحة زوطر الغربية هناك بعض الأعمال التي تقوم بها البلدية أو بعض المؤسسات على مستوى التنظيف، على مستوى شبكات الكهرباء، تأمين بعض الحاجات، تأمين أصلا المياه إلى البلدة. وطبعا زيارة رئيس الجمهورية هي من ضمن زيارة إلى النبطية حملت رسائل مختلفة، وبالتأكيد طمأنت أبناء النبطية، طمأنت أبناء الجنوب، تأكيد أن المؤسسات العسكرية والأمنية ستكون حاضرة في النبطية وفي الجنوب اللبناني، ورسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن النبطية أولوية وهي تحت سلطة الدولة، وليس هناك أي فراغ أمني فيها، وليس هناك أي ذريعة من أجل الاعتداء على مدينة النبطية. وكان هناك تأكيد من رئيس الجمهورية بأن أي جولة مفاوضات جديدة ليست قائمة حتى هذه اللحظة، وذلك ردا على سؤال التلفزيون العربي.
1: وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرقي رام الله، وأطلقت قنابل الغاز قبل أن تداهم عددا من المنازل وتخضع شبانا لتحقيق ميداني. وقال عضو مجلس القرية مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي إن جرافة تابعة للاحتلال شرعت في فتح طرق مغلقة داخل القرية بهدف تسهيل مرور المستوطنين، مشيرا إلى وجود 12 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي المغير. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية وسط انتشار عسكري في عدد من شوارع المدينة. وأظهرت مشاهد مصورة لحظة دخول الآليات العسكرية الإسرائيلية شوارع وسط مدينة رام الله. وفي فقوعة شمال جنين تعرض شاب فلسطيني لإطلاق النار خلال اقتحام مستوطنين مسلحين للبلدة. نتابع.
19: هنا في هذه الأرض على أطراف قرية فقوعة شمال شرق مدينة جنين كان يقف شاب أعزل مكتوف الأيدي عندما أطلق عليه مستوطنون النار وأصابوه مباشرة. المستوطنون جاءوا من بؤرة استيطانية أقاموها قبل شهرين على أراضي هذه القرية، واقتحموا أراضي القرية عند ساعات الظهيرة، وبعد ذلك تبعهم مستوطنون آخرون بزي عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي كما أكد شهود العيان هنا. كلهم خرجوا من هذه البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي القرية وجاءوا إلى هذه المنطقة بالقرب من منازل قرية فقوعة. عندما وصل الأهالي لتوثيق اقتحام المستوطنين لهذه المنطقة برفقة أغنامهم وقيامهم بالرعي في أشتال الفلسطينيين، قام المستوطنون بإطلاق النار، وأيضا مستوطنون مسلحون يلبسون الزي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار، وبعد ذلك صوبوا أسلحتهم بشكل مباشر باتجاه أحد المواطنين وأطلقوا النار عليه من مسافة قريبة. تم نقل هذا الشاب إلى مستشفى جنين الحكومي ودخل غرفة العمليات في المستشفى وحالته مستقرة وفقا للأطباء، ولكنه أجرى عملية لترميم عظام قدمه التي فتتها رصاص المستوطنين. وثقت الكاميرات ما جرى هنا خلال هجوم المستوطنين أو اقتحام المستوطنين لهذه الأراضي في قرية فقوعة شمال شرق مدينة جنين، وادعت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عملية إطلاق النار التي جرت هنا جاءت من دون تعليمات وأن جيش الاحتلال فتح تحقيقا في ذلك، لكن هذا الادعاء جاء أو هذا الكلام عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أهالي هذه القرية إنه جاء فقط لأن الأهالي وثقوا ما جرى، لم يكن هناك أي مواجهات، فقط مواطنين يريدون توثيق ما الذي يفعله المستوطنون في أراضيهم. تم إطلاق النار على أحد المواطنين وإصابته، ومن ثم جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم القرية واحتجز أكثر من 30 شخصا وحقق معهم، ومن ثم أفرج عنهم وانسحب إلى البؤرة الاستيطانية القريبة التي أقيمت حديثا في هذه المنطقة لتنفذ هجمات على الفلسطينيين فيها. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من قرية فقوعة شمال شرق جنين.
1: تظاهر المئات من مؤيدي فلسطين في شوارع العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وتجمع ناشطون مؤيدون للفلسطينيين في الدائرة التاسعة في المدينة حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بإيقاف الإبادة الجماعية. كما تظاهر مؤيدون للقضية الفلسطينية في العاصمة الألمانية برلين وطالبوا بإنهاء الهجمات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، حاملين الأعلام الفلسطينية واللافتات مرددين شعارات تطالب بمحاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والدعوة إلى وقف الهجمات. كما خرجت مظاهرة في السويد تنديداً بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة ولبنان، وردد المشاركون فيها شعارات تحتج على الإبادة الجماعية الإسرائيلية وطالبوا بوقف فوري للمجازر. تظاهر العشرات في العاصمة الأيرلندية دبلن احتجاجاً على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتنديداً بسياساته تجاه الفلسطينيين ودعمه لإسرائيل. تزامنت المظاهرة مع لقاءات ترامب بالقيادة الأيرلندية ضمن زيارة تستمر يومين. نتابع.
17: مئات المتظاهرين تداعوا إلى هنا إلى الساحة المركزية في مدينة دبلن احتجاجاً على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أيرلندا. هنا ترفع الأعلام المؤيدة للقضية الفلسطينية الرافضة لحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة. الكثير من الإيرلنديين الذين يبدون تعاطفاً مع القضية الفلسطينية أتوا إلى هنا من أجل إظهار دعمهم لجهود الحكومة الإيرلندية التي فرضت أيضاً الأسبوع الماضي عقوبات على المستوطنات غير الشرعية في ضمن الخطوة الأوروبية البريطانية. بالإضافة إلى ذلك، الحرب على إيران تهيمن على الآراء وعلى المشهد هنا، رافضة للانخراط الأمريكي في حرب يعتبرها الجميع عبثية ودون فائدة.
20: نريد أن نعلم ترامب بأنه غير مرحب به وأن رسالته وسلوكه غير مرحب بهما في أيرلندا.
0: يجب أن يتوقف دعم الإبادة الجماعية، وهذا ما عليه في فلسطين، كما يجب أن يتوقف ترامب عن تمويل الحرب. وأعتقد أيضا أن على أوروبا أن تقف في وجه ذلك أكثر قليلا، فهذا مستمر منذ وقت أطول بكثير مما ينبغي.
21: هذه المظاهرة إذن هي مناسبة لرفع الصوت ضد السياسات الأمريكية وضد التوجه الترامبي كما يقول هؤلاء المتظاهرون، الذين يحملون لافتات كثيرة في الواقع تعبر عن رأيهم المعارض لزيارة ترامب ولسياساته سواء في الشرق الأوسط أو حتى في القارة الأوروبية. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، دبلن.
1: دعت دول مجموعة بريكس في بيان مشترك خرج من نيودلهي إلى أقصى درجات ضبط النفس في الحرب بالشرق الأوسط، مستنكرة أعمال الحرب التي وصفتها بأحادية الجانب.
22: في قاعة تعج بالمواقف المتباينة التي تحكمها المصالح المتضاربة والتوترات المتبادلة، هنا في نيودلهي إعلان مشترك لقمة بريكس في يومها الأول يدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس في حرب الشرق الأوسط. الإعلان أنعش ما فشل التوافق عليه في قمة مايو الماضي، لم يدن الهجمات الأمريكية على إيران أو الإيرانية على دول المنطقة صراحة، إلى أنه اتجه نحو الدعوة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، استنكار أعمال الحرب التي وصفها بالأحادية، والتشديد على ضرورة ضمان سلامة البحار والملاحة وتوسيع استخدام العملات المحلية. وفي تفاصيل، مدير رئيس وزراء الدولة المستضيفة للقمة دعا إلى تحويل ما صدر عن البيان إلى قرارات فاعلة وإلى إصلاح شامل لنظام الحوكمة العالمية.
23: تقع على عاتقنا مسؤولية تحويل قرارات إعلان نيودلهي إلى نتائج ملموسة. الجنوب العالمي في الصفوف الأمامية للأزمات العالمية، لكنه يجلس في الصفوف الخلفية لعملية صنع القرار. يجب تحويل هذا الهرم إلى منصات وشراكات بحيث يكون لكل دولة صوت.
22: ومن نيودلهي استغل بيزشكيان القمة لمطالبة دول المجموعة بمواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده والتصدي لتطبيع الهجمات التي تستهدفها.
24: يجب علينا أن نتصدى لتطبيع الهجمات على البنية التحتية المدنية والحيوية والنووية السلمية، إن تعريضها للخطر يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
22: وفيما يتعلق بالملف الأكثر حساسية دولياً، التوتر المتزايد في مضيقي هرمز وباب المندب، الرئيس الصيني من جهته أكد على أهمية العمل من أجل صون تدفقات سلاسل التجارة العالمية والإمداد والطاقة وضمان عالم يتسم بالمساواة والنظام.
25: علينا الدعوة إلى عالم متعدد الأقطاب يتسم بالمساواة والنظام وإلى شكل من أشكال العولمة الاقتصادية الشاملة والمفيدة، مما يضفي المزيد من الطاقة الإيجابية لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم.
22: الرئيس المصري من جانبه أكد أهمية الحفاظ على استقرار الملاحة الدولية لحماية الاقتصاد العالمي بالمجمل، في وقت اتجه فيه بوتين نحو تهدئة مخاوف التكتلات الغربية تجاه بريكس. القمة وكما صدر إعلانها الموحد على بنية مضطربة، شهد هامشها لقاء ثنائيا بين دولتين متوترتين جيوسياسيا، اجتماع هو الأول يعقد بين الرئيس الإيراني وولي عهد أبوظبي. ومع انتهاء اليوم الأول من الاجتماعات المغلقة تتجه الأنظار نحو اليوم التالي، ففيه ستتوسع المشاركة من الدول الأساسية إلى الشريكة لتتناقش الدول المنتجة منها للطاقة والمستوردة بشأن المخاوف المشروعة، وتحاول التوصل إلى أرضية مشتركة تقلل الخسائر وتحمي ما تبقى من السلم العالمي.
1: تتوالى التحذيرات من خروج الذكاء الاصطناعي عن قدرة البشر على السيطرة عليه في الوقت الذي تتسارع فيه الجهود الدولية للحد من إمكانية استعمال الذكاء الاصطناعي في تشغيل أسلحة من دون توجيه البشر.
26: الذكاء الاصطناعي قد يصبح خارج سيطرة البشر وقد يتخطى معدلات ذكائهم، فرضية يخشى العلماء أن تتعزز في سنوات قليلة قادمة. البراهين كثيرة ومنها ما بدأ يتسرب من مقرات الشركات العاملة في هذا المجال، ومنها أنثروبيك. البداية مع مستخدمين طوروا برمجيات لتوجيه الصواريخ وأجروا اختبارات إطلاق، لكن الشركة أكدت فشل المشروع. في هذه الحالة لم يعد الإنسان يحرك السلاح، بل تتيح البرمجيات والنماذج التشغيلية انفجار الصواريخ دون أي تدخل بشري. كذلك رصدت أبحاث هدفها تطوير خصائص في مسببات بعض الأمراض. على هذا النحو تحول استخدام الذكاء الاصطناعي من توفير العلاجات الطبية إلى تكثيف الأوبئة، ما أثار ذعراً كبيراً.
2: بناء على أفضل النماذج التي أعدتها مؤسستي، نتوقع أن يؤدي ذلك إلى ذكاء اصطناعي يتجاوز القدرات البشرية بمراحل، وذلك في غضون عام تقريبا. سنصل إلى الذكاء الفائق قبل نهاية العقد الحالي.
26: الخوف والقلق من التسبب بظواهر غير مسيطر عليها دفعا أحد باحثي أنثروبيك للاستقالة. يرسم كوكسون صورة قاتمة لمخرجات الذكاء الاصطناعي، ويقول إنه قد يغش البشر ويبتزهم هو نفسه من دون تدخل وسطاء.
20: تخيلوا سيناريو يقوم فيه نموذج ذكاء اصطناعي خبيث بإنشاء 10,000 نسخة من نفسه، قد يتمكن من إقناع البشر أو ابتزازهم أو حثهم على شراء المزيد من البرمجيات الحاسوبية لنسخ نفسه، وقد شهدنا بالفعل أمثلة على ذلك. من السهولة بمكان أن يبتز الأشخاص وينتحل شخصيات آخرين.
26: وفيما تتوالى التحذيرات من الوصول إلى مرحلة يصعب التحكم بها، تكثفت الجهود الدولية لاحتواء وتيرة نمو الذكاء الاصطناعي، وخاصة في المجال العسكري. 128 دولة توصلت الأسبوع الماضي إلى وثيقة تمهد لوضع قواعد دولية بشأن استخدام الروبوتات القاتلة. يأتي ذلك في الوقت الذي كثف فيه مشرعون في الولايات المتحدة وبريطانيا دعواتهم للسلطات التنفيذية من أجل التدخل سريعاً قبل فوات الأوان.
1: تناولت صحف عالمية دور الأقمار الصناعية الصينية في دقة الهجوم على قاعدة أمريكية في الأردن، وناقشت تحول اليمن إلى بؤرة إقليمية مع تفاقم أزمته الإنسانية، في حين تتزايد كلفة الحرب السياسية على ترامب. نتابع.
3: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تناولت في تقرير لمراسليها أن إيران حصلت قبيل هجوم 17 من يوليو على قاعدة موفق السلطي في الأردن على صور أقمار صناعية عالية الدقة من جهات صينية، ما ربط للمرة الأولى الدعم الصيني لطهران بسقوط قتلى أمريكيين، إذ أسفر الهجوم عن مقتل 3 جنود وإصابة 4 بعدما استهدفت صواريخ باليستية منطقة سكنية للقوات الأمريكية في واحدة من 3 ضربات خلال 24 ساعة. وقالت الصحيفة إن الصور مكنت إيران من رصد التغييرات الحديثة في القاعدة واختيار أهداف أكثر تأثيراً، كما أتاحت لها بعد الضربة تقييم الأضرار وتحديد أهداف لهجمات لاحقة في وقت بدا فيه تحسن دقة الاستهداف الإيراني خلال الصيف. ولفتت وول ستريت جورنال إلى أن ما كشف عنه جاء وسط توتر متصاعد بين واشنطن وبكين قبيل قمة ترامب وشي، رغم تجنب الإدارة الأمريكية مواجهة علنية مع الصين، غير أن المخاوف الأمريكية تشمل أيضاً احتمال استخدام القدرات الصينية لتعقب السفن الحربية الأمريكية بالتزامن مع تحسن قدرة إيران على استهدافها. في مجلة نيوزويك الأمريكية رأى توم أوكونر أن استمرار الحرب يدخل ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مأزق سياسي متزايد، ففي واشنطن يتراجع التأييد للحرب حتى داخل قاعدة ترامب المحافظة، بينما ترتفع كلفة المعيشة وأسعار الوقود، ما يهدد الجمهوريين بخسائر في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، ويجعل استمرار الحرب لعامين آخرين عبئا سياسيا على الرئيس. وفي إيران يواجه بزشكيان ضغوطاً من الصقور الذين يحملون سياسته الإصلاحية مسؤولية الفشل ويدفعون باتجاه إبعاده، بينما يزداد نفوذ رئيس البرلمان محمد باقر قليباف وقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي. وترى المجلة أن الحرب عززت موقف المتشددين الذين طالما حذروا من الثقة بواشنطن ورفضوا التفاوض معها. وخلص الكاتب إلى أن تراجع قدرة ترامب السياسية والعسكرية على خوض الحرب قد تدفعه لاحقاً إلى البحث عن استراتيجية خروج تبدأ بإجراءات لبناء الثقة وتفاهم محدود بشأن الملاحة في مضيق هرمز، لكن تصلب مراكز القوة في إيران يجعل فرص التسوية أضيق، فيما قد يرى الصقور إطالة الحرب حتى انتخابات نوفمبر وسيلة لاستنزاف ترامب وإرباك الساحة السياسية الأمريكية. وفي موقع ذا هيل الأمريكي كتب إيلين ميتشل وفيليب تيموتيها أن سيطرة الحوثيين على مدينة المخا الساحلية واحتمال سيطرتهم على جزيرة ميون يرفعان أخطار اتساع الحرب مع الولايات المتحدة ويفتحان أمام طهران ورقة ضغط جديدة عبر البحر الأحمر وباب المندب بالتزامن مع إغلاق مضيق هرمز. وأوضح أن الحوثيين باتوا قادرين على تهديد أحد أهم ممرات التجارة والطاقة العالمية، إذ يمر عبر باب المندب نحو 12% من السلع العالمية، فيما يكفي عدد محدود من الهجمات لجعل الملاحة باهظة التأمين ومحفوفة بالمخاطر، كما قد يؤدي إغلاق المضيق إلى فقدان ملايين براميل النفط يومياً، ما يفاقم اضطراب الأسواق التي تجاوز فيها سعر خام برنت 100 دولار. وأضاف الكاتبان أن السعودية التي تعتمد أكثر على البحر الأحمر لتصدير نفطها بعد إغلاق مضيق هرمز تواجه تهديداً متزامناً بعد تعرض خط أنابيب شرق غرب لهجوم بطائرات مسيرة عراقية، وأنه رغم مطالبة الحكومة السعودية ترامب بضرب الحوثيين اكتفت واشنطن حتى الآن بتبادل المعلومات وإرسال أكثر من 100 مستشار، بينما قد يتطلب وقف تقدم الحوثي حملة جوية وقوات برية، ما يهدد بتحويل الحرب الإيرانية الأمريكية إلى صراع إقليمي أوسع. وفي صحيفة الجارديان البريطانية تناول تقرير لأوليفر هولمز تحذير الأمم المتحدة من دخول اليمن مرحلة أكثر خطورة مع التقدم السريع للحوثيين على ساحل البحر الأحمر، لا سيما أن التصعيد قد يتقاطع مع المواجهة الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران، ما يهدد بتحويل الحرب اليمنية مجددا إلى صراع إقليمي مفتوح. ولفت هولمز إلى أن خطورة التطورات تكمن في أن سيطرة الحوثيين على مواقع ساحلية وجزر استراتيجية تمنحهم نفوذاً متزايداً قرب مضيق باب المندب، ما قد يفتح جبهة جديدة تهدد حركة التجارة والطاقة العالمية وتزيد تداعيات الحرب خارج الأراضي اليمنية. وأضاف التقرير أن هذه التطورات تزيد قتامة المشهد اليمني، إذ يواجه نحو نصف السكان انعداماً حاداً في الأمن الغذائي مع نزوح عشرات الآلاف وتراجع التمويل الإنساني، ما يجعل أي تصعيد عسكري جديد أكثر كلفة على المدنيين، في حين أن تزامن الانهيار الإنساني مع التمدد العسكري والتوتر الإقليمي قد يعيد اليمن إلى حرب واسعة يصعب احتواؤها ويجعل البلاد نقطة اشتعال جديدة في صراع يتجاوز حدودها. ختاماً، مع صحيفة نيويورك تايمز ومقال جيم روتنبرغ وماجي هابرمان عن تحول إدارة ترامب من مهاجمة وسائل الإعلام إلى توظيف مؤسسات الدولة للضغط عليها وإسكات الأصوات المنتقدة في حملة واسعة تستخدم التحقيقات والاستدعاءات والدعاوى القضائية والهيئات التنظيمية للتأثير فيما يسمح بنشره وما يصل إلى الجمهور. ولفت إلى أن وزارة العدل أرسلت عملاء من الـ FBI إلى منازل صحفيين، فيما قيد البنتاغون وصول صحفيين إلى منشآته، واستخدمت هيئات مثل هيئة الاتصالات الفيدرالية ولجنة التجارة الفيدرالية صلاحياتها للتحقيق مع مؤسسات إعلامية ومنظمات تنتقد الإدارة الأمريكية، بينما لجأ ترامب شخصياً إلى مقاضاة صحف وصحفيين وبرامج تلفزيونية. وحذر كاتبا المقال من أن الخطر لا يكمن فقط في نجاح هذه الإجراءات قانونيا، إذ أبطلت المحاكم عددا منها، بل في الكلفة المالية والسمعة والخوف من الانتقام التي قد تدفع المؤسسات إلى الرقابة الذاتية، لا سيما أن هذه الممارسات تتجاوز صراع ترامب مع الإعلام وتهدد بإضعاف استقلال الصحافة وتغيير الأعراف التي تحمي حرية التعبير، فيما تراجع تصنيف الولايات المتحدة في مؤشرات حرية الصحافة إلى أدنى مستوياته.
1: ختام هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل تتابعون هذه الإعادة لحوارات العربي من حيفا مع الزميل أحمد دراوشي.

0: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.
2: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
0: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
3: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
0: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
4: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
0: وننقل الصورة كما هي.
5: المشهد كارثي.
6: الوضع مأساوي.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم في هذه الحلقة من حوارات العربي، تأتيكم معي أنا أحمد دراوشي من حيفا. تتسارع الخطى في إسرائيل نحو عقد الانتخابات بعد تقديم الأحزاب لقوائمها. 6 أسابيع تبقت على موعد فتح صناديق الاقتراع المقرر في 27 أكتوبر المقبل. انتخابات تصفها الأوساط الإسرائيلية بالمصيرية، ويراقبها الفلسطينيون الذين عاشوا سنوات 4 قاسية في غزة والضفة والقدس كما في الداخل. وفي الإقليم أيضاً العين على هذه الانتخابات بانتظار ما ستجيب عليه صناديق الاقتراع الإسرائيلية للسؤال الكبير المطروح: هل سيبقى نتنياهو أم يرحل؟

أرحب بضيوف حوارات العربي لهذه الليلة، الدكتور مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في معهد في مركز مدى الكرمل، الدكتورة مها صباح كركبي الباحثة في علم الاجتماع والمرشحة عن القائمة المشتركة، والصحفي والباحث أمل عرابي. أبدأ معك دكتور مطانس، هل فعلا هذه الانتخابات مصيرية؟ يعني هذا المصطلح يتردد على لسان كثيرين في إسرائيل وخارج إسرائيل، أما أن هذا المصطلح يتكرر كثيرا؟

0: محافظة دينية المسيانية التي يعني تحكم إسرائيل منذ عام 2022 بشكل يعني منفصل تماما، أو هي أول حكومة يمنية صرفة خلال 20 عام الأخير. لذلك نعم هناك صراع حقيقي أولا على طابع وهوية دولة إسرائيل، يعني صراع داخل المجتمع الإسرائيلي، ماذا تعني يهودية وديمقراطية؟ التيار المحافظ الصهيوني المحافظة يريدها أكثر يهودية، يريد أيضا التأثير على الحياة اليومية، على الحقوق الفردية، على كل القضايا ما تتعلق بال يعني هوية أو تأثير الدين على الدولة، يريد أن يجعلها أكثر يهودية بالمعنى الديني، أن تكون أكثر قومية وأكثر عدائية.
1: هذا الخلاف برز بشكل خاص في موضوع تجنيد الحرديين للجيش الإسرائيلي.
0: تجنيد الحرديين ومسألة الخطة الحكومية لتقييد القضاء اللي طرحتها الحكومة بال 2023، هذا استمرار لهذا الصراع على طبيعة وهوية إسرائيل. الآن في القضايا الأمنية والعسكرية أو العلاقات السياسات الخارجية الخلاف أقل، الخلاف أضيق، ونكاد لا نسمع عن وجود خلافات جدية بين طروحات الأحزاب المتنافسة بالنسبة للقضية الفلسطينية، الحروب التي شنتها إسرائيل. النقاش هو على الأداء ومن سيدير الحروب بشكل أفضل ومن سيستغلها سياسيا ودبلوماسيا بشكل أفضل. الآن بالنسبة للمجتمع الفلسطيني والقضية الفلسطينية، أعتقد أنه نعم انتخابات مختلفة عن الانتخابات السابقة، لأنه اليمين المتطرف المسياني يريد حسم النقاش باتجاه ضم الضفة الغربية، عمليا الادعاء بإنهاء قضية الاحتلال وتحويلها إلى حالة طبيعية عبر الضم والتعامل بعد ذلك مع السكان الفلسطينيين، وعمليا استمرار تهجير قطاع غزة. لذلك نعم في هذول المحورين الانتخابات تختلف عن السابق، لديها أهمية ومركبات وطبيعة خاصة. يعني يمكن القول إنها انتخابات قد تكون مصرية بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي وأيضا لقضية الاحتلال وللفلسطينيين داخل إسرائيل.
1: سأعود لموضوع الفلسطينيين بطبيعة الحال، لكن دكتورة مها برأيك هل يمكن الانتخابات المقبلة أن تحسم موضوع الصراعات الاجتماعية داخل إسرائيل؟ سأستغل نقطة أنك باحثة في علم الاجتماع، أم أن هذه الأمور ربما تحتاج إلى فترة أطول وربما إلى عقود؟
2: اولا يعني برايي هذه الحكومه يعني عززت وعمقت الخلافات الداخليه داخل المجتمع الاسرائيلي، كون يعني اسرائيل خاضت اطول حرب في تاريخ الدوله، هذا يعني طرح مجددا قضيه التجنيد الالزامي داخل دوله اسرائيل، ولكن ايضا بالمقابل هناك تغيرات ديمقراطيه داخل دوله اسرائيل لا يمكن فصلها عن الشروخات التي نراها اليوم، وان هناك فئه المتدينين المتذمتين او ما يسمى بالحرديم، يعني هذه الفئه اخذه بالازدياد ويعني وحصتها داخل السكان اليهود في إسرائيل هي آخذة في الازدياد.
1: لماذا هذا الأمر قد يعتبر سيئا للاقتصاد إسرائيل، للمجتمع في إسرائيل بشكل عام؟
2: طبعا أولا لأنه يعني هذه الفئة هي نسبة يعني نسبة الولادة والتكاثر داخل هذه الفئة هي اليوم الأعلى داخل دولة إسرائيل، حتى أنها تحولت لأن تكون الأعلى يعني مقارنة مع المجتمع العربي، فطبعا هذا مؤشر إلى أن هذه الفئة أخذ بالازدياد وحجمها سيأخذ يعني حيز أكبر داخل المجتمع الإسرائيلي. ولكن كونها أيضا هذه الفئة منذ قيام الدولة يعني لديها هناك اتفاق، وهناك اتفاق يعني سياسي قوي داخل إسرائيل، يعني قد لا يمكن زعزعته بأن هذه الفئة والمجموعة هي تكرس يعني وقتها، هي معفية أولا من التجنيد الإلزامي بسبب التعلم التوراتي. وبرأيي يعني دولة إسرائيل اليوم بحالة أيضا تغير داخلي، يعني لربما هذه يعني الأبعاد الاقتصادية والأبعاد أيضا الاجتماعية، يعني كونها هذه الشريحة آخذة بالتوسع أيضا قد تفرض نمط حياة على المجتمع اليهودي الإسرائيلي خاصة الليبرالي. فهنا يعني برأيي هذه المجموعة اليوم هي تسبب إلى عدة شروخات، يعني الشرخ الاقتصادي كونها تتحول إلى عبء اقتصادي على دولة إسرائيل، بالإضافة إلى هيك يعني أيضا شرخ اجتماعي خاصة كل ما يتعلق بالفئات الليبرالية اليهودية التي ترفض أن تكون هذه الفئة هي الفئة التي تفرض نمط الحياة أسلوب الحياة اليومي داخل دولة إسرائيل، وأيضا بكل ما يتعلق أيضا بتشريعات مختلفة تمس الحياة اليومية والحيز العام. ولكن برأيي يعني هناك شرخ إضافي تتعلق بهذه الفئة وهي كل قضية التجنيد الإلزامي، وخاصة أن إسرائيل خاضت أطول حرب في تاريخها، وهذا سبب يعني العبء كبير جدا على الشرائح الملزمة بالتجنيد الإجباري. وبرأيي يعني عندما تتجمع كل هذه العوامل سويا هي يعني أوصلتنا إلى وضع

0: أن هذا الشرخ آخذ بالتعمق؟ إلى أي مدى سيتم حسم هذا يعني الشرخ بالانتخابات القادمة؟ برأيك قد يمكن يعني حسم بعض القضايا على مستوى القيادة السياسية، إن كانت يعني القيادة لتقود هذه الفئة المتزمتة والفئة اليمينية، ولكن برأيي على مستوى الناس وعلى مستوى الشارع برأيي سنرى هذا الصراع آخذ بالشرذمة والتعمق.
1: أمل، الشارع في إسرائيل محتقن بشكل كبير جدا، كان محتقنا قبل 7 أكتوبر بطبيعة الحال ولا يزال محتقنا حتى الآن. برأيك بعد الانتخابات، في حال فاز لنفرض معسكر بنيامين نتنياهو أو فاز المعسكر الآخر، هل سيخف هذا الاحتقان أو سيزيد؟
2: يعني هاي نقطة مهمة جدا، لأنه حتى الآن بحسب جميع استطلاعات الرأي لا يوجد أغلبية لتيار على حساب تيار آخر، إنما هناك حالة من التعادل، والصوت العربي هناك يعني أهمية كبيرة من ناحية العددية والنوعية، لأنه هو الذي يقسم ما بين التيارين، تيار نتنياهو والتيار المناوئ لنتنياهو. والآن هناك يعني نتنياهو خرج بلعبة جديدة، أنه يقول لا توجد شرعية لحكومة غير صهيونية، بمعنى لا توجد شرعية لحكومة تعتمد على الأصوات العربية. هذا الأمر والشرخ بالإضافة لما تحدثت عنه الدكتورة وما تحدث عنه الدكتور مطانس، بوجود هذا الشرخ لا تصبح هناك أي إمكانية سوى حكومة وحدة وطنية. إذا لم نرد أن يعني نعمق هذا الشرخ، لأنه حكومة أقلية.
1: بدي سؤال، الخلاف في إسرائيل هل هو خلاف بين أي جماعتين أو مثل أي جماعتين في العالم في دولة متعددة الطوائف، أو أن هناك شيء ما يتعلق بالحريديين يجعل نسبة ازديادهم خطيرة بشكل عام على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى المجتمع في إسرائيل وكذا؟
2: لا شك أن الحريديين هم قضية مركزية، ولكن الآن الصراع الدائر، هناك من يسميه تيار اليسار مقابل تيار اليمين، وأنا لا أقبل هذه التسمية. إما التسمية الأفضل أن تكون هناك تيار ليبرالي غربي يرى إسرائيل كجزء من العالم الغربي ودول الـ OECD، مقابل تيار ديني مسياني يريد دولة قومجية، يريد دولة تؤمن في القوة، وهذا هي الصراع ما بين التيارات. ولكن في القضايا المركزية لا يوجد اختلاف كبير، بما يتعلق في القضية الفلسطينية لا يوجد اختيار كبير، ولكن على شكل وهوية الدولة الحريديم يلعبون دور أساسي في هذا الصراع، ولكن لا يمكن إلقاء كل اللوم عليهم، خصوصا أن هناك أسئلة مفتوحة، أسئلة كبيرة مفتوحة لإسرائيل ترافقنا منذ إقامة هذه الدولة وحتى اليوم، وهي معنى يهودية الدولة ومن يعرف يهودية الدولة، الدستور والفراغ الدستوري الموجود بإسرائيل الذي سمح لنتنياهو أن يبدأ في مشروع الانقلاب القضائي وينقلب على المؤسسات التشريعية في الدولة بسبب عدم وجود دستور، وأيضا قضية الاحتلال التي تعود بما يتعلق بالمستوطنين وقوة المستوطنين في الدولة. فنحن رأينا خلال هذه ال4 سنوات كيف المستوطنين غدروا أن يغيروا الواقع في الضفة الغربية، ولهذا أبعاد كبيرة جدا على إسرائيل وعلى التيار الليبرالي. إذا لأن التيار الليبرالي يريد الفصل، هم يستعملون مصطلح الفصل مع الفلسطينيين، لا يتحدثون عن دولة، لا يتحدثون عن آفاق سلام، ولكن يتحدثون عن ابتعاد. وقوة المستوطنين في هذه المرحلة هي الأخطر أكثر من الحريدين حسب رأيي. هناك نقص في الجيش ل13-15 ألف جندي بحسب جميع التقارير، الذين خرجوا عن خدمة الاحتياط بسبب الإصابات ومنهم من قتل، هناك حاجة إلى جنود، ولكن تصوير الحريدين على أنهم هم المشكلة الأساسية أنا لا أعتقد، خصوصا أننا نسمع أيزنكوت الآن المرشح لرئاسة الحكومة هو يقول نحن نحتاج جنود من الحريدين، ولكن نحن لا نحتاج أن نجند ونحول الجيش إلى جيش يهودي ديني من رجال. هذه أيضا صورة الجيش مهمة جدا لإسرائيل، بتقديري المستوطنون هم الحلقة الأصعب والحلقة الأصعب تفكيكها في هذه المرحلة.
1: من وجهة نظر إسرائيلية دكتور، تبدو هذه الانتخابات أكثر وكأنها على بنيامين نتنياهو، على الفشل في 7 أكتوبر، رغم أن نتنياهو يحاول تخبئة هذا الأمر بطبيعة الحال، تبدو على الحريديين، على مستقبل إسرائيل أيضا، لكن من وجهة النظر الفلسطينية على ماذا تجري هذه الانتخابات؟
3: أولا أنا أختلف مع هذا التشخيص، لأنه هذه الانتخابات يعني عادت السياسة إلى الانتخابات، يعني منذ العام 2015 إلى العام 2022 فعلا كانت الانتخابات مع نتنياهو أو ضد نتنياهو، تبديل نتنياهو بسبب الملفات القضائية وتهم الفساد وإدارته وتفتيته عمليا للنسيج الاجتماعي الوحدوي داخل المجتمع الإسرائيلي. الآن هناك تصدعات سياسية جوهرية، مثل ما ذكرنا قضية هوية الدولة، مكانة الديانة اليهودية، مكانة الفئات الحريدية في المجتمع، مكانة المستوطنين في المجتمع، هاي أسئلة سياسية طبعا بالإضافة مسألة نتنياهو، سؤال نتنياهو وأداؤه في 7 من أكتوبر والإخفاق الكبير وقضية محاولة نتنياهو عمليا تقييد السلطة القضائية، هذا عامل مهم في المجتمع الإسرائيلي، هذا
1: أدى إلى يعني تراجع. في كل دولة في العالم هناك صراع، خصوصا في الدول الديمقراطية الليبرالية كما تعرف إسرائيل نفسها، هناك صراع على حدود المحكمة العليا، متى ستتدخل، لماذا هذا الأمر حساس في إسرائيل؟
3: حساس في إسرائيل لأنه هناك توازنات أنتجت في إسرائيل منذ قيام دولة إسرائيل كمشروع استعماري بالعام 48، التوازنات بين الغربيين والشرقيين اللي عمليا جزء منه أيضا، إحنا لا نتحدث كثيرا عن الفئات الشرقية ولكن بغالبيتها تصوت إلى طيارات اليمين، هذا تصويت صحيح، تصويت هوياتي. عدم وجود دستور، هذا تاريخيا لا يوجد دستور في إسرائيل، كان البديل هو قوانين الأساس، لم تستكمل عملية سن قوانين الأساس. بالمناسبة غالبية أحزاب المعارضة في برنامجها الآن، أنا راجعت كل برامج الانتخابات، تقول إننا سنستكمل سن الدستور، ولكن انتبه ماذا حصل بعد 7 من أكتوبر. يعني كان الاعتقاد أنه اليمين سيخسر في هذه الانتخابات، نتنياهو أنهى حياته السياسية بسبب الإخفاق الكبير والحجم الكبير يعني الأزمة الإسرائيلية. الذين اختفوا، انت كل احزاب المعارضه اختفت، يعني ليش؟ لا يوجد حزب في المعارضه، يوجد مستقبل تفكك اختفى. وانضم الى بنت، المعسكر الرسمي جانس لا يعبر نسبه الحسم،
2: ولكن يمكن القول ايضا انه المعارضه اعادت ترتيب صفوفها بعد الخساره في المره السابقه، فهم تعلموا من الدرس في الانتخابات السابقه،
1: ولكن الخطا كان في المره السابقه هو خطا تحالف نتنياهو الذي حشد الشارع بالتعديلات القضائيه وما الى ذلك، والان تحاول
3: هذا هي ترتيبات تكتيكيه، ولكن الطرح يختلف الان، طرح ايزنكوت يختلف عن طرح جانس، ايزنكوت اكثر الان يركز في الجوانب الامنيه، اقرب الى مشروع اليمين ايزنكوت من الناحيه كتيار سياسي. لابيد ينضم الى بنت مشروع يمين، ياتي من اليمين الصهيوني، من يعني الصهيونيه الدينيه، من اليمين، من قلب جوهر اليمين. بهذا المعنى الذي اختفى هي احزاب المعارضه وليست احزاب التحالف. صحيح صار في تراجع بقوه احزاب التحالف فقط بالاساس بالليكود، يعني الحصة الأساسية خسارة 10 مقاعد للتحالف تأتي من تراجع حصة الليكود، ولكن
2: هذا يعيدنا لما تحدثت عنه الدكتورة بالتغيرات في داخل المجتمع الإسرائيلي،
1: هذا تماما صحيح
3: دكتورة، معانيه السياسية عميقة جدا إسرائيل. بالمشهد السياسي الإسرائيلي
1: أنماط التصويت في إسرائيل ليس بالضرورة أن تأخذ بعدا أيديولوجيا أو بعدا سياسيا، وأعتقد أن غالبية الإسرائيليين لا ينظرون إلى البرامج الانتخابية للأحزاب، هناك بعد هوياتي واضح. ممكن أن تشرح لنا هذه التقسيمة؟ يعني واضح أن اليهود الشرقيين مثلا هم مع بنيامين نتنياهو في معظمهم، أن الإشكناز العلمانيين الذين يعملون في قطاع الهايتك واضح أيضا أنهم أقرب إلى المعسكر الآخر. ما أبرز التقسيمات الاجتماعية داخل إسرائيل؟
0: أولا يعني برأيي نتنياهو كشخص وحزب الليكود أيضا خاصة هو من عزز أيضا الانتماءات الهوياتية داخل دولة إسرائيل، وأيضا هناك أحزاب أخرى كحزب شاس على سبيل المثال، يعني هناك أحزاب يعني هي المستفيدة الأولى من أنماط التصويت الهوياتية داخل دولة إسرائيل. بالإضافة إلى هيك يعني هناك يعني تم عملية تراكمية للعلاقة على مدار السنوات بين الشرقيين وبين الليكود، حزب الليكود، وخاصة برأيي يعني من خلال أنه حاول نتنياهو استقطاب العديد من الشخصيات الشرقية، إدخالها إلى المؤسسات الحكومية المختلفة، أحيانا أيضا من خلال يعني تزويدها بمناصب مهمة ليس من خلال الاستحقاق، في في في بعض الأحيان أيضا من خلال يعني تعيينات أقرب إلى أن تكون بمثابة رشوة. فيعني هو على مدار السنوات بنى نوع من العلاقة بينه وبين هذه الفئة، وأيضا برأيي يعني هذه علاقة يعني علاقة مجموعات اللي هي على الهامش، علاقتها بشخصية كشخصية نتنياهو الذي يمثل الإنسان الأبيض، الإنسان الغربي، فيعني هناك أيضا علاقة يعني بها علاقة الدنية والفوقية مع حزب الليكود ومع شخص نتنياهو، يعني التي يعني برأيي عززت على مدار هذه السنوات بقاء هذا التحالف. يعني دعنا لا ننسى يعني أن من يدعم أيضا نتنياهو هي فئة جدا جدا مهمشة داخل المجتمع الإسرائيلي، وهي موجودة على الهامش، يعني هي فئات الشرقية الموجودة على الهامش، ونتنياهو يعني عرف كيف يخاطب برأيي هذه الفئات. ولكن برأيي يعني هناك إزاحة معينة بالفترة الأخيرة.
1: هل يمكن رصدها؟
0: شخص أيزنكوت،
1: لأنه هو يهودي من أصول مغاربية من أصول شرقية، عاش في مدن الأرياف كما تسمى داخل إسرائيل.
0: صحيح، هو يمثل أمر ما، أمر جديد برأيي على الخارطة السياسية الإسرائيلية. إلى أي مدى سينجح بزعزعة هذا الرابط القوي بين نتنياهو وبين هذه الفئات الشرقية؟ أنا برأيي يعني علينا الانتظار إلى أن نقترب إلى فترة الانتخابات، ولكن برأيي هناك أمر ما يحدث داخل خاصة فئة الشرقيين داخل دولة إسرائيل. الفئة اللي هي يعني أكثر علمانية، يعني هذه الفئة يعني تعني بالقضايا الاجتماعية والقضايا الاقتصادية داخل دولة إسرائيل، وبرأيي يعني أنا أقل أراها تعني بقضية حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. يعني هي أقل لديها مواقف واضحة وحاسمة بخصوص يعني حل القضية الفلسطينية، إنما أكثر قضاياها تتعلق ب
3: هذا بالسابق كان عندها مواقف كانت واضحة، ولكن آخر 10 سنين
0: صحيح بالفترة الأخيرة بما يدور اليوم
3: دقيق 100% على آخر بالعقد الأخير كل قضية الفلسطينية تراجع أهمية.
1: أصبح تعريف اليسار وكأنه يشبه حزب الخضر في ألمانيا على سبيل المثال، يهتم بالقضايا الاجتماعية، المواصلات يوم السبت، وغاي الحريات الشخصية، الحريات الفردية،
0: يعني
1: وغيرها من هذه الأمور.
0: يمكن العيش مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فيعني بنهاية الأمر أصبحت هذه الفئة يعني خطابها السياسي في كثير من الأحيان يتمحور حول قضايا تتعلق بالقضايا الاقتصادية، القضايا الاجتماعية، مكانة إسرائيل كدولة مقابل العالم الغربي، وأيضا كل ما يتعلق بالسنوات الأخيرة بالانقلاب القضائي. يعني نحن نرى أن هذه الفئة تحارب من أجل تغيير الحكم وإزاحة نتنياهو، يعني جزء كبير منها بسبب التشريعات القضائية التي ترى بها تهديد وجودي لها كفئة اجتماعية واقتصادية، ودون التطرق لا القضايا الأساسية والشرخ الأساسي داخل دولة إسرائيل وهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
1: أمل، خلال السنوات الماضية ومنذ اليوم الأول لتنصيب حكومة نتنياهو الأخيرة شهدنا حراكا مجتمعيا داخل إسرائيل، كان منظما، كان واضح أن لديه تمويل، أيضا كان يحشد المتظاهرين بالحافلات، كان شهدت أمور غريبة في هذه التظاهرات. كان
2: متظاهرون
1: يأتون إلى تظاهرات بسيارات مرسيدس، عادة من يتظاهر يكونون هم المهمشون في المجتمع. لكن عندما اقتربنا من الانتخابات يبدو وكأن هذه التنظيمات تراجعت قليلا، هل هذا صحيح أو أن هناك أمورا غير قادر أنا أو حتى الآن غير قادرين على رصدها؟
2: عندما ننظر إلى المظاهرات ونحن نقرأها الآن بأثر رشعي، لا يمكن القول أن جميع المتظاهرين هم من طبقة واحدة أو من شريحة واحدة. نجح نتنياهو من خلال التعديلات القضائية يعني التي ذهب فيها شوط طويل وضرب فيها جميع المؤسسات، منها محكمة العدل العليا التي تحفظ الدستور والمستشارة القضائية، قدر أن يغضب شرائح واسعة جدا من المجتمع الإسرائيلي، من وهي ليست متشابهة. فهناك تيار مركزي أبيض، طبقة وسطى، نوع من أنواع النخبة التي فعلا تريد أن تحمي مكانتها مثل ما تحدثت الدكتورة، وتريد أن تحمي مكانتها في داخل الدولة وكونها طبقة النخبة. وهؤلاء اليوم موجودين في حزب أيزنكوت، هؤلاء اليوم ذهبوا إلى أيزنكوت كشكل من أشكال اليمين المركزي، كرجل عسكري وليس لديه الإثم 7 أكتوبر، وذهبوا هناك كثيرا. لذلك أنا أعتقد، إذا نتحدث عن السؤال الأول سألتني عن السيناريوهات وهل وجود حكومات، لذلك أعتقد أن جمهور أيزنكوت، والآن بعد ما نظرنا إلى قائمته فيها أشخاص من اليمين العميق وفيها أشخاص من مؤسسات
1: مسؤولون في الوزارات المختلفة، فيها قائد لجهاز الشباك، فيها مسؤولين من مختلف المؤسسات،
2: أن يكونوا يسار. لذلك مع هذه القائمة وفي ظل ذلك أن أغلب مصوتيه هم معارضين للانقلاب القضائي، أتوقع أنه ممكن أن يصل إلى تفاهم مع نتنياهو لإقامة حكومة وحدة وطنية واسعة بشرط إزاحة مشروع الانقلاب القضائي عن الطاولة، ومحاولة إعادة ترتيب الصفوف الداخلية والبدء في حل المشاريع الكبرى. نتنياهو سيبدأ يتحدث الآن عن مشاريع كبرى في الشرق الأوسط، وعن الحاجة إلى حكومة واسعة من أجل التعامل مع إيران والتعامل مع سوريا والتعامل مع تركيا التي الآن يعيدها على الطاولة لا أدري لماذا، من أجل خلق يعني عدو جديد، في محاولة لإقامة حكومة واسعة وإخراج العرب وإخراج المتطرفون. وهذا الاحتمال اليوم إذا من يتابع الصحف الإسرائيلية هناك من يرى بهذا الاحتمال خطر كبير إقامة حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو، وهناك من يرى بذلك فرصة لنتنياهو يحتاج سلم للنزول إلى الشجرة لأنه أصبح عبء كبير على إسرائيل، ولا أحد يريد أن يعمق هذا الشرخ بين يعني شبيحة نتنياهو أو اليمين الإسرائيلي العميق الاستيطاني وبين التيار الآخر، خصوصا في ظل التوتر الاجتماعي الكبير. اليوم نسمع في الجرائد كلمات مثل حرب أهلية على الأبواب، عادت هذه الكلمات تستحدث الآن، وأنا استشعر من خلال هذا الأسبوع أن هناك من يدفع في اتجاه حكومة وحدة وطنية وهناك من يرى فيها فشل كبير ويريد إزاحة
1: نتنياهو نفسه يتحدث عن حكومة وطنية داخل إسرائيل. دكتور، خلال السنوات الماضية بدأ نتنياهو وكأنه عصي على الهزيمة، هل يمكن هزيمة نتنياهو؟
3: أولاً الأمر غير محسوم لغاية الآن، ولكن طبعاً يمكن هزيمة نتنياهو، ولكن القصد هنا أنه نتنياهو يمثل مشروع، يمثل طيار، يمثل معسكر. المجتمع الإسرائيلي منقسم تقريباً بالنصف بين الطيار المحافظ اليمين الدين المسياني وبين الطيار المعارض اللي هو مش طيار يسار، لا أحد يدعي أنه يسار في إسرائيل سوى حزب يعني ما تبقى من حزب الديمقراطيين اللي هو تحالف حزب العمل وميرس، ولكن أيضاً يسار صهيوني
2: والقائم المشترك حتى
3: ولكن يعني غير صهيوني هذا صحيح. إنه حتى حزب الديمقراطيين في برنامجه السياسي أقرب إلى الطيار، يعني طرح حزب العمل الصقوري الأمني العسكري في سنوات السبعين والثمانينات القرن الماضي، لا يتطرق إلى حل القضية الفلسطينية أيضاً، لا
1: يركز على القضايا الداخلية.
3: الآن نتنياهو بالإمكان هزيمته، أولاً إذا يعني هناك قناعة في المجتمع أو لدى قسم كبير من المجتمع الإسرائيلي أنه نتنياهو بات يشكل خطر على إسرائيل، خطر اقتصادي، خطر للديمقراطية.
1: هذه نقطة مهمة، لماذا يعتقد الإسرائيليون أن نتنياهو يشكل خطرا؟ لأن الصورة من المقلب الآخر وكأن من المقلب من العالم العربي مثلا أو من الخارج، نتنياهو حقق إنجازات لإسرائيل لم تكن تحلم فيها، شن حربين على إيران، احتل مناطق واسعة في الجنوب اللبناني، اغتال قادة بارزين في كل المنطقة، في حزب الله، في إيران، في سوريا، في قطاع غزة، يستبيح الضفة الغربية بشكل عام، يداعب أحلام اليمين بإمكانية إنشاء مستوطنات في قطاع غزة. فلماذا يمكن أن يشعر إسرائيلي بعد كل هذه الإنجازات العسكرية، عدم انهيار الاقتصاد في إسرائيل، ماذا يمكن أن يشعر إسرائيلي أن نتنياهو يشكل تهديداً؟
3: أول شيء هل هذا ما يعني الحالة الأمنية الإسرائيلية الآن؟ أول شيء بالرغم من كل الإنجازات العسكرية من وجهة نظر إسرائيلية لم تحسم أي معركة من المعارك التي فتحتها إسرائيل لغاية الآن. ثانيا، من قال يعني أنه توسيع الاحتلال الإسرائيلي يخدم مصلحة إسرائيل؟ ومن قال أنه فتح الحروب مع إيران، الآن فتحت حرب مع إيران لا تعرف كيف ستنتهي، في طار الآن بين إسرائيل وبين حزب الله، وهناك حرب مفتوحة في غزة، وإسرائيل تريد افتعال توترات في الضفة الغربية. من قال إنه هذا مفيد لإسرائيل؟ يعني هذا يستنزف أولاً القدرات الإسرائيلية العسكرية، يستنزف مكانتها في العالم، تفرض عليها الآن عقوبات من دول أوروبية، يستنزف الاقتصاد الإسرائيلي. الاقتصاد الإسرائيلي تحمل 3 سنوات من الحرب لأنه بدأ الحرب بحالة اقتصادية جيدة، الاقتصاد الإسرائيلي كان جيد، ما زال جيد، ولكن الأثمان كانت باهظة، ومكانة الاقتصاد الإسرائيلي تراجعت في العالم. الآن يعني مكانة إسرائيل الدولية تراجعت أيضا، والقلق من هاي الفئات اللي نسميها يعني الصهيونية الليبرالية أنه تراجع مكانة إسرائيل سيستمر في المستقبل القريب، وإذا فاز نتنياهو في الانتخابات ستتعمق التوجهات غير الديمقراطية داخل المجتمع الإسرائيلي. يعني إسرائيل يعني ديمقراطية من منظور يهودي طبعا،
1: يعني بمعنى إن داخل كان هناك أي شيء يكبح
3: الأدوات الديمقراطية
1: الآن،
3: فصل السلطات، مكانة السلطة القضائية بالضبط. فلذلك هو استمرار تعميق لهاي الطيارات أو لهاي السياسات التي بدأتها الحكومة، وتعميق الاحتلال ربما الضم، هذا كله من وجهة نظر الطيار الصهيوني الليبرالي يسيء لإسرائيل. انتبه، هناك هجرة عكسية قوية الآن في إسرائيل، قرابة 300 أو 400 ألف يهودي إسرائيلي هاجر منذ العام 2024، وهي من النخب الاقتصادية والتعليمية في إسرائيل. إسرائيل تخسر رأس مال بشري كبير،
1: وفي الأطباء أيضا هناك هجرة مقلقة بالنسبة للإسرائيليين،
3: التقنيات الفائقة، مهندسين، محامين، تخسر القوى الناعمة التي كانت تستفيد منها منذ 48.
1: طب كان صوتوا ضد نتنياهو بعدين طلعوا؟
3: بقدروا يجوا صوتوا يعني ما حدث إن بعدهم مواطنون يستطيعون العودة والتصويت، لأنه حسب القانون الإسرائيلي لا تستطيع التصويت من خارج البلاد، ولكن إن كنت في يوم الانتخابات في البلاد تستطيع التصويت. إسرائيل تخسر القوى الناعمة التي كانت تؤثر على الرأي العام الأوروبي والعالم الدولي. اليوم إسرائيل منبوذة في دول عديدة أوروبية وغربية وليبرالية، حتى داخل الولايات المتحدة هناك تحول. فقراءة معمقة للتيارات أو لتحولات عميقة تحصل في داخل المجتمع الإسرائيلي وفي مكانة إسرائيل دوليا تؤدي إلى استنتاجات من داخل، هذا مش استنتاجي أنا الخاص الشخصي فقط، من داخل يعني التيار الصهيوني الليبرالي، تقول إنه إذا استمر الوضع على هذا المنوال نعم إسرائيل ستخسر، ستضعف وستتراجع مكانتها، ستدخل في دوامة عنف وحروب واحتلال لا مخرج لها. إسرائيل بعد قرابة 80 سنة من إقامة دولة إسرائيل على يعني أنكاب على نكبة الشعب الفلسطيني فتحت كل ملفات 48، يعني عادت للأسئلة الأولى، الأمن، الحدود، الاستقرار، الأمن الشخصي، مكانة إسرائيل. كان في اعتقاد قبل 10 سنين أن إسرائيل أغلقت كافة هذه
2: الملفات، وأنا أعتقد أنه هذا يشدد على النقطة الأولى التي ذكرتها،
3: ولذلك تراجعت أهمية القضية الفلسطينية، آسف عزيزي، لأنه إسرائيل اعتقدت أنه أغلقت هذه الملفات. ما يحدث آخر 4 سنوات عاد فتح كل هذه الملفات.
1: دكتورة مها، برأيك ما هو أسوأ سيناريو في هذه الانتخابات؟ بالنسبة لنا كفلسطينيين
0: أسوأ سيناريو هو يعني عودة الحكومة الموجودة اليوم حاليا يعني، وأنا برأيي يعني أنا بالفعل أرى يعني أرى بأنه إحنا على أبواب مرحلة جدا مصرية، وحتى كنت أقول أنها وجودية وبدون أي مبالغة. يعني أنا برأيي هذه أولا هذه الحكومة هي الأخطر للشعب الفلسطيني، يعني هذه الحكومة هي المسؤولة أولا عن حرب الإبادة على غزة، هي المسؤولة عن تعميق التطهير العرقي داخل الضفة الغربية، وأيضا هي المسؤولة عن محاولات يعني لترهيب والتحريض على الفلسطينيين داخل دولة إسرائيل. فيعني يعني هناك يعني مشاهد وهناك سلوكيات يعني كانت من وراء هذه الحكومة، وبرأيي إن استمرت هذه الحكومة بعد الانتخابات أنا برأيي أنها ستستمر بالمشروع الذي بدأت فيه خلال السنوات الأخيرة. فيعني هذه من أخطر المشاريع التي يواجهها اليوم الشعب الفلسطيني أينما كان. بالإضافة إلى هيك يعني برأيي هناك أيضا خطر آخر بأنه إذا هذه الحكومة يعني استمرت، وهو تعزيز قوات بن غفير. يعني الاستطلاعات الرأي تدل على أن بن غفير سيزيد قوته في الانتخابات القريبة،
1: ويريد أن يطالب بوزارة الأمن أيضا بحسب ما رأيت في صور مسربة من حملته الانتخابية،
0: ولكن سيكون مع عدد أكبر من الأعضاء داخل الحكومة. وبرأيي أيضا يعني هذا بحد ذاته هو يشكل خطر جدا جدا كبير، خاصة أنه بن غفير يعني يبني السياسي تبعته على ويوجهها للفئات يعني التي يعني توافق مع الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية والخطاب الفاشي تجاه الفلسطينيين، خاصة الفلسطينيين داخل دولة إسرائيل. يعني فبرأيي يعني هذه التغيرات أيضا التي قد تحصل داخل هذا الحزب، خاصة داخل حزب بن غفير، وأن استطاع الدخول إلى حكومة قادمة، برأيي هذه المرحلة ستكون الأخطر أيضا لدى الفلسطينيين داخل دولة إسرائيل ولدى الفلسطينيين عامة. ولكن برأيي يعني الصورة اليوم هي غير واضحة، لا يمكن اليوم القول أي سيناريو هو الذي
1: الأكثر ترجيحا،
0: ولكن وهنا يعني يأخذنا إلى دور الأقلية الفلسطينية داخل دولة إسرائيل ودورها في الانتخابات.
1: سأعود إلى هذه النقطة بطبيعة الحال. أمل، هل تتفق أن السيناريو الأسوأ هو بقاء الحكومة الحالية، لأنه سيكون لها تأثيرات كبيرة؟ أولا ستعتبر أن فوزها في الانتخابات هو استفتاء على قضايا الاستيطان في قطاع غزة ومزيد من الاستيطان وربما التهجير في الضفة، والأهم ربما يكون في الداخل الإسرائيلي هو مسألة أن هذه الحكومة ستعين عددا كبيرا من قضاة المحكمة العليا، ستعين المستشارة القضائية المقبلة بعد انتهاء الولاية الحالية، فبالتالي وكأن هناك استنفاران ضد هذه الإمكانية.
2: إنه لا شك أنه هذه الحكومة هي أسوأ سيناريو ممكن أن يكون، يعني هذه الحكومة هي دمج لأحزاب فاشية وأحزاب دينية وأحزاب شعبوية عندها القدرة والاستعداد أن تقوم بأشياء فظيعة جدا، ورأينا ماذا حصل بالإبادة وما الإبادة المستمرة وماذا يحصل في الضفة، وأيضا الدمج بين هذه الحكومة وبين ترامب، ولاية ترامب، استمرار هذه الحكومة في ظل ولاية ترامب وما يحصل في الضفة الغربية، هذا الشيء يجعل من المنطقة على صفيح ساخن وممكن أن تنفجر في أي لحظة، خصوصا بما يتعلق في الضفة ومن إرهاب المستوطنين. ولكن أنا أقدر أن حكومة ضيقة برئاسة أيزنكوت هي أيضا ليست سيناريو الأحلام. هذه الحكومة ستكون حكومة مكبلة، حيث أنها ستكون في الأغلب حكومة يمينية، وحتى لو أعطتها الأحزاب العربية شبكة أمان لن تكون قادرة على التقدم في أي من الملفات الكبيرة، وأيضا سيحدث تعميق للشرخ الحاصل في داخل المجتمع الإسرائيلي، وسيقع العرب الفلسطينيون مرة أخرى يعني ماذا هو to scapegoat بالإنجليزي، يقول بمعنى أنه سيتم التضحية بها مرة أخرى، حيث تكون عرضة للتحريض سواء من معسكر نتنياهو سواء من العسكر المناوئ لنتنياهو، ولن تستمر أيضا. معنى أنها ليس لدى حكومة أقلية برئاسة أيزنكوت ليس لديها قدرة على الاستمرار، ممكن أن تنحل بعد سنة بعد سنتين. وأنت تحدثت عن وجود أشخاص يمينيين أقرب إلى نتنياهو من أنهم أقرب إلى أيزنكوت في داخل الحكومة، فممكن أن يحصل السيناريو الذي حصل في عام 2022 عندما خرج أعضاء من داخل الحكومة وانضموا إلى نتنياهو. فالسيناريوهات
1: هناك من تفضيل. يقول في المقابل لنزل نتنياهو وبن غفير، إن أزلنا نتنياهو وبن غفير وكاتس وسموتريتش هذا يعني عمليا تهدأت الأوضاع في الضفة الغربية، الاستفزازات المجانية في الشوارع وهذه الحواجز ربما تتغير، التجويع في قطاع غزة ربما تتغير وتيرته خلال الفترة المقبلة، وكذلك الاعتداءات في القدس. بمعنى أن هناك من يقول لنستجمع قوانا الآن قليلا، لنزح بنيامين نتنياهو وبن غفير وسموتريتش عن دفة القيادة في إسرائيل، وبعدها سنرى ما الذي سيحدث.
2: وهذا أمل أيضا أشخاص في يعني أطراف في الدول العربية التي ترى بنتنياهو عائق أمام التقدم بأي من الملفات، وأنه ثقل على المجتمع الدولي، وأنا أرى أن التسريبات الأخيرة في الأسبوع الأخير والقرارات التي تم اتخاذها في أوروبا جميعها ترسل رسائل أن لا نريد نتنياهو في اليوم الآخر، وتحاول الضغط في هذا الاتجاه. ولكن دعنا نستمع لماذا يقولون في التيار المناوئ لنتنياهو. هم لا يتحدثون عن القضية الفلسطينية، هم لا يتحدثون عن القضايا الكبرى أو عن الاحتلال، هم يريدون أن يتركزوا في قضايا داخلية، منها إصلاح الاقتصاد، منها إصلاح الإصلاحات الدستورية، يريدون إعادة المجتمع للحالة الطبيعية. ربما أنا لا أقول أن هذا سيكون أسوأ من الوضع الحالي، لا، ولكن أيضا علينا أن ننظر إليها بواقعية. في حكومة تريد أن تحسن الوضع من خلال حكومة أشبه إلى التقنقراط، يتحدثون عن نموذج سنغافورة اليوم ولا يتحدثون عن أي شيء آخر، كأن مسائل إسرائيل، من ينظر إلى الانتخابات، إلى الانتخابات الإسرائيلية من الخارج ينظر لأنه لا توجد مشاكل كبرى في إسرائيل، إنما القضية قضية اقتصاد وتجنيد حريديم ومواصلات وأزمة فساد، لأن لا أحد يريد أن يخوض في هذه القضايا. ولذلك بناء آمال على حكومة قادمة يعني هو شيء سابق إلى أوانه. أيضا أيزنكوت يقول أنه في الخمس سنوات، في العشر سنوات القادمة لا يوجد ماذا نتحدث مع الفلسطينيين، لا يوجد أي شيء على الطاولة، وبهذا الجميع متفقين.
0: أحمد يعني دكتور. يعني بحب يعني أضيف نقطة أخرى لما تفضل به، البقاء في سدة الحكم لنتنياهو هي غاية مقدسة. يعني دعنا لا ننسى أن لنتنياهو أهداف شخصية جدا جدا كبيرة وقوية للبقاء بالحكم، وإن نتائج الانتخابات بنهاية الأمر قد تسمح له بتشكيل الحكومة من خلال الائتلاف مع بن غفير وسموتريتش، أيضا بذلك أنا أرى به خطورة كبيرة، لأنه بقاءه بالحكم سيسبب له إطلاق العنان لبن غفير وسموتريتش كما حدث بالأربع سنوات الأخيرة. يعني بن غفير هو الوزير الأفشل في تاريخ دولة إسرائيل،
1: ولكنه على الأرض هو من نكل بالأسرى الفلسطينيين، وهو من يعتدي عليه ويقتل هكذا الأسرى.
2: ولكن بين نتنياهو وسموتريتش في هاي المرحلة، وبين نتنياهو وسموتريتش، بين نتنياهو وبن غفير، هو فصل غير حقيقي، لأن حزب الليكود تحول إلى حزب يميني فاشي فيها يعني
0: صحيح من خلال الحكومة الأخيرة،
2: يعني يوافقون على سياسات بن غفير، وأكثر من ذلك هم يحاولون أن يعني يتقدموا على بن غفير بسياسات
0: صحيح. ولكن أيضا هناك بعد شخصي، يعني دعنا لا ننسى أن نتنياهو، هناك أيضا بعد شخصي ومصلحة شخصية بإدارة الحكومة وبإدارة سلوكيات الوزراء المختلفين ومنها بن غفير. يعني سلوكيات بن غفير، تصريحاته، محاولاته بتعامله مع الأسرى الفلسطينيين، فشله وتعميقه للجريمة المنظمة داخل المجتمع العربي، ولم نشهد أي تصريح لنتنياهو أي موقف كرئيس حكومة داخل الدولة ليقول بها أن هذا الوزير فشل وأن هذا الوزير يعني قد يأخذ دولة إسرائيل بشكل عام إلى يعني إلى وضع يعني لا يمكن العودة منه. وأنا برأيي هناك أيضا أسباب التي هي أسباب شخصية وليست فقط أسباب سياسية.
2: الخوف من السجن.
1: دكتور صحيح. دكتور يبدو الآن وكأن العالم العربي وبطبيعة الحال من ضمنها الفلسطينيين وأيضا العالم ينتظر شيئا واحدا هو إسقاط هذه الحكومة، وكأنه لا يوجد أي أدوات ضغط على إسرائيل، أي برامج للعمل لوقف حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة واعتداءات الاحتلال في الضفة، غير انتظار الانتخابات في إسرائيل. ويتم رسم صورة وكأن إسرائيل كانت كيان أو كانت دولة جيدة يمكن التعامل معها، ثم جاء بنيامين نتنياهو فانفلتت من عقال كان يكبحها، والآن إن ذهب بنيامين نتنياهو فربما سيكون بالإمكان كبح جماح إسرائيل.
3: يعني نتنياهو يحكم إسرائيل بشكل متواصل تقريبا منذ العام 2009، ما عدا عام واحد يعني 2021-2022 الحكومة التغيير لن تصمد كثيرا. يعني لا يعني العالم لا يمارس أدوات الضغط على إسرائيل، لأنه في السابق لم يرد ذلك، لم يجرب الضغط على إسرائيل. إسرائيل قابل للتأثير وقابل للضغط، مثل ما يعني وترامب قابل للضغط، ترامب يستطيع أن يؤثر على نتنياهو بإمكان التأثير على ترامب أيضا.
1: رأينا ذلك في استهداف الضاحية، رأينا طبعاً ذلك طبعاً في حرب إيران،
3: هاي المسلمات وكأنه لا يعني ليس بالإمكان التأثير على إسرائيل. هذا وهم أنتجته إسرائيل وأنتجه العالم، لأنه العالم إلى حد كبير قبل حرب الإبادة كان يتماهى بشكل كبير مع السياسات الإسرائيلية، يعني كان داعم غالبية الدول المركزية الأساسية بالعالم كانت تدعم إسرائيل، إما لأسباب تاريخية ودوافع تاريخية أو ناتج عن مصلحة اقتصادية، مصلحة عسكرية أمنية. يعني إسرائيل تستعمل كانت ولغاية الآن تستعمل دبلوماسيا، تجارة السلاح، بيع السلاح، يعني عندما تريد أن تكافئ دولة أو أن تؤثر
1: أو جماعة
3: على قرارها
1: داخل دولة كما صحيح. يحدث مع قوات الدعم السريع في السودان،
3: تؤثر على قرار دولة معينة مثلا بالأمم المتحدة. أنا أعتقد كان في قرار أو اقتراح فلسطيني للاعتراف بدولة فلسطين، دولة أفريقية الكاميرون، أعتقد أنه بصفقة سلاح أو رشوة لرؤساء الدول، وأثرت بهذا المعنى. الدول لم تستعمل أدوات الضغط على إسرائيل، وإسرائيل عرفت كيف تستعمل أو تستغل إما الدعم السياسي التاريخي من دول أوروبية لإسرائيل، دول مركزية، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، دعمت الولايات المتحدة، وعمليا خففت أو حسنت علاقاتها أيضا مع روسيا ومع الصين. لذلك يعني الطرف المقابل أيضا علاقاته كانت جيدة مع إسرائيل. الآن في الوضع الراهن يعني نتنياهو، يعني احنا كنا أنه بعد 23 كان المظاهرات وكان تصدع عميق في الشارع الإسرائيلي، والآن نتنياهو يحرق الشرق الأوسط كله، الحروب توسعت في كل الشرق الأوسط، حروب في اليمن لا يمكن فصلها عما حصل من الحرب على إيران، حرب بين إيران والدول، هجوم إيران على الدول العربية لا يمكن فصله من مصلحة إسرائيل والهجوم الأمريكي على إيران. بهذا المعنى كل الشرق الأوسط يغلي، ليس فقط دولة، هناك غليان.
2: وجود ترامب بالبيت الأبيض لا يساهم بتهدئة
3: 100%، لا يزيد الطين بلة، يعني ليس فقط الغليان بالمجتمع الإسرائيلي، الغليان في الشرق الأوسط. لذلك هذا التعويل ربما أو الانتظار على تغيير نتنياهو، لأنه أنا وهنا أنهي، لأنه الاعتقاد أنه آيزنكوت أو المعارضة يمكن أن تكون عقلانية. هذا الفرق بين المعارضة الآن الإسرائيلية والتيار المسياني المتدين الديني،
1: بمعنى لا يريد استفزازات مجانية في
3: لا
1: في
3: يعني أولا يعرف حدود القوة. يعني قيادات إسرائيل مثل شارون رابين، ما لا أحد يتهم أنه كانوا يسار ولا أنه يحبوا العرب والفلسطينيين، بس في لحظات معينة كانوا يزنوها حسابات عقلانية في حدود للقوة. إسرائيل لا تستطيع،
2: استرجاع لصورة بيجن الآن في المجتمع الإسرائيلي، بيجن اليميني القوي ولكن عقلاني ليبرالي ويعرف حدود القوة،
3: يريدون إشعال المنطقة
1: الذي قاد إلى السلام مع مصر بتوصيف عدد كبير من
3: إسرائيليين. بن غفير وسموتريتش بسبب العقائد الدينية المسيانية يعتقدون أن أحراق المنطقة أو استمرار الحربات هذا يعني عامل إيجابي لتبكير
2: يسرع الخلاص
3: اليهودي. طب كيف يعني كيف بالإمكان الحديث بشكل عقلاني مع هؤلاء الأشخاص الفاشيين العنصريين؟ أيزن كوت التفكير أو الاعتقاد الفرضية إنه عقلاني يعرف حدود القوة، لذلك بالإمكان الضغط عليه بشكل عقلاني أو بشكل مؤثر أكثر من نتنياهو.
1: دكتورة مها، في 7 أكتوبر أو بعد أيام من 7 أكتوبر عندما اتضح حجم ما حدث، كثيرون توقعوا أن نتنياهو سيستقيل، سيتنحى، سيقال خلال فترة محدودة، ربما خلال أسابيع، والمعظم ربما بما في ذلك بنيامين نتنياهو لم يتوقع أن يكمل نتنياهو الولاية التي انتهت خلال الفترة الماضية. كيف نجح نتنياهو في البقاء في سدة الحكم في إسرائيل؟
0: أولاً برأيه وسريعاً بالفعل سريعاً نجح بإعادة موضعة نفسه على أنه هو القائد الذي لا يمكن استبداله بإدارة كل ما يتعلق بأمن دولة إسرائيل. ولكن بالإضافة إلى هيك يعني برأيي المصالح الداخلية لإئتلافه وكون إئتلافه إلى حد معين أيضا يتماسك حول قضايا مشتركة أيضا هذا ساهم يعني ببقائه داخل سدة.
1: شهدنا خلال الفترة الماضية بدء شرخ داخل الإئتلاف الداعم لبنيامين نتنياهو، من جهة الحريديين الذين يريدون الاستمرار في الإعفاء من الخدمة العسكرية، الإعفاء عن دفع الضرائب، الحصول على الامتيازات في الضرائب. في المقابل تيار الصهيونية الدينية، خصوصا هذا التيار التقليدي الذي يدرس في مدرسة العسكرية في علي على سبيل المثال في الضفة الغربية، هذا الذي منه عدد كبير من الضباط في قطاع غزة والذين قتلوا خلال هذه الحرب. لكن في هذا الشرخ هل ممكن أن ينعكس خلال الفترة المقبلة بعدم وصول نتنياهو إلى الحكم؟ بمعنى هل يمكن أن يتخلى التيار الصهيونية الدينية عن التحالف مع الحريديين؟
0: يعني قبل إجابة على هاي النقطة يعني أنا أيضا يعني بدي أضيف شغلة أخرى اللي هي يعني ذكرت هون ولكن يعني بسياق سؤالك بقاء نتنياهو بالحكم، هو غياب المعارضة قوية داخل دولة إسرائيل. دولة إسرائيل بال4 سنوات الأخيرة كانت تفتقر لوجود معارضة، يعني خطاب المعارضة بال4 سنوات الأخيرة في كثير من الأحيان هو يشابه خطاب الائتلاف، فيعني حتى في يعني الأوقات التي كان يبدو لنا أن هناك شرخ داخل الحكومة الموجودة وأنه قد يكون هناك صراع معين قد يؤدي إلى سقوط الحكومة، برأيي يعني وجود معارضة ضعيفة اللي نجح نتنياهو في كثير من الأحيان أيضا تجنيدها، ليست فقط يعني أن تكون معارضة
1: يعني
3: واحدة بعد أسبوع من أحداث
0: يعني نجح بتجنيدها، ويعني هذه استراتيجية نتنياهو، يعني دائما هو يجد الاستراتيجيات السياسية لتفكيك من قد يتحول بالمستقبل إلى الطرف المعارض، وبرأيي يعني هذه هي حنكة نتنياهو يعني كرجل سياسي. وبالإضافة يعني على مدار السنوات يعني تم ضعف خطاب المعارضة داخل دولة إسرائيل، ويعني ونحن يعني نرى أن هناك دائما موافقة ودائما هناك ائتلاف يعني لدى كافة الجهات السياسية داخل دولة إسرائيل عندما نتحدث عن أمن الدولة، وعندما نتحدث الخطر الوجودي والخطر الخارجي نحن نرى أن الحدود الفاصلة بين ما يسمى ائتلاف ومعارضة يختفي تقريبا كليا.
1: أمل، أنت تحدثت عن قائمة أيزنكوت، عادة التركيز هو على رؤساء القوائم في إسرائيل أو على البنية الاجتماعية مثل شاس يصوت، أو إن كنت يهودا متدينا شرقيا فستصوت لشاس بغض النظر عن من يرأس هذه القائمة أو من هم أعضاء هذه القائمة. لكن ما لفتني هذه المرة أن قائمة الليكود ضعيفة. قيل خلال الفترة الماضية أن نتنياهو سيستقطب رئيس الموساد الأسبق يوسف كوهين، جابي أشكنازي رئيس الأركان الأسبق الذي يحظى باحترام لدى الإسرائيليين، الذي أعاد بناء الجيش الإسرائيلي بعد حرب لبنان 2006. لم ينجح في هذا الأمر، بدلا من ذلك جاء بكل ضيوف القناة 14 الإسرائيلية وجعلهم ربما وزراء محتملون. ما الذي ينتظرنا مع هذه القائمة؟ وهل ستكون ضعيفة؟ ربما دكتورة مها هذا السؤال يهمك لأنك ستقابلينهم يوميا في الكنيسة.
3: صحيح. وغالبيتها الشرقيين بالمناسبة. هذا تغيير ديموغرافي
2: كبير منهم شرقيين. حاول نتنياهو بالأساس كانت محاولة نتنياهو في أنه يأخذ لنفسه الكثير من المقاعد من دون انتخابات، أن يزيل أن يزيل أثار السابع من أكتوبر التي ما زالت ومسؤوليته الشخصية من السابع من أكتوبر، وأن يظهر قائمة جديدة. هذه كانت المحاولة، قائمة جديدة من الأشكنازيم البيض خريجين المؤسسة العسكرية، لكي يظهر نوع من أنواع الليكود القديم أو اليسار اليمين التقليدي، آسف اليمين التقليدي الذي تحدثنا عنه، بيغين وشارون، بمعنى أشخاص عقلانيين أقوياء أبناء المؤسسة العسكرية يؤمنون بثقافة جابوتينسكي، أي الجدار الحديدي، أننا يجب أن نكون الأقوى المتفوقين عسكريا. هذا ما حاول نتنياهو، ولكن لا، هذه الخدعة لن تنطلي على كثير من الأشخاص. لم يريدوا الدخول إلى الحياة السياسية من خلال باب الليكود الذي يعني عليه مسؤولية الكبرى بما حصل في السابع من أكتوبر، ونتنياهو لم ينجح. لذلك يعني ملأ القائمة بأشخاص شعبويين، وهذا يدل أنه هو مستمر في نفس في نفس الحالة.
1: كانت شخصيات من هذا النوع تخجل للذهاب إلى حزب مثل الليكود أو أن تكون بالقرب من يمين نتنياهو، ربما يكون هذا مؤشر على إمكانية حدوث تحول ما داخل المجتمع في إسرائيل.
2: ممكن، ولكن إذا ننظر إلى مؤيدين حزب الليكود، هناك ما يسمى يعني سميناه شبيحة نتنياهو أو ما يسمى بالبيبيستم، الأشخاص الذين يرتبطون بهوية بيبي الشخص القائد كجزء من تيار شعبوي يرى بالقائد هو إسرائيل. جزء من الشعب، ملك إسرائيل وهو الدولة، وهذا ما يعمق الانقسام الدائر في داخل إسرائيل. نتنياهو لم ينجح في ترتيب قائمته، ولكن الآن حاول بجميع الطرق أن يرتب صفوف المعسكر، صفوف معسكر اليمين. هناك حزبين جديدين الآن في معسكر اليمين، وهو حزب فينتر، وهو شخص ابن المؤسسة العسكرية صاحب آراء دينية مسيانية، وأيضا حزب جديد الذي هو حزب ليبرالي من يعاز هندل الذي يمثل قوى الاحتياط. هذا الحزب
1: سابق في الجيش الإسرائيلي.
2: هذان الحزبان الصغيران لهم أهمية كبيرة في هذه المرحلة، لأن في حال سقوط أحدهما تحت نسبة الحسم، سقوط أحدهما سيصعب جدا على نتنياهو إقامة حكومة. فالآن سؤالك يتعلق بالأحزاب الصغيرة ونسبة التصويت عند المجتمع العربي، لأنه كل ما زادت نسبة التصويت عند المجتمع العربي قلت قدرة احتمالية نتنياهو أن يشكل حكومة.
1: فيما يتعلق بالحريديين وكذلك في العرب، الحديث بالأساس هو عن نسبة التصويت أكثر بالأساس عن إمكانية أن نرى تحولات كبيرة، بمعنى أن يخرج عشرات ألاف العرب ليصوتوا لحزب صهيوني أو أن يصوت عشرات ألاف الحريديين لحزب علماني. فبالتالي الموضوع هو نسبة التصويت. برأيك هل سنشهد ارتفاعا في نسبة التصويت في المجتمع العربي؟ حتى الآن الحديث عن نسبة بالكاد تصل إلى 60%.
3: أعتقد نعم، يعني سنشهد ارتفاع بنسبة التصويت، ويجب أن يكون ليس فقط، يعني يجب أن نعمل على رفع نسبة التصويت، لأنه الأرقام مثل ما حكى أمل، الأرقام في هذه الانتخابات مهمة جدا. يعني عدد أعضاء أو ممثلي الأحزاب العربية،
1: ما هي النسبة الجيدة بين قوسين؟
3: يعني أعتقد بالإمكان وصول إلى فوق 65% 67%، هي نسبة مش خيالية،
2: خصوصاً التصويت أنها انتخابات مصيرية. يعني
3: صحيح، كان نسبة التصويت قبل 2003 أو في التسعينيات نسبة التصويت عند المجتمع العربي كانت أعلى من نسبة التصويت عند المجتمع اليهودي بالمناسبة. يعني تغيرت الأحوال بعد الانتفاضة الثانية وبعد انتخابات 2003 بسبب عدم، يعني لا يوجد ثقة للمواطن العربي بالمؤسسة اسمها الكنيسة ولا حكومة. ولكن الآن أعتقد أن هناك قناعة عند المجتمع العربي، أصلا لم يعد هناك أمامنا أدوات يعني عمل ديمقراطي كثيرة سوى الانتخابات والتظاهر بحدود ما بسبب القمع اللي حكت عنه الدكتورة، قمع المؤسسة الإسرائيلية للعمل السياسي لدى المجتمع العربي بعد 7 من أكتوبر. هذا القمع والملاحقة السياسية وتجريم العمل السياسي، هذا أعتقد أنه يجب أن يدفع الناخب العربي إلى التصويت مرة أخرى. عدد أعضاء ممثلي الأحزاب العربية في هذه الكنيسة له أهمية خاصة. بعد ذلك نتحدث على النقاشات، على النجاعة والتأثير اللي بدك إياه، ولكن لأنه التصويت مهم، ولأنه نعم في طار بينه وبين هاي الحكومة. إحنا يعني حرب الإبادة اللي تطهر الأرض في غزة والملاحقة السياسية داخل المجتمع الفلسطيني، صار في عودة إلى الحكم العسكري، اعتقالات إدارية لقيادات سياسية، هذا لم يكن في السابق، ملاحقة لطلاب جامعات على موقف سياسي، على موقف أخلاقي،
2: أكثر من ذلك شفرية البساط لمعلمين
3: الاعتداءات اليومية والحالة العنف والاقتصاد والبناء، وشهدنا يعني اليوم وفي الأمس بؤرة استيطانية بالقرب من مسجد الكروم
1: في الجليل.
3: فلذلك نعم أنا مقتنع تماما برفع نسبة التصويت.
1: شكرا دكتور متنس. دكتورة مها بوصفك الآن مرشحة في القائمة المشتركة، ما هو التحدي الأبرز خلال الأسابيع، ما تبقى 6 أسابيع على هذه الانتخابات، أبرز تحدي تواجهونه؟
0: يعني برأيي التحدي الأكبر هو بالفعل يعني تجنيد الناس وتشجيع الناس على الخروج إلى التصويت. برأيي هذا هو التحدي في هذه المرحلة، ولكن أنا برأيي يعني هناك استعداد اليوم لدى الناس بالتحدث يعني عن أهمية هذه المرحلة، وهناك استعداد عند الناس التجند بهدف إيصال أكبر عدد ممكن من الممثلين العرب إلى الكنيسة القادمة. ولكن يعني دعنا أيضا نتحدث عن محدودية أو سقف العمل البرلماني في إسرائيل. نحن لسنا يعني كأي أقلية بالعالم، يعني نحن أقلية قومية، يعني لدينا يعني علاقة جدا مركبة مع الدولة حتى بخصوص يعني مكانتنا كمواطنين داخل الدولة. فيعني برأيي يعني صحيح لدينا القدرة بأن نحدد ليس شكل الحكومة، إنما قد يعني نحدد من لا يستطيع أن يدخل الائتلاف الحكومي القادم بسبب رفع نسبة التصويت، بسبب يعني تغيير كل الديناميكية باحتساب نسبة العبور للأحزاب المختلفة. يعني هذه ولكن هذه مساهمة جدا جدا كبيرة بهذه المرحلة، أنا لا أقلل من أهميتها، ولكن أيضا هناك أهمية من خلال هذه الانتخابات ومن خلال إدخال أكبر عدد ممكن من الممثلين إلى الكنيسة وتحويلنا إلى كتلة سياسية. وأنا برأيي يعني هذه بحد ذاتها أيضا مقولة سياسية قد تترجم لاحقا إلى فعل أيضا سياسي. شكرا. حتى لو تواجدنا داخل المعارضة هي أيضا بإمكانها أن تتحول إلى فعل سياسي.
1: شكرا دكتورة. أمل في عجالة، التحدي الأبرز أقل من دقيقتين.
2: التحدي الأبرز الآن هي إعادة الخطاب السياسي وإعادة العمل الصمود الإيجابي في ظل حكومة فاشية تحاول أن تقمع الصوت الفلسطيني وأن تمحى بسياسات محو النخبة الفلسطينية والتيار الوطني الفلسطيني. علينا الاستمرار في بناء المؤسسات وتوسيع الهامش الديمقراطي والهامش العمل من أجل التواصل مع جميع شرائح الشعب الفلسطيني، وإعادة للسياسة وزنها في داخل مجتمعنا، وإعادة التثقيف السياسي، لأن أمامنا معركة طويلة في السنوات القادمة. تحدثنا الكثير عن تغير وجه إسرائيل، عن تغيرات في داخل المجتمع الإسرائيلي، نحن بحاجة أن نعزز صمودنا الإيجابي من خلال بناء المؤسسات، وهذا الحزب وهذه المعركة هي معركة أولى من المعارك، وأمامنا طريق طويل، وإن شاء الله سنكون على قد المهمة.
1: شكرا لك أمل عرابي. أشكر أيضا دكتور مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، الدكتورة مها كركبي المرشحة في القائمة المشتركة والباحثة في علم الاجتماع، وأمل أيضا الصحفي. نهاية حلقة حوارات العربي التي أتتكم اليوم من حيفا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص.
1: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
3: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
4: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
2: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاهات.
6: وقبل كل خبر أعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
7: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا.
8: من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

0: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية.
1: الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس. في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أسعد الله صباحكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل. نبدأها بأبرز العناوين. معارك محتدمة في الساحل الغربي لليمن. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها استهدفت قاطرات محملة بالأسلحة والذخائر في شمال تعز، وجماعة أنصار الله الحوثيين تعلن استهداف قاعدة عسكرية في منطقة شروة جنوبية السعودية. الرئيس الإيراني يقول إن بلاده ستوقع الاثنين اتفاقا بشأن هرمز مع سلطنة عمان، والخارجية تؤكد أن التفاهم مع عمان لا يعني أن مضيق هرمز أصبح آمنا للملاحة. بغداد تشن حملة أمنية وتعفي قائد شرطة ميسان من منصبه، وتفرض إجراءات تنظيمية للعبور على الحدود مع إيران، ومسؤولون عراقيون يدينون استهداف خط نفطي في السعودية.

البداية من التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت موقعا تابعا لجماعة أنصار الله الحوثيين شمال غربي مأرب. ونشر إعلام المنطقة العسكرية السابعة مشاهد قال إنها توثق تنفيذ القوة الصاروخية ضربة على الطاقم العسكري في أحدى الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب. كما أعلنت القوات التابعة للحكومة اليمنية شن أكثر من 20 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات ومنصات صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء وسط البلاد. وقالت القوات الحكومية إن الغارات تركزت في مديريات الزاهر وذي ناعم والسوادية وميكراس، مؤكدا أنها ألحقت خسائر فادحة بعناصر أنصار الله. وأعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخصين ووقوع أضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات جراء سقوط مقذوف قال إنه أطلق من قبل جماعة الحوثيين على محافظة الطوال بمنطقة جازان. وصف الدفاع المدني استهداف الأعيان المدنية بأنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني، مؤكدا اتخاذ الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الحادث. وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة نفذت عملية عسكرية استهدفت قاعدة عسكرية في منطقة شرورة جنوب السعودية. وقال سريع إن العملية نفذت باستخدام دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مؤكداً

0: المأرب والحديدة والجوب وصعدة وعمران وحجة. وأضاف أن الغارات نفذت بطائرات من طراز F-15 والطايفون أقلعت من قواعد عسكرية سعودية في خميس مشيط والطائف، متواعدا بالرد على هذه الهجمات. وأعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لأنصار الله الحوثيين عبد القادر المرتضى أعلن تحرير 210 أسرى من سجون الساحل الغربي خلال العملية العسكرية الأخيرة. وقال المرتضى إن الأسرى كانوا ضمن من تم التوافق على تبادلهم في آخر اتفاق بشأن تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في مايو الماضي. وأكد المرتضى احتجاز مئات الأسرى من القوات الحكومية مبدياً الاستعداد لاستكمال صفقة التبادل إذا أوفى الطرف الآخر بالتزاماته بحسب قوله. وفي وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين فرض سيطرتها على جزر جديدة ذات موقع حساس في حوض البحر الأحمر.
1: لم تعد المعادلة معارك اليمن تهدد الملاحة في باب المندب، بل بدأ المضيق يتحول إلى ورقة نفوذ وضغط بيد من يسيطر. التطورات الأخيرة يمكن قراءتها كتحول استراتيجي من تهديد جماعة أنصار الله الحوثيين الممرات البحرية من بعيد إلى محاولة الإمساك بالعقد الجغرافية التي تتحكم بها. العمليات العسكرية للحوثيين انتقلت من مجرد إطلاق هجمات بالصواريخ والمسيرات من قواعد داخلية إلى تشكيل منظومة سيطرة نارية، فالسيطرة على جزيرة ميول تعد النقطة الاستراتيجية الأهم للسيطرة على المضيق، لكونها تقع مباشرة في قلب باب المندب وتقسمه إلى قناتين ملاحيتين، وبخصوص جزيرة زقر التي تقع إلى الشمال من المضيق وتشرف على خطوط الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر، تمنح عمقاً دفاعياً ونقاط مراقبة متقدمة للسفن. يضاف إلى ذلك تأمين الظهير الساحلي من خلال السيطرة على مدينة وميناء المخا التاريخي وبلدة ذباب الساحلية، حيث خلقت شبكة نيران متكاملة بين القواعد البرية والجزر. يأتي هذا التطور المتسارع في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة وسط خشية من عسكرة البحر الأحمر، بينما قد تتسبب هذه السيطرة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وزيادة مخاطر شركات الشحن العالمية، ما يرفع أسعار السلع عالمياً ويؤثر على أمن الطاقة.
0: تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب بأكثر من 63% مقارنة بمستويات ما قبل أزمة البحر الأحمر وفق بيانات تتبع السفن، بعدما دفعت المخاطر الأمنية شركات الملاحة إلى تحويل سفنها نحو رأس الرجاء الصالح. يأتي ذلك بينما يشهد مضيق هرمز كذلك تراجعا أشد في وتيرة الملاحة.
2: يبدو البحر هادئا هنا، لكن هذا الهدوء يخفي اضطراباً يمتد تأثيره إلى أبعد موانئ العالم. هذا باب المندب، بوابة البحر الأحمر الجنوبية، وممر تعبره السفن بين المحيط الهندي وقناة السويس. قبل أزمة البحر الأحمر كانت نحو 71 سفينة تعبر المضيق يومياً، أما اليوم فقد انخفض العدد إلى قرابة 26 سفينة بتراجع يتجاوز 63% وفق بيانات تتبع الملاحة. الممر لم يغلق، لكن عدداً كبيراً من السفن لم يعد يمخر هذه المياه. فمع تصاعد الهجمات والمخاطر الأمنية الأخيرة في اليمن، غيرت شركات الملاحة بوصلتها ودفعت بسفنها بعيداً عن البحر الأحمر نحو رأس الرجاء الصالح. طريق أطول حول إفريقيا يعني وقتاً إضافياً في البحر، مزيداً من الوقود والتأمين، وكلفة أعلى لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا. وما بدا في البداية تحولاً مؤقتاً أصبح مساراً ثابتاً، سفن أقل تعبر وأخرى تنتظر أو تلتف، بينما يفقد باب المندب جانباً كبيراً من حركته المعتادة. لكن الخطر لا يتوقف عند البحر الأحمر، ففي مضيق هرمز تبدو الصورة أكثر حدة. حركة كانت تقترب من 125 سفينة تجارية يومياً هبطت في أحدث رصد إلى 7 سفن فقط.

0: بين باب المندب وهرمز تضيق طرق البلاحة، وتبقى شرايين التجارة والطاقة العالمية على تماس مباشر مع نيران المنطقة.
1: وحذرت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة من أن تصعيد جماعة أنصار الله الحوثيين في الساحل الغربي ومضيق باب المندب يفاقم الأوضاع الإنسانية ويهدد الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد. وقالت في رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك، قالت إن استعادة الدولة سيادتها على السواحل والموانئ ضرورية لحماية اليمنيين وتأمين الممرات البحرية، داعية إلى تحرك أممي عاجل ورصد الانتهاكات بحق المدنيين. وفي ظل تصاعد القتال باليمن، أعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء سيطرة أنصار الله الحوثيين على مجمع إنساني تابع لها في مدينة المخا بما يضمه من منشآت وممتلكات ومخزونات إغاثية.
2: في مخيم البادي بمديرية الخوخة غربي اليمن، تحاول عائلات نزحت تحت وطأة التصعيد أن تجد لها مكاناً آمناً ولو مؤقتاً. سلمى سعيد واحدة من هؤلاء، هربت من منطقة مثلث العدين مع تصاعد الهجمات بحثاً عن مكان آمن لها ولأسرتها، لكن الوصول إلى الأمان لم يكن نهاية الرحلة بل بداية لاحتياجات جديدة.
3: قضايف ورصاص وصنوا علينا، خليت هوشي هلي ولا عرفت أخرج بهوشي ولا بحاجة، بديت كذا نطفي.
2: ومثل سلمى فر محمد مع عائلته من مثلث العدين تحت وقع قذائف الهاون والصواريخ والطائرات المسيرة.
4: اللي خرجوا بدون فرشان، بدون ملابس، بدون أي حاجة.
2: هكذا تتسع ملامح الأزمة الإنسانية في اليمن، فالمعارك لا تتوقف عند خطوط النار بل تمتد إلى مخيمات نزوح مكتظة وطرق تقطعها المواجهات ومساعدات عالقة تتعثر في الوصول إلى محتاجيها.
5: يعيشوا عيش ضنكا، لا معهم أي شيء، هربوا يلا بأولادهم حتى أن يخرجوا حقهم الأواعي، يعني إلا بالقوة. كنت تشوف قدامك يعني البيت ما هو أمال، يسحقوا شجر ويتغدوا على شجر، يعني يقولوا ملوخية.
2: لا يبدو النزوح محصوراً في جبهة واحدة، فمع اقتراب القتال إلى المناطق المأهولة عادت موجة النزوح لتتجه جنوباً نحو لحج وعدن، بينما سلكت عائلات أخرى طرقاً شمالية باتجاه محافظة إب، في مشهد يعيد رسم خريطة النزوح داخل اليمن. فبعدما قدر عدد النازحين بنحو 18,000 تضاعف الرقم خلال يومين.
6: نحن وشركاؤنا في المجال الإنساني نعمل على الاستجابة، لكن القيود المفروضة على الوصول ونقص التمويل يشكلان تحديات خطيرة.
2: ومع اتساع رقعة النزوح تتقلص في المقابل قدرة المساعدات على الوصول، فالقتال وقطع الطرق لا يدفعان المدنيين إلى الفرار فحسب بل يعيقان وصول الإغاثة إلى من فروا بالفعل، تقول الأمم المتحدة بعد عرقلة وصول قرابة 15,000 حزمة طوارئ كانت جاهزة للتوزيع.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران على الأرجح هي المسؤولة عن الهجوم الجوي على السعودية، مشيرا إلى أن جماعة أنصار الله الحوثيين لا تريد انخراط الولايات المتحدة في القتال ضدهم.
7: أعتقد أن الإيرانيين هم المسؤولون عن الهجوم على السعودية، اتصل بنا الحوثيون وهم لا يريدون خوض قتال ضدنا، لا يريدون انخراطنا في القتال.
1: أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان استعداد بلاده لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في حال أنهت الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على بلاده، لكن وسائل أعلام رسمية إيرانية أفادت بأن التفاهم بين إيران وعمان لا ينص على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري.
8: بوادر انفراجة كبيرة في أزمة مضيق هرمز. إيران تعلن عن عقد اجتماع تنسيقي مع دول الخليج لبحث آخر تفاصيل الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية. يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان أن مراسم التوقيع ستجري هذا الاثنين بحضور وزراء خارجية دول الخليج، مشيرا إلى أن الاتفاق سيرفع لاحقا إلى المنظمة البحرية الدولية. تنقل وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع تأكيده أن هذا الاتفاق يقتصر حصرا على إيران وعمان على أن يكون حضور بقية الدول للاطلاع فقط على تفاصيل المسار وترتيبات العبور. ووفقا للوكالة الإيرانية فإن الاتفاق سيغطي تفاصيل وخصائص مسارات الدخول والخروج الجديدة عبر المضيق لكل من إيران وسلطنة عمان. وبموجب هذا الاتفاق سيقع مسار الدخول إلى الخليج بالكامل داخل المياه الإقليمية الإيرانية. ووفق تسنيم فإن حركة العبور عبر هذا المسار ستخضع للوائح الإيرانية، بينما سيتم إغلاق المسار الجنوبي فور البدء في تنفيذ بنود الاتفاق.
9: التفاهم مع مسقط لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة. استمرار الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية عاملان أساسيان، وعودة الأمن إلى مضيق هرمز مرهونة بوقف تحركات أمريكا المزعزعة للاستقرار. سنناقش تحديد مسارات الملاحة الآمنة في اجتماع مسقط، وسنشرح طبيعة التفاهم لبقية الدول.
8: مقابل ذلك أعلنت البحرين عدم مشاركتها في اجتماع الاثنين، وأورد بيان وزارة الخارجية البحرينية أن المنامة لن تشارك في أي اجتماع مع إيران قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفق البيان. لكن تصريحات تبدو مطمئنة ومتفائلة صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقع فيها انخفاض أسعار النفط مع انتهاء الحرب.
7: أعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا جدا، على الأرجح بعد انتخابات التجديد النصفي، وأسعار النفط ستنخفض بشدة بمجرد انتهائها.
8: لا تغيب الحسابات الانتخابية الداخلية في تصريحات الرئيس الأمريكي هاته، وقد يتيح ذلك المزيد من الخطوات الأمريكية نحو حل نهائي لأزمة مضيق هرمز في حال لم تجد تهديدات عدد من مسؤولي إدارته بتصعيد الحرب بعد انتخابات الكونغرس هذا الخريف طريقها للتنفيذ.
1: بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العماني بدر البوسعيدي خلال اتصال هاتفي آخر التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك قبيل الاجتماع المرتقب بشأن مضيق هرمز. ويأتي الاتصال في ظل تحركات دبلوماسية لبحث أمن الملاحة في مضيق هرمز، حيث يرتقب عقد اجتماع يضم إيران ودولا خليجية في سلطنة عمان غدا الاثنين لمناقشة ترتيبات الملاحة في الممر المائي. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت بإصابة سفينة بمقذوف مجهول أثناء مرورها عبر مضيق هرمز. وقالت الهيئة إن الحادث وقع في وقت مبكر، مشيرة إلى أن المعلومات بشأن حالة أفراد طاقم السفينة وحجم الأضرار الناجمة عن الحادث إضافة إلى أي تأثير محتمل على البيئة لا تزال غير معروفة حتى الآن. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده ليست في حالة حرب مع السعودية، معتبرا أن للحوثيين مشكلاتهم الخاصة. كما دعا بيزشكيان جميع دول المنطقة إلى الجلوس معا والعمل على ترسيخ السلام والأمن.
10: لسنا في حرب مع السعودية، وللحوثيين مشكلاتهم الخاصة. لقد أكدت مراراً أن على جميع دول المنطقة أن تجلس معاً وأن تعمل على إرساء السلام والأمن في المنطقة، فلا منطقة ولا مبرر لأن نكون في حالة حرب أو صراع مع بعضنا البعض.
1: كما أكد بيزشكيان أن بلاده ليس لديها مشكلة مع دولة الإمارات أو أي من دول المنطقة، موضحاً أن اعتراض طهران ينصب على القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة والتي تستخدم لشن هجمات على إيران.
10: لا يوجد خلاف لدينا مع الإمارات ولا مع أي دولة من دول المنطقة، لكن لدينا مشكلة مع القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في هذه الدول والتي تستخدم لشن هجمات علينا.
1: نذهب إلى نيويورك مع ضيف السيد محمد السطوحي الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا بك معنا سيد السطوحي. لو نبدأ بالتطورات في اليمن ورفض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانخراط والتدخل العسكري المباشر ضد الحوثيين رغم تهديدهم لحركة الملاحة في باب المندب وفي البحر الأحمر، كيف نفهم هذا الرفض الأمريكي؟
11: طبعا المنطق البسيط يقول أنه غير قابل للرفض، لأنه أمريكا لها مصلحة في إبقاء باب المندب مفتوحا، ولها مشاكل مع الحوثيين ومع إيران التي هي أيضا تعوق الملاحة في مضيق هرمز. فالتطور الطبيعي هو أنه واشنطن تكون حريصة على إبقاء المضيق مفتوحا في باب المندب، لأنه سيمثل مشاكل كبيرة لها ولإسرائيل وربما الاقتصاد العالمي في حالة إغلاقه. لكن الرئيس الأمريكي يتحدث بلغة مختلفة، أنه الحوثيين اتصلوا بنا وقالوا لنا ألا نتدخل، وأنه مشكلتهم مع دولة واحدة فقط، كما لو أنه القضية فقط مرتبطة بالسعودية. لكن أنا اعتقادي أنه واشنطن تحكمها عوامل كثيرة في هذا الأمر. أولاً هم لا يريدون التوسيع مع إيران في المواجهة حتى في مضيق هرمز، حتى على الأقل نهاية الانتخابات الأمريكية. ثانياً أنه توسيع جبهة المواجهة لتشمل باب المندب والحوثيين، هذا معناه مشاكل أكبر على القوات الأمريكية المضغوطة بالفعل في المنطقة، وعلى الذخيرة المستخدمة، وهذا أيضاً مشكلة بالنسبة لهم. هناك عنصر آخر ربما يكون غير مذكور، ولكن اعتقادي أنه إسرائيل جزء من هذه المعادلة، أنه سوف نترك الأمر مفتوحا بحيث لا يكون هناك مجال للمساعدة سوى القادم من جانب إسرائيل، وهذا يضغط أيضا على السعودية خصوصا في قضية التطبيق.
1: طيب هل بذلك تتخلى السعودية، تتخلى واشنطن وإدارة ترامب عن حلفائها في المنطقة، لاسيما السعودية، وكأنها تقول لحلفائها اعتمدوا على أنفسكم، لدي أولويات أخرى ولدي حسابات أخرى في المنطقة؟
11: هذا يمثل البعد الأهم بالنسبة لطبيعة علاقات واشنطن الآن مع دول الخليج العربية، لأنه تجربة الحرب ضد إيران أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك مشكلة في المظلة الأمنية الأمريكية مع هذه الدول التي كانت تعتمد على القواعد العسكرية الأمريكية لحمايتها، خصوصا فيما يتعلق بأي احتمالات لهجوم من جانب إيران. الحرب أثبتت أن هذه القواعد ليس فقط أنها لا توفر تلك الحماية، بل أنها تتسبب في هجمات إيرانية على هذه الدول، وبالتالي صارت مجالاً أو سبباً للإضرار بهذه الدول بدلاً من أن تكون أداة للدفاع عنهم. ومن هنا فإنه هناك نظرة أكبر وأشمل للمنظومة الأمنية في المنطقة، لا أقول أنها تستغني بالضرورة عن المظلة الأمنية الأمريكية أو العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن، ولكن على الأقل طبيعة هذه العلاقة مداها إمكانية البحث عن بدائل. ونلاحظ مثلا الاتفاق الأخير بين السعودية وتركيا ومع باكستان وإمكانية انضمام أخرى إمكانية انضمام دول أخرى في المنطقة مثل مصر أو غيرها، هذا معناه أن هذه الدول بدأت بالفعل تبدي أو تفكر في منظومة مختلفة لا تبتعد عن واشنطن لكنها لا تعتمد عليها كليا.
1: ولكن هل نفهم أيضا أن واشنطن باتت تتعامل ربما بحذر مع ملفات المنطقة، مع اليمن، مع إيران؟ إن كان الأمر كذلك، هل له علاقات أو علاقة بالحسابات الانتخابية في الولايات المتحدة؟ هل يمكن أن يكون هناك حذر أمريكي أصلا في تعامل إدارة ترامب مع ملفات المنطقة الآن؟
11: بالتأكيد هناك حذر أكبر، لأنه ثبت للرئيس الأمريكي أنه إيران ليست فنزويلا، وأنه مقتل علي خامنئي ليس مثل اختطاف مادورو في فنزويلا، وبالتالي الموقف مع إيران يجعل واشنطن الآن أكثر حرصا وحذرا في الانخراط في أي مواجهة أخرى في المنطقة تضغط عليها لوجستيا عسكريا وأمنيا، بالإضافة إلى انعكاسات ذلك. أولا البنزين يرتفع سعره الآن في الولايات المتحدة، هذا معناه المزيد من التضخم، هذا معناه مشاكل أكبر للجمهوريين في انتخابات الكونغرس النصفية خلال أقل من شهرين، وبالتالي الضغوط أكبر الآن على الرئيس الأمريكي هو لا يريد عناوين قادمة من الشرق الأوسط، هو لا يريد حديثا مطولا في وسائل الإعلام الأمريكية حول مواجهات عسكرية كبيرة للولايات المتحدة في المنطقة. هو يتحدث عن أنه الحرب ستنتهي بعد الانتخابات. هو طبعا هذا الكلام فقط لطمأنة رجل الشارع الأمريكي
1: والناخب الأمريكي. طيب تحدثنا أيضا عن هذا الاتفاق الذي من المنتظر أن يتم توقيعه غدا في عمان بين إيران وعمان لتسهيل حركة الملاحة في مضيق هرمز. برأيك هل يتم بضوء أخضر أمريكي بموافقة أمريكية غير مباشرة، أم أن إدارة ترامب لا تزال معارضة ورافضة لهذا الاتفاق؟
11: سيعتمد على تفاصيل هذا الاتفاق. أنا لا أدري بعد ماذا يتضمنه هذا الاتفاق، لكن هناك مؤشرات أنه في الخبر الذي استمعت إليه على قناتكم منذ قليل أن وزراء الخارجية العرب أو الخليجيين سوف يحضرون التوقيع. إذن هناك تفاهمات إقليمية، وأنا اعتقادي أنه هذا مفيد جدا لكل الأطراف. أولا أنه الحرب في الفترة الماضية أثبتت أنه على هذه الدول وعلى إيران أيضا أن يبحثوا معا على منظومة علاقات جديدة فيها التفاهم أكثر من التحفز على الأقل تجاه كل طرف، لأنه الحرب ليست حلا لأي منهم، وبالتالي لابد من أن يكون هناك تفاهمات حتى لو لم تكن واشنطن جزءا منها. الولايات المتحدة طبعا تريد أن تكون لها دور وسيطرة، ولكن في نفس الوقت هم لا يريدون أن يتعرضوا لمشاكل كبيرة، ولا يريدون أيضا أن يوقعوا على اتفاق مثل ما حدث في مذكرة التفاهم تتعرض إدارة ترامب بعده للكثير من الانتقادات والاتهامات أنها استسلمت للمطالب الإيرانية. فربما يكون هناك مثل هذا الاتفاق العماني الإيراني لا تكون واشنطن جزءا منه، ولكن يتم بطريقة تؤدي إلى نتائج في مضيق هرمز دون أن تتورط إدارة ترامب في التوقيع عليها بحيث تتعرض للمزيد من الاتهامات.
1: جزيل الشكر لك الأستاذ محمد أسطوحي الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كنت معنا من نيويورك، شكرا لك. رصدت كاميرا التلفزيون العربي مشاهد الدمار الذي لحق بحفل زفاف في ناحية كوهاستك التابعة لمدينة سيريك جنوبية إيران والمطلة على مضيق هرمز في الأول من سبتمبر الجاري جراء قصف أمريكي وأدى الاستهداف إلى مقتل وجرح أكثر من 70 شخصا.
12: هنا تحديدا تحول حفل الزفاف إلى مأساة في منطقة كوهستك التابعة لمدينة سيريك إحدى مدن محافظة هرمزجان. الاستهداف الأمريكي جاء بإصابة مباشرة وفقا لخبراء عسكريين، أودى بحياة 4 إيرانيين، امرأتين وطفلين، بالإضافة إلى 68 جريح. وهنا شاهد عيان يروي لنا ما حدث في ساعتها.
13: بحدود الساعة 8:30 استهدف المنزل بصاروخ، ومن ثم استهدفته مسيرة أدت إلى مقتل 4 مدنيين، وقد استهدفت المنطقة بضربات أخرى. هذا المنزل كان خاليا من أي وجود عسكري أو أمني، أصحابه يعملون في البحر بقواربهم، جاءوا هنا لإتمام حفل الزفاف.
12: الساعة التي تعرض لها هذا المنزل للاستهداف كانت التحضيرات جارية لوليمة الحفل، لحفل الزفاف بالطبع. الاستهداف كما هو واضح هنا في هذه الصالة بشكل مباشر، بالإضافة إلى أمواج هذا الاستهداف التي تعرض لها هذا المنزل. هنا أغراض هذا المنزل بدت مدمرة، وأيضا هذا هو مطبخ المنزل الذي تعرض لأمواج الاستهداف بشكل واضح، ولا تزال الأغراض على حالها ولوازم البيت ومستلزماته بهذه الشاكلة دمرت، ولم يقف التدمير على الصالات الأساسية إنما طاول الغرف أيضا. بالقرب من هذا المنزل كانت هناك عدة استهدافات أيضا، من بينها تلك التي طاولت برج الاتصالات بالقرب من هذا المنزل والذي يبعد عنه نحو 100 متر، بالإضافة إلى مبان أخرى، واحدة تابعة للجمارك وأخرى تابعة للمخابرات. هذه المنازل كلها جرى استهدافها في الأول من سبتمبر في العملية الأمريكية التي قيل أمريكيا بأنها استهدفت عدة أهداف، عشرات الأهداف من الحرس الثوري. ولم تكن هرمزجان تتعرض للاستهداف الأول من نوعه، فما تعرضت له مدينة ميناب تحديدا مدرسة الشجرة طيبة أيضا في محافظة هرمزجان إلى استهداف في اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي الأمريكي في 28 من فبراير الماضي، وفي تلك راح ضحيتها أكثر من 150 بين طالب ومعلم ومعلمة ومن أولياء الأمور. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من منطقة كوهستك التابعة لمدينة سيريك جنوب البلاد.
1: في العراق، أكد مسؤول أمني للتلفزيون العربي أن الهجمات التي شنت على الأراضي السعودية نفذت من منطقة بادية الطيب شرقية ميسان. كما ذكر مصدر أمني أن حملة أمنية واسعة انطلقت في المحافظة لتعقب منفذي الهجوم على السعودية. وكشف مسؤول عراقي للتلفزيون العربي أن لجنة أمنية وصلت إلى منفذ الشلامجة مع إيران لمباشرة التحقيق في الخروقات الأمنية.
14: قصف لأنبوب نفط بالسعودية والارتدادات في العراق، هجوم وضع بغداد مرة أخرى أمام اختبار جديد. إجراءات حكومية سريعة مقابل نفي الفصائل المسلحة، إقالات وتحقيقات ورسائل تهدئة للرياض في ظل تحرك أمني على الحدود مع إيران. مسؤول أمني عراقي يؤكد للتلفزيون العربي أن الهجمات التي شنت على الأراضي السعودية أمس نفذت من منطقة بادية الطيب شرقي ميسان في وقت انطلقت حملة أمنية واسعة في المحافظة جنوبي العراق لتعقب المنفذين. الحكومة أيضا أعفت قائد عمليات ميسان وقائد شرطة المحافظة وأحالت عددا من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق. وبالتوازي، بغداد وافقت على تحقيق مشترك مع إيران بشأن منصات إطلاق مسيرات عثر عليها قرب الحدود، متخذة إجراءات أمنية مؤقتة في عدد من المنافذ الحدودية. سياسيا، الموقف الرسمي جاء متماسكا إلى حد كبير، فالرئيس أدان الهجمات ودعم ملاحقة المتورطين، فيما شدد رئيس مجلس النواب على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة ورفض استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية ضد دول الجوار. وكذلك أعلنت رئاسة إقليم كردستان تأييدها لإجراءات بغداد. لكن في المقابل تنفي ما تسمى المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن الهجوم، رافضة ما وصفته بتسرع الحكومة في تبني الاتهامات، مطالبة بأدلة وتحقيق ملموس، ومعلنة استعدادها للمشاركة في أي لجنة تحقيق رسمية. حتى الآن لا توجد جهة تعلن مسؤوليتها بشكل قاطع، التحقيقات لا تزال جارية. ما يظهر بوضوح هو حرص بغداد على احتواء تداعيات الحادث دبلوماسيا وأمنيا، وإرسال رسائل تهدئة للرياض ودول الجوار في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية عملها على الأرض.
1: في لبنان، أفاد مراسل تلفزيون العربي أن الجيش الإسرائيلي نفذ 4 تفجيرات متزامنة في بلدة المنصوري جنوبي البلاد.
15: الله أكبر، فجروا البلد كلياته.
1: هذا فيما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون للتلفزيون العربي خلال زيارته إلى مدينة النبطية. قال إن لا موعد محددا لجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل.
16: سؤال فخامة الرئيس، فخامة الرئيس، هل في جولة مفاوضات؟ يعني في ضبابية
17: حول ما في شيء الموضوع؟ هلأ ما في شيء، لهلأ ما في شيء.
16: أعلنوا الإسرائيلي إنه في يومين.
17: لهلأ ما في شيء، لهلا ما في شيء.
16: شكرا.
1: وزار عون بلدة زوطر الغربية والتقى رئيس البلدية وأعضائها واستمع إلى مطالبهم. كاميرا تلفزيون العربي زارت البلدة والتقت رئيس البلدية الذي نقل ما دار في اللقاء.
16: ختام زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى النبطية كان لها رمزيتها أيضا، لأن الرئيس ختم زيارته من بلدة زوطر الغربية. زوطر الغربية التي هي واحدة من البلدات التي شكلت المنطقة التجريبية الأولى، والتي عاد إليها بعض أهلها وبقوا داخل هذه البلدة. رئيس الجمهورية برفقة القادة الأمنيين وقائد الجيش أيضا زاروا زوطر الغربية والتقوا رئيس وأعضاء بلدية زوطر الغربية. على الرغم من الدمار الكبير وعدم توفر مقومات الحياة هنا في هذه البلدة بشكل كبير، إلا أن رسالة رئيس الجمهورية هي دعم لأبناء هذه البلدة، إلى جانب رئيس بلدية زوطر الغربية موجود إلى جانبنا اليوم. زاركم الرئيس، التقى فيكم، شو صار؟ عملتوا اجتماع؟ شو وعدتوا؟
18: زيارة مهمة صراحة، بس وتشرفنا فيه أكيد، بس نحن كل اللي بدنا إياه بدنا شيء على الأرض، وزيارة عطتنا معنوية فعلا كأنه رئيس جمهورية لبنان زار زوطة الغربية اللي هي أولى بلدات تجربية، المنطقة التجربية، فبس بدنا واقع على الأرض، بدنا شغل على الأرض. يعني لحد الآن نحن من شهر ونص تقريبا فتنا على زوطة الغربية، لحد الآن ما شفنا شيء مثل ما لازم أبدا، بعدنا لحد الآن. وأنا قلت وحكيت وعبرت بشغل صغيرة، نحن إذا بدنا نجيب ربطة خبز بدنا نضر على خارج زوطة الغربية، بدنا نضر على بلد تاني، فما عنا شيء. يعني بدنا زوطة الغربية ترجع مثل ما كانت وأفضل، بس بدنا فعل على الأرض.
16: شكرا شكرا رئيس بلدية زوطة الغربية. طبعا في ساحة زوطة الغربية هناك بعض الأعمال التي تقوم بها البلدية أو بعض المؤسسات على مستوى التنظيف، على مستوى شبكات الكهرباء، تأمين بعض الحاجات، تأمين أصلا المياه إلى البلدة. وطبعا زيارة رئيس الجمهورية هي من ضمن زيارة إلى النبطية حملت رسائل مختلفة، وبالتأكيد طمأنت أبناء النبطية، طمأنت أبناء الجنوب، تأكيد أن المؤسسات العسكرية والأمنية ستكون حاضرة في النبطية وفي الجنوب اللبناني، ورسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن النبطية أولوية وهي تحت سلطة الدولة، وليس هناك أي فراغ أمني فيها، وليس هناك أي ذريعة من أجل الاعتداء على مدينة النبطية. وكان هناك تأكيد من رئيس الجمهورية بأن أي جولة مفاوضات جديدة ليست قائمة حتى هذه اللحظة، وذلك ردا على سؤال التلفزيون العربي.
1: في الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرقي رام الله، وأطلقت قنابل الغاز قبل أن تداهم عددا من المنازل وتخضع شبانا لتحقيق ميداني. وقال عضو مجلس القرية مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي إن جرافة تابعة للاحتلال شرعت في فتح طرق مغلقة داخل القرية بهدف تسهيل مرور المستوطنين، مشيرا إلى وجود 12 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي المغير. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة وسط انتشار عسكري في عدد من شوارع المدينة، وأظهرت مشاهد مصورة لحظة دخول الآليات العسكرية الإسرائيلية شوارع المدينة. تظاهر المئات من مؤيدي فلسطين في شوارع العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وتجمع ناشطون مؤيدون للفلسطينيين في الدائرة التاسعة في المدينة حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بإيقاف الإبادة الجماعية. كما تظاهر مؤيدون للقضية الفلسطينية في العاصمة الألمانية برلين وطالبوا بإنهاء الهجمات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان حاملين الأعلام الفلسطينية واللافتات، مرددين شعارات تطالب بمحاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والدعوة إلى وقف الهجمات. مظاهرات أخرى أيضا في السويد تنديدا بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة ولبنان، وردد المشاركون شعارات تحتج على الإبادة الجماعية الإسرائيلية وطالبوا بوقف فوري للمجازر. أما في العاصمة الأيرلندية دبلن فتظاهر العشرات احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتنديدا بسياساته تجاه الفلسطينيين ودعمه لإسرائيل، وتزامنت المظاهرة مع لقاءات ترامب بالقيادة الأيرلندية ضمن زيارة تستمر يومين.
19: مئات المتظاهرين تداعوا إلى هنا إلى الساحة المركزية في مدينة دبلن احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيرلندا. هنا ترفع الأعلام المؤيدة للقضية الفلسطينية الرافضة لحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة. الكثير من الإيرلنديين الذين يبدون تعاطفا مع القضية الفلسطينية أتوا إلى هنا من أجل إظهار دعمهم لجهود الحكومة الإيرلندية التي فرضت أيضا الأسبوع الماضي عقوبات على المستوطنات غير الشرعية في ضمن الخطوة الأوروبية البريطانية. بالإضافة إلى ذلك الحرب على إيران تهيمن على الآراء وعلى المشهد هنا رافضة للانخراط الأمريكي في حرب يعتبرها الجميع عبثية ودون فائدة.
20: نريد أن نعلم ترامب بأنه غير مرحب به وأن رسالته وسلوكه غير مرحب بهما في أيرلندا.
21: يجب أن يتوقف دعم الإبادة الجماعية، وهذا ما عليه في فلسطين، كما يجب أن يتوقف ترامب عن تمويل الحرب. وأعتقد أيضا أن على أوروبا أن تقف في وجه ذلك أكثر قليلا، فهذا مستمر منذ وقت أطول بكثير مما ينبغي.
19: هذه المظاهرة إذن هي مناسبة لرفع الصوت ضد السياسات الأمريكية وضد التوجه الترامبي كما يقول هؤلاء المتظاهرون الذين يحملون لافتات كثيرة في الواقع تعبر عن رأيهم المعارض لزيارة ترامب ولسياساته سواء في الشرق الأوسط أو حتى في القارة الأوروبية. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، دبلن.
1: دعت دول مجموعة بريكس في بيان مشترك خرج من نيودلهي دعت إلى أقصى درجات ضبط النفس في الحرب بالشرق الأوسط، مستنكرة أعمال الحرب التي وصفتها بأحادية الجانب.
22: في قاعة تعج بالمواقف المتباينة التي تحكمها المصالح المتضاربة والتوترات المتبادلة، هنا في نيودلهي إعلان مشترك لقمة بريكس في يومها الأول يدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس في حرب الشرق الأوسط. الإعلان أنعش ما فشل التوافق عليه في قمة مايو الماضي. لم يدن الهجمات الأمريكية على إيران أو الإيرانية على دول المنطقة صراحة، إلى أنه اتجه نحو الدعوة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، استنكار أعمال الحرب التي وصفها بالأحادية، والتشديد على ضرورة ضمان سلامة البحار والملاحة وتوسيع استخدام العملات المحلية. وفي تفاصيل، مدير رئيس وزراء الدولة المستضيفة للقمة دعا إلى تحويل ما صدر عن البيان إلى قرارات فاعلة وإلى إصلاح شامل لنظام الحوكمة العالمية.
23: تقع على عاتقنا مسؤولية تحويل قرارات إعلان نيودلهي إلى نتائج ملموسة. الجنوب العالمي في الصفوف الأمامية للأزمات العالمية، لكنه يجلس في الصفوف الخلفية لعملية صنع القرار. يجب تحويل هذا الهرم إلى منصات وشراكات بحيث يكون لكل دولة صوت.
22: ومن نيودلهي استغل بيزشكيان القمة لمطالبة دول المجموعة بمواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده والتصدي لتطبيع الهجمات التي تستهدفها.
24: يجب علينا أن نتصدى لتطبيع الهجمات على البنية التحتية المدنية والحيوية والنووية السلمية، إن تعريضها للخطر يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
22: وفيما يتعلق بالملف الأكثر حساسية دولياً، التوتر المتزايد في مضيقي هرمز وباب المندب. الرئيس الصيني من جهته أكد على أهمية العمل من أجل صون تدفقات سلاسل التجارة العالمية والإمداد والطاقة وضمان عالم يتسم بالمساواة والنظام.
25: علينا الدعوة إلى عالم متعدد الأقطاب يتسم بالمساواة والنظام وإلى شكل من أشكال العولمة الاقتصادية الشاملة والمفيدة، مما يضفي المزيد من الطاقة الإيجابية لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم.
22: الرئيس المصري من جانبه أكد أهمية الحفاظ على استقرار الملاحة الدولية لحماية الاقتصاد العالمي بالمجمل، في وقت اتجه فيه بوتين نحو تهدئة مخاوف التكتلات الغربية تجاه بريكس. القمة وكما صدر إعلانها الموحد على بنية مضطربة، شهد هامشها لقاء ثنائيا بين دولتين متوترتين جيوسياسيا، اجتماع هو الأول يعقد بين الرئيس الإيراني وولي عهد أبوظبي. ومع انتهاء اليوم الأول من الاجتماعات المغلقة تتجه الأنظار نحو اليوم التالي، ففيه ستتوسع المشاركة من الدول الأساسية إلى الشريكة لتتناقش الدول المنتجة منها للطاقة والمستوردة بشأن المخاوف المشروعة، وتحاول التوصل إلى أرضية مشتركة تقلل الخسائر وتحمي ما تبقى من السلم العالمي.
1: أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحته باتجاه قرية معرية في ريف درعا الغربي، وأفادت وسائل أعلام محلية في وقت سابق بتوغل قوة عسكرية إسرائيلية باتجاه تل أحمر في ريف القنيطرة الشمالي، في تطور يأتي وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الحدودية جنوبية سوريا. في الوقت الذي تتسابق فيه كبرى شركات التكنولوجيا على تطوير ذكاء اصطناعي أكثر قوة وقدرة، خرج أحد أبرز قادة هذا السباق ليطالب بالضغط على المكابح. وحذر داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك المطورة لنموذج كلود، حذر من تسارع قد يجعل الذكاء الاصطناعي يتقدم أسرع من قدرة البشر على فهمه والسيطرة عليه. ويدعو أمودي شركات الذكاء الاصطناعي إلى تعمد إبطاء وتيرة تطوير قدرات النماذج، مقترحا إطارا من 3 خطوات لتنظيم وتيرة التطوير ومنح وقت أطول للتعامل مع المخاطر المصاحبة لهذه التقنيات. وفي السياق ذاته، وقبل شهرين من تعرض منصة هاكينج فيس لهجوم عبر عملاء ذكاء اصطناعي، كانت شركة أوبن أي آي قد فقدت السيطرة على أدوات مماثلة، اخترقت منصة أخرى وحاولت سرقة معرفات هوية وفق ما كشفه باحثون. وكشفت أوبن أي آي لوكالة فرانس بريس انخراط عملائها في تلك العملية خلال شهر مايو، مشيرة إلى أن أدواتها استخدمت منطقة المطورين روبي جيمز للوصول إلى الإنترنت وتنفيذ مهام بسيطة وجمع معلومات عامة. كما تتوالى التحذيرات من خروج الذكاء الاصطناعي عن قدرة البشر على السيطرة عليه، في الوقت الذي تتسارع فيه الجهود الدولية للحد من إمكانية استعمال الذكاء الاصطناعي في تشغيل أسلحة من دون توجيه البشر.
0: الذكاء الاصطناعي قد يصبح خارج سيطرة البشر وقد يتخطى معدلات ذكائهم، فرضية يخشى العلماء أن تتعزز في سنوات قليلة قادمة. البراهين كثيرة، ومنها ما بدأ يتسرب من مقرات الشركات العاملة في هذا المجال، ومنها أنثروبيك. البداية مع مستخدمين طوروا برمجيات لتوجيه الصواريخ وأجروا اختبارات إطلاق، لكن الشركة أكدت فشل المشروع. في هذه الحالة لم يعد الإنسان يحرك السلاح، بل تتيح البرمجيات والنماذج التشغيلية انفجار الصواريخ دون أي تدخل بشري. كذلك رصدت أبحاث هدفها تطوير خصائص في مسببات بعض الأمراض. على هذا النحو تحول استخدام الذكاء الاصطناعي من توفير العلاجات الطبية إلى تكثيف الأوبئة، ما أثار ذعراً كبيراً.
2: بناء على أفضل النماذج التي أعدتها مؤسستي، نتوقع أن يؤدي ذلك إلى ذكاء اصطناعي يتجاوز القدرات البشرية بمراحل، وذلك في غضون عام تقريبا. سنصل إلى الذكاء الفائق قبل نهاية العقد الحالي.
0: الخوف والقلق من التسبب بظواهر غير مسيطر عليها دفعا أحد باحثي أنثروبيك للاستقالة. يرسم كوكسون صورة قاتمة لمخرجات الذكاء الاصطناعي، ويقول إنه قد يغش البشر ويبتزهم هو نفسه من دون تدخل وسطاء.
20: تخيلوا سيناريو يقوم فيه نموذج ذكاء اصطناعي خبيث بإنشاء 10,000 نسخة من نفسه، قد يتمكن من إقناع البشر أو ابتزازهم أو حثهم على شراء المزيد من البرمجيات الحاسوبية لنسخ نفسه، وقد شهدنا بالفعل أمثلة على ذلك. من السهولة بمكان أن يبتز الأشخاص وينتحل شخصيات آخرين.
0: وفيما تتوالى التحذيرات من الوصول إلى مرحلة يصعب التحكم بها، تكثفت الجهود الدولية لاحتواء وتيرة نمو الذكاء الاصطناعي، وخاصة في المجال العسكري. 128 دولة توصلت الأسبوع الماضي إلى وثيقة تمهد لوضع قواعد دولية بشأن استخدام الروبوتات القاتلة. يأتي ذلك في الوقت الذي كثف فيه مشرعون في الولايات المتحدة وبريطانيا دعواتهم للسلطات التنفيذية من أجل التدخل سريعاً قبل فوات الأوان.
3: أهلاً بكم من جديد. إذن كان هذا تقرير للذكاء الصناعي وأوبن آي التي تعمل مؤخراً على تطوير بنيتها الداخلية في الذكاء الصناعي. مرة أخرى نحييكم ونرحب بحضراتكم على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة على 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة مع نهار، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. طيب، تابعنا في الأخبار الدولية ما وصلت إليه الأمور في إعصار تورنيدو الذي يجتاح ولاية مينيسوتا الولايات المتحدة. قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، واقتحمت قرية مادما جنوب نابلس، وتوقيف مركبات للمواطنين وتفتيشها على حاجز جبع بشمال القدس المحتلة. الحوثيون يسيطرون على جزر حاكمة في مضيق باب المندب وسط عزلة سعودية وتخل أمريكي عن مساعدة رياض في المواجهة المباشرة. القناة الإسرائيلية 12 تقول البيت الأبيض يبلور خططا شاملة لليوم التالي للحرب مع إيران، تمتد أيضا إلى مرحلة ما بعد الانتخابات في إسرائيل، تقوم على إنشاء تحالف إقليمي لاحتواء إيران وتوسيع دائرة التطبيع في تلك المنطقة. في متابعتنا أيضا الإخبارية هذا الصباح وضمن هذه الجولة الصباحية الأولى عبر أثير إذاعة منبر الحرية، عناوين إخبارية مختلفة. اليمن، قصف واشتباكات بعدة جبهات ونزوح جماعي لعشرات الآلاف. محليا، قال أو عشية حلول الأعياد اليهودية تشهد مدينة القدس المحتلة تصاعدا ملحوظا في الإجراءات الإسرائيلية، يتركز جانب منها في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى في وقت يتوقع فيه اقتحامات واسعة للمسجد الشريف من قبل المستوطنين خلال الأسبوعين القادمين، بينما يبتعد عنه مئات المصلين. تحذر أوساط فلسطينية من أن تتجاوز تداعيات هذه الإجراءات، ومنها فرض القيود والإبعادات وحصار أولي أولى القبلتين فترة الأعياد إلى فرض وقائع دائمة والانقضاض على أولى المسجدين الشريف وتهويده. أمس كان الجيش الإسرائيلي نفذ تدريبا مفاجئا في الضفة الغربية، استدعى خلاله جميع كتائب فرقته العاملة في المنطقة لفحص مستوى التأهب وكذلك الجاهزية. في بيان للجيش أضاف أن التدريب استعدادا لفترة الأعياد اليهودية التي بدأت الجمعة بحلول رأس السنة العبرية، يليها ما يطلق عليه أو ما يطلق عليه الاحتلال يوم الغفران بحلول 21 من سبتمبر أيلول الجاري، من ثم ما يعرف بعيد العرش في 25 من الشهر ذاته. وفي حديث صحفي حذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من استغلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأعياد للاستهداف المسجد الأقصى وإبقاء الأوضاع في مدينة القدس متوترة لتحقيق مآرب سياسية ودينية. أضاف أن السلطات المحتلة تستغل أعيادها المتعددة للانقضاض على المسجد الأقصى المبارك. قال: نحن في سبتمبر أيلول الذي تمر فيه عدة أعياد لليهود، فتبقى المنطقة متوترة نتيجة الإجراءات الاحتلالية.

0: يعني اللي قال انه حيجيب مثلا فلوس وما جاب، يعني يا ريت يصل مقر الإذاعة اليوم او حتى من خلال فروع البنوك او في المستشفى، يعني او مقر مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني. ولكم جزيل الشكر دائما وابدا. طيب الجولة ما تزال مستمرة معكم على الهواء مباشرة، ونحن نتابع أيضا معكم آخر التطورات الميدانية. خلينا نروح مباشرة الآن إلى فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم لمتابعة الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة حتى الساعة 8:00، حلقة جديدة بعد قليل، برنامج مساحة حرة حتى 8:00 على البدري برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. انتهى، صباح الخير لكل متابعينا في كل مكان، وصباحكم ورد إن شاء الله. بعد شوية برجع لكم لحلقة جديدة من مساحة حرة، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: الساعة الآن 7 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

مكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

بيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

بلش مشوارك. لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: هو انتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية منبر الحرية
0: 92.7 FM.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بكم أجمل ترحيب على الهواء مباشرة هذا الصباح، حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحريات 92.7 من الخليل في فلسطين. هيك أكثر من هيك نزول صعب. طيب صباح الخير لكل من انضم لمتابعتنا، نحن وأنتم على الهواء مباشرة هذا الصباح، حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. نصب عليكم جميعا بلا استثناء كل من يتابعنا بهذا الصباح على الهواء مباشرة. بتمنى لكم إن شاء الله بداية أسبوع دراسي ومهني كمان مميز بإذن الله تعالى. صباح الخير لطلاب المدارس، لطالبات المدارس، للمدراء، للمديرين، للمدرسات، للمدرسين، أكيد صباح الخير للجميع بلا استثناء مع نهار يوم جديد من شركة الجنيدي. نطير لكم تحية صباحية، وأيضا صباح الخير لشركة الجنيدي راعي البرنامج، لإدارتها وكوادرها العاملة في كل مكان. اليوم هو الأحد، اليوم 13 من الشهر التاسع، شهر أيلول سبتمبر من سنة 2026، هو اليوم الثاني من الشهر الرابع، شهر ربيع الثاني من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. مباشرة إلى أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق بتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية هذا الصباح من منطقة يطا والشرق، زيف، لبويب، سالكين، إم الشقحان، سالك، مع ضرورة توخي الحذر. خلت المي سالك، البادية سالك، كرمة سالك، بني نعيم سالك، إشارات كريات 4 سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط، فرش الهوى سالك، راس الجورة وبيت عنون مغلقات، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، وادي السمن مغلق، القسم مغلق هذا الصباح. الخليل، منطقة الجنوب، الفوار، ودورة رئيسية مغلقات، عبد الإترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمي، البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، السموع المرملة سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظهرية أبو العسج، البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، الظهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، الشويكة الإترابية هذا الصباح سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس، النبي يونس، سعير، وادي الشرق جميعهم سلكات، السعير العديسي سالك مع ضرورة توخي الحذر، بيت أمر الكلية فوق تحت الجسر، العروب فوق الجسر، العروب العجوري، العروب أبو شمعة وترقومي، المصانع جميعهم مغلقات. أخيرا إلى منطقة الشمال وبيت لحم، مراح، رباح، المنشية، دوار تقوع، مسلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار فرات، النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة دي سي او، عش غراب، وبيت ساحور جميعهم سلكات، وادي النار، الكونتينر العزرية، ومعالي أدوميم سالك بالاتجاهين. كونتينر طبعا حركة سير متوقفة شبه مغلق، كثافة مرور عالية بالاتجاهين. في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح،
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم الأحد، ترتفع درجات الحرارة هذا اليوم قليلا مع بقائها فوق معدلاتها السنوية العامة. راح يكون الطقس حارا إلى حار جدا بوجه عام أثناء ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل. الاثنين لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والحالة الجوية، حيث يستمر النمط الصيفي حارا إلى حار جدا خلال ساعات النهار، فيما يكون الطقس لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. الثلاثاء يستمر استقرار درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة، راح يكون الطقس حارا إلى حار جدا أثناء ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل. الأربعاء يستمر الطقس حار إلى حار جدا خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغير ملحوظ على درجات الحرارة التي تستمر فوق معدلاتها السنوية العامة. اليوم العظمى تسجل في الخليل 30 درجة، مئوية تنخفض ل 20، بكرة 31-21، الثلاثاء 31-20، الأربعاء 31-21. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب أهلا ومرحبا بكم من جديد وحياكم الله دائما على الهواء مباشرة. نتابع معكم آخر التطورات الميدانية الإخبارية عبر أثير إذاعة منبر الحرية. مؤخرا انطلقت حملة في الضفة الغربية بعنوان المسامحة، مسامحة لله، التي أطلقها الصحفي على الرماوي من شمال الضفة الغربية تحديدا لسيدة ومعلمة متعثرة كان قد سامحها صاحب الحق من خلال اتصال من علاء. هذا الشخص الذي كان قد دخل السجون الإسرائيلية مؤخرا وخرج يعني بهمة عالية جدا، أطلق هذه المبادرة لتصل يعني إلى كافة مناطق الضفة الغربية والداخل المحتل وقطاع غزة كذلك الحال والقدس الشريف. عشرات الفيديوهات التي نشرت مؤخرا تتحدث عن هذا الموضوع. ناس كثير بدأت بعملية تمزيق الشيكات الراجعة التي تعذر تسديدها بسبب تعثر أحوال الناس بشكل عام. جزء كبير من الناس بيقول لك إنه يعني الأوضاع بشكل عام سيئة جدا وقيمة التحصيل من هذه الديون هي صفر تعتبر، لذلك سأسامح بها لوجه الله تعالى. طيب حلو جدا يعني فكرة هذه المبادرة، وحلو جدا الإنسان يفكر كذلك كيفية المسامحة لأنها لوجه الله تعالى، أو ما يفكر كتير يعني في هذا الموضوع تحديدا، لأنه أي بيعة وشروة هي لوجه الله تعالى فبنهاية المطاف أنت الكسبان. يعني في بعض الناس بيقول لك أنه والله إحنا ما بدنا نسامح لأنه اشترى فيها مثلا تليفون أو اشترى فيها مثلا سيارة أو زوج ابنه مثلا على حسابنا أو راح اشترى مثلا مش عارف إيش كماليات تعتبر، ما بدي أسامح. هي المسامحة ليست فقط لأنه اشترى مثلا والله أكل، أنت ما بتشفق عليه يعني بمجرد شفقة لأنه داك الطعمية أو تشربه أو مثلا صاحب بقالة أو صاحب محل خضار، لا، هي المسامحة بتعريفها الصحيح هو أن يتنازل الإنسان عن حقه بدون إبداء سبب، يعني بدون حتى أنه تقول والله أنا سامح مثلا في 10,000 شيكل بس حق التلفون بديش أسامح فيه، خلاص يعني هي مسامحة، يعني بيصير موضوع الشفقة بطل موضوع المسامحة. فالناس اللي بدرت في هذا الموضوع جزاء الله كل خير وربنا يوضع لهم البركة إن شاء الله في أموالهم، والناس اللي كمان قدمت في هذا الملف يعني ربنا يجزيهم الخير ويعطيهم الصحة دائما وأبدا ويبارك لهم في كل مال سامحوا به الناس، لأنه يعني أوضاع الناس متعثرة فعلا يعني، والناس اليوم بحاجة للوقوف معها. ناس كثير بنسمع عنها وبنعرف عنها إنه هي مش يعني بقدرتها اليوم تسد ديون، لأنه اليوم مش بقدرتها أصلا تعيش معيشة صحيحة. يعني بعض الناس اليوم ما بيشتغل، ممكن يكون في عنده قوت يوم واليوم، بكرة ممكن ما يكون، إذا كان في عندنا هناك مناسبات تظهر عليهم علامات الحزن حقيقة، سواء كانت في مناسبات يعني دينية مثل الأعياد أو حتى في مناسبات اجتماعية، لأنه ما عندهم قدرة يشتروا ويحتفلوا بهذه المناسبات. فهاي المبادرة مبادرة رائعة جدا، وياريت كل الناس يعني تنطلق لتعمل بها. كمان في عنا مبادرة نبض مالك اللي جمعت تقريبا 2 مليون إلا شوي، كان مالك بحاجة إلى 1,600,000 لكن يعني تم جمع ما يقرب من 2 مليون، بكرة سيتم الإعلان عن المبلغ النهائي. لكن في ناس يعني تحدثت وقالت إنه حتدفع كذا وكذا حتى اللحظة ما جابت. فياريت الناس اللي كان عندها رغبة في التبرع لصالح نبض مالك إنه ما تتأخر، لأنه يعني شوي إحنا قلنا بالبداية إنه 50 شيكل اللي دفعناها إحنا هي اللي كملت المبلغ، فإذا راحت 50 هاي هي حتنقص المبلغ، لأنه بنحكي عن نبض مالك اللي ما وصلت لحد الآن يعني للمبلغ الصحيح، يعني ما تم التبرع به على البث المباشر هو صحيح ما يقرب 2 مليون، لكن ما تم جمعه هو أقل بكثير من المبلغ اللي مطلوب حاليا. فياريت الناس اللي كانت وعدت مالك بالتبرع لصالحه لإجراء عملية زراعة قلب ورئتين ما تتأخر، لأنه بكرة حيتم الإعلان النهائي عن المبلغ الذي تم جمعه. وياريت يعني يكون في عنا يعني انتهاء لهذه الحملة، لأنه الناس اللي قدمت تعطي اليوم واللي وعدت تعطي، حتى ما يكون في عنا حملة أخرى لمالك، لأنه الموضوع خلاص يعني ما ضلش فيه وقت كمان حتى لعلاج مالك. صباح الخير لكل الناس بلا استثناء هذا الصباح. خلينا نروح مباشرة لنصيحة اليوم المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعباب وحمودة من مدرسة الأول. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة ممكن نقدمها للسادة المتابعين؟
1: صباح الخير. أتكلم موضوع أهمية مجال وإفراد الكيات في المناطق اللي تكون فيها داخل المفترقات، يعني عمل أنا واسف في القرب من دوار الصحة، يعني عمل بشارع كيرات في وسط الشارع، عمل بتحمل بتنزل، لأن أي شيء باص أو مثلا تو تكون باص عندك 18 راكب في الشارع وسط الطريق ويقوم بعملية إنزال الركاب، هون راح تسبب أزمة كبيرة. يعني عمال بطلع تبدأ الأزمة الرئيسية هي عملية إنزال الركاب في وسط الطريق. لو سائق، يعني أي سائق صف على الجنين، بقوم بعملية إنزال الركاب أو إصعادهم بغير ما يعمل أي نوع من العرقلة، يكون مكانه مسموع، فما بيعمل أي نوع من المشاكل المرورية ولا بيعمل ازدحام مروري. فعشان هيك يعني كثير احنا اللي بكون ازدحام مروري، احنا كسائقين احنا السبب في هذا الازدحام. يعني بطالب اخواننا السائقين انه دائما ما يشتغل غير شغل صح، ما ينفذ غير القانون، ما يمشي عكس القانون، ينزل راكب في المكان الصحيح ويشغل في المكان الصحيح، يحافظ على امان الراكب ويحافظ على الطريق.
0: ان شاء الله.
1: السلام لك وللجميع ان شاء الله.
0: ان شاء الله. اشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الاستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياق. يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك. طيب، جولتنا مستمرة معكم على الهواء مباشرة عبر 92.7. تحذيرات مختلفة كانت من استخدام الاحتلال الإسرائيلي لأعياده ذريعة لإغلاق المسجد الأقصى المبارك وتهويده مرة أخرى. تابعنا خلال هذا اللقاء ما قاله الشيخ عكرمة صبري وهو خطيب المسجد الأقصى المبارك، حذر من تداعيات استغلال الاحتلال الإسرائيلي للأعياد اليهودية التي يعني تطل علينا كل عام في أيلول، حاملة معها مأساة جديدة للفلسطينيين وللمسلمين من خلال تهويد المسجد الأقصى المبارك، إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، والتضييق أيضا على الفلسطينيين والمسلمين في كافة مناطق فلسطين بالإجراءات التعسفية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد المناطق المقدسة. طبعا هذا الموضوع من المواضيع الخطيرة التي يعني نتابعها بشكل دوري، وما تزال طبعا حتى هذه اللحظة غير واضحة المعالم كيف سيكون شكل المسجد الأقصى المبارك، ربما بعد سنوات أو أسابيع أو أشهر قليلة في ظل استخدام الاحتلال الإسرائيلي لأعياده ذريعة لإغلاق المسجد وتحويله إلى كنيسة يهودية. ربنا يحمي الجميع ويحمي هذه الأرض ويحمي المقدسات جميعا. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم لنتابع وإياكم الجزء الثاني والأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة حتى الثامنة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي
2: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد
3: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

الصورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال،

0: بوريتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إنا كنا.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين يستمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب نحييكم الجديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة في هذا الصباح على الهواء عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير أكيد لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة. قوات الاحتلال صباح هذا اليوم بدأت بعملية اقتحام لقرية المغير بشمال الضفة الغربية. الليلة الماضية اقتحمت مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، كذلك اقتحمت مناطق مختلفة من بينها الخليل وكذلك نابلس وجنين، وحملة اعتقالات نفذت بعدد من المناطق الفلسطينية هذا الصباح والليلة المنصرمة. نتمنى السلام إن شاء الله دائما لكل متابعينا الكرام في كل مكان، لأهلنا في مناطق الضفة المختلفة في القدس وكذلك في محافظة الخليل التي لا تتوقف فيها عمليات التهويد المستمرة وكذلك الاقتحامات المتواصلة من قبل جيش الاحتلال. طيب من جديد صباح الخير أكيد لكل المتابعين. خلينا نروح لزاوية الأخبار العبرية هذا الصباح وقراءة لأبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الآن الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: تحياتي. أهلين أهلين أخي راضي، يسعد صباحك.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم عن أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية قراءة ومتابعة من خلال متابعتك لزاوية الأخبار العبرية وقراءة أيضا في المشهد الإسرائيلي.
1: شوف أخي راضي، يعني بسبب أنه في أعياد يهودية عندهم الأخبار مش كتير زخمة يعني صراحة.
0: نعم.
1: يعني ما في كتير محطات توقف عندها، لكن يعني من أبرزها ممكن أن ننتقيها فيما يتعلق بالإحصائيات السنوية التي تقوم بها يعني أو دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل عن معطيات عن الإسرائيليين فيما يتعلق بالسكان والهجرة والعودة وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: يعني من المعطيات اللي لفتت انتباهي بالأمس بأنه من أكثر اليهود الذين تستثمر فيهم إسرائيل فيما يتعلق بعودتهم أو يعني هجرتهم إلى إسرائيل هم دول يعني شمال أمريكا.
0: نعم.
1: وأمريكا ودول أمريكا اللاتينية أيضا، بأن هناك انخفاض حاد في عدد الذين يهاجرون إلى إسرائيل مقارنة مع حجم الاستثمار الذين يستثمر في هؤلاء الناس.
0: نعم.
1: الآن لماذا هؤلاء الناس؟ لأنهم حلقة الربط مع الولايات المتحدة، وأيضا بأنه يوجد بينهم كفاءات عليا. هذا كان يعني كان تقرير كامل عن هذا الموضوع، لأنه من أكثر اليهود الذين ترغب فيهم إسرائيل أن يهاجروا إليها هم أمريكا الشمالية وفرنسا وروسيا، ولكن حتى اللحظة هناك انخفاض هائل بهذا الموضوع. أيضا المعطيات التي تحدث عنها الإعلام العبري بأن هناك انخفاض بنسبة 6.5% في عدد اليهود الذين يعني يفتخرون بأنهم إسرائيليين، يعني مقارنة مع العام الماضي هناك انخفاض بنسبة حوالي 6.5%. النسبة انخفضت من 71% إلى 64.5%. أيضا بأنه 27% من الإسرائيليين حسب المعطيات يتخوفون من استمرار قيام أو يعني استمرار الحياة للدولة العبرية.
0: نعم نعم.
1: لما
0: نعم.
1: أنت بتحكي عن هاي النسبة هناك ارتفاع حوالي 12% عن السنة التي سبقتها، إضافة إلى أنه هناك ارتفاع حاد في عدد الإسرائيليين الذين لا يرغبون في العيش مع العرب داخل إسرائيل. وهذه معطيات يعني تقول بأن هي عبارة عن أحد التفاعلات ما بعد 7 أكتوبر وما بعد السنوات التي تلت 7 أكتوبر.
0: نعم.
1: وبأن المجتمع الإسرائيلي نوعا ما تغير وتغيرت معطياته، وحتى بأن هناك زيادة هائلة في عدد الذين يريدون أن يتركوا إسرائيل، ولكن ترك مؤقت مش ترك دائم، على أساس أنه يعني كأنه بقول لك بنطلع بنعيش أكم من سنة برا بعدين لأن الوضع كويس بنرجع. ولكن الخفاض بالنسبة تقريبا حوالي 7% في عدد الذين يقولون بأن إسرائيل هي مكان جيد للعيش فيه، انخفضت كمان بنسبة 7%. هاي المعطيات 5% و6% و7% في انخفاض ولا كذا، هذه مش سهلة أخراضي،
0: نعم نعم
1: مش بسهل
0: نعم.
1: إنها تتغير في خلال، يعني الشغلة هذه بدها سنوات طويلة لما تتغير هاي المعطيات، لكن أنت بتحكي عن فترة 3-4 سنوات مش كتير يعني.
0: نعم.
1: ولكن المعطيات التي يعني نوعا ما تقلق الإسرائيليين كثيرا فيما يتعلق باستمرارية قيام الدولة. الموضوع الآخر هو موضوع مخرجات المؤتمر الذي حصل في الهند. المؤتمر الذي حصل في الهند خرج بمعطيات لم تعجب إسرائيل. أولا، نوعية التحالف داخل هذا المؤتمر مش كتير أعجب إسرائيل، وخاصة فيما يتعلق بمصر وروسيا وأيضا باكستان والهند.
0: نعم نعم.
1: لأن إسرائيل تعتبر حالها هي دولة، هي والهند يعني زي ما بقولها يعني حوش بوش زي ما بقولوها يعني، لكن عمليا مش بالساهل بأنه يخرج هذا المؤتمر بمخرجات معينة، منها من هذه المعطيات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية الرفض التام لأي مسألة تهجير يتم الحديث عنها. ممنوع ممنوع تحكي في الموضوع. طبعا لا شك بأنه كان دور كبير لمصر في صياغة هذا، فيها صياغة هذا القرار، لأنه مصر ترفض الهجرة رفضا تاما فيما يتعلق بأهل قطاع غزة.
0: نعم.
1: تماما يعني، وحتى ممكن أن تشعل المنطقة في لو كان في من هذا الشيء. ولذلك يعني هذه المعطيات لم أو هذه المخرجات لم تروق لإسرائيل على الإطلاق. ولو كان الإعلام العبري فعال أكثر كان حكوا عنه أكثر، وأعتقد بأنه الليلة راح يحكوا عنه بشكل موسع.
0: نعم نعم.
1: ما زالت المكالمة التي كانت ما بين الام بي زد ونتنياهو، ما زالت هذه المكالمة تلقي بصداها على المشهد الإسرائيلي.
0: نعم.
1: وخاصة بأنه يعني هناك حالة من الريبة داخل المجتمع الإسرائيلي من عدم التأكيد الكامل من قبل الإمارات أو النفي الكامل من قبل الإمارات. وفي حالة من هالنوع، وفي حالة من هالنوع تعتبر يعني يعتبر المعارضون في إسرائيل بأنه سكوت الإمارات هذا يعني بأنه المكالمة قد حصلت فعلا، وبأنه نتنياهو قد تم تحذيره.
0: نعم.
1: ولذلك هذه يعني هي تلقي بظلالها، هي لم تلقي بظلالها على الاستطلاعات فقط، وإنما على شعبية نتنياهو وتأييد الإسرائيليين لأن يكون رئيس وزراء بدلا من أيزنكوت. لكن أيزنكوت ما زال يتربع على المعطيات هناك والاستطلاعات فيما يتعلق بأنه رئيس وزراء مناسب لإسرائيل. وعلى فكرة يعني بيحاولوا قدر الإمكان يعني في المعارضة الإسرائيلية البحث في ملفات أيزنكوت عن أي خلل فسادي أو خلل سياسي أو خلل عسكري، لحتى اللحظة مش لاقيين أي خلل تجاه أيزنكوت، وهذا ما يربك نتنياهو.
0: نعم يعني مش ضابطة معه.
1: مش ضابطة معه. الآن مضيق باب المندب وهرمز، يعني الاستيلاء الحوثيين المطلق على باب المندب هذا يقلق إسرائيل من ناحية التجارة الدولية والاستيراد، وخاصة من دول الشرق الأقصى، لأنه هذا الموضوع راح يكون مكلف أكثر. راح نرجع على السيناريو السابق اللي ما لما كانت تلف البواخر من رأس الرجاء الصالح. لكن يعني يبدو بأن هناك يعني ارتكاز على الجهود الأمريكية لحل هذه المشكلة.
0: نعم.
1: لأنه هذا الموضوع سيقلق الاقتصاد الإسرائيلي بشكل مش سهل صراحة. آخر خبر نحكي سيد راضي، لأن قلت لك الأخبار مش كثير اليوم.
0: نعم.
1: هناك تحقيق في الجيش الإسرائيلي، أنا مش عارف شو هالتحقيق هذا.
0: نعم.
1: إنه صورة واضحة كيف الجندي أطلق النار على الفلسطيني في فقوعة، يعني مشهد واضح، ومع ذلك يقول لك بدنا نسوي تحقيق. لماذا؟ لأنه يعني هذا المشهد تقريبا مشاهدته يعني توصل فوق 20 مليون عالميا.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه نعم. يعني انتشر في العالم كنشر النار في الهشيم. هاي الأخبار سيد.
0: خليني أشكرك كل الشكر على ما جمعت هذا الصباح من أخبار وعناوين. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا. الساعة الآن 8:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: أهلا وسهلا فيكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، ما زلنا معكم في برنامج مساحة حرة. رحبت دولة فلسطين بإعلان نيو دلهي الصادر عن قمة مجموعة بريكس 18، مثمنة ما تضمنته من مواقف داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تعليقا على إعلان نيو دلهي الصادر عن قمة مجموعة بريكس 18 لقادة الدول الأعضاء المنعقدة في نيو دلهي يومي 12 و13 من أيلول سبتمبر أيلول الجاري. وعربت الوزارة عن ترحيبها بالإعلان وما تضمنه من مواقف وتأكيدات داعمة للقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها رفض محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بما فيها القدس، والتأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بحل الدولتين ودعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. كما رحبت بما تضمنه الإعلان بخصوص دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وولاياتها، بالإضافة إلى ضرورة حماية المقدسات والوصول إليها في القدس وحماية الشعب الفلسطيني وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والعمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنفاذها بما يضمن وقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ووقف جميع أشكال التهجير والاستيطان والضم وحماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة. وفي مقدمتها حقه الأصيل في تقرير المصير. في وقت سابق السبت عرب بيان ختامي صدر في نهاية القمة 18 لقادة مجموعة بريكس المنعقدة في الهند عن معارضة تهجير الفلسطينيين قصرا من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. ودعا البيان المشترك للقمة إلى احترام قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بقطاع غزة، فيما عرب البيان عن القلق إزاء استمرار العنف في الأراضي الفلسطينية رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين أول 2025. كما دعا البيان إلى أقصى درجات ضبط النفس في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. دوليا، أعرب المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر السبت عن أمله في الإعلان أثناء الأسبوعين القادمين عن الخطوات المقبلة في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا في ظل استعداد كييف لاستئناف المحادثات الثلاثية الشهر المقبل. وأدلى كوشنر بتصريحات عبر الفيديو خلال مشاركته في منتدى يالطا للاستراتيجية الأوروبية في كييف، إلا أن مداخلته منع نشرها قبل السبت. وقال كوشنر: أمل حقا أن نتمكن في الأسبوعين المقبلين من الإعلان عن ماهية الخطوات المقبلة، مضيفا: وأمل أن يسهم ذلك في تمهيد الطريق للمضي قدما. أشار إلى الالتزام التزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيجاد سبيل للمضي قدما، الأمر الذي أثار الضحك في القاعة التي ينظم فيها المنتدى في كييف. وزار كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو وكييف الأسبوع الماضي رفقة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في محاولة لإحياء المحادثات التي تقودها واشنطن والرامية إلى وضع حد لحرب مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات مع أوكرانيا. طيب، هذه أخبارنا لهذا الصباح. مرة ثالثة تذكير فيما يتعلق بموضوع حملة نبض مالك التي كانت قد انطلقت الأسبوع الماضي لجمع مبلغ 1,600,000 شيكل من أجل زراعة يعني قلب ورئتين لأخونا وحبيبنا طبعا مالك القواسم. هذه الحملة التي انطلقت عبر أثير إذاعة منبر الحرية وبالشراكة مع مجموعة من المؤسسات الداعمة، منها مؤسسات يعني القطاع الصحي وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأيضا المحافظة، يعني كانت انطلقت مؤخرا هذه الحملة لجمع هذا المبلغ. على الهواء مباشرة فعليا تم جمع هذا المبلغ، لكن على أرض الواقع المبلغ لم يكتمل بعد بسبب وجود بعض يعني الناس اللي لم يتمكنوا حتى هذه اللحظة من دفع ما وعدوا به مالك لعلاجه. فبنتمنى طبعا من كل حدا بيتابعنا هذا الصباح وكان قد قدم مؤخرا يعني وعد بالتبرع لصالح مالك انه ما يتأخر اليوم عن دفع هذه المستحقات، غدا الاثنين سيكون هناك اعلان عن موعد أو عفوا سيكون الإعلان عن المبلغ الذي تم جمعه وهو أقل من المبلغ الذي يحتاجه مالك، خصوصا بأنه في بعض الناس يعني حتى هذه اللحظة لم تصل مدفوعاتهم الموعودين طبعا بها كعائلة مالك وكحملة نبض مالك. فياريت الناس اللي كانت وعدت مؤخرا أنها تقدم ما وعدت به سريعا حتى يتم تسديد المبلغ للمستشفى مباشرة وعملية تحويل مالك التي ستكون خلال الأسابيع القليلة القادمة إن شاء الله. شكرا مرة تانية لكل متابعينا الكرام في كل مكان، بتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب، يوم سعيد، فيه الخير، فيه البركة، فيه السعادة لكل متابعينا الكرام. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لحضراتكم لحسن الاستماع المشاهدة وأيضا المتابعة. نهار طيب بتمنى للجميع بلا استثناء. الآن دعونا نذهب إلى فاصل، به نختم برنامج مساحة حرة، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله، جولة جديدة من برنامجي على البدري وأخرى مساحة حرة. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، الشكر الموصول لحضراتكم لحسن الاستماع المشاهدة والمتابعة. ربح برموز يعطيك العافية في هندسة الصوت، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج، رضي كرامة وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بدك تحكي إنك بتحب الخليل؟ ورجينا. لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
5: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل، ضاحية الرامة، بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
6: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
6: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي إيش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والأسعار كيف طيب؟
6: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.

أهلا بكم. البداية من التطورات، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت موقعا تابعا لجماعة أنصار الله الحوثيين شمال غربية مأرب. ونشر أعلام المنطقة العسكرية السابعة مشاهد قال أنها توثق تنفيذ القوة الصاروخية ضربة على الطاقم العسكري في إحدى الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب. كما أعلنت القوات التابعة للحكومة اليمنية شن أكثر من 20 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات ومنصات صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء وسط البلاد. وقالت القوات الحكومية أن الغارات تركزت في مديريات الزاهر وذي ناعم والسودية ومكيراس، مؤكدا أنها ألحقت خسائر فادحة بعناصر أنصار الله. أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخصين ووقوع أضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات جراء سقوط مقذوف قال إنه أطلق من قبل جماعة الحوثي على محافظة الطوال بمنطقة جازان. ووصف الدفاع المدني استهداف الأعيان المدنية بأنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني، مؤكدا اتخاذ الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الحادث. وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة نفذت عملية عسكرية استهدفت قاعدة عسكرية في منطقة شرورة جنوب السعودية. وقال سريع أن العملية نفذت باستخدام دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكدا أن الهجوم استهدف مخازن أسلحة وغرفا للقيادة والسيطرة، وأن ضربات حققت إصابات

0: والطائف متوعدا بالرد على هذه الهجمات. أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لأنصار الله الحوثيين عبد القادر المرتضى أعلن تحرير 210 أسرى من سجون الساحل الغربي خلال العملية العسكرية الأخيرة. وقال المرتضى إن الأسرى كانوا ضمن من تم التوافق على تبادلهم في آخر اتفاق بشأن تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في مايو الماضي. المرتضى أكد احتجاز مئات الأسرى من القوات الحكومية مبديا الاستعداد لاستكمال صفقة التبادل إذا أوفى الطرف الآخر بالتزاماته حسب قوله. أن من صنعاء انضم إلينا مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. خليل أهلا بك معنا، وآخر التطورات الميدانية نتابعها معك طبعا مع احتدام المعارك على مستوى الساحل الغربي، تفضل.
1: يعني سونية صباح الخير، يبدو أن مناطق الساحل الغربي هي المناطق الأقل احتداما للمواجهات وفقا لتأكيدات قوات حكومة صنعاء، فلم يعد في هذه المناطق مواجهات محتدمة فيما عدا بعض المواجهات المتقطعة ربما في أجزاء في المناطق الغربية من تعز مثل الكدحة وبعض مناطق الضباب وغيرها، ولكن وفقا لقوات حكومة صنعاء فإن جميع المناطق التي تمت السيطرة عليها خلال الأيام الماضية وهي 6 مديريات ابتداء من حيس ومرورا بالمخا وذباب والوازعية وغيرها لم تعد تشهد اشتباكات، بل على العكس من ذلك بات الوضع فيها هادئا. و يعني في بيانات سياسية وعسكرية قالت الحكومة هنا في صنعاء بأن الوضع بات مطمئنا للغاية وهادئا للغاية، وأنها ماضية في سبيل تطبيع الأوضاع المدنية والعسكرية والسياسية بشكل طبيعي للغاية. وعلى العكس من ذلك أيضا وفقا للحكومة هنا في صنعاء والبيانات الصادرة عن وزارة النقل التابعة للحكومة في صنعاء فإن 73 سفينة عبرت عبر مضيق باب المندب خلال اليومين الماضيين، وهو ما تعتبره وزارة النقل أنه يعني يدل على عدم تأثر حركة الملاحة في باب المندب بما جرى، وأنه لا قلق على ما حركة الملاحة في باب المندب. وعلى العكس من ذلك تقول بأن الوضع يبدو طبيعيا للغاية والسفن تمضي عبر المضيق، وتقول بأن السفن لجميع الشركات يعني يمكنها المرور عبر مضيق باب المندب فيما عدا الحظر المفروض على السفن السعودية الذي أعلن في 22 من يوليو، فإن هذا لا يزال قائما ولا مجال للسماح للسفن السعودية بالمرور. كما أن يعني الجانب الحكومي هنا في صنعاء كان قد أعلن عن يعني وصول أكثر من 200 أسير من مناطق الساحل الغربي وذلك إلى العاصمة صنعاء، وتم تحريرهم كما قال الرئيس لجنة شؤون الأسرى هنا في صنعاء خلال العمليات الأخيرة. وبالتالي يعني الوضع يبدو طبيعيا في هذه المناطق، لكن في اتجاهات أخرى بطبيعة الحال وفقا لجانب الحكومة في عدن فإن عددا كبيرا من الغارات الجوية نفذت على يعني منصات إطلاق صواريخ وعلى أيضا تجمعات وعلى ثكنات عسكرية تتبع لقوات حكومة صنعاء في عدد من المناطق، وتحديدا أو بشكل أكبر في مناطق شمال تعز في مناطق الستين وأيضا في مناطق أخرى من الاتجاهات الغربية من تعز، بالإضافة إلى ما كان قد أعلن أيضا في وقت سابق من تنفيذ سلسلة من الغارات في عدد من المناطق المتوزعة ما بين تعز والحديدة وحجة وعمران ومأرب والجوف. طبعا يقول جانب الحكومة في عدن بأنه هو الذي ينفذ هذه الغارات وأن الجيش هو الذي ينفذها، ولكن قوات حكومة صنعاء تقول بأن من ينفذ هذه الغارات هو الجانب السعودي ينفذها في يعني عدد من المناطق والمواقع، وبالتالي فإنها تعتبر هذا تصعيدا لا يمكن أن يمر دون رد. ولعل ما أعلن من تنفيذ عمليات عسكرية في الداخل السعودي ضد منشآت عسكرية ونفطية وأيضا اقتصادية سعودية خلال الساعات الماضية هو يأتي في إطار ما كانت قد توعدت به الحكومة هنا في صنعاء والمتحدث العسكري بأنه سيتم الرد على هذه الغارات، ذلك أن الجانب العسكري والسياسي أيضا في صنعاء يقول بأن من ينفذ هذه الغارات هو فقط الجانب السعودي. وفي المجمل تبدو الأوضاع

0: يعني في مناطق الساحل الغربي هادئة إلى درجة كبيرة، ولكن يعني ما يدور من اشتباكات هو فقط في بعض المناطق التابعة لمحافظة تعز، تحديدا في مناطق مثل الكدحة وأجزاء بسيطة من جبل حبشي وفقا لما هو متاح من المصادر الميدانية، علاوة على ما كان قد أعلن من يعني تجدد هذه الاشتباكات في اتجاهات أخرى من المناطق الواقعة بين تعز ولحج.
1: شكرا جزيلا لك خليل القاهري مراسل التلفزيون العربي من صنعاء، واستقبل الآن من إسطنبول ضيفي الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد الزرقا. أستاذ أحمد أهلا بك معنا. بدأنا بقراءة يعني في هذه التطورات الميدانية في اليمن، كانت القوات الحكومية أو في تصريحات رسمية تتحدث عن أنها لن تتراجع قبل تحرير صنعاء. الآن الجماعة جماعة أنصار الحوثيين يعلنون سيطرتهم على مناطق شاسعة في الساحل الغربي، كيف يقرأ هذا؟
2: صباح الخير يا سونيا عليك وعلى جميع متابعي قناة التلفزيون العربي. هذا التطور هو تطور خطير بالتأكيد، ونتيجة سوء حسابات وسوء إدارة تقريبا لدى القوات الحكومية، وأيضا عدم إدارة المعركة بشكل موحد، وأيضا قيام مسؤولين في الحكومة الشرعية بإطلاق تصريحات عن إطلاق عملية باتجاه صنعاء، بينما كانت الوضع كان غير ذلك تماما. هذا يعكس مدى يعني الارتباك الكبير الحاصل لدى الحكومة الشرعية، وأيضا غياب غرفة عمليات موحدة أو غياب رؤية لماذا غدا أو ما بعد اليوم، وبالتالي هذه الإشكالية انعكست على أيضا بقية الجبهات سواء في مأرب أو في تعز أو في غيرها. منحت الحوثي أفضلية في أنه سيطر على الساحل، وأيضا يمتص الهجمات في الجوف وفي غيرها من المناطق، وفتحت شهيته للتوجه باتجاه مأرب وباتجاه أيضا ما بعد ذباب، التي وهو التصريحات التي تحدث فيها الحوثيين، بالإضافة إلى حالة النشوة الكبيرة التي لدى جماعة الحوثي بعد تحقيق يعني السيطرة على الساحل الغربي بالكامل. بدأنا نشهد أن هناك رفع في سقف الخطاب سواء باتجاه السعودية أو حتى باتجاه الحكومة الشرعية، وأن هناك الخطوة التالية قد تكون عدن وقد تكون مأرب، وبالتالي أعتقد أن الأيام القادمة ستكون يعني حبلة بالمفاجأة أكثر، وسيكون هناك محاولة من القوات الشرعية أو من الحكومة الشرعية للعودة إلى الساحل الغربي. وأيضا
1: هل هي قادرة على ذلك الآن بعد ما يعني ما ذكرته من كل هذه المعطيات أستاذ أحمد، من غياب غرفة عمليات موحدة، غياب رؤية واضحة للحكومة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بهذه المعارك أو هذا التصعيد، هل هي قادرة على العودة على السيطرة على الساحل الغربي بهذه المعطيات وبهذه القدرات العسكرية؟
2: نعم، هي مسألة وقت. ربما الحكومة الشرعية بحاجة إلى أن تعيد يعني ترتيب صفوفها، لكن هي مرحلة مؤقتة باعتقادي، هناك مراجعات تتم، لكن قد تأخذ وقت أطول مما هو موجود. لكن الهدف في المرحلة الحالية ربما هو الحفاظ على ما تبقى من مناطق، وعدم السماح للحوثي بالتقدم باتجاه عدن أو باختراق جبهات أخرى في مأرب أو في الضالع أو في غيرها من المناطق. هناك أيضا الإشكالية الكبرى أن تتمثل في أن هناك أصوات أيضا غير الحوثيين، ربما هناك مشكلة كبيرة تواجه الحكومة الشرعية في الضالع وفي غيرها.
3: راديو الحرية من 97.10 الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. ربما هذه إذا أرادت الحكومة أن تعود إلى الساحل الغربي عليها أن تغير تكتيكها العسكري، وأيضا هذه الساحل الغربي تم إخراجه بقوة عسكرية كبيرة جدا وإسناد بحري وإسناد أيضا جوي.
2: يعني حتى وإن حاولت الحكومة الحالية العودة للسيطرة على الساحل الغربي، هناك يعني واقع تفرضه جماعة أنصار الله الحوثيين، إن كان على المستوى الميداني أو كذلك على مستوى توسيع الجبهات باتجاه الخارج باتجاه المملكة العربية السعودية. الآن ما هو الواقع الجديد الذي تسعى الجماعة إلى فرضه في حال لم تكن الحكومة الحالية أو الحكومة المعترف بها دوليا قادرة على استعادة الساحل؟ هل سترضى بالواقع الميداني الحالي؟
1: بالنسبة للحكومة الشرعية، الحكومة الشرعية ليس لديها خيار إلا أن تحاول العودة للساحل الغربي ورفض أو الحفاظ أيضا على محافظة تعز وعدن من عدم حدوث أي تقدم. أعتقد الحوثي اليوم هو حقق أهداف كبيرة جدا، لاحظنا أمس حالة الانتشاء وحالة الاحتفال حتى التي وصلت إلى طهران، كان هناك احتفال كبير بمناسبة سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي. هناك أيضا توسيع العمليات باتجاه العمق السعودي، وهناك أيضا اليوم الحوثي بدأ يعني يرفع سقف خطابه بشكل أكبر، وأيضا السيطرة على عدد من الجزر. أنا باعتقاد أن المرحلة القادمة ستشهد ضغط أكبر على المملكة العربية السعودية، وسواء عن طريق باب المنداب أو حتى عن طريق استهداف العمق السعودي، وهو ما بدأ في الأمس عندما أعلنت جماعة الحوثي استهداف العمق السعودي مرة أخرى،
2: وهذا ما جاء أيضا في تصريحات يحيى السريع بالمزيد من الاستهدافات داخل العمق السعودي. يعني تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين داخل اليمن والمزيد من السيطرة على المناطق، كيف سيؤثر على الجبهة الخارجية؟ أتحدث هنا عن جبهة المملكة العربية السعودية، وكذلك سيطرتهم على باب المندب، كيف سيغير المعادلة الإقليمية؟
1: بالتأكيد الآن السعودية باتت مطالبة بأن ترد بشكل أو بآخر على استمرار الاستهداف، وسكوتها ربما اليوم يعني قد يوصل رسائل سلبية أنها غير قادرة على مواجهة الحوثيين، وأيضا أنها قد تتعرض لخسائر أكبر. لكن اللافت هو أن هناك مواقف دولية بدأت تتشكل، سواء الموقف الأمريكي أو حتى المواقف الروسية. اللافت أن هناك تواصل حوثي مع الجانب الروسي، بالأمس كان هناك تواصل واتصال، وبالتالي هناك أيضا فيتو روسي من وجود أي عملية سواء للسعودية داخل الأراضي اليمنية، وإصرار على أن يتم الحل السياسي. بينما السعودية اليوم هي مطالبة بأن تعيد اختبار نفسها، سواء بتفعيل يعني بدعم أكبر للجبهات الحكومة الشرعية، ومحاولة التقدم في جبهات سواء في الجوف التي كانت بدأت تتقدم فيها القوات الحكومية، أو الدخول بشكل واضح في مواجهة مع الحوثيين، لأنه سواء عبر عملية برية أو حتى عبر إسناد جوي للجبهات الموجودة. الضغط الكبير الذي تعرض له السعودية اليوم لم يعد فقط ضغط من قبل الحوثيين، هناك استهدافات تأتي من ميليشيات في العراق، وهناك ايضا ضغط سياسي ايضا من ايران. ربما المخاوف الكبيره لدى المملكه العربيه السعوديه هي من توسع هذه المعركه ودخول في حال خوضها معركه مع الحوثيين، ان تقوم ايران ايضا باستهدافها بشكل او باخر، وبالتالي توسيع رقعه المواجهه. هناك جهود تقوم بها باكستان في محاولات التوسط بين السعوديه وايران، وقد تؤدي هذه الى خفض التصعيد، لكن الحوثي يرى انه حقق مكاسب، وانه يريد الكثير من المكاسب، يريد انهاء ما سماه الحصار، ويريد ايضا اعتراف سياسي، ويريد ايضا الحصول على تعويضات، وايضا فتح المطارات بشكل واضح في لرحلات متعددة، وبالتالي ربما سقف المطالب اليوم لم تعد السعودية تستطيع أن تدفعه وحدها، ولا حتى الحكومة الشرعية، لنظرا لأن هذا قد يعني أن ال 12 عاما التي مضت قد المكاسب التي حققتها السعودية أو حتى محاولة حققتها الشرعية ببناء وحدات عسكرية متنوعة قد تذهب يعني هباء. وبالتالي لا أعتقد أن المملكة ستوافق على الرضوخ للحوثيين، لأن ذلك معناه رفع سقف المطالب الحوثية، وبالتالي ربما
2: نعم،
1: يعني قد يؤدي ذلك إلى يعني البحث عن المزيد من المكاسب.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد الزرق، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من إسطنبول. تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب بأكثر من 63% مقارنة بمستويات ما قبل أزمة البحر الأحمر، وفق بيانات تتبع السفن، بعدما دفعت المخاطر الأمنية شركات الملاحة إلى تحويل سفنها نحو رأس رجاء صالح. يأتي ذلك بينما يشهد مضيق هرمز كذلك تراجعا أشد في وتيرة الملاحة.
3: يبدو البحر هادئا هنا، لكن هذا الهدوء يخفي اضطراباً يمتد تأثيره إلى أبعد موانئ العالم. هذا باب المندب، بوابة البحر الأحمر الجنوبية، وممر تعبره السفن بين المحيط الهندي وقناة السويس. قبل أزمة البحر الأحمر كانت نحو 71 سفينة تعبر المضيق يومياً، أما اليوم فقد انخفض العدد إلى قرابة 26 سفينة بتراجع يتجاوز 63% وفق بيانات تتبع الملاحة. الممر لم يغلق، لكن عدداً كبيراً من السفن لم يعد يمخر هذه المياه. فمع تصاعد الهجمات والمخاطر الأمنية الأخيرة في اليمن، غيرت شركات الملاحة بوصلتها ودفعت بسفنها بعيداً عن البحر الأحمر نحو رأس الرجاء الصالح. طريق أطول حول إفريقيا يعني وقتاً إضافياً في البحر، مزيداً من الوقود والتأمين، وكلفة أعلى لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا. وما بدا في البداية تحولاً مؤقتاً أصبح مساراً ثابتاً، سفن أقل تعبر وأخرى تنتظر أو تلتف، بينما يفقد باب المندب جانباً كبيراً من حركته المعتادة. لكن الخطر لا يتوقف عند البحر الأحمر، ففي مضيق هرمز تبدو الصورة أكثر حدة. حركة كانت تقترب من 125 سفينة تجارية يوميا هبطت في أحدث رصد إلى 7 سفن فقط. بين باب المندب وهرمز تضيق طرق الملاحة، وتبقى شرايين التجارة والطاقة العالمية على تماس مباشر مع نيران المنطقة.
2: أعلنت السلطات في جيبوتي أن نحو 1400 شخص فروا من اليمن إلى أراضيها خلال الساعات 24 الماضية، وأضافت أن تدفق الفارين يأتي في ظل تصاعد المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. في ظل تصاعد القتال باليمن، أعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء سيطرة أنصار الله الحوثيين على مجمع إنساني تابع لها في مدينة المخا بما يضمه من منشآت وممتلكات ومخزونات إغاثية.
4: في مخيم البادي بمديرية الخوخة غربي اليمن، تحاول عائلات نزحت تحت وطأة التصعيد أن تجد لها مكاناً آمناً ولو مؤقتاً. سلمى سعيد واحدة من هؤلاء، هربت من منطقة مثلث العدين مع تصاعد الهجمات بحثاً عن مكان آمن لها ولأسرتها، لكن الوصول إلى الأمان لم يكن نهاية الرحلة بل بداية لاحتياجات جديدة.
5: قضايف ورصاصوا سنوا عليني، خليت هوشي هلي ولا عرفت أخرج بهوشي ولا بحاجة، بديت كذا نطفي.
4: ومثل سلمى فر محمد مع عائلته من مثلث العدين تحت وقع قذائف الهاون والصواريخ والطائرات المسيرة.
6: اللي خرجوا بدون فرشان، بدون ملابس، بدون أي حاجة.
4: هكذا تتسع ملامح الأزمة الإنسانية في اليمن، فالمعارك لا تتوقف عند خطوط النار بل تمتد إلى مخيمات نزوح مكتظة وطرق تقطعها المواجهات ومساعدات عالقة تتعثر في الوصول إلى محتاجيها.
7: يعيشوا عيش ضنكا، لا معهم أي شيء، هربوا يلا بأولادهم تعالوا يخرجوا حقهم الأواعي، يعني إلا بالقوة. كنت تشوف قدامك يعني البيت ما يسحقوا شجر، يسحقوا شجر ويتغدوا على شجر، يعني يقولوا ملوخيا.
4: لا يبدو النزوح محصوراً في جبهة واحدة، فمع اقتراب القتال إلى المناطق المأهولة عادت موجة النزوح لتتجه جنوباً نحو لحج وعدن، بينما سلكت عائلات أخرى طرقاً شمالية باتجاه محافظة إب، في مشهد يعيد رسم خريطة النزوح داخل اليمن. فبعدما قدر عدد النازحين بنحو 18,000 تضاعف الرقم خلال يومين.
8: نحن وشركاؤنا في المجال الإنساني نعمل على الاستجابة، لكن القيود المفروضة على الوصول ونقص التمويل يشكلان تحديات خطيرة.
4: ومع اتساع رقعة النزوح تتقلص في المقابل قدرة المساعدات على الوصول، فالقتال وقطع الطرق لا يدفعان المدنيين إلى الفرار فحسب، بل يعيقان وصول الإغاثة إلى من فروا بالفعل، تقول الأمم المتحدة بعد عرقلة وصول قرابة 15,000 حزمة طوارئ كانت جاهزة للتوزيع.
2: أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان استعداد بلاده لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في حال أنهت الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على بلاده، لكن وسائل أعلام رسمية إيرانية أفادت بأن التفاهم بين إيران وعمان لا ينص على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري.
9: بوادر انفراجة كبيرة في أزمة مضيق هرمز. إيران تعلن عن عقد اجتماع تنسيقي مع دول الخليج لبحث آخر تفاصيل الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية. يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن مراسم التوقيع ستجري هذا الاثنين بحضور وزراء خارجية دول الخليج، مشيرا إلى أن الاتفاق سيرفع لاحقا إلى المنظمة البحرية الدولية. تنقل وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع تأكيده أن هذا الاتفاق يقتصر حصرا على إيران وعمان على أن يكون حضور بقية الدول للاطلاع فقط على تفاصيل المسار وترتيبات العبور. ووفقا للوكالة الإيرانية فإن الاتفاق سيغطي تفاصيل وخصائص مسارات الدخول والخروج الجديدة عبر المضيق لكل من إيران وسلطنة عمان. وبموجب هذا الاتفاق سيقع مسار الدخول إلى الخليج بالكامل داخل المياه الإقليمية الإيرانية. ووفق تسنيم فإن حركة العبور عبر هذا المسار ستخضع للوائح الإيرانية، بينما سيتم إغلاق المسار الجنوبي فور البدء في تنفيذ بنود الاتفاق.
10: التفاهم مع مسقط لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة. استمرار الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية عاملان أساسيان، وعودة الأمن إلى مضيق هرمز مرهونة بوقف تحركات أمريكا المزعزعة للاستقرار. سنناقش تحديد مسارات الملاحة الآمنة في اجتماع مسقط، وسنشرح طبيعة التفاهم لبقية الدول.
9: مقابل ذلك أعلنت البحرين عدم مشاركتها في اجتماع الاثنين، وأورد بيان وزارة الخارجية البحرينية أن المنامة لن تشارك في أي اجتماع مع إيران قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفق البيان. لكن تصريحات تبدو مطمئنة ومتفائلة صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع فيها انخفاض أسعار النفط مع انتهاء الحرب.
11: أعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا جدا على الأرجح بعد انتخابات التجديد النصفي، وأسعار النفط ستنخفض بشدة بمجرد انتهائها.
9: لا تغيب الحسابات الانتخابية الداخلية في تصريحات الرئيس الأمريكي هاته، وقد يتيح ذلك المزيد من الخطوات الأمريكية نحو حل نهائي لأزمة مضيق هرمز في حال لم تجد تهديدات عدد من مسؤولي إدارته بتصعيد الحرب بعد انتخابات الكونغرس هذا الخريف طريقها للتنفيذ.
2: بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي خلال اتصال هاتفي آخر التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك قبيل الاجتماع المرتقب بشأن مضيق هرمز. يأتي الاتصال في ظل تحركات دبلوماسية لبحث أمن الملاحة في مضيق هرمز، حيث يرتقب عقد اجتماع يضم إيران ودولا خليجية في سلطنة عمان غدا الاثنين لمناقشة ترتيبات الملاحة في الممر المائي. أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين بعد تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم قبالة سواحل جزيرة قشم. هذا وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة أصيبت بمقذوف مجهول خلال مرورها عبر مضيق هرمز. وأضافت الهيئة أن الحادث وقع في وقت مبكر، مشيرة إلى أن المعلومات بشأن حالة أفراد طاقم السفينة وحجم
0: راديو الحرية
12: من 97.10 FM.
13: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني؟ هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيمي الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. فجرا بالتوقيت المحلي للعراق استأنفت حركة المسافرين في منفذي الشلامتشة في محافظة البصرة جنوب العراق، وكذلك في محافظة ميسان، حيث منفذ الشيب الحدودي الذي أغلق بسبب الخرق الأمني الذي استهدف المملكة العربية السعودية من الأراضي العراقية. كذلك حركة التجارة سوف تعود في منفذ الشلامتشة يوم غد الاثنين، وكذلك الثلاثاء هنالك عودة لمنفذ مندلي، وأما الشيب فسوف تعود في 17 من الشهر الجاري، أي يوم الخميس المقبل من الأسبوع الحالي. هذا ما أعلنت عنه قيادة خلية الإعلام الأمني في العراق. وكذلك قالت في بيانها إن المنافذ الحدودية التي بقيت مفتوحة على مدار الساعة هي زرباطية والمنذرية. وهذه هذا الإعلان جاء بعد تشديد الإجراءات الأمنية سونيا في المنافذ الحدودية البرية مع إيران، حيث التحقيقات اكتملت بحسب ما كشف عنه مسؤول أمني عراقي للتلفزيون العربي، وعثر هنالك على آثار لمنصة لإطلاق المسيرات باتجاه الأراضي السعودية. كذلك هنالك توجيه من رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة العراقية علي الزيدي بتشكيل قيادة أمنية لمسح المناطق الحدودية لمنع تكرار هذه التجاوزات والخروقات الأمنية، حيث كان هنالك تماسك في القرار الأمني وحتى القرار السياسي والخطاب، حيث كان هنالك رفض من رئيس العراقي نزار أميدي الذي رفض استخدام الأراضي العراقية لاستهداف الدول المجاورة، وكذلك رفض رئيس البرلمان بذات الخطاب الذي تحدث به الرئيس العراقي، وكذلك جدية الحكومة العراقية واعترافها للمرة الأولى باستهداف الأراضي السعودية من الأراضي العراقية وإفادها للجنة حكومية أمنية رفيعة المستوى بدأت بالتحقيق في بادية الطيب التي هنالك عثر فيها على منصة لإطلاق المسيرات لاستهداف الأراضي السعودية. كذلك هنالك إقالات أمنية حصلت والحكومة العراقية، وبحسب مسؤولين عراقيين تحدثوا للتلفزيون العربي، هي جادة في مسألة إنهاء الاستهدافات للدول المجاورة، حيث العراق يسعى للعمل بمبدأ العراق أولا والنأي بالنفس عن الصراعات وعدم الخوض بأي إشكال أو صراع أو حرب ضد دول الجوار. كذلك هنالك تواصل مع المملكة العربية السعودية وتحديث في المعلومات الأمنية للوقوف على الحادث الذي حصل أمس. نعم،
4: شكرا شكرا شكرا جزيلا لك من الظاهر مراسلة التلفزيون العربي من بغداد. في الوقت الذي تتسابق فيه كبرى شركات التكنولوجيا على تطوير ذكاء اصطناعي أكثر قوة وقدرة، خرج أحد أبرز قادة هذا السباق ليطالب بالضغط على المكابح. وحذر داريو أمودي رئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك المطورة لنموذج كلود، حذر من تسارع قد يجعل الذكاء الاصطناعي يتقدم أسرع من قدرة البشر على فهمه والسيطرة عليه. يدعو أمودي شركات الذكاء الاصطناعي للتعمد إبطاء وتيرة تطوير قدرات النماذج، مقترحا إطارا من 3 خطوات لتنظيم وتيرة التطوير ومنح وقت أطول للتعامل مع المخاطر المصاحبة لهذه التقنيات. وفي السياق ذاته، وقبل شهرين من تعرض منصة هاجينج فيس لهجوم عبر عملاء ذكاء اصطناعي، كانت شركة أوبن أي آي قد فقدت السيطرة على أدوات مماثلة، اخترقت منصة أخرى وحاولت سرقة معرفات هوية وفق ما كشفه باحثون. كشفت أوبن أي آي لوكالة فرانس بريس انخراط عملائها في تلك العملية خلال شهر مايو، مشيرة إلى أن أدواتها استخدمت واستخدمت منصة المطورين روبي جيمز للوصول إلى الإنترنت وتنفيذ مهام بسيطة وجمع معلومات عامة. تتوالى إذن التحذيرات من خروج الذكاء الاصطناعي عن قدرة البشر على السيطرة عليه، في الوقت الذي تتسارع فيه الجهود الدولية للحد من إمكانية استعمال الذكاء الاصطناعي في تشغيل أسلحة من دون توجيه البشر.
2: الذكاء الاصطناعي قد يصبح خارج سيطرة البشر وقد يتخطى معدلات ذكائهم، فرضية يخشى العلماء أن تتعزز في سنوات قليلة قادمة. البراهين كثيرة، ومنها ما بدأ يتسرب من مقرات الشركات العاملة في هذا المجال، ومنها أنثروبيك. البداية مع مستخدمين طوروا برمجيات لتوجيه الصواريخ وأجروا اختبارات إطلاق، لكن الشركة أكدت فشل المشروع. في هذه الحالة لم يعد الإنسان يحرك السلاح، بل تتيح البرمجيات والنماذج التشغيلية انفجار الصواريخ دون أي تدخل بشري. كذلك رصدت أبحاث هدفها تطوير خصائص في مسببات بعض الأمراض. على هذا النحو تحول استخدام الذكاء الاصطناعي من توفير العلاجات الطبية إلى تكثيف الأوبئة، ما أثار ذعراً كبيراً.
5: بناء على أفضل النماذج التي أعدتها مؤسستي، نتوقع أن يؤدي ذلك إلى ذكاء اصطناعي يتجاوز القدرات البشرية بمراحل، وذلك في غضون عام تقريباً. سنصل إلى الذكاء الفائق قبل نهاية العقد الحالي.
2: الخوف والقلق من التسبب بظواهر غير مسيطر عليها دفع أحد باحثي أنثروبيك للاستقالة. يرسم كوكسون صورة قاتمة لمخرجات الذكاء الاصطناعي ويقول إنه قد يغش البشر ويبتزهم هو نفسه من دون تدخل وسطاء.
6: تخيلوا سيناريو يقوم فيه نموذج ذكاء اصطناعي خبيث بإنشاء 10,000 نسخة من نفسه، قد يتمكن من إقناع البشر أو ابتزازهم أو حثهم على شراء المزيد من البرمجيات الحاسوبية لنسخ نفسه، وقد شهدنا بالفعل أمثلة على ذلك. من السهولة بمكان أن يبتز الأشخاص وينتحل شخصيات آخرين.
2: وفيما تتوالى التحذيرات من الوصول إلى مرحلة يصعب التحكم بها، تكثفت الجهود الدولية لاحتواء وتيرة نمو الذكاء الاصطناعي، وخاصة في المجال العسكري. 128 دولة توصلت الأسبوع الماضي إلى وثيقة تمهد لوضع قواعد دولية بشأن استخدام الروبوتات القاتلة. يأتي ذلك في الوقت الذي كثف فيه مشرعون في الولايات المتحدة وبريطانيا دعواتهم للسلطات التنفيذية من أجل التدخل سريعاً قبل فوات الأوان.
4: أفادت وحدة الطوارئ الأوكرانية أن منطقة أوديسا تعرضت لهجوم روسي، وبحسب السلطات الأوكرانية استهدف الهجوم البنية التحتية اللوجستية في المنطقة، ما أسفر عن إصابة شخصين في حين لحقت أضرار بمبنى وشاحنة. كما أظهرت لقطات مصورة هجوما روسيا بسرب من المسيرات على مدينة أوديسا جنوبية أوكرانيا. قالت البحرية الأوكرانية إن زورقاً مسيراً أوكرانياً أغرق زورقاً مسيراً روسياً في أول اشتباك على الإطلاق بين مركبتين من هذا النوع. وأضافت البحرية أن الاستطلاع رصد سفينة روسية مسيرة في منطقة غير محددة من البحر الأسود، حيث جرى بعد ذلك نشر زورق مسير أوكراني قام بالمناورة قرب الزوارق أو الزورق الروسي وأطلق النار عليه باستخدام رشاش ثقيل، ما أدى إلى إغراقه. في المقابل شهدت مدينة نينكامسك الصناعية الروسية هجوماً بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف منشآت ومواقع في المدينة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في سماء المنطقة. من كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. محمد أهلا بك معنا، نتابع معك آخر هذه التطورات الميدانية ودخول المسيرات البحرية على خط المواجهات.
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
9: الساعة الآن 9:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية 92.7
2: إصابات مباشرة في 13 موقعا في مختلف المناطق الأوكرانية، مع التأكيد بأن الهجوم لا يزال مستمرا لحد هذه الساعة، مع تواجد مسيرات روسية في عدد في الأجواء الأوكرانية في عدد من المقاطعات، خاصة المقاطعات الشرقية وكذلك الجنوبية. هنا في العاصمة الأوكرانية كييف دوت صفارات الإنذار وأعلنت حالة التأهب الجوي بعد منتصف الليلة الماضية، وقد سمعنا دويل انفجارات قال عمدة المدينة إنها ناتجة عن تعامل الدفاعات الجوية مع هذا الهجوم الروسي. إلى ذلك أشارت تقارير أوكرانية إلى هجمات شنها الجيش الأوكراني على مواقع في العمق الروسي، وقد أظهرت بعض الصور حدوث سلسلة من الانفجارات في مؤسسات أو منشآت نفطية روسية. بالتوازي مع ذلك، الجيش الأوكراني اليوم أشار بأن قواته ما زالت تخوض قتالا عنيفا في دونيتسك، حيث تحاول القوات الروسية محاولة اختراق الدفاع الأوكراني في عدد من المحاور في خطوط الجبهة، مع الإشارة إلى وقوع أزيد من 200 مواجهة قتالية خلال الساعات القليلة الماضية. في غضون ذلك طبعا تجددت الدعوات من وزير الخارجية الأوكراني والرئيس فولوديمير زيلينسكي للشركاء الغربيين بدعم السلاح الجو بصواريخ لمنظومة باتريوت، مع التأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق بأن روسيا رفعت إنتاجها من الصواريخ الباليستية، مما يشكل تحديا كبيرا لأوكرانيا، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وعزم القوات الروسية وروسيا شن المزيد من الهجمات على منشآت الطاقة والكهرباء في البلاد. سونيا،
3: شكرا جزيلا لك. محمد زاوي مراسل التلفزيون العربي من كييف. الآن مشاهدينا ننتقل لمتابعة هذه التطورات، وفي أخبار عاجلة مصدر في الأوقاف الإسلامية يقول التلفزيون العربي أن أكثر من 240 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، ويقول أن المستوطنين أيضا يؤدون طقوسا تلمودية خلال اقتحام الأقصى تزامنا مع الأعياد. إذن نتحدث عن أكثر من 240 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى بحسب مصدر في الأوقاف الإسلامية للتلفزيون العربي، ويؤدون الآن طقوسا تلمودية تزامنا مع الأعياد اليهودية. تنضم إلينا الآن القدس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. كريستين، أهلا بك معنا، نتابع معك تفاصيل هذه الاقتحامات، اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تفضلي.
4: بالفعل سونيا، أكثر من 240 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك حتى الآن منذ الصباح في نحو ساعتين من الاقتحامات. هذه الاقتحامات تتزامن مع احتفالات المستوطنين بما يعرف برأس السنة العبرية، وكما هو معروف بأن الاحتلال ومستوطنيه يقحمون المسجد الأقصى في المناسبات السياسية والدينية، لذلك تزداد أعداد المقتحمين في مثل هذه الأعياد. بحسب مصدر في الأوقاف الإسلامية قال للتلفزيون العربي إن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات تخللت تنفيذ وتأدية صلوات تلمودية علنية. تركزت الاقتحامات في الجهة الشرقية وباب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك. قبل قليل رصدنا عبر كاميرا التلفزيون العربي مرورا لمجموعات المستوطنين. أيضا قال المصدر في الأوقاف لنا بأن هنالك تجديد على الأبواب المؤدية للأقصى، تدقيق في هويات الشبان والمصلين لصالح تهيئة الأقصى لهذه الاقتحامات. بالمجمل كان هنالك تحضير إسرائيلي لهذا الموسم من الاقتحامات. نتحدث عن أكثر من عيد خلال هذا الشهر والشهر المقبل، وبالتالي عمل الاحتلال على تفريغ الأقصى من المصلين عبر إصداره قرارات إبعاد. بحسب محافظة القدس، أصدر الاحتلال أكثر من 800 قرار إبعاد لمقدسيين ولفلسطينيين مصلين عن المسجد الأقصى منذ بداية هذا العام، وهذا رقم كبير تركز في فترة شهر رمضان في مطلع هذا العام، والآن تزامنا مع احتفالات وأعياد يهودية يتم إبعاد الفلسطينيين عن المسجد الأقصى المبارك. فلسطينيا سونيا يعتبر الفلسطينيون بأن هذا اعتداء على زمان ومكان المسلمين وحدهم، هذا ليس مكانا متنازعا عليه، هذا ليس موقع ديني مشترك كما يريد الاحتلال أن يحوله. هذا الأقصى بكامل مساحته 144 درما هو حق خالص للمسلمين، هذا ما يركز عليه الفلسطينيون، ما تركز عليه المرجعيات الدينية هنا في مدينة القدس المحتلة، وكل ما يجري هو يجري بقوة جراء القوى القائمة بالاحتلال هنا في مدينة القدس. بالتالي كل ما يجري من اقتحامات من فرض وقائع هو يتم بالقوة. هنالك أيضا سحب لصلاحيات الأوقاف الإسلامية الأردنية، هنالك تعدي على دور الأوقاف الحصري في إدارة شؤون الأقصى، هنالك تضييق على المصلين كما ذكرنا، إبعاد الكثير من حراس الأقصى والموظفين مبعدين عن الأقصى إلى جانب المصلين من القدس ومن الأراضي عام 48 من الداخل. بالتالي يعمل الاحتلال من خلال قرارات الإبعاد على تفريغ الأقصى من المسلمين لصالح هذه الاقتحامات التي تكثر في مناسبات الاحتلال السياسية والدينية.
3: طبعا نحن في متابعة معك كريستين، هذه الاقتحامات وهذه الاستباحة للمسجد الأقصى المبارك لما له من رمزية لدى المسلمين، كذلك حتى استباحة المقابر، نتحدث عن يعني استباحة للقبور، مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى كذلك كريستين، كل هذا لو نعود على تأثيراته على الفلسطينيين الذين كما ذكرت يبعدون عن المسجد الأقصى في كل مرة لدى محاولة الاحتلال فرض واقع جديد عن طريق بوابة الأعياد اليهودية.
4: نعم، وأشير هنا إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى هي يومية، يوميا ما عدا الجمعة والسبت يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى ضمن فترتين صباحية ومسائية، لكن في الأعياد يكون هنالك دعوات توجهها منظمات الهيكل المزعوم ويتم توجيه الدعوة من أجل رفع عدد المقتحمين. حتى إحدى جمعيات الهيكل المزعوم نشرت بأن أكثر من 50,000 مستوطن استطاعوا اقتحام الأقصى منذ بداية هذا العام، بالتالي هم يتفاخرون أصلا برفع عدد ووتيرة الاقتحامات في المناسبات تحديدا. وكما ذكرت هذا الشهر سبتمبر هنالك عيد رأس السنة العبرية يحتفل به الإسرائيليون حاليا، إلى جانب وجود عيدين آخرين، عيد العرش عيد الغفران. بالتالي هذا موسم يكون فيه اعتداءات على المسجد الأقصى، يكون فيه إبعاد للمصلين، إجبار أصحاب المحلات التجارية في البلدة القديمة على الإغلاق، اقتحام مقبرة باب الرحمة ملاصقة للمسجد الأقصى، كان لأن الأقصى كان مغلقا من حيث إمكانية اقتحامه، الاقتحامات يوميا ما عدا الجمعة والسبت، ولأن تزامن هذا العيد مع يوم الجمعة اقتحم المستوطنون المقبرة طبعا في محاولة لفرض وقائع جديدة. لكن فلسطينيا يعتبر الفلسطينيون بأن هذا مس بالوضع التاريخي والديني القائم في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها. طبعا هنا الحديث ليس عن مجموعات من المستوطنين بلا أي غطاء، هنالك دعم رسمي من وزراء في حكومة نتنياهو لهذه الاقتحامات. الوزير المتطرف إيتمار بن غفير عدة مرات اقتحم المسجد الأقصى خلال هذا العام، وأكثر من مرة خلال وجوده في موقعه خلال السنوات الأربع الأخيرة. الآن على ما يبدو بأن هنالك أيضا مجموعات جديدة.
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
0: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: وائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة، بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم. أهلا بأحبتنا مستمعينا متابعينا في يوم جديد، لقاء آخر من خلاله نلقي التحية على الأرواح النقية التي تستيقظ كل يوم وفي قلوبها أمل يضيء العتمة وابتسامة ترمم كل من كسر. صباح الخير لكل الطيبين. سيداتي وسادتي، معكم ولقاء آخر من برنامج وسط البلد هذا الصباح. اليوم يا سادة لقاؤنا سيكون مقتضبا نوعا ما، سيكون حتى تمام العاشرة لالتزام بمؤتمر خاص سنشارك فيه اليوم الأحد 13 من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026. وفي هذا الصباح أيضا تحية لشركة جوال راعي البرنامج الرسمي التي دائما تشاركنا هذا اللقاء منذ سنوات طويلة. صباح الخير لفريق العمل ربحي أبو رموز كالعادة معي في هندسة الصوت والإخراج الإذاعي، لكل فريق إذاعة منبر الحرية صباح الورد صباح النور والرضا والسرور. نبدأ لقاءنا وإياكم هذا الصباح بأمنيات الخير للجميع، معكم في أعدادي وتقديم البرنامج محمود قنيبي، أهلا وسهلا بكم جميعا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: طيب خلينا نبلش لأنه وقتنا اليوم قصير وقصير جدا نوعا ما حتى العاشرة. لقاء اليوم لقاء مقتضب يعني أقل من ساعة ورح نغادر لما ذكرت يعني في أن اللقاء بإذن الله تعالى رح يكون في فندق أبو مازن في قاعة فندق أبو مازن وهذا لقاء من خلال لجنة الانتخابات المركزية رح نحكي عنه طبعا وعن تفاصيله بإذن الله تعالى في سياق برنامجنا اليوم لأنه الدعوة لهذا اللقاء كمان عامة وبإمكان الجميع المشاركة فيه لمن يرغب طبعا غير الدعوات الخاصة اللي وصلت لبعض الناس خص نص لكن هو بشكل عام لقاء يعني عام ممكن أي حدا برضو يشارك فيه. كمان صباح الخير للي شاركونا حملة نبض مالك اللي بكرة بإذن الله تعالى بكرة وبفضل الله تعالى سيتم الإعلان عن تفاصيل ما آلت إليه نتائج الحملة بكرة الساعة 9 صباحا بإذن الله رح يكون لنا مؤتمر صحفي يعقد هنا في مبنى إذاعة منبر الحرية من خلاله سيتم الإعلان والإفصاح عن نتائج حملة نبض مالك هذه الحملة اللي الكل شارك فيها والكل طبعا يفتخر فيها بحمد الله وفضله غدا بإذن الله تعالى الساعة 9 صباحا سيتم الإعلان عن تفاصيلها والمبالغ التي جمعت وطبعا آلية العمل مع مالك خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالى.
1: عينك على كل هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.
2: صباح الورد، صباح النور، صباح الخير لكل الناس، لكل المتابعين وأصدقاء البرنامج خص نص، اللي بتمنى عليهم مشاركة البرنامج دائما من خلال صفحاتهم وعمل شير لهذا البرنامج. اليوم دائرة الخليل الانتخابية سادة وجهت دعوة لحضور لقاء توعوي حول عملية الترشح للانتخابات التشريعية 2026 للتعريف بإجراءات الترشح وشروط ومتطلبات هذا الترشح. طبعا اللقاء راح يتناول فترة الترشح وآلية تقديم طلبات الترشح، شروط ترشح القوائم وعدد المرشحين وتمثيل المرأة، شروط المرشح والمرفقات المطلوبة للترشح، الإجابة على استفسارات وتساؤلات الراغبين بالترشح. موعد اللقاء اليوم 13/9 الساعة 10 صباحا لغاية بعد الظهر في فندق أو قاعة فندق أبو مازن. فهي الدعوة عامة لمن يرغب طبعا، وهناك مدعوون خاصون في هذه في هذا اللقاء، لكن الدعوة بشكل عام عامة للجميع، وبإمكان أي حدا يعني إنه يشارك فيها إذا حابين كمان تكونوا معنا وتشاركونا. فأهلا وسهلا فيك، وأكيد نتشرف بكل حدا حابب ينضم لهذه الدعوة اليوم بإذن الله تعالى. وبدي أرجع أصبح كمان مرة على اللي بتابعونا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وحساباتهم الشخصية وصفحاتهم، أبو مؤمن المحتسب وأبو العود كمان وأبو الجود وتامر مرسي الشيخ درة، أم سامح الأطرش، كل الأصدقاء. يعني ما رح تخسر شيء إذا عملت مشاركة للبرنامج على صفحتك، بالعكس بنكون شاكرين إلك. وديع أبو سنين صباح الخير، منذر الأطرش، وكمان هيفا مسودة من العاصمة القدس صباح النور، زياد أبو تركي وليث الفروخ أبو مراد، منذر شو هذا؟ منذر الأطرش وموضوع في موضوع المباراة الجمعة، بقول بوجه رسالة لأبو جهاد ولمنبر الحرية، ينتظرون يوم الجمعة سوف تتلقون ضربات صاروخية في مرماكم، سنهزمكم إن شاء الله. يعني تشدش كثير يا منذر، أنا يعني بنصحكش تشد كثير، يعني صح بتشوف ختيارية كبار في العمر باعتقادك يعني لياقتهم مش كثير، بس لا أنا بنصحكش، يعني أنا بفضل التزم الصمت افضل والله. يرد علي عبد السلام غلمي ابو حبيب ابو محمد صباح الخير، كمان تحياتي لرشدي فريحة واهالي حلحول، وفادي ابو سنينة من عروس البحر يافا، تحياتي يا فادي والله يصبحك بانوار النبي محمد.

ومثل ما ذكرت من شوي لقائنا اليوم سريع رح يكون بس للساعة 10، يعني أقل من 40 دقيقة، ورح نغادر بإذن الله تعالى للمشاركة في اللقاء في قاعة فندق أبو مازن. فعشان هيك في عنا كتير موضوعات. أول شيء يعني بالنسبة للإخوة اللي دايما براسلوني وبيحكوا في موضوع الاتصال بالبرنامج وتقديم الاقتراحات الشكاوى وغيره، فأول شيء لجميع الإخوة والأخوات اللي راغبين بالمشاركة معنا والاتصال وغيره، بإمكانكم بكل سهولة الاتصال بالبرنامج على الرقم سلم 35 46، وهذا الاتصال هو اتصال عادي، اتصال تكلفته عادية، مش رسوم عالية ولا رسوم استثنائية، بالعكس هو مكالمة جوال على جوال، يعني ما في أو وطنية على جوال أو أي وسيلة على جوال، يعني ما في أي رسوم إضافية على الاتصال بهذا الرقم. وسجلوا الرقم عندكم لأي احتياط، لأي طارئ، لأي معلومة، لأي خبر، لأي استفسار كمان. الرقم هو سلم 35 46، سلم 35 46، وبتمنى يضل هذا الرقم موجود عندكم في حال إنه احتجتوه للخير بإذن الله تعالى للخير. موضوع تاني مهم جدا، بكرة الساعة 9 رح ينطلق مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج حملة نبض مالك، ولسه في ناس ما أوفت بالتزاماتها لانشغالاتها. احنا دائما نفترض حسن النية في كل الناس، وكل الناس اللي شاركت معنا بهذه الحملة هي ناس طيبة، ناس محترمين، ناس ذات قيمة كبيرة بالنسبة لإلنا. بس في ناس مشغولة، في ناس مأجلة، في ناس بقول لك لبكرة لبعده. بكرة رح يتم الإعلان عن نتائج الحملة بشكل صريح واضح، والأرقام والتفاصيل وكيف صارت وقديش المبلغ وكل هذا الحكي، وشو رح يصير مع مالك كمان لقدام، لأنه كتير ناس بيسألونا ها شو صار. في ناس بتعتقد أنه مالك سافر، لسه مالك ما سافر، السفر مش بهاي السهولة اللي انت بتعتقدوها. يعني في حدا رح يطلع على الإمارات رح يرتب موضوع الاتفاقية مع المستشفى، الدخول، تكاليف العملية، فترة الإقامة اللي رح تكون طويلة، من المرافق رح يكون إله، لازم يجيبوا له التأشيرات اللازمة، كل شيء، وكله رح يتم توثيقه مستقبلا، ورح يتم إطلاعكم أولا بأول على تفاصيل سير عملية مالك بإذن الله تعالى، وإن شاء الله بيرجع لنا بالسلامة. بس بدي أطلب من الإخوة اللي لسه يعني ما ودوا لنا الفلوس اللي تعهدوا فيها، يعني في كتير من 200 شيكل ومية شيكل وكذا، يعني هاي مبالغ صح صغيرة وممكن أنت بتعتقد لبكرة لبعده، لا، هو الأصل أنه لازم هاي المبالغ كلها تكون وصلتنا، والأصل أنه كلها تتورد لخزنة لحساب مالك عشان بكرة يتم الإعلان عنها. فأنا بدي أتمنى أي حدا يعني تعهد لنا بمبالغ مالية وقال أنه رح يجيبها ياريت يوصلها، يعني وعندنا قائمة بالأسماء، يعني ما بدنا نقعد نراجع حدا حدا، يعني اللي تعهدوا اليوم يعني ياريت اليوم ضروري، عشان بكرة الصبح الساعة 9 زي هلأ رح نكون معاكم على الهواء، ورح يكون في مؤتمر صحفي كامل للإعلان عن تفاصيل الحملة وشو اللي صار فيها. وشكرا لكم سلف، شكرا سلف. يا عبيدو يا محمد صباحك خير، يا محمد صباح النور والورد والسرور. محمد الفيديو شفته ونشرته من امبارح وبعرف، واليوم صباحا حكى معي حدا كمان في نفس الموضوع لكن من منطقة أخرى، وأنا بقول لكم موضوع الكلاب الضالة موضوع مزعج وموضوع مؤذي وموضوع خطر، لكن يعني شو بدي أعمل. يعني أنا بوعدكم خلال هاليومين يعني نستضيف حدا من البلدية أو الجهات الأخرى كمان، ونعاود نشد على الموضوع ونركز على الموضوع ونطلب منهم سرعة إيجاد حلول لهذا الموضوع. أخونا الشيخ هشام الخطيب الله يسعد صباحك، تحياتي لك. كمان صباح الخير لحسني وزوز والإخوة في شارع الشلالي. خالد الدميري الله يسعد صباحك. عبد الهادي
الجياوي صباح النور يا عبد الهادي، وامتيم عيايدة وامجد الامري، منذر الاطرش صلينا على النبي يا منذر. ها بدا يتراجع ان شاء الله. الحاج بسام العملي يسعد صباحك يا حاج بسام. تامر الشيخ درة كمان صباح النور. ماجدة مسالمة كمان، ورشاد السكافي. بشير دربيع صباح الخير يا بشير، يعطيك العافية. دربيع دورة ولا ظهرية ولا وين؟ صلاح الخطيب، هذا الزلمة اللي دايما بيحرجني، يعني دايما بحطني في الزاوية بكلماته المنمقة الحلوة، أنا ما بقدر عليه. بقولوا عني بشاطر وبعرف أصفت حكي وبعرف أحكي، بس هذا الزلمة بيخليني دايما أتلبك. ليش؟ لأنه كلماته دايما للأمانة يعني هيك بتحرجك فعلا. بقول انت مثل البلسم، مثل حجارة الحرم الإبراهيمي، صعب التخلي عنك وصعب الابتعاد عن حضورك، ومستحيل ما نسمع صوتك يا ربيع الحياة. انت صلاح انا بقول لك كفية، صار فيها غزل الشغلة يعني بجد، وانا زلمة في الغزل مش كتير شاطر. والله انت اشطر مني يا زلمة، والله كلماتك انها رائعة، وانت انسان يعني شوفوا أنا بعرف إنه صلاح لما بيحكي مش بس معي، مع الكل، أديب جدا، منمق جدا، وقلبه طيب جدا، وقلبه أبيض. فالله يا ربي يحميك ويخليك. تحياتي لك صلاح الخطيب، وزيه برضو إبراهيم أحمره والإخوة في بيت البركة، بيت البركة اللي الله يا ربي يزيد لهم البركة دائما وأبدا. صباح الخير لإبراهيم، إبراهيم اللي هو معالي الوزير أبو أحمر. صباح الخير يا أبو أحمر. بلالي أنت فلسطيني، علي راسك يا غالي واصبح بالصوت العالي. صباح فل الفل، ولك صباح الورد، صباح التفاح، صباح الخوخ، صباح العنب، صباح الشغلات الزاكية اللي مثل بوزك الحلو. صباح الخير لإبراهيم أحمر، وكمان لمؤمن وخلدون و لرشدي ولعلي، علي اللي منهناه صباح الخير إله. صباح الخير لأحمد، لكل الشباب ولجيرانهم، أقولكم وللي قبالهم على السيد الثاني، وللي قابلهم واللي بعدهم، ولكل اللي موجودين في منطقة الجلدة ودوار الجلدة، الله يصبحهم بالخير. لا أبو تحرير برضو، على أبو تحرير، يلا أبو تحرير كمان صغير صباحك خير، ما هو جارهم يا عمي، شو نعمل؟ نعم نصبح كمان على أبو رامي أبو رموز، والله نقول لأبو رامي صباح الخير.

0: يعني ودي بقول لي سعد صباحك يا برامي. اليوم الصبح أجلكم الله ثلاث كلاب كانوا لحقوا بنات المدرسة في عقبة نجيلة وادي السمن. وامبارح يعني لولا ستر الله بدي أقولكم يعني فعلا هاي حقيقة لولا ستر الله وحكمة بعض الأشخاص كان إحدى الأخوات كمان سيدة تعرضت لهجوم وحشي من قبل كلاب ضالة. ستر ربنا في آخر لحظة يعني لولا أحد الإخوة دخل بعكس السير بسيارته ولاحق هذه الكلاب وإلا كان هجمت على هذه السيدة في عقبة تفوح. هي في عقبة تفوح وفي عقبة نجيلة وعندنا أكثر من منطقة صار فيها مشاكل وكل البلد بتعاني بدها حل وبدها حل كبير وبدها حل بالشراكة بالشراكة بين كل الناس. شوفوا أحكي لكم شغلي حملة نب مالك لو ما كان فيها شراكة من كل الناس عمرها ما نجحت. يعني الموضوع مش إذاعة منبر الحرية، الموضوع مش أبو جهاد وأبو رامي، مش الدكتور طارق، مش فلان. لو ما كان في شراكة في الموضوع صدقوني ما نجحت ولا نجح غيرها من الأعمال الحسنة. عشان هيك موضوع الكلاب الضالة لازم يكون له حل ولازم يكون بالشراكة بين كل الناس، المواطن العادي وصاحب المؤسسة وكمان المسؤول وكله كله لازم يشارك مع بعضه حتى نتخلص من الظاهرة اللي بتتفاقم. ما هي الكلاب هاي يا جماعة هي يوم عن يوم بتزيد، يعني يوم عن يوم بتزيد. وجدي كاتبي صباح الخير وسميرة الجعبري الله يسعد صباحك، حنان بدوي وإم كريم قاسم كمان صباح النور. طب عملتوا مشاركة للبرنامج بجد؟ يعني تعالوا نشوف يعني كل هاي الأسماء عملتوا بس شير كبسة زر صغيرة. وليد الراعي صباح الخير، رنا أحمد وصهيب أبو عيشة إذا أنا مش غلطان، صهيب لأنه فيش عنا اسم صهاب في صهيب فممكن صهيب أبو عيشة. صباح الخير يا صهيب عملت شير. محمد العواودي صباح النور، تغريد صغير وإسلام النتشي يعطيك العافية. بدر أبو هيكل صباحك خير يا بدر. أبو نضال بقول أبو رامي يا ريت تحكي عن البسكليتات الكهربائية اللي بنطلنا في الشارع وزادت شغلتهم كتير. والله أنا معاك يا أبو نضال ورح نحكي عنهم وبوعدك كمان نحرج الشرطة في موضوعهم. بس عملت شير للبرنامج بدينك، عملت مشاركة. أبو كرم سكافي بقول عنا بخلت حاضور من تشرب كثرة الكلاب الضالة عند جامع الشيخ أحمد. طيب برضو رح نتبع يا أبو كرم، بس انت تبع معنا واعمل لنا مشاركة كمان لبرنامجنا. أبو نهاد قفيشة، أم يزن أبو عيشة وأم محمود قعقور. أم محمود قعقور بتقول لك يا هلا الله يلي فوق ما تتطلعوا على اللي تحت. والله على راسنا يا أم محمود، تحياتي لك. عماد عماد قنيبي يا ابن العم، اليوم ان شاء الله بخبرك بنتيجة اللي حكيت لي امبارح. احمد صليبي صباح الفل، صباحك من الله خير. وصار وقت الفاصل اللي هو نص البرنامج، لانه مثل ما قلنا برنامجنا اليوم مش رح يكون طويل، رح يكون بس للساعة 10. فصباح الخير لكم جميعا. بنروح شوي بنغيب، بس قبل ما نروح والله لأنه إله واجب علينا، أبو يعقوب الجبالي الله يصبحه بأنوار النبي محمد. يعني تحياتي إليك الكبيرة أبو يعقوب. وأبو يعقوب ما بعرف إذا مدير المدرسة مر عليك، أنا امبارح حكيت معه بخصوص جزء من الأطفال اللي عنده اللي ظروفهم صعبة ومش قادرين يعني يدفعوا الأقساط المدرسية ولا يجيبوا قرطاسية ولا غيره. أخونا أبو يعقوب بارك الله فيه امبارح تعهد بدفع مبلغ لمجموعة من هؤلاء الطلاب، لكن في كتير طلاب للآن مش قادرين يدفعوا. يعني والله للآن في طالب مدرسة ما راح على المدرسة في منطقة بعيدة هيك نائية شوية لأنه ما عنده لا لبس ولا قرطاسية ولا إشي، ما عندهش ولا إشي ولا يدفع قسط ولا غيره. فوالدته بتحكي معي اليوم، يعني مشكلتها انها بعيدة شوي، هلا رح نودي لها من خلال حدا في المنطقة. انا بوعدك اليوم شو بنقدر نساعدك من خلال حدا في منطقتك، بنودي معاه او بنحول له او بنشوف كيف، بس ان شاء الله خير. خلينا نروح للفاصل وبعد الفاصل بنكمل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: كل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: الصورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق 6.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: الشارع إلنا مش لغيرنا. لما ترمي نفايتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتتمشوا فيه. لا ترميها وين مكان. الخليل بيتنا الكبير، والبيت بده نظافة. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني، هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيمي الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم.

في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
1: طيب صباح الفل، صباح الخير للجميع كمان مرة. مثل ما قلنا يعني هي دقائق قليلة ورح نضطر نغادر لنشارك في اللقاء في فندق أبو مازن. اللي بحب يجي برضو أهلا وسهلا، يعني المجال مفتوح للجميع. وكمان مرة بدي أذكر ببعض الشغلات السريعة اللي عنا. أول إشي نصبح على نوال شحاتيت وأذكركم، أول إشي الاتصال بالبرنامج سهل جدا، ما بدوش أي معاناة، بالإمكان الاتصال بالبرنامج من خلال الرقم سلم 3546، وهو رقم مختصر ورسومه عادية جدا. الرسوم هي رسوم اتصال عادي من جوال إلى جوال أو من وطنية إلى جوال، ما في أي رسوم إضافية على الرقم سلم 3546. شكرا للي عملوا مشاركة وردوا علينا اليوم للبرنامج، ولو أنه البرنامج مقتضب وسريع اليوم، بس بتمنى كل يوم تعملونا مشاركة هيك على صفحاتكم، من خلال صفحات أصدقائكم، من خلال المجموعات اللي أنتوا فيها مشاركين. بكرة صباحا بإذن الله تعالى رح يكون لنا مؤتمر صحفي هون بمشاركة عطوفة المحافظ وكمان جمعية الهلال الأحمر والإخوة المؤثرين وكل حدا ساهم في حملة نبض مالك للإعلان عن نتائج هاي الحملة وما آلت إليه الأمور والمبلغ المالي اللي تم جمعه فعليا وصار في حساب مالك في البنك، وعن الإجراءات اللي رح تتم بإذن الله تعالى. عندي نداء ورجاء لكل حدا يعني تبرع لمالك شفاهيا أو برسالة نصية أو باتصال أو بأي طريقة ولسه فلوسه ما وصلت، ياريت يوصلها، يعني خاصة اللي عندهم مبالغ يعني 2000 و3000 وكذا، يعني ياريت لأنه بكرة لازم يعني إذا اليوم بوصلوها بيكون كتير كويس، لأنه بكرة لازم المبلغ كله يتم الإعلان عنه. وادعوا لجميع المرضى بالشفاء العاجل. بتحكي لكم شغلة يعني وهي آخر شغلة بحكيها اليوم في البرنامج، ويمكن أنا كتبتها وحكيت فيها. إحنا كنا بنعتقد إنه إحنا بنعرف وبنعرف كتير، اتضح إنه ما بنعرف إشي. حجم المناشدات والحالات المرضية والقصص الموجعة اللي وصلتني ووصلت زملائي هاليومين مرعبة ومخيفة ومؤلمة كمان. ناس بتموت وبتندفن، وناس بتموت كل يوم 1000 مرة من العجز وقلة الحيلة وعدم قدرتها على علاج أبنائها وأصدقائها. ناس موجوعة من مرضها، وناس موجوعة على أولادها، على بناتها، على زوجاتها، على إخوانها المرضى، على اللي حالاتهم صعبة وعلاجهم غالي وما باليد حيلة. يا حكومة، يا رئيس الوزراء، في كل عيلة في حالة أو أكتر صعبة، صعبة كتير كمان وموجعة كتير وساكتة وما بتحكي. وأنا تفاجأت بحالات أقسم بالله يعني ما كنت بعرف إنه الأمور لهون واصلة. في حالات بتموت كل يوم لأنه علاجها غالي وما بتقدر عليه العيلة، بس والله والله وكمان والله لو اجتمعت كل عيلة وقررت رح تقدر تشيل أولادها وتعالجهم. ما بتتخيلوا حجم المناشدات والحالات اللي اتواصلت معنا، زارتني في البيت وفي المكتب وعلى التليفون وعلى الواتساب وعلى الفيسبوك وغيره بعد حملة نبض مالك. فيها اللي بيوجع القلب، بيوجع القلب بجد، زي مالك وأكتر، وآخرها كان مبارح حالة الطفلة ديما، طفلة بتجنن ما شاء الله عنها، الله يحميها ويشفيها، اللي فعلا بكتني مبارح بسبب مرضها والوجع اللي بتعاني منه والحالة النفسية اللي بتعيشها واللي أثرت فيي كتير كتير. ناهيك عن إمها اللي بكت مبارح وخلتنا يعني في حالة نفسية سيئة، وهي بتحكي عن حالة ديما ووجعها. لكن المصيبة إنه كل علاجها مش قصة كبيرة، كل علاجها 2000 دينار، وهي يعني من عيلة أعتقد فيها آلاف الدنانير. في ناس بتقدر توقف معها لكن مطنشين. عارفين شو السبب؟ إنه الغلبان دائما بيموت وما حدا بيسأل عنه. حملة نبض مالك حركت المياه الراكدة وخلت كتير حالات يعني مؤلمة وموجعة تطفو على السطح. فياريت تفكروا كل عيلة تدور على أولادها وتشوف، واللي ما بيقدر احنا جاهزين لما العيلة ما تقدر لوحدها، احنا جاهزين نوقف معها. باختصار انا بعتذر من كل اللي بيتواصلوا معنا لانه فيش امكانية حاليا، لسه ما خلصنا موضوع مالك، فصعب ترهق الناس مرة تانية. اللي تبرع بألف دينار اليوم صعب يتبرع الشهر اللي جاي كمان بألف دينار، فأعطونا فرصة وأعطوا الناس فرصة، لأنه مش كل يوم تقدر تلاقي حدا يتبرع بمية ألف وثلاثمية وخمسين ألف وعشر تلاف وخمسين ألف، لا مش كل يوم ولا كل شهر كمان. تحملونا وصبروا علينا، احنا بنحاول وبندور على طريقة وإن شاء الله احنا وإنتوا بنقدر. بدي أتشكركم جميعا، تحياتي تحياتي من القلب لكم جميعا ولشركة جوال ولربحي وللكل، ونلتقي غدا بإذن الله تعالى التاسعة صباحا والمؤتمر الخاص بحملة نبض مالك. إلى اللقاء.

الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي إس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: مهمة استراتيجيا لإيران من خلال رصدها وأيضا حتى على صعيد تبادل الاستهدافات التي جرت. هذه الجزيرة جمال تعتبر من الجزر هي السياحية، كانت تعتمد عليها يعتمد عليها سكان هذه الجزيرة، ولكن في هذه المرحلة بالطبع السياحة يمكن القول بأنها جزيرة.

0: جانب، وإن كان هذا الجانب بالطبع هو الذي يطل بالاتجاه المؤدي إلى بندر عباس، ولكن على الجانب الآخر يمكن أيضا رصد ذلك ربما خلال الساعة القادمة، وهو الجانب الجنوبي لجزيرة هرمز. يمكن أن نعكس ذلك بالصورة كيف تكون حركة الملاحة، على اعتبار جمال عندما نتحدث عن الجانب الآخر هو المعني بشكل أساسي في رصد حركة الملاحة، وسننتقل إلى ذلك الجانب خلال الساعة القادمة. نتحدث هنا تحديدا عن هذا الجانب جمال الذي يبعد عن موانئ ميناء منطقة بندر عباس نحو 8 كيلومترات، على الجانب الآخر نحو جزيرة قشم نحو 18 كيلومتر تفصل هذه الجزيرة، وبالتالي هي تعتبر يمكن القول بأنها في قلب مضيق هرمز في المياه الشمالية له، وهي المعنية إيرانيا تحديدا في رصد حركة الملاحة. كل الأرقام تشير حتى الآن وفقا لما تتناقله وسائل الإعلام جمال بأن هناك تدني في حركة الملاحة إذا ما قورنت بالأسبوعين الماضيين التي كانت تشار إلى أن المعدل المتوسط لحركة الملاحة وعبور السفن والناقلات نحو 10 ناقلات يوميا، ولكن آخر الأرقام تشير إلى أقل من ذلك خلال اليومين الماضيين.
1: كل هذا بانتظار ياسر هذا الاجتماع المرتقب والاتفاق الذي من المرتقب أن يتم توقيعه في صلالة العمانية بين الجانب العماني والإيراني بمشاركة خليجية. هذا الاجتماع سيكون أيضا بمشاركة وزراء خارجية دول خليجية. قبل ذلك كان هناك اتصال هاتفي بين عراقجي والبوسعيدي وزير الخارجية العماني. ياسر،
0: بالفعل جمال، على صعيد الحراك الدبلوماسي هناك نسبة من التفاؤل حاضرة الآن لدى طهران، ربما ليست إزاء الولايات المتحدة الأمريكية إنما إزاء حلحلة بعض الأزمات الحاضرة والتعقيدات في العلاقة مع الضفة الأخرى من المياه الخليجية. تحدث عن عمان بالإضافة إلى الدول الأخرى التي تعرضت لاستهدافات في القواعد الأمريكية لديها كما تقول الرواية الإيرانية، وبالطبع كل هذا تترقبه طهران. كل العيون الآن في طهران وحتى في هذه المحافظة التي نتواجد فيها، محافظة هرمزجان، ترصد ما سيحدث يوم الاثنين المقبل، وهو القائل وفقا للرواية الرسمية الإيرانية التي يتحدث بها الرئيس الإيراني كذلك المتحدث باسم الخارجية بأنه سيتم التوصل، احتمالية ذلك قائمة، التوصل لتوقيع الاتفاق ما بين طهران ومسقط، وهذا إن تم بالواقع فإنه سيعزز إمكانية حلحلة أزمة مضيق هرمز، خاصة وأن طهران تريد تعزيز التنسيق ليس فقط مع عمان كما يبدو إنما مع الدول المعنية أيضا بحركة المرور، كل دول الخليج كل دول الخليج بالإضافة إلى العراق كما يجري الحديث الذي سيحضر أيضا في هذا الاجتماع. بالتالي هناك أهمية كبرى تنظر لها طهران لهذا الاجتماع، وأيضا من يتحدث وتحديدا إسماعيل بقايا المتحدث باسم الخارجية يقول بأن هذا الاجتماع بإمكانه أن يشكل اللبنة الأساسية لأمن واستقرار منطقة الخليج ومياهها، وبالتالي يتحدث عن إمكانية حلحلة جزء كبير في هذا المسار نحو عودة مضيق هرمز والملاحة فيه.
1: شكرا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من جزيرة هرمز. مضيق هرمز لم يخرج من واجهة الأحداث، فهو باق في قلبها، لكن هذه المرة عبر اجتماع مرتقب ينعقد في مدينة صلالة العمانية. وسؤال الأبرز الآن، ماذا يحمل اجتماع الغد لكل من المضيق وإيران والولايات المتحدة ودول المنطقة؟ الاجتماع المرتقب غدا في السلطنة يجتمع فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق لبحث ترتيبات الملاحة والتفاهم الإيراني العماني. وبحسب مصادر مقربة من فريق التفاوض فإن مضيق هرمز لن يفتح بموجب التفاهم بين إيران وسلطنة عمان، وحضور دول الجوار الاجتماع يأتي فقط لإطلاعها على تفاصيل مسار وترتيبات حركة العبور المنصوص عليها في الاتفاق. هذا ما تريده إيران من دول الجوار، ولكن ما الذي تسعى إليه هذه الدول من حضور هذا اللقاء؟ بالنسبة لدول الجوار القضية تتجاوز الخلافة الإيرانية الأمريكية، ف استمرار اضطراب هرمز يعني مخاطر مباشرة على صادرات الطاقة وسلاسل الإمداد لذلك يمثل حضورها محاولة لضمان أن أي ترتيبات جديدة

الملاحة تأخذ مصالح الدول المطلة على الخليج وحركة التجارة أيضا في الاعتبار، بدلا من بقاء الملف محصورا بين طهران ومسقط. ولكن ما هو التفاهم الإيراني العماني المرتقب؟ المصادر تشير إلى أن طهران ومسقط ستطرحان التفاهم بشأن مسارات جديدة لدخول سفن إلى المضيق والخروج منه بعد مفاوضات فنية ودبلوماسية استمرت أشهرا وسط تكرار إيراني أن هذا التفاهم لا يعني فتح هرمز بصورة كاملة. التجديد الإيراني بعدم فتح المضيق يرتبط إذن بشروط عدة، منها تأكيد إيران على عودة الأمن إلى المضيق ورفع الحصار البحري والحرب الاقتصادية الأمريكية. ومن المواقف السياسية المرتبطة بالمضيق إلى شكل المسارات الجديدة في هذا الاتفاق، مصادر إيرانية تشير إلى أن مسار الدخول باتجاه الخليج يقع بالكامل داخل المياه الإقليمية الإيرانية، فيما يمر جزء أيضا من مسار الخروج أيضا داخل المياه الإيرانية. في المقابل تقول طهران إن المسار الجنوبي الذي كانت واشنطن تطالب بإبقائه مفتوحا سيغلق ضمن الترتيب الجديد. هنا إيران ستصطدم بواشنطن، واشنطن التي استحدثت المسار الجنوبي لعبور السفن، فهل ستقبل بهذه الترتيبات الجديدة؟ وفق المصادر ذاتها إيران أبلغت الجانب الأمريكي عبر وسطاء بسبعة شروط لفتح هرمز، وما لم تنفذ الشروط السبعة التي حظيت بموافقة المراجع العليا في النظام الإيراني بحسب المصادر سيظل المضيق مغلقا. كل ما ذكر هو من منظور إيراني، ولكن كيف تنظر واشنطن لاجتماع السلطنة؟ السيناريو الأقرب هو أن تراقب أمريكا مخرجات اجتماع عمان من دون اعتبارها بديلا عن التفاهم الأمريكي الإيراني وفق ما جاء في مذكرة التفاهم. ولكن ما هو واضح حتى الآن أن الولايات المتحدة ترفض أي ترتيبات لا تشارك فيها مباشرة أو تمنح بموجبها إيران سلطات إضافية ورسوما مالية.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM FM FM.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان. حن

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. شكرا جزيلا على الاتضافة، شكرا أيضا لقناتكم، ورحب أيضا مشاهديك الكرام. عمان هي واضحة في هذا الموضوع منذ البدايات أنها لن تشارك في أي عمل يصعد من الحلول العسكرية، لذلك يا عمان تسعى لكل ما تستطيع لحل الموضوع دبلوماسيا، وذهاب الجميع إلى صلالة يوم غد هو موضوع تنسيقي لكي تطلع مسقط أو سلطنة عمان تطلع الخليج وأيضا العراق بما سوف يستجد من أمور ومن الحلول المؤقتة التي تراعي طبعا تحاول عدم الانزلاق أكثر من ذلك، وأيضا توضح وجهة نظرها وأن هذا التوافق لن يكون ولن يكون منفردا بينها وبين إيران، وإنما هو بتوافق مع بينها مع دول الخليج مع العراق ومن ثم مع إيران.
3: طيب بالإشارة إلى دول الخليج
2: تتصرف بشكل منفرد.
3: نعم دول الخليج تحضر هذا الاجتماع ولكن ليس للمشاركة فيه وإنما لإطلاعها على تفاصيل هذا الاتفاق. ما الذي تسعى إليه دول الخليج دول الجوار أيضا، وما هي شروطها أيضا إذا ما كان لديها شروط بخصوص
2: دول
3: هذا الاتفاق؟
2: الخليج واضحة بالضبط، دول الخليج واضحة في موقفها، تريد مضيق آمن وعدم استخدامه كورقة سياسية من إيران، لكن في الطرف الآخر مهما اتفق العمانيون مع الإيرانيون مع بتوافق خليجي حول أي مقترح سواء كان مقترح مؤقت أو مقترح ما بعد الحرب، وهو المقترح الذي قدمته سلطنة عمان دفع لمقابل خدمات طوعية، هل سوف يتم التوافق على ذلك أو لا؟ لكن لنضع هذا جانبا، المهم هل الولايات المتحدة مستعدة أن تتعاون مع إيران؟ لأنه إيران مهما كان، خلينا نكون منطقيين، إيران لديها وجهة نظر إنه هذا المضيق هو ورقة من الأوراق الثمينة التي تمتلكها، ولن تستمع لا إلى عمان ولا إلى الخليج ولا إلى أي دولة أخرى ما لم تضمن الشروط السبعة، وإن لم تضمن الشروط السبعة على الأقل تضمن أن
3: واشنطن أيضا تضع شروطا
2: وعن موانيها.
3: نعم واشنطن أيضا تضع شروطا، واشنطن من الواضح بأنها لن تقبل أي ترتيبات لا تشارك فيها، هذا أولا، تضع فيها إيران شروطا أو سلطات أو تمنح إيران سلطات إضافية وتحديدا رسوم عبور في عبر المضيق، هذا كله ترفضه واشنطن. بالتالي هذا الاتفاق المؤقت هل هو يتم أيضا بتنسيق عماني أمريكي أم يتم ربما بمعزل عن أي ضوء أخضر أمريكي؟
2: عمان هي واضحة، هي التي اقترحت الممر الجنوبي المؤقت، من خالف ذلك هو ضرب إيران لبعض السفن المارة من هناك. عمان عليها من موقفها، موقفها واضح بتوافق مع منظمة الملاحة الدولية، وكانت الولايات المتحدة متفقة على ذلك، وأيضا جميع الدول التي مرت من هذا الممر الجنوبي الذي يتشاطئ مع المياه الإقليمية العمانية. لذلك الآن السؤال الذي يطرح نفسه، ما فائدة هذا الاجتماع؟ هل يمكن أن نراهن؟ أنا أتصور لا يمكن أن نراهن على ذلك، لأنه في تباين في المواقف الأمريكية من جانب وأيضا الإيرانية من جانب، ولكن ربما سوف يجد المجتمعون حل وسط لعدم الانزلاق لمواقف عسكرية حادة، ربما سوف يقنع الولايات المتحدة بموقف جماعي ضرورة الرجوع
3: طيب
2: إلى
3: موقف جماعي، هل تقصد بذلك مشاركة خليجية؟ إقناع جماعي، هل تقصد إيران وعمان أم بمشاركة الدول الخليجية؟ ربما هنا اسمح لي أن نعود مجددا إلى هذه المشاركة الخليجية. هل يمكن أن تكون خطوة أولى ربما أيضا في اتجاه الوصول إلى حوار أمني إقليمي ربما بين دول الخليج وإيران؟
2: عندما تتفاوض دول الخليج وتذهب بوجهة نظر مشتركة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتقدم لها بعض الضمانات، موقفها سوف يكون أقوى بكثير من أن تتفاوض إيران وتفرض شروطها التي تتباين مع الموقف الأمريكي. أنا أتصور أنه ربما سوف يجدون حل وسط للرجوع إلى طاولة الحوار. أفضل ما يمكن القيام به الرجوع إلى مذكرة التفاهم، ولكن أنا ما زلت أشكك في ذلك لأنه التباين كبير جدا والتباين أصبح أكبر، وأتصور أنه الولايات المتحدة الأمريكية لن توافق مرة أخرى على هذه المذكرة، وأتصور أنها ليس لها وجود. ربما يتم إعادة صياغة مذكرة تفاهم أخرى تكون لصالح الجميع، وهي كحل وسط لعدم الانزلاق لحلول عسكرية قادمة.
3: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ خلفان. إذن أستاذ خلفان الطوقي الكاتب الباحث السياسي كنت معنا من مسقط، شكرا جزيلا لك. أكد مسؤول أمني عراقي لتلفزيون العربي أن الهجمات التي شنت على الأراضي السعودية نفذت من منطقة بادية الطيب شرقي ميسان. كما ذكر مصدر أمني أن حملة أمنية واسعة انطلقت في المحافظة لتعقب منفذي الهجوم على السعودية. وكشف مسؤول عراقي لتلفزيون العربي أن لجنة أمنية وصلت إلى منفذ الشلامجة مع إيران لمباشرة التحقيق في الخروقات الأمنية. للمزيد ينضم إلينا الآن رئيس خلية الأعلام الأمني في العراق الأستاذ سعد معن. أهلا بك معنا. بدأت التحقيقات في انطلاق هذه المسيرات من بادية الطيب، ما الذي اتضح حتى اللحظة من معطيات أو معلومات بخصوص ما حدث؟
1: نعم، شكرا لك، تحية لك وللمتابعين. التحقيقات لفريق العمل الاستخباري الميداني مستمرة ومتواجدة في محافظة ميسان، طبعا بالتأكيد كان أيضا جزء من التواجد في بادية الطيب. التحقيق على جانبين، الفني تقاطع المعلومات وأيضا التقني بعد ضبط المنصة، متابعة مستمرة من مكتب القائد العام وإشراف أيضا ومتابعة من قبل السيد رئيس الوزراء، أهمية قصوى لهذا الموضوع. ننتظر إن شاء الله يعني اليوم ملامح التحقيق الأولية، وبالتالي ما الذي سوف يكون بإذنه تعالى.
3: ولكن هل اتضحت حتى الآن كيف استطاعت الجهة المنفذة اختراق النطاق الأمني في منطقة بادية الطيب وإطلاق هذه المسيرات بالرغم من كل الاحتياطات ومن كل الإجراءات الأمنية التي تتخذها الحكومة العراقية في الفترة الماضية؟
1: يعني سيدي الكريم، بادية الطيب واسعة، منطقة واسعة وكبيرة بصراحة، ومع ذلك نحن لا نبرر ذلك. والدليل الإجراءات الصارمة للحكومة العراقية وتوجيهات السيد القائد العام باستبدال قائد العمليات وقادة الشرطة والآمرين وأيضا من يعمل على الملف الاستخباري، هذا جاء نتيجة يعني معرفة بأنه يجب أن يكون هناك كان عمل في هذا الاتجاه أو منع حدوث أي عملية يعني استخدام للأراضي أو الجغرافيا العراقية باتجاه دول الجوار، ولن نرضى نهائيا أن يكون هناك استهداف لدول الجوار ومنها المملكة العربية السعودية الشقيقة.
3: ولكن إلى أين يمكن أن تذهب هذه التحقيقات سيد معن؟ إلى أين يمكن أن تذهب هذه التحقيقات؟ هل يمكن أن تذهب وتصل إلى الجهة المنفذة لهذه الهجمات أم ستقتصر فقط على بعض الإطالات والمراجعات؟
1: لا لا لا لا سيد الكريم، لا توجد أي مجاملة في هذا الموضوع. لا. نتعامل بشفافية وبعلمية وبعملية. نهاية التحقيقات هي الوصول إلى من ارتكب هذا الفعل.
3: طيب، رئيس الوزراء وافق على مشاركة إيرانية في هذه التحقيقات. نريد أن نفهم أيضا ما الدور الذي تقوم به وستقوم به إيران أيضا في هذه التحقيقات العراقية.
1: يعني سيد الكريم، بالتأكيد يعني بما أن نتكلم عن حدود متقاربة وأيضا عن منافذ، وبالنسبة للجمهورية الإسلامية أيضا تقدم ما لديها من معلومات لإثباتات، هم بالتأكيد أدرى منها فيما يتعلق في هذا الموضوع. ومن جانب العراقي، وافق السيد رئيس الوزراء على أن يكون هنالك اشتراك كما هو الحال الآن بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في موضوع يعني إعطاء المعلومات أولا بأول، وأيضا التشاور المعلوماتي حتى في هذه القضية يعني التحقيقية.
3: شكرا، شكرا جزيلا لك سيد سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، شكرا لك. نذهب الآن إلى هذه الصور منذ قليل مشاهدينا من قطاع غزة وقصف جديد على مدينة غزة. إذن قصف إسرائيلي على مركبة في حي تل الهواء جنوبية مدينة غزة. هذه صور أولية وحديث عن عدد من المصابين جراء هذا القصف الإسرائيلي الجديد، كما نتابع في الصورة استهداف هذه المركبة، في الصورة استهداف مباشر لهذه المركبة في حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة في منطقة سكنية، كما نتابع من خلال هذه الصور الأولية التي وردتنا الآن من هناك، ومصابون جراء هذا القصف الإسرائيلي الجديد. يتجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، لا يقتصر فقط على مدينة غزة بل على مناطق متفرقة أيضا شمالا وجنوبا إلى خان يونس، أيضا خان يونس التي كانت ومواسي خان يونس التي كانت هدفا أيضا خلال الساعات والأيام الماضية لاستهدافات وعمليات قصف طاولت خيام النازحين في مناطق مكتظة بالنازحين، وتخلف هذه الغارات. وهذا التصعيد الإسرائيلي خلال الأيام والأسابيع الماضية خلف عددا كبيرا من الشهداء ومن الجرحى وسط مناشدات فلسطينية ودولية أيضا لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي. وطبعا يتزامن التصعيد الإسرائيلي إسرائيلياً يتزامن مع موسم الانتخابات الإسرائيلية التي عادة ما يسبقها تصعيد ميداني إسرائيلي في أكثر من جبهة، لكن فلسطينياً يتزامن هذا التصعيد مع وضع إنساني متفاقم ودعوات أيضاً سواء من داخل غزة أو من أطراف دولية عديدة للضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، لا سيما المساعدات والتجهيزات الطبية لمستشفيات غزة، وأيضا المستلزمات اللازمة لتشغيل التجهيزات سواء الوقود أو المعدات اللازمة لتشغيل الكهرباء وغيرها. إذن حي تل الهوى الهوى، إذن الصورة من حي تل الهوى وهذا القصف الإسرائيلي الجديد. نتحدث في حصيلة أولية إذن على عدد من المصابين، لا نعلم الحصيلة حتى اللحظة، سنعود لاحقا لمتابعة الصورة أقرب بتفاصيل أوفى طبعا مع مراسلنا سينضم إلينا لاحقا في سياق هذه التغطية.
4: وينتقم منهم سيارتين ببعض،
3: وإذا غارات إسرائيلية على غزة وغارات أخرى أيضا على لبنان. التصعيد الإسرائيلي والغارات الإسرائيلية متواصلة أيضا على لبنان في منطقة النبطية. نتابع هذه الصور المباشرة من مدينة النبطية أو بلدة النبطية. مراسلنا يفيدنا بوقوع غارتين الآن، غارتان على النبطية الفوق جنوبية لبنان، غارتان إسرائيليتان جديدتان على بلدة النبطية الفوق جنوبية لبنان تزامناً كذلك مع تفجيرات وقصف مدفعي لبلدة المنصورة وأطراف بلدة المنصورة خلال الساعات الماضية وخلال الأيام الماضية. كان هناك تركيز على بلدة المنصورة وأيضاً على النبطية والبلدات المحيطة بالنبطية وبينها الآن النبطية الفوقى إذن في الجنوب اللبناني، وهذه الغارات الإسرائيلية الجديدة. تأتي هذه الغارات بعد زيارة أداها الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى النبطية يوم أمس، وتجول فيها في عدد من المناطق التي انتشر فيها الجيش اللبناني. ونذهب إلى اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت موقعا تابعا لجماعة أنصار الله الحوثيين شمال غربي مأرب. ونشر إعلام المنطقة العسكرية السابعة نشر مشاهد قال إنها توثق تنفيذ القوة الصاروخية ضربة على الطاقم العسكري في إحدى الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب.
0: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك، افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني، هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيم الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.

0: فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل جارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM بمسيراتها عددا من مواقع الحوثيين وآلياتهم العسكرية في عدد من الجبهات.
3: شكرا لك عمر المقربي من عدن. وإلى صنعاء ينضم إلينا العميد عابد الثور المستشار بوزارة الدفاع اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، أهلا بك معنا. هل باتت لغة السلاح هي لغة الحوار الوحيدة الآن في اليمن؟ وما الذي يريده أنصار الله الحوثيين من خلال السيطرة على الساحل الغربي والسيطرة على منطقة أيضا مضيق باب المندب؟
4: حياكم الله. ليس السلاح هو لغة الحوار، إنما نحن نأمل أن تكون المفاوضات هي لغة الحوار بيننا وبينهم، ولكن العدو لا يفهم إلا لغة واحدة. السعودية تريد أن تكون هي لغة الحوار القتال والحرب، ولذلك هي تعزز من قدرات المرتزقة بالسلاح في مناطقنا العسكرية وفي مناطقنا.
3: نحن نتحدث عن اليمنيين.
4: السلاح الذي وجد في منطقة المخاء.
3: لو سمحت لي نتحدث عن اليمنيين.
4: نحن عن اليمنيين.
3: عن اليمنيين. هل باتت لغة السلاح هي لغة الحوار الوحيدة الآن بين الفرقاء اليمنيين؟
4: أخي الكريم، أخي الكريم، السعودية هي تتدخل في شأننا، ليس لنا دخل. نحن يمنيون نستطيع أن نتفاهم بيننا. من يعيق هذا الحوار هي السعودية، من يعيق التفاهم هي السعودية. السعودية هي رأس مصيبة في كل مكان، أما نحن اليمنيين نستطيع أن نتفاهم في أيام معدودة.
3: طيب إذا ما تحدثت عن السعودية، طيب يمكن أن نتحدث طويلا يعني إذا ما أردت بهذا الجانب، ولكن إذا ما تحدثت عن السعودية، هناك من يقول بأن أنصار الله الحوثيين يتحركون أيضا بأجندة إيرانية، وأن ما تم خلال الأيام الماضية والسيطرة على مضيق الماء بالمندب هو تفعيل لورقة إيرانية أيضا. هذه قراءات أخرى، وخصومكم يقولون هذا أيضا.
4: يا أخي، نحن دولة مستقلة ذات سيادة، يحق لنا أن نتحالف مع من نشاء. لا السعودية ولا غيرها تستطيع أن تحدد مسار تحالفاتنا. إيران دولة شقيقة وحليفة لنا، ودولة بذلت كل شيء في سبيل أن تقف اليمن. السعودية هل ستحدد مسار اتجاهات حواراتنا وعلاقاتنا السياسية؟ ليس لها دخل في جاننا.
3: وهل أنصار الله الحوثيين يمثلون كل اليمن؟
4: علاقاتنا في الداخل.
3: سيد عابد، هل أنصار الله الحوثيين يمثلون كل اليمن؟
4: أغلب من سكان اليمن.
3: أنتم تخوضون معارك ضد يمنيين آخرين، ضد الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولية.
4: سيد الكريم، أكثر من 75% من سكان اليمن هم موجودون في مناطقنا المحررة، وبالتالي لسان حال اليمن هم أنصار الله والأحزاب المشاركة معها وأحزاب الائتلاف التي تحكم اليوم. حينما تقول شرعية، من أعطى الشرعية للعليمي؟ السعودية نصبت العليمي، السعودية وضعت عبد الرب منصور هادي وأزاحته، السعودية شكلت مجلس سياسي، الإمارات عملت مجلس قيادي برأس الزبيدي. أي شرعية نتحدث عنها؟
3: طيب، ومن أعطى شرعية للحوثيين؟ الميدان للأرض. من أعطى شرعية لأنصار الله الحوثيين؟
4: ثورة 21 سبتمبر دخلت في 21 سبتمبر 2014، اعترفت بها كل الأحزاب اليمنية وأصبح حزب قوي في البلد وثورة قوية في البلد وبدأ يحكم. نحن من نحارب الآن؟ نحن لا نحارب. نحن حينما أعلننا الحرب على إسرائيل لم نحن الحرب على السعودية. السعودية تدخلت ودافعت عن إسرائيل. أعلننا الحرب على أمريكا. السعودية.
3: طيب، حتى نتجاوز هذه النقطة لو سمحت لي سيد عبد الثور.
4: أي شرعية من
3: نعم حلم. طيب، لو نعود إلى المشهد والموقف الآن في مضيق باب المندب، تراجع كبير لحركة الملاحة في مضيق باب المندب، وهناك من يتهم أنصار الله الحوثيين بأنهم يهددون مباشرة حركة الملاحة، وقد هددتم الجانب السعودي، ولكن دعنا نتجاوز هذه النقطة. هل بات أنصار الله الحوثيين يهددون حركة الملاحة في مضيق باب المندب بالسيطرة على هذه المنطقة؟ هذه الاتهامات باتت تتوجه لكم من أكثر من طرف الآن.
4: أعتقد أن ترامب أجاب على هذا السؤال قبل أمس في تصريح، وقال الملاحة تمر الطبيعي وليس بيننا وبين الحوثيين أي شيء. خلال
3: الأرقام تقول غير ذلك.
4: الماضية من 48 ساعة كل معلوم الأحداث أمامك، يعني 72 سفينة قبل يومين مرت في أثناء المعارك الضاربة، 72 سفينة مرت ولم يحدث لها شيء. أخي الكريم، من كان يعيق أو يحدث مشاكل في هذه المناطق أثناء حربنا ضد إسرائيل وضد أمريكا، حينما كنا نمنع السفن الوصول إلى موانئ العدو الإسرائيلي، كنا نواجه مشكلة من جزيرة حنيش الكبرى وحنيش السكرى وزغر وميون، كانت نواجه ضربات عسكرية من هذه الجزر تحاول أن تمنعنا من أن نشترك مع السفن التي تحاول أن تخترق الحظر. عموما أخي الكريم، اليوم قواتنا وصلت التقدم واستتب الأمن والتطبيع مع كل سكان المنطقة، والحياة مستمرة، وتم التنبيه لكل موظفي الدولة الموجودين في المخا وفي ذباب وفي الوازعية وفي موزع وفي كل المناطق بمساحة جغرافية تعادل 5400 كيلو أن يعودوا إلى وظائفكم، ولم يعد هناك شيء. اليوم حتى السعودية الآن 72 ضربة طيران على مناطقنا. لماذا؟ الضربات التي رأيتموها وكيف أنها حتى ضربت أرتال الذين كانوا ينزحون،
3: والأمم يتحدث أيضا عن استهداف مواقع في السعودية. على كل حال تقول بأن الوضع والأمن مستتب والوضع عاد إلى طبيعته في هذه المناطق، ولكن موجات نزوح عالية أيضا. نعم. سيد عابد الثور، موجات نزوح تحدث عن أكثر من 50,000 نازح، موجات النازحين وصلت إلى جيبوتي، نتحدث أيضا وأرقام أو ربما تقارير تتحدث عن عمليات انتقام ميداني وكلفة إنسانية عالية جدا يدفعها اليمنيون المدنيون اليمنيون.
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. الساعة الآن 11:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. تفيد بأن سلطات محلية تجلي طاقم سفينة تعرضت لهجوم في مضيق هرمز. إذن هيئة بحرية بريطانية تفيد الآن بأن سلطات محلية تجلي طاقم سفينة تعرضت لهجوم في مضيق هرمز. ونذهب إلى لبنان، إلى التطورات في جنوب لبنان من صور في الجنوب. ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إدمون الساسين، نتابع معك آخر التطورات. وكانت هذه الغارات الأخيرة منذ قليل إدمون على بلدية أو منطقة النبطية الفوق.
3: صحيح، صباح الخير. خرق الاحتلال الإسرائيلي ما كان كنا نشهده من هدوء نسبي منذ ساعات الفجر وساعات الصباح الأولى. خرق هذا الهدوء من خلال غارات شنها على النبطية الفوق وكفر تبنيت، وبالتالي نتحدث عن 3 غارات نفذها الاحتلال الإسرائيلي خلال نصف ساعة الماضية، وبعد هدوء دام لساعات منذ بعيد منتصف الليل، إذ لم نسجل سوى بعض الخروج المتصلة بقصف مدفعي محدود. ولكن الآن بحسب بعض المصادر الموجودة في مدينة النبطية فهي تشير إلى تحليق للطائرات الحربية، وهذه الطائرات كانت قد شنت 3 غارات على النبطية فوق وكفر تبنيت. وبالتالي هذه الغارات متزامنة مع التفجيرات المستمرة في بعض النقاط، وبالتحديد بلدة المنصور التي يستمر فيها الاحتلال الإسرائيلي ليلا ونهارا في عمليات التفجير. الهدوء الذي شهدناه ما بعد منتصف سجل سوى بعض الخروقات المتصلة بقصف مدفعي محدود، ولكن الآن بحسب بعض المصادر الموجودة في مدينة النبطية فهي تشير إلى تحليق للطائرات الحربية، وهذه الطائرات كانت قد شنت 3 غارات على النبطية فوق وكفر تبنيت. وبالتالي هذه الغارات متزامنة مع التفجيرات المستمرة في بعض النقاط، وبالتحديد بلدة المنصور التي يستمر فيها الاحتلال الإسرائيلي ليلا ونهارا في عمليات التفجير. الهدوء الذي شهدناه ما بعد منتصف الليل لم يكن له شبيه ما قبل ذلك، فإن ليل أمس شهد غارات عنيفة أيضا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، سواء على حداثة، على كفر تبنيت، على النبطية الفوق، على القنطرة، على وادي سلوقي. وبالتالي ليل أمس كان ليلا يعني عنيفا على مستوى الغارات الإسرائيلية، لكن بعدها كان الهدوء إلى أن بدأت الغارات الإسرائيلية. شكراً. قبل نصف ساعة تقريبا.
2: نعم، إدمون ساسين من جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك إدمون. أفاد مصدر في الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة للتلفزيون العربي بأن أكثر من 240 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم تزامنا مع أعياد يهودية. وفي سياق متصل قالت محافظة القدس للتلفزيون العربي أن أكثر من 40,000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ بداية العام الجاري. نتابع المزيد والتفاصيل مع مراسلتنا كريستين ريناوي، تنضم إلينا الآن من القدس لتطلعنا على الأوضاع هناك خصوصا بعد هذه الاقتحامات الجديدة. كريستين تفضلي.
4: نعم جمال، أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، ولازالت الاقتحامات مستمرة. هذا يعني بأن العدد مرشح للارتفاع أكثر. اقتحامات اليوم هي تأتي تزامنا مع احتفالات المستوطنين بما يعرف برأس السنة العبرية، وهذا الذي يجري في السنوات الماضية بأن الاحتلال ومستوطنيه يقحمون المسجد الأقصى في المناسبات السياسية والدينية. وطبعا هذا تعدي وهذا مس بالوضع الديني والقانوني والتاريخ القائم في القدس ومقدساتها. من هنا رصدنا عبر كاميرا التلفزيون العربي تأدية المستوطنين طقوسا تلمودية. أيضا مصدر في الأوقاف الإسلامية قال للتلفزيون العربي إن المستوطنين نفخوا أكثر من مرة في البوق داخل المسجد الأقصى، أي أن هذه ممارسة لطقوس وصلوات علنية مرتبطة بهذا العيد داخل المسجد الأقصى المبارك، إلى جانب أيضا تأديتهم ما يعرف بالسجود الملحمي، وهي طقوس تلمودية، انبطاح علني وجماعي تحديدا في الجهة الشرقية عند باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، وأن المجموعات المقتحمة مكثت ساعات داخل الأقصى، يعني ليس فقط جولات اقتحام مرور ثم مغادرة، وإنما مكثت بعض المجموعات نحو 3 ساعات داخل الأقصى. هذا يعني تأدية واضحة للصلوات داخل الأقصى، طبعا هذا مستفز لمشاعر المسلمين والفلسطينيين. وأيضا بحسب مصدر في الأوقاف، تم إجبار أحد حراس الأقصى على حذف مقطع فيديو وثقه بهاتفه المحمول للصلوات المستوطنين داخل الأقصى، هذا يعني ومؤشر على حالة التجديد وعدم خروج هذه الصور المستفزة إلى الخارج عبر التضييق على الحراس عبر قرارات الإبعاد. أكثر من 850 قرار إبعاد أصدرتها سلطات الاحتلال منذ بداية هذا العام، طبعا إبعاد الفلسطينيين من القدس ومن الداخل داخل الخط الأخضر، وهم الفلسطينيون المسموح لهم بالوصول إلى القدس ومقدساتها، لأن الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة طبعا لا يستطيعون الوصول إلى هنا إلى القدس المحتلة. أيضا محافظة القدس قالت لي التلفزيون العربي إن أكثر من 40,000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ مطلع هذا العام، هذا دليل على حالة العدوان والاعتداء على زمان ومكان المسلمين وحدهم هنا في القدس. شكرا جمال.
2: شكرا جزيلا لك كريستين ريناوي من القدس. الآن إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، للمزيد ينضم إلينا مراسلنا محمد الزاوي. محمد، منعطف أو تطور آخر تعيش الحرب الأوكرانية من خلال معركة أو حرب الزوارق المسيرة الأولى من نوعها، نرصد معك أيضا تطورات وتحديثات الميدان. محمد،
1: نعم، معركة لافتة جمال وفق ما أعلنت عنه البحرية الأوكرانية، التي أكدت طبعا أنه مساء أمس رصدت مسيرة بحرية تابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، مسيرة بحرية أيضا روسية في منطقة البحر الأسود. واللافت أيضا أنه هذه لم تكن مسيرة انتحارية، وإنما مسيرة مزودة بأسلحة تمكنت من ضرب المسيرة الروسية وتدميرها في توثيق ربما لحادث نادر في هذه الحرب، وحادث فريد من نوعه بين مسيرتين بحريتين طبعا بدون قيادة، طبعا مما يوحي بأن هذه الحرب تتسع، وأيضا مسارات تطوير الأسلحة فيها أيضا تتوسع مثلما نشاهد. إذا عدنا للميدان، طبعا إلى جانب هذا الحادث هناك تطورات لافتة. قبل نحو ساعة من الآن سمعت دوي انفجارات في مقاطعة خميلنيتسكي وكذلك في أوديسا في وسط أوكرانيا بالنسبة لخميلنيتسكي وجنوب أوكرانيا بالنسبة لأوديسا، في استمرار للهجمات الروسية الليلة الماضية وصباح اليوم خاصة على المناطق الجنوبية وعلى المناطق الوسطى والغربية من أوكرانيا. وفقا لسلاح الجو في الجيش الأوكراني، استخدم الروس أزيد من 450 وسيلة هجوم جوي، أغلبها كان مسيرات من مختلف الأنواع. يقول بأن وحداته الدفاعية تمكنت من إسقاط أزيد من 400 مسيرة، هناك عدد واسع من المسيرات أصابت إصابات مباشرة 13 موقعا في الداخل الأوكراني. وتتحدث السلطات الأوكرانية عن وقوع قتلى وإصابات سواء في زابوريجيا، في دنيبروبيتروفسك، في خيرسون، في خميلنيسكي، ووصلت المسيرات لتضرب المناطق القريبة من الحدود البولندية، حيث أصابت إحدى المسيرات وحدة أو مرفق للوقود قريب من الحدود الأوكرانية البولندية، ما أدى إلى اشتعال هذه المحطة، بالإضافة إلى عدد من الشاحنات التي كانت مركونة بجانبها، في استمرار للضغط الروسي والتكتيك الروسي في ضرب محطات الوقود سواء هنا في كييف في وسط أوكرانيا، والآن تصل هذه أو هذا التكتيك إلى المناطق الغربية من أوكرانيا. على الجانب الآخر أيضا تتحدث تقارير أوكرانية عن استهداف أوكراني لمحطات نفط ومصافي لتكرير النفط في العمق الروسي خلال الليلة الماضية، في انتظار ربما التفاصيل من الجيش الأوكراني أو من الرئيس فولوديمير زيلينسكي. الجيش الأوكراني أيضا تحدث عن ضغط متواصل واشتباكات عنيفة خاضتها قواته ضد الوحدات الروسية في منطقة دونيتسك، وتحديدا في محوري كوستانتينيفكا وكذلك في محور بوكروفسك في المنطقة الشرقية، حيث تواصل القوات الروسية محاولاتها للتوغل وإبعاد الجيش الأوكراني عن مواقعه في هذه المنطقة الاستراتيجية. جمال،
2: شكرا جزيلا لك. محمد الزاوي من كييف. يتوجه السويديون إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد وسط تنافس محموم بين معسكري اليمين واليسار. وتشهد الانتخابات منافسة متقاربة بين الكتلة اليمينية بقيادة رئيس الوزراء أولف كريسترشون وزعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي رئيسة الوزراء السابقة ماغدالينا أندرسون.

0: صاروخ من طائرة حربية سمع عدوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساماً سياسياً يتسع، الحكومة والحلية، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
7: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.

ساعتنا إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل. أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين. الهلال الأحمر بغزة يؤكد استشهاد فلسطينيين وإصابة أكثر من 10 بقصف إسرائيلي على حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة. تزامناً مع أعياد يهودية، مصدر في الأوقاف الإسلامية بالقدس يؤكد للتلفزيون العربي اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى وحملة دهم واعتقالات في مختلف مدن الضفة. التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل شخص وإصابة 3 بعد تعرض سفينة تجارية لهجوم قبالة سواحل جزيرة قشم. وبيزشكيان يقول إن بلاده ستوقع الاثنين اتفاقاً بشأن مضيق هرمز مع سلطنة عمان. على وقع احتدام معارك في الساحل الغربي لليمن، الرياض تعلن إصابة شخصين في قصف على مسجد في جازان، وجماعة أنصار الله الحوثيين تقول إنها قصفت مواقع عسكرية جنوبية سعودية، وحركة نزوح تصل إلى جيبوتي.

0: نبدأ مشاهدينا بهذا الخبر العاجل. مراسل التلفزيون العربي يتحدث عن أن القوات الحكومية اليمنية تصد هجوما لأنصار الله الحوثيين شرقية تعز. القوات الحكومية اليمنية تصد هجوما لأنصار الله الحوثيين شرقية تعز في محاولة للمحافظة على تعز وباقي المناطق التي ما زالت تحت سيطرة القوات الحكومية اليمنية. الآن مراسلنا يتحدث عن صد القوات الحكومية هجوما لأنصار الله الحوثيين شرقية تعز. سنكون في متابعة لكل هذه التطورات الميدانية المتسارعة في اليمن، وننتقل الآن إلى قطاع
1: راديو الحرية.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
1: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر، تستحق تجربة استثنائية.

الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي.اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

معينة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشتل فوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركب.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: الصورة من خلفك يعني أن هذا العدد مرجح للارتفاع. نتحدث فقط عن الفترة الصباحية، سنكون في متابعة معك بطبيعة الحال كريستين ريناوي. أشكرك جزيل الشكر حتى هذه اللحظة. نعود أيضا لمتابعة انتهاكات من شكل آخر، نتحدث عن الاعتداءات في غزة والاستهدافات مع مراسلنا من مدينة غزة، مراسلة التلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام أهلا بك معنا، نرصد معك آخر التطورات، الاستهدافات الإسرائيلية والحصيلة، تفضل.
5: سونيا، للتو عدت من موقع الاستهداف في تل الهوى للسيارة أو المركبة التي قصفت، مركبة مدنية. المركبة تدمرت بشكل كامل ومن كان فيها قد استشهد، إضافة إلى إصابة الكثيرين ممن كانوا حولهما في منطقة الاستهداف، أحد الشوارع الرئيسية عند مجلس الوزراء في منطقة تل الهوى. هذا الحي يقع جنوبي مدينة غزة وهو أحد الأحياء المكتظة بطبيعة الحال. الحصيلة النهائية وفقا للمصادر الطبية هي شهيدين، وهناك حوالي 10 مصابين. شهود العيان أكدوا سماعهم دوي انفجار، مباشرة تحركوا باتجاه صوت الانفجار، فتبين أن المركبة قصفت بالصواريخ الإسرائيلية، وكانت الجثامين داخل هذه المركبة مقطعة إلى أشلاء. بالمناسبة حتى هذه اللحظة لم يتم التعرف على هوية هذين الشهيدين، ومناشدات من قبل الطواقم الطبية للأهالي لمحاولة التعرف على الجثامين، خصوصا أن الشهيدين جثمانهما مقطعا إربا. هذا ما قاله لي شاهد عيان صورت له ووثقت شهادته في تلك المنطقة، بأنه حين وصوله وجد الجثمانين بلا رأسين، وذلك بفعل الغارة الإسرائيلية العنيفة. أيضا الأهالي تحدثوا عن وجود مركبة نقل عام تزامن وجودها بجانب المركبة المستهدفة، وتنقل عدد من المرضى والجرحى في مبادرة طبية لنقل المرضى والجرحى. أيضا معظم من كانوا داخل هذه المركبة وهو باص سوبر جيت أصيبوا بإصابات مختلفة، وهو ما يفسر وجود 10 إصابات تقريبا، تم نقلها أيضا إلى مستشفيات القدس في تل الهوى والشفاء غربية مدينة غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن غارة إسرائيلية جديدة أسفرت عن هذا العدد من الشهداء، جاءت في يوم آخر من أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي استهلها الجيش الإسرائيلي بإطلاق نار مكثف من المواقع العسكرية الإسرائيلية على مناطق تواجد الفلسطينيين على طول حدود الخط الأصفر، وأيضا سماع عمليات قصف مدفعي إضافة إلى عمليات إطلاق النار. وبالتالي عداد الشهداء يرتفع بالمجمل منذ بدء الإبادة، وأيضا العداد الخاص بعدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر العام الماضي حتى الآن، نحن نقترب من حد 1400 شهيد. وبالتالي حرب جديدة عمليا شنها وبدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن منذ أكتوبر الماضي تحت عنوان وقف إطلاق النار.
4: أشكرك جزيل الشكر إسلام بدر، مراسل التلفزيون العربي من مدينة غزة.

0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دير أبو ضعيف في شرقية جنين بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي داهم عدداً من المنازل في البلدة، وكان جيش الاحتلال قد أخطر السكان يوم السبت بضرورة إخلاء 12 منزلاً ومنشأتين زراعيتين تمهيداً لهدمهم. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرقي رام الله وأطلقت قنابل الغاز قبل أن تداهم عدداً من المنازل وتخضع شباناً لتحقيق ميداني. وقال عضو مجلس القرية مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي إن جرافة تابعة للاحتلال شرعت في فتح طرق مغلقة داخل القرية بهدف تسهيل مرور المستوطنين، مشيراً إلى وجود 12 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي المغير. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية وسط انتشار عسكري في عدد من شوارع المدينة، وأظهرت مشاهد مصورة لحظة دخول الآليات العسكرية الإسرائيلية شوارع المدينة. الآن إلى جنوب لبنان، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق عدة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بشأن الاحتلال الإسرائيلي غارتين على النبطية الفوقة. من المنصورة جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. إدمون، أهلا بك معنا، نتابع معك آخر الاستهدافات الإسرائيلية جنوب لبنان.
1: نعم، خلال الساعة الماضية رفع الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة اعتداءاته وبالتحديد على منطقة النبطي، إذ شن حتى هذه اللحظة ومنذ ساعة تقريبا 8 غارات على النبطي الفوقى على مرتفعات علي الطاهر وعلى كفر تبنيت. كان الجنوب اللبناني وأيضا النبطي، كان هذا الجنوب يشهد هدوءا نسبيا منذ ساعات الفجر وساعات الصباح الأولى، مخروقا بالقصف المدفعي والتفجيرات التي لا تتوقف، وبالتحديد في بلدة المنصوري التي أحيانا يستصل فيها أعداد التفجيرات إلى حوالي 50 تفجيرا في اليوم. كان الهدوء يسود الجنوب اللبناني إلى أن بدأ الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعة تقريبا موجة من الغارات على النبطية الفوقى وعلى كفر تبنيت وعلى مرتفعات علي الطاهر. وطبعا المسيرات الإسرائيلية لا تزال تحلق في أجواء الجنوب وأجواء النبطية. قبل ساعات الهدوء في ساعات الفجر وساعات الصباح، كان ليل أمس قد شهد أيضا موجة من الغارات على كفر تبنيت، على النبطية الفوقى، على
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: على العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وتجمع ناشطون مؤيدون للفلسطينيين في الدائرة التاسعة في المدينة حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بإيقاف الإبادة الجماعية. كما تظاهر مؤيدون للقضية الفلسطينية في العاصمة الألمانية برلين وطالبوا بإنهاء الهجمات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان حاملين الأعلام الفلسطينية واللافتات، مرددين شعارات تطالب بمحاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والدعوة إلى وقف الهجمات. كما خرجت مظاهرة في السويد تنديداً بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة ولبنان، وردد المشاركون فيها شعارات تحتج على الإبادة الجماعية الإسرائيلية وطالبوا بوقف فوري للمجازر. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحته باتجاه قرية معرية في ريف درعا الغربي، وأفادت وسائل إعلام محلية في وقت سابق بتوغل قوة عسكرية إسرائيلية باتجاه تل أحمر في ريف القنيطرة الشمالي، في تطور يأتي وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الحدودية جنوبية سوريا. أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين بعد تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم قبالة سواحل جزيرة قشم. في سياق متصل قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة أصيبت بمقذوف مجهول خلال مرورها عبر مضيق هرمز، وأضافت الهيئة أن الحادثة وقع في وقت مبكر، مشيرة إلى أن المعلومات بشأن حالة أفراد طاقم السفينة وحجم الأضرار الناجمة عن الحادث لا تزال غير معروفة حتى الآن. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي خلال اتصال هاتفي آخر التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك قبيل الاجتماع المرتقب بشأن مضيق هرمز. يأتي الاتصال في ظل تحركات دبلوماسية لبحث أمن الملاحة في مضيق هرمز، حيث يرتقب عقد اجتماع يضم إيران ودول خليجية في سلطنة عمان غدا الاثنين لمناقشة ترتيبات الملاحة في الممر المائي. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد بلاده لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في حال أنهت الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على بلاده، لكن وسائل أعلام رسمية إيرانية أفادت بأن التفاهم بين إيران وعمان لا ينص على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري.
4: بوادر انفراجة كبيرة في أزمة مضيق هرمز. إيران تعلن عن عقد اجتماع تنسيقي مع دول الخليج لبحث آخر تفاصيل الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية. يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن مراسم التوقيع ستجري هذا الاثنين بحضور وزراء خارجية دول الخليج، مشيرا إلى أن الاتفاق سيرفع لاحقا إلى المنظمة البحرية الدولية. تنقل وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع تأكيده أن هذا الاتفاق يقتصر حصرا على إيران وعمان على أن يكون حضور بقية الدول للاطلاع فقط على تفاصيل المسار وترتيبات العبور. ووفقا للوكالة الإيرانية فإن الاتفاق سيغطي تفاصيل وخصائص مسارات الدخول والخروج الجديدة عبر المضيق لكل من إيران وسلطنة عمان، وبموجب هذا الاتفاق سيقع مسار الدخول إلى الخليج بالكامل داخل المياه الإقليمية الإيرانية. ووفق تسنيم فإن حركة العبور عبر هذا المسار ستخضع للوائح الإيرانية، بينما سيتم إغلاق المسار الجنوبي فور البدء في تنفيذ بنود الاتفاق.
5: التفاهم مع مسقط لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة. استمرار الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية عاملان أساسيان، وعودة الأمن إلى مضيق هرمز مرهونة بوقف تحركات أمريكا المزعزعة للاستقرار. سنناقش تحديد مسارات الملاحة الآمنة في اجتماع مسقط، وسنشرح طبيعة التفاهم لبقية الدول.
4: مقابل ذلك أعلنت البحرين عدم مشاركتها في اجتماع الاثنين، وأورد بيان وزارة الخارجية البحرينية أن المنامة لن تشارك في أي اجتماع مع إيران قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفق البيان. لكن تصريحات تبدو مطمئنة ومتفائلة صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع فيها انخفاض أسعار النفط مع انتهاء الحرب.
1: أعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا جدا على الأرجح بعد انتخابات التجديد النصفي، وأسعار النفط ستنخفض بشدة بمجرد انتهائها.
4: لا تغيب الحسابات الانتخابية الداخلية في تصريحات الرئيس الأمريكي هاته، وقد يتيح ذلك المزيد من الخطوات الأمريكية نحو حل نهائي لأزمة مضيق هرمز في حال لم تجد تهديدات عدد من مسؤولي إدارته بتصعيد الحرب بعد انتخابات الكونغرس هذا الخريف طريقها للتنفيذ.
3: من جزيرة هرمز ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر أهلا بك معنا، ماذا تنقل لنا عن آخر التطورات والتصريحات أيضا في انتظار الاجتماع المرتقب في سلطنة عمان؟
2: فيما يتعلق بآخر التطورات سونيا، بالإمكان الآن ونحن في الجنوب الشرقي تحديدا من جزيرة هرمز وهو النقطة الأقرب المطلة على المضيق، بالإمكان الآن رصد حركة الملاحة التي كما يبدو وهي واضح هناك بعض الناقلات التي نشاهدها الآن هي لا تزال واقفة ولم تتحرك منذ نحو ساعة، ونحن نتواجد هنا في هذه المنطقة وهذا الساحل تحديدا كما ذكرت في الجنوب الشرقي لجزيرة هرمز وهو الأقرب النقطة الأقرب إلى مضيق هرمز. وبالطبع في الجنوب أكثر لا يمكن بسبب عدة أسباب، الأول من بينها وما يتعلق بالطبع شبكات الإنترنت أضعف في تلك النقاط، وأيضا يمكن الإشارة إلى أنها على صعيد أمني عسكري لا يسمح الدخول إليها باعتبار أن هذه ذاك الجانب الأقرب هو المطل بالطبع على مضيق هرمز. وكما ذكرت بأن هذه الجزيرة هي إحدى الجزر المعنية وهي الواقعة في قلب المياه الشمالية لمضيق هرمز وهي المعنية بالرصد الإيراني، ومن خلالها بالطبع تقوم بكل تحركاتها في رصد حركة الملاحة الشمالية. على هذا الجانب أيضا الحادث الأمني الأبرز والأهم سونيا هو الذي أعلن عنه قبل نحو ساعة ونصف من التلفزيون الإيراني بأن هناك سفينة تجارية تعرضت لاستهداف بمقذوف، وكما يبدو راح ضحيتها شخص بالإضافة إلى 3 جرحى. إذا ما تحدثنا أيضا بالدقة عن جغرافيا هذه المنطقة، هي تبعد من هنا نحو 18 كيلومتر، وكما يقول حاكم جزيرة قشم بأن الحادث وقع بالدقة بالقرب من جزيرة هنغام، ولكن عندما يتحدث يجري الحديث عن الموقع وقعية الحادث في العموم يقال عن جزيرة قشم باعتبار جزيرة هنغام هي تابعة لجزيرة قشم. هذه المعلومات المتوفرة أيضا على الصعيد الميداني. وفيما يتعلق بالحادث الأخير الذي تم رصده بشكل واسع هنا إيرانيا، ومترقب أن يكون هناك بالطبع بيان من قبل العسكر من الحرس الثوري ربما وهيئة الأركان المسلحة تتحدث عن شاكلة هذا الاستهداف وتفاصيل أخرى وشاكلة التعاطي الإيراني بالطبع إذا ما كان الاستهداف أمريكيا وفقا لمعظم التوقعات هنا. هذا من جانب. من جانب آخر على الصعيد السياسي، كل العيون وتحديدا من طهران سونيا تترقب ما سيحدث في صلالة وإمكانية التوصل إلى الاتفاق والتوقيع عليه المرتقب يوم الاثنين، وهذا اليوم مهم لإيران في على صعيد تنسيق الاتفاق مع الجانب العماني وبحضور دول خليجية تهتم طهران أن تكون حاضرة بالإضافة إلى العراق. وباعتبار هذا الاتفاق إذا ما أودى إلى التوقيع الأخير ما بين طهران ومسقط فهو تهتم به طهران على صعيد دولي، وبالطبع من خلاله تستند عليه في أي تفاهمات على صعيد إقليمي أو ربما على صعيد دولي، ولكن في ذات الوقت لا يزال الجميع يتحدث عن تعثر المسار الدبلوماسي إزاء الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في ظل مواصلة الحصار البحري. على الجانب الآخر تؤكد طهران بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال مشروطة بعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذاكرة التفاهم.
3: شكرا جزيلا لك ياسر بن سعود مراسل التلفزيون العربي من جزيرة هرمز. قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت موقعاً تابعاً لجماعة أنصار الله الحوثيين شمال غربي مأرب. ونشر أعلام المنطقة العسكرية السابعة مشاهد قال إنها توثق تنفيذ القوة الصاروخية ضربة على الطاقم العسكري في أحدى الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب. كما أعلنت القوات التابعة للحكومة اليمنية شن أكثر من 20 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات ومنصات صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء وسط البلاد. وقالت القوات الحكومية أن الغارات تركزت في مديريات الزاهر وذي نعم والسوادية ومكراس، مؤكدا أنها ألحقت خسائر فادحة بعناصر أنصار الله. أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخصين ووقوع أضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات جراء سقوط مقذوف. قال إنه أطلق من قبل جماعة الحوثي على محافظة طوال بمنطقة جازان. ووصف الدفاع المدني استهداف الأعيان المدنية بأنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني، مؤكدا اتخاذ الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الحادث. وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة نفذت عملية عسكرية استهدفت قاعدة عسكرية في منطقة شرورة جنوب السعودية. وقال سريع أن العملية نفذت باستخدام دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكدا أن الهجوم استهدف مخازن أسلحة وغرفا للقيادة والسيطرة، وأن الضربات حققت إصابات مباشرة ودقيقة. وهدد سريع بتنفيذ عمليات قال إنها ستكون أشد وأكبر في عمق الأراضي السعودية. أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لأنصار الله الحوثيين عبد القادر المرتضى تحرير 210 أسرى من سجون الساحل الغربي خلال العملية العسكرية الأخيرة. وقال المرتضى إن الأسرى كانوا ضمن من تم توافق على تبادلهم في آخر اتفاق بشأن تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في مايو الماضي. وأكد المرتضى احتجاز مئات الأسرى من القوات الحكومية، مبديا الاستعداد لاستكمال صفقة التبادل إذا أوفى الطرف الآخر بالتزاماته حسب قوله.
0: راديو الحرية.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: أيضا بعض المواقع التي تقع ما بين محافظتي تعز ولحج وفقا لما هو متاح من المعلومات، بالإضافة إلى يعني مواجهات متقطعة ولكن بشكل خفيف للغاية في الاتجاهات الشرقية من محافظة الجوف. ويعني بالتزامن مع هذه التطورات، كان قد أعلن من قبل الحكومة هنا في صنعاء أن غارات مكثفة شنت على مواقع تابعة لقواتها في هذه المحافظات، تعز والبيضاء ومأرب والحديدة وحجة وعمران. هذه الصورة حتى هذه اللحظة سونيا.
6: شكرا، شكرا جزيلا لك خليل القاهري مراسلة التلفزيون العربي من صنعاء. وأستقبل الآن من الرياض ضيفي الأستاذ محمد صالح الحربي، الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية. أستاذ الحربي أهلا بك معنا. جماعة أنصار الحوثيين تستهدف المملكة العربية السعودية وتهدد باستهداف عمق السعودية، كيف ستتعامل المملكة مع هذه الاستهدافات وكذلك مع التهديدات المستمرة؟
7: لا هو ابدا، صباح الخير، تحيا لك ومشاهديكم في كل مكان. استهداف اعيان مدنيه هي مستمره منذ اكثر من 11 عام، واخر استهداف كان لمسجد ومصلين وباحه المسجد في منطقة في المملكة العربية السعودية. ولكن نحن الآن هم يعني في مرحلة الضربات بالتوالي والتوازي في صندوق الموت، بدأت الغارات الجوية من الجيش اليمني، ولابد أن نفرق الجيش السعودي والجيش اليمني. الجيش اليمني المؤهل بعتاده وبطيرانه وجميع الإمكانات، الآن منطقة ذوبة والمخا وحتى تعز هذه الطرق منقطعة تماما، ضربات مكثفة. يتزامن مع ذلك الجبهة الأهم اللي هي البيضاء المطلة على أو الحدودية مع 8 محافظات شمالية وجنوبية، مرتفعات مطلة تماما على صنعاء، بدأت العمليات فيها بإطراد جبهة تعز وقطع. الآن في مرحلة قطع خطوط التواصل والمواصلات واللوجستيات عن الحوثي. الحوثي لا يذهب بأنساق حربية معينة،
6: ولكنه يتقدم داخل اليمن مهدل. أستاذ يعني باتجاه الساحل الغربي يعني الحدودي مع المملكة على الأقل في جزء من.
7: لا لا لا لا لا ما في حدود. لا
6: يعني لا يعني تتقدم هي.
7: أقصى الجنوب.
6: تتقدم في الجنوب يعني تستهدف من الجنوب، تستهدف المملكة العربية السعودية وتتقدم باتجاه الساحل الغربي من أجل يعني أو السيطرة إن صح التعبير عن مناطق أكثر تفيد الجماعة داخليا وكذلك تفيدهم خارجيا. كيف ستتعامل المملكة؟ يعني هي.
7: شوفي لحظة عشان أوضح لك جغرافيا اليمن. البحر الأحمر، ذو باب والمخا وباب المندب، أقصى الجنوب، الشمال محافظة الجوف الحدودية.
6: طيب.
7: برية ذات صحراء مسيطر عليها سيطرة تامة. الآن في خلال 48 ساعة القادمة سنشهد يعني تغيرات مذهلة بالنسبة للجيش اليمني في القريب من باب المندب لذو باب والمخا وأطراف من تعز. الآن صندوق الموت بدأوا بالغارات الكثيفة، ولكن الجبهات الأخرى الثلاث ماضية وبتقدمات مذهلة حقيقة. أما عملية أنه حشود بشرية بين السكان والإعلان الآن عن منطقة يجب إخلاءها صندوق الموت ما أطلق عليه الجيش اليمني، بدأت بكثافة الضربات على مجموعات هم لا يواجهون في مسرح عمليات مفتوح، أي مسرح عمليات مفتوح يضربون فورا. مضيق باب المندب لا يهم المملكة العربية السعودية، يهم الاقتصاد الكلي العالمي، فالمجتمع الدولي شريك في هذا الموضوع، وهو أقصى الجنوب، عشان ناس كثير يفرقون يعني ما بين الحدود السعودية والحدود
6: الحدود السعودية. طيب مع هذا التوضيح
7: شمالا
6: طيب مع هذا التوضيح، ألا يعني ألا تشكل الجماعة خطرا يعني باعتبارها تستهدف المملكة، تهدد باستهداف عمق المملكة أستاذ، هذا هل يشكل خطرا أم المملكة العربية السعودية يعني قادرة على شن ضربات أكثر توقف جماعة أنصار الله الحوثيين باستهداف أراضي المملكة؟ هنا التهديد باستهداف العمق أصلا يعني.
7: لا لا لا، جميع ضرباتهم أغلبها تم إسقاطها فوريا بالدفاعات الجوية على مدار 11 عام. الآن معركة اليمن هي المحك الرئيسي، اليمن هي عمق استراتيجي للمملكة العربية السعودية، ولكن مضى القطار لن يتوقف لا بمفاوضات أو مبادرات سياسية، إنما أسم عسكري وحتى الوصول إلى طبيعة أو إلى اليمن كاملا. اجتثاث هذه الجماعة هذا هدف رئيسي. بس إنه لا ننسى البيضاء الدرع الجمهورية.
6: طيب.
7: هي الآن المحك، القوات الجيش اليمني بدأ يسيطر على المرتفعات، وهذه ستغير من مجرى المعركة. أما بالنسبة للساحل الغربي أنا أتوقع خلال 48 أو 72 ساعة سنسمع أخبار قوية، هي جزء من معركة وليس الحرب كاملة.
6: طيب أستاذ، حتى أختم معك بسؤال، الآن يعني مع هذه التطورات هناك تصريحات، الرئيس الإيراني مسعود بشكيان قال لسنا في وضع حرب على المملكة العربية السعودية وللحوثيين مشكلاتهم الخاصة، كيف تعلق على هذا التصريح؟
7: والله شوفي، أدر إيران في حالة انهيار وتساقط كامل، حزب الله، الحشد الشعبي، زينبيون، فاطبيون، لم يتبقى لدى إيران إلا ورقة الحوثي ابتزاز العالم بمضيق باب المندب حقيقة. ولكن يعني لا يمكن لا التأهيل ولا التنظيم ولا اللوجستيات، النقل، التدريب، إلا كله كاملا من قبل إيران. نجنب الآن الأحداث السياسية أو التصريحات السياسية الآن، لا خلاص الآن يا سيدة العزيزة، معركة عسكرية لن تتراجع إطلاقا. بالنسبة للجبهة الجنوبية الغربية، ذباب والمخا، ضربات متتالية من البارحة جوية، قطع جميع خطوط المواصلات إلى الحوثي، لا يملك لا لوجستيات ولا غذاء ولا ما، إنما يحارب بما ينهبه من الأهالي.
6: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد صالح الحربي الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية، أشكرك جزيل الشكر. وأشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل الآن، رئيس جمعية الإغاثة الطبية في غزة يقول إن منظمة الصحة العالمية أبلغت مراكز صحية بتوقف تزويدها بالوقود بعد 19 من سبتمبر. منظمة الصحة العالمية أبلغت مراكز صحية بتوقف تزويدها بالوقود بعد 19 من سبتمبر بحسب ما تحدث به رئيس جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة. نعود إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت السلطات في جيبوتي أن نحو 1400 شخص فروا من اليمن إلى أراضيها خلال الساعات 24 الماضية، وأضافت أن تدفق الفارين يأتي في ظل تصاعد المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. قالت البحرية الأوكرانية أن زورقاً مسيراً أوكرانياً أغرق زورقاً مسيراً روسياً في أول اشتباك على الإطلاق بين مركبتين من هذا النوع. أضافت البحرية أن الاستطلاع رصد سفينة روسية مسيرة في منطقة غير محددة من البحر الأسود، حيث جرى بعد ذلك نشر زورق مسير أوكراني قام بالمناورة قرب الزورق الروسي وأطلق النار عليه باستخدام رشاش ثقيل ما أدى إلى إغراقه. ينضم إلينا الآن اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، أهلا بك معنا لواء الصمادي. دخول المسيرات البحرية، هذه الزوارق المسيرة في قلب المعركة والحرب الروسية الأوكرانية، كيف يقرأ وما الذي سيغير؟
4: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. حقيقي هذا تطور مهم عسكريا، وهو أول اشتباك موثق بحري ما بين مسيرتين سطحيتين، ولذلك أرى بأنه نقلة مهمة في الفكر البحري وتحول في مفهوم القوة البحرية غير المتكافئة، وتحول في العقيدة البحرية. يعني الآن ننتقل من الكاميكازي إلى القتال المسلح، وهو يعيد تشكيل حقيقة معادلة التكلفة في الحرب البحرية. هذه الزوارق المسيرة الرخيصة القادرة على أن تغير موازين القوى البحرية دون الحاجة إلى أسطول تقليدي كبير. يعني الحرب الأوكرانية الروسية التي بدأت في فبراير 2022 أصبحت حقيقة مختبر عالمي للحرب غير المأهولة. بعد المسيرات الآن نتحدث عن الزوارق. هذه الزوارق من أدوات هجوم انتحاري اصطدامي إلى منصات قادرة، منصات سطحية قادرة على الاشتباك المباشر مع نظيراتها. وعندما نأخذ سارجان 3000، هذا الزورق الأوكراني، يعني يتحكم به عن بعد رشاش عيار 12.7 ملم، مدى القتالي 1500 كيلومتر، سرعته حوالي 40 إلى 55 عقدة، حمولته هذه مهمة جدا، يحمل حوالي 450 كيلوغرام. ولذلك الزورق حقيقة هو يمتلك ميزة تكلفة أقل، مخاطر بشرية معدومة، صعوبة نسبية في الاكتشاف، إمكانية العمل بأعداد كبيرة، وهذه إذا تم تطويرها وأصبحت تعمل بما يسمى السوارم أتاك، يعني أن يكون هناك السراب من الزوارق السريعة المسيرة عن بعد المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ستكون لها مآلاتها. ولذلك أستطيع أن أرى أن هذه الزوارق تكسر الهيمنة الروسية في البحر الأسود، وحقيقة تغير من ميزان القوى وترفع التكلفة للوجود البحر الروسي.
6: طيب، هل هي دخلت في الحرب مؤخرا؟ هي موجودة يعني من قبل ذلك، ولكن هل هناك يعني ما يعني كان سببا في دخول هذه الزوارق المسيرة للحرب؟
4: هي استخدمت سابقا كزوارق مسيرة ضد قطع بحرية، ولكن أن يتم استخدام زورق مسير أوكراني ضد زورق مسير روسي، هذا هو الاستخدام الأول الموثق من هذا القبيل. ولذلك الآن هي أصبحت تقلق طبقة دفاعية رخيصة تستطيع أوكرانيا من خلالها أن تحمي الموانئ والممرات البحرية من أسراب الزوارق المعادية.
6: يعني هل هذا سيغير قواعد المواجهة بما أنه أقل تكلفة على أوكرانيا؟
4: طبعا هو سيفرض قيود كبيرة جدا على الجانب الروسي ويغير ميزان القوى وقواعد المواجهة، لأنه إحنا الآن نتحدث عن مفهوم جديد حقيقي. يعني هذا الآن لم تعد الحرب البحرية يعني تحتاج إلى أن يكون لديك أسطول بحري كبير في استخدام هذه التقنيات، الزوارق المسيرة عن بعد والتي تستطيع أن تحمل كمية من المتفجرات ويتم توجيهها باستخدام أدوات الاستطلاع والاستخبارات والذكاء الاصطناعي، باعتقاده تشكل يعني نواة لتصدي جديد وتحدي جديد للأسلحة.
0: راديو الحرية 97.7 الساعة الآن 12:15 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. عن بعد هذه ستضيف يعني جودة ونوعية للقدرات الأوكرانية، وحقيقة هي قيمة يعني المسير الزورق المسير، وليس في كمية المتفجرات التي يحملها فقط، وإنما في قدرتها على كشف الخصم، جودة هذه المستشعرات التي يحملها، منظومة الاتصالات والتحكم، القدرة لهذه الزوارق على أن تقاوم التشويش، بالإضافة إلى عملية سرعة المناورة ودقة السلاح والقدرة على العمل في بيئة بحرية معقدة. البداية في استخدام رشاش عيار 12.7 ملم، ولكن يمكن هذه الزوارق أن تسلح كذلك في المرحلة القادمة بصواريخ قادرة على أن يتم توجيهها عن بعد وإطلاقها عن بعد. ولذلك نتحدث الآن عن زورق مسير عن بعد ضد زورق مسير عن بعد، تنتقل بشكل ذاتي يعني وشبه ذاتي مع دور أكبر للذكاء الصناعي، وهذا حقيقة يشكل بأن عمليات الدفاع ضدها ستكون صعبة ومكلفة، وهذا يشكل تحدي الآن على الجانب الروسي.
2: شكرا جزيلا لك اللواء محمد الصمادي، محلل شؤون العسكرية في التلفزيون العربي. دعا قادة أكبر منصات الذكاء الاصطناعي في العالم إلى إبطاء وتيرة تطوير نماذجهم الأكثر تقدماً، وذلك للمخاطر المتزايدة المرتبطة بهذه التكنولوجيا الفائقة. وحذر داريا مودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك المطورة لنموذج كلود من تسارع قد يجعل الذكاء الاصطناعي يتقدم أسرع من قدرة البشر على فهمه والسيطرة عليه. ووافق ما ذهب إليه أمودي كل من رئيس شركة سبيس إكس الملياردير إيلون ماسك ورئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي سام ألتمان. وتتجه الصين إلى وضع معايير خاصة بالذكاء الاصطناعي المتجسد، وقالت الهيئة الصينية لتنظيم البيانات أن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة تزايد الطلب على مجموعات بيانات ضخمة متنوعة وعالية الجودة. وأوضحت الهيئة أن هذه التدابير تهدف إلى تهيئة بيئة أفضل لتطوير الذكاء الاصطناعي المتجسد وتعزيز النمو السليم لهذه الصناعة. ينضم إلينا في الأستوديو المهندس محمد رضوان، مستشار التحول الرقمي وحلول الذكاء الاصطناعي للأعمال. أهلا بك معنا دكتور. بداية يعني مع كل هذه المخاوف والتحذيرات التي وردت من أكثر من شخصية معروفة في عالم الذكاء الاصطناعي وأهمها إيلون ماسك، ما حقيقة هذه التحذيرات وهذه المخاطر في الوقت الحالي؟
3: بداية سام أولبان هو من بدأ بطرح هذه التحذيرات الخاصة بتباطؤ تطوير الذكاء الصناعي، خصوصا بعد المشكلة الأخيرة التي حصلت تقنيا في منصة أوبن إي آي. أعتقد أن الموضوع هو متعلق بالقدرة على كبح جماح هذه السرعة العالية للتقنية، بحيث أن تكون السرعة توازي الأمان.
2: طيب فعليا في حال لم يتم التمكن من إبطاء هذا السباق نحو تطور الذكاء الاصطناعي الذي ممكن أن يصل إلى مستوى يطور نفسه بنفسه وبالتالي يتفوق على القدرة البشرية، يقول ماسك في غضون خمسة أعوام ربما، في حال لم يتم ذلك ما هي المخاطر الفعلية للذكاء الاصطناعي حينها؟
3: فعليا حتى الآن الذكاء الصناعي الفائق ليس في طور واقعي، هي الخطورة من وكلاء الذكاء الصناعي أو الـ AI agent التي تعطى صلاحيات غير محدودة، وهي ما قد يكون فيها مخاطر بسبب غير وضع حدود مفتوحة لهذه الوكلاء الذكاء الصناعي التي ربما تؤثر على أمان السبراني أو حتى على استقرار الذكاء الصناعي.
2: ما حقيقة ما يقال دكتور من أنه تم رصد بحوث ربما لتسهيل تطوير أو اختراع أوبئة وأمراض أو مسببات للأمراض، وكذلك فيما يتعلق بالحروب، إدارة الحروب، تفجير وتوجيه الصواريخ بشكل آلي دون التدخل البشري؟
3: في تقرير قريب لأنثروبيك عن يتجاوز 150 صفحة عن استخدامات المنصة من قبل جهات متعددة في استخدامات واسعة، منها استخدامات حربية أو عسكرية، منها استخدامات فيروسية. هذه الاستخدامات أعتقد أنها ممتاحة في الذكاء الصناعي، إذا لم يكن هناك ضوابط قانونية دولية من جهات مستقلة، ربما يتحول الموضوع إلى ساحة مفتوحة لإنشاء معارك أو لاستغلال غير سليم.
2: من مصلحته فعلياً أن يتطور الذكاء الاصطناعي إلى هذه الدرجة؟
3: هو سباق عالمي، كل المؤسسات المختصة بالذكاء الصناعي تتسارع في إنتاج تطويرات متلاحقة من الذكاء الصناعي،
2: حتى وإن يعني في وقت ما ربما يتفوق على البشر، يتفوق حتى على هذه الشركات التي تطوره.
3: أعتقد أن هذا هو تحذير استباقي، لم نصل إلى هذه المرحلة أو حتى ليس في المنظور القريب موجود علامات على هذا التطور، لكن إذا استمرينا بهذا التطور الغير محدود بقوانين أو برقابة ربما نصل إلى هذه الحدود البعيدة.
2: هل ما زال الحل بيد الإنسان؟
3: هذا شيء ضروري، أي حلول أو أي تكنولوجيا ستكون في الذكاء الصناعي يجب أن يكون هناك في هذه الدائرة صلاحيات محددة وقرار إنساني في النهاية.
2: شكرا جزيلا لك دكتور محمد رضوان، المهندس مستشار التحول الرقمي وحلول الذكاء الاصطناعي للأعمال. أشكرك جزيل الشكر دكتور. التقي رئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية عبد الفتاح البرهان المبعوث البريطاني الخاص للسودان ريتشارد كراودر وبحث تطورات الأزمة السودانية. وأكد كراودر أن الأولويات تتمثل في وقف الحرب وحماية المدنيين وإنهاء المعاناة الإنسانية عبر حوار شامل يقوده ويمتلكه السودانيون، وأشار إلى أن بريطانيا ستطرح الأزمة السودانية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا اهتمام قادة العالم بها. حذرت منظمات حقوقية من خطر المجاعة والموت البطيء الذي يهدد مئات الأسر النازحة في مخيمات محلية طويلة بولاية شمال دارفور بالسودان وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية. وقالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور المنسقية العامة للنازحين أن 193 أسرة وصلت حديثا من مناطق في دارفور وكردفان ما زاد الضغط على الموارد والخدمات المحدودة، وطالبتا بتدخل أممي عاجل لتوفير المساعدات وحماية النازحين. توجه السويديون إلى صناديق الاقتراع لاختيار لبرلمان جديد وسط تنافس محموم بين معسكري اليمين واليسار. وتشهد الانتخابات منافسة متقاربة بين الكتلة اليمينية بقيادة رئيس الوزراء أولف كريسترشون وزعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيسة الوزراء السابقة ماغدالينا أندرسون. تظاهر عشرات الآلاف في عدة مدن ألمانية بينها دوسلدورف وهامبورغ وبرلين وميونخ احتجاجا على اليمين المتطرف وحزب البديل من أجل ألمانيا بعد تصدره انتخابات ولاية ساكسونيا إنهالت بنحو 44% من الأصوات. وشارك نحو 25,000 شخص في هامبورغ و 20,000 في دوسلدورف، فيما قدرت الشرطة عدد المتظاهرين في برلين بنحو 18,000. وطالب المحتجون بمواجهة التطرف اليميني ومنع تطبيع خطاب حزب البديل سياسيا. أعلنت السلطات في تشيلي اعتقال 284 شخصا خلال اليومين الماضيين إثر مواجهات عنيفة اندلعت خلال مظاهرات لإحياء الذكرى 53 للانقلاب العسكري الذي أوصل أوغوستو بيونوشي إلى الحكم. وأفادت السلطات المحلية بوقوع أعمال عنف رافقت المظاهرات، إذ عمد متظاهرون إلى رشق قوات مكافحة الشغب بالحجارة والعصي والزجاجات الحارقة، في حين ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. لقي 16 مسنا مصرعهم وأصيب آخرون جراء حريق اندلع في دار لرعاية المسنين في تشيلي، في حين واصل رجال الإطفاء رفع الأنقاض وإزالة أجزاء من السقف المعدني المنهار وسط فرض الشرطة طوقا أمنيا حول الموقع، في حين لا تزال أسباب الحريق مجهولة حتى الآن.
0: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات
4: الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني للمفروشات. نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني؟ هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيم الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: الساعة الآن 12:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: لديه ساعات وقع الاثنين اتفاقا بشأن مضيق هرمز مع سلطنة عمان.

0: أهلا بكم. قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت موقعا تابعا لجماعة أنصار الله الحوثيين شمال غربية مأرب، ونشر أعلام المنطقة العسكرية السابعة مشاهد قال أنها توثق تنفيذ القوة الصاروخية ضربة على الطاقم العسكري في أحدى الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب. كما أعلنت القوات التابعة للحكومة اليمنية شن أكثر من 20 غارة جوية على مواقع وتجمعات وأليات ومنصات وصواريخ ومنصات صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء وسط البلاد. وقالت القوات الحكومية أن الغارات تركزت في مديريات الزاهر وذناعم والسوادية ومكراس، مؤكدا أنها ألحقت خسائر فادحة بعناصر أنصار الله. أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخصين ووقوع أضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات جراء سقوط مقذوف قال إنه أطلق من قبل جماعة الحوثي على محافظة الطوال بمنطقة جازان. ووصف الدفاع المدني استهداف الأعيان المدنية بأنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني، مؤكدا اتخاذ الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الحادث. وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة نفذت عملية عسكرية استهدفت قاعدة عسكرية في منطقة شرورة جنوب السعودية. وقال سريع أن العملية نفذت باستخدام دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكدا أن الهجوم استهدف مخازن أسلحة وغرفا للقيادة والسيطرة، وأن الضربات حققت إصابات مباشرة ودقيقة. وهدد سريع بتنفيذ عمليات قال إنها ستكون أشد وأكبر في عمق الأراضي السعودية. أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لأنصار الله الحوثيين عبد القادر المرتضى تحرير 210 أسرى من سجون الساحل الغربي خلال العملية العسكرية الأخيرة. وقال المرتضى أن الأسرى كانوا ضمن من تم التوافق على تبادلهم في آخر اتفاق بشأن تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في مايو الماضي. وأكد المرتضى احتجاز مئات الأسرى من القوات الحكومية مبديا الاستعداد لاستكمال صفقة التبادل إذا أوفى الطرف الآخر بالتزاماته حسب قوله. من صنعاء ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. خليل أهلا بك معنا، آخر التطورات والتصريحات نتابعها معك.
1: مرحبا سونيا. التطورات هي فقط تطورات اليوم تتمثل بعودة المواجهات في الاتجاه الشرقي من تعز، ووسط حديث ومصادر ميدانية تتحدث عن أن منطقة شرق تعز يعني الطريق المؤدي ما بين الحوبان ومدينة تعز أصبح مغلقا نتيجة هذه المواجهات التي شهدتها ساعات الصباح إلى ما قبل حوالي ساعة ونصف من الآن وفقا للمصادر المحلية والسكان المحليين. وبالتالي جاء إغلاق هذا الطريق نتيجة طبيعية لاشتداد المواجهات التي استمرت لساعات شهدتها هذه المنطقة الممتدة من منطقة جولة القصر ومنطقة الكمب ومحيط مدرسة محمد علي عثمان وعموم المنطقة الشرقية، حيث أن قوات حكومة صنعاء بطبيعة الحال تسيطر على الاتجاه الشرقي من المدينة المتمثل بالحوبان وما خلفه من مناطق، فيما تسيطر قوات الحكومة في عدن على الاتجاه الغربي ووسط المدينة وأيضا بقية المناطق والمديريات. بالنسبة لبقية التطورات تركزت أو تمثلت فيما أعلنه جيش الحكومة في عدن أنه نفذ سلسلة غارات خلال الساعات الماضية توزعت بين مناطق في الاتجاهات الغربية من تعز في الضباب والتبة السوداء، بالإضافة إلى جبل المنعم وأيضا مناطق تقع في ما بين الذباب والمخا، بالإضافة إلى ما أعلن من تنفيذ غارات في محافظات البيضاء كانت بشكل مكثف وأيضا محافظة مأرب والجوف وحجة وعمران وفقا لما أعلن هنا على الأقل من البيان العسكري للمتحدث العسكري هنا في صنعاء، والذي يقول بأن هذه الغارات يشنها الجانب السعودي وعليه أن يتحمل تبعات ونتائج هذا التصعيد. وأعلن عن تنفيذ عملية في شرورة السعودية كجزء من هذا الرد على هذا التصعيد السعودي وفقا لما يقوله الجانب الحكومة هنا في صنعاء. وبالتالي أيضا فيما يخص تطورات الساحل الغربي، رغم ما يعلن عن تنفيذ سلسلة من الغارات في منطقة ذباب ومناطق المخا والطريق أيضا أو اتجاهات مختلفة من مناطق غربي تعز، لكن جانب الحكومة هنا في صنعاء يقول بأن الأوضاع مستتبة تماما في هذه المناطق، وأن هناك سير طبيعي لحركة السفن في مضيق باب المندب، وأن نحو 73 سفينة عبرت خلال اليومين الماضيين، وأن حركة الملاحة تبدو طبيعية فيما عدا للسفن السعودية. لكن وفقا للمصادر الميدانية قبل قليل، أكدت بعض المصادر المحلية ولما أعلن من جانب الحكومة في المراكز الإعلامية التابعة للحكومة في عدن، فإن مواجهات عادت

0: أيضا من بعض السكان في هذه المناطق على امتداد المناطق الواقعة بين في اتجاه الغربي من تعز وأيضا بين مديريتي الشمايتين والمعافر هربا وخوفا من احتدام المعارك بشكل أكبر خلال الساعات القادمة، استنادا إلى ما قيل بأنه يعني تكثفت هذه المواجهات خاصة في المناطق الواقعة في إطار منطقة بني عمر وما جاورها.
1: طيب شكرا لك خليل القاهي المراسل التلفزيون العربي من صنعاء، وأستقبل ضيفي الأستاذ عبد الكريم الأنسي الكاتب والباحث السياسي اليمني ينضم إلينا من القاهرة. أستاذ عبد الكريم أهلا بك معنا. يعني ما يصرح به أو تصرح عفوا به جماعة أنصار الله الحوثيين يقول بأن الجماعة تحقق تقدم ومكاسب على الميدان، تسيطر على مناطق جديدة، تسيطر على باب المندب، وكذلك تحرر أسراها دون صفقة، يعني كان من المفترض أن يخرجوا في صفقة تبادل هي تحررهم، نحدث عن أكثر من 210 أسير. ما الذي يفسر ذلك؟
2: مرحبا سونيا ومشاهدينك الكرام. بالتأكيد بالنسبة للملف الإنساني فيما يخص الملف الأسرى، رغم أن كان الحوثيين يتعنتون في البداية ذات لقاءات الأردن، لكن في الفترة الأخيرة حقيقة تقال أن الحوثيين كانوا يبادرون بإطلاق أسرى، والذي كان أساس الاتفاق اليمني السعودي من ضمنه الكل مقابل الكل، ولكن باللقاءين الأخيرة الذي عقد في الأردن كانت الحكومة هي التي تتأخر، وكان الحوثي يطلب أسرى من طرف واحد، وبالتالي الحوثي يجيد تماماً استخدام ملف الأسرى، وبالذات أن عدد الأسرى الذين تم أسرهم مؤخراً ليس بالرقم القليل. أنت تتحدثين عن منطقة تم السيطرة فيها على 60,000 كانوا فيها الجنود، ونحن شاهدنا عبر شاشات التلفاز يعني كميات كبيرة جداً من الأسرى، وبالتالي هذه الورقة سيجدها الحوثي، ولكن أنا أرى أنه مقابل الانتصارات التي حققها سيتم الإفراج من طرف واحد للجنود يعني الذي لم يكن لهم يعني، وسيتم التحفظ على قيادات، وسيتم التحفظ على شخصيات اجتماعية، وسيتم التحفظ على بعض المشايخ الذين كانوا مع الطرف الآخر. هذا بالنسبة لملف الأسرى. بالنسبة كذلك عندنا ملف إنساني آخر هو ملف النازحين، وهي تتصدر أزمة حقيقية كبيرة جداً، تقريبا الأمم المتحدة اطلعت عليها قبل يومين بأنها بكميات كبيرة، يعني على وجود جيبوتي، على وجود مدينة غربي تعز، وبالتالي ما زالت الأمور تتصاعد.
1: أستاذ يعني أستاذ سؤالي كان فيما يتعلق بما الذي يفسر تقدم الحوثيين؟
2: تقدم الحوثيين؟
1: نعم، سيطرتهم على مناطق جديدة، وصولهم إلى باب المندب، كانت هذه أهداف للجماعة في الوقت الذي كانت فيه القوات الحكومية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تقول إنها لن تتراجع حتى تحرر صنعاء. الآن من صنعاء التحول إلى باب المندب وغيره من المناطق، يعني تمكن الحوثيون من السيطرة عليهم، كيف نفهم هذا؟
2: صحيح صحيح، حتى الآن هناك تقارير تقول أن هناك كان خيانات من قبل بعض القيادات لدى قوات الساحل الغربي، كذلك عدم التجانس. أنت تتحدثين سونيا عن بين قوات سلفية وقوات أخوانية وقوات انتقالية، وكان هناك إرهاصات بعد مغادرة الإمارات المشهد وتمكن القوات السعودية الذي كان لديها كمية من الفساد المالي والسياسي كبير جداً. يعني طيلة الفترة السابقة لم تجد السعودية قراءة قواتها أو يعني هيكلتها تحت، رغم أن وجود هناك هيكلات، لكن كان هناك الأخوان في مدينة تعز يعملون بشكل ضاد ومقاتل لقوات طارق، وبالتالي الحوثيين استخدموا صواريخ باليستية، تم السيطرة على غرفة العمليات في أول الضربات، ونحن نعلم ماذا تعني إسقاط غرفة العمليات. ثانيا تم استهداف قيادات. معنى استهداف قيادات معنى أنه تم القضاء على كمية كبيرة من الجنود، وبالتالي كذلك المعلومات الاستخباراتية الدقيقة والتي وصل عليها الحوثيين نتيجة خيانة، وهذا شيء واضح.
1: يعني لا توجد غرفة عمليات موحدة، لا يوجد تفاهم، لا يوجد تناسق داخل القوات الحكومية، هذا ما تقوله أستاذ عبد الكريم؟
2: صحيح هناك فساد كبير جدا.

0: يعني هناك ما زالت مشاكل ما بين اعتماد المبالغ المالية لمرتبات الجنود الذي بعد ما ماشت الإمارات عملية الإحلال، هناك أسماء وهمية، هناك قلت لك يعني نعلم يعني الكره أو العداء ما بين السلفيين والإخوان وما بين الإخوان والانتقاليين وما بين، وبالتالي هذا لا يخلق روح قتالية واحدة، بينما الحوثيين
1: بالتالي
0: يعني على
1: بالتالي
0: الأقل
1: ما
0: رجل
1: تتحدث
0: واحد
1: عنه
0: وهم
1: أستاذ لا يشير إلى أن القوات الحكومية قادرة بأي شكل من الأشكال عن استعادة المناطق التي سيطرت عليها الجماعة، أليس كذلك؟
0: إذا سمحت لي سونيا، دعني أقول لك نقطة مهمة جدا في
1: تفضل.
0: الاستراتيجية العسكرية والقتالية للحوثيين. الحوثيين عندما يتحركون إلى مدينة مثلا، الآن كيف سيقومون؟ سيقومون بتجنيد كل أبناء المخا وسيتركونها لهم، وسيعينون قائد أو قائدين، يعني مشرف اجتماعي وقائد عسكري، وسيقومون أبناء المنطقة. لكن بالنسبة للقوات الحكومية يعني تحرص أن تكون من كافة المحافظات، وبالتالي نحن نعلم أن هناك تباين ما بين محافظة وأخرى. يعني أنت لا يمكن أن تجمع ما بين صاحب تعز، يعني ليس عنصرية، لكن لا توجد هناك عقيدة. يعني أنت لا تتحدث عن جيش منظم، ما زال بعض قادة الحكومة يا سونيا حتى اللحظة يدرسون في عدن وتاركين قيادات حقهم العلوية ويدرسون أركان. يعني لم يكن الجيش، الفساد المالي كذلك الشلليه والمحسوبيه كذلك التعامل السعودي المتعالي جدا مع هذه القيادات هو من خلق هذا الفشل. الان الحوثيين يستعدون الى دخول مناطق لحج، رغم انهم يقولون انهم لن يدخلوا المناطق الجنوبيه، ولكن لن ينسوا ابدا ان ابناء الصبيحه وابناء كذا اتوا وقاتلوهم في مناطقهم يعتبرونها من المناطق الشماليه. ولكن الآن لتهدئة الرأي العام ولتهدئة المقاتلين الجنوبيين لأنهم أشاوس حقيقة، سيهدأ الحوثي وكما ذكر تقريرك بأنه خلال اليومين السابقة مرت 73 سفينة. والاتصال الذي كان ما بين الحوثيين وترامب، وأن ترامب قال طالما أمورنا ماشية فليس لدينا مشكلة، الحوثي الآن يحاول عبر عمان أو عبر أي دبلوماسية أن يثبت للعالم بأنه لن يمس، بالعكس سيحرص أكثر على حماية وتمرير هذه المهمة.
1: إذا كان يعني الحوثيون يوسعون نفوذهم في اليمن إن صح التعبير مع هذه التطورات الميدانية،
2: راديو الحرية
3: 92.7
4: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: على ما تبقى من
4: جزء من سؤالي، جزء كمان آخر، بأن لم تستطيع الحكومة الشرعية أن تثبت قدرتها على الانضباط العملي في المناطق المحررة. لم تستطيع طيلة الفترة السابقة، الإمارات منذ متى غادرت وهم الآن يعلقون على الإمارات، يعني لماذا لم يتم الهيكلة بشكل مباشر؟ لماذا دعني أقول لك بشكل مباشر، وهي حقيقة عالمية، يعني البطء في اتخاذ القرار السعودي ويعني والسيولوجيا والنظام الملكي بطيء في اتخاذ قرارات أو شيء زي كذا، هو كان السبب الرئيسي. يعني الآن هناك طارق الآن في المملكة، سيتم التحقيق، وإذا أثبت أنه خائن كما يقال سيقدم للمحاكمة، لكن صدقيني المسألة مركبة ومعقدة، وهناك أطراف أخرى خانت، وهناك أطراف أخرى لم تكن مقتنعة في الحرب، وهناك ولاءات عديدة، وهذا ما سيحل الحكم. رغم أن هناك ضربات قوية الآن من السلاح الجوي، دعنا نقول السعودي، وسيبادر الحوثي. الحوثي سونيا يقول الآن بأنه سيدمر ما قامت به بناءه السعودية خلال 90 سنة إذا لم يهدأ هذا التصعيد.
3: واضح واضح، وصلت الفكرة أستاذ. نعم، أشكرك أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الكريم الأنسي، كاتب وباحث سياسي يمني، كنت معنا من القاهرة. أعلنت السلطات في جيبوتي أن نحو 1400 شخص فروا من اليمن إلى أراضيها خلال الساعات 24 الماضية، وأضافت أن تدفق الفارين يأتي في ظل تصاعد المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين.

0: أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بعد تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم قبالة سواحل جزيرة قشم. في سياق متصل قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة أصيبت بمقذوف مجهول خلال مرورها عبر مضيق هرمز. وأضافت الهيئة أن الحادثة وقع في وقت مبكر، مشيرة إلى أن المعلومات بشأن حالة أفراد طاقم السفينة وحجم الأضرار الناجمة عن الحادث لا تزال غير معروفة حتى الآن. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي خلال اتصال هاتفي آخر التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك قبيل الاجتماع المرتقب بشأن مضيق هرمز. يأتي الاتصال في ظل تحركات دبلوماسية لبحث أمن الملاحة في مضيق هرمز، حيث يرتقب عقد اجتماع يضم إيران ودولا خليجية في سلطنة عمان غدا الاثنين لمناقشة ترتيبات الملاحة في الممر المائي. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان استعداد بلاده لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في حال أنهت الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على بلاده، لكن وسائل أعلام رسمية إيرانية أفادت بأن التفاهم بين إيران وعمان لا ينص على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري.
1: بوادر انفراجة كبيرة في أزمة مضيق هرمز. إيران تعلن عن عقد اجتماع تنسيقي مع دول الخليج لبحث آخر تفاصيل الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية. يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن مراسم التوقيع ستجري هذا الاثنين بحضور وزراء خارجية دول الخليج، مشيرا إلى أن الاتفاق سيرفع لاحقا إلى المنظمة البحرية الدولية. تنقل وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع تأكيده أن هذا الاتفاق يقتصر حصرا على إيران وعمان على أن يكون حضور بقية الدول للاطلاع فقط على تفاصيل المسار وترتيبات العبور. ووفقا للوكالة الإيرانية فإن الاتفاق سيغطي تفاصيل وخصائص مسارات الدخول والخروج الجديدة عبر المضيق لكل من إيران وسلطنة عمان. وبموجب هذا الاتفاق سيقع مسار الدخول إلى الخليج بالكامل داخل المياه الإقليمية الإيرانية. ووفق تسنيم فإن حركة العبور عبر هذا المسار ستخضع للوائح الإيرانية، بينما سيتم إغلاق المسار الجنوبي فور البدء في تنفيذ بنود الاتفاق.
2: التفاهم مع مسقط لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة. استمرار الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية عاملان أساسيان، وعودة الأمن إلى مضيق هرمز مرهونة بوقف تحركات أمريكا المزعزعة للاستقرار. سنناقش تحديد مسارات الملاحة الآمنة في اجتماع مسقط، وسنشرح طبيعة التفاهم لبقية الدول.
1: مقابل ذلك أعلنت البحرين عدم مشاركتها في اجتماع الاثنين، وأورد بيان وزارة الخارجية البحرينية أن المنامة لن تشارك في أي اجتماع مع إيران قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفق البيان. لكن تصريحات تبدو مطمئنة ومتفائلة صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع فيها انخفاض أسعار النفط مع انتهاء الحرب.
3: أعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا جدا على الأرجح بعد انتخابات التجديد النصفي، وأسعار النفط ستنخفض بشدة بمجرد انتهائها.
1: لا تغيب الحسابات الانتخابية الداخلية في تصريحات الرئيس الأمريكي هاته، وقد يتيح ذلك المزيد من الخطوات الأمريكية نحو حل نهائي لأزمة مضيق هرمز في حال لم تجد تهديدات عدد من مسؤولي إدارته بتصعيد الحرب بعد انتخابات الكونغرس هذا الخريف طريقها للتنفيذ.
0: الآن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر المسعود من جزيرة هرمز. ياسر أهلا بك معنا. الوضع في المضيق نتابع تفاصيله معك، التصريحات كذلك المرتقب من اجتماع الاثنين في سلطنة عمان بين إيران عمان وعدد من الدول الخليجية.
4: سونيا، بداية فيما يتعلق بحركة الملاحة في المضيق، لا يزال الحديث هنا إيرانيا بأنها النسبة والأعداد الأقل. إذا ما قرنت بالأسبوعين الماضيين، وهو تراجع في أعداد عبور السفن، وآخر الأرقام التي يجري الحديث عنها هو 8 ناقلات أو سفن غادرت مضيق هرمز، بعضها غادر بالطبع وثلاث منها عادت إلى دخلت هذا المضيق إلى المياه الخليجية. وفيما يتعلق بالجانب الميداني أيضا، الأبرز هو ما يتعلق بالحادث الذي وقع قبل قليل، يجري الحديث عنه هنا بالطبع وتسليط الضوء عليه هنا إيرانيا قبل قليل، على اعتبار أنه كما يبدو هو وقع صباح اليوم. يجري التأكيد على أن العدد ارتفع للجرحى لأربعة أشخاص إصابات، بالإضافة إلى قتيل، وهو تحديدا جغرافيا المكان قبالة جزيرة قشم، وتحديدا أقرب إلى جزيرة هنغام التابعة إلى جزيرة قشم وفي محوطتها. هذا من جانب، والجانب الآخر قد يكون هناك بيان من العسكر وتحديدا ربما هيئة الأركان المسلحة، قد يكون هناك بيان لسرد تفاصيل الحادث، على اعتبار أن السفينة وكما ينقل بأنها تجارية وهي إيرانية أيضا، وبالتالي أصابع الاتهام توجه من هنا من الإعلام الإيراني إلى الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال، ولكن ننتظر رواية رسمية إيرانية. على الصعيد السياسي، كل الكلام الذي يجري الحديث عنه هنا سونيا هو أن تكون هذه الخطوة مهمة على تعزيز، على صعيد تعزيز العلاقات أو إعادة جزء منها، خاصة فيما يتعلق بالثقة التي تأثرت ما بين إيران والضفة الأخرى من الخليج، وأيضا تسهم في التوصل وتوقيع الاتفاق تحديدا ما بين مسقط وطهران في صلالة. وهذا التوقيع كما يصفه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأنه سيؤمن مياه الخليج والمنطقة عموما على صعيد استقرارها، بإمكانه أن يسهم أيضا ربما وفقا لتقديرات بعض المراقبين في حلحلة المرور عبر مضيق هرمز. إذا ما تحدثنا عما ورد حتى الآن وتفاصيل التي يجري الحديث عنها هنا سونيا، بأن البنود الحاضرة في هذا الاتفاق هي تلك المتعلقة بالدرجة الأولى والتي تهم طهران بالمسارات، والكلام هنا تحديدا عن المسارات الشمالية، بالإضافة إلى أحدها هو مسار جنوبي لخروج هذه الناقلات والسفن عبره، وهو في المياه الإقليمية العمانية، وهناك مساران بالطبع في المياه الشمالية القريبة من إيران. يضاف إلى ذلك النقطة الأهم التي تركز عليها طهران، وهي القول بأن المسار الجنوبي الذي لا تزال تتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية بأنه سيغلق بشكل نهائي ولن يتم العبور عبره من أي سفينة، وبالطبع لا تزال طهران تحذر من المرور عبر هذا من جانب. الجانب الآخر وهو ذلك المتعلق بجزئيات وتفاصيل الخدمات التي يجري الحديث عنها لتقديمها إلى السفن والناقلات، وهنا هي في مساحة الرسوم. النقطة الأخرى أيضا أن يقدم هذا الاتفاق بالدرجة الأولى إلى المنظمة منظمة المضائق الدولية، وهو تريد طهران أن يكون بيدها وثيقة تستند عليه في أي تفاهمات إن كانت على صعيد إقليمي أو على صعيد دولي.
0: ياسر، شكرا جزيلا لك. ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من جزيرة هرمز. استشهد فلسطينيان جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة. وقال شاهد عيان للتلفزيون العربي إن عددا من الإصابات بين المرة تزامن مرورهم في المكان أثناء القصف.
5: شهداء ومصابون ورعب واسع جراء غارة إسرائيلية جديدة شنها الطيران الإسرائيلي هذه المرة في منطقة حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة. هذه السيارة كانت الهدف، ومن كانوا فيها تحولوا إلى شهداء، تم نقلهم من قبل الأهالي وسيارات الإسعاف قبل قليل إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. أحمد أحد شهود العيان، الحمد لله على سلامتك يا أحمد. لما سمعت الانفجار شو اللي صار؟
6: أنا كنت في البيت، أنا جريت إجراي أول ما صار الانفجار جريت. أنا قبلها بشوية كنت راح أشتري خبز، البنت عندي الصغيرة صارت تصيح، لو يعني فضل الله هذا الإشي والحمد لله. تأخرت شوي، لو متأخرت شوي أنا كنت رايح فيها يعني في شي 3 دقائق 5 دقائق. والحمد لله احنا يعني الوضع عندنا صعب. انا اول ما جريت هان جيت هنا لقيت شهداء 2 مقطعين ارقابهم من عند صدر وفوق في شيء، والله يعني لحتى انا مش قادر اتحمل الصدمه. في كان باص سمير، مشروع سمير، كله اصابات.
5: تقصد باص نقل عام؟
6: نقل عام مجانا.
5: نعم،
6: كان كله اصابات، وهي الباص موجود كله يعني السواق مع الناس اللي فيه إصابات، أو هم كمان مصابين، بحمل مصابين وجرحى. كمان بوصل الناس وبساعد الناس. والأمر هذا صعب، أنا ما باجي عبي مية، هنا مية حلوة بتيجي سيارة مية كمان بنخاف، بنخاف نكون خايفين يعني على شارع عام كمان بنخاف. وهذا الشارع مقتاد في السكان، مقتاد في الناس، في السيارات، في المقاطير، في كل إشي يعني. هذا الشارع يعني غزة كلها. نعم. هذا يعني النقل المواصلات للجنوب.
7: ليس القصف الأول في هذه المنطقة،
6: مش الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، كل يوم قصف.
7: شكرا جزيلا لك يا أحمد. إذن الخوف هي الكلمة التي يمكن من خلالها وصف ما يجري، طالما أن الغارات الإسرائيلية مستمرة بهذه الوتيرة، هذا من جانب، وطالما أن النار لا زالت تشتعل بفعل الغارات الإسرائيلية، النار لا زالت تشتعل ليس فقط في هذه السيارة ولكن في غزة جميع مناطقها. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة.
0: قال رئيس جمعية الإغاثة الطبية في غزة إن منظمة الصحة العالمية أبلغت مراكز صحية بتوقف تزويدها بالوقود بعد 19 من سبتمبر. للمزيد حول هذا الخبر ينضم إلينا السيد محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة. سيد محمد، أهلا بك معنا. ماذا نعرف من تفاصيل حول هذا الخبر؟ ما هي المراكز التي تم إنذارها؟ هل الإغاثة الطبية من بينها؟ يعني ضعنا في تفاصيل هذه الصورة.
8: تحياتي لك والمستمعين والمشاهدين الكرام. صحيح، يعني هناك تبليغ بشكل رسمي في آخر اجتماع يتحدث عن توقف إمداد السولار لأكثر من 13 مستشفى وسبع مراكز صحية داخل قطاع غزة. هذا الأمر يزيد الأعباء المناطة لهذه المستشفيات التي تستقبل العشرات وتستقبل من الجرحى والمئات من المرضى الذين يعانون أشد الأمرين في هذه الظروف الصعبة. وتأتي هذه المشكلة في هذه الظروف التي نمر بها. نحن نمر بظروف صعبة جدا، سواء من نقص السيول أو نقص المستهلكات أو نقص المستلزمات الطبية، وتضاف إلينا الآن أعباء جديدة وهو انقطاع إمداد السولار إلى هذه المؤسسات الصحية التي تخدم الآلاف المؤلفة من المواطنين داخل قطاع غزة. للأسف الشديد نشعر نحن في النظام الصحي أن النظام الصحي أصبح مستهدف استهداف مباشر لوقف الخدمات الصحية التي تقدم. هذه الخدمات تقدم لمرضى سرطان، تقدم لمرضى طفل، تقدم لأطفال، تقدم لسيدات حوامل. هناك في داخل المستشفيات المئات من الجراحات التي تجرى داخل هذه المستشفيات.
0: طيب ما هي هذه المراكز سيد أبو عفش؟ هذه المراكز التي تم يعني إبلاغها بإيقاف إمدادها بالوقود بعد 19 من سبتمبر، ما هي وما هي يعني نوعية الخدمات التي تقدمها، اختصاصاتها؟
8: نحن نتحدث عن مستشفيات مركزية داخل قطاع غزة وعن مراكز صحية أساسية تقدم الخدمة الصحية داخل قطاع غزة. عندما نتحدث عن المستشفى الأهلي العربي الذي عمل خلال فترة الحرب وهناك أعداد كبيرة من الجرحى ينتظرون الجراحات، عندما نتحدث عن مستشفى الخدمة العامة، مستشفى أصدقاء المريض، كل هذه المستشفيات بها الأعداد الكبيرة، مستشفى الصحابة الذي يتخصص للولادة، كل هذه الأمور إن توقف إمداد السولار نتحدث عن توقف خدمة صحية. هذه الخدمة الصحية يعني ستنقطع داخل قطاع غزة، مستشفيات بأكملها، مراكز صحية. وزارة الصحة تعاني من نقص حاد، وهذه المستشفيات وهذه المراكز الصحية تساعد في تقديم الخدمة الصحية حتى وهي تعاني من النقص الحاد. وللأسف الشديد عندما نتحدث عن أن منظمة الصحة العالمية أو الاحتلال أو يقوم بهذه المضايقات، هذه المضايقات تؤثر تأثير سلبي على المواطن الفلسطيني.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
11: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
9: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: وأيضا بدأت معظم المواد الأساسية ترتفع، مخاوف نقبل الأهالي أيضا سونيا بارتفاع أسعار الخبز أيضا والأغذية والمواد الأساسية. طبعا تعزو الحكومة السورية هذا الارتفاع إلى الارتفاع العالمي، أيضا إلى زيادة الطلب على المشتقات النفطية المكررة والجاهزة، على حد وصف وزير الطاقة محمد البشير يوم البارحة الذي قال أن سوريا تنتج فقط 100,000 برميل تقريبا، تكرر قسم من هذه البراميل وتستورد النسبة الأعلى من احتياجات البلاد. أيضا دخول مصفات بانياس في عملية الصيانة الشاملة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت في المصفاة بسبب عدم خضوعها لعمليات صيانة خلال الفترة الماضية، بحسب البشير ستؤدي إلى نقص هذه المواد في الأسواق. أيضا البشير تحدث عن إمكانية تخفيض ساعات الكهرباء في سوريا بسبب أيضا انخفاض مخزون الغاز الطبيعي الوارد إلى البلاد، كون سوريا تنتج فقط 8 مليون متر مكعب، وحاجة البلاد لإنتاج الكهرباء وأيضا للأعمال الأخرى تقارب 24 مليون متر مكعب. حركة الاحتجاجات سونيا تتوسع في منطقة الحسكة، هنالك أيضا تقديرات بخروج أيضا مظاهرات في مناطق أخرى احتجاجا على عملية رفع الأسعار دون دعم هذه المواد وأيضا تأمين المواد الأساسية خصوصا للنقل وأيضا للأفران ولبعض الأمور الأساسية الأخرى كمولدات الكهرباء أيضا في المناطق النائية.
5: شكرا جزيلا لك خالد الألبي، مراسل التلفزيون العربي من دمشق. أفادت وحدة الطوارئ الأوكرانية أن منطقة أوديسا تعرضت لهجوم روسي، وبحسب السلطات الأوكرانية استهدف الهجوم البنية التحتية اللوجستية في المنطقة، ما أسفر عن إصابة شخصين في حين لحقت أضرار بمبنى وشاحنة. كما أظهرت لقطات مصورة هجوما روسيا بسرب من المسيرات على مدينة أوديسا جنوبية أوكرانيا. قالت البحرية الأوكرانية أن زورقا مسيرا أوكرانيا أغرق زورقا مسيرا روسيا في أول اشتباك على الإطلاق بين مركبتين من هذا النوع. وأضافت البحرية أن الاستطلاع رصد سفينة روسية مسيرة في منطقة غير محددة من البحر الأسود، حيث جرى بعد ذلك نشر زورق مسير أوكراني قام بالمناورة قرب الزورق الروسي وأطلق النار عليه باستخدام رشاش ثقيل ما أدى إلى إغراقه. دعا قادة أكبر منصات الذكاء الاصطناعي في العالم إلى إبطاء وتيرة تطوير نماذجهم الأكثر تقدماً، وذلك للمخاطر المتزايدة المرتبطة بهذه التكنولوجيا الفائقة. وحذر داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك المطورة لنموذج كلود من تسارع قد يجعل الذكاء الاصطناعي يتقدم أسرع من قدرة البشر على فهمه والسيطرة عليه. ووافق ما ذهب إليه أمودي كل من رئيس شركة سبيس إكس الملياردير إيلون ماسك ورئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي سام ألتمان. أعلن الجيش السوداني تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية والناجحة في منطقة جبل كدم بإقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، مؤكدا حسم الموقف الميداني في المنطقة. وقالت الفرقة الرابعة التابعة للجيش إن قواتها استهدفت قوات الدعم السريع في جبل كدم شرق محافظة الكرمك قرب الحدود مع إثيوبيا، وأوقعت بها وفق بيانها خسائر في الأرواح والعتاد. وأضافت أن العملية أسفرت عن الاستيلاء على 17 مركبة قتالية وتدمير 5 أخرى من دون تحديد حصيلة الخسائر البشرية. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالية السوداني عبد الفتاح البرهان المبعوث البريطاني الخاص للسودان ريتشارد كراودر وبحثا تطورات الأزمة السودانية. وأكد كراودر أن الأولوية تتمثل في وقف الحرب وحماية المدنيين وإنهاء المعاناة الإنسانية عبر حوار شامل يقوده ويمتلكه السودانيون. وأشار إلى أن بريطانيا ستطرح الأزمة السودانية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا اهتمام قادة العالم بها. يبدو أن صعود اليمين المتطرف في أوروبا لم يعد مجرد ظاهرة انتخابية عابرة، بل تحول إلى اختبار متواصل لقدرة الأحزاب التقليدية على الحفاظ على مواقعها في القارة. في السويد يتوجه الناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع في انتخابات شديدة التقارب قد تنتهي بدخول حزب ديمقراطي يميني متطرف إلى الحكومة السويدية للمرة الأولى بعد أن كان لعقود خارج دائرة السلطة. يحق مشاهدينا لثمانية ملايين شخص التصويت في السويد التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة، وسيكون النجاح الانتخابي لحزب الديمقراطيين السويديين موضع ترحيب من أحزاب اليمين المتطرفة الصاعدة في أوروبا المناهض للمهاجرين. في ألمانيا يأتي الاختبار من ساكسونيا السفلى، حيث تجري اليوم انتخابات محلية تشمل آلاف المقاعد والمجالس والبلديات بعد أسبوع واحد فقط من الفوز التاريخي لحزب البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ساكسونيا إنهالتا. اختبار جديد للحزب اليميني المتطرف بعد أن حقق مكاسب قوية في الشرق وأصبح أكثر شعبية في الغرب، فإنه ليس بالقوة نفسها في ولاية ساكسونيا السفلى، حيث يحق لما يزيد عن 6 ملايين شخص في الولاية التصويت لانتخاب رؤساء البلديات ومديرية الدوائر والمجالس المحلية. لكن السؤال الأبرز، لماذا يصعد اليمين المتطرف في المشهد الأوروبي؟ الجواب هو أن الأحزاب اليمينية المتطرفة تستثمر مزيجاً من القلق من الهجرة والجريمة وارتفاع كلفة المعيشة والقلق الاقتصادي وأزمة الثقة بالأحزاب التقليدية، والشعور أيضاً بأن النخب السياسية لم تعد قادرة على تقديم حلول. لكن المفارقة أن صعود اليمين لا يعني أن أوروبا تحولت بالكامل يمينية، بينما نجحت قوى يمينية شعبوية في دول أوروبية في دخول الحكومات أو التأثير فيها، شهدت دول أخرى انتكاسات لهذه الأحزاب.
1: راديو الحرية
3: 97.7 FM FM.
1: راديو الحرية
3: 97.7 FM FM.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: A new day، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. A new day، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
5: أوروبا كانت تؤمن حدودها وكانت قد طورت سياسات للهجرة معقدة جدا، والأمن أو ما يسمى بالأمن كانت الكلمة المفتاحية في الانتخابات في كافة أرجاء أوروبا، ولكن ليست أحزاب اليمين المتطرف قادمة أو تقدم إلى السلطة، ولكن أيضا الأحزاب التقليدية التي كانت تستفيد من أحزاب اليمين المتطرف وأجندتهم. ولذلك أشهد على تغير كبير في السياسة الأوروبية، وحتى ولو لم تصل الأحزاب اليمين المتطرف إلى السلطة مباشرة.
6: ما الذي سيتغير في المشهد في حال لم تعد أو لم يعني تصعد هذه الأحزاب إلى السلطة؟ بعجالة لو سمحت.
5: أعتقد أن ذلك سوف يفضي إلى قوة معلقة، أي برلمانات معلقة، ولكن في السويد قد يأتون إلى السلطة ويصعدون إليها، وذلك سوف يشكل خطوة كبرى، أي بدل أن يبقوا مجموعة ضغط سوف ينفذون هذه السياسات والأجندات ضد الهجرة والمسلمين.
6: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أشوك سوين، أستاذ أبحاث السلام والصراع في جامعة أوبسالا السويدية، أشكرك جزيل الشكر. الآن إلى عرض الصحف العالمية التي استعرضت التصعيد المستمر بين واشنطن وطهران وتبعات دخول الحوثيين على خط المعركة وسيطرتهم على مضيق باب المندب.
7: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كتبت ياجانا تورباتي عن سياسة إيران لإطالة أمد الحرب ضد الولايات المتحدة، وأن استخدام إيران وحلفائها التصعيد العسكري لتقويض الاستقرار في المنطقة خاصة عبر اليمن تسبب في تغيير مسار الحرب مع الولايات المتحدة لصالح طهران. وأضافت الكاتبة أن نجاح الحوثيين في السيطرة على باب المندب قلب الموازين لصالح إيران وعمل على تغيير الوضع الراهن دون العودة إلى حرب شاملة يحاول النظام الإيراني تجنبها حالياً. وتابعت أن إغلاق إيران ووكلائها للممرين المائيين الأهم هرمز وباب المندب يجعل الضمانات الأمنية الأمريكية لحلفائها في الخليج أقل واقعية، خاصة بعد تعرض تلك الدول لضربات إيرانية. وختمت الكاتبة بأن واشنطن باتت حائرة بين مواجهة مفتوحة بلا نهاية سياسية واضحة واعتراف بسلطة إيران على المضيق على أمل استعادة الاستقرار، ما يمثل إقرارا بخسارة الولايات المتحدة. ونقرأ في موقع ذا هيل الأمريكي مقال شرب الأنطون حول التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة، وأن إطلاق الحرس الثوري الإيراني الصواريخ على حاملة طائرات ومدمرة أمريكية مقابل استهداف القوات الأمريكية 3 ناقلات نفط إيرانية يشير إلى تغير في نهج البلدين خلال الحرب. وأضاف الكاتب أن الاستهدافات البحرية من كلا الجانبين كسرت جمودا استمر لأكثر من شهر بين الطرفين، وأعادت الصراع إلى نقطة اشتعال قد تتحول تدريجيا إلى حرب واسعة النطاق. وتابع أن الأحداث العسكرية الأخيرة تؤكد بوضوح أن طهران وواشنطن مستعدتان لتوسيع رقعة الحرب، ولا يبدو أن هناك أي أمل في التوصل إلى تهدئة في الوقت القريب. وختم الكاتب بأن المشاكل الاقتصادية الكبيرة في إيران لا تبدو سبباً كافياً لدفع طهران نحو وقف الحرب، فيما يعجز النقص الواضح في القدرات العسكرية عن إجبار واشنطن على التوقف. إلى صحيفة التايمز البريطانية ونقرأ فيها مقال مارك أوربن بشأن التقدم الميداني للحوثيين في اليمن، وأن استيلاء الحوثيين على مضيق باب المندب ينذر بأزمة عميقة، كما أن حالة الجمود التي تشهدها الحرب الأمريكية الإيرانية تجعل الأزمة أكثر خطورة على واشنطن والاقتصاد العالمي. وأضاف الكاتب أن التحول المفاجئ في الأوضاع يثير الاستغراب، خاصة أن القوات الحكومية اليمنية كانت حتى منتصف الأسبوع الماضي تحرز تقدما ملحوظا في غرب البلاد. وتابع أن الدعم الذي قدمه الحرس الثوري الإيراني ساعد الحوثيين في بناء جيش أكبر وأكثر صلابة، حيث يصل عدد المقاتلين مع الاحتياط إلى أكثر من 150 ألفا، ما يفوق حجم القوات الحكومية. وختم الكاتب بأن سيطرة الحوثيين على الملاحة الدولية والانخفاض المستمر في كميات النفط الواصلة إلى الأسواق وتقوية إيران بشكل كبير، كلها عوامل تزيد من القلق الدولي. وفي صحيفة تيليغراف البريطانية ناقش أدريان بلومفيلد الملف الجديد على طاولة ترامب المتعلق بالحوثيين، وأشار إلى أن تصاعد الحرب الإيرانية عبر جبهة الحوثيين الجديدة يضع ترامب أمام خيارين: إما توسيع الحرب وجر قواته المنهكة إلى دوامة فوضى، أو أن يكبح جماحه مخاطرا برد فعل عنيف بين الناخبين الأمريكيين. وأضاف الكاتب أن الاستيلاء على المخا والجزر في مضيق باب المندب سيجعل الحوثيين في وضع أفضل لفرض الحصار على الملاحة الجوية وزيادة الضغط على الاقتصاد العالمي. وتابع أن آخر ما يريده ترامب هو التورط بشكل أكبر في صراع يتوق إلى الانسحاب منه، حيث أرهق الحصار المفروض على إيران القوات البحرية الأمريكية بشكل كبير. وختم الكاتب بأن نجاح أي عملية عسكرية ضد الحوثيين ليس مضمونا، حيث إن الأحداث الأخيرة تظهر أنهم لا يزالون بعيدين عن الهزيمة رغم النصر الذي زعمه ترامب ضد الحوثيين العام الماضي. ختاما مع صحيفة إندبندنت البريطانية ومقال إريك لويس حول نهج الولايات المتحدة العدائي بعد أحداث 11 من سبتمبر، وأن أحداث إسقاط البرجين كانت لحظة فريدة للتكاتف وتحويل الخوف والألم والغضب إلى شيء بناء وموحد، لكن الرئيس وقتها جورج دبليو بوش اختار الدخول في حرب عالمية. وأضاف الكاتب أن المسلمين في الولايات المتحدة تعرضوا لمراقبة وتقييد واسع النطاق، بينما جرى احتجاز أشخاص دون توجيه أي تهمة إليهم، ولم يكن لكثير منهم أي صلة بالأحداث. وتابع أن بوش اختار شن حرب على أفغانستان محملا الأفغان مسؤولية ما حدث، ليدفعوا والأمريكيين فاتورة حرب طويلة جدا لم تحقق أي أهداف إيجابية. وختم الكاتب بأن الحروب التي شنتها الولايات المتحدة من أفغانستان إلى العراق والآن في إيران كلها تبعات أفكار اختارها البيت الأبيض بديلا عن البحث عن السلام العالمي.
6: ختام هذه الساعة الإخبارية، يلقاكم على رأس الساعة زميل أحمد خير الدين، في أمان الله.

0: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن واكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
2: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
1: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
0: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
3: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 1 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر، بتستحق تجربة استثنائية.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: A new day. كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599664342. A new day. كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
0: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. أخبار عديدة ستكون حاضرة ضمن هذا المساء، نلتقي وإياكم ضمن رعاية من سرايا هوم للسيراميك. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمناها دائما لكل من يتابع هذا الأثير.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: أهلا بكم متابعينا الكرام. تطورات عديدة تجري في أكثر من اتجاه. أولا، ما يجري في منطقة الشرق الأوسط، لا زالت الأحداث متتالية متصاعدة ولم تتوقف حتى هذه اللحظة. اليمن، الأنظار اتجهت إلى هناك، قصف واشتباكات بعدة جبهات ونزوح جماعي لعشرات الآلاف. وفق ما نشر، نبدأ باليمن. فقد دعت وزيرة خارجية اليمن أفراح في رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تحرك دولي عاجل إزاء التصعيد الحوثي في الساحل الغربي ومضيق باب المندب. القوات الحكومية اليمنية قالت بأن سلاح الجو التابع لها نفذ أكثر من 20 غارة على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في البيضاء. الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع قال بأن الطيران السعودي شن 129 غارة خلال 48 ساعة الماضية، استهدفت محافظات تعز ومأرب والحديدة والجوف وصعدة وعمران وحجة. إجمالاً، الدفاع المدني السعودي أفاد بوقوع إصابتين وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني جراء سقوط مقذوف صاروخي بمحافظة طوال في جازان. والرئيس الأمريكي كما قلنا بالأمس قال بأن الحوثيين طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل في اليمن.

هذا إجمالا جزء من التطورات الجارية في منطقة اليمن، والأحداث هناك لا زالت متواصلة في تصعيد عسكري ميداني كما ذكرنا. أما في إيران فهنالك أيضا أحداث لا زالت إجمالا مستمرة.

88 يوم على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، 197 يوم على اندلاع الحرب بين الجانبين. تتواصل التطورات على أكثر من جبهة. إجمالا من بين التصريحات المقتضبة التي خرجت مؤخرا، كان حاكم جزيرة قشم الإيرانية قال بأن شخصا قتل وأصيب 3 آخرون جراء استهداف سفينة تجارية بين جزيرتي قشم وهنغام فجر اليوم. وكالة الأنباء الإيرانية قالت بأنه تم سماع دوي انفجارين قادمين من جهة البحر في جزيرة قشم. الرئيس الأمريكي ترامب قال بأنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال بأن بلاده في حالة حرب، اعتبر استمرار الحصار البحري والاقتصادي عملا عدائيا، مؤكدا أن الإجراءات التي تتخذها طهران لمواجهته دفاعية ووفق القانون الدولي. غدا سيكون اجتماع هام في مسقط بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد مسارات آمنة للملاحة تحديدا في مضيق هرمز.

0: هذا إجمالا جزء من التطورات الجارية. نواصل المشوار لكن بعد الانتقال إلى دقة الساعة الواحدة والربع.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان. حنّا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام. إجمالا كان تقرير نشر في موقع ولا، هو موقع استخبارات إسرائيلي، جاء فيه بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم مواصلة تصعيد عملياته العسكرية في الضفة الغربية، هذا بعد الانتهاء من تدمير مرتفعات علي الطاهر في لبنان، رغم تقديرات عسكرية إسرائيلية تشير إلى أن الوضع هادئ نسبيا وهو الأدنى منذ العام 2011. حسب هذا الموقع يعود انخفاض مستوى العمليات إلى التعاون بين الجيش والشباك، لكن رغم ذلك يخطط الجيش لمواصلة العمليات في المخيمات، وسط تقديرات بأن مقرات حركة حماس في تركيا وغزة وإيران وقطر ولبنان وغيرها قد تواصل الدفع لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين وجنود الجيش. بحسب التقرير الإسرائيلي يتمتع الجيش بحرية واسعة في العمل داخل الضفة الغربية، خصوصا بعد تعزيز وجوده واحتلاله في مخيمات شمال الضفة وإنشاء قواعد عسكرية ومواقع متقدمة تتيح تنفيذ عمليات سريعة، غير أن الواقع في الضفة الهادئة فلسطينيا تتعرض إلى عدوان من قبل المستوطنين. لذلك وبحسب التقرير الإسرائيلي تتزايد المخاوف الأمنية من ارتفاع مستوى التوتر الميداني بالتزامن مع توسع المستوطنات والبؤر الاستيطانية والمزارع في الضفة. تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدا بفعل عدة عوامل، بينها الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الفلسطينية، الأعياد اليهودية، تصاعد هجمات الأفراد واحتكاكات قد تتحول إلى مواجهات، إضافة إلى ارتفاع ما تصفه إسرائيل بالجرائم القومية والتدخل الأمريكي المحتمل. تحذر المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من مخاطر مرتبطة بانتشار الأسلحة لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية، إلى جانب سيناريوهات داخلية مرتبطة بخلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. حسب المصادر قد يضغط وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس على المؤسسة العسكرية لتوسيع العمليات واحتلال مخيمات إضافية خصوصا في شمال الضفة في محاولة للحد من الهجمات واحتواء التصعيد وفق هذا التقرير. كان تقرير إسرائيلي آخر حذر من أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية لم يعد وفق توصيفه مشكلة موضعية تتعلق بإنفاذ القانون، وإنما تحول إلى تهديد استراتيجي واضح للأمن الإسرائيلي ولنظام الحكم والمؤسسات، هذا في ظل تصاعد الاعتداءات، ضعف تطبيق القانون وغياب الغطاء السياسي لأجهزة الأمن واتساع الصلة بين البؤر الاستيطانية والسيطرة على الأراضي وتهجير الفلسطينيين. حسب تقرير كان لمعهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، اعتبر أن اجتماع ضعف الإنفاذ وغياب الدعم السياسي للجيش وجهاز الأمن العام الشباك والشرطة وهشاشة منظومتي القضاء وإنفاذ القانون أوجد حالة من الانفلات وفقدان الاعتراف بمؤسسات الدولة وتآكل احتكارها لاستخدام القوة. ذهب التقرير إلى حد القول بأن عدم وجود رد إسرائيلي حازم على الظاهرة يشكل دليلا على أن الحديث يدور عن سياسة موجهة من الأعلى، محذرا من أن استمرارها يضع إسرائيل أمام أخطار أمنية واجتماعية وسياسية ودولية متشابكة. بحسب معطيات أجهزة أمن الاحتلال التي أورادها التقرير، سجل خلال النصف الأول من العام 2026 حوالي 660 حادثا صنفتها إسرائيل بجرائم قومية يهودية في إشارة إلى الإرهاب اليهودي، بزيادة 63% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2025 حيث سجل 405 اعتداء، وبزيادة 50% عن الفترة الموازية من العام السابق. أسفرت الاعتداءات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي عن إصابة 140 فلسطيني واستشهاد 6 من الفلسطينيين وفقا للمعطيات الإسرائيلية. فيما أشار التقرير إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا يرصد نحو 6 اعتداءات يوميا في مستوى وصفه بأنه قياسي من الهجمات التي تسببت بإصابات أو أضرار في الممتلكات. أضاف بأن الضغط والعنف اللذين يمارسهما المستوطنون أديا إلى تهجير آلاف الفلسطينيين من التجمعات الرعوية والزراعية في مناطق سي في وقت تتوسع فيه البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية على حساب الأراضي الفلسطينية. أشار التقرير إلى أن ارتفاع بنحو 36% في الاعتداءات المباشرة التي نفذها مستوطنون ضد جنود وعناصر شرطة الاحتلال في الضفة الغربية، هذا من 33 اعتداء كان في النصف الأول من عام 2025. إجمالا شملت هذه الاعتداءات وفق التقرير رشق قوات الجيش بالحجارة، اعتداءات جسدية، إغلاق طرق، ثقب إطارات مركبات عسكرية بينها مركبات لقادة كتائب، إضافة إلى عرقلة عمليات إخلاء بؤر استيطانية أو مهام أمنية. نقل التقرير عن ضباط كبار في قيادة المنطقة الوسطى بأن ما يصل إلى 80% من البلاغات المسجلة في سجلات العمليات لدى بعض الألوية باتت تتعلق باعتداءات قومية يهودية، وأن أضرار الجيش إلى أو اضطرار الجيش إلى تحويل قوات للتعامل معها أدى في بعض الحالات إلى إلغاء عمليات اعتقال كانت مقررة للفلسطينيين. رأى التقرير بأن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع حجم الاعتداءات، بل تشمل ما وصفه بالإنفاذ الناقص والغطاء الذي يسمح باستمرارها، معتبرا أن غياب دعم سياسي ثابت للجيش والشباك والشرطة يضعف قدرتها على وقف الظاهرة. قال بأن هذه البيئة تنتج عمليا شرعنة لفكرة ممارسة ضغط مستمر على التجمعات الفلسطينية وهدم وإحراق مبان في مناطق جيم وتغيير الواقع الميداني لدفع الفلسطينيين إلى الرحيل تمهيدا لفرض السيادة الإسرائيلية على المنطقة. وصف التقرير هذا النهج بأنه وصمة أخلاقية، معتبرا أن الفشل المركزي يكمن في السلوك، لكنه أضاف أن الخلل يتجاوز الجانب الأخلاقي إلى تجاهل سلسلة التداعيات الأمنية والسياسية والدولية المترتبة عليه. استشهد التقرير بقائد المنطقة الوسطى في الجيش آفي بلوط الذي قال في رسائل ولقاءات بأن العنف لا يحدث في فراغ ويتغذى من غطاء جماهيري، فيما تشير تقديرات في الجيش إلى أن امتناع حاخامات وقيادات استيطانية وسياسيين عن إدانته بوضوح يمنح شرعية للمتطرفين. أضاف أن ضباطا في قيادة المنطقة الوسطى يعترفون أنهم يفشلون يوميا في الحفاظ على القانون بسبب نقص الصلاحيات والأدوات القانونية وآليات الإنفاذ، وبسبب الإفراج السريع عن مستوطنين جرى توقيفهم أو إبعادهم. حسب تحليل لمعطيات إنفاذ القانون ضد مستوطنين في الضفة بين عام 2005 و 2025 أغلق نحو 94% من ملفات التحقيق التي فتحت في جرائم ذات دوافع أيديولوجية من دون تقديم لوائح اتهام، فيما انتهى نحو 3% فقط من مجمل الملفات بإدانات. تناول التقرير تأثير الاعتداءات على السلطة الفلسطينية، معتبرا أن العنف ضد الفلسطينيين واقتلاع التجمعات وضرب مصادر رزقها يضعف شرعية السلطة وقدرتها على حماية السكان بالتوازي مع إجراءات إسرائيلية أخرى بينها اقتطاع أموال المقاصة. أشار إلى أن أزمة السلطة المالية أدت إلى دفع ما بين 50-70% فقط من رواتب موظفيها. حذر من أن سياسة إضعافها التي تنسجم مع توجهات إسرائيلية تدفع نحو انهيارها لا تأخذ بالحسبان الكلفة التي قد تتحملها إسرائيل إذا اضطرت إلى تحمل مسؤولية نحو 3 ملايين فلسطيني. شدد أيضا التقرير على أن فقدان السلطة لقدرتها على الحكم سيخلق خطرا أمنيا مباشرا، إذ قد تتراجع أجهزة الأمن الفلسطينية عن إحباط العمليات والتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، بل حذر من احتمال أن يوجه بعض عناصرها سلاحهم نحو جنود وإسرائيليين ردا على الاعتداءات بحق الفلسطينيين، كما حذر من أن الفراغ السياسي وتقطيع التواصل الجغرافي الفلسطيني قد يدفعان إلى عودة مجموعات مسلحة لا تخضع للسلطة بينها مجموعات من التنظيم، في إشارة إلى خلايا مرتبطة بحركة فتح وأجهزة أمن السلطة أو خلايا محلية يمكن أن تنظم عمليات انتقامية ردا على هجمات المستوطنين. رأى أن تحويل قوات الجيش للتعامل مع المستوطنين يضعف التركيز العمليات ويقلص القوات المخصصة لمهام أخرى، ما يخلق دائرة متصاعدة. اعتداءات المستوطنين تضعف آليات الاستقرار، تزيد دوافع الفلسطينيين للعنف، وتستدعي عمليات عسكرية إسرائيلية أوسع تؤدي بدورها إلى مزيد من الضحايا والاحتكاك. نواصل وإياكم المشوار متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين يستمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام، بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
5: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إن كنا
1: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

نواصل وإياكم المشوار متابعينا الكرام، ولازلنا وإياكم على الهواء مباشرة. في الجانب الاقتصادي كان في تقرير بيقول كم يوم بدك يا ربحي عشان تشتري آيفون 18 برو ماكس في قطر. لو كنت عايش أنت من سوق، لو أنت واحد قطري بدك 10 أيام بيكون الجهاز معك. تخيل شغل 10 أيام، تمام؟ بالإمارات 11 يوم، بالكويت 19 يوم، بالسعودية بدك 19 يوم، تمام؟ بعد السعودية بتجي فلسطين. أنت كحدا عايش بفلسطين بدك 62 يوم شغل تحوشهم عشان تقدر تشتري الآيفون 18 برو ماكس. بالأردن بدك 63 يوم، تخيل أنه بالعراق بدك 72 يوم، بلبنان بدهم 78 يوم عشان يشتروا الجهاز شغل. طب بلاش، روح لتونس شوي، والصدمة بالأخيرة طبعا. بتونس بدك 129 يوم عشان تقدر تشتري الآيفون 18 برو ماكس الجديد.

تخيل انه انت بالجزائر بدك 146 يوم، لما تحكي 120 29 يوم على 30 يوم فانت بدك 4 اشهر ونص شغل، نص سنة عشان تشتري جوال. هذا في تونس او ليبيا او الجزائر، لكن بمصر تخيل. بمصر بدك 283 يوم عشان تشتري جهاز آيفون 18 برو ماكس، يعني 9 أشهر ونص، سنة كاملة وانت تحوش. ليش يا ربحي؟ عشان بس جوال. شايف كيف الفرق؟ وشهرين بفلسطين. وقديش سعره أصلا يا ربحي؟ حسب الأسعار الأولية ولك الآيفون 18 برو ماكس الـ 256 بوصل لحوالي 5700 سعره. الواحد تيرا يا ربحي، انت بتحب هذه السعة، حوالي 8400. 2 تيرا 10900. هلا بضل السؤال، هو شو بيفرق عن اللي موجود معك؟ هاي بدك تقارن.

هلا شوف شو في عندك يا سيدي. لقيتك أزمة جديدة ومشكلة جديدة بالأيام اللي جاية. خايفين هم بس لسه ما صارت. ولك أمين سر نقابة أصحاب محطات الوقود حذر من أنه تفاقم أزمة نقص المحروقات بالسوق خلال فترة الأعياد الإسرائيلية المقبلة، هذا في ظل محدودية المخزون وارتباط امتادات الوقود بأيام عمل المعابر والجهات المواردة. وبقول لك أنه الفترة الجاية فيها أعياد عند الإسرائيليين، فلما يعيدوا ما في توريد. بقول لك احتمال نرجع نشهد إشكالية صغيرة، هل رح يحلوها ولا ما رح يحلوها؟ هون ما بتعرف. هل ممكن يعملوا مخزون؟ ما بتعرف. هلأ خميس جمعة ببعض المحطات بنرات بتلاقيها انه ما في بنزين ولا سولار، وبعض المحطات التانية اللي بتجيب كميات اكبر بتلاقي الامور تمام ماشي عندها وما في اي ازمات. حاليا ما في مشكلة، لكن بيحذروا انه ممكن ترجع. هلأ اللي بيسمعنا شو بقول لك؟ تروح نفلل على البدري. وما انت مفلل اصلا يعني.

امتى الاعياد اللي موجوده عندهم يا ربحي؟ اليوم عندهم عطله يا ربحي مثلا، يعني عندك خميس جمعه سبت ما في، واليوم ثلاثه ما في، يعني اليوم بقول ماشي الحال، ما صارش مشكله. بعشرين الشهر بقول لك عندهم نص الكميه، بيكون يوم احد الاسبوع اللي جاي. لكن المشكله وين؟ يوم التنين اللي جاي عندك عطله، والبقية بقول لك يعني بقية الأعياد اليهودية حيكون أقل من نصف من نص دوام، وبالتالي أقل من نص الكمية أو نص دوام، يعني نص الكمية راح تصير تدخل. هي الفترة يعني التقديرات إنه ممكن تكون خلال فترة الأسبوع القادم من 25 الشهر، 27 الشهر عندهم نص يوم، 28 29 30 للأربعة، هو الأسبوع اللي جاي اللي حيكون فيه نص التوريد. هلا أنت كمان إذا مش مضطر ما تعبي عشان يضل الإشي موجود للكل. ويمكن ما يصير في أي مشكلة، ما بتعرف، يلاقولها حل دوباره معين، يضغطوا حالهم يوم. طبعا برعاية من سرايا هوم للسيراميك، نلتقي معكم يوميا عبر أثير منبر الحرية من الخليل.

المزيد من الأخبار دوما بإمكانكم متابعتها من خلال منصات الحرية الإلكترونية المختلفة. يعني فيك تفوت على الفيسبوك، على الانستغرام، على الموقع الإلكتروني، وتشوف كمان الكاميرات في بث حي مباشر.

0: اليوم الدولار 3.04 أجورا، الدينار الدينار ب 4.28 أجورا، اليورو 3.52 أجورا. بالنسبة لحالة الطقس، لا تغييرات خلال الفترة الحالية. بكرة في ارتفاع درجة واحدة وبيستمر لنهاية الأسبوع. إن شاء الله الأيام القادمة يكون فيها أخبار طيبة إيجابية ونطلع من حالة الركود الاقتصادي اللي عم بتعيشه محافظات الضفة وبغزة. من 2 شيكل في كيلو مثلا بالخضرة والفواكه صار 24، شوف قديش القفزة عندنا هون، كلها بحدود 8 والعشرة شيكل، 5، 10، 12، 13 الفواكه. طلع وهي نازلة، ولك ربحي يرحم أيام ما كانت غزة تصدر الفراولة والورد وكتير شغلات. نلتقي وإياكم في وقت لاحق، دمتم في أمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 2:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: كما أثرت فعلياً على يعني تثبيت وترسيخ هذه الأزمة وطول أمدها.
2: أخت وعد، الأنبوب الشرق غرب حينما فكر في ذلك منذ فترة طويلة، ولعلي أتحدث هنا من عام 79 و81 و87 حينما طرح المشروع السعودي أن يكون هناك خط تاب لاين ما بين منطقة الخليج إلى البحر العرب، تفاديا لمضيق هرمز، لأننا نعرف أن الإيرانيين دائما على يعني خلاف، ودائما لديهم الكثير من أجندة الإيذاء للمنطقة وتحديدا للمملكة العربية السعودية. ولكن كان هناك تدخل دولي من الولايات المتحدة الأمريكية، وحدث أيضا ما تعلق بحينما دخلت القوات للحديدة بريطانيا التي منعت من دخول القوات الشرعية.
1: طيب اليوم كنت تتحدث عن يعني أن المملكة لن تسمح بتعطيل هذا المسار، وجرى بالفعل الحديث
2: لن تسمح.
1: نعم، عن دور الدولة. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ هل سيكون هناك توفير تغطية تأمينية للناقلات؟
2: ليس ذلك، ولكن المملكة لديها قرار استراتيجي فيما يتعلق بمصالحها. لن تستمر الأمور كما كانت يخطط لها، ولن تستمر الظروف بما آلت إليه في تسليم المنطقة التي اتجه إليها الحوثيون وهم يفكرون الوصول إليها من أجل الوصول إلى باب المندب. الشعب اليمني أو التكوين السياسي في اليمن هش وضعيف ومتنافر، عبارة عن مجموعات ولكن ليس بينها رابط وليس بينها تنسيق. هل يعقل أن تسلم المنطقة يعني سلاما آمنا دون أي مقاومة؟ هذا هو الذي أذانا في المملكة العربية السعودية، وأذانا أيضا في المنطقة. اليمن مشكلة مثل ما ورد عندكم وذكر أيضا الضيف الذي سبقني في هذا الأمر، اليمن لدينا 4 مليون في المملكة يعيشون بكامل استحقاقاتهم المعيشية، لكن ماذا أثرهم على الحوثيين وعلى بلدهم؟ اليمن هو مشكلته هو اليمنيون أنفسهم، وليسوا من الخارج إلا حينما اتجهوا إلى الحوثي، اتجه الحوثي من أسس هذا التيار الفكري وإعادته إلى ما قبل العصور. هذا الأمر بالنسبة للمملكة. أخت وعد، أعدك أن المملكة العربية السعودية لن تقف أمام هذا المد الإيراني حتى لو أضطر الأمر إلى إعادة العلاقات مع التكوينات الدولية. والسؤال هنا، أين الدول المحيطة، أين الدول التي تستفيد من صادرات المملكة ومن عبورها ومن استراتيجية وجودها في المنطقة؟ هذا الأمر هو ما يدار الآن على مستوى العواصم الرئيسية سواء شرقا أو غربا. المملكة لن تكتفي بالتصريحات ولن تكتفي بما أعلن عن ذلك.
1: شكرا جزيلا لك السيد ناصر القرعاوي، الإعلامي المتخصص في الشؤون الاقتصادية من الرياض. شكرا جزيلا. نصيب الأسد من السوق العالمية للسيارات كان للسيارات الأمريكية، إلى أن ظهر المنافسون الأوروبيون، ثم من بعدهم بدأ اليابانيون والكوريون في اقتطاع حصصهم شيئا فشيئا، إلى أن استيقظ المارد الصيني فخلط أوراق السوق العالمية. ففي عام 1930 كانت حصة الأمريكيين من سوق المركبات العالمي تبلغ 75%، لكنها اليوم تقتصر على أقل من 11% فقط، وهي نسبة تعكس صناعة 10 ملايين سيارة وحافلة في العام الواحد. لكن هواة الطرازات الأمريكية لا يغيرون وجهتهم، فقد يرون أنه من الصعوبة بمكان استبدال فورد بهيونداي أو كاديلاك بتويوتا أو حتى تسلا ببي واي دي. لماذا يفضل البعض السيارات الأمريكية عن غيرها، وما آفاق الطلب عليها؟ موضوع نناقشه بعد لحظات.

0: لحديثي إذن عن أسواق السيارات خاصة السيارات الأمريكية، انضم إلينا في الاستوديو السيد تشارلي داغر مدير علامة كاديلاك لدى شركة المناعية التجارية في قطر. أهلا وسهلا بك معنا.
1: مرحبا طواد ومرحبا المشاهدين الكرام.
0: إذا أردنا أن نبدأ من الصورة الكبيرة، أين أصبح سوق السيارات الأمريكية عالميا؟ يعني بالأرقام التي استعرضناها هناك تراجع كبير مع دخول يعني مختلف الأسواق الأخرى الأوروبية والآسيوية إلى الساحة بقوة.
1: نعم، ما في شك أنه الصيني اللي كنت عم تحكي عنه أثر وزاد من ناحية المبيعات، ولكن مش ضروري بالضرورة باللوكجري. بعض سيارات كاديلاك كلوكجري بعدها عم تاخذ نفس الماركت شير أو الحصة السوقية، ولا بل زادت بالفترة الأخيرة عنا. فبالمجمل
0: زادت رغم أو ربما زادت في الفترة الأخيرة بسبب ضعف أو تراجع الحصة السوقية للسيارات الأوروبية المعروفة بفخامتها أيضا، خاصة الألمانية.
1: ممكن من هذه الناحية. بنفس الوقت كاديلاك تتفرد بكذا صنف من السيارات، وخليها تكون ماركت ليدر بكذا صنف من السيارات اللي بتقدمها.
0: طيب، وبالنسبة إلى الميزة التنافسية السعرية، يعني اليوم أيضا السيارات الصينية بمعظمها صارت عم بتقدم أسعار صعب التنافس معها. هل أسعار كاديلاك خلال السنوات وبما يخص المستقبل ستبقى يعني نفس المستوى؟
1: نعم، هلا من ناحية الأسعار، مما لا شك فيه إنه الصيني عم بيقدم أوطى أسعار ممكنة، ولكن نحن بنتميز بقصص تانية الصين ما عنده إياه. منا الخبرة اللي عنا إياها بالسوق، منا أي نوع من السيارة عم نقدم، منا الـ V8 engines يلي بعض الصين ما قدرت تعطي هذا الانجن المحرك الاحتراق بنفس القوة بنفس الأداء وبنفس الكفاءة. الصين عم بتقدم يمكن أكثر بالكهرباء، وبنفس الوقت كاديلاك استثمرت بالكهرباء واستثمرت بطريقة مبتكرة وقدرت تنافس بسعر مميز.
0: طب ذكرت حضرتك أنه كاديلاك معروفة تاريخيا بالفخامة، ولكن مع كل الميزات الجديدة اللي أصبحت تقدمها السيارات الأخرى، هل استطاعت كاديلاك أن تعيد تعريف الفخامة، يعني تضفي عليها التكنولوجيا وميزات أخرى، يعني في ظل وجود السيارات الذكية والسيارات الكهربائية؟
1: طبعا كاديلاك ابتكرت وأخذت كمان بيتنت بالباتريز اللي بتقدمها هي بالسوق، مثل الباتري اللي راكبه بالاي كيو.
0: براءة اختراع.
1: مزبوط، وبتمشي السيارة 750 كيلومتر وتوصل لحدية 1000 كيلومتر بطريقة معينة إذا كانت على الهاي واي. بنفس الوقت كاديلاك عم بتقدم السوبر كروز تكنولوجي يلي هي قيادة شبه ذاتية، وبتقدر تتطور بعدين لكاملة على بعض الطرق.
2: راديو الحرية 97.10 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: الساعة الآن 2 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية 97.7.

الظهيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، وفيها نرصد من خلال شبكة مراسلين أحدث الساعة، ونبدأها بالعناوين. وسط مواجهات محتدمة بين الجانبين في محاور عدة، القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل 500 من عناصرها و1000 حوثي خلال معارك الساحل الغربي. التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل شخص وإصابة 3 بعد تعرض سفينة تجارية لهجوم قبالة سواحل جزيرة قشم. وبيزشكيان يقول إن بلاده ستوقع الاثنين اتفاقا بشأن مضيق هرمز مع سلطنة عمان. شهيدان في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، وجمعية الإغاثة الطبية تؤكد للتلفزيون العربي أن منظمة الصحة العالمية قررت إيقاف إمداد الوقود لأكثر من 13 مستشفى و7 مراكز طبية في القطاع. الجيش السوداني يقول إنه دمر معدات للدعم السريع عقب سيطرته على جبل كدم قرب الحدود مع إثيوبيا، ومنظمات إنسانية تحذر من تفاقم الأوضاع في مخيمات طويلة بولاية شمال دارفور.

0: أهلا بكم مشاهدينا، ولمتابعة تفاصيل هذه التطورات أرحب الآن بشبكة مراسلية تلفزيون العربي لفترة الظهيرة من صنعاء خليل القاهري من مدينة غزة سلام بدر من باب السلسلة في القدس كريستين رناوي، معنا من المنصور جنوب لبنان إدمون ساسين، ومن أم درمان وائل محمد الحسن. أرحب بكم جميعا معنا لمتابعة تفاصيل هذه التطورات الميدانية، ونبدأ في اليمن حيث تستمر المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في محاور عدة، وأعلنت القوات الحكومية مقتل أكثر من 500 عنصر وإصابة 1500 آخرين خلال معارك الساحل الغربي، كما أعلنت مقتل أكثر من 1000 حوثي وإصابة آلاف خلال المعارك، مؤكدة إعادة تمركز القوات في خطوط دفاعية جديدة لإفشال مخططي تطويقها. من جهته قال مراسل التلفزيون العربي أن القوات الحكومية صدت هجوما للجماعة شرقية تعز. من جهتها هاجمت جماعة أنصار الله الحوثيين موقعا في جبل جرداد المطل على مديريتي الوزاعية غربية تعز وبني عمر بمديرية الشميتين في اليمن، ووفق مصادر محلية فإن مواجهات متقطعة دارت في منطقة الغيل بني عمر ومحيط جبل جرداد الذي تحاول جماعة الحوثية السيطرة عليه. وفق سكان محليين فقد تسبب القصف بحركة نزوح بين السكان هربا من القصف والمعارك. وفي هذا السياق أعلنت السلطات في جيبوتي أن نحو 1400 شخص فروا من اليمن إلى أراضيها خلال الساعات 24 الماضية، وأضافت أن تدفق الفارين يأتي في ظل تصاعد المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين.
1: عبر باب المندب تحمل قوارب عائلة اقتلعتها الحرب من بيوتها وأنهكها الخوف قبل أن تزيد مشقة البحر من معاناتها. خلفهم حرب تركوا كل شيء هربا منها، وأمامهم شواطئ جيبوتي حيث تنتهي رحلة البحر، لكن لا تنتهي رحلة النزوح، وعلى اليابسة تمتد إليهم أياد بالمساعدات بعد عبور شاق بحثا عن الأمان. نحو 1400 شخص عبروا من اليمن إلى الأراضي الجيبوتية مع تصاعد المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، تقول السلطات الجيبوتية. وبالداخل اليمني تتواصل رحلة النزوح. هنا في أحد المنازل بعدن وجد هؤلاء النازحون سقفا يؤويهم بعد فرارهم من الصراع الدائر في مدينة المخا الساحلية. اتخذ علاء علي سالم وعشرات النازحين الأرض فراشا بعد رحلة نزوح شاقة عبر طرق شهدت ازدحاما غير مسبوق قبل أن يصلوا إلى حدود مدينة عدن بحثا عن ملاذ آمن.
2: واستمرنا بالتحرك على نفس الحال، لأن ما حد يقبل حد، تمرك هرب استيري لا ندري وين رايحين.
1: منازل فتحت أبوابها للنازحين الذين فروا من المخا تحت وابل الرصاص. هكذا تصف درة علي حسن وهي تستعيد لحظات الهروب.
3: قشفني الأساكر والرصاص والطقوم، دخلنا ما بقى الانسحاب مدري ايش. هرب.
1: على طرق عدن لا تنتهي معاناة النازحين بعد تحول رحلة البحث عن الأمان إلى مواجهة جديدة مع العطش والجوع والحرمان
4: بسبب الحرب هذه، الصراع هذا الجديد، ومرقمين علينا بالشوارع ما حصلناش ماوى ولا أكل، ولا مع هذا الحر حق الشمس الذي عدان.
1: مشاهد نزوح تزداد قسوة مع سقوط ضحايا بين الفارين من الحديدة باتجاه عدن وفق ما وثقته منظمة حقوقية. وبحسب المنظمة يشهد الوضع الإنساني في تعز والحديدة تدهورا متسارعا مع توثيق 958 انتهاكا خلال الفترة من 13 إلى 11 من سبتمبر.
0: أستقبل الآن من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المقرمي، ومن صنعاء خليل القاهري أهلا بكما معنا. أبدأ معك عمر المقرمي، أطلعنا على آخر التطورات الميدانية رغم تفاصيل المشهد الكثيرة فيما يتعلق بسيطرة الجهتين ماذا نعرف عن هذه التطورات؟ كذلك آخر تصريحات حصيلة أيضا الاستهدافات المتبادلة.
5: نعم، هو بعد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا ومناطق الساحل الغربي كثفوا هجماتهم على مدينة تعز من مختلف المحاور دون جدوى، أي لم يحققوا شيئا خلال هذه الهجمات المكثفة وفق مصادر عسكرية ميدانية ومسؤولون حكوميون أيضا في تعز. هجم الحوثيون من المنطقة الشرقية على من المنفذ الشرقي أي من مدينة الحوبان، هجموا هناك بشكل مكثف صدتها القوات الحكومية وشنت عقب ذلك هجوما

0: منطقة الربيعي في الضباب غربي تعز، وكذلك غارتين شنت على مواقع الحوثيين في منطقة الكدحة، بالإضافة إلى غارتين أخريين نفذتا على منطقة الوازعية، وبالتحديد بالقرب من إدارة الأمن مركز مديرية الوازعية غربي تعز، وكذلك غارة أخرى على منطقة مقبنة استهدفت هناك تجمعا للحوثيين وفق مصادر محلية وشهود عيان. أيضا القوات المسلحة أيضا في باتجاه الكدحة شنت هجمات على مواقع الحوثيين تريد في محاولة منها لفصل أو لفك الحصار عن مدينة المخا لما يمكنها بعد ذلك من التوجه نحو مدينة المخا، لكن الحوثيين صدوا هذه الهجمات وحدثت هناك اشتباكات بين الطرفين دون تسجيل أو تقدم ميداني لأي منهما. محافظ مأرب عضو مجلس القيادة الرئاسي قال إن ما حدث في مناطق الساحل الغربي بعد سيطرة الحوثيين هناك، ما حدث في الساحل الغربي مؤلم ومؤسف، لكن هذه طبيعة الحرب كر وفر، وسوف تكون هناك في الأيام القادمة مفاجئة تثلج صدور اليمنيين وفق ما قاله عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، وكان ذلك وتحدث ذلك لوسائل إعلام حكومية، وقال إن مأرب استقبلت عددا من الضباط والعسكر الذين نزحوا من منطقة الساحل الغربي بعد سقوطها بيد الحوثيين، ورتبوا لهم هناك معسكرا لإعادة الكراء، لكن أيضا هنا ستكون الهجمات في مناطق مختلفة. القوات المسلحة اليمنية أيضا أو تحديدا في المنطقة العسكرية السابعة المسيرات التابعة للجيش اليمني شنت غارات على مواقع للحوثيين في معسكر ماس في منطقة الجدعان غربي مأرب، وكذلك استهدفت آليات عسكرية للحوثيين في مواقع متفرقة سيما في جبهتين الجنوبية والغربية في جبهة الكسارة وكذلك في جبهة البلق وفي جبهة العكد. أيضا المواجهات أيضا بالتوازي مع هذا استمرت في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن وتحديدا حول محيط معسكر اللبنات وفي منطقة المرازيق المطلة على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، وهذا يأتي تزامنا مع الهجمات المستمرة أو العملية العسكرية التي تنفذها قوات العمالقة بمحافظة البيضاء وسط اليمن وسط تقدم طفيف نحو مديرية الزاهر، والذي عمل أو الذي حال دون تقدم قوات العمالقة هناك الشبكة الألغام واسعة الذي فعلها الحوثيون في تلك المنطقة.
1: عمر،
0: بالعودة إلى تعز، الحوثيون حينما هجموا على جبل جرداد وهو جبل استراتيجي يفصل بين مديرية الشمايتين ومديرية الوازعية في الساحل الغربي. نعم،
1: شكرا عمر على كل هذه التفاصيل من عدن. من صنعاء خليل، يعني أطلعنا على ما يقوله الطرف المقابل، الجماعة عن ماذا تتحدث فيما يتعلق بالمناطق السيطرة وكذلك الحصيلة؟
2: نعم سونيا، تتحدث الحكومة هنا في صنعاء والقوات التي تتبع حكومة صنعاء هنا عن أنه بالنسبة لهذا التصعيد وهذه الغارات التي نفذت في عدد من المحافظات والتي يعني امتدت ما بين محافظات تعز والحديدة وحجة وعمران ومأرب والبيضاء، أن الجانب السعودي هو الذي شن هذه الغارات وأن هذا يمثل تصعيداً يجب على الجانب السعودي أن يتحمل تبعاته وأن يستقبل مزيدا من العمليات العسكرية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية على غرار عملية الأمس التي حدثت في منطقة شرورة، وفقا للمتحدث العسكري يحيى سريع بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، وتقول بأنه بالنسبة لما حدث من تطورات عسكرية وتسارع في هذه التطورات العسكرية خاصة في موضوع الساحل الغربي، إنما تمت السيطرة عليه من هذه المديريات الست والتي تبلغ مساحتها نحو 4500 كيلومتر مربع، الوضع فيها بات هادئا للغاية وفقا للبيانات السياسية والعسكرية ولما تعلنه الحكومة هنا في صنعاء، وأن الأمور تمضي نحو تطبيع الأوضاع بشكل أكبر ميدانيا وعسكريا وحتى أيضا سياسيا، وتطمئن أيضا بأنه وفقا لوزارة النقل هنا في صنعاء فإن حركة الملاحة في مضيق باب المندب بعد اتمام السيطرة على هذه المناطق وأيضا على المضيق فإن حركة الملاحة للسفن عبر المضيق تبدو اعتيادية للغاية، ولا قلق على حركة الملاحة في هذا المضيق، بل إن وزارة النقل هنا في صنعاء أشارت إلى أن 73 سفينة عبرت المضيق خلال يومين، وهذا ما يدلل وفقا للوزارة على أنه لا قلق من أي تطورات أو استهدافات لحركة الملاحة أو من تعثرها، فيما عدا أن هذه حركة الملاحة محظورة فقط على السفن.

0: هنا السعودية استنادا للمكان قد أعلن هنا في صنعاء 22 من يوليو عن بدء فرض حظر بحري على السفن السعودية ردا على ما تقول حكومة صنعاء إنه استمرار للحصار السعودي على الموانئ والمطارات اليمنية. وأيضا تقول الحكومة هنا في صنعاء بأن الأمور استتبت تماما في مناطق الساحل الغربي، ورغم ما تشهده هذه المناطق أيضا من غارات جوية وما تشهده أيضا بقية المناطق في الاتجاه الغربي من تعز من مواجهات متقطعة بين الوقت والآخر، معلنة أيضا عن أنها استعادت أو حررت 210 من الأسرى الذين كانوا محتجزين في الساحل الغربي، وبالتالي تطمئن بأن الوضع بات يعني هادئا.
1: راديو الحرية 97.7
2: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الأحوال فتح المضيق. وأكد عرقتشي أن شرط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز هو عودة أمريكا إلى التزاماتها في مذكرة إسلامباد.
3: ساعات تفصل مضيق هرمز عن اجتماع قد يرسم حدود الملاحة في الخليج من جديد. في صلالة العمانية تلتقي طهران مع دول الجوار والعراق لبحث نتائج التفاهم الإيراني العماني بشأن مسارات آمنة لعبور السفن التجارية في المضيق. أما هرمز فهي حالياً عالقة بين فكي كماشة، فالتقدم الحوثي في اليمن يهدد بتعقيد الوضع في باب المندب ليصبح اثنان من أهم بوابات العالم تحت ضغط أمني متزامن. لذا تسعى طهران عبر اللقاء لتثبيت ترتيبات ملاحة تمنحها دوراً رئيسياً في إدارة الحركة داخل المضيق، وتعيد تكرار بأن أي فتح كامل للممر المائي مرتبط بتلبية الولايات المتحدة شروطها. في السياق تشير أحدث التقارير إلى أن التفاهم الإيراني العماني لا ينص على إعادة فتح فوري للمضيق، وإنما يمهد لإمكانيته لاحقاً. مصادر مقربة من فريق التفاوض تحدثت عن مسارات جديدة للعبور وعن 7 شروط إيرانية سلمت إلى واشنطن عبر وسطاء. إن قبلتها الأخيرة يفتح المضيق، وإن رفضتها تبقيه مغلقا. في المقابل تهدف دول الخليج والعراق إلى ضمان ممر آمن ومستقر للصادرات والواردات، فضلاً عن تقليل مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد. على ضفة أخرى، ترفض واشنطن أي ترتيبات لا تشارك فيها مباشرة أو تمنح بموجبها إيران سلطات إضافية ورسوماً مالية. وبينما تتحرك عمان لتقريب المواقف، يبقى هرمز معلقاً بين شروط طهران وحسابات واشنطن وحاجة دول المنطقة إلى عودة الملاحة، فيما تضيف أحداث باب المندب كلفة جديدة على المنطقة والعالم.
2: الآن إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة. وقال شاهد عيان للتلفزيون العربي إن عددا من المارة أصيبوا أثناء القصف تزامنا مع مرورهم في المكان.
4: شهداء ومصابون ورعب واسع جراء غارة إسرائيلية جديدة شنها الطيران الإسرائيلي هذه المرة في منطقة حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة. هذه السيارة كانت الهدف، ومن كانوا فيها تحولوا إلى شهداء، تم نقلهم من قبل الأهالي وسيارات الإسعاف قبل قليل إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. أحمد، أحد شهود العيان، الحمد لله على سلامتك يا أحمد. لما سمعت الانفجار شو اللي صار؟
5: أنا كنت في البيت، أنا جريت إجراي أول ما صار الانفجار جريت. أنا قبلها بشوية كنت راح أشتري خبز، البنت عندي الصغيرة صارت تصيح، لو يعني فضل الله هذا الإشي والحمد لله. تأخرت شوي، لو متأخرت شوي لأنا كنت رايح فيها يعني فيش 3 دقائق 5 دقائق، والحمد لله. إحنا يعني الوضع عندنا صعب. أنا أول ما جيت هنا لقيت شهداء 2 منقطعين أرقابهم من عند السدر وفوق فيشي، والله يعني لحتى الآن مش قادر أتحمل الصدمة. في كان باص سمير، مشروع سمير، كله إصابات.
6: تقصد باص نقل عام؟
5: نقل عام مجانا.
6: نعم،
5: كان كله إصابات، وهي البص موجود كله يعني السواق مع الناس اللي فيه إصابات، أو هم كمان مصابين، بحمل مصابين وجرحى كمان، بوصل الناس وبساعد الناس. والأمر هذا صعب. أنا لما باجي أعبي مية هنا مية حلوة بتيجي سيارة مية كمان بنخاف، نكون خايفين يعني على شارع عام كمان بنخاف. وهذا الشارع مقتاد في السكان، مقتاد في الناس، في السيارات، في المقاطير، وكل شيء. يعني هذا الشارع يعني غزة كلها. نعم، هذا يعني النقل المواصلات للجنوب.
6: ليس القصف الأول في هذه المنطقة،
5: مش الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، كل يوم قصف.
4: شكرا جزيلا لك يا أحمد. إذن الخوف هي الكلمة التي يمكن من خلالها وصف ما يجري
7: طالما أن الغارات الإسرائيلية مستمرة بهذه الوتيرة، هذا من جانب، وطالما أن النار لا زالت تشتعل بفعل الغارات الإسرائيلية، النار لا زالت تشتعل ليس فقط في هذه السيارة ولكن في غزة جميع مناطقها. إسلام بدر، التلفزيون العربي من حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة.
2: إسلام بدر يبقى معنا من مدينة غزة. إسلام، أهلا بك مجددا، لنتابع معك تفاصيل هذه التطورات. تقول أن النار يعني تشتعل في جميع مناطق غزة، استهدافات مستمرة، ضعنا في صورة هذا المشهد.
8: أهلا سونيا، النار تشتعل ماديا ومعنويا هنا في قطاع غزة، ماديا بفعل الغارات المباشرة وسقوط الشهداء والشظايا وغير ذلك، ومعنويا بفعل استمرار أجواء الحرب التي تخيم على صدور الفلسطينيين وتثقل عليهم حياتهم بكل تفاصيلها ومعانيها. الناس عندما وصلت إلى منطقة الاستهداف في حي تل الهوى كان الخوف في أعينهم، وكان الترقب أيضا، خصوصا أن منطقتهم شهدت عددا من الغارات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، لأنها منطقة فاصلة بين شمالي القطاع ووسطه وجنوبه، وبالتالي الجيش الإسرائيلي يتعامل مع هذه المنطقة كمصيدة لاستهداف المارين واستهداف السيارات التي تنتقل في مناطق قطاع غزة. شهيدان اثنان بالكاد وبصعوبة بالغة تم التعرف على أسمائهم، وذلك بفعل أن جثامينهم تحولت إلى أشلاء مقطعة بعد هذه الغارة الإسرائيلية في مدينة غزة. بالمناسبة سونيا، هذه الغارة لم تكن الوحيدة هذا اليوم، قبل ساعة من الآن كانت هناك غارة على شمالي القطاع تم نقل ثلاث إصابات إلى الرعاية الأولية في تلك المناطق. وصفت الإصابات بالطفيفة، ولكن الجيش الإسرائيلي أغار على هذه المنطقة بصاروخين من طائرة استطلاع، ولا يعلم على وجه الدقة ما الهدف الذي كان يقصده جيش الاحتلال. أيضا كانت هناك غارة في منطقة غرب مدينة غزة، تحديدا في منطقة تسمى منطقة العمادي، ولم ينتج عنها أيضا مصابون وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية. وبالحديث عن وزارة الصحة الفلسطينية أو المشهد الصحي بشكل عام، أكدت اليوم المصادر الطبية في قطاع غزة، ليست الحكومية ولكن المصادر الأهلية التي تعنى بعملية توريد الوقود إلى مستشفيات ومراكز صحية في قطاع غزة، بأن منظمة الصحة العالمية أبلغتهم بأنها ستتوقف عن توريد الوقود لعدد من المراكز الصحية بينها مستشفيات. والمعلومات الأولية تقول إن هناك سبعة مراكز طبية ستكون معنية بهذا الموضوع، وطبعا هذا يؤثر بشكل كبير جدا على عمل هذه المراكز الطبية وسيشلها عمليا، لأنه بدون الوقود لن تعمل مولدات الكهرباء، وبالتالي لن تقدم هذه المؤسسات خدمة الطبية للمواطنين الفلسطينيين. هناك اعتماد كبير على المراكز الطبية المترامية والمتناثرة على رقعة قطاع غزة، لأن الوصول إلى المستشفى المركزي مثل مستشفى الشفاء الذي يتواجد فيه الآن ليس متاحا للجميع، وأساسا خدماته لا تشمل كل الخدمات الطبية، وبالتالي يضطر إلى توزيع الخدمات الطبية في مناطق مختلفة، وعليه فإن هذا سيعني ضمنا توقف الخدمات الطبية المعدودة التي تقدم للمواطنين الفلسطينيين، ما يعني مزيد من الضغط على المنظومة الصحية المتهالكة أساساً، والتي تعاني من مشاكل تبدأ من المولدات الكهربائية ولا تنتهي داخل غرف العمليات وغير ذلك من المشاكل الطبية التي يعاني منها الفلسطينيون هنا في قطاع غزة.
2: شكراً جزيلاً لك إسلام بدر، مراسل التلفزيون العربي من مدينة غزة. اقتحم 500 مستوطن ساحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية تزامنا مع احتفالاتهم برأس السنة العبرية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت تأدية المستوطنين طقوسا تلمودية خلال اقتحامهم وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. نتابع.
9: في هذه الأثناء يؤدي المستوطنون طقوساً تلمودية علنية داخل رحاب المسجد الأقصى المبارك. هذه الاقتحامات تتم تزامناً مع احتفالاتهم برأس السنة العبرية. خلال الساعات الأخيرة تكرر هذا المشهد، صلوات علنية، انبطاح جماعي، نفخ في البوق، وفق تأكيد مصدر في الأوقاف الإسلامية للتلفزيون العربي. هذه الاقتحامات تتم بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي شددت من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، دققت في بطاقات الهويات، منعت الشبان والرجال تحديداً من دخول المسجد الأقصى لصالح تهيئة الأقصى لهذه الاقتحامات التي يرفضها الفلسطينيون، يرفضون إقحام الأقصى في مناسبات الاحتلال السياسية والدينية، يقولون إن هذا استمرار في الاعتداء على زمانهم ومكانهم لوحدهم، أن هذا ليس مكانا متنازعا عليه، هذا مكان خالص للمسلمين وحدهم. محافظة القدس قالت إن الاحتلال أصدر أكثر من 850 قرار إبعاد لفلسطينيين عن الأقصى، وهذا طبعا محاولة لتجفيف الوجود الإسلامي من داخل الأقصى وأن يسهل من حيث الاقتحامات والاستباحة، يسهل اقتحامه من قبل المستوطنين. وكان هنالك دعوات وجهها المستوطنون لتكثيف الاقتحامات تزامنا مع الأعياد العبرية واليهودية، وهذا الشهر والشهر المقبل هنالك سلسلة من الأعياد يصفها الفلسطينيون بأنها سوف تكون موسم من أجل استمرار الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
2: كريستين تبقى معنا تحديدا من باب السلسلة. كريستين أهلا بك معنا، نتابع معك تطورات الأوضاع في المسجد الأقصى، ما الذي جرى صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، وما المنتظر في الفترة المسائية، فترة الاقتحامات المسائية؟ كريستين،
9: هي الآن جارية فترة الاقتحامات المسائية سونيا، قبل قليل رصدنا خروج مجموعة من المستوطنين الذين شاركوا في الاقتحامات المسائية التي تكون في العادة لساعة ونصف. هذه الاقتحامات تتاح للمستوطنين بعد انتهاء صلاة الظهر من 1:30 بالتوقيت المحلي حتى 3 عصرا، ويشار إلى أن عدد ساعات الاقتحام قد زاد، هنالك تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى، كان عدد ساعات الاقتحام أقل لكن اقتطع المستوطنون المزيد من الساعات لصالح هذه الاقتحامات. بالمجمل 6.5 ساعات يوميا يتاح للمستوطنين اقتحام الأقصى يوميا ما عدا الجمعة والسبت، وفي مثل هذه الأيام في أيام الأعياد اليهودية يكون هنالك دعوات من قبل جماعات الهيكل المزعوم لتكثيف هذه الاقتحامات. قال مصدر مسؤول رفيع في الأوقات الإسلامية للتلفزيون العربي إن العدد قد تجاوز 500 مقتحم منذ الصباح، ونتحدث عن تجاوزات واضحة، صلوات علنية، انبطاح داخل منطقة المصلى باب الرحمة في محيطه، انبطح المستوطنون، أدوا صلوات. قال المصدر في الأوقاف للتلفزيون العربي إن كل ما ينظم من صلوات في حائط البراق تم داخل الأقصى هذا اليوم، تجاوزات واضحة، انتهاكات، استفزاز لمشاعر المسلمين، وفي نفس الوقت كان هنالك تضييق على الأبواب هنا في البلدة القديمة من القدس المحتلة، تجديد في الإجراءات، تدقيق في بطاقات الهويات، عسكرة إضافية لمدينة القدس المحتلة، نشر لقوات مدججة بالسلاح في البلدة القديمة. طبعا هذا يقلل أيضا ارتياد الناس للبلدة القديمة في مثل هذه الأوقات، الناس أحيانا تتجنب وتختصر الوصول إلى البلدة القديمة لعدم الاحتكاك مع قوات مسلحة يمكن أن تطلق النار وبالتالي ترتكب المزيد من الجرائم. 500 مقتحم إذن منذ الصباح، هذا الشهر فيه عيدان إضافيان للإسرائيليين، بالتالي سوف يكون هنالك المزيد من الاقتحامات. فلسطينيا كما سمعنا بالتقرير يرفض الفلسطينيون إقحام الأقصى في مناسبات الاحتلال السياسية والدينية، يقولون إن هذا عدوان متواصل، هذا استمرار في المس بالوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، يطالبون بمغادرة مربع الإدانات الكلامية والبيانات الصحفية، ويطالبون بإجراءات تحمي ما تبقى من القدس. هذا باب السلسلة سونيا وكافة المشاهدين، هذا الباب في الفترة الأخيرة أخطر الاحتلال بالاستيلاء على نحو 50 محلا وعقارا فيه، كما نرى علم دولة الاحتلال الآن، هذا بعد الاستيلاء على أحد العقارات، كما نرى أيضا بأن المحلات التجارية مغلقة، لأن الاحتلال معني بتفريغ هذه المنطقة من الوجود الفلسطيني، بالتالي يخرج المستوطنون من هذا الباب لا يلتقون بأي فلسطيني، وبالتالي هذا في سياق التهويد الممنهج لمدينة القدس المحتلة. ذكرنا بأن هنالك أكثر من 850 قرار إبعاد لفلسطينيين من القدس ومن الداخل منذ بداية هذا العام. الإبعاد يكون من أسبوع إلى 6 أشهر، بالتالي يحرم الناس من الصلاة في مسجدهم لنصف عام فقط من أجل تهيئة الأقصى لهذه الاقتحامات التي لم تعد فقط.
0: راديو الحرية
1: 97.7
10: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أكبر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: دم شرق محافظة الكرمك قرب الحدود مع إثيوبيا، وأوقعت بها وفق بيانها خسائر في الأرواح والعتاد، وأضافت أن العملية أسفرت عن الاستيلاء على 17 مركبة قتالية وتدمير 5 أخرى من دون تحديد حصيلة الخسائر البشرية. حذرت منظمات حقوقية من خطر المجاعة والموت البطيء الذي يهدد مئات الأسر النازحة في مخيمات محلية طويلة في ولاية شمال دارفور بالسودان وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية.
4: خيام تتوسع على أرض جردة هنا في مخيمات طويلة شمال دارفور لا يعني الفرار من الحرب النجاة من ويلاتها، فبعد رحلة النزوح تبدأ معركة أخرى مع الجوع والعطش والمرض. دموع لا تحتاج إلى ترجمة. مع اشتداد الجوع تتصاعد التحذيرات من أن شبح المجاعة لم يعد خطرا بعيدا بل تهديدا يقترب من حياة الهاربين من الحرب. مئات الأسر تصل من مناطق متفرقة في دارفور وكردفان لتزيد الضغط على مخيمات تعاني أصلا نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى.
5: تعبانين شديد، انقذونا يا جماعة، شانين عريانين أفيانين، وربنا يعينكم وإن شاء الله.
4: كلمات قليلة تختصر حجم المأساة. منظمة مناصرة ضحايا دارفور والمنسقية العامة للنازحين تحذران من تفاقم الأوضاع وتطالبان بتدخل عاجل لتوفير المساعدات الطارئة ولا سيما للأطفال والنساء. في مخيمات طويلة تصبح أبسط مقومات الحياة مطلبا يوميا، غذاء يكفي وماء صالح للشرب ومأوى وعلاج. مع استمرار تدفق النازحين وتراجع الموارد تحذر المنظمات المحلية من أن آلاف العائلات باتت أمام خطر يتسلل بصمت إلى أجساد ينخرها الجوع. موت بطيء تسبقه المجاعة.
3: من أم درمان ينضم إلينا مراسلنا وائل محمد الحسن. أهلا بك معنا، نتابع معك تفاصيل التطورات الميدانية والوضع الإنساني مع هذه التحذيرات من المجاعة التي ممكن أن تحل بسكان مخيمات طويلة.
6: نبدأ سونيا بالبيان الذي صدر عن الفرقة الرابعة مشاة بمدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق الذي أوضح أن عملية عسكرية تمت بمحيط جبل كردم وأن الجيش استطاع صد هجوم لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية قطاع الشمال على هذا المحور، وأنه استطاع تكبيد القوة المهاجمة. خسائر كبيرة في العتاد تمثلت في السيطرة والاستيلاء على 17 مركبة قتالية مجهزة وتدمير ما لا يقل عن 5 مركبات قتالية أخرى، وأن عشرات القتلى من جنود قوات الدعم السريع والحركة الشعبية قد سقطوا في هذه الهجمات، وأن قوات الجيش والحركات المساندة للجيش في هذا المحور استطاعت بسط سيطرتها الميدانية على الموقع وعلى جميع المحور. أيضا هنالك صور متداولة لجنود يتبعون للجيش السوداني يوضحون في أنهم قاموا بإسقاط مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في منطقة بيلينغ أيضا بالنيل الأزرق. استمرار العمليات العسكرية بلا شك تداعياته تنعكس على المواطنين وعلى المدنيين في المنطقة، وعمليات النزوح مستمرة والمطالبات من قبل المنظمات المحلية في معسكرات النزوح في محليتي الدمازين وود الماحي تزيد بالمطالبات. هذه تتمثل في الخيام، خيام الإيواء، وأيضا المواد الغذائية والطبية والمخاوف والقلق من تفشي الأمراض المصاحبة. صاحبة لفصل الخريف وقلة الرعاية الطبية وتتمثل في الكوليرا وحمى الضنك وغيرها من الحميات والإسهالات المائية. أما الوضع الإنساني في إقليم دارفور فليس بأفضل حال من إقليم النيل الأزرق، أيضا قلق من تفشي المجاعة في الإقليم، خصوصا وأن هنالك ثلاث عوامل تساعد وتعزز من هذه المخاوف، على رأسها استمرار العمليات العسكرية في إقليمي دارفور وكردفان واستمرار موجات النزوح التي تتدفق باتجاه معسكرات النزوح تحديدا في شمال دارفور وفي شمال كردفان. أيضا نزوح هذا العدد الكبير من المواطنين أدى إلى أن هنالك مساحات شاسعة وهكتارات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة لم تزرع هذا العام، بالإضافة إلى قلة الإمداد الغذائي من قبل المنظمات الدولية التي دائما ما تقول أن الدعم الدولي لهذه المنظمات أقل بكثير من المتوقع ولا يزيد عن 40% من الحوجة الفعلية لمعسكرات النزوح وللمدنيين في شمال دارفور وفي إقليم كردفان، وبالتالي ينعكس ذلك على المواطنين. أيضا الإمداد الصحي والرعاية الطبية متدنية جدا مع توسع في رقعة الإصابة بالأمراض على رأسها الكوليرا والحميات وبعض أمراض الطفولة على رأسها الحصبة التي أصبحت تتفشى في صفوف الأطفال. هنالك أيضا أمراض سوء التغذية المختلفة وسط النساء والحوامل والأطفال، كل ذلك يفاقم من الكارثة الإنسانية في شمال دارفور وأيضا في إقليم كردفان، مع استمرار العمليات العسكرية واستهداف الممرات التي من خلالها يتم إيصال المساعدات الإنسانية واستهداف حتى قوافل الإغاثة في بعض المناطق في إقليم كردفان وفي إقليم دارفور. أيضا الأمطار ساهمت بشكل ما في عجز هذه المنظمات في إيصال المواد الغذائية إلى إقليم دارفور وأيضا إلى إقليم كردفان. هنالك بعض المناطق في إقليم كردفان سوريا تعاني من شح الأمطار، وبالتالي أصبح المزارعون يزأرون بالشكوى من عدم استطاعتهم في الزراعة أو حتى الوصول إلى الأراضي الزراعية من أجل زراعتها بسبب استمرار العمليات العسكرية واتساع رقعتها.
3: شكرا جزيلا لك والمحمد الحسن مراسل التلفزيون العربي من أمدرمان. أغرقت مسيرة بحرية أوكرانية زورقا مسيرا روسيا، في حين قالت كييف إنه أول اشتباك على الإطلاق بين مركبتين من هذا النوع. ونشرت البحرية مقطع فيديو يظهر عملية إطلاق نار من زورق مسير أوكراني على آخر روسي في البحر الأسود.
1: من استهداف السفن الحربية إلى مواجهة بعضها بعضا، المسيرات البحرية في أوكرانيا وروسيا تدخل مرحلة جديدة من الحرب في البحر الأسود، بعدما أعلنت البحرية الأوكرانية عن أول اشتباك من نوعه بين زورقين مسيرين. الرواية الأوكرانية تقول إن وحدات الاستخبارات العسكرية رصدت زورقا روسيا غير مأهول في البحر الأسود قبل أن ترسل البحرية الأوكرانية مسيرة بحرية لاعتراضه وإطلاق النار عليه من سلاح مثبت على متنها، ما أدى إلى تدميره وإغراقه. مقطع البحرية الأوكرانية يوثق المواجهة، لكن أهمية الحادث لا تكمن في تدمير زورق مسير فحسب، بل في طبيعة المواجهة نفسها، إذ للمرة الأولى تتحول المسيرات البحرية من أدوات تهاجم السفن التقليدية إلى منصات قادرة على تعقب مسيرة أخرى ومواجهتها في البحر. وتستخدم كييف وموسكو هذه الزوارق على نحو متزايد في البحر الأسود ضمن سباق لتوسيع الحرب بعيداً عن الاشتباك التقليدي بين السفن المأهولة. فأوكرانيا اعتمدت منذ سنوات على المسيرات البحرية لتعويض محدودية أسطولها التقليدي، واستهدفت بها سفناً ومنشآت مرتبطة بالأسطول الروسي، في حين طورت روسيا بدورها منظومات بحرية غير مأهولة لأغراض الاستطلاع والهجوم والحماية. ومع تطور هذه المنظومات لا تبدو المعركة المقبلة في البحر مرتبطة بعدد السفن وحجمها فقط، بل بقدرة الأنظمة غير المأهولة على الرصد والمناورة واتخاذ القرار وتنفيذ الهجوم من دون وجود طاقم على متنها. وهكذا يضيف البحر الأسود فصلا جديدا إلى حرب المسيرات في أوكرانيا، حرب لم تعد فيها السماء وحدها ساحة للأنظمة غير المأهولة، بل بات سطح البحر نفسه ميداناً لمواجهات بين آلات تقاتل آلات.
3: للمزيد انضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. محمد أهلا بك معنا، ماذا في آخر التطورات الميدانية مع دخول المسيرات البحرية في قلب المعركة؟ تفضل.
7: نعم سونيا، طبعا اللافت في هذه المعركة البحرية أنها خطت خطوة أخرى في عمليات الاستخدام. المرحلة الأولى كانت عبارة عن مسيرات انتحارية تنفجر بالسفن الكبيرة بينها أسطول البحر الأسود الروسي خلال الأعوام الماضية. انتقلت المرحلة الثانية إلى عمليات أو منصات إطلاق، تحولت هذه المسيرات الأوكرانية إلى منصات لإطلاق سواء المسيرات أو حتى الصواريخ وضرب أهداف برية مثل ما حدث في شبه جزيرة القرم خلال الأشهر الماضية. المرحلة الأخرى والجديدة ضمن الصراع هو أن تكون هذه أو تخوض هذه المسيرات البحرية عمليات قتالية ضد مسيرات أخرى عن طريق التحكم عن بعد، وربما هذا يدخل في إطار عمليات توسيع التكنولوجيا الحربية بين الجانبين الأوكراني والروسي. الجانب الأوكراني طبعا يتحدث عن مسيرة سرغان 3000 البحرية التي استخدمها أو استخدمتها البحرية الروسية البحرية الأوكرانية في تدمير مسيرة بحرية في منطقة البحر الأسود، وهو أول حدث وأول يعني معركة من هذا النوع بين مسيرتين بحريتين يتم التحكم فيهما عن بعد، مما يؤشر ربما على أنه المرحلة المقبلة سيزداد فيها التصعيد خاصة في منطقة البحر الأسود، تزداد فيها عملية العمليات القتالية باستخدام الروبوتات الأرضية. في الشق الميداني اللافت سونيا خلال الساعات القليلة الماضية والهجمات الأخيرة هو الاستهداف الروسي للمعابر الحدودية، مثل ما وقع خلال ساعات هذا اليوم لمعبر ياهودين الحدودي الرابط بين أوكرانيا وكذلك بولندا. وقالت السلطات البولندية إن الهجوم وقع على بعد 800 متر فقط عن الأراضي البولندية، مما أدى إلى توقف هذا المعبر.
8: راديو الحرية 97.10 FM.
9: الساعة الآن 3:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. أوكرانيا ورومانيا، سلاح الجو في الجيش الأوكراني كان قد أشار صباح اليوم بأن الروس استخدموا في الهجوم الليلي أكثر من 450 مسيرة من مختلف الأنواع، اللافت فيها أيضا والاستخدام المكثف للمسيرات النفاثة السريعة والتي تشكل خطرا على الأوكرانيين وكذلك تشكل صعوبة في التعامل معها بالنسبة للدفاعات الأوكرانية. وإن تحدث الأوكرانيون عن إسقاط أو تعطيل عدد كبير جدا يفوق 400 من المسيرات، لكن كانت هناك إصابات مباشرة في 13 موقعا أبرزها في أوديسا، خميلنيسكي ومناطق في غرب أوكرانيا. سونيا،
2: شكرا محمد زاوي مراسل التلفزيون العربي من كييف. توجه سويديون إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد وسط تنافس محموم بين معسكري اليمين واليسار، وتشهد الانتخابات منافسة متقاربة بين الكتلة اليمينية بقيادة رئيس الوزراء أولف كريستروشن وزعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيسة الوزراء السابقة ماغدالينا أندرسون. عبر كل من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لأوبن أي آي سام ألتمان عن دعمهما لدعوة الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك داريو أمودي بضرورة إبطاء وتيرة تطوير قدرات النماذج الذكاء الاصطناعي في ظل مخاوف متزايدة من إساءة استخدامها.
3: الذكاء الاصطناعي قد يتحول إلى خطر وجودي على البشرية بأجمعها. لم يعد هذا التحذير مجرد شعار يحمله معارض التقنية المتفجرة، إنه هاجس المصنعين أنفسهم. التحذير الذي حركته استقالة باحث من داخل شركة أنثروبيد بزعم أن الـ AI قد يشكل تهديداً بالغاً للبشر خلال العقد الحالي، دعمه الرئيس التنفيذي لأنثروبيد داريو أمودي بالقول إن استمرار التطور في المجال بالوتيرة الحالية قد يقود إلى أنظمة أكثر استقلالية وقدرة على تنفيذ مهام واسعة، بما يثير مخاطر تتراوح بين فقدان السيطرة عليها وإساءة استخدامها. الجديد في القضية هو التحاق عمالقة المجال بصف المخاوف. الرئيس التنفيذي لأوبن إي آي سام ألتمان والملياردير الأمريكي إيلون ماسك تجاوبا مع دعوة أمودي. سام ألتمان كتب على منصة إكس موافقا على ضرورة ضبط وتيرة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، معلنا أن أوبن إي آي ستستعين بمراقبين مستقلين للتحقق من سلامة أنظمتها. أما إيلون ماسك فعلق باقتضاب على تغريدة ألتمان بالقول داريو محق. تحرك ألتمان وماسك وقبلهما أمودي لكبح جماح الذكاء الاصطناعي جاء بعد وصفهم سابقا لحملة المخاوف بالمؤامرة. مخاوف بدأت تتسرب من داخل شركاتهم بشأن محاولات لاستخدام نماذج التقنية في مجالات تتجاوز الاستخدامات التقليدية إلى تطبيقات عسكرية وبيولوجية شديدة الخطورة، ما دفع مشرعين في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الطلب من السلطات التنفيذية بوضع ضوابط للقطاع.
2: تناولت الصحف العالمية التصعيد المستمر بين واشنطن وطهران وتبعات دخول جماعة أنصار الله الحوثيين على خط المعركة وسيطرتهم على مضيق باب المندب، إضافة إلى الفكر العسكري الأمريكي بعد أحداث 11 سبتمبر. نتابع.
4: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كتبت ياجانا تورباتي عن سياسة إيران لإطالة أمد الحرب ضد الولايات المتحدة، وأن استخدام إيران وحلفائها التصعيد العسكري لتقويض الاستقرار في المنطقة خاصة عبر اليمن تسبب في تغيير مسار الحرب مع الولايات المتحدة لصالح طهران. وأضافت الكاتبة أن نجاح الحوثيين في السيطرة على باب المندب قلب الموازين لصالح إيران وعمل على تغيير الوضع الوضع الراهن دون العودة إلى حرب شاملة يحاول النظام الإيراني تجنبها حالياً. وتابعت أن إغلاق إيران ووكلائها للممرين المائيين الأهم هرمز وباب المندب يجعل الضمانات الأمنية الأمريكية لحلفائها في الخليج أقل واقعية، خاصة بعد تعرض تلك الدول لضربات إيرانية. وختمت الكاتبة بأن واشنطن باتت حائرة بين مواجهة مفتوحة بلا نهاية سياسية واضحة واعتراف بسلطة إيران على المضيق على أمل استعادة الاستقرار، ما يمثل إقرارا بخسارة الولايات المتحدة. ونقرأ في موقع ذهل الأمريكي مقال شرب الأنطون حول التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة، وأن إطلاق الحرس الثوري الإيراني الصواريخ على حاملة طائرات ومدمرة أمريكية مقابل استهداف القوات الأمريكية 3 ناقلات نفط إيرانية يشير إلى تغير في نهج البلدين خلال الحرب. وأضاف الكاتب أن الاستهدافات البحرية من كلا الجانبين كسرت جمودا استمر لأكثر من شهر بين الطرفين، وأعادت الصراع إلى نقطة اشتعال قد تتحول تدريجيا إلى حرب واسعة النطاق. وتابع أن الأحداث العسكرية الأخيرة تؤكد بوضوح أن طهران وواشنطن مستعدتان لتوسيع رقعة الحرب، ولا يبدو أن هناك أي أمل في التوصل إلى تهدئة في الوقت القريب. وختم الكاتب بأن المشاكل الاقتصادية الكبيرة في إيران لا تبدو سببا كافيا لدفع طهران نحو وقف الحرب، فيما يعجز النقص الواضح في القدرات العسكرية عن إجبار واشنطن على التوقف. إلى صحيفة التايمز البريطانية، ونقرأ فيها مقال مارك أوربن بشأن التقدم الميداني للحوثيين في اليمن، وأن استيلاء الحوثيين على مضيق باب المندب ينذر بأزمة عميقة، كما أن حالة الجمود التي تشهدها الحرب الأمريكية الإيرانية تجعل الأزمة أكثر خطورة على واشنطن والاقتصاد العالمي. وأضاف الكاتب أن التحول المفاجئ في الأوضاع يثير الاستغراب، خاصة أن القوات الحكومية اليمنية كانت حتى منتصف الأسبوع الماضي تحرز تقدما ملحوظا في غرب البلاد. وتابع أن الدعم الذي قدمه الحرس الثوري الإيراني ساعد الحوثيين في بناء جيش أكبر وأكثر صلابة، حيث يصل عدد المقاتلين مع الاحتياط إلى أكثر من 150,000، ما يفوق حجم القوات الحكومية. وختم الكاتب بأن سيطرة الحوثيين على الملاحة الدولية والانخفاض المستمر في كميات النفط الواصلة إلى الأسواق وتقوية إيران بشكل كبير، كلها عوامل تزيد من القلق الدولي. وفي صحيفة تيليغراف البريطانية، ناقش أدريان بلومفيلد الملف الجديد على طاولة ترامب المتعلق بالحوثيين، وأشار
0: إلى راديو الحرية عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج، بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: انعكاس الأدوار.
1: إعلانها من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

مساء الخير لمتابعينا ومستمعينا من جديد في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تكات. يا أهلا ومرحبا فيكم. تحياتنا لكم وين ما كنتم بتسمعونا وين ما كنتم بتتابعونا، اللي بيشاهدونا على HR Live على الفيسبوك تحياتنا لكم، تحيات مميزة لكم، وكمان اللي بيسمعونا على 92.7 FM كمان يسعد مساكم.

دائما دائما عزيزي المواطن، احنا معك واحنا كلنا مواطنين بالاخر، ورغم الظروف دائما نتمنى انه يعدي يومنا بهدوء وسلام. ولو ما عملنا الاشياء اللي احنا بدنا اياها، على الاقل يمر بدون مصايب جديده. طيب علشان نكون صريحين بالبداية، أول إشي أنا أعتذر على الصوت لأني مريضة وتعبانة، فالصوت مش تمام، ولكن إنه إيهاب يتنمر علي وأنا الوحيد اللي أسمع التنمر وهو بتنمر على صوتي، فهيك إحنا لن نتفق يعني يا إيهاب. لا لا لا، هاي مش الحقيقة، أحيانا حقائق مش دائما لازم نحكيها فكرة. عموما اكيد كل التحيه لإيهاب النتشي اللي راح يرافقني اليوم من الهندسه الاذاعيه، واكيد انا ملاك ابرعيه راح اكون معكم من خلف المايك. يعني عموما الله يسامحك يا إيهاب، شو بدي احكي لك.

0: لك همس خلها تسمع هالبشار وغلين
1: الحبك وفاء. فدائما احيانا المضمون اهم من الصوت يعني. فبحلقتنا هاي وبعنواننا المميز اكيد اهم من الصوت، بس معلش بدكم تلتمسوا لي عذر لانه هاي الحلقه بصراحة رهان بيني وبين حالي إنه أنا رح أطلع هاي الحلقة رغم سوء صوتي.

أكيد تحياتنا اللي يعني دائما أنا ما بنسى اللي بيكونوا على شوارع أصحاب التكاسي أو اللي بسياراتهم الخاصة أو بأي مكان. أكيد ربنا يعطيكم العافية ورغم الطرقات اللي مش كثير تمام. بس على فكرة على سيرة الطرقات يعني عن جد كل التحية لبلدية الخليل. آخر فترة مشتغلين شغل كثير منيح يا إيهاب في البلد، وهذا الشيء كان واضح جدا، واضح لأهل الخليل وواضح كمان للجميع. يعني في توثيق على السوشيال ميديا، وكمان يعني في طرق انفتحت، طرق تم تعبيدها، كمان في مناطق فعلا تم تجديدها بطريقة تليق في محافظة الخليل. فأكيد كل تحية لطاقم بلدية الخليل اللي فعلا واضح بأنه الخليل في لمسات جديدة وفي تجديد في كثير أمور، فإن شاء الله بيستمروا، لأنه إحنا دائما دائما بندعي بالاستمرارية. البدايات دائما جميلة والبدايات دائما وردية، بس إحنا دائما بندعي انه يكون في استمرارية لهذا التقدم واستمرارية لهذا التطور، لانه هاي البلد دائما بدها الواحد يستمر بالعطاء ويستمر بالتطور، يعني مش فقط بالبداية. ولكن الأمور مبشرة، يعني الحمد لله الأمور مبشرة بأنه الخليل نحو التطور. فدائما أنا بحكي أنه الخليل لا يليق بها إلا الازدهار والتطور. فإن شاء الله بجهود أهل البلد والبلدية وكل حدا له يد بأنه يطور هاي البلد راح تكون البلد أفضل. البلدية مش مقصرة أبدا في تجديد وتعبيد وكثير من الأمور اللي بتخص الشوارع والمناطق، ولكن الدور كمان بيضل على المواطن أنه يحافظ على جمالية البلد. يعني لما بده يتعبد شارع أو دوار جديد، كمان المواطن في عليه مسؤولية، يعني حتى مش نصف المسؤولية، أكثر من نصف المسؤولية، بأنه يدير باله على هاي المرافق أنه تكون دائما نظيفة، ما يكون في أي تخريب، لأنه إحنا صدقا بنعاني من هاي الشغلة. بنجدد أشياء بتكون كم شهر شهرين بعدين بترجع بتخرب، لأنه المفترض يكون المواطن مثقف أيضا. يعني البلدية بتعمل اللي عليها، بس إحنا كمواطنين وإحنا بنستخدم هاي المرافق وبنمشي من هاي الشوارع، حلو أنه إحنا نتعامل مع هاي

دائما دائما انا بحكي انه المسؤوليه تقع بالتساوي ما بين الحكومات البلديات والمواطن. المواطن كمان هو يعتبر محرك اساسي لكل هاي الامور. وانا بحكي في موضوع خاص في المرافق، الشوارع، الاشياء اللي بتخص البلد، اي بلد. فالمواطن مهم انه يدير باله اكثر على هاي الامور لتضلها البلد بافضل حال.

يعني أنا وأنا جاية من منطقة بئر المحجر طالعة شوي، ف يعني قدام عيني شفت هيك زلمة كبيرة معدي، فكان في كم ورقة على الأرض لملمهم وحطهم بكيس. يعني تخيلوا المشهد رغم بساطته، لأنه فعلا يدل على أنه هذا الشخص مثقف، يدل على أنه هذا الشخص بيتعامل مع هذا الشارع كأنه غرفة في بيته. يعني بنتعامل مع الأشياء اللي يعني بتحكي ملك عام كأنه ملك خاص تماما. فتخيلوا لو كنا عن جد نتعامل بهاي الطريقة لما بدنا نشوف شيء، يعني على الأقل ما نخرب. لسه في ناس مش بتشيل عن الأرض، لا، في ناس واصلة لمستوى التخريب، إنها بتخرب الأشياء اللي بيشوفوها منيحة، ورد أو دوار أو أي شيء. يعني ما تشيل إذا ما عندك القدرة أنك تشيل عن الأرض، بس على الأقل ما تكب، ما تخرب. فيعني الموقف كثير أثر فيه، أنه حدا كبير بالعمر يعني بتعامل بهاي الطريقة. فتخيلوا لو كلنا صدقا تعاملنا بهاي الطريقة، كانت قلوبنا على هاي البلد بأبسط الأشياء. ما بزبط إحنا أي شغلة نحكي ما هي مش ظابطة، أقل شغلة نحكي ما هو إحنا تحت احتلال، نحكي ما هي البلدية مش عاملة، ما بزبط. كل واحد يقوم بمسؤولياته حتى لو كانت مسؤوليات قليلة جدا. قوم بمسؤولياتك، اعمل اللي عليك، واترك باقي الأشياء لأصحابها. وصدقا أي شيء بيأثر، ما حدا يحكي إنه أنا هي أجت علي، ما هي هاي الكلمة لما كل واحد يحكي هي أجت علي، هاي اللي خربت البلد للأسف.

فديروا بالكم على البلد، لأنه إحنا أهل البلد وإحنا أولاد البلد وإحنا اللي بنستخدم مرافق هاي البلد. يعني مضطرين ندير بالنا عليها، لأنه إحنا اللي فيها، إحنا اللي بنمشي بشوارعها، وإحنا اللي بنلف على دوارها وبنشوف كيف الدوار إذا كان نظيف أو كان وسخ، إحنا اللي بنشوف، إحنا اللي عايشين. فمن مسؤوليتنا إحنا إنه إحنا ندير بالنا.

في يعني اليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم بهاي الحلقة. بدنا نحكي عن شغلة بتلفت نظر الكل بصراحة، أو ممكن بيعيشوها بس مش منتبهين عليها.

0: احنا كل ما نكبر بنكتشف انه النضج هو مش انه احنا نفهم الحياة اكثر. النضج هو بيكون لما احنا بدنا نختار الناس اللي بدهم يضلوا حوالينا ونشوف مين بيستحق انه يكون قريب منا. فليش كل ما عرفنا حالنا اكثر صارت دائرة الناس حوالينا اصغر؟ هذا السؤال كثير مهم رح نحكي عنه بهاي الحلقة، ورح يكون معنا أخصائي نفسي معتز مرقة لنحكي أكثر عن هذا الموضوع. خليكم معنا بعد دقات الساعة.
1: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: رجعنا لكم متابعينا ومستمعينا من جديد. طبعا في معنا على الهواء مباشرة الأخصائي النفسي دكتور معتز مرقة. تحياتنا لك دكتور معتز.
1: هلا، يسعد مساك، يسعد مسا كل المستمعين.
0: يعني بداية دكتور معتز نحكي عن موضوع النضج. يعني موضوع ممكن في ناس بتنضج بس مش حاسة على حالها انها نضجت اصلا، او في بعض السلوكيات اللي تدل على نضج الانسان ولكن للاسف في بعض الاشخاص مش منتبهين لإلها. فسؤال في الصميم بداية، هل فعلا قلة العلاقات مع التقدم بالعمر هي دليل على النضج؟
1: هلا انت سألت بتعرف يعني سؤال افتراضي. النضج المفروض انه كل شخص بيصحل لعمر معين يصير عنده عملية النضج. لكن هل الجميع بيصلوا للنضج هذا؟ الجواب لا.
0: أكيد.
1: يعني ما هون عشان ما يكونش في خربطة كبيرة، يعني كمان الناس اللي ما عندهمش نضج بيكبروا، يعني شعرهم بشيب كمان.
0: لا احنا بنحكي
1: يعني عن كل أطفال بضلوا أطفال
0: لا احنا بنحكي عن النضج الفكري.
1: مش فرض على الشخص، لكن هي المفروض ان الانسان مع العمر مع التجربة مع الحياة كلها انه يصير عنده عملية النضج هاي.
0: اكيد هي النضج الفكري اكثر من انه النضج بالعمر. يعني
1: هي المفروض طبعا النضج الفكري، يعني بقول لك يعني مش الجميع بيصلوا لمراحل
0: اكيد
1: الفكري. يعني في ناس بضلهم في نفس مراحل المراهقه ونفس مراحل الطفوله ولكن هم سنا وجسدا كبار في العمر.
0: طيب فيما يخص العلاقات خلينا نحكي، هل هي فعلا النضج له علاقة في تقليل عدد الناس اللي حوالينا ونكون انه احنا دقيقين في الناس اللي بده يكونوا حوالينا، ولا هي مجرد حجة وتبرير لحتى نبعد عن الناس؟
1: هو طلع هو ممكن يكون يعني لسببين. في سبب اللي انت بتحكي عنه انه عملية النضج بترافق مع الشخص انه فاهم شو اللي بده اياه، فاهم القيم اللي بده يعيش يعني عشانها، هويته فاهمها، فهو بقرب الاشخاص اللي بينتسبوا لهاي القيم ولهاي الهوية، وبالتالي بقل عدد الاشخاص اللي حواليه. هذا احتمال يكون مع النضج الفكري اللي بتحكي عنه. لكن احيانا بيكون الاشي عمليه دفاعيه، انسحاب دفاعي، يعني مش لعمليه نضج ولا ما يحزنون. يعني شخص مثلا في التعامل سيء، الناس اكيد راح تبعد عنه، فهو في عمر معين بيسوي لك انا بدي اقلل، لكن النتيجه مش ناتجه عن النضج، ناتجه عن الشخص نفسه انه هو مثلا تعامله سيء، بيعرفش يتعامل مع الناس. فبدنا نميز بين الشيء اللي هو كانسحاب دفاعي للإنسان يعني من عملية العلاقات، وبين الإنسان اللي حقيقة بيطلع
0: يعني خلينا نحكي إنه بعيدا عن الأشخاص السيئين اللي فعليا هم بيعملوا تنافر ما بينهم ما بين اللي حواليهم. يعني أنا كثير أحيانا بشوف أشخاص فعلا عقلاء خلينا نحكي، وبعرف انه هاي ناس فهمانه، بيحكوا انه احنا وصلنا لمرحله عن جد ما بدنا ناس كثير حوالينا، بكفينا يكون واحد بفهم علينا بنفهم عليه ويكون بحياتنا.
1: ما هو هذا الموضوع راجع لعده مواضيع. يعني الانسان مثلا لما بيقرب على سن الأربعين او سن الخمسين بفهم من الوقت اللي معاه موجود في الحياه قليل. اول شغله، فانه يضيع طاقته على الكل مش ضروري. أنا فاهم بالضبط مين الأشخاص اللي بده يصرف طاقته عليهم. هذا مثلا عملية نضج عند الشخص. الشخص بصير عنده واضحة إيش قيمه في الحياة. يعني مش ضروري يكون له علاقة مع كل الأشخاص من مختلف القيم ومن مختلف الهويات والتفكير والهذا. هو يعني بيقتصر على الأشخاص القريبين منه من ناحية التفكير ومن ناحية المشاعر الحقيقية. ممكن الإنسان كمان مع النضج، يعني بالإنسان في مراحل معينة بتحسين هو بحاجة إنه الناس اللي حواليه يعطوه انتباه. لكن الإنسان مع النضج بيخمن مش بحاجة لانتباه كل الأشخاص اللي حواليه. هو بحاجة لانتباه أشخاص محددة.
0: طيب يعني موضوع
1: من الـ ليش بدي الدائرة حواليه بعدين طلع. يعني كمان الدور اللي يعني في عمر معين تبع الإنسان بتغير. يعني إذا كان مثلا هو على رأس عمل في عمر معين، بعدين في حالة تقاعد مثلا أقل علاقات اجتماعية مع الأشخاص الثانية. في كمان نتيجة الخبرات، يعني اللي بعديها الإنسان كخبرات مؤلمة. إنه قابل أشخاص ثانيين العلاقة كانت معهم لكن نتيجة العلاقة كانت بالنسبة له سيئة، فلذلك بقرر إنه يختصر علاقاته على أشخاص محددة.
0: طيب كيف ممكن تتغير معايير اختيارنا للأصدقاء والأشخاص القريبين منا لما نصير نعرف نفسنا أكثر؟ يعني كل ما عرفنا نفسنا أكثر بنصير تتغير معايير اختيارنا للأصدقاء القريبين منا.
1: طبعا كل فترة من عمرنا تتغير عن القيم اللي احنا عايشين فيها مظبوط. فاحنا بالعادة يعني بنبحث على الأشخاص الشبيهين في القيم اللي احنا موجودين فيها. يعني مثلا شخص اهتمام مثلا الرياضة، يعني ممكن تكون الدائرة المقربة حوالي هم الأشخاص مثلا عندهم هذا الاهتمام. يعني فبتقل عدد، لكن في أعمار معينة الشخص بحاول يبني علاقات مع الجميع. لكن بعد فترة بكتشف عبثية العلاقة، انه انا فيش اشي مشترك بيني وبين هذا الشخص. يعني شو الموضوع، هو مثلا بقعد معاه بيحكي بنفس المواضيع اللي انا مش مهتم فيها، فانا بضيق الدائرة بالتدريج. انه الاشخاص اللي انا مهتم فيهم بستمتع معاهم، في اشي مشترك بيني وبينهم بالتفكير. الانسان مع النضج اذا حقيقة في عملية وعية بضيق الدائرة، مش ضروري كله علاقات مع 10,000 صديق مثلا، مع 10,000 انسان.
0: صحيح.
1: هذا موجود عندنا في المجتمع، انت بتلاحظوا في المجتمع انه في جمله كمان مشهوره انه هذا صاحبي، بتحكي مع اي شخص بيقول لك هذا صاحبي وهذا صاحبي،
0: بتدي
1: انه اصدقاء تقريبا يعني نص اهل البلد.
0: صح.
1: هذا بيعبر عن عمليه عدم نضج. هلا الانسان اللي بصير عنده شويه نضج بصير يفهم انه الوقت الممنوح له في الحياه كثير قليل، بده يعيش الحياه، بده يستمتع فيها، فبده اشخاص مشابهين له في التفكير، في الفهم والإدراك. فبتقتصر عملية الأصدقاء والأشخاص الموجودين حوالينا لدائرة أبيض.
0: طيب ليش لما الواحد يصير عنده نضج أكثر بتقل قدرته على المجاملة، مع أنه يعني في أحيانا النضج هو بيكون أول شيء، شو مفهومك للمجاملة علشان بناء عليها أنا أسألك السؤال؟
1: المجاملة يعني هون اللي أنت تحديدا بتحكي عنه هو مفهومة أني أخلي الخيط الموجود بيني وبين الشخص الآخر وما أصعقه بالحقيقة اللي أنا بفكر فيها. هلأ مع الوقت بفهم أنه هو ما في داعي يجامل الجميع، لأنه فيش داعي أصلا يضلها علاقته موجودة مع الجميع كله، مع كل بصير أكثر صراحة. فلذلك تحديدا يعني الصراحة هي بتضيق الدائرة الموجودة حول الشخص، لأن الناس بيحبوا يسمعوا أكثر الأشياء اللي فيها مجاملة وفيها نوع من الذي.
0: طب يعني أحيانا أنا بحس إنه هي قمة النضج إنه إحنا مثلا نجامل الناس، ما نكون حدا مثلا يعني نكون ما نكون مندفعين أو إنه نقطع علاقتنا مع حدا. فأنا مثلا وجهة نظري من هذا الموضوع إنه أنا لازم لما كل ما يصير في نضج أكثر كل ما يكون في، هسا أنا ما بعتبر المجاملة هي نفاق، في ناس مفهومها للمجاملة نفاق، إنه أنا مثلا أبتسم في وجهك ولكن أنا من داخلي ما بحبك، ولكن أنا بعتبر المجاملة هي سلوك لطيف، إنه أنا ممكن أجامل اللي حوالي. فكل ما صار عندي نضج أعلى كل ما صار في عندي نوع من المجاملة اللي حوالي، هيك أنا بحس. يعني
1: هي صحيح كلامك، يعني اللطافة والكلام الكويس إشي كتير كويس، لكن تعرفي مع العمر بتحكي يعني مع تقدم الإنسان في العمر بيكتشف إنه أحيانا المجاملات على حسابه. يعني هو في حياته جامل ما في الكفاية. لذلك وصل للحد الكافي من هذا الموضوع، إنه كل مرة بده يجامل الشخص بس هو عنده رأي تاني، يعني مش هذا الصح يعني ينعمل مثلا. هو بحس إنه الموضوع صار يأكل من جواته شوي.
0: صح.
1: إنه أنا بدي أجامل الجميع لكن أنا عارف إنه هذا الحكي مش مضبوط مثلا أو مش ضروري. هون نقطة نظر تانية. الإنسان الأفضل يكون طبعا دائما في حالة من التسامح والود مع الأشخاص الآخرين، لكن الإنسان أحيانا بيصل للحد.
0: طيب
1: هو بطل يعني خلص، يعني إنه أنا بدي أوقف المجاملة على حسابي، يعني حتكون المجاملات هاي على حساب الشخص نفسه.
0: طب يعني دكتور معتز خلينا نحكي يعني عن يعني نحكي عن موضوع النضج والخوف. هل ممكن النضج بيجعل الإنسان أقل خوف من الوحدة، بما أنه الشخص الناضج هو بيقلل دائرة علاقاته ممكن يكتفي بشخص واحد، فهل النضج ممكن يخلي الإنسان أقل خوف من الوحدة رغم أنه بيقلل العلاقات؟
1: طلع أنا بتصور في الموضوع هذا، إحنا في حياتنا نولد كأشخاص في علاقة، يعني من الطفولة دائما في علاقة، دائما فينا جزء فارغ احنا بنحاول نعبيه من خلال شخص.
0: اهو
1: يعني مثلا الذكر في جزء الأنثوي فاضي، فلذلك بحاول يعبي هذا المفهوم هذا عن طريق أنثى مثلا. يعني هذا الجزء الفارغ احنا عندنا اعتقاد، وهو مش اعتقاد صحيح، انه دائما من خلال الآخرين عندنا القدرة انه نعبي الجزء الفارغ الموجود عندنا. لكن الحقيقة انه لا، مش مضبوط. يعني الإنسان اذا داخليا مش مكتمل، فهو قد ما حاول في حياته مع العلاقات ومع الشغلات زي هاي مش راح يكتمل. يعني دائما في شخص آخر بدنا نعتمد عليها عشان نكمل الصورة عن ذاتنا من خلاله.
0: هسه هي الفكرة انه احنا مثلا نعتبر الطرف الاخر، ما نعتبره كمثلا كمكمل، انه اذا ما كان موجود احنا ناقصين، فدائما نبحث عن طرف اخر. الفكرة انه احنا نتعامل مع اي طرف وفي اي علاقة نتعامل كأنها كإضافة. ما بزبط أنا إذا أنا ما كان إلي شريك معناها أنا حدا فاشل بالحياة أو أنا حدا تعيس.
1: أبداً مش هذا المعنى.
0: بالضبط، هاي هي يعني بس إنه أنا تأكيداً على كلامك، لأنه أنت برضو حكيت نفس هاي النقطة، إنه إحنا إن وجدنا بعلاقة، ولكن ما بزبط إنه إحنا نحط حالنا في قالب إنه إحنا بدون علاقة ما بنزبط. لا، احنا نتعامل مع العلاقة كإضافة.
1: القضية يعني أسهل وبثية هي في نفس الوقت صعبة. القضية إذا أنا دائما ناقص وبدي من شخص آخر شغلة تانية، هذا الإشي بالفعل هو ناقص. لكن أنا لما أكون مكتمل داخليا، أنا مثلا شخص متسامح مع حالي، شخص عندي محبة مع ذاتي، أنا من خلالي أنا بقدر أبني علاقة مع الآخر مليانة بالمحبة والتسامح. بس إذا أنا شخص ناقص جواتي كتير، فأنا شخص يعني بيكون في عندي توتر، في عندي أكثر من شغلة، وبحاول أخفض هذا التوتر عن طريق الشخص الآخر، فهي العلاقة مش كتير كويسة.
0: صحيح.
1: الأشخاص اللي بيصلوا لحالة نضج عالي بيفهموا إنه كل شيء موجود في الكون موجود جواتهم. هاي الأشياء الحلوة موجودة جوات الشخص، والشخص يعني زي النهر، يعني إذا جواته إشي حلو بيقدر يوزعه من خلال العلاقة مع الأشخاص التانية.
0: عشان هيك أنت بالبداية حكيت مش أي حدا ناضج، موضوع النضج مش سهل انه الواحد يوصل له بصراحة. طيب خلينا نحكي مع النضج، لما الواحد يصل لهاي النقطة، هل هو بصير اكثر تقبل لاختلاف الناس عنه مثلا؟
1: كل مرحلة نضج اعلى عند الشخص عنده قدرة على تقبل الاشخاص الاخرين اللي كان سابقا ما بيتقبلهم.
0: هسا تقبلهم هو، ولكن لأنه شوف بتحس في تناقض في الموضوع. الواحد لما بده يصل لمرحلة النضج هو بينتقي الناس اللي في يعني في ما بينه وبينهم كيمياء معينة أو في تقبل ما بينهم، وبنفس الوقت الشخص الناضج هو الشخص اللي بيكون عنده تقبل لكل حواليه، فبتحس في تناقض ما بين هدول التنتين.
1: لا، مش تناقض، بالعكس الموضوع كالتالي. انه في حالة عدم النضج الانسان منتقد لكل الاشخاص اللي حواليه. فهو ببادر انه مثلا يحكي انه هيك صح وهيك غلط ومش لازم تعمل هيك، هذا بدل على عملية عدم النضج. عرفت علي؟ فبيبلش يعني بتعرف في موضوع الشعارات انه هيك بتصير وهيك بتصير، شو لازم هيك ولازم هيك. هذا تعبير على انه هذا الشخص ما عدى تجارب في الحياة.
0: صحيح.
1: الانسان كل ما بيعدي تجارب اكثر في الحياة كل ما بيكتشف انه كل شيء ممكن. هو صحيح انه بتقل دائرة العلاقات تبعته مع الاشخاص التانيين، لانه هو اصلا ما ببلش بدور المبادرة في الانتقاد للناحية التانية. بيشوف الشغلة ما بنتقدها بيعديها، فكأنه الموضوع انه هو عنده دائرة اصدقاء او دائرة معارف اقل.
0: صحيح.
1: لانه بطل يبادر في موضوع الانتقاد.
0: يعني شكرا على توضيحك، لأنه أنا كنت شايف الموضوع فيه تناقض، ولكن بتوضيحك وضحت الأمور. دكتور معتز، خلينا نخرج لفاصل من الإعلانات وراجعين لنستكمل حديثنا.
2: راديو الحرية 97.7 FM.
3: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت. جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026، والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة، بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
5: راديو الحرية 92.7.

0: رجعنا لكم من جديد متابعينا ومستمعينا، تحياتنا لك من جديد دكتور معتز. يعني بعض من الوقت دكتور معتز بس يصير معنا على الهواء لنستكمل حديثنا عن موضوع النضج والتقليص من عدد العلاقات. دكتور معتز تحياتنا لك من جديد.
1: هلا هلا فيك.
0: دكتور معتز، هيك سؤال سريع، كيف احنا بدنا نعرف انه ابتعادنا عن بعض الاشخاص هل هو نابع من نضج ووعي ام ناتج من خذلان سابق؟ يعني كثير مهم انه احنا نفرق ما بين الاختيار الصحي والدفاع عن النفس.
1: هلا طبعا بصورة عامة الاشخاص اللي بنقترب منهم لازم يكونوا اشخاص بزودونا بالطاقة.
0: يعني اكيد
1: لما نشوفهم بنقدر نفرح، بنقدر نبتسم، في بينا وبينهم اشي مشترك نحكي فيه. ما بنشعرش بالملل، ما بنشعرش داخليا بالاكتئاب لما نقعد معهم، ما بنشعرش بالسوداوية اللي بتصيبنا. اشخاص ما بيضلهمش يشتكوا. يعني في نقط محددة لازم يكون عندنا فيها اختيار للاشخاص. هلا نتيجة الاختيار السيء احيانا بصير كأنه خذلان. احنا اخترنا غلط، يعني في مرحلة ما فكرنا انه هذا الشخص هو الشخص المناسب في حياتنا وطلع هذا الشخص مش مناسب في حياتنا. هلا سواء كان من طرفه الموضوع او من طرفنا لازم نفهم انه هذا يعني جزء من الروتين تبع العلاقات، انه في اشخاص كثير بدخلوا في حياتنا واشخاص كثير بيطلعوا من حياتنا. اما انه احنا نضلنا مثلا معلقين في الحالة هاي، يعني مشاعرين بالألم إن هذا الشخص فارقنا أو كذا، فهذا يعني خيارنا إحنا، ردة الفعل تبعنا خيارنا. الحياة كلها عبارة عن علاقات، علاقات يا إما بتفشل يا إما علاقات بتكون صحيحة. الأسهل اللي هو إن الإنسان عملية الانسحاب من العلاقة، سواء كان الخذلان من طرف الآخر أو كان من طرفنا إحنا، يعني إنه نقدر نتشافى بأسرع وقت ممكن لأن الحياة مستمرة.
0: طيب بما انه احنا بنحكي عن موضوع النضج وتقليل من عدد الناس اللي حوالينا، طب هل ممكن انه احنا كاشخاص بذريعه راحتي النفسيه اولا، هل ممكن انه احنا اذا بالغنا بهاي الفكره تخلينا نقطع علاقتنا مع اي حدا، وعلى اول مشكله على اول خلاف تخلينا نقطع علاقتنا مع الناس؟
1: لا، هيك عملية يعني القطع المفاجئ مش كويسة، يعني لازم يكون في إشي محدد، يعني ما نسببش الأذى للأشخاص الثانيين. يعني زي إحنا حتى قررنا إنه ننسحب من علاقة ما لازم نمهد للموضوع وما نترك الأثر الكبير النفسي على الشخص اللي قبالنا. هاي قضية. يعني بس أقول لك شغلة، يعني إحنا العلاقات الكتيرة كمان مش دايما تمام، يعني هلا العلاقات الكثيرة احيانا بتشوه الاشي الموجود جواتنا. هلا اذا كان عندنا القدره نحب شخص بذاته واحد، فاحنا عندنا القدره ان نحب دائما. هاي نقطه مهمه. يعني في ناس بدها انهم بيحبوا كل الناس، ما بتطورش انه الحكي يعني تماما 100%، عرفت يعني.
0: صحيح.
1: لازم نركز جهودنا مع شخص محدد، مع مثلا مع العيلة، مع الأولاد، مع الزوجة، مع الزوج، يعني واجب التركيز. ما هو الإنسان مع النضج بيكتشف إنه فيش وقت كتير في الحياة، يعني
0: بالضبط
1: لازم يركز مجهوده في الإشي. يعني
0: صحيح، يعني أحيانا في كثير من الناس عن جد، يعني وأنا كنت أشوف بعض الأشخاص كانوا اجتماعيين ولكن وصلوا لمرحلة ما بعرف نضج أو مش نضج، مش عارفة بصراحة، بس بصلوا لمرحلة بحكي لك أنا أهم إشي راحتي النفسية، فصاروا بأي خلاف بينهم وبين أي حدا فورا يقطعوا علاقتهم فيه، على أول خلاف، على أي خلاف بحكي لك لا أنا راحتي النفسية أولا. فكثير بتعاملوا بهاي الطريقة للأسف. يعني
1: الصراحة أنه الإنسان أحيانا بيفتح مجال علاقات كثير مع أشخاص كتار، ببلش مع الفترة يتضرر نفسيا. الأشخاص الناس مختلفة، يعني كل واحد عنده توجه وعنده قيمه فيعني بتبقى كنوع من الصدمة، عرفت علي؟ رد فعل على الصدمة هاي بيعمل عملية الانسحاب اللي بتحكي عنها. يعني هو مش المقصود الشخص اللي بده يقطع علاقته معاه اليوم وراحته النفسية، هو المقصود انه انا عانيت مما فيه الكفاية سابقا، فاليوم بدي اقطع هاي العلاقة على السريع.
0: بالضبط،
1: العلاقة كمان بتصير
0: صح صحيح، يعني هي ممكن تكون تراكمات في بعض الأحيان. طيب أخيرا يعني في نهاية حديثنا عن هذا الموضوع، كيف إحنا ممكن نبني دائرة صغيرة ولكن هاي الدائرة الصغيرة تكون صحية بدون ما يتحول النضج إلى عزلة وانغلاق على النفس؟
1: يعني النضج بالعادة بيتبعوا الموضوع العمر، موضوع التجربة، يعني الإنسان يصير عنده تجربة أكثر. فبتصور إذا الإنسان وصل مثلا لعمر 40 أو 50 ومش قادر لسه يحدد علاقاته مع مين تمشي، فبكون الموضوع صعب كتير. المطلوب من الشخص يفهم مين الأشخاص اللي بيريحوه، مين الأشخاص اللي بيساعده، مين الأشخاص اللي هو بحب يساعده، مين الأشخاص اللي هو بحب. هاي تكون هي الدائرة الصغيرة الموجودة حوالي. النصيحة لازم تكون دائرة موجودة حول الإنسان من العلاقات، لأنه في العلاقات في سعادة كثير كبيرة. مع ذلك الإنسان لازم يكون من جواته عنده القدرة على إنه يقعد مع حاله لحاله. يعني في نفس الوقت، لازم يكون الإنسان مكتفي من ذاته. إذا الإنسان بده يكون موجود في العلاقة، فالهدف من العلاقة إنه الإنسان يقدم للناس التانيين إشي حلو.
0: يعني هامش الاكتفاء بالذات مهمة هاي برضه.
1: مهمة بس هي ما بتمنعش العلاقات.
0: ما هي الاكتفاء بالذات مش انه انا انعزل، الاكتفاء بالذات انه انا اعرف امتى ووين وكيف ادخل الناس بحياتي.
1: بعرف ادخل الناس بحياتي وبعرف بالطريقه الصحيحه اطلع كمان.
0: بالضبط، هاي هي انه انا، لانه في ناس للاسف في ناس كثير ما عندهم الجرأة على فكره على انهم يطلعوا ناس من حياتهم.
1: بالضبط، هذا علامه على عدم النضج.
0: تماما، يعني دكتور معتز كثير شكرا لك، شكرا لتوضيحك لبعض الأمور اللي بداية إلي أنا ما كانت واضحة، أنا والمستمعين. شكرا كثير لك وشكرا لوقتك.
1: شكرا لكل المستمعين، يعطيكم العافية.
0: نخرج لدقات الساعة وراجعين.
2: حرية 97.7 FM.
3: الساعة الآن 4:15 بتوقيت العثماني للمفروشات.

يعني قبل ما احكي لكم مرحبا، احلى تحيه لاشرف جبيرات. يعني اشرف انت بتعرف انا ولا يمكن يعني اشوفك وما اعطيك اهم تحيه. يعني بدون ما تطلب، والله بدون ما تطلب يا اشرف.

يعني في نهاية موضوعنا، يعني أكيد إحنا حكينا كثير عن هذا الموضوع اللي المهم لكل حدا إنه يسمع تفاصيله.

فيعني دائما دائما الشخص, أو خلينا نحكي استكمالا لموضوعنا اللي كنا نحكي فيه, إنه النضج هو مش دائما بيخلينا إنه إحنا نخسر الأشخاص اللي حوالينا, بالعكس تماما. النضج هو بخلينا نعرف حالنا أكثر, فبنصل لمرحلة دائما من النضج إنه إحنا فعلا ننتقي الناس اللي بدنا إياهم يكونوا حوالينا, لأنه بنكون أدركنا إنه ما ضل كثير من الوقت, فبالتالي إحنا بأواخر الوقت, أو هي مش مربوطة بعمر فعليا, بنصل لمرحلة إنه إحنا بدنا يكون أشخاص معينين بحياتنا. فهذا إن دل يدل على النضج وعلى مستوى عالي من الوعي, لما أنا بدي يكون عندي جرأة في إنه أنا أطلع ناس معينة من حياتي وأدخل ناس معينة في حياتي, هاي إن دلت تدل على النضج العالي عند أي شخص. فدائما ما يكون عندكم خوف في إنه أنتوا تبعدوا أي شخص عن حياتكم نهائيا. نصل لمرحلة أحيانا إنه في ناس بنعرفهم من سنين, ولكن لما نصل لمرحلة عالية من النضج بخلينا نكتشف إنه هدول الناس ما بيشبهونا ولو كانوا معنا من عمر طويل. فلما نصل لهي المرحلة ما نتردد أبدا بأنه إحنا نطلع هاي الأشخاص اللي فعلا ما بتشبهنا ولا بتشبه أنفسنا. فخلينا صدقا نصل لمرحلة إنه إحنا نعرف حالنا أكثر, ننضج أكثر بأنه إحنا نميز شو المناسب إلنا أكثر والمش مناسب إلنا أكثر.

فيعني دائما كونوا على مستوى عالي من الوعي. يعني هي هاي مش كلام على الهامش، هي كلام مهم، انه فعلا ما تستنزفوا طاقاتكم في علاقات غير مهمة، دائما اختاروا المهم. شكرا كثير لكم، شكرا لكل حدا كان معنا بهاي الحلقة من البداية للنهاية. شكرا لإيهاب النتش اللي كان معي في الهندسة الإذاعية. أكيد شكر مني أنا موصول ملاك أبو رعية، كنت معكم من الإعداد والتقديم. فدمتم دائما في رعاية الله، وإلى اللقاء.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: الساعة الآن الرابعة بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر تستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الليلة العاشرة مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.

ساعة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعنوان. وسط مواجهات محتدمة بين الجانبين في محاور عدة، القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل 500 من عناصرها و1000 من أنصار الله الحوثيين خلال معارك الساحل الغربية. عراقجي يقول إن طهران ستطلع الدول المشاركة غدا على تفاصيل الاتفاق مع مسقط. والتلفزيون الإيراني يؤكد مقتل شخص وإصابة 3 بعد تعرض سفينة تجارية لهجوم قبالة سواحل جزيرة قشم. شهدان في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، وجمعية الإغاثة الطبية تؤكد للتلفزيون العربي أن منظمة الصحة العالمية قررت إيقاف إمداد الوقود لأكثر من 13 مستشفى و7 مراكز طبية في القطاع. الجيش السوداني يقول إنه دمر معدات للدعم السريع عقب سيطرته على جبل كدم قرب الحدود مع إثيوبيا، ومنظمات إنسانية تحذر من تفاقم الأوضاع في مخيمات طويلة بولاية شمال دارفور.

البداية من التطورات في اليمن، حيث تستمر المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في محاور عدة. وأعلنت القوات الحكومية مقتل أكثر من 500 عنصر وإصابة 1500 آخرين خلال معارك الساحل الغربية، كما أعلنت مقتل أكثر من 1000 من أنصار الله الحوثيين وإصابة آلاف خلال المعارك، مؤكدة إعادة تمركز القوات في خطوط دفاعية جديدة لإفشال مخطط تطويقها. من جهته قال مراسل التلفزيون العربي إن القوات الحكومية صدت هجوماً للجماعة شرقية تعز.

0: من جهتها هاجمت جماعة أنصار الله الحوثيين موقعاً في جبل جرداد المطل على مديريتي الوازعية غربية تعز وبني عمر بمديرية الشميتين في اليمن. ووفق مصادر محلية فإن مواجهات متقطعة دارت في منطقة الجيل بني عمر ومحيط جبل جرداد الذي تحاول جماعة الحوثي السيطرة عليه. ووفق سكان محليين فقد تسبب القصف بحركة نزوح بين السكان هرباً من القصف والمعارك. وفي هذا السياق أعلنت السلطات في جيبوتي أن نحو 1400 شخص فروا من اليمن إلى أراضيها خلال الساعات 24 الماضية، وأضافت أن تدفق الفارين يأتي في ظل تصاعد المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين.
1: عبر باب المندب تحمل قوارب عائلة اقتلعتها الحرب من بيوتها وأنهكها الخوف قبل أن تزيد مشقة البحر من معاناتها. خلفهم حرب تركوا كل شيء هربا منها، وأمامهم شواطئ جيبوتي حيث تنتهي رحلة البحر، لكن لا تنتهي رحلة النزوح. وعلى اليابسة تمتد إليهم أياد بالمساعدات بعد عبور شاق بحثا عن الأمان. نحو 1400 شخص عبروا من اليمن إلى الأراضي الجيبوتية مع تصاعد المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، تقول السلطات الجيبوتية. وبالداخل اليمني تتواصل رحلة النزوح. هنا في أحد المنازل بعدن وجد هؤلاء النازحون سقفا يؤويهم بعد فرارهم من الصراع الدائر في مدينة المخا الساحلية. اتخذ علاء علي سالم وعشرات النازحين الأرض فراشا بعد رحلة نزوح شاقة عبر طرق شهدت ازدحاما غير مسبوق قبل أن يصلوا إلى حدود مدينة عدن بحثا عن ملاذ آمن.
2: واستمرنا بالتحرك على نفس الحال، إنما حد يوقف الحد طاملك خروج استيري لا ندري من رايحين.
1: منازل فتحت أبوابها للنازحين الذين فروا من المخا تحت وابل الرصاص. هكذا تصف درة علي حسن وهي تستعيد لحظات الهروب.
3: شفنا الأساكر والرصاص والطقوم دخلنا على ما في قال انسحب مدري ايش. هرب.
1: على طرق عدن لا تنتهي معاناة النازحين بعد تحول رحلة البحث عن الأمان إلى مواجهة جديدة مع العطش والجوع والحرمان.
4: بسبب الحرب هذه الصراع هذا الجديد ومرقمين على هذا الشوارع ما حصلناش ماوى ولا أكل ولا مع هذا الحر حق الشمس الذي عدان.
1: مشاهد نزوح تزداد قسوة مع سقوط ضحايا بين الفارين من الحديدة باتجاه عدن وفق ما وثقته منظمة حقوقية. وبحسب المنظمة يشهد الوضع الإنساني في تعز والحديدة تدهورا متسارعا مع توثيق 958 انتهاكا خلال الفترة من 13 إلى 11 من سبتمبر.
0: للمزيد ينضم إلينا من الحديدة مراسل تلفزيون العربي صدام حسن. أهلا بك صدام، لنقف معك على آخر تطورات المعارك والمشهد والبيانات التي تصدر عن جماعة أنصار الله الحوثيين فيما يتعلق بالساحل الغربي وأيضا فيما تحدثت عنه القوات الحكومية التي تحدثت
5: أنتم
0: عن
5: مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: تسمح أو بأن هذه الملفات أصلا مرتبطة بالحصار المفروض على السعودية، ولن يرفع هذا الحصار المفروض على السعودية حتى يتم المضي في تحقيق تقدمات كبيرة في هذا الملف وتنفيذ ما اتفق عليه في خارطة الطريق. فيما يتعلق بالغارات الجوية العنيفة والكثيفة التي تشن خلال الأيام الماضية والتي تحدثت أمس صنعاء عن أكثر من 129 غارة جوية، وهو عدد مهول، وغارات كثيفة تشهدها معظم مناطق ومحافظات اليمن بدءا من الحديدة وتعز وحجة وصعدة وعمران ومأرب والبيضاء وغيرها من المناطق. تقول صنعاء بأنها سوف ترد على تلك الغارات بالمثل، وهي لن تمر دون رد، وسوف تتعامل مع تلك الغارات ومع ذلك العدوان السعودي بالمثل. وما حصل بالأمس من عملية قالت صنعاء بأنها نفذتها وبشكل نوعي ودقيق، استهدفت مخازن أسلحة ومنشآت داخل الشرورة في إطار الرد على تلك الغارات الجوية التي تشنها السعودية أو الجانب السعودي. وبالتالي هي تتعامل من خلال أو من منظور العداء السعودي، خاصة وأنها تقول بأن من يشن هذه الغارات ليست الحكومة أو قوات عدن، وإنما هي غارات سعودية تنطلق من طائرات ومقاتلات سعودية ومن مطارات سعودية. نعم رولا،
3: شكرا لك على كل هذه التفاصيل من الحديدة، مراسل تلفزيون العربي صدام حسن.

0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لصحيفة العربي الجديد إن اجتماع الغد في سلطنة عمان سيبحث المسار البحري الجديد في مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة عن عراقجي أن إيران ستطلع الدول المشاركة على تفاصيل الاتفاق مع مسقط والخرائط ذات الصلة بالمسار الجديد، وأن الاتفاق لا يعني بأي حال من الأحوال فتح المضيق. وأكد عراقجي أن شرط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز هو عودة أمريكا إلى التزاماتها في مذكرة إسلام أباد.
1: ساعات تفصل مضيق هرمز عن اجتماع قد يرسم حدود الملاحة في الخليج من جديد. في صلالة العمانية تلتقي طهران مع دول الجوار والعراق لبحث نتائج التفاهم الإيراني العماني بشأن مسارات آمنة لعبور السفن التجارية في المضيق. أما هرمز فهي حالياً عالقة بين فكي كماشة، فالتقدم الحوثي في اليمن يهدد بتعقيد الوضع في باب المندب ليصبح اثنان من أهم بوابات العالم تحت ضغط أمني متزامن. لذا تسعى طهران عبر اللقاء لتثبيت ترتيبات ملاحة تمنحها دوراً رئيسياً في إدارة الحركة داخل المضيق، وتعيد تكرار بأن أي فتح كامل للممر المائي مرتبط بتلبية الولايات المتحدة شروطها. في السياق تشير أحدث التقارير إلى أن التفاهم الإيراني العماني لا ينص على إعادة فتح فوري للمضيق، وإنما يمهد لإمكانيته لاحقا. مصادر

0: المقربة من فريق التفاوض تحدثت عن مسارات جديدة للعبور وعن 7 شروط إيرانية سلمت إلى واشنطن عبر وسطاء. إن قبلتها الأخيرة يفتح المضيق، وإن رفضتها تبقيه مغلقا. في المقابل تهدف دول الخليج والعراق إلى ضمان ممر آمن ومستقر للصادرات والواردات، فضلاً عن تقليل مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد. على ضفة أخرى، ترفض واشنطن أي ترتيبات لا تشارك فيها مباشرة أو تمنح بموجبها إيران سلطات إضافية ورسوماً مالية. وبينما تتحرك عمان لتقريب المواقف، يبقى هرمز معلقا بين شروط طهران وحسابات واشنطن وحاجة دول المنطقة إلى عودة الملاحة، فيما تضيف أحداث باب المندب كلفة جديدة على المنطقة والعالم.
1: نذهب الآن لمتابعة هذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: هل تسمعون ذلك الصوت؟ لم يكن صدى. لقد ذكرت فنزويلا. متى ترى انتخابات ديمقراطية تجري في فنزويلا؟ حينما يكونوا جاهزين. الآن الشعب الفنزويلي سعيد جدا لأنهم كانوا يعيشون في وضع صعب جدا، أما الآن في شركات النفط تتوافد إليهم والشركات الفنزويلية تنتج الكثير من الأموال، ولدينا شركات كبرى تذهب إلى هناك، و الأمر يحصل بالفعل، ولكن الشعب الفنزويلي سعيد جدا. كان أمرا محزنا جدا ما كان يعيشونه من قبل، اعذريني، كان الوضع صعبا جدا، أما الآن فالشعب مسرور جدا، الشعب الفنزويلي مسرور جدا، والوظائف يتم استحداثها بالآلاف، ولكن الشركات الكبرى، كل الشركات الكبرى ما كانت لتذهب من قبل ولكنها ذهبت الآن، شيفرون، إكسون موبايل إلى آخره، وأنها إذن تذهب وتتوافد إلى فنزويلا، ونحن نأخذ ملايين من البراميل من النفط الفنزويلي ونجلبها ونكررها الكثير من النفط. إذن هل سوف تزكيه أو تعتمده في الانتخابات؟ لدي علاقة جيدة به، علاقة جيدة جدا. تسأله عن الذكاء الاصطناعي، هل صناعة الذكاء الاصطناعي يجب أن تتباطأ؟ نحن بلد متطور جدا ونحن قبل الصين في الذكاء الاصطناعي، وأريد أن نبقي على هذه الحال، لأنه من يفوز بالذكاء الاصطناعي يفوز بكل شيء وبهذا السباق، وهم يتحدثون عن أمور لا تحصل أو لن تحصل، ومن يفوز بالذكاء الاصطناعي يفوز بكل شيء، ونحن نبني المليارات من هذه الاستثمارات. انسوا الذكاء الاصطناعي، لدينا الكثير من صناعات المركبات الآن أكثر من أي وقت مضى، يحب أن يكون في مقابل الكاميرا، صوروه، هو أكثر وسامة مني. تسأله عن المظاهرات في دبلن، أنت تذكرينني بأحد، هل تعرفين من هو؟ شنيد. أنت تشبهين شنيد، وهذه مجاملة، إنها جميلة جدا. أندي بيرنام رئيس الوزراء البريطاني، لم تعجبه تعليقاتك حول إيرلندا الشمالية، لا أعرف ماذا قال، يقول إنه لن يحصل أي شيء قبل استفتاء كبير، الكل يقول ذلك، ولكني تحدثت معه وهو لطيف جدا، ولكنه أعتقد أنه سوف يوقف.
1: إذن كنا في متابعة لهذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العاصمة الإيرلندية دبلن، حيث يقوم بزيارة غير رسمية إلى هناك، تحدث بتصريحات تتعلق بفنزويلا وغيرها، وكان أيضا قد تحدث عن اللقاء المرتقب غدا بين إيران، ومقالت بأنها تلتقي مع دول خليجية والعراق، حيث قال ترامب: لست مهتما بلقاء دول خليجية مع إيران، والأمر متروك لهم، وكان قد أطلق تصريحات سابقة فيما يتعلق بمضيق هرمز من إيرلندا، وتحدث بأن الولايات المتحدة تسيطر على هذا المضيق. إذن نذهب إلى طهران الآن، ومعنا من هناك مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام، هذا اللقاء المزمع غدا والذي تتحدث إيران عنه بعنوان عريض بأنه لإطلاع الآخرين على الترتيبات التي ستقوم بوضعها في المضيق.
3: ولا تعطي أي تفصيلات إضافية، ربما تترك الأمر للغد لتتكشف مفاعيل هذا التوافق الذي جرى الوصول إليه والتوصل إليه إيرانيا وعمانيا، والذي بدأ العمل عليه منذ 3 أشهر تقريبا. نتذكر رولا بأن هذا الاتفاق الثنائي يتعلق بشكل مباشر بالبند 5 الوارد في مذكرة التفاهم، والذي يعتبر النقطة التي ربما ضربت مذكرة التفاهم في مقتل وأدت إلى تصعيد بشكل سريع للغاية بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية بعد التوقيع على مذكرة التفاهم في حزيران يونيو الماضي في إسلام أباد. هذا البند 5 كان يتعلق بمسألة مضيق هرمز ودور إيران في هذا المضيق، مستوى الإشراف والتحكم ومدى الانتشار العسكري والأمني والكثير من القضايا الأخرى أيضا المتعلقة بتحصيل الرسوم وغيرها من هذه النقاط. جرى التصعيد كما تحدثنا خلال الأشهر 3 الماضية، وهذا أجبر الجانبان الإيراني والعماني على الجلوس إلى طاولة مفاوضات. أيضا تعرضت هذه الطاولة إلى ضغوط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تتوصل طهران ومسقط إلى صيغة سيتم الإعلان عنها يوم غد. كانت إيران في وقت سابق قبل ثلاثة أسابيع تقريبا قد قالت بأنها ستشرك بالفعل دول المنطقة في الصيغة النهائية وستطلعها على كل ما يتعلق بهذا الاتفاق، وهذا ما تم الإعلان عنه بالفعل. إن استثنينا انسحاب الجانب البحريني من هذه الجلسة، كان هناك لقاء على هامش اجتماعات بريكس في نيو دلهي بين الرئيس الإيراني وولي عهد أبو ظبي، أيضا كان يشي بالكثير، وإلى أن الجانبين أيضا يحاولان ربما تليين الأجواء بعد العلاقة المتوترة بينهما، ما يعني بأن الإمارات قد تشارك بالفعل في هذا الاجتماع المزمع عقده يوم غد في صلالة العمانية. الإيرانيون يقولون بأنهم سيضعون الدول المنطقة في الصيغة أو في المعطيات النهائية وما تم ما نتج عن هذه الصيغة التوافقية دون إدخال هذه الدول في التفاصيل. التفاصيل تتعلق بكل من الجانبين الإيراني والعماني، وتعتبر هذه الجلسة يوم غد هي النصف الأول من اللوحة أو الجزء الأول من اللوحة إن صح التعبير، لأن استكمال هذا المشروع يتعلق بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية ومدى قبولها لهذه الصيغة ومدى رضا دول المنطقة عنها في نهاية المطاف، لأن على الولايات المتحدة الأمريكية رفع الحصار عن السواحل الإيرانية كي تسمح إيران في المقابل بفتح مضيق هرمز وإعادة حركة الملاحة فيه إلى ما كانت عليه قبيل الحرب الماضية. تقول إيران بأن المسار الحالي هو مسار مؤقت تعمل من خلاله على ما يبدو على تحقيق نوع من المكاسب المادية عبر السماح لسفنها وناقلاتها النفطية وأيضا الناقلات النفطية والسفن التجارية لبقية الدول بالمرور من مضيق هرمز بعيدا عن المسار الجنوبي الذي وبحسب هذه الصيغة التوافقية إيرانيا وعمانيا سيتم الاستغناء عنه بشكل كامل بعد تفعيل هذا المسار وسط مضيق هرمز، أيضا كي تحاول امتصاص غضب دول المنطقة بعد حالة التشديد التي طبقها الحرس الثوري الإيراني على مضيق هرمز خلال الأسابيع الماضية. كنا نسمع يوم أمس عن أن سفينة واحدة فقط عبرت خلال 48 ساعة من مضيق هرمز، وهي سفينة أو ناقلة نفط صينية لا أكثر. كل هذه الضغوط الاقتصادية على دول المنطقة وعلى الجانب الإيراني باتت تحتم على الإيرانيين إظهار ليونة أكبر على ما يبدو فيما يتعلق بإدارة هذا المضيق الذي بات وبحسب الكثير من المراقبين أيضا ورقة تثقل كاهل الإيرانيين كما تثقل كاهل الولايات المتحدة الأمريكية. تحاول إيران لعب هذه الورقة بطريقة مختلفة هذه المرة، ولا نعلم، ربما يكون هناك رضا أمريكي عن هذه الخطوة، وقد نسمع قريبا عن عودة إلى طاولة المفاوضات بشكل أو بآخر، لأن تفعيل هذه الورقة ورقة مضيق هرمز بالصيغة الجديدة التي تتحدث عنها إيران مع سلطنة عمان تعني بأن ما شابه البند 5 في مذكرة التفاهم سيتم التخلص منه وسيتم إعادة صياغة البند 5 بطريقة مختلفة ربما تسمح بعودة الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات عبر جهود دول الوساطة وعلى رأسها قطر وباكستان وأيضا سلطنة عمان.
1: شكرا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. للمزيد من القراءة ينضم إلينا من واشنطن كينيث كاتزمان، كبير باحثي في مركز صوفان للأبحاث. أهلا بك سيد كينيث. إذن لقاء غدا يجمع إيران بمجموعة من دول الخليج والعراق في عمان للحديث عن صيغة وترتيبات جديدة لمضيق هرمز تحت رعاية إيرانية. كيف تنظر واشنطن إلى ذلك؟
2: على السؤال، أعتقد أن الرئيس ترامب أدلى ببعض التعليقات حيال ذلك منذ دقائق. لقد أولى لدول الخليج أن تقوم بأي اتفاق تراه يصب في مصلحتها. يجب أن نرى ما هي القواعد أو ما هي البنود، ولكن يبدو أن إيران لا تزال تحاول أن تسيطر أو تؤثر بشكل كبير أو تدير مضيق هرمز أي الملاحة فيه، وذلك سوف يكون غير مقبولا للولايات المتحدة. ولذلك ليس حلا، هذا الاجتماع غدا لن يكون حلا باعتقادي وللحرب الأمريكية الإيرانية، ومخرجات هذا الاجتماع لن تحل المشاغل الأمريكية. كما أن الرئيس الأمريكي قال إن إيران تريد اتفاقا ينهي هذه الحرب، وهي قلقة حيال ذلك وتريد اتفاقا، ولكني لا أرى ذلك ولا أرى أي اتفاق يلوح في الأفق. يتوقع اتفاقا ويتحدث عنه باستمرار، ولكنه لا يبرم.
1: طيب، سيد كينيث،
2: بل التصعيد مستمر يجري.
1: الرئيس ترامب أيضا قال بأنه الأمر متروك لدول الخليج، قال لست مهتم بما يجري والأمر متروك لدول الخليج. هل هذا يعني بأنه إذا تم التوافق داخليا في الإقليم كما تقول إيران بأنه يجب أن يكون هناك اتفاق إقليمي بعيدا عن تدخل الولايات المتحدة وأي تدخل غربي، إن حدث ذلك فترامب لن يمانع؟
2: كلا، لا يعني ذلك أن الولايات المتحدة سوف تقبل أي شيء من مخرجات هذا الاتفاق، بل فهمت على أنه يتوقع ألا يفضي اجتماع الغد إلى حل يقبله. لا يعتقد أنه سوف تكون مخرجات تجعل المضيق مفتوحا أمام الملاحة كما كان متوقعا من مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة مع إيران في موز، ومن ثم انتهكتها إيران وبدأت بمهاجمة السفن مجددا. لذلك فسرت تعليقاته على أن اجتماع الغد لن يحل المسألة.
1: طيب، بالنسبة لدول الخليج سيد كينيث، كيف تقرأ هذه الخطوة بحضور يعني هكذا نوع من الاجتماعات مع إيران للحديث على ترتيبات تتعلق بمضيق هرمز، وكأنما هناك شيء يجري الآن بمعزل عن الولايات المتحدة، وكأننا نتحدث عن محاولة ترتيبات إقليمية أمنية جديدة مع إيران بشكل منعزل؟
2: حسنا، كما قلت، إذا ما كانت الدول الخليجية وإيران سوف تأتي بحل لتحرير الملاحة وجعلها من دون عوائق عبر المضيق فإن الولايات المتحدة سوف تقبله، ولكن نظرة الرئيس الأمريكي وفريقه يفضي أو تفضي إلى أن هذا الاجتماع لن يكون مخرجاته فتح المضيق. ولكن إذا ما تم التوافق على أمر يناسب المصالح الأمريكية فهذا جيد، ولكن تحليلي يقول بأن اجتماع الغد هو محاولة أو جهود من قبل الدول الخليجية لإعادة التعاون مع إيران بشكل مثمر وبناء لخفض التصعيد في المنطقة، وربما لإرساء الظروف للولايات المتحدة وإيران لتستكمل المفاوضات حول حل، ولكن الغد لن يكون حلا بمثابة عينه النزاع الإيراني الأمريكي.
1: كيف هو شكل المصالح الأمريكية في المضيق؟ واضح بأن إيران تريد بأن تكون لها الرعاية والوصاية على هذا المضيق لتسهيل وتيسير حركة الملاحة. لنفترض بأن دول الخليج توصلت مع إيران إلى صيغة يعني تحفظ مصالحها في هذا المضيق، وبالتالي هل تكون تضررت مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك؟
2: بالطبع سوف تتأثر المصالح الأمريكية، حيث أن الولايات المتحدة والرئيس ترامب وفريقه يركز على إعادة مضيق هرمز كما كان مفتوحا قبل الحرب تماما من دون إدارة مشتركة بين الإيرانيين وسواهم، ومرور مفتوح تماما وبلا عوائق. وإذا ما لم توافق إيران على ذلك ولم تفضي مخرجات الغد إلى ذلك، فإن الحصار الأمريكي سوف يبدأ مجددا أو سوف يستكمل، والهجمات الإيرانية على السفن سوف تستمر، والنظام الإيراني سوف يستمر بالتآكل حتى نصل إلى الحل الذي يريده رئيس ترامب.
1: وبالتالي سيد كينيث، يعني كما نتابع المشهد يبدو بأن هناك وقائع يتم ترسيخها في المضيق رويدا رويدا. بدأنا
4: راديو الحرية
5: 97.10
6: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

النصراوي عالم من التسالي. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.

0: أسرها.
1: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: ليتسنى للمستوطنين أن يقوموا بأداء صلوات تلمودية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف الذي تظهر هنا صورته، ويظهر أيضا الإعلام الإسرائيلي التي ترفرف في محيط هذا الحرم، كذلك أيضا المستوطنون الذين يقتحمون هذه المنطقة، ويمنع على الفلسطينيين الوصول إلى محيط هذا المكان. نحن نتحدث عن إخبار وإجبار 5 مدارس في هذه المنطقة الممتدة تجاه حتى منطقة وادي الحصين، المنطقة القريبة في البلدة القديمة، من إغلاق أبوابها وعدم استقبال الطلبة في أول أيام الأسبوع الدراسي. وكذلك أيضا ما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتشر حول الأزقة، في حين يسمح للمستوطنين بين فينة وأخرى يظهرون في الشوارع والطرق الرئيسية. وقبل قليل سمعنا إلى أنهم كانوا ينفخون البوق في هذا الشارع. هنا يظهر لنا شارع الشهداء المغلق منذ بداية الانتفاضة الثانية. نلاحظ أن المستوطنين يتحركون في هذا الشارع، محل تجاري حيوي كان بالنسبة للفلسطينيين، كذلك أيضا أماكن تجارية، لكن يمنع عليهم أن يدخلوا إليه، وكذلك أيضا يسمح للمستوطنين الذين يصلون من مدينة القدس المحتلة ومن مختلف المناطق وصولا إلى الطرق الاستيطانية ووصولا إلى مستوطنة كريات 4 التي كانت قبل قليل، حتى هذا الشارع الذي يتحركون فيه بحرية تامة وتحت حراسة مشددة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. الجيش هناك كما رصدنا في محيط المنطقة التي تحركنا فيها يحتل العديد من المنازل المطلة. نحن وصلنا إلى هذا المنزل، هناك العديد من البيوت التي يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتحويلها إلى ثكنات عسكرية، سواء بشكل شبه دائم كما يقول الناس. هناك بعض المنازل والعمارات المطلة على البلدة القديمة يتم احتلال لأسابيع طويلة، يطرد الناس منها حتى يشرف الجنود ويبقوا يسيطرون على هذه المساحة الجغرافية ويراقبونها بشكل كامل. وكذلك أيضا هذه المقبرة التي تظهر في أسفل الشاشة التي يحتاج الفلسطينيون فيها لعمليات تصريح حتى يقوموا بدفن موتاهم، لأنها أصبحت قريبة من شارع الشهداء، منطقة الحسبة البلدة القديمة. العديد من المنازل هنا يسيطر عليها المستوطنون إما بشكل كامل أو بشكل جزئي، قد يكون المحل التجاري أو الطابق الأول يسكنه فلسطيني وفوقه يسكن مستوطن، بإجراءات احتلالية صعبة يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بفرضها في سنوات الاحتلال المختلفة. نلاحظ تجديدات عسكرية. هذا المسجد الذي وثق على قائمة التراث العالمي اليونسكو بأنه مسجد إسلامي خالص، نلاحظ بأن سلطة الاحتلال بقوة السلاح قامت برفع هذه الأعلام وكذلك ما يعرف بالشمعدان تجاه وفوق هذا المسجد الإسلامي. يمنع على الفلسطينيين لعشرة أوقات في العام أن يقوموا بأداء صلوات في داخل هذا المسجد، وكذلك أيضا يمنع عليهم في كثير من زواياه وأماكن فيه أن يدخلوا فيهم بما يعرف تقسيما زمنيا بهذه العشرة أيام التي يمنعون فيها، ومكانيا لأن هناك أماكن وزوايا في داخل هذا المسجد الإبراهيمي الشريف من الصلاة فيها. ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي بفرضه بالقوة وكذلك أيضا لصالح المستوطنين والمدعومة من حكومة بنيامين نتنياهو، الذي قاموا بافتتاح مجموعة من الإنشاءات في داخل هذا الحرم الإبراهيمي الشريف، يحاول جيش الاحتلال أن يسحبه على المسجد الأقصى المبارك فيما يعرف بالتقسيم الزمني والمكاني المفروض هنا في قلب البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف هنا في مدينة الخليل. هذه الإجراءات التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي وبمنع المواطنين الفلسطينيين وحظر التجوال على يمين الشاشة. نذهب إلى الحارات التي يفرض فيها جيش الاحتلال حظرا للتجوال. الحرم الإبراهيمي على يمين الشاشة طبعا نلاحظ هنا الحارات وفيها بنايات قديمة طبعا، وكذلك أيضا بنايات جديدة وتتلاصق بشكل واضح كذلك أيضا رولا إذا ما قربنا الصورة أكثر إلى بنايات المستوطنة كريات 4 المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين. هذه المستوطنة يستطيع الوصول المستوطنون إليها بشكل سريع من الطرق الخارجية خارج مدينة الخليل، ومن ثم وصولا بشكل مباشر المباشر إلى هذه البلدة القديمة هنا، وكل ذلك تحت إجراءات عسكرية مشددة من قبل سلطة الاحتلال.
0: طيب فادي،
5: المتوقع أن يكون هناك إجراءات عسكرية أكثر فأكثر تذهب.
0: نعم. إضافة إلى ذلك، كان في العامين الماضيين كان هناك إجراءات أيضا تصعيدية اتخذتها إسرائيل في حق الحرم الإبراهيمي في الخليل، سواء على الصعيد الإداري أو حتى على صعيد يعني المعماري البنائي، أليس كذلك؟
5: صحيح، هذا يمكن أن أيضا يجيب عن هذا السؤال. الصورة هنا الأعلام الإسرائيلية، وكذلك سنذهب إلى المركبة، تلاحظين أن حتى مركبة شرطة الاحتلال تتحرك هنا في شارع الشلالة. نحن نتحدث عن قلب مدينة الخليل أو شارع الشهداء عفوا، ويوازيه شارع الشلالة في المنطقة القريبة. هناك من مركبات لشرطة الاحتلال وحتى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا نلاحظ أن كل ذلك يتم بفرض القوة على هذه المنطقة. ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليا هو محاولة لسحب المواطنين ولعدم استطاعتهم أن يصلوا إلى هذا المكان من خلال الإجراءات العسكرية التي تتم هنا. ونلاحظ هذه الصورة الآن مباشرة كيف أن الجنود ينتشرون ويقومون بحماية للمستوطنين. إذن هذا الشق من الجنود الذي كنا نتحدث عنه في بداية المداخلة، والذين ينتشرون طبعا في البنايات لا يمكن رؤيتهم، ولكن الآن واضح جدا أن هذه القبضة العسكرية التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي ضد المواطنين الفلسطينيين. الشق الآخر الذي يجيب عن سؤالك رولا، المتعلق بأن الجيش يحاول أن يقوم بسحب الصلاحيات من الإدارة التابعة لبلدية الخليل في داخل الحرم الإبراهيمي من خلال عمليات الترميم ومن خلال السيطرة، وكذلك أيضا العمليات الإدارية في هذا السياق. لكن ما يقوم به جيش الاحتلال بقوة السلاح وبفرض الأمر الواقع نلاحظه رأي العين. نلاحظ أن هذا المسجد هو من المفترض أن يكون للمسلمين، ووثق على قائمة اليونسكو، أي أنه معترف حتى فيه دوليا بأنه من المفترض أن يكون مسجدا، لكن نلاحظ أن الأعلام الإسرائيلية ترفع عليه بالقوة، أيضا مدعومة من قبل حكومة بنيامين نتنياهو. قبل أيام كان سموتريتش وزير المالية الوزير في وزارة الأمن الإسرائيلية قد افتتح سقفا في داخل هذا المبنى لطالما تحدث فيه المسؤولون الفلسطينيون بأنه يقوم بعرقلة أعمال الترميم لصالح التوسع العمراني للمسجد، في حين يسمح لهم أن يقوموا بعمليات ترميم حتى يوسعوا المنطقة التي يحتلونها في داخل المسجد حتى تبقى دائما مكان لأداء الصلوات التلمودية فيه. ولاحظنا أيضا أن هناك العديد من الشخصيات الإسرائيلية التي تسكن في داخل البلدة القديمة ومن المستوطنين، وكذلك تحدثوا لسموتريتش عندما قالوا أنه آن الأوان أن يخرج الفلسطينيون من هذه المنطقة وأن يتم بسط السيطرة بشكل كامل وأن لا يبقى الفلسطينيون هنا. وهذا ما نلاحظه أيضا من خلال منع التجول على الحارات الفلسطينية الثلاثة التي تظهر على يمين الشاشة هنا، حارات السلايمة وجابر وكذلك غيث ووادي الحصين. نتحدث عن قرابة 400 عائلة منذ 3 أيام ودخلت في يومها الثالث ما زالت محاصرة في هذا المكان، المدارس معطلة، وكذلك أيضا لاحظنا أن المستوطنين يتجولون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا الأمر الذي يصفه الفلسطينيون بالكيل بمكيالين ما بين المستوطنين وأصحاب الأرضنا الفلسطينيين.
0: شكرا لك مراسل تلفزيون العربي في الخليل فادي العصا. إلى قطاع غزة الآن، حيث أفاد مراسل تلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية شنت غارة بمسيرة على مشروع بيت لهيا. وفي وقت سابق أفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة. وقال شاهد عيان للتلفزيون العربي إن عددا من المرة أصيبوا أثناء القصف تزامناً مع مرورهم في المكان.
3: شهداء ومصابون ورعب واسع جراء غارة إسرائيلية جديدة شنها الطيران الإسرائيلي هذه المرة في منطقة حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة. هذه السيارة كانت الهدف، ومن كانوا فيها تحولوا إلى شهداء، تم نقلهم من قبل الأهالي وسيارات الإسعاف قبل قليل إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. أحمد أحد شهود العيان، الحمد لله على سلامتك يا أحمد. لما سمعت الانفجار شو اللي صار؟
6: أنا كنت في البيت، أنا جريت إجراي أول ما صار الانفجار جريت. أنا قبلها بشوية كنت راح أشتري خبز، البنت عندي الصغيرة صارت تصيح، لو يعني فضل الله هذا الإشي والحمد لله. تأخرت شوي، لو متأخرت شوي أنا كنت رايح فيها يعني فيش 3 دقائق 5 دقائق والحمد لله. إحنا يعني الوضع عندنا صعب، أنا أول ما جيت هنا لقيت شهداء 2 منقطعين أرقابهم من عند السدر وفوق فيشي، والله يعني حتى الآن مش قادر أتحمل الصدمة. في كان باص سمير، مشروع سمير، كله إصابات.
3: تقصد باص نقل عام؟
6: نقل عام مجانا.
3: نعم
6: كان كله إصابات، وهي البصمة موجود كله يعني السواق مع الناس اللي فيه إصابات أو هم كمان مصابين بحمل مصابين وجرحى كمان بوصل الناس وبساعد الناس والأمر هذا صعب. أنا لما باجي أعبي مية هنا مية حلوة بتيجي سيارة مية كمان بنخاف نكون خايفين يعني على شارع عام كمان بنخاف وهذا الشارع مقتاد في السكان مقتاد في الناس في السيارات في المقاطير في كل إشي يعني هذا الشارع يعني غزة كلها نعم. هذا يعني نقل المواصلات للجنوب
7: ليس القصف الأول في هذه المنطقة
6: مش الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع كل يوم قصف.
7: شكرا جزيلا لك يا أحمد. إذن الخوف هي الكلمة التي يمكن من خلالها وصف ما يجري طالما أن الغارات الإسرائيلية مستمرة بهذه الوتيرة هذا من جانب وطالما أن النار لا زالت تشتعل بفعل الغارات الإسرائيلية النار لا زالت تشتعل ليس فقط في هذه السيارة ولكن في غزة جميع مناطقها. إسلام بدر التلفزيون العربي من حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة.
0: قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع
2: راديو الحرية
4: من 97.10
1: الساعة الآن 17:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. منظمة الصحة العالمية، ولكن عمليا على الأرض كيف ستتجلى هذه التداعيات بقرار إيقاف إمدادات الوقود والسولار للقطاع؟
2: نعم رولا، للتوضيح، أصلا المنظومة الطبية داخل قطاع غزة هي شبه منهارة حتى قبل هذا القرار الأخير من منظمة الصحة بإيقاف تزويد المستشفيات الأهلية داخل القطاع بالوقود. لتوضيح الواقع داخل القطاع، فإننا نتحدث عن تدمير معظم المستشفيات الحكومية داخل القطاع وخاصة في المناطق الشمالية. مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر أكبر مجمع مستشفيات داخل القطاع تم تدميره في الاجتياح البري عندما اقتحمته قوات الاحتلال الإسرائيلي ودمرت معظم المباني وأحرقت ما تبقى. تمت إعادة إعمار جزء قليل من أقسام هذا المستشفى، لكن حتى هذه اللحظة معظم الأقسام لا تزال متوقفة بفعل عدم إدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار وصيانة هذه البنى التحتية الطبية. طبعا ما حصل لمستشفى الشفاء حدث لمعظم المستشفيات والعيادات الطبية داخل القطاع. على سبيل المثال، هناك أجهزة الرنين المغناطيسي داخل القطاع الآن غير موجودة، صفر جهاز. كان هناك قبل الحرب 7 أجهزة رنين مغناطيسي موجودة في القطاع، دمرها الاحتلال كاملة ولا يسمح أصلا بدخول هذه الأجهزة. وعندما سألنا وزارة الصحة عن طلبهم إن كان الاحتلال سيسمح بإدخال أجهزة الرنين المغناطيسي، كان رد وزارة الصحة بأن هذا السؤال أصلا عجيب، لأن قوات الاحتلال لا تستقبل أصلا أبسط من هذه الطلبات مثل إدخال الوقود أو حتى الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات، لأن هناك اعتمادا كليا الآن في معظم المرافق الحيوية وخاصة الطبية على المولدات الكهربية لتشغيلها، خاصة مع انقطاع الكهرباء من شركة الكهرباء داخل القطاع منذ اليوم الثالث للحرب على قطاع غزة. الآن قرار منع إدخال الوقود لهذه المستشفيات الأهلية يعني تعريض حياة المواطنين للخطر، لأن أصلا المنظومة الطبية شبه منهارة وهذا يعزز هذا الانهيار. نتحدث عن ما تبقى قليل جدا من هذه العيادات الطبية تعتمد بشكل أساسي على هذا الوقود المدعوم الذي تقدمه هذه المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية. وأيضا بالمقابل قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تسمح بدخول كميات كافية من الوقود إلى داخل القطاع، وما يباع داخل الأسواق هو أصلا يباع بأسعار خيالية. بدل من أن يباع لتر السولار مثلا بدولار ونصف، الآن يباع بما يزيد عن 10 دولارات، هذا في السوق السوداء. وبالتالي عملية إعادة إحياء هذه المستشفيات أو حتى تشغيل ما دمر من هذه المستشفيات غير ممكن إذا لم تزود هذه المستشفيات وهذه العيادات بالكثير من الاحتياجات وعلى رأسها بطبيعة الحال الوقود، لأن الوقود الآن هو بات شريان الحياة للقطاع. الوقود هو الذي يشغل آبار المياه أو ما تبقى من آبار المياه، مضخات الصرف الصحي، الوقود الذي يشغل ما تبقى من الآليات الثقيلة من أجل جمع وترحيل النفايات ومعالجة إشارات الصرف الصحي المختلفة، حتى عمليات انتشال المفقودين تحت الأنقاض بالرغم من بطئها الشديد إلا أنها أيضا تعتمد على الوقود من أجل تشغيل ما تبقى من هذه الآليات الثقيلة. وبالتالي هناك محاولة إسرائيلية لتضييق الخناق على القطاع، هناك أيضا تكتيكات إسرائيلية مخادعة تستخدمها من أجل الإيحاء بأنها تسمح بدخول الكثير من الاحتياجات، لكن عند تفحص هذه الكميات التي تدخل فإن الحصار الإسرائيلي ليس فقط على الكميات وإنما حتى على النوعية، هو يسمح بإدخال كميات هائلة وكبيرة من المشروبات الغازية، لدرجة أن زجاجة المشروب الغازي الآن أرخص من زجاجة المياه داخل القطاع، لأن هناك سياسة إسرائيلية مخادعة وتكتيكية تسمح بدخول الكثير من المواد غير اللازمة، وهذا ينطبق بطبيعة الحال على كل القطاعات، سواء في قطاع المياه، في قطاع الصرف الصحي، قطاع الخدمات الأساسية، وأيضا ما يتعلق بالخدمات الطبية. كان هناك تصريحات عدة خلال الفترات السابقة من وزارة الصحة تطالب بإدخال الزيوت من أجل تشغيل هذه المولدات. هذه المولدات ليست مصممة من أجل العمل 24 ساعة، هي مصممة لكي تكون بديل في حالة العطال، لكنها منذ 3 سنوات هناك اعتماد كلي على هذه المولدات، والآن الخطر ليس بسبب توقف خطر توقفها بسبب نقص الزيوت، الزيوت، وإنما خطر التوقف بسبب نقص الوقود أصلا اللازم لتشغيلها.
1: شكرا لك من مدينة غزة مراسل تلفزيون العربي عاصم النبي. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي حكان فيدان في دمشق إن الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية وأراضي الجنوب تهدد استقرار البلاد.
3: تستمر قوة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك سيادتنا الوطنية والتوغل في أراضينا الجنوبية مستهدفة القرى الآمنة وممتلكات المدنيين، وقد حمل استهداف مطار أبو الظهور في 18 من آب أبعاداً تتجاوز البعد العسكري المباشر ليوجه رسالة تخريبية تستهدف ضرب مسار البناء الدولة السورية.
1: من جهته اتهم وزير الخارجية التركي حكان فيدان إسرائيل بتقويض الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب عبر استهداف القدرات العسكرية السورية بشكل ممنهج.
4: السياسات الإسرائيلية تمثل أحد أخطر العوائق أمام استقرار سوريا، والهجوم على قاعدة أبو الظهور الجوية أحدث مثال على ذلك. من حق سوريا أن تضمن أمن أراضيها وأن تطور قدراتها الوطنية. الهجمات الإسرائيلية تقوض الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، واستهداف القدرات العسكرية السورية بشكل ممنهج يقدم دعما غير مباشر لتنظيم داعش.
1: إلى السودان الآن، حيث أعلن الجيش السوداني تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية والناجحة في منطقة جبل كدم بإقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، مؤكدا حسم الموقف الميداني في المنطقة. وقالت الفرقة الرابعة التابعة للجيش إن قواتها استهدفت قوات الدعم السريع في جبل كدم شرق محافظة الكرمك قرب الحدود مع أثيوبيا، وأوقعت بها وفق بيانها خسائر في الأرواح والعتاد. وأضافت أن العملية أسفرت عن الاستيلاء على 17 مركبة قتالية وتدمير 5 أخرى من دون تحديد حصيلة الخسائر البشرية. حذرت منظمات حقوقية من خطر المجاعة والموت البطيء الذي يهدد مئات الأسر النازحة في مخيمات محلية طويلة في ولاية شمال دارفور بالسودان وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية.
4: خيام تتوسع على أرض جرداء. هنا في مخيمات طويلة شمال دارفور لا يعني الفرار من الحرب النجاة من ويلاتها. فبعد رحلة النزوح تبدأ معركة أخرى مع الجوع والعطش والمرض. دموع لا تحتاج إلى ترجمة. مع اشتداد الجوع تتصاعد التحذيرات من أن شبح المجاعة لم يعد خطرا بعيدا بل تهديدا يقترب من حياة الهاربين من الحرب. مئات الأسر تصل من مناطق متفرقة في دارفور وكردفان لتزيد الضغط على مخيمات تعاني أصلا نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى. كلمات قليلة تختصر حجم المأساة. منظمة مناصرة ضحايا دارفور والمنسقية العامة للنازحين تحذران من تفاقم الأوضاع وتطالبان بتدخل عاجل لتوفير المساعدات الطارئة ولا سيما للأطفال والنساء. في مخيمات طويلة تصبح أبسط مقومات الحياة مطلبا يوميا. غذاء يكفي وماء صالح للشرب ومأوى وعلاج. مع استمرار تدفق النازحين وتراجع الموارد تحذر المنظمات المحلية من أن آلاف العائلات باتت أمام خطر يتسلل بصمت إلى أجساد ينخرها الجوع. موت بطيء تسبقه المجاعة.
1: أعلنت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد الإصابات بفيروس إيبولا تخطى 7000 حالة.
5: أكثر من 7000 إصابة ونحو 3400 وفاة، حصيلة ثقيلة لوباء إيبولا.
0: راديو الحرية 97.7 FM.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر تستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM FM.
6: أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل 500 من عناصرها و1000 من أنصار الله الحوثيين خلال معارك الساحل الغربي. والمنظمة الدولية للهجرة توثق نزوح 82,000 شخص من المنطقة خلال الشهر الجاري. عراقي يقول أن طهران ستطلع الدول المشاركة غدا في اجتماع صلالة على تفاصيل الاتفاق مع مسقط، وترامب يقول إنه ليس مهتما باللقاء. شهيدان في قصف إسرائيلي على مدينة غزة. وجمعية الإغاثة الطبية تؤكد للتلفزيون العربي أن منظمة الصحة العالمية قررت إيقاف إمداد الوقود لأكثر من 13 مستشفى و7 مراكز طبية في القطاع. الجيش السوداني يقول إنه دمر معدات لدعم السريع عقب سيطرته على جبل كدم قرب الحدود مع إثيوبيا. ومنظمة إنسانية تحذر من تفاقم الأوضاع في مخيمات طويلة بولاية شمال دارفور.

0: تستمر المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في محاور عدة، وأعلنت القوات الحكومية مقتل أكثر من 500 عنصر وإصابة 1500 آخرين خلال معارك الساحل الغربي، كما أعلنت مقتل أكثر من 1000 من جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة آلاف خلال المعارك، مؤكدة إعادة تمركز القوات في خطوط دفاعية جديدة لإفشال مخطط تطويقها. فيما قال مراسل التلفزيون العربي أن القوات الحكومية صدت هجوما للجماعة شرقية تعز. وعرضت القوات الحكومية اليمنية مشاهد جوية قالت إنها توثق استهداف اعتاد وتجمعات وعناصر تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة ذباب والمخا، وتتضمن اللقطات عمليات قصف وإسقاط للذخائر على مواقع وآليات تابعة للجماعة ضمن ما وصفه الناطق باسم القوات الحكومية بعمليات صندوق القتل. من جهتها هجمت جماعة أنصار الله الحوثيين موقعا في جبل جرداد المطل على مديريتي الوازعية غربية تعز وبني عمر بمديرية شميتين في اليمن. ووفق مصادر محلية فإن مواجهات متقطعة دارت في منطقة الغيل بني عمر ومحيط جبل جرداد الذي تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين السيطرة عليه. ووفق سكان محليين فقد تسبب القصف بحركة نزوح بين السكان هربا من المعارك. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 82 ألف شخص من محافظات الساحل الغربي لليمن منذ مطلع الشهر الجاري جراء استمرار القتال. أكثر من 2000 وصلوا إلى جيبوتي. وأوضحت المنظمة أن السلطات الجيبوتية تقود عمليات الاستجابة من خلال حشد القوات البحرية والجيش والشرطة والخدمات الصحية بدعم منها ومن شركائها في الأمم المتحدة.
1: عبر باب المندب تحمل قوارب عائلة اقتلعتها الحرب من بيوتها وأنهكها الخوف قبل أن تزيد مشقة البحر من معاناتها. خلفهم حرب تركوا كل شيء هربا منها، وأمامهم شواطئ جيبوتي حيث تنتهي رحلة البحر، لكن لا تنتهي رحلة النزوح، وعلى اليابسة تمتد إليهم أياد بالمساعدات بعد عبور شاق بحثا عن الأمان. نحو 1400 شخص عبروا من اليمن إلى الأراضي الجيبوتية مع تصاعد المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين تقول السلطات الجيبوتية. وبالداخل اليمني تتواصل رحلة النزوح. هنا في أحد المنازل بعدن وجد هؤلاء النازحون سقفا يؤويهم بعد فرارهم من الصراع الدائر في مدينة المخا الساحلية. اتخذ علاء علي سالم وعشرات النازحين الأرض فراشا بعد رحلة نزوح شاقة عبر طرق شهدت ازدحاما غير مسبوق قبل أن يصلوا إلى حدود مدينة عدن بحثا عن ملاذ آمن.
2: واستمرنا بالتحرك على نفس الحال، لأن ما حد يوقف الحد، تمرك هرب استيري لا ندري وين رايحين.
1: منازل فتحت أبوابها للنازحين الذين فروا من المخا تحت وابل الرصاص. هكذا تصف درة علي حسن وهي تستعيد لحظات الهروب.
3: كشفنا الأساكر والرصاص والطقوم، دخلنا ما فيك على الانسحاب مدري ايش. هرب.
1: على طرق عدن لا تنتهي معاناة النازحين بعد تحول رحلة البحث عن الأمان إلى مواجهة جديدة مع العطش والجوع والحرمان
4: بسبب الحرب هذه، الصراع هذا الجديد، ومرقمين على هذه الشوارع ما حصلناش ماوى ولا أكل ولا مع هذا الحر حق الشمس الذي عدان.
1: مشاهد نزوح تزداد قسوة مع سقوط ضحايا بين الفارين من الحديدة باتجاه عدن وفق ما وثقته منظمة حقوقية. وبحسب المنظمة يشهد الوضع الإنساني في تعز والحديدة تدهورا متسارعا مع توثيق 958 انتهاكا خلال الفترة من 3 إلى 11 من سبتمبر.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس مهتما بلقاء دول خليجية مع إيران. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لصحيفة العرب الجديد إن اجتماع الغد في سلطنة عمان سيبحث المسار البحري الجديد في مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة عن عراقجي أن بلاده ستطلع الدول المشاركة على تفاصيل الاتفاق مع مسقط والخرائط ذات الصلة بالمسار الجديد، وأن الاتفاق لا يعني بأي حال من الأحوال فتح المضيق. وأكد عراقجي أن شرط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز هو عودة أمريكا إلى التزاماتها في مذكرة إسلام أباد.
5: ساعات تفصل مضيق هرمز عن اجتماع قد يرسم حدود الملاحة في الخليج من جديد. في صلالة العمانية تلتقي طهران مع دول الجوار والعراق لبحث نتائج التفاهم الإيراني العماني بشأن مسارات آمنة لعبور السفن التجارية في المضيق. أما هرمز فهي حالياً عالقة بين فكي كماشة، فالتقدم الحوثي في اليمن يهدد بتعقيد الوضع في باب المندب ليصبح اثنان من أهم بوابات العالم تحت ضغط أمني متزامن. لذا تسعى طهران عبر اللقاء لتثبيت ترتيبات ملاحة تمنحها دوراً رئيسياً في إدارة الحركة داخل المضيق، وتعيد تكرار بأن أي فتح كامل للممر المائي مرتبط بتلبية الولايات المتحدة شروطها. في السياق تشير أحدث التقارير إلى أن التفاهم الإيراني العماني لا ينص على إعادة فتح فوري للمضيق، وإنما يمهد لإمكانيته لاحقاً. مصادر مقربة من فريق التفاوض تحدثت عن مسارات جديدة للعبور وعن 7 شروط إيرانية سلمت إلى واشنطن عبر وسطاء. إن قبلتها الأخيرة يفتح المضيق، وإن رفضتها تبقيه مغلقا. في المقابل تهدف دول الخليج والعراق إلى ضمان ممر آمن ومستقر للصادرات والواردات، فضلاً عن تقليل مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد. على ضفة الأخرى، ترفض واشنطن أي ترتيبات لا تشارك فيها مباشرة أو تمنح بموجبها إيران سلطات إضافية ورسوماً مالية. وبينما تتعلم

0: خلال مرورها عبر مضيق هرمز. دعت مصر إلى خفض التصعيد في المنطقة وعودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات. وقال وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره الهندي في نيودلهي واتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جانويل بارو إن بلاده تؤكد على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية ودعم الحلول السياسية لخفض التصعيد في المنطقة. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة بمسيرة على مشروع بيت لاهيا. وقبلها أفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة. وقال شاهد عيان للتلفزيون العربي إن عددا من المارة أصيبوا أثناء القصف بعد مرورهم في المكان.
1: شهداء ومصابون ورعب واسع جراء غارة إسرائيلية جديدة شنها الطيران الإسرائيلي هذه المرة في منطقة حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة. هذه السيارة كانت الهدف، ومن كانوا فيها تحولوا إلى شهداء، تم نقلهم من قبل الأهالي وسيارات الإسعاف قبل قليل إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. أحمد، أحد شهود العيان، الحمد لله على سلامتك.
2: الله
1: يا أحمد، لما سمعت الانفجار شو اللي صار؟
2: أنا كنت في البيت، أنا جريت إجراي أول ما صار الانفجار جريت. أنا قبلها بشوية كنت راح أشتري خبز، البنت عندي الصغيرة صارت تصيح، لو يعني فضل الله هذا الإشي والحمد لله. تأخرت شوي، لو متأخرت شوي أنا كنت رايح فيها يعني فيش 3 دقائق 5 دقائق. والحمد لله احنا يعني الوضع عندنا صعب. انا اول ما جيت هنا لقيت شهداء 2 منقطعين ارقابهم من عند صدر وفوق فيشي، والله يعني لحتى الان مش قادر اتحمل الصدمه. في كان باص سمير، مشروع سمير، كله اصابات.
1: تقصد باص نقل عام؟
2: نقل عام مجانا.
1: نعم،
2: كان كله اصابات، وهي الباص موجود كله يعني السواق مع الناس اللي فيه إصابات، أو هم كمان مصابين، بحمل مصابين وجرحى كمان، بوصل الناس وبساعد الناس. والأمر هذا صعب. أنا لما باجي أعبي مية هنا مية حلوة بتيجي سيارة مية كمان بنخاف نكون خايفين يعني على شارع عام كمان بنخاف. وهذا الشارع مقتاد في السكان، مقتاد في الناس، في السيارات، في المقاطير، في كل إشي يعني. هذا الشارع يعني غزة كلها.
1: نعم،
2: هذا يعني نقل المواصلات للجنوب.
1: ليس القصف الأول في هذه المنطقة،
2: مش الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، كل يوم قصف.
1: شكرا جزيلا لك يا أحمد. إذن الخوف هي الكلمة التي يمكن من خلالها وصف ما يجري، طالما أن الغارات الإسرائيلية مستمرة بهذه الوتيرة، هذا من جانب، وطالما أن النار لا زالت تشتعل بفعل الغارات الإسرائيلية. النار لا زالت تشتعل ليس فقط في هذه السيارة، ولكن في غزة جميع مناطقها. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة.
0: قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة للتلفزيون العربي أن قرار منظمة الصحة العالمية إيقاف إمدادات الوقود والسولار سيزيد الأعباء على المستشفيات ويضع حياة المرضى في القطاع في خطر.
3: هناك تبليغ بشكل رسمي في آخر اجتماع يتحدث عن توقف إمداد السولار لأكثر من 13 مستشفى و7 مراكز صحية داخل قطاع غزة. هذا الأمر يزيد الأعباء المناطة لهذه المستشفيات التي تستقبل العشرات وتستقبل من الجرحى والمئات من المرضى الذين يعانون أشد الأمرين في هذه الظروف.
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
6: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: رامز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: انبطاح جماعي نفخ في البوق وفق تأكيد مصدر في الأوقاف الإسلامية للتلفزيون العربي. هذه الاقتحامات تتم بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي شددت من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، دققت في بطاقات الهويات، منعت الشبان والرجال تحديدا من دخول المسجد الأقصى لصالح تهيئة الأقصى لهذه الاقتحامات التي يرفضها الفلسطينيون. يرفضون إقحام الأقصى في مناسبات الاحتلال السياسية والدينية، يقولون إن هذا استمرار في الاعتداء على زمانهم ومكانهم لوحدهم، أن هذا ليس مكانا متنازعا عليه، هذا مكان خالص للمسلمين وحدهم. محافظة القدس قالت إن الاحتلال أصدر أكثر من 850 قرار إبعاد لفلسطينيين عن الأقصى، وهذا طبعا محاولة لتجفيف الوجود الإسلامي من داخل الأقصى وأن يسهل من حيث الاقتحامات والاستباحة، يسهل اقتحامه من قبل المستوطنين. وكان هنالك دعوات وجهها المستوطنون لتكثيف الاقتحامات تزامنا مع الأعياد العبرية واليهودية، وهذا الشهر والشهر المقبل هنالك سلسلة من الأعياد يصفها الفلسطينيون بأنها سوف تكون موسم من أجل استمرار الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
4: قال وزير الخارجية السورية سعد شيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هكان فدان في دمشق إن الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية وأراضي الجنوب تهدد استقرار البلاد.
5: تستمر قوة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك سيادتنا الوطنية والتوغل في أراضينا الجنوبية مستهدفة القرى الآمنة وممتلكات المدنيين، وقد حمل استهداف مطار أبو الظهور في 18 من آب أبعادا تتجاوز البعد العسكري المباشر ليوجه رسالة تخريبية تستهدف ضرب مسار البناء الدولة السورية.
4: من جهته اتهم وزير الخارجية التركي هكان فدان إسرائيل بتقويض الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب عبر استهداف القدرات العسكرية السورية بشكل ممنهج.
6: السياسات الإسرائيلية تمثل أحد أخطر العوائق أمام استقرار سوريا، والهجوم على قاعدة أبو الظهور الجوية أحدث مثال على ذلك. من حق سوريا أن تضمن أمن أراضيها وأن تطور قدراتها الوطنية. الهجمات الإسرائيلية تقوض الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، واستهداف القدرات العسكرية السورية بشكل ممنهج يقدم دعما غير مباشر لتنظيم داعش.
4: شهدت مناطق في إدلب وحلب والرقة ودير الزور والحسكة في سوريا احتجاجات وقطعا للطرقات تنديدا بقرار رفع أسعار المحروقات. وكان القرار الحكومي رفع أسعار المشتقات بزيادة هي الأعلى من نوعها خلال الفترة الأخيرة، وقالت وزارة الطاقة إن هذه زيادة مؤقتة وترتبط بارتفاع تكلفة تأمين المشتقات النفطية عالميا والحاجة إلى استيراد كميات إضافية من الوقود الجاهز، خاصة مع دخول مصفاة بنياس في صيانة لشهرين. من دمشق يضم إلينا مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي. أهلا ومرحبا بك خالد، ما حجم هذه الاحتجاجات وكيف تتعامل معها السلطات؟
7: نعم أحمد، حتى الآن لا تزال الاحتجاجات محدودة الأعداد نوعا ما، لكن هنالك دعوات إضافية للمزيد من الاحتجاجات. حتى الآن خرج عدد من الاحتجاجات في ريف إدلب، في ريف حلب، مدينة عزاز تحديدا في ريف حلب وهي واحدة من أكبر مدن شمال حلب، أيضا في عدد من المناطق في الحسكة وفي دير الزور. متظاهرون في منطقة الحسكة قطعوا الطريق أمام شاحنات نفطية تنقل النفط من حقول النفط في شمال شرق سوريا باتجاه مصفاتي حمص ومصفات بنياس التي توقفت أيضا عن العمل. هذه الاحتجاجات التي يتوقع أن تزداد رقعتها بسبب ازدياد الدعوات للاحتجاجات بسبب سوء الوضع المعيشي، بسبب الارتفاع الكبير جدا في أسعار المحروقات، الارتفاع الذي تراوح ما بين 8.8% حتى 40% لمادة الديزل، وهو ارتفاع كبير من نوعه، الارتفاع الأول من نوعه بهذه الطريقة. ارتفع سعر اللتر الواحد من الديزل من 125 ليرة سورية إلى 175 ليرة سورية، وهو مادة أساسية من المتوقع أن تنعكس بشكل كبير جدا على الأسعار في الأسواق، على أسعار المواد الأساسية وأسعار الخبز، وأيضا على أسعار اشتراكات الكهرباء في المناطق النائية التي لا يتواجد بها كهرباء حكومية. هذه الاحتجاجات المتواصلة لاقتها أيضا تصريحات من وزارة الطاقة السورية التي قالت أن رفع الأسعار يأتي تحت ضغط الارتفاع العالمي والطلب غير المسبوق على المشتقات النفطية. أيضا إغلاق مصفات بانياس لمدة شهرين، وهي واحدة من أكبر المصافي التي تزود السوق السورية بمادتي البنزين والديزل. توقف هذه المصفات بسبب الأضرار الكبيرة الناتجة عن المصفات بسبب عدم صيانتها لفترة طويلة جدا في زمن النظام السابق، وأن عملية إعادة صيانة هذه المحطة ستؤدي إلى رفع مستوى تخزين ومستوى تصفية وتكرير المحروقات داخل هذه المصفات، ما سيرفد السوق السورية بكميات جديدة من المشتقات النفطية. 100,000 برميل فقط هو إنتاج سوريا من النفط، بينما هي تحتاج 300,000 برميل يوميا. يصدر قسم من هذا من النفط السوري كونه من النفط الثقيل الذي لا يمكن للمصافي السورية القيام بعمليات التكرير، وتقوم الحكومة السورية باستيراد النفط الخفيف وأيضا استيراد المشتقات النفطية. طبعا وزارة الطاقة تقول أن هذا الارتفاع مؤقت، وأنه في أي لحظة مع استقرار التوريدات واستقرار الأسعار العالمية سوف تعود الأسعار إلى ما كانت عليه، لكن حتى الآن الشارع أحمد لا يتقبل الأسعار الجديدة، وهنالك نوع كبير جدا من ارتفاع الأسعار وخصوصا في وسائط النقل منذ صباح هذا اليوم.
4: من دمشق مراسل التلفزيون العربي خالد الإدليبي، شكرا جزيلا لك خالد على هذه المعلومات. أفاد مراسل التلفزيون العربي في سوريا أن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي استهدفت بأربع قذائف مدفعية أطراف قرية بيت جن بريف دمشق وتوغلت بمنطقة جورة اللوز. وفي سياق متصل، توغلت دورية لجيش الاحتلال في مزارع الأمل بريف القنيطرة الشمالي وأضرمت النار في مشتل بالبلدة قبل أن تنسحب من المنطقة وتتمكن السلطات المحلية من إخماد الحريق. أعلن الجيش السوداني تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية والناجحة في منطقة جبل كدم بإقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، مؤكدا حسم الموقف الميداني في المنطقة. وقالت الفرقة الرابعة التابعة للجيش أن قواتها استهدفت قوات الدعم السريع شرق محافظة الكرمك قرب الحدود مع إثيوبيا وأوقعت بها وفق بيانها خسائر في الأرواح والعتاد. وأضافت أن العملية أسفرت عن الاستيلاء على 17 مركبة قتالية وتدمير 5 أخرى من دون تحديد حصيلة الخسائر البشرية. وحذرت منظمات حقوقية من خطر المجاعة والموت البطيء الذي يهدد مئات الأسر النازحة في مخيمات محلية طويلة في ولاية شمال دارفور بالسودان، وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية.
6: خيام تتوسع على أرض جردة. هنا في مخيمات طويلة شمال دارفور لا يعني الفرار من الحرب النجاة من ويلاتها، فبعد رحلة النزوح تبدأ معركة أخرى مع الجوع والعطش والمرض. دموع لا تحتاج إلى ترجمة. مع اشتداد الجوع تتصاعد التحذيرات من أن شبح المجاعة لم يعد خطرا بعيدا بل تهديدا يقترب من حياة الهاربين من الحرب. مئات الأسر تصل من مناطق متفرقة في دارفور وكردفان لتزيد الضغط على مخيمات تعاني أصلاً نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى.
1: تعبانين شديد، انقذونا يا جماعة، جعانين، عريانين، عفيانين، وربنا يعينكم وإن شاء الله.
6: كلمات قليلة تختصر حجم المأساة. منظمة مناصرة ضحايا دارفور والمنسقية العامة للنازحين تحذران من تفاقم الأوضاع وتطالبان بتدخل عاجل لتوفير المساعدات الطارئة ولا سيما للأطفال والنساء. في مخيمات طويلة تصبح أبسط مقومات الحياة مطلبا يوميا، غذاء يكفي وماء صالح للشرب ومأوى وعلاج. مع استمرار تدفق النازحين وتراجع الموارد، تحذر المنظمات المحلية من أن آلاف العائلات باتت أمام خطر يتسلل بصمت إلى أجساد ينخرها الجوع، موت بطيء تسبقه المجاعة.
4: حذر أحمد عبد الله إسماعيل رئيس منظمة مشاد الحقوقية من تفاقم الجوع داخل مخيمات النزوح واللجوء في السودان، قائلا إن بعض العائلات لا تحصل ولو على وجبة واحدة يوميا. وناشد خلال مقابلة مع تلفزيون العربي المجتمع الدولي ألا يترك السودان منسيا.
8: ما يجري الآن بداخل المخيمات وبداخل مراكز اللجوء هي مجاعة حقيقية بصدق. هناك عائلات لن تتلخى وجبة في اليوم، وهناك من يتلخى بضعة معالق من طعام، وهناك من يعمل فقط أن يسد رمخ الأطفال.
4: أغرقت مسيرة بحرية أوكرانية زورقا مسيرا روسيا، في حين قالت كييف إنه أول اشتباك على الإطلاق بين مركبتين من هذا النوع. ونشرت البحرية مقطعا مصورا يظهر عملية إطلاق نار من زورق مسير أوكراني على آخر روسي في البحر الأسود.
9: من استهداف السفن الحربية إلى مواجهة بعضها بعضا، المسيرات البحرية في أوكرانيا وروسيا تدخل مرحلة جديدة من الحرب في البحر الأسود، بعدما أعلنت البحرية الأوكرانية عن أول اشتباك من نوعه بين زورقين مسيرين. الرواية الأوكرانية تقول إن وحدات الاستخبارات العسكرية رصدت زورقا روسيا غير مأهول في البحر الأسود قبل أن ترسل البحرية الأوكرانية مسيرة بحرية لاعتراضه وإطلاق النار عليه من سلاح مثبت على متنها، ما أدى إلى تدميره وإغراقه. مقطع البحرية الأوكرانية يوثق المواجهة، لكن أهمية الحادث لا تكمن في تدمير زورق مسير فحسب، بل في طبيعة المواجهة نفسها، إذ للمرة الأولى تتحول المسيرات البحرية من أدوات تهاجم السفن التقليدية إلى منصات قادرة على تعقب مسيرة أخرى ومواجهتها في البحر. وتستخدم كييف وموسكو هذه الزوارق على نحو متزايد في البحر الأسود ضمن سباق لتوسيع الحرب بعيداً عن الاشتباك التقليدي بين السفن المأهولة. فأوكرانيا اعتمدت منذ سنوات على المسيرات البحرية لتعويض محدودية أسطولها التقليدي، واستهدفت بها سفناً ومنشآت مرتبطة بالأسطول الروسي، في حين طورت روسيا بدورها منظومات بحرية غير مأهولة لأغراض الاستطلاع والهجوم والحماية. ومع تطور هذه المنظومات لا تبدو المعركة المقبلة في البحر مرتبطة بعدد السفن وحجمها فقط، بل بقدرة الأنظمة غير المأهولة على الرصد والمناورة واتخاذ القرار وتنفيذ الهجوم من دون وجود طاقم على متنها. وهكذا يضيف البحر الأسود فصلا جديدا إلى حرب المسيرات في
0: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
10: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: وضع معايير سلامة مشتركة، بالإضافة إلى وجود تعاون دولي لتنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم. تبدو دعوة حالمة أخرى، ولكن رواد الفعل أو ردود الفعل عليها نقلها إلى شيء آخر. سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي، وإيلون ماسك، مالك منصة إكس، دعموا المقال من خلال منشورات على منصات مواقع التواصل. التحذير الذي نبه له ثلاثتهم كان واضحاً: استمرار التنافس السريع قد يؤدي إلى وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على السيطرة على الإنترنت أو تحسين أنفسهم ذاتياً خلال مدة تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً. الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك أشار إلى خطورة أو موجة من الهجمات الإلكترونية التي تم تنفيذها دون تدخل بشري مباشر، وأكد أن شركة أنثروبيك ملتزمة بمنح مقيمين من طرف ثالث حق الوصول بمستوى موظفين داخل الشركة للتحقق من ممارسات السلامة والإبلاغ. ولكن لا تتفائل كثيرا عزيزي المشاهد، أو الأولوية ما زالت للمنافسة مع الصين. داريو اقترح تهدئة وتيرة التطوير دون التضحية بالميزة التجارية وتفوق الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقال: إذا سرنا ببطء شديد فإن الأشخاص الخاطئين سيكونون هم من يتحكمون بهذه التكنولوجيا، وهذا بدوره سيرفع احتمالية حدوث الأمور الخاطئة بشكل كبير. اقتراحات قادة الذكاء الاصطناعي جاءت بعدما أعلن الباحث جاكوب كوكسون استقالته من شركة أنثروبيك بعد تحذيره من أن سباق شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج أقوى أصبح أسرع من إجراءات السلامة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد اعتبر أنه لا بد من كبح جماحهم، وعاد وأكد ساخرا أنهم الآن فجأة أصبحوا أشخاصا صالحين جدا، وذلك بعد أشهر من المواجهة بين إدارته والشركة بشأن الأمن القومي وضمانات سلامة النماذج وإتاحة التكنولوجيا. التحذيرات تتصاعد من سباق أسرع من إجراءات الأمن، فمن يضع فرامل الذكاء الاصطناعي، الشركات أم الحكومات؟ الآن خلينا نروح لمواقع التواصل الاجتماعي نقرأ بعض من التعليقات. البداية تقول تغريدة: لا نعيش في عالم يمكننا فيه تحمل تباطؤ الخطأ أو الخطى. إذا تأخرت في تسريع هذه التكنولوجيا فأنت تسلمها للديمقراطيين، وبالتالي تسمح بتحويلها إلى احتكار حكومي، وبالتالي تتقدم الصين في سباق الذكاء الاصطناعي. تغريدة أخرى تقول: لا نحتاج إلى تنظيمات تقتل هذه الصناعة في مهدها. تغريدة إكسبشن تقول أو إكسبشن: كالعادة الهيئات التنظيمية ستكون لديها دوافع خفية وستمول من الشركات التي يكلفون بتنظيمها، لا جدوى من هذا السيناريو. كارلوس أيضا علق قائلا: إيلون يدعو إلى إبطاء الذكاء الاصطناعي منذ 2016 حين كان الذكاء الاصطناعي مجرد فاشل، مخاوفه لا علاقة لها بتقييم المخاطر، مجرد خوف غير عقلاني. ننهي مع تغريدة فريد الذي علق فيها قائلا: حوادث خروج الذكاء الاصطناعي عن المسار تتراكم ولا أحد يتحرك بجدية لإيقاف الخطر. الآن ينضم إلينا أيمن قدورة، مدير التكنولوجيا وأمن المعلومات في مجموعة فضاءات ميديا. سيد أيمن، أهلا وسهلا بك. يعني ما الذي تغير حتى انتقل قادة الشركات من رفض الإبطاء إلى المطالبة به الآن؟
2: أهلا لنا. أول شيء بس بدي أنوه يعني نقطة مهمة، أنه يمكن من الغريب أنه إحنا هلأ انتقلنا للحديث عن مخاطر الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك دون الإشارة لأنه كيف سمحنا لقادة من يقودون السباق الآن أنهم يتحكموا بسرعة السباق ويملوا علينا فكرة أنه هلا الآن الموضوع صار خطير وما إلى ذلك. عودة لسؤالك، ماذا تغير؟ يعني بالبداية كان الاي بدأ الاي اي بطريقة لطيفة، اللي هو عبارة عن شات بوت بحكي معه بيرد علي وما إلى ذلك.
4: صحيح.
2: ولكن الآن الموضوع انتقل إلى أنه إذا بتتذكر موضوع تدريب الآلة والماشين ليرنينج وما إلى ذلك، كان يتدخل فيها الإنسان، كان هو جزء من تدريب الآلة، هو جزء من إنشاء أنظمة الذكاء الاصطناعي. الآن وصلنا لمرحلة اللي هي الأجنتك اي اي، اللي هو صار الآلة هي تدرب نفسها، الآلة هي اللي تصنع نماذج أخرى كمان. وهون صار شوي الموضوع أثار قلق، خلينا نحكي، اللي هو فكرة أنه بدون تدخل بشري الذكاء الاصطناعي صار قادر يطور نفسه بشكل متسارع بشكل كثير كبير،
4: بطل بحاجة للإنسان.
2: طيب
4: هل اكتشفوا مخاطر تقنية جديدة أو شعروا ربما بأن المنافسة بدأت تهدد مواقعهم فعلاً؟
2: هلا هي الاثنين معا. أول شيء زي ما حكينا في مخاطر، ومخاطر زادت بسبب اعتماد الآلة على نفسها بشكل مستقل تماما بدون تدخل بشري، وهذا أدى إلى إشارة إلى أنه بدون تدخل إنسان ممكن يصير أشياء خارجة عن السيطرة. والسبب الثاني هو موضوع منافسة. هلا كل ما زاد التطور، كل ما زادت سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي، كل ما أدى هذا الموضوع إلى وجود منافسة أكبر ووجود تكلفة أكثر. فالسؤال اللي بيطرح نفسه: من سيتحمل التكلفة؟ وعلى عاتق مين ستتحمل؟ يعني أي دولة أو أي شركة ستتحمل التكلفة العالية من تسارع الذكاء الاصطناعي؟ بدنا نتذكر دائما أنه الذكاء الاصطناعي وتطويره وتطوره ليس مجانيا.
4: صحيح. طيب هل الدعوة، خلينا نقول، نابعة من مخاوف حقيقية على البشرية ولا من رغبة الشركات الكبرى في تثبيت تفوقها وإغلاق السوق أمام المنافسين؟
2: لا، يعني قبل ما نحكي يمكن بمخاطر على البشرية، لأنا مش لازم أستنى يصير في مخاطر على البشرية عشان أتحرك أو عشان يصير في حوكمة لصناعة الذكاء الاصطناعي أو حتى استخدام الذكاء الاصطناعي. فالعبرة بالموضوع أنه يمكن إحنا انتبهنا كتير لموضوع الخطر على البشرية والخطر على الإنسان، خلينا نحط المواضيع الإنسانية على جنب. الآن لابد من وجود حوكمة، لابد من وجود سيطرة على الصناعة كاملة. هي يمكن مثل ما حكينا مثل أي صناعة خطيرة، صناعة الأسلحة، الصناعة النووية، والأي شيء عالمي يعني على مستوى العالم بيتطلب وجود
4: رقابة
2: حوكمة سيطرة، مش من قبل صانعين التكنولوجيا أو صانعين الأداة. قيسي على ذلك صناعة الأسلحة، ما في شركة اليوم تتحكم بصناعة الأسلحة عالمياً، هي عبارة عن قوانين دولية تفرض على الجميع بوجود يعني رقابة خارجية، بوجود طرف ثالث. فهذا الإشي اللي لازم يصير اليوم بالذكاء الاصطناعي. ما نستنى الموضوع ينتقل ويتطور لحتى يكون فعليا في خطر على البشرية عشان نتحرك أو عشان يكون في إجراءات حقيقية وجادة بهذا الموضوع.
4: وهون يمكن بيجي هذا السؤال، بيقول لماذا يطلب من العالم الوثوق بالشركات نفسها التي طورت هذه القدرات بعيدا عن رقابة كافية؟ يعني كيف هون فعليا ممكن ننفذ هذا الإشي؟
2: يجب وضع قوانين دولية. لازم، هي عبارة عن مثلث من ثلاث أضلاع: الشركات والحكومات والرقابة الخارجية. بدون ما يكتمل هذا المثلث راح يكون في من الصعب الاعتماد على جهة واحدة بس هي اللي تكون الحاكم والجلاد بنفس الوقت. يعني ما بصير أعتمد على الشركة اللي بتصنع هاي الأداة أو هاي التكنولوجيا أنه تكون هي كمان الحاكم، زي ما بدأنا بالبداية أنه كيف ليش وصلنا لمكان سمحنا للشركات هي اللي تتحكم وهي اللي تعلن عن انه التطور صار بطيء او سريع. فعشان هيك لازم يكون في تدخل للحكومات وتدخل لاطراف خارجيه. وانا برايي يمكن في مبادرات كانت مؤخرا قادها معهد الدوحه للدراسات بوجود اليو ان يونايتد نيشنز بجمع مثلا عده وزراء من عده دول عربيه لوضع كمان غوفرنس لا مش صناعه الذكاء الاصطناعي بس على الاقل استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقه منظمه وبطريقه الجميع يقدر يستفيد منها بدون ما يكون في تشتت. فهذا الإشي لازم يصير على مستوى دولي وليس فقط على مستوى عربي ولا مستوى إقليمي.
4: صحيح. طب خلينا نروح للسؤال الأخير، يعني من يقرر السرعة الآمنة لتطوير الذكاء الاصطناعي؟ يعني الشركات أم الحكومات أم هيئة كما تفضلت قبل قليل دولية ممكن تكون مستقلة نوعا ما؟
2: بالضبط، هم الثلاثة، يعني هم الثلاثة لازم يكون في الدول تضع القوانين وتضع الخطوط الحمراء. طبعا هون راح يكون في
4: يعني سؤال عدم تجاوزها،
2: سؤال انه مين حيحط هاي الخطوط الحمراء ومين حيحط القوانين. هاي لازم تكون باتفاق دولي شامل، ما بينفع تكون بقيادة أوروبية او أمريكية لانه راح يكون في اعتراض من قبل الصين مثلا بسبب المنافسة السياسية زي ما بتعرفي. فعشان هيك لازم يكون في قوانين دولية تحكم هذا الموضوع، جهة خارجية تعمل رقابة لتطبيق هاي القوانين، والشركات المصنعة واللي عندها الخبرة اللي هي تشارك بصناعة القرار كمان، وتكون في مثل آلية لريبورتينج بشكل مثلا سنوي ربع سنوي نصف سنوي على الأداء وعلى السرعة وعلى التطوير وين صرنا اليوم والمخاطر اللي ممكن تنتج من هذا التطوير وما إلى ذلك. يعني يكون في تحرك شامل دولي يحكم هاي العملية كلها بشكل عام. يعني عدا عن ذلك راح نكون داخلين بمكان فوضى ولا تحمد عقباه يعني.
4: طيب شكرا على كل هاي المعلومات. كان معنا السيد أيمن قدورة مدير التكنولوجيا وأمن المعلومات في مجموعة فضاءات ميديا. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك،
4: يعطيك العافية.

0: مشاهدينا، في كل مرة نخوض فيه نقاشاً عن ملف يربط فلسطين وغزة وأمريكا وإسرائيل مع بعض، فوراً يتبادر إلى الأذهان مدى التغيير الجذري الذي شهده الشارع الأمريكي إزاء مفهوم القضية الفلسطينية. الإبادة التي استمرت في غزة لعامين متتاليين غيرت بوصلة الرؤية والفكر لدى الشباب الأمريكي 180 درجة، وهو ما لم تتمكن إسرائيل من إحداثه على مدار 70 عاماً. يعني الناس تحولت من الدعم المطلق وغير المشروط لإسرائيل إلى تراجع حاد في التعاطف معها، هكذا يقول مراقبون واستطلاعات الرأي. ويبدو أن التغييرات بدأت تتحول إلى تطبيق عملي على أرض الواقع. دعونا نأخذ مثالاً هذا الشاب الأمريكي، اسمه مناحيم سلفرشتاين، وهو ممثل وكوميدي معروف في مجال الكوميديا الارتجالية أو ما يعرف بالستاند أب كوميدي. أمس صعد مناحيم على خشبة مسرح شيكاغو لتقديم فقرة ضاحكة اعتاد أن يقدمها منذ مدة طويلة. الأمور كانت تجري بصورة طبيعية ككل الأمسيات، ولكن بمجرد أن بدأ حديثه انقلب المشهد. الجمهور بدأ يغادر المسرح ولم يبقى أمام مناحيم سوى مقاعد فارغة وعدد ضئيل من الجمهور. طيب رح تسألوني ليش وشو قال مناحيم لحتى زعل من الجمهور وروح؟ مناحيم يا عزيزي المشاهد، أول ما تسلم الميكروفون استهل كلامه بجملة: مرحبا، اسمي مناحيم وأدعم إسرائيل. 6 كلمات فقط أفرغت قاعة العرض. أنتم متصورين مشاهدينا قوة وتأثير هذه الكلمات القليلة على الجمهور الأمريكي؟ وكما يقال انقلب السحر على الساحر، وتحولت القاعة المليئة بشبان أمريكيين يتابعونه باستمرار إلى مسرح فارغ وبارد. بصراحة هذا موقف محرج جدا للفنان. شو رأيكم نشوف الفيديو ونرجع نكمل القصة معا؟
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. إنما نحيم ألقى أول نكتة في عرضه بمجرد إعلانه دعمه لإسرائيل. مشاهدينا، هذا الموقف أعاد إلى الواجهة من جديد ملف التحول التاريخي غير المسبوق في رأي الشارع الأمريكي حيال إسرائيل، وذهب البعض إلى استذكار دراسات ميدانية نشرتها مؤسسات موثوقة تثبت بالأرقام واقعية التغيير. على سبيل المثال، نشر معهد PEW للأبحاث قبل فترة استطلاعاً أشار فيه إلى تراجع ملحوظ في تأييد الجمهور الأمريكي لإسرائيل، وأظهر أن 6 من 10 أمريكيين يحملون صورة سلبية عن إسرائيل في 2026 بزيادة 7 نقاط عن العام الماضي. الاستطلاع أكد أيضاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية يعد الخاسر الأكبر في هذه المعادلة، إذ فقد نحو 60% من الأمريكيين الثقة في قراراته المتعلقة بالشأن الدولي. كما أشار الاستطلاع إلى زيادة التعاطف الشعبي الأمريكي تجاه فلسطين بنسبة مقدارها 11% على التعاطف مع إسرائيل مقارنة بعام 2022. طيب، الآن دعونا نمر على تعليقات المغردين. البداية تقول: مالكوم كتب ألقى الكوميدي أول نكتة له حول دعم إسرائيل فغادر الجمهور القاعة، أمريكا تتعافى، وكان المشهد مذهلا. إنهم لا يريدون دعم دولة ترتكب إبادة جماعية، لقد كانت الرسالة واضحة وقوية وقد اتخذ الجمهور قراره. جيف بير قال: بمجرد أن قال الممثل اسمي منحيم وأنا أدعم إسرائيل، الجمهور قال حسناً وداعاً. قد تكون هذه الواقعة سجلت رقماً قياسياً عالمياً في إفراغ قاعة الكوميديا من الجمهور قبل أن يصل حتى إلى أول فقرة مضحكة. الوضع يزداد سوءاً على الاحتلال. عارف يقول أيضاً: هذا هو منحيم، رجل صهيوني. أما النهاية مع تغريدة الخالدي حيث قال: أصبح عند شعوب العالم وعي كبير مع اتساع في الأفق ونظرة شمولية واحدة تجاه من يكون عدواً للإنسانية جمعاً.

حالة الصفاء الذهني للرياضي لم تعد ترفاً. الآن العلم يقول إنها ضرورة، والتجربة تقول إنها ضرورة، والواقع يقول إنها أساس في تحقيق أي إنجاز رياضي. لا يمكنك كرياضي الإنجاز تحت الضغط، أداؤك لن يكون كما تأمل إذا كان بالك مشغولاً. سألوني أنا لأنه عندي حارس مرمى بالبيت. فكيف إذا كنت رياضياً وتستعد لبطولة عالمية وفي رياضة قتالية وفجأة دخلت في ظرف إنساني صعب؟ بإمكانك التراجع والاعتذار، سيكون عذرك مقبولاً ومفهوماً حتى لو ذهبت وخسرت، حينها ستكون خسارتك مبررة. لكني سأحكي لكم اليوم قصة مختلفة تماماً. هذه فادية خرفان. أين هي؟ التي تظهر هنا على الشاشة. لاعبة تايكواندو أردنية من عجلون، عمرها 18 عاماً. مثلت الأردن في بطولات دولية سابقة للتايكواندو، وكانت تتجهز منذ أشهر لبطولة العالم المفتوحة للسيدات التي أقيمت في الصين. لكن قبل أشهر قليلة من البطولة، كانت فادية على موعد مع واحد من أصعب الظروف التي قد يعيشها أي إنسان. أكبر داعم لها في مسيرتها الرياضية وفي حياتها بشكل عام، وهو والدها كما قالت، توفي. خبر صادم وظرف قاس، لكن هناك ما هو أقصى. فبعد أيام من وفاة والدها، توفي شقيقها أيضا. طيب، هل انتهى الأمر هنا؟ للأسف لا. بعد نحو شهر من وفاة والدها وشقيقها، توفيت شقيقتها أيضا. طيب، أنا عندي سؤال لكم. لو كنت المسؤول عن بعثة الأردن أو عن اللجنة الأولمبية الأردنية أو مسؤول في اتحاد التايكواندو، هل ستنتظر من لاعبة مرت بهذا الظرف أي إنجاز يذكر؟ أنا أعتقد أن الوضع سيكون صعبا جدا، هذا إذا لم تعتذر هي عن المشاركة أصلا. لكنها لم تفعل وشاركت بالفعل في البطولة. في مبارتها الأولى فازت على لاعبة صينية بنتيجة 2-0. ممتاز، يعني وصلت إلى دور 16. في دور 16 تغلبت أيضا على اللاعبة التركية رويا ديلار 2-1، رائع. ثم في الدور الذي يليه وجدت نفسها أمام لاعبة تركية أخرى اسمها سيلا إرماك، ففازت عليها أيضا، فازت من جديد 2-0. نحن الآن في نصف النهائي. أمام من؟ أمام الكورية الجنوبية كيم يو جن، بطلة أولمبياد باريس. صراحة كل الاحترام، لاعبة صغيرة تمر بهذه الظروف وتحقق إنجاز الوصول إلى نصف النهائي، نتيجة رائعة. لكن القصة لم تنتهي هنا. فازت فادية على كيم، بطلة أولمبياد باريس، وهزمتها في مباراة مثيرة بنتيجة 2-1. الآن فادية مع كل هذا الضغط في نهائي بطولة العالم المفتوحة للتايكوندو تحت وزن 57، ومن أمامها لاعبة تونسية اسمها شيماء التومي، وبعد مباراة صعبة ومثيرة حققت فادية المعجزة وفازت على منافستها التونسية وحصدت ذهبية البطولة، ومنحت الأردن أول ذهبية في هذا الوزن في تاريخه. إنجاز كبير، بطلة عظيمة تغلبت على نفسها وألمها وظروفها الصعبة وحصدت الميدالية الذهبية، لدرجة أن الاتحاد الدولي للتايكواندو سلط الضوء على مشوارها الصعب والكبير ووفائها الكبير لوالدها الذي كان يرغب في أن يراها بطلة. طبعاً أهالي عجلون استقبلوا فادية استقبالاً كبيراً بعد عودتها للأردن. خلينا نشوف الفيديو معنا.

طبعا مشاهدينا، هذا ليس الإنجاز الأول لفادية، فهي لديها ذهبية سابقة في بطولة الفجيرة التي أقيمت في الإمارات، وبرونزيتان وفضية في بطولات أخرى، فيما يبقى حلمها الأكبر المشاركة في أولمبياد 2028 وتحقيق إنجاز جديد للأردن كما تقول. خلونا نشوف تفاعل الجمهور مع هذه القصة. البداية من عمر الذي قال: بطلة بنت بلادي، الله يحميكي، والحق علينا إنه ما استقبلناك في المطار استقبالا يليق ببطلة كبيرة رفعت اسم الأردن. أما سالي فقد علقت قائلا: تستاهلي كل خير، قوية، الله يحفظها، قدرت تركز على كل هذا التركيز رغم الظروف اللي مرت بها، أمامها مستقبل كبير، لكن يا خسارة الرياضات الفردية لا تلقى اهتماما كافيا. ختاما مع أبو صخر الذي علق قائلا: آلاف التبريكات للبطلة الأردنية، اسمك سيخلد في تاريخ الأردن وستبقى قصتك مصدر إلهام لأجيال من بعدك.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
4: 2017 FM.

تعطون أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعنوان. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل 500 من عناصرها و1000 من أنصار الله الحوثيين خلال معارك الساحل الغربية، والمنظمة الدولية للهجرة توثق نزوح نحو 82 ألف شخص من المنطقة خلال الشهر الجاري. عراقجي يقول إن طهران ستطلع الدول المشاركة غدا في اجتماع صلالة العمانية على تفاصيل الاتفاق مع مسقط، وترامب يقول إنه ليس مهتما بهذا اللقاء. شهدان في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، وجمعية الإغاثة الطبية تؤكد للتلفزيون العربي أن منظمة الصحة العالمية قررت إيقاف إمداد الوقود لأكثر من 13 مستشفى و7 مراكز طبية في القطاع. الجيش السوداني يقول إنه دمر معدات للدعم السريع عقب سيطرته على جبل كدم قرب الحدود مع إثيوبيا، ومنظمة إنسانية تحذر من تفاقم الأوضاع في مخيمات طويلة بولاية شمال دارفور.

0: نبدأ من اليمن، حيث تستمر المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة محاور. وأعلنت القوات الحكومية مقتل أكثر من 500 عنصر وإصابة 1500 آخرين خلال معارك الساحل الغربي، كما أعلنت مقتل أكثر من 1000 من أنصار الله الحوثيين وإصابة آلاف خلال المعارك، مؤكدة إعادة تمركز القوات في خطوط دفاعية جديدة لإفشال مخطط تطويقها. من جهته قال مراسل التلفزيون العربي إن القوات الحكومية صدت هجوما للجماعة شرقية عزة. وعرضت القوات الحكومية اليمنية مشاهد جوية قالت إنها توثق استهداف عتاد وتجمعات وعناصر تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في منطقتي ذو الباب والمخا. تتضمن اللقطات عملية قصف وإسقاط ذخائر على مواقع وآليات تابعة للجماعة ضمن ما وصفه الناطق باسم القوات الحكومية بعمليات صندوق القتل. من جهتها هاجمت جماعة أنصار الله الحوثيين موقعا في جبل جرداد المطل على مديريتي الوازعية غربية تعز وبني عمر بمديرية الشميتين في اليمن. ووفق مصادر محلية فإن مواجهات متقطعة دارت في منطقة الغيل بني عمر ومحيط جبل جرداد الذي تحاول جماعة الحوثي السيطرة عليه. ووفق سكان محليين فقد تسبب القصف بحركة نزوح بين السكان هربا من القصف والمعارك. على الصعيد الإنساني، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 82 ألف شخص من محافظات الساحل الغربي لليمن منذ مطلع سبتمبر الجاري جراء استمرار القتال بينهم. أكثر من 2000 وصلوا إلى جيبوتي. وأوضحت المنظمة أن السلطات الجيبوتية تقود عمليات الاستجابة من خلال حشد القوات البحرية والجيش والشرطة والخدمات الصحية بدعم منها ومن شركائها في الأمم المتحدة.
1: عبر باب المندب تحمل قوارب عائلة اقتلعتها الحرب من بيوتها وأنهكها الخوف قبل أن تزيد مشقة البحر من معاناتها. خلفهم حرب تركوا كل شيء هربا منها، وأمامهم شواطئ جيبوتي حيث تنتهي رحلة البحر، لكن لا تنتهي رحلة النزوح. وعلى اليابسة تمتد إليهم أياد بالمساعدات بعد عبور شاق بحثا عن الأمان. نحو 1400 شخص عبروا من اليمن إلى الأراضي الجيبوتية مع تصاعد المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، تقول السلطات الجيبوتية. وبالداخل اليمني تتواصل رحلة النزوح. هنا في أحد المنازل بعدن وجد هؤلاء النازحون سقفا يؤويهم بعد فرارهم من الصراع الدائر في مدينة المخا الساحلية. اتخذ علاء علي سالم وعشرات النازحين الأرض فراشا بعد رحلة نزوح شاقة عبر طرق شهدت ازدحاما غير مسبوق قبل أن يصلوا إلى حدود مدينة عدن بحثا عن ملاذ آمن.
2: واستمرنا بالتحرك على نفس الحال لأن ما حد يوقف الحد طملك هروب استيري لا ندري من رايحين.
1: منازل فتحت أبوابها للنازحين الذين فروا من المخا تحت وابل الرصاص. هكذا تصف درة علي حسن وهي تستعيد لحظات الهروب.
3: قشفنا الأساكر والرصاص والطقوم دخلنا ما بقى الانسحاب مدري إيش. هرب.
1: على طرق عدن لا تنتهي معاناة النازحين بعد تحول رحلة البحث عن الأمان إلى مواجهة جديدة مع العطش والجوع والحرمان
4: بسبب الحرب هذه الصراع هذا الجديد. ومرقمين علينا بالشوارع ما حصلناش ماوى ولا أكل ولا مع هذا الحر حق الشمس الذي عدان.
1: مشاهد نزوح تزداد قسوة مع سقوط ضحايا بين الفارين من الحديدة باتجاه عدن وفق ما وثقته منظمة حقوقية. وبحسب المنظمة يشهد الوضع الإنساني في تعز والحديدة تدهورا متسارعا مع توثيق 958 انتهاكا خلال الفترة من 3 إلى 11 من سبتمبر.
0: ينضم إلينا من الحديدة مراسل تلفزيون العربي صدام حسن. أهلا بك صدام. إضافة إلى آخر التطورات العسكرية على الأرض، حركة النزوح الكبيرة ومنظمة الهجرة التي تتحدث عن أكثر من 80,000 منذ مطلع سبتمبر، معظمهم من الساحل الغربي، نريد أن نعرف أين يعني تتركز موجات النزوح، إلى أين يتجهون؟
5: برنامج
0: صدام، طيب صدام هل تسمعني؟ صدام حسن مراسل التلفزيون العربي من الحديدة، طيب تسمعني صدام؟ نعم. أسألك صدام عن الوضع على الأرض، المعارك، إضافة إلى الحديث من منظمة الهجرة عن أكثر من 80,000 نازح، يعني معظمهم من الساحل الغربي، إلى أين يتوجهون وأين يتركزون وكيف يتم التعامل معهم؟
5: طبعا فيما يتعلق بالوضع على الأرض في الساحل الغربي وكافة مناطق الساحل الغربي، هدوء وحالة من تطبيع الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها. أيضا هناك إجراءات من قبل حكومة صنعاء لتثبيت الأمور وعودة الأوضاع إلى طبيعتها في مختلف المجالات الصحية التعليمية وغيرها من المجالات. أيضا عملت على تنفيذ مجموعة من المخيمات الطبية في بعض المناطق التي كانت متضررة وخاصة في المخا والخوخة، عملت الكثير من الإجراءات في سبيل إعادة تثبيت الوضع كما قلت. فيما يتعلق بالجبهات الأخرى وتحديدا في تعز، مواجهات عنيفة تشهدها تلك الجبهات في بني عمر وغيرها من محاور القتال، وبالذات في الجهة الشرقية. أيضا هدوء في بعض الجبهات الأخرى كمأرب وغيرها من الجبهات، لكن معالم السيطرة في الساحل الغربي باتت واضحة أنها لقوات صنعاء بعد إعلانها السيطرة على 6 مديريات بواقع 5400 كيلومتر، إلى جانب سيطرتها على الساحل شريط ساحلي طويل ممتد من منطقة الحيمة ما قبل مديرية المخا مرورا بالمخا والقطابة وأبو زهر ثم الذباب وباب المندب. أيضا سيطرتها على جزر

0: إلى السلم وقامت بتنفيذ خارطة وبنود خارطة الطريق. أما فيما يتعلق بالجانب الآخر وهو جانب الحكومة اليمنية أو حكومة عدن، لا زالت ترسل رسائل تحذير من سيطرة قوات صنعاء على المضيق، وهي رسائل تسعى من خلالها إلى حشد الدعم الدولي، وبالتالي هي محاولات منها لربما شيطنة هذه السيطرة لقوات أنصار الله وتحويلها إلى مصدر قلق لا يقتصر أو لا يقتصر تهديده فقط على اليمن، بل يمتد إلى المحيط والعالم أجمع، في حين صنعاء تؤكد أن لا صحة لتلك المزاعم وأن الملاحة انسيابية وتسير بشكل طبيعي وآمنة لكافة السفن ما عدا السفن السعودية. فيما يتعلق بالنازحين، أكثر من 82 ألف نازح، بعضهم توجه إلى جيبوتي والبعض الآخر توجهوا إلى محافظة عدن، مع قصور في عملية استقبال النازحين من قبل المنظمات، خاصة في ظل تراجع الدعم الدولي وأيضا قرار والمنظمات بعض المنظمات وقف برامجها وأنشطتها فيما يتعلق بالأمن الغذائي وغيرها من البرامج المهمة، وخاصة البرامج الإغاثية والتي تتعلق بالمأوى والأمن الغذائي وغيرها من الأمور التي لها صلة أو يحتاجها بكثرة النازحون. ما ذكرته منظمة الهجرة الدولية ربما عدد غير يعني على الأرض، هناك أعداد مهولة أيضا من النازحين، خاصة مع اشتداد المعارك في تعز وغيرها، تزايد أعداد النازحين بشكل كبير يفوق الأعداد التي ذكرت، أيضا الاحتياج الشديد للنازحين في ظل قصور من قبل السلطات سواء في عدن أو غيرها من المنظمات لاستيعاب تلك الأعداد المهولة، نظرا لشحة الإمكانيات وقلة الدعم وتوقف بعض المنظمات عن القيام بدورها الإنساني. كما تقول صنعاء بأن تلك المنظمات تسيس عملها الإنساني، وهو ما أثر أيضا على الداخل في اليمن وحتى على مستوى النازحين. صنعاء تتحدث عن غياب للمنظمات في الجانب الإنساني من خلال بيان تحدثت عنه اليوم عبر وزارة الصحة، وقالت بأن غياب المنظمات وقرار إيقاف بعض المنظمات لبرامجها وأنشطتها وخاصة في المجالات الصحية كالصحة العالمية واليونيسف، وأيضا قلة الدعم وتراجع الدعم أدى إلى مشاكل ربما تفاقم من الوضع الصحي في اليمن، والذي تقول بأنه بات كارثي خاصة فيما يتعلق بدخول الأدوية وأيضا توقف الكثير من المرافق الصحية بسبب قلة وانعدام المشتقات النفطية التي كانت تعتمد عليها بدرجة رئيسة، أيضا فيما يتعلق بالمختبرات والمحاليل الدوائية هناك شحة وأيضا نقص حاد في تلك الأشياء، وأيضا في جانب المستلزمات الطبية أيضا تحدثت عن احتياج آلاف المرضى من الثلاسيميا ونقل الدم الوراثي وغيرها من المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة. نعم رولا.
1: راديو الحرية 97.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: مفاجئة دون أي مؤشرات مسبقة على حرب بهذا الحجم أو يمكن أن تخلف مثل هذه الأعداد. الإشكالية الكبرى أن موجة النازحين لم تتوقف، لأن الاشتباكات ما زالت تتوسع هنا وهناك، خاصة في مناطق الأرياف، وهنالك احتياطات يقوم بها

0: المواطنون من خلال ترك منازلهم أو قراهم والانتقال إلى مناطق أكثر أمنا. في محافظة عدن على سبيل المثال، وباعتقادي هي المحافظة الأكثر التي توجه إليها النازحون، هنالك تواجه ضغط شديد، وهنالك أنباء عن محاولة إنشاء مخيمات لاستيعاب اللاجئين، يعني عفوا المهجرين قسرا، ربما خلال الأيام القادمة. لكن بشكل عام الوضع الإنساني قاسي جدا، هنالك أسر تفترش التراب، وأسر لا تجد في اليوم الواحد سوى وجبة واحدة، وهنالك دعوات ربما للتضامن الأهلي والمجتمعي من خلال تحسس اللاجئين أو المهجرين الذين قد يصلون إلى قرى إلى مناطقهم. وبالتالي نستطيع أن نقيم بأن الوضع الإنساني بالنسبة للمهجرين على وجه الخصوص هنالك حالة إرباك، هنالك عدم القدرة على استيعاب هذا العدد الكامل الكبير، مع قصور واضح في توفير الاحتياجات الإنسانية سواء الغذائية أو على مستوى المأوى والسكن والأدوية، وانتشار بعض الأمراض، خاصة أن الطريق كانت طويلة من الحديدة أو من مناطق الحديدة الشمالية والمخا والذباب وبعض المحافظات، تعز إضافة إلى ما تعرضوا له في هذه الطرقات.
1: نعم، اسمح لي أن أشير إلى الخبر العاجل والبيان الصادر عن الدفاع المدني السعودي الذي يقول إصدار إنذار طوارئ في خميس مشيط وأبها للتحذير من خطر محتمل. إذن الدفاع المدني السعودي يتحدث عن إصدار إنذار طوارئ في خميس مشيط وأبها للتحذير من خطر محتمل. سيد توفيق، عندما نتحدث عن وضع مفاجئ أدى إلى إرباك، ولكن وضع اليمن منذ سنوات هو يعني على حافة كارثة، مآسي من كل الأشكال، سواء من موضوع الغذاء والأمن الغذائي والأمراض وغيرها، وبالتالي نتحدث عن تواجد هل كان كافي خلال الفترة الماضية أساسا، وهل تمتلك المنظمات الدولية أدوات لتفعيل دورها سريعا في هذه المرحلة الآن؟
0: أو في الحقيقة الأزمة الإنسانية في اليمن وعملية التعاطي أو التفاعل معها سابقا هي تعاني من إشكاليات كبيرة، سواء هذه الإشكاليات متعلقة بها قدرة الاستيعاب مثل المخيمات الموجودة في محافظة مأرب أو عدن أو حتى صنعاء أو حتى محافظة تعز، على مستوى الإيواء أو على مستوى التمويل والمساعدات. ورصدنا خلال الفترة الماضية العديد من التحديات التي تواجه هؤلاء المهاجرين، وأصدرنا تقارير متعددة، إضافة إلى أن التمويل الأممي تقلص بصورة كبيرة، سواء على مستوى الدعم الإقليمي والدولي أو على مستوى الأممي، إضافة إلى المضايقات التي تعرضت لها المنظمات الدولية مثل منظمة الغذاء العالمي، خاصة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، واعتقال العديد من موظفيها بحجة التخابر مع دولة أجنبية، ويقصدون الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه بشكل عام خلقت تحديات بنيوية وأساسية في التعاطي السابق، فهذه
1: ولكن
0: اليوم النزوح.
1: سيد توفيق، قبل قليل مراسلنا قال بأنه صدر بيان وتم الحديث عن يعني تسييس موضوع المساعدات من صنعاء.
0: جماعة الحوثي هي منذ البداية، منذ تقريبا عام أو عامين، وهي تتحدث عن تسييس موضوع المساعدات، وأنه وكانت جماعة الحوثي قد شكلت مجلس أعلى للإشراف على هذه المؤسسات. لكن حالة الصدام الذي أتى بين هذه الجماعة والمنظمات واعتقال موظفيها هي التي خلقت الأزمة بصورة أساسية. اليوم جماعة الحوثي في ظل هذه الحرب، وهي تحيل كثير من موظفي هذه المنظمات إلى المحاكمات الاستثنائية بحجة التخابر مع الدول الأجنبية، وبعض هذه التهم متعلقة بالأغذية، بعضها متعلقة بالتطعيم، بعضها متعلق باللقاحات إلى غير ذلك. وبالتالي أنا باعتقادي هذه الحجة تكررها جماعة الحوثي بصورة مستمرة، لكن هذا الأمر ربما لم يكن في مناطق سيطرة الحوثي الحكومة الشرعية، هنالك ما زالت هنالك مقرات، هنالك برامج تنفذ لكنها دون القدرة على استيعاب كافة المهجرين قصرا، والذي يبلغ عددهم في الفترة السابقة ما يقارب 2 مليون، وهو
1: طيب
0: عدد كبير.
1: فقط نقطة أخيرة فيما يتعلق بموضوع يعني المحاكمات وإلى آخره، منطقيا هل يعقل بأن تضر جماعة أنصار الله الحوثيين بحاضنتها الشعبية بحيث تقوم بممارسات تمنع عنهم وصول المساعدات؟
0: منطقيا لا يمكن يحدث ذلك، لكن عمليا هذا الأمر قائم. هنالك إلى حد اليوم رواتب الموظفين متوقفة، هنالك إتاوات عالية ما زالت تفرض على مجتمع ليس لديه مصادر دخل ثابتة. الأمر الآخر المصادر أو عفوا البرامج التي تم إيقافها بسبب تعسف جماعة الحوثي، كان من المفترض على الجماعة أن تكون أكثر مرونة مع المنظمات الأممية بحيث تستمر برامج الإغاثة الدولية، لكن للأسف الشديد قامت الجماعة بإصدار قوانين استثنائية خاصة بالتخابر مع الدول الأجنبية يتصل فيها العقوبة إلى حد الإعدام. ونحن من خلال تواصلنا مع المنظمات سواء في جنيف أو في نيويورك وقعدنا مع كثير من مسؤولي هذه الجهات، حاولوا قدر الإمكان إبقاء منظماتهم أو على الأقل إذا جاز التعبير مكاتبهم في صنعاء من أجل القيام بالحد الأدنى، لكن هم يقولون أن يصل الأمر إلى استباحة المكاتب دون أي حرمة لهم والقيام بأخذ السيرفرات المتعلقة بالمعلومات واعتقال الموظفين يجعل العمل برمته في دائرة الخطر، وبالتالي أجبرت هذه المنظمات على الخروج في وقت متأخر برغم أنها وقفت فترة من الزمن في صنعاء برغم الاعتقالات والتعسفات التي بدأت عمليا في عام 23 واستمرت حتى عام 25 وبعضها أغلقت تماما في 25 دون يعني في استراتيجية منها على إبقاء هذه المشاريع قيد التنفيذ للمحتاجين في العاصمة صنعاء.
1: شكرا لك من فيينا توفيق الحميدي، محامي وناشط حقوقي يمني ورئيس منظمة سام للحقوق والحريات.

0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لصحيفة العرب الجديد إن اجتماع الغد في سلطنة عمان سيبحث المسار البحري الجديد في مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة عن عراقجي أن إيران ستطلع الدول المشاركة على تفاصيل الاتفاق مع مسقط والخرائط ذات الصلة بالمسار الجديد، وأن الاتفاق لا يعني بأي حال من الأحوال فتح المضيق. وأكد عراقجي أن شرط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز هو عودة أمريكا إلى التزاماتها في مذكرة إسلام أباد.
1: ساعات تفصل مضيق هرمز عن اجتماع قد يرسم حدود الملاحة في الخليج من جديد. في صلالة العمانية تلتقي طهران مع دول الجوار والعراق لبحث نتائج التفاهم الإيراني العماني بشأن مسارات آمنة لعبور السفن التجارية في المضيق. أما هرمز فهي حاليا عالقة بين فكي كماشة، فالتقدم الحوثي في اليمن يهدد بتعقيد الوضع في باب المندب ليصبح اثنان من أهم بوابات العالم تحت ضغط أمني متزامن. لذا تسعى طهران عبر اللقاء لتثبيت ترتيبات ملاحة تمنحها دورا رئيسيا في إدارة الحركة داخل المضيق، وتعيد تكرار بأن أي فتح كامل للممر المائي مرتبط بتلبية الولايات المتحدة شروطها. في السياق تشير أحدث التقارير إلى أن التفاهم الإيراني العماني لا ينص على إعادة فتح فوري للمضيق، وإنما يمهد لإمكانيته لاحقاً. مصادر مقربة من فريق التفاوض تحدثت عن مسارات جديدة للعبور وعن 7 شروط إيرانية سلمت إلى واشنطن عبر وسطاء. إن قبلتها الأخيرة يفتح المضيق، وإن رفضتها تبقيه مغلقا. في المقابل تهدف دول الخليج والعراق إلى ضمان ممر آمن ومستقر للصادرات والواردات، فضلاً عن تقليل مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد. على ضفة أخرى، ترفض واشنطن أي ترتيبات لا تشارك فيها مباشرة أو تمنح بموجبها إيران سلطات إضافية ورسوماً مالية. وبينما تتحرك عمان لتقريب المواقف، يبقى هرمز معلقا بين شروط طهران وحسابات واشنطن وحاجة دول المنطقة إلى عودة الملاحة، فيما تضيف أحداث باب المندب كلفة جديدة على المنطقة والعالم.
0: في السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير مهتم بلقاء دول خليجية مع إيران، مشيرا إلى أن الأمر متروك لها، متوقع عن انتهاء الحرب مع طهران خلال العام الجاري.
2: مسألة إيران ستنتهي فور انتهاء الانتخابات النصفية أو ربما قبلها. أسعار المحروقات ستنخفض بشكل سريع. لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح نووي. هم يريدون عقد صفقة ويتلهفون لذلك ويتواصلون معنا باستمرار. وبالنسبة لاجتماع دول خليجية مع إيران، هذا منوط بهم. إذا كانوا سعداء بذلك فليكن.
0: للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام. ما المعطيات والمؤشرات حتى اللحظة حول اجتماع الغد؟ يعني لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن من أي دولة من التي قالت إيران بأنها ستكون مشاركة، من عدا البحرين التي قالت بأنها لن تشارك، ولكن حتى اللحظة لا يوجد بيان رسمي عن الدول المشاركة.
3: وهذا غريب بالفعل رولا، وهناك احتمال بأن تنسحب دول أخرى من هذا الاجتماع، لكن هذا غير مؤكد. تبقى نسبة عدم مشاركة هذه الدول 50% ونسبة مشاركتها أيضا 50%. طالما أن أحد لم يتحدث حتى هذه اللحظة سوى البحرين، الترجيح هو أن هذه الدول ستشارك، خاصة وأن الإعلان عن هذا الاجتماع المقرر في صلالة غدا في سلطنة عمان كان متزامن مع اجتماع جرى جرى أيضا يوم أمس بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نيودلهي على هامش اجتماعات دول منظمة بريكس للتعاون مع ولي عهد أبوظبي. هذا الاجتماع أيضا حظي باهتمام كبير من وسائل الإعلام الإيرانية، وأعطى انطباعا بأن إيران تسعى عبر التواصل المباشر أو التواصل الدبلوماسي عبر الخارجية إلى تليين المواقف مع الدول التي توترت العلاقات معها خلال الأشهر القليلة الماضية على خلفية التصعيد الإيراني الأمريكي منذ الحرب الماضية حرب الأربعين يوما، وإعلان إيران لاحقا عن إغلاق مضيق هرمز، وما جرى أيضا من استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، وصولا إلى إعلان بعض هذه الدول في منطقة الخليج عن قطع علاقاتها التجارية والمالية مع إيران، وهي الإمارات، أقصد هنا الإمارات بالدرجة الأولى. هذا القطع قد يستمر إلى فترة غير معلومة، وهي تعد ضربة اقتصادية للجانب الإيراني، لأن الإمارات خلال السنوات العشر الماضية كانت من أبرز الدول على قائمة شركاء إيران الاقتصاديين بعد العراق والصين. فيما يتعلق بالاجتماع الذي سيجري يوم غد، كل ما قيل رسميا حتى الآن عبر الرئيس الإيراني وعبر الخارجية ممثلة بدبلوماسييها وعلى رأسهم وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي، هذا الاجتماع سيكون لوضع دول الخليج في صورة ما تم التوصل إليه بين إيران وبين الجانب العماني. النتائج النهائية هي التي سيتم إطلاع هذه الدول عليها، أما التفاصيل المتعلقة بهذه الصيغة التوافقية الجديدة حول إدارة مضيق هرمز والإشراف على حركة الملاحة فيه، فهي تبقى ثنائية بين كل من طهران ومسقط. هذا الاجتماع يتعلق بشكل مباشر بتعديلات ستطرأ على البند الخامس الوارد في مذكرة التفاهم الموقعة في حزيران يونيو الماضي. هذا البند كان هو الضربة التي أثرت بشكل مباشر على مذكرة التفاهم، حيث باتت بعدها هذه المذكرة بحكم الميتة أو شبه الميتة.
4: راديو الحرية 92.7
5: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: جنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية اف ام.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: انظر من ناحية قانونية لهذا المضيق، البعض يرى بأن لإيران وسلطنة عمان السيطرة أو الحق بالسيطرة على حركة الملاحة وإدارتها فيه بالتعاون والتنسيق مع هذه الدول، بمعنى أن المفتاح أو الكلمة النهائية واليد الطولة هي للدول المتشاطئة، إيران وسلطنة عمان بإشراك هذه الدول بصيغة توافقية ما، وهذا ربما ما سيتم التركيز عليه يوم غد. أطراف أخرى تقول بأنه لا يحق لهذه الدول المتشاطئة السيطرة بشكل كامل على هذا المضيق، المسألة تتعلق بممر طبيعي مائي يحق لجميع الدول المرور فيه بطريقة حرة. إيران تنظر للمسألة على أنها تتعلق بالأمن القومي، ولو لم تكن هذه الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، إيران تقول بأن المضيق كان ليبقى مفتوحا كما جرت العادة لعدة عقود دون وجود أي مشاكل مع أي دولة في منطقة الخليج. النقطة الأخرى الأكثر أهمية المتعلقة باجتماع يوم غد هي الصيغة الأمنية التي تسعى من خلالها إيران لترويجها بين دول المنطقة، لأن إيران باتت تنظر إلى مرحلة ما بعد الحرب. ذكرت قبل قليل في الخبر حول الرئيس الأمريكي بأنه يتحدث عن أن هذه الحرب ستنتهي سريعا خلال هذا العام، ربما قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية أو بعدها مباشرة. إن صدق الرئيس الأمريكي في هذه التصريحات، يعني أن إيران ربما باتت تعد العدة إلى مرحلة ما بعد الحرب، وبات من الضروري عليها التحرك لتليين المواقف كما ذكرنا مع هذه الدول، لكن بطريقة تبقي يد إيران هي الطولة عند مضيق هرمز بشكل يرضي هذه الدول ويساعدها أيضا في تليين المواقف مع الجانب الأمريكي. ولا أحد يعلم، ربما العودة إلى طاولة المفاوضات في وقت آخر، لا أحد يعلم ذلك حتى الآن.
6: شكرا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام ذياب. دعت مصر إلى خفض التصعيد في المنطقة وعودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات. قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقاء نظيره الهندي واتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، قال إن بلاده تؤكد على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية ودعم الحلول السياسية لخفض التصعيد في المنطقة. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أهلا بك أحمد، تفاصيل أوفى عن هذه المشاورات التي جرت بين مصر والهند وفرنسا والدور المصري في هذه المرحلة.
7: نعم رولا، مصر استفادت من حضور رئيس الجمهورية ووزير الخارجية لقمة بريكس التي تستضيفها الهند، وآخر أيامها هو اليوم، وأجرى الرئيس المصري عددا من اللقاءات الثنائية، كان أبرزها لقاءه بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هذا اليوم. ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية فقد ناقش الرئيسان التصعيد في المنطقة، ودعا الرئيس المصري نظيره الإيراني إلى خفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات، وأيضا أكد على ضرورة وأهمية عدم مهاجمة الدول العربية، المقصود هنا بالطبع دول الخليج العربي وأن المملكة الأردنية الهاشمية. هذه اللقاءات تواصلت أيضا مع عدد من اللقاءات الثنائية، لقاء مع وزير الخارجية المصري ونظيره الهندي، واتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، وأيضا كان هنالك لقاء آخر بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني، واتصالات هاتفية متعددة على مدار الأيام الماضية مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزير الخارجية التركي وعدد من وزراء الخارجية دول مجلس التعاون الخليجي. كل هذه الاتصالات تصب في منطقة ودائرة أن مصر تسعى إلى دعم الوساطة القطرية الباكستانية لحث إيران والولايات المتحدة الأمريكية للعودة على طاولة المفاوضات. في لقاء بوزير الخارجية المصري مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام قبل يومين، قال نصا إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يعد معمولا به منذ أن انتهت مدته وحجم الخروقات الذي تمت فيه لم يعد هو المقياس لعودة الطرفين إلى مائدة المفاوضات، وليست هنا الصيغة التي يمكن بحثها لعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، وإنما تكمن الأهمية في بدء التفاوض وفقا لأي صياغة، لأن الحل الدبلوماسي هو ما سيؤدي في النهاية إلى خفض التوتر. تتزامن هذه الاتصالات المصرية الحثيثة وترتبط أيضا بالتغيرات والتحركات والتصعيد العسكري في اليمن وما يرتبط به من سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على منطقة باب المندب، وتهديد ذلك بشكل مباشر لواحد من أهم ممرات التجارة العالمية وهو قناة السويس. وبالتالي هنالك مصلحة كبيرة لمصر في دعم جهود خفض التصعيد وتواصل مشاوراتها نظرا لدخولها مسبقا في وساطة ممتدة أو امتدت إلى أكثر من عامين بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، انتهت بتوقيع اتفاق قبل عام بينهما، لكن أيضا هذا الاتفاق لم يعد معمولا به، وهو اتفاق كان يقضي بمنح صلاحيات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن كان هذا قبل حرب 12 يوما وأيضا جولة التصعيد العسكرية الأخيرة والتي ما زالت متواصلة حتى هذه اللحظة. وزير الخارجية المصري يقول إن بلاده ستواصل مساعيها في اتجاه هذه النقطة، وأيضا دعم سيادة الدول العربية والذي تعده مصر امتدادا مباشرا لأمنها القومي وفقا للتصريحات الرسمية المصرية.
6: شكرا لك من القاهرة مراسل تلفزيون العربي أحمد حسين. إلى قطاع غزة الآن، حيث أفاد مراسل تلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة بمسيرة على مشروع بيت لهيا. وفي وقت سابق أفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة. وقال شاهد عيان للتلفزيون العربي إن عددا من المارة أصيبوا أثناء القصف تزامنا مع مرورهم في المكان.
3: شهداء ومصابون ورعب واسع جراء غارة إسرائيلية جديدة شنها الطيران الإسرائيلي هذه المرة في منطقة حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة. هذه السيارة كانت الهدف، ومن كانوا فيها تحولوا إلى شهداء، تم نقلهم من قبل الأهالي وسيارات الإسعاف قبل قليل إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. أحمد، أحد شهود العيان، الحمد لله على سلامتك يا أحمد. لما سمعت الانفجار شو اللي صار؟
4: أنا كنت في البيت، أنا جريت إجراي أول ما صار الانفجار جريت. أنا قبلها بشوية كنت راح أشتري خبز، البنت عندي الصغيرة صارت تصيح، لو يعني فضل الله هذا الشيء والحمد لله. تأخرت شوي، لو متأخرت شوي أنا كنت رايح فيها يعني في شيء 3 دقائق 5 دقائق. والحمد لله احنا يعني الوضع عندنا صعب. انا اول ما جيت انا لقيت شهداء 2 منقطعين ارقابهم من عند صدر وفوق في شيء، والله يعني لحتى الان مش قادر اتحمل الصدمه. في كان باص سمير، مشروع سمير، كله اصابات.
8: تقصد باص نقل عام؟
4: نقل عام مجانا.
8: نعم،
4: كان كله اصابات، وهي الباص موجود كله يعني السواق مع الناس اللي فيه إصابات، أو هم كمان مصابين، بحمل مصابين وجرحى كمان، بوصل الناس وبساعد الناس، والأمر هذا صعب. أنا لما باجي أعبي مية هنا مية حلوة بتيجي سيارة مية كمان بنخاف نكون خايفين يعني على شارع عام كمان بنخاف، وهذا الشارع مقتاد في السكان، مقتاد في الناس، في السيارات، في المقاطير، في كل إشي يعني. هذا الشارع يعني غزة كلها. نعم. هذا يعني النقل المواصلات للجنوب.
8: ليس القصف الأول في هذه المنطقة،
4: مش الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، كل يوم قصف.
3: شكرا جزيلا لك يا أحمد. إذن الخوف هي الكلمة التي يمكن من خلالها وصف ما يجري طالما أن الغارات الإسرائيلية مستمرة بهذه الوتيرة، هذا من جانب، وطالما أن النار لا زالت تشتعل بفعل الغارات الإسرائيلية، النار لا زالت تشتعل ليس فقط في هذه السيارة ولكن في غزة جميع مناطقها. إسلام بدر، التلفزيون العربي من حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة.
6: اقتحم 500 مستوطن ساحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية تزامناً مع احتفالاتهم برأس السنة العبرية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت تأدية المستوطنين طقوساً تلمودية خلال اقتحامهم وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
9: في هذه الأثناء يؤدي المستوطنون طقوساً تلمودية علنية داخل رحاب المسجد الأقصى المبارك. هذه الاقتحامات تتم تزامناً مع احتفالاتهم برأس السنة العبرية. خلال الساعات الأخيرة تكرر هذا المشهد، صلوات علنية، انبطاح جماعي، نفخ في البوق، وفق تأكيد مصدر في الأوقاف الإسلامية للتلفزيون العربي. هذه الاقتحامات تتم بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي شددت من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، دققت في بطاقات الهويات، منعت الشبان والرجال تحديداً من دخول المسجد الأقصى لصالح تهيئة الأقصى لهذه الاقتحامات التي يرفضها الفلسطينيون. يرفضون إقحام الأقصى في مناسبات الاحتلال السياسية والدينية، يقولون إن هذا استمرار في الاعتداء على زمانهم ومكانهم لوحدهم، أن هذا ليس مكانا متنازعا عليه، هذا مكان خالص للمسلمين وحدهم. محافظة القدس قالت إن الاحتلال أصدر أكثر من 850 قرار إبعاد لفلسطينيين عن الأقصى، وهذا طبعا محاولة لتجفيف الوجود الإسلامي من داخل الأقصى وأن يسهل من حيث الاقتحامات والاستباحة، يسهل اقتحامه من قبل المستوطنين. وكان هنالك دعوات وجهها المستوطنون لتكثيف الاقتحامات تزامنا مع الأعياد العبرية واليهودية، وهذا الشهر والشهر المقبل هنالك سلسلة من الأعياد يصفها الفلسطينيون بأنها سوف تكون موسم من أجل استمرار الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
6: في الخليل، فرض جيش الاحتلال منع التجوال في محيط الحرم الإبراهيمي وأجبر مديري 5 مدارس على إغلاقها ومنع توجه الطلبة إليها بحجة رأس السنة العبرية.
10: يقتحم المستوطنون المسلحون هنا شارع الشهداء في وسط البلدة القديمة من مدينة الخليل. يمنع على الفلسطينيين منذ نحو 26 عاماً الوصول إلى هذا الشارع وأن يصلوا وأن يفتحوا محلهم التجارية الممتدة وصولاً إلى الحرم الإبراهيمي الشريف. مؤخراً قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بفرض حظر للتجوال على المواطنين الفلسطينيين في 3 حارات تمتد ما بين الحرم الإبراهيمي ومنطقة مستوطنة كريات 4، حارات جابر، السلايمة، وغيث، ووادي الحصين. ما يقارب من 400 عائلة فلسطينية تسكن فيها يمنع عليهم الحركة. مفروض عليهم حظر التجوال منذ يوم الجمعة السبت وصولا إلى هذا اليوم، كذلك أيضا في إطار ما يعرف بالاحتفالات بعيد رأس السنة العبرية. في الحرم الإبراهيمي الشريف هناك تقسيم زماني ومكاني له بقوة السلاح. يرفع جيش الاحتلال الإسرائيلي الأعلام الإسرائيلية هنا والشمعدان، وهو رمز لأداء الصلوات التلمودية في هذا المكان المعروف بأنه مسجد إسلامي خالص وفق قرارات اليونسكو، منظمة التراث العالمي. سجل أنه مسجد، لكن جيش الاحتلال يفرض التقسيم الزمني ويمنع المواطنين الفلسطينيين 10 أيام في السنة من الوصول إليه. وتقسيما مكانيا هناك بعض الأماكن في داخل الحرم يمنع على الفلسطينيين الدخول إليها. وافتتح وزير الأمن وكذلك الوزير في وزارة الأمن ووزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بعض الإنشاءات في داخل الحرم، وحاول أن يقوم بسحب الصلاحيات من بلدية الخليل في إجراءاته الإدارية في هذا المكان. المستوطنون يحتفلون بهذا العيد، واحد من الأعياد اليهودية الممتدة على مدار العام، وبفرض قوة السلاح من قبل جيش الاحتلال المنتشر في محيط المنطقة.
2: راديو الحرية
11: 92.7 FM. الساعة الآن 7:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.7 FM.
2: كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مرتفعات علي الطاهر في حين استهدفت المدفعية أطراف بلدة ميفدون والمنصوري وزوتر الشرقية. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي حكام فيدان في دمشق إن الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية وأراضي الجنوب تهدد استقرار البلاد.
3: تستمر قوة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك سيادتنا الوطنية والتوغل في أراضينا الجنوبية مستهدفة القرى الآمنة وممتلكات المدنيين. وقد حمل استهداف مطار أبو الظهور في 18 من آب أبعادا تتجاوز البعد العسكري المباشر ليوجه رسالة تخريبية تستهدف ضرب مسار البناء الدولة السورية.
2: من جهته اتهم وزير الخارجية التركي حكام فيدان إسرائيل بتقويض الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب عبر استهداف القدرات العسكرية السورية بشكل ممنهج.
4: السياسات الإسرائيلية تمثل أحد أخطر العوائق أمام استقرار سوريا، والهجوم على قاعدة أبو الظهور الجوية أحدث مثال على ذلك. من حق سوريا أن تضمن أمن أراضيها وأن تطور قدراتها الوطنية. الهجمات الإسرائيلية تقوض الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، واستهداف القدرات العسكرية السورية بشكل ممنهج يقدم دعما غير مباشر لتنظيم داعش.
2: نبقى في سوريا ولكن من جانب آخر، حيث شهدت مناطق في إدلب وحلب والرقة ودير الزور والحسكة شهدت احتجاجات وقطعا للطرق تنديدا بقرار رفع أسعار المحروقات. كان القرار الحكومي قد رفع أسعار المشتقات بزيادة هي الأعلى من نوعها خلال الفترة الأخيرة. وقالت وزارة الطاقة إن هذه الزيادة مؤقتة ترتبط بارتفاع تكلفة تأمين المشتقات النفطية عالميا والحاجة إلى استيراد كميات إضافية من الوقود الجاهز، خاصة مع دخول مصفات بانياس في صيانة لشهرين. إلى السودان الآن، حيث أعلن الجيش السوداني تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية والناجحة في منطقة جبل كذم بإقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، مؤكدا حسم الموقف الميداني في المنطقة. وقالت الفرقة الرابعة التابعة للجيش إن قواتها استهدفت قوات الدعم السريع في جبل كدم شرق محافظة الكرمك قرب الحدود مع أثيوبيا، وأوقعت بها وفق بيانها خسائر في الأرواح والعتاد. وأضافت أن العملية أسفرت عن الاستيلاء على 17 مركبة قتالية وتدمير 5 أخرى من دون تحديد حصيلة الخسائر البشرية. حذرت منظمات حقوقية من خطر المجاعة والموت البطيء الذي يهدد مئات الأسر النازحة في مخيمات محلية طويلة في ولاية شمال دارفور بالسودان وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية.
4: خيام تتوسع على أرض جردة. هنا في مخيمات طويلة شمال دارفور لا يعني الفرار من الحرب النجاة من ويلاتها، فبعد رحلة النزوح تبدأ معركة أخرى مع الجوع والعطش والمرض. دموع لا تحتاج إلى ترجمة. مع اشتداد الجوع تتصاعد التحذيرات من أن شبح المجاعة لم يعد خطرا بعيدا بل تهديدا يقترب من حياة الهاربين من الحرب. مئات الأسر تصل من مناطق متفرقة في دارفور وكردفان لتزيد الضغط على مخيمات تعاني أصلا نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى. كلمات قليلة تختصر حجم المأساة. منظمة مناصرة ضحايا دارفور والمنسقية العامة للنازحين تحذران من تفاقم الأوضاع وتطالبان بتدخل عاجل لتوفير المساعدات الطارئة ولا سيما للأطفال والنساء. في مخيمات طويلة تصبح أبسط مقومات الحياة مطلبا يوميا. غذاء يكفي وماء صالح للشرب ومأوى وعلاج. مع استمرار تدفق النازحين وتراجع الموارد، تحذر المنظمات المحلية من أن آلاف العائلات باتت أمام خطر يتسلل بصمت إلى أجساد ينخرها الجوع، موت بطيء تسبقه المجاعة.
2: تواصل الصحف العالمية تسليط الضوء على التطورات بين طهران وواشنطن ودلالات تقدم الحوثيين في اليمن والاتهامات الأمريكية للصين بسبب إسناد إيران، إضافة إلى الدور الغربي والأمريكي المنتظر ضد روسيا.
5: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كتبت فرناز فسيحي عن أصحاب القرار الحقيقيين داخل طهران، وأن نجاح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في التفاوض على اتفاق سلام مع الولايات المتحدة أفشلته ضربات إيرانية غير متوقعة استهدفت 3 سفن تجارية في مضيق هرمز. وتلفت الكاتبة إلى أن بيزشكيان والجنرال أحمد وحيد القائد العام للحرس الثوري لم يكونا على علم بالضربات، ما يؤكد أن العناصر المتشددة داخل النظام تتصرف دون الرجوع إلى القيادة العليا في طهران. وتشير الكاتبة إلى أن الحادثة يبرز التأثير الكبير لغياب المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي عن المشهد السياسي والعسكري في إيران، حيث إنه الوحيد المخول بحل مثل هذه النزاعات وضبط القرارات. وتؤكد الكاتبة أن تحقيقات الحكومة وقوات الأمن كشفت أن قرار استهداف السفن التجارية 3 يعود إلى رئيس جهاز الاستخبارات حسين طائب، الذي عارض اتفاق السلام مع الولايات المتحدة منذ البداية. ونقرأ في مجلة ناشونال انترست الأمريكية مقال غريك بريدي بشأن تبعات تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين، وأن إفراط دونالد ترامب بثقته في أن الضربات العسكرية والحصار البحري سيجبران إيران على الاستسلام في النهاية. وضع العالم الآن أمام حصار حقيقي تفرضه طهران في هرمز وجماعة أنصار الله الحوثيين في باب المندب. ويعتبر الكاتب أن سيطرة الجماعة على مضيق باب المندب ينبغي أن تدق ناقوس الخطر الحقيقي داخل البيت الأبيض، لأن التعامل مع هذه الأزمة بالصورة المعتادة سيجر الاقتصاد العالمي نحو الهاوية.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: تستحق أن تروى.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصار في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: السائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر، تستحق تجربة استثنائية.

0: الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM FM.
4: من 2000 من أنصار الله الحوثيين وإصابة آلاف خلال المعارك، مؤكدة إعادة تمركز قواتها في خطوط دفاعية جديدة لإفشال مخطط تطويقها. فيما قال مراسل التلفزيون العربي أن القوات الحكومية صدت هجوما للجماعة شرقية تعز. نشير إلى هذا الخبر العاجل، مصادر عسكرية حكومية تفيد للتلفزيون العربي بخمس غارات لساحل سلاح الجو اليمنية على مواقع للحوثيين في باب المندب. مصادر عسكرية حكومية في اليمن تفيد للتلفزيون العربي بغارات شنها سلاح الجو على مواقع للحوثيين في باب المندب. سنتابع تفاصيل هذا التطور ضمن متابعتنا للتطورات المتلاحقة في اليمن. وفي أخبارنا أيضا بهذا الشأن، عرضت القوات الحكومية اليمنية مشاهد جوية قالت إنها توثق استهداف عتاد وتجمعات وعناصر تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في منطقتي ذوباب والمخا. تتضمن اللقطات عمليات قصف وإسقاط للذخائر على مواقع وآليات تابعة للجماعة، ضمن ما وصفه الناطق باسم القوات الحكومية بعمليات صندوق القتل. من جهتها، هجم جماعة أنصار الله الحوثيين موقعا في جبل جرداد المطل على مديريتي الوازعية غربية تعز وبني عمر بمديرية شميتين في اليمن. وفق مصادر محلية، فإن مواجهات متقطعة دارت في منطقة الغيل بمحيط جبل جرداد الذي تحاول جماعة أنصار الله السيطرة عليه. وفق سكان محليين، فقد تسبب القصف بحركة نزوح بين السكان هربا من المعارك. على الصعيد الإنساني، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 82 ألف شخص من محافظات الساحل الغربي لليمن منذ مطلع سبتمبر الجاري جراء استمرار القتال. أكثر من 2000 منهم وصلوا إلى جيبوتي. أوضحت المنظمة أن السلطات الجيبوتية تقود عمليات الاستجابة من خلال حشد القوات البحرية والجيش والشرطة والخدمات الصحية بدعم منها ومن شركائها في الأمم المتحدة.
5: عبر باب المندب تحمل قوارب عائلة اقتلعتها الحرب من بيوتها وأنهكها الخوف قبل أن تزيد مشقة البحر من معاناتها. خلفهم حرب تركوا كل شيء هربا منها، وأمامهم شواطئ جيبوتي حيث تنتهي رحلة البحر، لكن لا تنتهي رحلة النزوح. وعلى اليابسة تمتد إليهم أياد بالمساعدات بعد عبور شاق بحثا عن الأمان. نحو 1400 شخص عبروا من اليمن إلى الأراضي الجيبوتية مع تصاعد المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. تقول السلطات الجيبوتية، وبالداخل اليمني تتواصل رحلة النزوح. هنا في أحد المنازل بعدن وجد هؤلاء النازحون سقفا يؤويهم بعد فرارهم من الصراع الدائر في مدينة المخا الساحلية. اتخذ علاء علي سالم وعشرات النازحين الأرض فراشا بعد رحلة نزوح شاقة عبر طرق شهدت ازدحاما غير مسبوق قبل أن يصلوا إلى حدود مدينة عدن بحثا عن ملاذ آمن.
6: واستمرنا بالتحرك على نفس الحال، لأن ما حد يوقف الحد. تملك هروب استيري لا ندري وين رايحين.
5: منازل فتحت أبوابها للنازحين الذين فروا من المخا تحت وابل الرصاص. هكذا تصف درة علي حسن وهي تستعيد لحظات الهروب.
2: وكشفنا الأساكر والرصاص والطقوم ودخلنا ما في قال انسحاب مدري ايش هربوا هربوا هربوا
5: على طرق عدن. لا تنتهي معاناة النازحين بعد تحول رحلة البحث عن الأمان إلى مواجهة جديدة مع العطش والجوع والحرمان
7: بسبب الحرب هذه الصراع هذا الجديد ومرقمين على هذا الشوارع ما حصلناش ماوى ولا أكل ولا مع هذا الحر حق الشمس الذي عدان
5: مشاهد نزوح تزداد قسوة مع سقوط ضحايا بين الفارين من الحديدة باتجاه عدن وفق ما وثقته منظمة حقوقية. وبحسب المنظمة يشهد الوضع الإنساني في تعز والحديدة تدهورا متسارعا مع توثيق 958 انتهاكا خلال الفترة من 13 إلى 11 سبتمبر.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس مهتما بلقاء دول خليجية مع إيران. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لصحيفة العرب الجديد إن اجتماع الغد في سلطنة عمان سيبحث المسار البحري الجديد في مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة عن عراقجي أن بلاده ستطلع الدول المشاركة على تفاصيل الاتفاق مع مسقط والخرائط ذات الصلة بالمسار الجديد، وأن الاتفاق لا يعني بأي حال من الأحوال فتح المضيق. أكد عراقجي أن شرط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز هو عودة واشنطن إلى التزاماتها في مذكرة إسلام أباد.
8: ساعات تفصل مضيق هرمز عن اجتماع قد يرسم حدود الملاحة في الخليج من جديد. في صلالة العمانية تلتقي طهران مع دول الجوار والعراق لبحث نتائج التفاهم الإيراني العماني بشأن مسارات آمنة لعبور السفن التجارية في المضيق. أما هرمز فهي حالياً عالقة بين فكي كماشة، فالتقدم الحوثي في اليمن يهدد بتعقيد الوضع في باب المندب ليصبح اثنان من أهم بوابات العالم تحت ضغط أمني متزامن. لذا تسعى طهران عبر اللقاء لتثبيت ترتيبات ملاحة تمنحها دوراً رئيسياً في إدارة الحركة داخل المضيق، وتعيد تكرار بأن أي فتح كامل للممر المائي مرتبط بتلبية الولايات المتحدة شروطها. في السياق تشير أحدث التقارير إلى أن التفاهم الإيراني العماني لا ينص على إعادة فتح فوري للمضيق، وإنما يمهد لإمكانيته لاحقاً. مصادر مقربة من فريق التفاوض تحدثت عن مسارات جديدة للعبور وعن 7 شروط إيرانية سلمت إلى واشنطن عبر وسطاء. إن قبلتها الأخيرة يفتح المضيق، وإن رفضتها تبقيه مغلقا. في المقابل تهدف دول الخليج والعراق إلى ضمان ممر آمن ومستقر للصادرات والواردات، فضلاً عن تقليل مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد. على ضفة أخرى، ترفض واشنطن أي ترتيبات لا تشارك فيها مباشرة أو تمنح بموجبها إيران سلطات إضافية ورسوماً مالية. وبينما تتحرك عمان لتقريب المواقف، يبقى هرمز معلقا بين شروط طهران وحسابات واشنطن وحاجة دول المنطقة إلى عودة الملاحة، فيما تضيف أحداث باب المندب كلفة جديدة على المنطقة والعالم.
4: وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير مهتم بلقاء الدول الخليجية مع إيران، مشيرا إلى أن الأمر متروك لها، متوقعا انتهاء الحرب معها خلال العام الجاري وربما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والمقررة في نوفمبر المقبل، ما قد يؤدي بحسب قوله إلى انخفاض كبير في أسعار النفط والبنزين.
9: مسألة إيران ستنتهي فور انتهاء الانتخابات النصفية أو ربما قبلها. أسعار المحروقات ستنخفض بشكل سريع. لا يمكن لإيران

0: الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في ختام أعمال قمة مجموعة براكس أنه لمس انزعاجا لدى قادة دول المجموعة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة رغم تجنبهم إعلان مواقفهم بصورة واضحة تجاه تعرضهم لتداعيات اقتصادية حسب وصفه. وانتقد بازشكيان ما وصفه بتجاهل بعض الدول للقانون الدولي مطالبا بإدانة هذه السياسات.
1: العقوبات الأمريكية غير مقبولة بالنسبة لدول بريكس. في حواراتنا الثنائية مع هذه الدول لمسنا انزعاجا من السياسة الأمريكية. قد لا تتحدث هذه الدول صراحة عن ذلك خشية تعرضها لأذى اقتصادي. نرى ظاهريا منظمة تدعى الأمم المتحدة، وفي ذات الوقت نرى خرقا للقانون الدولي عبر أطراف تملك القوة والتقنية. علينا انتقاد هذه السياسة الآخذة بالاتساع.
0: دعت مصر إلى خفض التصعيد في المنطقة وعودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقاء نظيره الهندي سوبرامانيام جايشنكار واتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده تؤكد على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية ودعم الحلول السياسية لخفض التصعيد في المنطقة. وإلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة بمسيرة على مشروع بيت لاهيا. وفي وقت سابق أفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة. وقال شاهد عيان للتلفزيون العربي أن عددا من المارة أصيبوا أثناء القصف بعد مرورهم في المكان.
2: شهداء ومصابون ورعب واسع جراء غارة إسرائيلية جديدة شنها الطيران الإسرائيلي هذه المرة في منطقة حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة. هذه السيارة كانت الهدف، ومن كانوا فيها تحولوا إلى شهداء، تم نقلهم من قبل الأهالي وسيارات الإسعاف قبل قليل إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. أحمد، أحد شهود العيان، الحمد لله على سلامتك يا أحمد. لما سمعت الانفجار شو اللي صار؟
3: أنا كنت في البيت، أنا جريت إجراي أول ما صار الانفجار جريت. أنا قبلها بشوية كنت راح أشتري خبز، البنت عندي الصغيرة صارت تصيح، لو يعني بفضل الله هذا الإشي والحمد لله. تأخرت شوي، لو متأخرت شوي أنا كنت رايح فيها يعني في شي 3 دقائق 5 دقائق. والحمد لله احنا يعني الوضع عندنا صعب. انا اول ما جريت هان جيت هنا لقيت شهداء 2 منقطعين ارقابهم من عند صدره فوق في شيء، والله يعني لحتى انا مش قادر اتحمل الصدمه. في كان باص سمير، مشروع سمير، كله اصابات.
2: تقصد باص نقل عام؟
3: نقل عام مجانا.
2: نعم،
3: كان كله اصابات، وهي الباص موجود كله يعني السواق مع الناس اللي فيه إصابات، أو هم كمان مصابين، بحمل مصابين وجرحى كمان، بوصل الناس وبساعد الناس. والأمر هذا صعب. أنا ما باجي عبي مية هنا، مية حلوة بتيجي سيارة مية كمان بنخاف، بنخاف نكون خايفين يعني على شارع عام كمان بنخاف. وهذا الشارع مقتاد في السكان، مقتاد في الناس، في السيارات، في المقاطير، في كل إشي يعني. هذا الشارع يعني غزة كلها. نعم. هذا يعني
4: راديو الحرية
5: من 67 FM
4: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
6: حنّا

0: الشخصة، دققت في بطاقات الهويات، منعت الشبان والرجال تحديدا من دخول المسجد الأقصى لصالح تهيئة الأقصى لهذه الاقتحامات التي يرفضها الفلسطينيون. يرفضون إقحام الأقصى في مناسبات الاحتلال السياسية والدينية، يقولون إن هذا استمرار في الاعتداء على زمانهم ومكانهم لوحدهم، أن هذا ليس مكانا متنازعا عليه، هذا مكان خالص للمسلمين وحدهم. محافظة القدس قالت إن الاحتلال أصدر أكثر من 850 قرار إبعاد لفلسطينيين عن الأقصى، وهذا طبعا محاولة لتجفيف الوجود الإسلامي من داخل الأقصى وأن يسهل من حيث الاقتحامات والاستباحة، يسهل اقتحامه من قبل المستوطنين. وكان هنالك دعوات وجهها المستوطنون لتكثيف الاقتحامات تزامنا مع الأعياد العبرية واليهودية، وهذا الشهر والشهر المقبل هنالك سلسلة من الأعياد يصفها الفلسطينيون بأنها سوف تكون موسم من أجل استمرار الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
1: وفي الخليل، فرض جيش الاحتلال منع التجوال في محيط الحرم الإبراهيمي وأجبر مديري 5 مدارس على إغلاقها ومنع توجه الطلاب إليها بحجة رأس السنة العبرية.
2: يقتحم المستوطنون المسلحون هنا شارع الشهداء في وسط البلدة القديمة من مدينة الخليل. يمنع على الفلسطينيين منذ نحو 26 عاماً الوصول إلى هذا الشارع وأن يصلوا وأن يفتحوا محلهم التجارية الممتدة وصولاً إلى الحرم الإبراهيمي الشريف. مؤخراً قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بفرض حظر للتجوال على المواطنين الفلسطينيين في 3 حارات تمتد ما بين الحرم الإبراهيمي ومنطقة مستوطنة كريات 4، حارات جابر، السلايمة وغيث ووادي الحصين. ما يقارب من 400 عائلة فلسطينية تسكن فيها يمنع عليهم الحركة، مفروض عليهم حظر التجوال منذ يوم الجمعة السبت وصولا إلى هذا اليوم، كذلك أيضا في إطار ما يعرف بالاحتفالات بعيد رأس السنة العبرية. في الحرم الإبراهيمي الشريف هناك تقسيم زماني ومكاني له بقوة السلاح. يرفع جيش الاحتلال الإسرائيلي الأعلام الإسرائيلية هنا والشمعدان، وهو رمز لأداء الصلوات التلمودية في هذا المكان المعروف بأنه مسجد إسلامي خالص وفق قرارات اليونسكو، منظمة التراث العالمي. سجل أنه مسجد، لكن جيش الاحتلال يفرض التقسيم الزمني ويمنع المواطنين الفلسطينيين 10 أيام في السنة من الوصول إليه. وتقسيما مكانيا، هناك بعض الأماكن في داخل الحرم يمنع على الفلسطينيين الدخول إليها. وافتتح وزير الأمن وكذلك الوزير في وزارة الأمن ووزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بعض الإنشاءات في داخل الحرم، وحاول أن يقوم بسحب الصلاحيات من بلدية الخليل في إجراءاته الإدارية في هذا المكان. المستوطنون يحتفلون بهذا العيد، واحد من الأعياد اليهودية الممتدة على مدار العام، وبفرض قوة السلاح من قبل جيش الاحتلال المنتشر في محيط المنطقة يمنع على الفلسطينيين الحركة في مناطق كثيرة من البلدة القديمة وفي الحارات يحظر عليهم التجوال بشكل عام. 5 مدارس أيضا منع على الطلبة التوجه إليها بفعل إجراءات الاحتلال الممتدة في هذا السياق. نتحدث أيضا عن إجراءات عسكرية يفرضها جيش الاحتلال بالقوة من خلال سيطرة المستوطنين على مساحات واسعة من البلدة القديمة. هناك العديد من المباني التي يسيطر عليها المستوطنون بشكل كامل، وهناك مبان أخرى يسيطر المستوطنون على نصفها، الطابق الأول أو الثاني، في حين يمنع على الفلسطينيين الحراك وفتح محالهم التجارية الممتدة في هذا المكان. الخليل يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي ليجعلها أيقونة حتى يستخدم ما قسمه هنا من تقسيم زمني ومكاني إلى باحات المسجد الأقصى المبارك في إجراءات احتلالية واستيطانية مختلفة الأشكال يفرضها المستوطنون وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. فهد العصا، التلفزيون العربي، الخليل.
1: قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في دمشق إن الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية وأراضي الجنوب تهدد استقرار البلاد.
3: تستمر قوة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك سيادتنا الوطنية والتوغل في أراضينا الجنوبية مستهدفة القرى الآمنة وممتلكات المدنيين. وقد حمل استهداف مطار أبو الظهور في 18 من آب أبعاداً تتجاوز البعد العسكري المباشر لأوجه رسالة تخريبية تستهدف ضرب مسار البناء الدولة سوريا.
1: من جهته اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل بتقويض الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب عبر استهداف القدرات العسكرية السورية بشكل ممنهج.
4: السياسات الإسرائيلية تمثل أحد أخطر العوائق أمام استقرار سوريا، والهجوم على قاعدة أبو الظهور الجوية أحدث مثال على ذلك. من حق سوريا أن تضمن أمن أراضيها وأن تطور قدراتها الوطنية. الهجمات الإسرائيلية تقوض الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، واستهداف القدرات العسكرية السورية بشكل ممنهج يقدم دعما غير مباشر لتنظيم داعش.
1: ونبقى في سوريا، حيث شهدت مناطق في إدلب وحلب ورقة ودير الزور والحسكة احتجاجات وقطعا للطرقات تنديدا بقرار رفع أسعار المحروقات. كان القرار الحكومي رفع أسعار المشتقات بزيادة هي الأعلى من نوعها خلال الفترة الأخيرة، وقالت وزارة الطاقة إن هذه زيادة مؤقتة وترتبط بارتفاع تكلفة تأمين المشتقات النفطية عالميا والحاجة إلى استيراد كميات إضافية من الوقود الجاهز، خاصة مع دخول مصفات بنياس في صيانة لشهرين. وهذه مشاهد لقطع طريق حلب دمشق في معرة عمان احتجاجا على الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الوقود.
5: بانتظار زبون جديد يمضي زين يومه في شوارع دمشق، زبون قد لا يستقل سيارته بسبب ارتفاع أجور النقل الذي صاحب زيادة أسعار المحروقات الجديدة في سوريا. بالنسبة لسائق التاكسي لا يتوقف أثر ارتفاع أسعار المحروقات عند كلفة تعبئة الخزان، بل يمتد إلى يوم عمل يزداد كلفة ودخل يتراجع تحت ضغط المصاريف.
6: هلا في صعوبه بالشغل، انه الزبون كان يطلع معك يعني بيعرف الزبون التسعيره هيك، هلا غلي البنزين غلي يعني سعر اكثر من اللي كان تاخذه، يعني طلبك كان 25 صرت بدك تاخذ 35 او 40.
5: من المحروقات تبدا سلسله الارتفاعات، ارتفاعات قالت عنها الحكومه السوريه انها ترتبط بارتفاع الاسعار العالميه والطلب المتزايد وإيقاف مصفات بانياس لصيانتها لمدة شهرين. فالبلاد تحتاج 300,000 برميل يوميا كانت تنتج ثلثها قبل توقف المصفات. نسبة ارتفاع الأسعار الأخير تراوحت بين 8.8% و40% وفق نوع المشتق النفطي، ما يفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية ومعيشية تتجاوز محطات الوقود.
7: يعني ارتفاع المشتقات النفطية في سوريا لأنها مرتبطة عالميا، نحن اليوم ننتج بسوريا فقط ثلث الاحتياج اليومي، فنعتمد على الاستيراد من الخارج. هذا الارتفاع ينعكس يعني سلبا للأسف على المواصلات. هناك ارتفاع اليوم لاحظنا بوسائل النقل تجاوز 60%، هناك ارتفاع بالسلع بسبب الاحتكار، المضاربة، ارتفاع سعر الصرف، وكذلك التضخم الذي اليوم يعني لا يكبح.
5: وبين ارتفاع كلفة تأمين المحروقات وتراجع القدرة الشرائية خرجت احتجاجات على ارتفاع الأسعار، ففي الشارع والأسواق لا تقاس الزيادة بسعر الوقود وحده، بل بما تضيفه إلى أعباء المعيشة اليومية.
8: من محطات الوقود إلى الشارع انعكست الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات على حياة السوريين بسبب ارتفاع النفط عالمياً وسط احتجاجات رافضة للقرار. وبين مبررات الحكومة الاقتصادية وتداعيات الزيادة على النقل والأسواق تتصاعد التساؤلات حول قدرة السلطات على احتواء موجة الغلاء الجديدة. خالد إدلبي، التلفزيون العربي، مدينة دمشق.
1: أعلن الجيش السوداني تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية والناجحة في منطقة جبل كدم بإقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، مؤكدا حسم الموقف الميداني في المنطقة. وقالت الفرقة الرابعة التابعة للجيش أن قواتها استهدفت قوات الدعم السريع في الجبل الواقع شرق محافظة الكرمك قرب الحدود مع إثيوبيا، وأوقعت بها وفق بيانها خسائر في الأرواح والعتاد. وأضافت أن العملية أسفرت عن الاستيلاء على 17 مركبة قتالية وتدمير 5 أخرى من دون تحديد حصيلة الخسائر البشرية. كما أعلنت الفرقة الرابعة مشاة في الجيش السوداني إسقاط مسيرة معادية أثناء تحليقها في المحور الشرقي لمحافظة الكرمك في إقليم النيل الأزرق. وقالت الفرقة إن المسيرة دخلت من اتجاه الحدود الإثيوبية وأن دفاعات الجوية تعاملت معها وأسقطتها. وحذرت منظمة حقوقية من خطر المجاعة والموت البطيء الذي يهدد مئات الأسر النازحة في مخيمات محلية طويلة في ولاية شمال دارفور بالسودان وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية.
4: خيام تتوسع على أرض جردة هنا في مخيمات طويلة شمال دارفور لا يعني الفرار من الحرب النجاة من ويلاتها، فبعد رحلة النزوح تبدأ معركة أخرى مع الجوع والعطش والمرض. دموع لا تحتاج إلى ترجمة. مع اشتداد الجوع تتصاعد التحذيرات من أن شبح المجاعة لم يعد خطرا بعيدا بل تهديدا يقترب من حياة الهاربين من الحرب. مئات الأسر تصل من مناطق متفرقة في دارفور وكردفان لتزيد الضغط على مخيمات تعاني أصلا نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى.
9: تعبانين شديد، انقذونا يا جماعة، تشانين جعانين عريانين عفيانين، وربنا يعينكم وإنا إن شاء الله.
4: كلمات قليلة تختصر حجم المأساة. منظمة مناصرة ضحايا دارفور والمنسقية العامة للنازحين تحذران من تفاقم الأوضاع وتطالبان بتدخل عاجل لتوفير المساعدات الطارئة ولا سيما للأطفال والنساء. في مخيمات طويلة تصبح أبسط مقومات الحياة مطلبا يوميا، غذاء يكفي وماء صالح للشرب ومأوى وعلاج. مع استمرار تدفق النازحين وتراجع الموارد تحذر المنظمات المحلية من أن آلاف العائلات باتت أمام خطر يتسلل بصمت إلى أجساد ينخرها الجوع. موت بطيء تسبقه المجاعة.
1: ختام هذه النشرة، والآن إلى حلقة جديدة من برنامج مسبار. إلى اللقاء.
10: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والشائعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله في مسبارنا اليوم. وزير الدفاع الحوثي يظهر بعد مقتله، وسوريا تحتفل بتقدم الحوثي وغزة تتضامن، ومقاتلون سوريون يظهرون في اليمن. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

في الوقت الذي تشتعل فيه بؤر المواجهات في المنطقة لا سيما حول المضائق والتي ستشاهدون معنا كيف انعكست على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نبدأ حلقتنا من زاوية أخرى تتعلق بتضليل إعلامي مارسته منصة مينت بريس نيوز الأمريكية على حساب تحقيق حصري انفرد به التلفزيون العربي. المنصة الأمريكية التي يفترض أنها جادة والتي للمناسبة تعرف عن نفسها على أنها موقع رقابي مستقل وتحقيقي في الأحداث السياسية، لسوء حظها أنها وقعت في يد فريق مسبار في التلفزيون العربي، حيث نشرت منصة مينت بريس نيوز مجموعة من المشاهد الصادمة مع وصف يقول: تسريب لمشاهد جديدة من محاولة إسرائيل اغتيال قادة حماس في الدوحة. تسريب ولا نقل؟ نشاهد على أي حال.

0: مزاعم المنصة الأمريكية مينت بريس نيوز زائفة، هذه الصور ليست مسربة بل مسروقة حرفيا، اللقطات حصرية للتلفزيون العربي، وقد عرضها التلفزيون العربي ضمن تقرير خاص عن الذكرى السنوية للعدوان الإسرائيلي على الدوحة ومحاولة اغتيال قيادات من حركة حماس كانوا يدرسون مقترحا أمريكيا لوقف الحرب على غزة. وقد بث هذه المشاهد التلفزيون العربي لأول مرة في الأسبوع الماضي في 9 من الشهر الجاري شهر سبتمبر في تحقيق تحت عنوان 9-9 محاولة إسرائيل الفاشلة، إلى جانب شهادات حصرية من شهود وإفادات لمسؤولين أمنيين. وكشف التلفزيون العربي أن الأشخاص الذين أرادت إسرائيل اغتيالهم كانوا مجتمعين في مبنى آخر لا يبعد عن ذلك الذي استهدفته إسرائيل سوى نحو دقيقة سيرا على الأقدام. كما بين التحقيق أن نجاة أعضاء الوفد لم ترتبط بخروجهم لأداء الصلاة كما ورد في روايات أعقبت الهجوم، بل إن مكان الاجتماع كان قد تغير قبل أيام ضمن إجراءات احترازية خاصة، إلى جانب ترك الهواتف خارج الغرفة والاستعداد مسبقا للإخلاء. وعقب الضربة أخرج أعضاء الوفد على دفعات، وساعدهم الأمن القطري على تغيير ملابسهم للتمويه قبل نقلهم في مركبات تحركت باتجاهات مختلفة نحو نقاط آمنة جرى تحديدها مسبقا. ورجح التحليل استخدام صاروخ باليستي دقيق بعيد المدى يطلق من الجو قد ينتمي إلى عائلة سبارو الإسرائيلية أو إلى نسخة هجومية مطورة منها، مع بقاء تحديد نوع السلاح في إطار الترجيح الفني للنتيجة القطعية. وفي حصيلة الهجوم استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 18 آخرون، إضافة إلى استشهاد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من قوة الأمن الداخلي القطرية أثناء مباشرته مهماته في موقع الاستهداف. من بين الشهداء الفلسطينيين عبد الله عبد الواحد المعروف باسم أبو خليل وهمام الحية، اللذان كانا ضمن الطاقم المرافق للوفد خلال وجوده في الدوحة. وليس مينت بريس نيوز وحده السارق، ولكن كثيرون استخدموا نفس المشاهد، ومهما حاولت أنك يعني تركب على الحدث فإن الحصرية بالطابع بالاستامبا باللي تحب أنت للتلفزيون العربي. إلى أحداث اليمن التي اعتلت المشهد السياسي بتشديد جماعة أنصار الله الحوثيين قبضتهم على البحر الأحمر، ما استتبع إغلاق المملكة العربية السعودية خط أنابيبها الذي يربط بين الغرب والشرق بعد تعرضه لاعتداء انطلق من أراضي العراق حيث تنشط الفصائل الموالية لإيران. وانعكست هذه الأخبار وتطوراتها في هذه الأثناء على حسابات عربية ويمنية، حيث تداولت تلك الحسابات مقطعا مصورا مع زعم قوي جدا يقول: شاهد وزير الدفاع اليمني محمد العاطف يعتلي واحدة من أفخم المدرعات الأمريكية التي اشترتها السعودية بمئات الملايين من الدولارات قبل أن تتحول إلى غنيمة بعد اغتنامها في جبهة تعز. لنشاهد فيديو أكرم الصوفي أرحب به بكل تأكيد ضمن نادي مفبركي مسبار.
1: على التحالف أن يشتروها ويردوها، وإحنا علينا إيش؟ نغتنمها ونفعلها.
0: بكل تأكيد الخبر زائف والمنشور مضلل، فقد أظهر البحث العكسي الذي قمنا به في مسبار أن هذا المقطع قديم لا علاقة له بالتطورات اليمنية الحالية. الفيديو عمره 7 سنوات بالضبط، وكان قد نشره الإعلام الحربي التابع لجماعة أنصار الله الحوثيين في سبتمبر من عام 2019 مع وصف يفيد أن الفيديو يظهر إشراف وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي على عملية نصر من الله. ولعل التضليل حول وزير دفاع جماعة أنصار الله الحوثيين قد وجد طريقه إلى الفضاء الافتراضي بعد خبر تداولته وسائل إعلام يمنية مفاده أن غارة جوية استهدفت اجتماعا لقيادات عسكرية حوثية في جبهة البرح غربي محافظة تعز، وقد أسفرت عن مقتل عدد من القيادات البارزة بينهم وزير الدفاع الحوثي محمد العاطفي وفق مصادر، لتعود وسائل يمنية أخرى إلى نفيه دون إيرادها أي تفاصيل لولا هذا الفيديو الذي تبين أيضا أنه قديم، وبالتالي المعلومات الدقيقة تحتاج صبرا ووقتا وربما ظهورا حقيقيا للرجل إذا كان بالفعل لم يقتل في الضربة. مع أننا ما زلنا في الملف اليمني، إلا أن قصتنا التالية أقحمت دولة عربية أخرى لا علاقة لها نظريا أو حتى عمليا بالمناسبة بالتصعيد القائم في جنوب الجزيرة العربية، سوى أن حسابات تداولت مقطعا مصورا مع خبر يقول: حدث غير عادي، احتفالات واسعة في شوارع سوريا بعد بث أخبار انسحاب القوات التابعة للتحالف السعودي من الجوف وحيس والخوخة والوازعية ومعسكر خالد. يقول صالح بن صالح الذي لم يجتهد كثيرا في اختيار اسمه، فنشاهد مقطع. صالح بن صالح، خبرك ليس صحيحا على الإطلاق. الفيديو عمره نحو عامين، يعود إلى 27 من شهر سبتمبر من عام 2024، وقد نشرته حسابات سورية وقالت إنه يوثق فرح السوريين واحتفالاتهم في الشوارع في محافظة حلب بعد اغتيال إسرائيل زعيم حزب الله حسن نصر الله أو بعض السوريين لنكون أكثر دقة. الحقيقة في مكان آخر، فقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حملة تضامن أطلق أطلقها ناشطون ومغردون سوريون دعما للشعب اليمني بالتزامن مع التطورات العسكرية في البلاد. دعما للشعب اليمني، هذا هو العنوان للشعب. وتضمنت الحملة نشر صور لسياسيين وإعلاميين وناشطين ومؤثرين سوريين وهم يرتدون الزي اليمني التقليدي، مرفقة برسائل تضامن مع اليمنيين ودعم مساعيهم لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين، ودعم للشعب اليمني ضد اتجاه معين. يعني في الآخر اصطفاف سياسي. يلا أنا ماليش في الموضوع. أنت عارف المسافة بين سوريا واليمن. على أي حال، سنبقى مع الحسابات المصرة على إقحام سوريا في الأزمة اليمنية بالحق أو بالباطل. من ذلك تداول تلك الحسابات بكثافة لصورة ثابتة مع وصف يقول: جسر جوي بين السعودية وسوريا لنقل آلاف المرتزقة إلى اليمن عن طريق السعودية، شعارهم قتال الروافض. وكم أشعر بالإشمئزاز عندما يتم استخدام مثل هذه الألفاظ. على أي حال، سنكتفي بهذا القدر من هذا المنشور الطويل الذي يستخدم ألفاظا تثير الكثير من الفتن العقائدية والمذهبية والتي نحن في غنى عنها. أبو علي الديراني، أرحب بك في نادي مفبركي مسبار. المنشور كاذب بكل تأكيد والصور زائفة ومفبركة، وبالإمكان تأكيد ذلك بتحليل بصري بسيط في الحقيقة. فأول علامة على عدم صحة الصورة هو اختلاف الهوية البصرية واللافتة المكتوب عليها اسم مطار أبها عن الصور الحقيقية الثابتة للمطار والتي هي مختلفة. إضافة إلى ذلك، فهناك أخطاء واضحة وغير منطقية في جناح الطائرة، والأعجب هو أن سلم النزول بعيد عن جسم الطائرة كما هي الحقيقة بعيد عن التضليل. ولمزيد من التوثق والتحقيق، حلل فريق مسبار في التلفزيون العربية الصورة باستخدام أدوات رقمية بكل تأكيد لكشف المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، وكانت النتيجة التي وصلنا إليها هي أن الصورة المتداولة لمطار أبها الدولي وينزل فيه المرتزقة زائفة بنسبة تزيد عن 91%، أو بالتحديد 91% هذه المرة لا تزيد، وسامحونا طبعا في 9% الباقيين، لأنه بالتأكيد لها أصل ومشابهة لشيء حقيقي تم الاستناد عليه في بناء هذه الفبركة، لكن 91% زائف. أكثر من هكا إيش نتحب؟ ما زلنا في قصة اليمن، وما طاول سوريا طاول غزة. فقد روجت حسابات بشكل منظم ومنسق لمقطع مصور مع تعليق موحد جاء فيه: أبناء غزة يخرجون تضامنا مع حكومة صنعاء ضد العدوان السعودي الأمريكي في اليمن، تحت العنوان تحية من غزة وفلسطين إلى اليمن الحبيب. يواصل منشور ملتقى قبائل اليمن نحو تحرير اليمن من الارتزاق، والله اسم عجيب، يواصل بالقول: نعم الجهاد جهادكم يا إخوان صدقي في اليمن، مستحيل أبناء غزة أن ينسوا من ساندهم لمدة عامين. يعني بصراحة ما عنديش ماذا أصحح في هذا المنشور ولا في اللغة العربية، سواء في اسمه أو حتى في مضامينه. على أي حال، يلا نشوف المضمون.
2: الله حي اليمني، الله الله.
0: طبعا خبر زائف فلا علاقة لهذا الفيديو بالتصعيد الحالي في اليمن. الفيديو الأصلي نشره المنشد الفلسطيني في قطاع غزة مهند أبو قمر على قناته في إنستغرام في 7 يونيو/6 من العام الماضي 2025، وفي الفيديو نراه يؤدي أنشودة يحيي فيها اليمن مشيدا بموقف أهلها المساند لقطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية، وذلك قبل أكثر من عام على التصعيد الأخير بين الحوثيين والقوات المعترف بها دوليا المدعومة طبعا من التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. بعيدا عن منطقتنا ننتقل شمالا إلى حرب ضخمة أخرى بين روسيا وأوكرانيا، وفيديو رائج جدا أرفق بتعليق يقول: عاجل أكبر هجوم على أوكرانيا حتى الآن، تم اغتيال عدد من القادة الأوكرانيين ومن المتوقع استمرار الهجمات على أوكرانيا طوال الليل. لنشاهد منشور ويكيليكس 1.0، يعني احنا جوزنا ويكيليكس الأصلي ورحنا على النسخة اللي بعده. يلا نشاهد.

طبعا الخبر الزائف والمنشور المضلل للفيديو منشور على منصات التواصل الاجتماعي منذ 16 من شهر أغسطس الماضي، ويظهر اندلاع حريق في مستودع لشركة وايت بيريز عملاقية التجارة الإلكترونية في روسيا بمدينة كوليدينو في مقاطعة موسكو إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة. وقد تحدثنا عن هذا الفيديو مرات كثيرة الحقيقة، لأنه تم استغلاله بطريقة يعني ما أقولكمش كيف، مص في ذلك الفيديو شنت طائرات مسيرة أوكرانية هجوما واسعا على منطقة موسكو، حينها أسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة آخرين وفق السلطات الروسية، والتي أعلنت أيضا إسقاط 822 طائرة مسيرة أوكرانية في أنحاء البلاد خلال الهجوم. ثم طبعا شاهدنا فيديوهات حرائق وايت بيريز والتي استغلت أي استغلال في مثل هذا النوع من الفبركة. توقفوا عن استغلال هذا الفيديو لو سمحتم. مستمرون معكم بكل تأكيد في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار: ساعر ينفي وبن غفير يفجرها. سوف ننفي بكل تأكيد بعد الفاصل.

0: إذا أنت بتقعد محلهم بصير إرهابي بعد 15 يوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: وصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
0: تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين. قال بدنا نقتل عسكري، تقتلوا عسكري، فقتلوه.
2: هل حزب الله دفع ثمناً بتدخله في الحالة السورية؟
0: حزب الله كجسم عسكري كبر بشكل لم يكبر معه الجزء الأمني.
2: كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك؟
0: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
2: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
1: وفي رواية أخرى، الليلة 10 مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. سجل ميناء ينبع الصناعي على ساحل البحر الأحمر غرب المملكة العربية السعودية تراجعا حادا في حركة سفن منذ إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين فرض حظر بحري على السفن المرتبطة بالرياض. في التقرير التالي يتابع أو يتتبع فريق مسبار في التلفزيون العربي ما طرأ بعد ذلك الإعلان من نشاط لبعض الناقلات خارج الميناء، وما إذا كانت البيانات المتاحة تشير إلى إعادة توجيه بعض شحنات النفط السعودية عبر مسارات وخطوط إمداد بديلة.
1: ميناء سعودي على البحر الأحمر تحت حصار حوثي، هكذا بدا المشهد في ميناء ينبع النفطي التابع لمنطقة المدينة المنورة بعدما أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين فرض حصار بحري عليه. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع ما طرأ على نشاط ميناء ينبع بعد ذلك الإعلان، واستخرج بيانات حركة السفن التي يوفرها موقع مارين ترافيك، وقارن بين فترتين زمنيتين لقياس التغير الذي طرأ على نشاط الميناء. الفترة الأولى هي التي سبقت إعلان الحظر على السفن المرتبطة بالسعودية من جهة البحر الأحمر، وسجل خلالها 1962 نداءً مينائياً شملت عمليات الوصول والمغادرة خلال 61 يوماً. أما الفترة الثانية فهي التي أعقبت الإعلان وشهدت تراجعاً حاداً في النشاط الملاحي خلال 52 يوماً، وتقلص العدد فيها إلى 223 نداءً فقط. ويظهر المتوسط اليومي انخفاضاً من 32 نداءً إلى 4.3، أي بنسبة 86.7%. ولا يظهر التراجع في عدد السفن الوافدة إلى الميناء فقط، بل يمتد إلى حركة المغادرة أيضاً، فقد انخفض متوسط الوصول اليومي من 13.3 إلى سفينتين فقط، بينما تراجع المتوسط اليومي للمغادرة من 18.8 إلى 2.3. ويشير انكماش المؤشرين معاً إلى أن التراجع طال دورة الحركة الملاحية بأكملها، وليس فقط عدد السفن المتجهة إلى ينبع. كما تراجع عدد السفن المختلفة التي تعاملت مع الميناء من 310 سفن قبل الإعلان إلى 80 سفينة بعده، لينخفض بذلك المتوسط العام اليومي من 5 سفن إلى 1.5. ويعني ذلك أن الانكماش لم يقتصر فقط على انخفاض عدد النداءات في الميناء، بل شمل أيضاً عدد السفن التي واصلت استخدام الميناء خلال الفترة اللاحقة. ومع ذلك ظلت نسبة السفن المحملة إلى الفارغة مستقرة نسبياً ما بين 54 و55% في الفترتين. في المقابل ارتفع متوسط زمن مكوث السفن داخل الميناء من 43 ساعة قبل الإعلان إلى نحو 105 ساعات بعده. لكن كيف قوض الحظر الحوثي حركة الملاحة؟ بعد إعلان الحظر بيوم واحد، رصدت رويترز تغير مسارات 3 ناقلات محملة بالخام السعودي. فبدلاً من مواصلة الإبحار جنوباً عبر باب المندب، اتجهت الناقلات شمالاً نحو قناة السويس. وكشفت متابعة لاحقة لرويترز أن ناقلتي أمازون ورودوس أوقفتا إشارات نظام التعريف الآلي AIS في 22 من يوليو الماضي، وذلك أثناء اقترابهما من باب المندب. وكانت أمازون تحمل قرابة 1 مليون برميل من الخام السعودي لصالح شركة إنديان أويل، بينما حملت رودوس نحو 700,000 برميل لصالح مصفاة مانجالور الهندية. تزامن ذلك مع تحذيرات بحرية وتغير مسارات ناقلات أخرى، ما يجعله مؤشراً على ارتفاع مستوى المخاطر التشغيلية والأمنية المرتبطة بالرحلة القادمة من ميناء ينبع. فعلى سبيل المثال، أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية تعرض الناقلة السعودية إنسليا لهجوم في 23 من يوليو، مشيرة إلى اشتعال مقدمة السفينة وسلامة جميع أفراد الطاقم. بعدها بشهر واحد، وتحديداً في 24 من أغسطس، كشف المصدر ذاته أن ناقلة العملاقة أمازان واجهت حادثاً أمنياً غرب ينبع على بعد 63 ميلاً بحرياً دون تسجيل إصابات بين طاقمها. وتتوافق مؤشرات حركة الناقلات مع بيانات تدفقات الخام، إذ أظهرت منصة كيبلر المتخصصة في تتبع حركة السفن والشحن البحرية أن متوسط عبور الخام السعودي عبر باب المندب تجاوز 3,500,000 برميل يومياً في بداية يوليو، قبل أن ينخفض إلى الصفر تقريباً خلال أغسطس. وتشير البيانات نفسها إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى المسار البديل عبر قناة السويس وخط سوميد وصولاً إلى سيدي كرير. وفي تقرير لوكالة بلومبرغ يوم 2 سبتمبر الجاري، انخفض متوسط صادرات ينبع إلى نحو 2,250,000 برميل يومياً مقابل 3,700,000 برميل في يوليو، بتراجع قاربت نسبته 39%. ويشير ذلك إلى أن التهديد الحوثي لم يؤدي بالضرورة إلى توقف صادرات ينبع، لكنه رفع كلفة ومخاطر المسار الجنوبي ودفع جزءاً من الشحنات إلى مسارات بديلة أطول وأكثر تعقيداً.
0: طبعاً وبكل تأكيد تعرفون موقفي مما يحدث في المنطقة، أن الحروب العربية هي آخر ما نتمناه وأول ما نتمنى نهايته، لكي يعود للمنطقة أمنها وسلامها ورونق التعايش العربي. لو سمحتم أنهوا هذه الحروب من أجل الشعوب. الآن إلى فقرة تصريحات متناقضة، والتي نتوقف فيها اليوم مع دولة الاحتلال طبعاً، والاحتلال يعني كل الجرائم منها الكذب والتناقض بكل تأكيد. على مدار الأسبوع الماضي كشفت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين عن تناقض في الخطاب الرسمي حيال قضية تهجير فلسطيني قطاع غزة، وأعادت تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خطة التهجير إلى الواجهة بعدما نفى الأربعاء 9 سبتمبر الجاري وجود خطط لطرد الفلسطينيين من قطاع غزة أو تهجيرهم قسرا. جاء هذا النفي بعد أسبوع واحد فقط من تصريحات سابقة لوزير الأمن إسرائيل كاتس أدلى بها يوم الأربعاء 2 سبتمبر الجاري خلال مؤتمر صحفي عقده موقع واينات التابع لصحيفة يديعوت أحرنوت. قال فيه كاتس إن خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لا تزال مطروحة، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمدها ولم يلغيها، وأضاف أن جميع الدول العربية توجهت إليه وضغطت عليه وعرضت تقديم ما يريده من استثمارات والموافقة على نزع سلاح حماس مقابل تجميد الخطة. وبعد يوم واحد من تصريحات كاتس، كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير في 3 سبتمبر الجاري عن خطة أطلق عليها اسم الانفصال 710، تهدف حسب ما أعلن إلى تشجيع الهجرة الطوعية لفلسطيني قطاع غزة إلى خارج القطاع، في خطوة تعكس استمرار دعوات داخل الحكومة الإسرائيلية إلى تهجير الفلسطينيين من غزة. تستهدف الخطة حسب بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف تهجير 250,000 من سكان غزة خلال العام الأول ونحو 1,110,000 خلال 3 سنوات وصولا إلى 1,860,000 خلال 7 سنوات. يذكر أن عدد سكان القطاع هو نحو 2,200,000 فلسطيني. تشمل الخطة إنشاء وزارة إسرائيلية مخصصة لما يسمى الهجرة الطوعية، يريد حزب القوة اليهودية جعل الخطة هذه جزءا أساسيا من حملته الانتخابية. كاتس وبن غفير وساعر وقعوا في التناقض خلال أسبوع واحد، لكن هذا لا يعني أنهم مختلفون في العمق على ما يسمى زورا خطة التهجير الطوعية، خطة طرد الفلسطينيين من أرضهم، والتي بدأت منذ أوائل القرن الماضي وصولا إلى ما توجه ذلك المخطط من ظهور دولة الاحتلال، ووصولا إلى 2026 ومحاولة استكمال ما بدأ منذ قرن. عجيب. إلى آخر فقراتنا في مسبار وأكثرها مأساوية مع الأسف، فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن التصعيد العسكري الأخير امتداداً للساحل الغربي وفي محافظتي تعز والحديدة أسفر عن نزوح نحو 18,500 شخص خلال 72 ساعة فقط، وسط تقارير تؤكد سقوط ضحايا بين المدنيين جراء حدة الاشتباكات المتصاعدة. وقال رئيس البعثة عبد الستار عيسوي واصفاً الوضع المأساوي إن الأسر النازحة تصل بلا شيء، لا مأوى لا غذاء ولا سبيل لمعرفة إمكانية العودة بأمان. ولعل أكثر ما يقلق في هذه الحقيقة أن أولئك النازحين قد اختبروا النزوح قبلاً لمرة أو مرتين أو حتى أربع مرات، ولكم أن تتخيلوا حين تصبح الحقيقة أبشع من الخيال، وحين يصبح النزوح عنواناً نقرأه في الجغرافيا العربية كل مرة عن بلد وكل مرة برقم يتضخم ويتزايد، وفي هذا الحيز الزمني الضيق جداً مع الأسف الشديد. بهذه القصة الإنسانية التي تتجاوز مجرد كونها رقماً ضمن الأخبار نختتم مسبار ونكمل بحثنا عن الحقيقة، متصدين لكل تضليل في الأخبار، لنقول للمفبركين نحن لكم بالمسبار ولا تغادروا الدار. إلى اللقاء.

0: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص.
1: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيف؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
3: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
4: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
2: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: العربي اليوم من لوسيل، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. نبدأ بالعناوين. 80,000 نازح جراء المعارك المتصاعدة بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، ومئات القتلى بين الطرفين خلال اشتباكات الساحل الغربي. عراقجي يقول إن طهران ستعرض مصادر
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
2: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية FM،
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: من الحرس الثوري الإيراني في تنفيذه. في المقابل حظيت القوات الحكومية بإسناد سعودي ومشاركة ألوية العمالقة ودرع الوطن ومتطوعي القبائل في معركة تحولت إلى مواجهة إقليمية بأدوات محلية. رغم حجم الخسائر، تؤكد الحكومة اليمنية استمرار القتال ضمن صفوف القوات المسلحة مع إعادة تمركز في خطوط دفاعية جديدة لإفشال أي مخطط لتطويقها. في موازاة ذلك، فتحت جماعة أنصار الله الحوثيين جبهة أخرى شرقا، هجوم على موقع في جبل جرداد في تعز. القصف هناك تسبب في موجة نزوح جديدة بين السكان المحليين هربا من المعارك. والنزوح لم يبقى داخل الحدود اليمنية، فقد أعلنت جيبوتي فرار نحو 1400 شخص إليها خلال 24 ساعة فقط، بينما تحدثت الأمم المتحدة عن أكثر من 2000 نازح وصلوا هذا الأسبوع. يأتي ذلك بعدما فر عشرات الآلاف في أعقاب هجوم حوثي استمر أسبوعا انتهى بسيطرة الجماعة على ما تبقى من الساحل اليمني على البحر الأحمر وجزر استراتيجية عدة، وتعزيز إضافي لقبضتها على مضيق باب المندب. الآن معنا لمزيد من المتابعة الخبرية والميدانية من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. أهلا بك معنا صدام. لو تضعنا في آخر المعطيات الميدانية فيما يتعلق بالجبهات المشتعلة وما تقول القوات الحكومية بأنها محاولات لإعادة انتشار دفاعية، وذلك تفاديا لمحاولات التطويق من قبل جماعة الحوثي.
6: نعم سهام، في الوضع الميداني حتى الساعات المساء هذه كان هدوءا يسود هذه المناطق وخاصة مناطق الساحل الغربي بعد أن بسطت قوات صنعاء سيطرتها على 6 مديريات في الساحل الغربي تتوزع بين محافظتي الحديدة وتعز بمسافة تقدر ب 5400 كيلو متر، بالإضافة إلى سيطرتها وتثبيت سيطرتها أيضا على شريط ساحلي من منطقة الحيمة بعد التحيتة ومرورا بأبو زهر والقطابة والخوخة ومنطقة موشج وعنبرة وامتدادا حتى يختل ومن ثم المخا وباب المندب وحتى ذباب. بذلك تكون قد امتلكت سلاحا جغرافيا جديد أيضا من خلال تمكنها من التوسع والسيطرة على جزر الخبيل حنيش والصغرى والكبرى وأيضا الزق وأيضا جزيرة ميون الواقعة في قلب الممر الدولي باب المندب، وأيضا هذه الجزر تحتل مكانة استراتيجية هامة كونها قريبة جدا من الممر الدولي. حينما تكون في هذه الجزر أو في أحدها تشاهد السفن والبواخر وهي تمخر البحر في طريقها وعبر الممر الدولي، وبالتالي امتلكت صنعاء سلاحا جغرافيا جديد إلى جانب ترسانتها من الصواريخ البالستية والطيران المسير وأيضا من القوات البحرية والأسلحة والمعدات البحرية. لكنها في خطابها الإعلامي والرسمي والسياسي والعسكري لطالما تقول بأن الممر في الممرات المائية وفي باب المندب آمن والملاحة آمنة وتمشي وتسير بشكل طبيعي وبانسيابية عالية جدا، ولا قلق ولا خوف، وترسل رسائل تطمين لكافة الدول ما عدا حديثها عن الحصار المفروض على السفن السعودية التي فرضتها قبل أو تحديدا في أواخر شهر يوليو الماضي، لتصل الآن إلى نحو أكثر من شهرين من الحصار المفروض على تلك السفن والملاحة السعودية. فيما يتعلق بالجبهات الأخرى سهام، هناك مواجهات في تعز، في بني عمر وفي الشرق تعز، ربما هدأت نسبيا لكنها ما زالت تعاود بين الحين والآخر، وهي اشتباكات دامية ومتجددة رغم انقطاعها لفترات، لكنها تعاود الاشتداد مرات أخرى. أيضا بعض الجبهات كمأرب والجوف ربما يسود هدوء نسبي مع حذر شديد وحالة من الترقب والتأهب أيضا والتزود بالمزيد من التعزيزات والتحشيدات والاستعداد ربما لاحتمالات تصعيد كبيرة.
5: هذا فيما يتعلق عن جبهات مفتوحة، والقوات الحكومية تقول بأنها تضغط على جماعة الحوثي في مناطق مهمة مثل المخا وتعز عبر الطيران العسكري. وكيف يؤثر كل هذا الجو على العائلات الموجودة، الأهالي الموجودين في هذه المناطق، مع تصاعد يعني في أعداد النازحين التي باتت تقدر بعشرات الآلاف؟
6: طبعا الأيام الأخيرة أو اليومين الأخيرين شهدت غارات جوية مكثفة بالذات في مناطق الساحل، ضمن ما تقول القوى حكومة عدن بأنها في إطار ما سمته بصندوق القتل، فهي تقوم بشن الكثير من الغارات الجوية وبشكل مكثف على مناطق ذباب والبخا وغيرها من المناطق الساحل الغربي وحتى تعز، وامتدت تلك الغارات التي تشمل أيضا محافظات حجة وعمران ومأرب، وبالتالي ينعكس كل ذلك على المواطن. المواطن هو من يدفع فاتورة هذه الحرب بالدرجة الرئيسية. المواطن سواء من يمكثون في مناطقهم تحت الخوف والرعب وأزيز الطائرات والغارات الجوية، وسواء أيضا من يتحركون في نزوح داخلي ويتنقلون داخل اليمن من منطقة إلى منطقة أخرى آمنة في ظل انعدام وجود كافة الاحتياجات التي تمس بشكل طبيعي حياة المواطن اليمني أولا، وأيضا ما يحتاجه النازحون. النازحون ماذا يحتاجون؟ النازحون يحتاجون إلى تدخلات عاجلة وسريعة فيما يتعلق بتوفير الأمن الغذائي، بتوفير المياه الصالحة للشرب، بتوفير المأوى، بتوفير المسكن، بتوفير الأثاثات، خاصة أنهم نزحوا بملابسهم العادية، لم يأخذوا معهم أدنى متطلبات انتقالهم، وبالتالي يعانون ظروفا شديدة القسوة وشديدة التعقيد. ربما يبات بعضهم أسر كاملة تبات في العراء، لا تجد ما تفترشه غير التراب، ولا تجد أيضا ما تلتحفه غير السماء.
5: وهل هناك يعني تدخل بالحد الأدنى صدام
6: المناطق؟
5: هذه نقطة مهمة لتأمين خروج الأهالي من مناطق المعارك والمواجهات بين الطرفين.
6: في هناك في ممرات آمنة مع وجود بعض التعقيدات التي تمارس في بعض النقاط، ربما كما يتحدث سكان محليون وأناس كانوا من ضمن النازحين تحدثوا عن بعض التعقيدات والعراقيل، لكن سمح لهم بالمرور. لكن أيضا فيما يتعلق بالتدخلات، التدخلات تبقى قاصرة في ظل تراجع الدعم الدولي أولا، وفي ظل فيما يتعلق بانسحاب أو قرار بعض المنظمات الدولية عن مواصلة عملها في اليمن وتقليص أيضا أنشطتها وبرامجها في الكثير من مناطق التابعة لحكومة عدن.
5: شكرا جزيلا لك صدام حسن، حدثنا من الحديدة.

0: تبعهما تقدم الحوثيين إلى ذباب وعدد من الجزر وصولاً إلى محيط باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجية. بينما أحكم الحوثيون قبضتهم على الضفة اليمنية، كانت على الضفة الصومالية المقابلة تتشكل شراكة سرية منذ سنوات، أسلحة وتدريب على المسيرات والمتفجرات مقابل دعم للحوثيين في نشر رادارات تراقب السفن في خليج عدن. في قلب هذا التنسيق برز القيادي الصومالي جبريل يحيى علي، الذي تولى منذ 2023 تنسيق شحنات السلاح والتمويل بين البلدين. حسب وول ستريت جورنال، حصل على شقة في صنعاء وجواز سفر يمني مزور قبل أن يقتل بضربة أمريكية في فبراير الماضي، ضربة اعتبرت بداية تحرك واشنطن لقطع خيوط هذا التحالف. لم يعد هذا التعاون مجرد تنسيق سري مشاهدينا، ففي نهاية أغسطس كشفت وول ستريت جورنال أن ما لا يقل عن 100 مقاتل من حركة الشباب سافروا إلى اليمن للتدرب على تصنيع عبوات ناسفة أكثر فتكاً، فيما توجه مدربون حوثيون إلى الصومال لتدريب عناصر الحركة على تشغيل هذه المسيرات. وقبل ذلك بأسابيع تحدثت تيليغراف عن سيناريو أخطر، إغلاق باب المندب من جانبيه بتنسيق بين الحوثيين والشباب وبالنيابة عن إيران. سيناريو إن تحقق قد يحول باب المندب إلى نسخة ثانية من مضيق هرمز. خلف كل هذا التنسيق معادلة بسيطة تفسر استمراره: من يملك التقنية ومن يحتاج المال؟ الحوثيون يمتلكون خبرة متقدمة في المسيرات، بينما تحتاج الشباب إلى هذه القدرات لتعزيز سرسانتها. في المقابل تنفق الحركة جزءاً كبيراً من مواردها على التسلح، ما يجعل العلاقة بين الطرفين أقرب إلى صفقة، اختلاف في أيديولوجيا وتوافق على المصالح العامة. الآن معنا من مقديشو مراسل التلفزيون العربي الشافعي أبتدون. أهلا بك معنا الشافعي. اتصال بين وزيري خارجية الصومال واليمن والحديث عن ضرورة تنسيق بين الطرفين لتأمين الملاحة في مضيق باب المندب وعموما على الشق الغربي من المحيط الهندي، ما تفاصيل هذا الاتصال؟
1: نعم سهام، منذ تعيين وزيرة الخارجية الجديدة للحكومة اليمنية كانت هناك اتصالات بين الوزير الخارجية الصومالي ووزيرة الخارجية اليمنية.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: بين ضفتي الصومال واليمن.
3: نعم، شكرا لك من مقديشو مراسلة التلفزيون العربية الشافعية. يبتدون دول خليجية، العراق وإيران يجتمعون في صلالة العمانية لبحث تفاصيل مسار بحري جديد بين طهران ومسقط في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يعبر عن جانب من موقفه بالقول إنه غير مهتم بلقاء دول خليجية مع إيران وأن الأمر متروك لهم. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في حديث للعربي الجديد حرص على تحديد سقف الاجتماع بدقة، لا علاقة له بملف اليمن ولا بتسوية خلافات المنطقة، بل هو لإطلاع الأطراف على وثائق الترتيبات البحرية فقط. لكن عراقجي لم يكتفي بذلك، فتح الباب على سؤال أوسع بكثير حين قال إن شرط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز ليس معقداً، بل يتلخص بأمر واحد، أن تعود واشنطن للالتزامات التي وقعت عليها في تفاهم إسلامباد. إذن مشاهدينا، تفاهم إسلامباد لا يزال حاضراً في قلب أي نقاش بشأن هرمز بالنسبة للإيرانيين، رغم كل التصعيد الذي تبعه وكشف هشاشته. فماذا تضمن هذا الاتفاق تحديداً؟ وماذا بقي منه اليوم؟ في 18 من يوليو 2026 وبعد أكثر من 3 أشهر على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الطرفان التوصل إلى مذكرة تفاهم بوساطة باكستانية قطرية. جسد حينها أول تفاهم مباشر بينهما منذ اندلاع الحرب. المذكرة نصت على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان. الشق الاقتصادي كان جوهر هذه الصفقة. تعهدت واشنطن برفع حصارها البحري عن إيران خلال 30 يوماً من التوقيع مقابل ترتيبات إيرانية لعبور السفن التجارية بأمان عبر مضيق هرمز لمدة 60 يوماً. الحزمة شملت أيضاً إعفاءات لصادرات النفط والخدمات المصرفية والتأمينية وإتاحة الأصول الإيرانية المجمدة. الاتفاق لم يكن تسوية نهائية، بل إطاراً لوقف الحرب وفتح باب التفاوض. الطرفان التزما بتوصل اتفاق نهائي خلال 60 يوماً كحد أقصى قابل للتمديد، تناقش خلالها ملفات أعمق مثل البرنامج النووي الإيراني. لكن هذه المهلة انقضت دون اتفاق، وتبادل الجانبان اتهامات بنقض الالتزامات. طهران حين تتحدث عن العودة لتفاهم إسلامباد فهي لا تطلب اتفاقا جديدا، بل إحياء شروط ومكاسب اتفاق موقع أصلا، تجنبا للبدء من الصفر بشروط أمريكية مختلفة. فبحسب عراقجي، الشرط الإيراني الوحيد لإعادة فتح هرمز هو التزام واشنطن بما وقعت عليه سابقا، لا أكثر ولا أقل. اليوم تفاهم إسلامباد يبقى معلقا بلا تنفيذ كامل، لا الحصار رفع بالكامل ولا الاتفاق النهائي أبرم خلال المهلة المحددة. وبينما تتمسك طهران بشرط واحد لإعادة فتح مضيق هرمز عبر هذا المسار، تمضي في مسار موازن تماما، اتفاق ثنائي مباشر مع سلطنة عمان ستعرض تفاصيله على دول الخليج والعراق. مساران إذن مختلفان، لكن الوجهة واحدة، مستقبل المضيق.
4: ساعات تفصل مضيق هرمز عن اجتماع قد يرسم حدود الملاحة في الخليج من جديد. في صلالة العمانية تلتقي طهران مع دول الجوار والعراق لبحث نتائج التفاهم الإيراني العماني بشأن مسارات آمنة لعبور السفن التجارية في المضيق. أما هرمز فهي حالياً عالقة بين فكي كماشة، فالتقدم الحوثي في اليمن يهدد بتعقيد الوضع في باب المندب، ليصبح اثنان من أهم بوابات العالم تحت ضغط أمني متزامن. لذا تسعى طهران عبر اللقاء لتثبيت ترتيبات ملاحة تمنحها دوراً رئيسياً في إدارة الحركة داخل المضيق، وتعيد تكرار بأن أي فتح كامل للممر المائي مرتبط بتلبية الولايات المتحدة شروطها. السياق تشير أحدث التقارير إلى أن التفاهم الإيراني العماني لا ينص على إعادة فتح فوري للمضيق، وإنما يمهد لإمكانيته لاحقاً. مصادر مقربة من فريق التفاوض تحدثت عن مسارات جديدة للعبور وعن 7 شروط إيرانية سلمت إلى واشنطن عبر وسطاء. إن قبلتها الأخيرة يفتح المضيق، وإن رفضتها تبقيه مغلقا. في المقابل تهدف دول الخليج والعراق إلى ضمان ممر آمن ومستقر للصادرات والواردات، فضلا عن تقليل مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد. على ضفة أخرى، ترفض واشنطن أي ترتيبات لا تشارك فيها مباشرة أو تمنح بموجبها إيران سلطات إضافية ورسوما مالية. وبينما تتحرك عمان لتقريب المواقف، يبقى هرمز معلقا بين شروط طهران وحسابات واشنطن وحاجة دول المنطقة إلى عودة الملاحة، فيما تضيف أحداث باب المندب كلفة جديدة على المنطقة والعالم.
3: عرق جي رغم الاعتداءات على الدول الخارجية خلال الشهور الماضية قال إن طهران تؤمن بأن قضايا المنطقة يجب أن تدار فقط من دول المنطقة نفسها، وكلما زاد الحوار والتعاون بين الجيران قلت بطبيعة الحال أرضية التدخلات والترتيبات المفروضة من خارج المنطقة. الآن معنا لمزيد من التفاصيل من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومعنا أيضا من واشنطن محمد بالدين. أهلا بكما، ونبدأ معك حسام، لأن الاجتماع المقرر غدا في عمان، وفي متابعة لتصريحات وزير الخارجية الإيراني يمكن الفهم بأن المسار الجديد سيعرض على دول الخليج، لكن هل من المتوقع أن يكون هناك نقاش لما تطرحه إيران وعمان خلال هذا الاجتماع، أم أنها مبادرة تعرض إما القبول أو الرفض؟
5: فإيران وضعت الأمر ضمن إطار أنها ستقوم بعرض ما تم التوصل إليه مع عمان على هذه الدول. وهناك قراءة، أتحدث هنا على مستوى التحليل، منذ الأمس بعض وسائل الإعلام باتت تتداولها، وهي أن هذه الدول دول الخليج لم تكن لترضى بهذا الاجتماع إن لم يكن لديها تصور مسبق عن أن هذا المسار سيصب أو سيكون في صالحها بشكل ما، رغم تلكؤ الإيرانيين والعمانيين في أكثر من مرة عن الإفصاح عما كانت عليه هذه المفاوضات وعن أسباب عرقلتها في أكثر من مناسبة، ومدى أو ما هي أسباب رفض كل طرف في كل مرحلة من مراحل هذه المفاوضات. لكن في النهاية كانت إيران تقول بأن الطرف الذي كان يضغط على الجانب العماني لعرقلة هذه المفاوضات التي تصب في مصلحة كل من إيران وسلطنة عمان ودول المنطقة بشكل عام في نهاية المطاف هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت ترفض إزالة الممر الجنوبي القريب من السواحل العمانية. وفق الصيغة الجديدة التي تم التوصل إليها مع سلطنة عمان، على ما يبدو سيتم التخلص من هذا الممر نهائيا، ولكن ليس ضمن المرحلة الأولى عند تنفيذ هذا الاتفاق. في مرحلة لاحقة سيتم التخلص من هذا الممر عندما يتم الاعتماد على الممر الأوسط الذي سمي بالممر المؤقت والآمن. آمن لأنه تم إخلاؤه على ما يبدو من الألغام التي كانت تعرقل حركة الملاحة فيه في أكثر من مناسبة، وقد تابعنا خلال الشهر الماضي كيف جرت حوادث اصطدام ألغام ببعض الناقلات، منها ناقلات نفط سعودية على سبيل المثال. وأيضا هو مسار مؤقت لأن إيران لا تضمن أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية عند تنفيذ هذه الصيغة أن تقوم برفع الحصار عن السواحل الإيرانية وأن تعود للعمل وفق مذكرة التفاهم. رأت إيران في نهاية المطاف أنه وبعد التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الشهرين الماضيين والضغوط الأمريكية المطبقة مؤخرا عبر وزارة الخزانة الأمريكية من الناحية الاقتصادية بات عليها أن تتحرك سريعا، ليس بشكل ثنائي مع سلطنة عمان، وإنما إشراك دول المنطقة سريعا وإظهار ليونة على ما يبدو فيما يتعلق بإدارة حركة الملاحة عند مضيق هرمز. يوم أمس كنا نسمع عن أن ناقلة نفط واحدة هي ناقلة نفط صينية عبرت من مضيق هرمز، وهذا مؤشر سلبي للغاية على مستوى إمدادات الطاقة والغذاء في العالم، وله مؤشر سلبي أيضا على مستوى اقتصاد دول المنطقة وبالدرجة الأولى إيران التي تعاني من عملية تحصيل أموالها الناتجة عن بيع النفط إلى الخارج، والتي تعاني أصلا من عملية إيصال هذا النفط الإيراني نحو الخارج بعد أن شهدنا خلال الأسبوعين الماضيين أيضا سهام استهداف لناقلات نفط إيرانية في أكثر من مناسبة وفي أكثر من نقطة جغرافية عند السواحل الجنوبية لإيران، بدءا من جزيرة خارك الاستراتيجية من الناحية الاقتصادية للإيرانيين، وصولا إلى جزيرة قشم وأيضا ميناء بوشهر ومنطقة سيريك وغيرها من المناطق التي شهدت تصعيدا في أكثر من مناسبة. وقيل بأن إيران من الناحية الاقتصادية تعرضت لضربات على ما يبدو على مستوى المنشآت الموجودة في تلك المنطقة وأيضا على مستوى أسطولها النفطي بعد تعرض حوالي 6 أو 7 ناقلات نفطية متعددة الأحجام إلى هذه الضربات الأمريكية. بات من الضروري على إيران أن تتحرك سريعا لإيجاد منفذ ما أن تسمح بمرور ناقلات النفط سواء لإيران أو سواء للدول الأخرى في المنطقة بشكل جماعي. هذه المبادرة ستكون ذات طابع إيجابي في نهاية المطاف،
3: لكن مع ذلك إيران ما زالت تربط وضع المضيق حسام، وهنا فقط لو تشرح لنا الموقف باختصار، ما زالت إيران تربط موضوع مضيق هرمز بالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية في مذكرة تفاهم إسلام أباد، فكيف يمكن أن يفهم ذلك في ضوء الاجتماع المقرر غدا؟
5: تقول إيران بأنه لا شيء مضمون مع الولايات المتحدة الأمريكية، كل ما على طهران فعله هو اتخاذ الخطوة الأولى. إيران ولحسابات معينة رأت بأن الوقت الحالي هو الوقت الأنسب لإعلان هذه أو مفاعيل هذه الصيغة وإشراك دول المنطقة فيها. ما الذي ستفعله الولايات المتحدة الأمريكية هذا أمر آخر، لأن هناك تيارات ضاغطة على الرئيس الأمريكي أيضا بحسب السردية الإيرانية تمنعه من التوصل إلى اتفاق أو تليين مواقف الإدارة الأمريكية. هل ستتحرك هذه الأطراف مرة أخرى داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتدفعه للتضييق أكثر على الجانب الإيراني؟ كان يتحدث صباح اليوم الرئيس الأمريكي دونالد
3: ترامب، لا يبدو كذلك الوضع،
5: هذه الحرب ستنتهي سريعا إما قبيل الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة. قد تمتد هذه الحرب، لا أحد يعلم ذلك، لكن إيران تقول بأنها قامت بما عليها وستربط نتائج هذه المباحثات وما سيجري يوم غد في صلالة بالتحرك الأمريكي سلبا أو إيجابا. الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية،
3: الكرة في ملعب الأمريكيين، وننتقل للأمريكيين مع زميلنا محمد الدين. شكرا لك حسام دياب، حدثنا من طهران. محمد، بالنسبة على الأقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ضير في اجتماع بين دول الخليج وإيران، فهل هذا يعني بأن هذا الملف بكل تعقيداته التي أحدثتها الحرب الأمريكية على إيران أصبح في عهدة دول الخليج؟
6: ليس إلى درجة بعيدة، حسب ما نقلت شبكة CNN قبل قليل نقلا عن مصادر إقليمية ومصادر دبلوماسية وحتى مسؤولين في البيت الأبيض، فإن الإدارة الأمريكية الآن تريد أن تركز أي مفاوضات أو نقاشات مع الجانب الإيراني على الملف النووي. ملف المضيق هو بالنسبة للإدارة الأمريكية أولوية، نعم، لكن أولوية مرحلية وليس أولوية مطلقة، والاتفاقات المؤقتة والاتفاقات الهشة ليست أفضل ما تريد الإدارة الأمريكية أن تصل إليه. هنالك متابعة دقيقة من قبل البيت الأبيض وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكل تفاصيل ما جرى التفاهم حوله ويجري نقاشه بين الجانبين العماني والإيراني، بما في ذلك ما قالت الشبكة إن أحد المصادر أورده على أنه صيغة اتفاق يحفظ ماء الوجه، بمعنى أن لكل الأطراف طبعا، بمعنى أنه لا تكون هنالك رسوم مفروضة وإنما تكون هناك رسوم رمزية على هيئة تطوعية وليست بشكل إجباري. ربما يكون ذلك من بين الصيغ التي قد تقبلها الأطراف كلها. إضافة إلى ذلك أيضا يبدو من خلال ما ينقل عن مصادر إقليمية أن فكرة السيطرة أو الهيمنة، سواء الهيمنة برسوم أو بدون رسوم على مضيق هرمز، غير مقبولة لا أمريكيا ولا من بعض دول الخليج، فبالتالي المعيقات أكثر تعقيدا مما يبدو عليه الحال أو ما تصرح به طهران، وكذلك ما يفهم من بعض التصريحات العمانية خلال الأيام الماضية. الموقف الأمريكي ما يزال هو نفس الموقف، نحن نسيطر على مضيق هرمز يقول الأمريكيون، ونحن نسيطر على حركة الملاحة، والإيرانيون فقدوا القدرة العسكرية حتى من أجل السيطرة. الرئيس الأمريكي قالها، وكذلك نقلت CNN عن مسؤول عسكري قوله إن الولايات المتحدة الآن باتت في أفضل وضع ممكن فيما يتعلق بالجانب العسكري إزاء مضيق هرمز، للدرجة التي لا تريد معها أن تعلق حتى على طبيعة تلك السيطرة على المضيق، ويجب أن يكون التركيز هو على تأمين سلاسة الملاحة عبر مضيق هرمز، سواء عبر المسار الجنوبي الذي الظاهر من خلال التسريبات أن الجانب الإيراني أريد أن يلغيه وأن يعيد الأمور إلى نصابها ما قبل الحرب، لكن بسيطرة مستحدثة من قبل الجانب الإيراني أو ما يوصف بالآلية المنسقة بين الجانبين العماني والإيراني. عموما هنالك حالة انتظار، حتى الأوروبيون وفق دبلوماسيين أوروبي تحدث لسيالان عبروا عن رفضهم، يجب أن لا تستحدث أي آلية أو أي سيطرة على مضيق هرمز، ذلك ما يقوله الأوروبيون، وهنالك انتظار وترقب لمخرجات يوم غد مع تنسيق وتركيز أمريكي على أن أي محادثات أو تفاهمات مع الجانب الإيراني يجب أن تكون مصبة على الملف النووي بالدرجة الأساس.
3: شكرا جزيلا لك محمد بالدين، حدثنا من واشنطن. مستشفيات غزة بلا وقود، أزمة قديمة متجددة، وإسرائيل تتعمد خنق المرضى رغم المعاناة المتشعبة. منظمة الصحة العالمية أبلغت مراكز صحية بتوقف تزويدها بالوقود بعد 19 سبتمبر. ما الذي يعنيه ذلك؟ هذا يعني أن آلاف المرضى مهددون بوقف خدمات المستشفيات أو ما نجا منها بعد حرب الإبادة. نقص الوقود أزمة محتملة تأتي بعد أزمة قائمة، وهي أزمة زيوت المحركات التي تعطل تشغيل المولدات الكهربائية حاليا في مستشفيات غزة. جمعية الإغاثة الطبية في غزة قالت إن قرار إيقاف إمداد السولار سيؤدي إلى توقف أو تعطل الخدمات في أكثر من 13 مستشفى بالقطاع و7 مراكز طبية.
7: هناك تبليغ بشكل رسمي في آخر اجتماع يتحدث عن توقف إمداد السولار لأكثر من 13 مستشفى و7 مراكز صحية داخل قطاع غزة. هذا الأمر يزيد الأعباء المناطة لهذه المستشفيات التي تستقبل العشرات وتستقبل من الجرحى والمئات من المرضى الذين يعانون أشد الأمرين في هذه الظروف الصعبة. وتأتي هذه المشكلة في هذه الظروف التي نمر بها، نحن نمر بظروف صعبة جدا، سواء من نقص السيول أو من نقص المستهلكات أو من نقص المستلزمات الطبية، وتضاف إلينا الآن أعباء جديدة وهو انقطاع إمداد السولار إلى هذه المؤسسات الصحية.
3: الآن معنا من مدينة غزة مراسلة التلفزيون العربي عاصم النبيه. أهلا بك عاصم، كيف يجري التعامل مع مشكلة التوقف المتوقع والقريب لإمدادات الوقود في قطاع غزة؟
8: نعم سهام، في الحقيقة المنظومة الطبية أصلا هي شبه منهارة حتى قبل هذا القرار الأخير بمنع أو بتوقف إمداد المستشفيات الأهلية بالوقود داخل قطاع غزة. إذا أردنا أن نفصل، فالحديث يطول حول تدمير الاحتلال خلال عامي الإبادة لمعظم المستشفيات، خاصة المستشفيات المركزية، ومن أهمها مجمع الشفاء الطبي الذي كان يحوي عددا كبيرا من الأقسام والمستشفيات الفرعية في هذا المستشفى. اقتحمته قوات الاحتلال وفجرت فيه الكثير من المباني وأحرقت الكثير من المباني الأخرى. هذه السلسلة، سلسلة العلاج الطبي داخل القطاع، هي عمليا مدمرة ابتداء من لحظة الإصابة وعدم وجود إسعافات كافية لنقل المصابين من أماكن الاستهداف، ووصولا إلى منطقة تحديد وتشخيص الأمراض، وعدم وجود الأجهزة التشخيصية اللازمة، ووصولا وصولا إلى عدم وجود الأدوية اللازمة لعلاج هؤلاء المرضى. الآن هذا القرار الأخير وعمليا يزيد من الصعوبات ويعرض حياة المواطنين لخطر الموت، لأننا نتحدث عن عدد قليل جدا من العيادات والمستشفيات التي لا تزال تعمل داخل قطاع غزة. هناك أقسام محددة وقليلة لا تزال توفر الخدمات الطبية للمواطنين داخل قطاع غزة. أصلا هناك اعتماد كلي على المولدات الكهربائية، خاصة بعد انقطاع الكهرباء من شركة الكهرباء الغزية في بداية الحرب، وتحديدا في اليوم الثالث للحرب على غزة في أكتوبر 2023. وبالتالي هذه المولدات تعاني من أعطال كثيرة، لأنها أصلا مصممة للعمل كبديل وليست كخيار دائم ومستدام، ولذلك هي تتعرض لأعطال كثيرة. هناك كثير من الأقسام تتوقف بين الحين والأخرى، بين الحين والآخر، بسبب مشكلة نقص الزيوت، عدم وجود قطع الغيار. لكن أزمة الوقود الآن هي تمثل شريان الحياة لما تبقى من هذه المولدات ولتشغيل ما تبقى من هذه الأقسام. وبالتالي عدم إدخال الوقود ابتداء من الأسبوع القادم يعني أن أزمة العلاج الطبي والخدمات الطبية الشحيحة أصلا التي يحتاجها المواطنون ستتقلص بشكل أكبر. نتحدث عن واقع إنساني صعب للغاية. هناك شح في معظم الاحتياجات وخاصة الاحتياجات الطبية، وهذا بشكل أساسي يؤثر على المواطنين داخل القطاع.
3: شكرا لك عاصم النبيه، حدثنا من مدينة غزة. نقص الوقود والأزمات المعيشية قد تقتل الغزيين قتلا غير مباشر، لكن إسرائيل تقتل بكل طرق. غارة مباشرة على مركبة في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة أدت إلى استشهاد فلسطيني.
9: شهداء ومصابون ورعب واسع جراء غارة إسرائيلية جديدة شنها الطيران الإسرائيلي، هذه المرة في منطقة حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة. هذه السيارة كانت الهدف، ومن كانوا فيها تحولوا إلى شهداء، تم نقلهم من قبل الأهالي وسيارات الإسعاف قبل قليل إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. أحمد أحد شهود العيان، الحمد لله على سلامتك يا أحمد. لما سمعت الانفجار شو اللي صار؟
10: أنا كنت في البيت، أنا جريت إجراي أول ما صار الانفجار جريت. أنا قبلها بشوية كنت راح أشتري خبز، البنت عندي الصغيرة صارت تصيح، لو يعني فضل الله هذا الإشي والحمد لله. تأخرت شوي، لو متأخرت شوي أنا كنت رايح فيها يعني في شي 3 دقائق 5 دقائق. والحمد لله احنا يعني الوضع عندنا صعب. انا اول ما جريت هان جيت هنا لقيت شهداء 2 منقطعين ارقابهم من عند صدر وفوق في شيء، والله يعني لحتى الان مش قادر اتحمل الصدمه. في كان باص سمير، مشروع سمير، كله اصابات.
9: تقصد باص نقل عام؟
10: نقل عام مجانا.
9: نعم
10: كان كله اصابات، وهي الباص موجود كله يعني السواق مع الناس اللي فيه إصابات، أو هم كمان مصابين، بحمل مصابين وجرحى كمان، بوصل الناس وبساعد الناس. والأمر هذا صعب. أنا ما باجي عبي مية هنا، مية حلوة بتيجي سيارة مية كمان بنخاف، بنخاف بنكون خايفين يعني على شارع عام كمان بنخاف. وهذا الشارع مقتاد في السكان، مقتاد في الناس، في السيارات، في المقاطير، في كل إشي يعني. هذا الشارع يعني غزة كلها. نعم. هذا يعني نقل المواصلات للجنوب.
9: ليس القصف الأول في هذه المنطقة،
10: مش الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، كل يوم قصف.
9: شكرا جزيلا لك يا أحمد. إذن الخوف هي الكلمة التي يمكن من خلالها وصف ما يجري، طالما أن الغارات الإسرائيلية مستمرة بهذه الوتيرة، هذا من جانب، وطالما أن النار لا زالت تشتعل بفعل الغارات الإسرائيلية. النار لا زالت تشتعل ليس فقط في هذه السيارة، ولكن في غزة جميع مناطقها. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة.
3: ارتفاع أسعار الوقود يدفع السوريين إلى الشوارع في إدلب وحلب والرقة ودير الزور والحسكة. خرجت احتجاجات وشهدت بعض المناطق قطعا للطرقات تنديدا بقرار يرفع أسعار المشتقات بزيادة هي الأعلى من نوعها خلال الفترة الأخيرة. وزارة الطاقة السورية قالت إن هذه الزيادة مؤقتة وترتبط بارتفاع تكلفة تأمين المشتقات النفطية عالميا والحاجة إلى استيراد كميات إضافية من الوقود الجاهز، خاصة مع دخول مصفات بانياس في صيانة لشهرين.
11: بانتظار زبون جديد يمضي زين يومه في شوارع دمشق، زبون قد لا يستقل سيارته بسبب ارتفاع أجور النقل، الذي صاحب زيادة أسعار المحروقات الجديدة في سوريا. بالنسبة لسائق التاكسي، لا يتوقف أثر ارتفاع أسعار المحروقات عند كلفة تعبئة الخزان، بل يمتد إلى يوم عمل يزداد كلفة ودخل يتراجع تحت ضغط المصاريف.
12: هلا في صعوبة بالشغل، انه الزبون كان يطلع معك يعني بيعرف الزبون التسعيرة هيك، هلا غلي البنزين غلي يعني سعر اكثر من اللي كان تاخده، يعني طلبك كان 25 صرت بدك تاخذ 35 او 40.
11: من المحروقات تبدا سلسلة الارتفاعات، ارتفاعات قالت عنها الحكومة السورية انها ترتبط بارتفاع الاسعار العالمية والطلب المتزايد وإيقاف مصفات بانياس لصيانتها لمدة شهرين. فالبلاد تحتاج 300 ألف برميل يومياً كانت تنتج ثلثها قبل توقف المصفات. نسبة ارتفاع الأسعار الأخير تراوحت بين 8.8% و 40% وفق نوع المشتق النفطي، ما يفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية ومعيشية تتجاوز محطات الوقود.
13: يعني ارتفاع المشتقات النفطية في سوريا لأنها مرتبطة عالميا، نحن اليوم ننتج بسوريا فقط ثلث الاحتياج اليومي، فنعتمد على الاستيراد من الخارج. هذا الارتفاع ينعكس يعني سلبا للأسف على المواصلات. هناك ارتفاع اليوم لاحظنا بوسائل النقل تجاوز 60%، هناك ارتفاع بالسلع بسبب الاحتكار، المضاربة، ارتفاع سعر الصرف، وكذلك التضخم الذي اليوم يعني لا يكبح.
11: وبين ارتفاع كلفة تأمين المحروقات وتراجع القدرة الشرائية، خرجت احتجاجات على ارتفاع الأسعار. ففي الشارع والأسواق لا تقاس الزيادة بسعر الوقود وحده، بل بما تضيفه إلى أعباء المعيشة اليومية.
14: من محطات الوقود إلى الشارع انعكست الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات على حياة السوريين بسبب ارتفاع النفط عالمياً وسط احتجاجات رافضة للقرار. وبين مبررات الحكومة الاقتصادية وتداعيات الزيادة على النقل والأسواق، تتصاعد التساؤلات حول قدرة السلطات على احتواء موجة الغلاء الجديدة. خالد أدلبي، التلفزيون العربي، مدينة دمشق.
3: الآن مشاهدينا نذهب لمتابعة صور مباشرة لاحتجاجات ليلية مستمرة في مدينة معارة النعمان بسبب قرار رفع أسعار المحروقات واستمرار قطع الطريق الدولي حلب دمشق. الحكومة السورية قالت إن قرار رفع أسعار الوقود مؤقت ويرتبط بارتفاع تكلفة تأمين المشتقات النفطية عالميا والحاجة أيضا إلى استيراد كميات إضافية من الوقود الجاهز. إذن هذه الاحتجاجات مستمرة في عدد من المناطق السورية، وصور الآن تأتينا من معارة النعمان لاستمرار هذه الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المحافظات: إدلب، حلب، الرقة، دير الزور والحسقة. مشكلة الوقود كما في سوريا في ليبيا أيضا، ففي طبرق تتقاطع مشكلات الوقود مع مشكلات الكهرباء والمياه لتكشف عن تحديات تتعلق بقدرة البنية التحتية على تلبية احتياجات السكان وسط محاولات محلية لمعالجة الاختناقات وتحسين الخدمات.
15: في طبرق تبدأ الأزمة من محطات وقود مغلقة وأخرى تصطف أمامها السيارات بحثا عن البنزين، وما يتوفر منه قد ينتهي في مولد يعيد الكهرباء إلى منزل أو محل عند انقطاع التيار، فيما يبحث آخرون عن المياه عند صنابير السبيل. ثلاث خدمات أساسية تتداخل أزماتها ويدفع المواطن كلفتها يومياً.
16: الكهرباء تنقطع فتنقص المياه أو تتوقف المياه وينقص الوقود، وتتعطل المولدات والخدمات الأساسية اللي يحتاجها المواطن في كل يوم.
15: وتحدث هذه الأزمات في بلد يمتلك أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا بنحو 48 مليار برميل، وينتج قرابة 1,400,000 برميل يومياً، مفارقة بين وفرة الخام وما يصل إلى المواطن في ظل منظومة للتكرير وإنتاج الطاقة وشبكات للمياه والكهرباء تعاني أجزاء منها التقادم ومحدودية القدرة على تلبية الاحتياجات.
17: ليبيا تنتج في نفط خام لكن ما تنتجش محروقات. الشيء الثاني، المحروقات في ليبيا كلها مدعومة، يعني مثلا إنتاج مصفات الزاوية ولا إنتاج مصفات السرير ولا مصفات البريقة ولا مصفات طبريق، هذه كلها ماشية في الدعم.
15: وفي طبرق لا تقف المشكلة عند الوقود، فالكهرباء والمياه جزء من المشهد نفسه، ما يضع السلطات المحلية أمام أزمات مترابطة تتطلب حلولاً في أكثر من قطاع.
18: بلدية طبرق لم تتوقف وتعرف هذه الأزمات وتسعى إن شاء الله وسعت الاتصال بشركة البريقة لتوفير الوقود للمواطن وأيضا توفير الوقود لمحطة الكهرباء. المياه شكلت لجنة إن شاء الله لمتابعة هذا الأمر وأيضا متابعة المشروع الجديد لمحطة المرصص.
15: وتتركز محاولات المعالجة في طبرق على توفير الوقود ومتابعة مشروعات المياه وتحسين الكهرباء، فيما يبقى استقرار هذه الخدمات مرتبطاً بكفاءة منظومة أوسع تمتد من الإمداد والتكرير إلى الشبكات والبنية التحتية.
19: هنا تتجسد المفارقة، ليبيا الغنية بالنفط لا تفتقر إلى موارد الطاقة، لكن التحدي يبقى في تحويل هذه الموارد إلى خدمات مستقرة، وبينما تنتجه الحقول وما يصل إلى المواطن يبقى الوقود والكهرباء والمياه المقياس الفعلي لانعكاس هذه الثروة على حياة الليبيين. محمد شحات، التلفزيون العربي، طبرق شرقية ليبيا.
3: وسيارات في الجو وأخرى تخوض أول معاركها في البحر. الحرب الروسية الأوكرانية تدفع بأسلحتها غير المأهولة إلى مستوى جديد مع إعلان كييف إغراق زورق روسي مسير بواسطة مسيرات بحرية أوكرانية في اشتباك تقول إنه الأول من نوعه بين مركبتين بحريتين غير مأهولتين. في السماء تتسع حرب المسيرات في الاتجاهين. هجمات روسية على أوديسا ومقاطعات في غرب ووسط أوكرانيا توقع قتلى وجرحى وأضرارا في منشآت لوجستية، فيما تصل المسيرات الأوكرانية مجددا إلى العمق الروسي وتستهدف مدينة نيجين كامسك الصناعية. من الجو إلى البحر، التكنولوجيا غير المأهولة لم تعد أداة مساندة في هذه الحرب، بل تتحول تدريجيا إلى ميدان مواجهة قائم بذاته. لأن مشاهدينا القصة هنا لا تتوقف عند سلاح جديد يدخل المعركة، بل عند الطريقة التي تتغير بها الحرب في البحر. فالزوارق المسيرة تنقل المواجهة إلى نمط أقل كلفة وأكثر مرونة، كما تفرض معادلات جديدة للهجوم كما الدفاع. اشتباك مسلح بين زوارق مسيرة في البحر الأسود فمهامها لم تعد تقتصر على العمليات الانتحارية، تقول البحرية الأوكرانية إنها شاركت في أول اشتباك في التاريخ بين زورقين مسيرين. إذن القوارب المسيرة ليست قنابل عائمة بعد الآن. الزورق الأوكراني سارجان 3000 غير المأهول اشتبك مع الزورق الحربي الروسي باستخدام رشاش آلي من عيار 12.7 ملم. يظهر في هذا الفيديو المصور نقلا عن البحرية الأوكرانية. هذه ليست المرة الأولى إذا المشاهدين التي تعلن كييف عن عملية معقدة للزوارق المسيرة، ففي مايو الماضي أعلنت أنها أسقطت طائرة روسية من طراز سوخوي باستخدام صاروخ أطلق من مسيرة بحرية. روسيا وأوكرانيا طورتا في الأشهر الأخيرة زوارق مسيرة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتستخدم في مهام عسكرية ولوجستية معقدة، ويبدو أن معارك البحر ستكون قريباً بلا بحارة. الآن معنا للنقاش دكتور إيفان أوس، كبير مستشارين في مركز السياسات الخارجية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية من كييف. أهلا بك معنا. ما الذي تقوله لنا ما بات يوصف بأنها المعركة الأولى في التاريخ بين مركبتين غير مأهولتين في البحر الأسود؟ ما الذي تقوله لنا عن سياق الحرب الأوكرانية الروسية؟
20: مساء الخير من كييف. تحياتي سيخام وما شو ديال عربي نيوش كرانا لداوتي.
21: كما تعرفون سهام، نحن نعيش في حقبة المسيرات وأيضا الألعاب الحاسوبية، وكان ثمة سؤال يرتبط باستخدام المسيرات في البر والبحر والجو، وكأنه شبيه بلعبة كمبيوتر يمكن انطلاق المعركة ضد خصم. أما ما حصل اليوم في البحر الأسود في الحرب الأوكرانية الروسية، كان ثمة بطبيعة الحال قصة تتحدث عن المسيرات في السابق التي يتم التحكم بها عن بعد، وفي هذه الحقبة ثمة نماذج أخرى ترتبط بالمستقبل، حيث البشر لن يستخدموا أدواتهم الخاصة للاشتراك في الحرب، ولكنهم وعن بعد يمكنهم أن يستخدموا عقولهم ويستخدموا أيديهم لكي ينقروا هنا وهناك على زر هنا وهناك لكي يسيروا هذه المسيرات وهذه الزوارق. وبالتالي المعركة التي حصلت بالفعل هي تعتبر فصلا جديدا في الحروب، ليس لجهة أهميتها الحربية لجهة عدم استخدام البشر، ولكن هنالك أيضا ثقل سياسي، لأن الطرفان يلعبان دورا في هذا المقام ويظهر للعالم بأنهما جاهزتين لحرب المستقبل. شكرا.
3: طبعا هنا سؤال دكتورة إيفان عن المنطقة، البحر الأسود تتشارك فيه الكثير من الدول، وأيضا هناك الامتعاض دائما من محاولات عسكرة البحر الأسود بين أوكرانيا وروسيا، لكن لأي درجة يمكن لهذه التقنيات أن تشكل عامل حاسم أو فارق في المواجهة بين الجانب الروسي والأوكراني مع حساسية المنطقة التي يتم استخدام فيها هذه التقنيات؟
21: كما تعرفون سهام، بلا شك بالفعل مستوى العسكرة قد ارتفع في البحر الأسود، وسيما فيما يخص حرب روسيا وأوكرانيا، ولكن كما تعرفون هنالك رومانيا وهنالك أيضا دول أخرى، وثمة مسيرات وصلت إلى الحدود الرومانية، وبحسب معرفتي كان ثمة حادث أيضا، مسيرة أيضا انطلقت واقتربت من مضيق البوسفور، وهذا بطبيعة الحال مسار يربط البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط. وبطبيعة الحال هنالك أيضا مولدوفيا وهنالك بلغاريا وتركيا وهنالك جورجيا، هذه البلدان بالفعل تعبر عن حساسيته، لأنه في أي وقت يمكن لمسيرة تنطلق من أوكرانيا أو من روسيا يمكن أن يصل إلى أراضي تلك البلدان. وكما تعرفون هناك شخصان قتلا في أوكرانيا، هنالك مسيرة انفجرت بجانبهما، وبالتالي الوضع خطير، وهنالك بالفعل مساحة لأن تصل هذه المسيرات إلى بعض البلدان، لذلك يجب أن نكون جاهزين لجهة استخدام هذه المسيرات البحرية، لأن هنالك حوادث يمكن بالفعل أن تحصل من هذا القبيل.
3: شكرا لك دكتور إيفان أوس، كبير مستشارين في مركز السياسات الخارجية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية، حدثنا من كييف. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى نهاية العربية اليوم، على رأس الساعة تتابعون برنامج تقدير موقف. إلى اللقاء.

0: في هالأيام أغلبنا متصل بالإنترنت طول الوقت، لكن الأشخاص في البحر يعتمدون على خدمات الأقمار الصناعية عشان توجههم في المسار الصحيح ويعرفون أحوال الطقس، أو علشان يتواصلون مع أحبائهم.
1: إذا أنت بتقعد محلهم بصير إرهابي بعد 15 يوم.
2: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
3: وصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
1: تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين. قال بدنا نقتل عسكري، تقتلوا عسكري. فقتلوه.
3: هل حزب الله دفع ثمناً لتدخله في الحالة السورية؟
1: حزب الله كجسم عسكري كبر بشكل لم يكبر معه الجزء الأمني.
3: كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك؟
1: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
3: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
2: وفي رواية أخرى، الليلة 10 مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
2: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة، لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في أولى حلقات برنامج تقدير موقف، أنا وائل تميمي. باب المندب فتح باب حرب تتسع في اليمن وربما في المنطقة. خطوط التماس لم تهدأ في اليمن خلال الأسابيع الماضية وحتى الآن. تمخض القتال عن سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على أحد أبرز شرايين التجارة البحرية العالمية، بينما تقدمت قوات الحكومة في محافظات الجوف ومأرب والبيضاء. الأراضي السعودية أيضاً لم تسلم من شظايا القتال، ولا نستطيع في الواقع النظر إلى ما يحدث في اليمن بمعزل عن مجريات الحرب الأمريكية على إيران. نقدر الموقف انطلاقاً من هذه التطورات في ثلاثة محاور: هل عززت جماعة أنصار الله الحوثيين حظوظها في السيطرة على كامل الساحل الغربي اليمني ومناطق أخرى في البلاد، أم أن هناك أوراقاً كثيرة متبقية لدى الحكومة اليمنية؟ مخاوف من انزلاق اليمن إلى حرب شاملة تتجاوز تداعياتها حدود البلاد بل تمتد إلى الإقليم، ووضع إنساني تعجز المنظمات الدولية عن احتوائه مع فرار عشرات الآلاف من النازحين واللاجئين. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا في الرياض دكتور عارف أبو حاتم، مستشار وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية. معنا من صنعاء عبد الله النعمي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين. وهنا في الاستوديو الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وأيضا صدام الكمالي الصحفي اليمني في موقع العربي الجديد.

0: صدام الكمالي، لو بدأت معك بالنظر إلى الخريطة الميدانية المتغيرة، هل يمكن أن نقول إن كفة الميزان ترجح إلى أحد طرفي الصراع، الحكومة أو جماعة أنصار الله، أم أن الأمر متغير بسرعة وغير قابل للإجابة حاسمة على هذا السؤال؟
1: نعم، يعني يوم الخميس الماضي جماعة الحوثيين استطاعت بعد انسحاب القوات الحكومية من مدينة المخا الاستراتيجية قرب باب المندب من التقدم والسيطرة على كل هذه المواقع من غرب تعز وحتى وصولا إلى مدينة المخا، ويعني بعد ذلك تمددت أكثر من 75 كيلومتر باتجاه حنيش الصغرى وحنيش الكبرى ووصولا إلى جزيرة ميون في باب المندب. هذه خريطة السيطرة تغيرت، الحوثيون يعني سيطروا على كل هذه المساحة خلال فترة وجيزة بعد انسحاب القوات الحكومية، وأحدثت هذه الانسحاب يعني أحدث صدمة في الشارع اليمني يوم الخميس الماضي، يعني بعد ترويج انتصارات كبيرة بالنسبة لقوات الحكومة اليمنية. تفاجأ اليمنيون صباحا بأن القوات الحكومية، وهو أكبر تشكيل حكومي مناهض للحوثيين في الساحل الغربي، يعني هذا التشكيل
0: المقاومة الوطنية بزعامة،
1: ليس المقاومة الوطنية، المقاومة الوطنية هو جزء من تشكيلات يعني أكثر من 30 لواء، يعني هذه الثلاثين اللواء تتكون من أكثر من 45 إلى 50 ألف مقاتل. يفترض يعني في الكشوف أن هذه القوات فيها أكثر من 50 ألف مقاتل، وبالتالي هي أكبر قوة جهزت في مشروع استعادة الدولة وفي مشروع محاربة الحوثيين، وكانت تعد لي يعني الذهاب بعيدا في معركة في المعركة ضد الحوثيين وصولا إلى استعادة صنعاء كما تقول. لكن ما حدث عكس ذلك، هناك حصل انسحابات فجر الخميس، يعني مصادر عربي جديد أخبرتنا بأن قرارات أو أوامر صدرت مساء للمقاتلين في هذه الجبهة بالمغادرة، وبالتالي هذه الجبهة أحدثت خرق كبير لصالح الحوثيين بالتأكيد.
0: الزخم الآن مع الحوثيين،
1: الزخم لصالح الحوثيين، لكن هناك في جبهات أخرى في مأرب وفي الجوف وفي تعز تقدم أيضا للقوات الحكومية.
0: نعم، سيد عبد الله الدعمي في صنعاء، ما خطوتكم التالية الآن بعد أن سيطرتم على الساحل الغربي ومضيق باب المندب؟ اليوم هناك قتال متركز على تعز، هل نفهم من هذا الكلام أن تعز هي هدفكم التالي؟
2: مرحبا بكم أخي الكريم وبالإخوة الضيوف الكرام وبالإخوة المشاهدين جميعا. في الحقيقة يا أخي الكريم، لا يوجد لدينا يعني المشكلة الرئيسية هي بيننا وبين المملكة العربية السعودية، وللأسف الشديد هنالك من جند نفسه لتنفيذ الأجندة والتوجيهات السعودية، الإخوة في حزب الإصلاح وطارق عفاش وكثير من المكونات الموجودة التي ارتمت في أحضان المملكة العربية السعودية تقوم بتنفيذ أجندة، تقوم بالاعتداء أولا يعني على الجيش اليمني، على القوات المسلحة أو على المناطق الخاضعة لحكومة صنعاء، وبالتالي تضطر حكومة صنعاء إلى أن تواجه هذه الاعتداءات وهذه التجاوزات وهذه الخروقات وتدخل في حرب مباشرة معها. وبالتالي الآن مثلا ما يدور مثلا في مأرب، نحن ليس لدينا مثلا حاليا أي نوايا مثلا لدخول مأرب، لكن المشكلة أن حزب الإصلاح، حزب الإخوان المسلمين في اليمن، يقوم بتنفيذ اعتداءات بناء على توجيهات من السعودية، وهذا سيدخل يعني مدينة مأرب في مشاكل عسكرية. وبالتالي ما يجري الآن يعني رغم أن القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت سابقا بأن المواجهات المسلحة قد انتهت فيما يتعلق بالساحل الغربي، هنالك نحن نعرف بأن مدينة جزء من مدينة تعز تخضع لما تسمى الآن يعني تخضع للمرتزقة أو للقوات الموالية للمملكة العربية السعودية. ليست لدينا نوايا أن ندخل مدينة تعز أصلا، ولا يوجد لنا مصلحة في ذلك، لكن إذا استمرت الخروقات واستمر يعني التبلد والحماقة التي يحملها حزب الإصلاح بتنفيذ أجندة عسكرية واعتداءات متواصلة على المناطق التي تحت سيطرة حكومة الأنصار الله أو حكومة صنعاء، فسيكون لنا موقف يعني لا يمكن أن نسكت.
3: مطلقا. نعم. وبالتالي هي من قبلنا ردة فعل. إذا وجدت هنالك تحشيدات تخدم المملكة العربية السعودية نحن سنواجهها أصلا. تمام. إذا لم توجد هنالك تحشيدات في أي منطقة نحن لا يمكن أن نلتفت إليها ولا يمكن أن أن أن أن, أن نخطو أي خطوة تجاهها.
0: نعم. في الواقع الحكومة اليمنية مصرة على الحل العسكري مع الحوثيين. كان هناك تصريح لافت لمجلس لو عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة يقول الرهان الحقيقي يكمن في تحرير البلاد واستعادة العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة. دكتور عارف في الرياض، أنتم إذن ترون أنه لا حل مع أنصار الله الحوثيين إلا الحل العسكري؟
4: لا عليك تسمي هذا بصراحة الحل العسكري. السؤال الطبيعي هو ماذا يفعل 2500 ضابط وجندي إيراني في اليمن ومن حزب الله ومن حزب الشعب العراقي، ماذا يفعلون؟ الأخ النعيم إذا عندك مشكلة مع السعودية لديك معها 1200 كيلومتر حدود في البر والبحر توجه إليها، ماذا تفعل في ريف الحجرية؟ ماذا تفعل في تعز؟ ماذا تفعل في المخا الوازعية وموزع وحيس والجراحي والبرح؟ هذه مناطق يمنية لا يوجد فيها سعودي واحد. سعودي عندك معها 1200 كيلومتر حدود برية وبحرية. لا تستغفلوا الناس، شماعة الإخوان صارت تافهة مملة. أنت نطارد الإخوان ولا حق الإخوان، أنتم طاردون مصالح إيران. يوم أن دخلتم إلى اليمن قالت إيران بأنها العاصمة العربية الرابعة، ويوم وصلتم إلى المندب قالت إيران سيطرنا على هرمز والمندب. أنتم أدوات رخيصة ليس لكم قيمة، ليس لديكم هدف ولا رأي ولا رؤية. هذه كل الحربنا مع إيران، أما أنتم مجرد أدوات رخيصة.
3: أنا أتمنى أن تحسن ألفاظك فقط، أنا أتمنى أن تحسن ألفاظك.
4: في الحجرية ماذا تفعل معه؟ أخوك اليمني الذي يسكن يعود أسرته وأطفاله في ريف الحجرية يبعد عنك 2000 كيلومتر. ما الذي جاء بك من صعدة إلى ريف الحجرية؟ ماذا جاءك إلى موزع وحيس والجراحي والبرح؟ هل بينكم ثأر؟ هل بينكم مشاكل سابقة؟ ماذا تفعل؟ لماذا تطير اليمنيين؟ من قال لك أنه يوجد في هذه المناطق لا أمريكي ولا سعودي ولا صهيوني ولا يوغوسلافي ولا جيبوتي؟ هل يمنيين مجرد أدوات مرتزقة وظيفتكم تبحثوا عن أوراق تفاوضية لإيران في باب المندب، في هرمز، في الساحل الغربي، في إيذاء السعودية، في التحكم بالممرات الملاحية الدولية، في إيذاء شرايين النفط لدول الخليج، محاصرة السعودية من خاصرتها الجنوبية، إيذاء مصر في باب المندب وهو البحر الأحمر كما أقول دائما ليس أكثر من أنبوب بطرفين السويس وباب المندب. أنتم مجرد أدوات رخيصة مستهلكة.
0: خلينا نسمع رد لو سمحت. نعم دكتور أبو حاتم. دكتور نعمي، أنتم اتهمتم الحكومة اليمنية بأنها أدوات بأنها أدوات سعودية. نعم. هم يتهمونكم بأنكم أدوات إيرانية بكل بساطة.
3: ما في مشكلة، يعني أنا أقول أدوات صحيح، لكن أقول رخيصة وأصدر يعني كلمات مبتذلة وغير
0: وصفتهم بالمرتزقة
3: وغير
0: أيضا
3: وغير أخلاقية، هذا لا يليق. يعني نحن الآن في أمام قناة أمام العالم، أتمنى أن تتخلق بأخلاق الشعب اليمني فقط.
0: طيب هل عندك أجوبة على أسئلته؟
3: طبعا.
4: ماذا تفعل بالحجرية والوزنية؟
3: الإشكالية يا سيدي الكريم، أنا كما قلت لك في أنا كما قلت لك سابقا يعني في حلقة سابقة، الإخوة في حزب الإصلاح لديهم شماعة هذه يعني ال ال ال شماعة إيران وما إيران، يعني بيقوله أن معنا 2500 عنصر إيراني. لنفترض أن معنا 2500 عنصر إيراني، طيب يعني 2500 عنصر إيراني خلاص يهزموكم؟ يعني خلاص هذا كل هذا الخوف كله من 2500؟ طبعا لا يوجد لا 2500 ولا 250 ولا 25 ولا حتى 10 ولا حتى 5. هذا الكلام كله يعني لتبرير الفشل والهزيمة التي وقعت. أتمنى لا تقاطعني، أتمنى أن لا تقاطعني، أتمنى لا تقاطعني، أنا لم أقاطعك أصلا. المسألة وما فيها الآن مثلا، أيهم هذه القوات؟ لماذا لا يتم التقاط صورة لها؟ أنا عندما أقول بأنكم أدوات للسعودية، أنا يعني السعودية تعترف بأنها هي المتبنية لهذه الميليشيات، وهي من تدعمها، وهي من تمولها، وهي ما يعني العربات السعودية، السلاح سعودي، المال سعودي، المرتبات سعودية، الإشراف سعودي. يعني أنا أقول لك وعندي معطيات على الأرض، أما أن تقول لي بأن إيران وما إيران، وكما قلت لك يعني الآن أنتم تريدون أن تحاربوا إيران، أنا أقول لك نحن مثلا توجهنا نحو السعودية، المملكة العربية السعودية إذا كان لها مشكلة مع إيران فتتوجه إلى إيران. لماذا لا ترد على الإيرانيين؟ لماذا لا ترد على على على القصف الإيراني؟ لماذا هي ساكتة وجبانة؟ لأنه كله كذب. يعني طيب نحن بالنسبة للشعب اليمن هي تعلم المملكة العربية السعودية أن بيننا نحن وإياها حرب استمرت وعدوان استمرت.
0: واضح الفكرة تماما سيد النعمي. نعم واضح الفكرة يعني تماما. سأعود إليك بعد قليل دكتور مروان قبل هنا في الاستوديو. كمراقب من الخارج هل يبدو لك استيلاء أنصار الله الحوثيين على الساحل الغربي اليمني وباب المندب نقطة تحول فاصلة في الأزمة اليمنية الممتدة؟
5: أول شيء ما في رواية واضحة لما جرى في الساحل الغربي لليمن، لكن النتيجة واضحة بالنسبة إلينا. هناك انهيارات سريعة حصلت في صفوف القوات الحكومية، وسيطرة للحوثيين أيضا سريعة على مناطق ذات أهمية استراتيجية. نتحدث عن هنا عن مضيق باب المندب، وأعتقد أنه لا نحتاج أبدا إلى أن نفصل في أهمية هذا. لكن بالنسبة لي يعني الحرب أو الصراع في اليمن هو مثال آخر على صراع بين أخوة يعني الوطن الواحد عجزوا عن تسوية خلافاتهم، تحولت هذه الخلافات أو حولت بلادهم إلى ساحة لصراعات إقليمية ودولية، كل يستعين على الآخر بأطراف إقليمية ودولية. أنا بعتقد أنه كان في فرصة

0: المعركة، والحرب مستمرة، والأطراف الإقليمية والدولية لديها كل الاستعداد لأن تحارب هذه الحرب حتى آخر قطرة دم يمنية.
1: نعم.
0: وأنا بعتقد أنه ما لم يتوصل اليمنيون، وأنا يعني اسمح لي أيضا أن أوجه اللوم هنا إلى الجانب العربي، لأن أنا بعتقد اليمن في نهاية المطاف هو بلد عربي، والمتقاتلين الحوثيين والحكومة الشرعية الأفرقاء اليمنية في نهاية المطاف هم عرب. يعني أنا لا أنظر كثيرا إلى موضوع الاختلافات المذهبية في اليمن، لأنه أنا ما بعتقد هي سبب الصراع هناك، لكن في غياب عربي كامل عن الصراع في اليمن كان الأولى فعلا بأنه الدول العربية هي التي تحتضن الطرفين، وأن لا تترك الباب مفتوح لأي طرف غير عربي أن يكون له هذا التأثير أو هذا النفوذ. وأنا بعتقد أنه يجب أن نخرج من دائرة الاتهام المتبادل بين الطرفين إلى دائرة يتمكنوا من الوصول فيها إلى قواسم مشتركة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأنه إذا الوضع ظل على هذه الحال واضح أنه نحن أمام حالة يعني شردمة وتقسيم في اليمن، على الأقل على أرض الواقع إن لم يكن يعني بشكل قانوني. فلذلك يعني أنا بعتقد أنه ما في حل إلا إذا يعني توصل الطرفين إلى أنه ما في حسم عسكري في هذا الصراع.
1: نعم. صدام ردا
0: على سؤالك انه لما سالت. نعم. اذا كان هذا الموضوع يعني يعتبر بمثابه يعني تطور
1: نقطة تحول. نعم.
0: هلا انا بعتقد انه باليمن كان دائما في كر وفر بين الاطراف، وبتعرف الحوثيين استولوا على مناطق تم استرجاعها من جديد، لذلك انا بعتقد الميزان. نعم. على الارض يعكس موازين قوى اقليميه اكثر. نعم. من يعكس موازين قوى
1: على اي حال الموقف الرسمي القوات الحكوميه اليمنيه تقول مثلا ان خساره معركه ليست نهايه المطاف، وستواصل المقاومه الوطنيه نضالها. صدام، أعلن قبل قليل عن تغييرات في صفوف المقاومة الوطنية بزعامة طارق صالح الذي كشف أنه موجود الآن في الرياض، ما الذي تعني هذه التغييرات على الأرض؟
2: نعم، الفريق طارق صالح أعلن قبل قليل بتعيين ما سمي القوة التهامية أو تشكيلة القوة التهامية برئاسة العميد زايد ناصر. هذه القوة هي شكلت كانت في العام 2015 عندما دخل الحوثيون إلى الحديدة، الآن شكل يعني أو عين قائد جديد لها. واضح أن الحكومة أو هناك توجه بإعادة ترتيب صفوف هذه القوات، يعني هذه القوات تعمل في الشريط الساحلي الممتد من ميدي وحتى الحديدة، وبالتالي يبدو أن هناك توجه يعني نحو إعادة يعني انتشار هذه القوات والذهاب باتجاه معركة أخرى يعني لاستعادة ما تم فقده خصوصا في الشريط الساحلي الغربي في المخا. وبالتالي الآن اليوم قبل قليل يعني مصادر العربي الجديد أخبرتنا بأن هناك عملية حكومية نفذت في منطقة ذباب المطلة على باب المندب، وتم استعادة بعض المواقع الحكومية في هذه المنطقة. وبالتالي هناك كما قال الدكتور هناك كر وفر، وبالتالي موازين أو خريطة السيطرة تتغير.
1: نعم.
2: وتتبدل.
1: هنا عندنا مشاهدينا الآن كما تلاحظون في الخريطة تظهر منطقة ذباب الاستراتيجية. نقل لنا صدام أن الحكومة تقول أنها استعادت بعض المناطق فيها. أعود إلى الرياض. دكتور أبو حاتم، تقول CNN عن مصادر وصفتها بالمطلعة إن الكتائب اليمنية كتائب الحكومة التي كانت موجودة في المخا كانت تعاني من استنزاف حاد، وأن قوائم الكتائب اليمنية في المخا كانت مليئة بأسماء وهمية تتقاضى رواتب بينما لم تتجاوز القوة الفعلية للجيش سوى 20% مما هو مسجل على الورق. هذا ربما قد يفسر الانسحاب الكبير بل الانهيار في قوات الحكومة في تلك المنطقة، أليس كذلك؟
3: لا أستطيع أن أجزم بما قال CNN، لأن هناك قرار بتشكيل لجنة بالتحقيق وصدر عن أعلى هيئة للدولة هي رئاسة مجلس القيادة، أن هناك تحقيق جاد يجري من قبل وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وجهاز المقابرات، وننتظر نتائج التحقيق في ذلك. مسألة إذا ما وجدت كشوفة وهمية على افتراض صحة الخبر، نحن في مرحلة أن لا دولة متضعفعة، المؤسسات متفككة، الحوثيون بسطوا على كل شيء بمقدرات دولة ومؤسسات دولة وموارد دولة، فطبيعي يوجد هناك اختلالات وفقا لأن هناك.
1: طيب ولكن دكتور على أي أساس يا دكتور كنتم إذا تعيدون اليمنيين بأن صنعاء باتت قريبة وأننا سندخل وسنحرر إذا لم تكن التشكيلات الأساسية للقوات الحكومية اليمنية منسجمة بهذا الشكل؟ على أي أساس هل كنتم تعيدون الناس بناء على شيء بعيد جدا عن الواقع كما أظهرت الأحداث؟
3: نراهن على أمرين، عدالة القضية وصدق الشعب اليمني. هذا الشعب عنيد، شعب مقاوم، شعب مقاتل، شعب قاوم الأئمة الذي هم أجداد عبد الملك الحوثي 1200 سنة، شعب خاض المؤسس الرسي خاض ضده 45 حربة في حياته فقط في حياة الرسي،

0: هذا الشعب لم يحدث ان اماما حكم اليمن دون ان يخوض معه عشرات الحروب. لا يمكن للشعب هذا ان يستكين ويستهين. كما حال مثلا حين جاءت ايران دخلت عند العراقيين، يخرج دكتور في الجامعه يمسح اقدام ايراني جاي يزور الحسين. الشعب اليمني شعب عنيد، شعب مقاوم، شعب متمسك بديني، بثقافتي، بحضارتي، بهويتي، سندخل صمعاء اليوم او غدا. لا يمكن ان نستكين. ثقل الحوثي بالشارع اليمني هو ثقال الدبابة والمدفع والصاروخ، ليس هناك حاضنة شعبية حتى من أتباعه حتى من مقربيه. لاحظتم في ديسمبر حين اختلف مع علي عبد الله صالح، خرجوا الناس يسحرون في الشوارع في صنعاء وفي إب وفي ذمار وفي كل مكان.
1: تمام.
0: الشعب ينتظر القائد، ينتظر لحظة الصفر، ليس لهم حاضنة شعبية. الشعب اليمني هذا شعب له يمتلك حضارة عمرها 10,000 سنة، لا يمكن اليوم تبعية حاج يقول له سلم الخمس ويتينا بالزكاة يوم الشهيد، يوم الغدير، يوم فاطمة، يوم علي، يوم الحسين. لا يمكن أن يستكين. حين يراهن على الشعب اليمني في المقام الأول.
1: نعم، المشكلة
0: على
1: أنهم أيضا يقولون أنهم يراهنون على الشعب اليمني. هنا المشكلة، كل يدعي تمثيل الشعب اليمني. على أي حال مشاهدينا، كما اتفق كل الضيوف، هناك أبعاد إقليمية واضحة لهذا الصراع، للأزمة اليمنية المزمنة. يقول المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين مثلا إنهم ضمنوا أمن السفن في باب المندب باستثناء سفن دولة واحدة، فلنستمع إلى ما قاله يحيى سريح.
2: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز.
1: سيد عبد الله النعمي في صنعاء، ألا تخوضون حربا صفرية اليوم مع من تصفونه بالعدو السعودي؟
3: كيف حرب صفرية يعني؟
1: يعني حرب ضد السعودية ليس لها عنوان محدد أو هدف محدد.
3: أيوة، أولا أنا بيودي قبل أن يجيب على سؤالك هذا بيودي أن أقدم شكري وتقديري لضيفك الموجود في الاستوديو الذي أعرب عن حرصه على وحدة الشعب اليمني وعلى أن وتمنيه على أن يعني حقن الدماء اليمنية. أنا والله ممتن له بهذه المشاعر. ويا أخي الكريم، هو قال بأنه كان الواجب على الدول العربية أن تقوم بواجبها تجاه الشعب اليمني وتقوم هي بتوحيد مكوناته ويعني فرقائه. أنا أقول لك أخي الكريم وضيفنا العزيز، يعني للأسف الشديد الدول العربية هي التي طعنتنا في الظهر. الدول العربية هي التي اعتدت علينا، الدول العربية هي التي قتلت منا مئات الآلاف. الدول العربية للأسف الشديد هي التي صبت علينا ما يقارب من 300,000 غارة. الدول العربية هي التي تمارس علينا الحصار وتحاول أن تقتل الشعب اليمني. هذا طبعا يعني الأخ يقول ضيفك الكريم يقول بأنه الاختلافات المذهبية. أنا أقول لكم لا يوجد في اليمن يعني اختلافات مذهبية. نحن لدينا في صنعاء مثلا، أنا في صنعاء أنا خطيب لأحد المساجد.
1: أجبني على سؤالي سيد
3: أنا
1: نعم، أجبني لو سمحت على سؤالي، ذهبت بنا إلى مواضيع أخرى. أجبني على على حربكم على السعودية. تفضل.
3: هو طبعا أنت يعني تحاول الآن أنك تمنعني، رغم أن الأخ عارف سار بنا إلى خلافات مذهبية، ولا عند السرسي ولا عند الهادي.
1: نعم.
3: وأنت لم تمنعه مطلقا ولا قلت له أنه خرج عن إطار السؤال، لكن مع ذلك حاضر، أنا لا يوجد لدي مشكلة. يعني أنتم يعني تقول بأننا نمارس حربا صفرية، لا، نحن نوجه يعني صواريخنا وطائراتنا المسيرة إلى العدو السعودي.
1: نعم.
3: ونضرب منشآته ونضرب عمقه، ولا يوجد لدينا حاجة اسمها حرب صفرية، لا، بل بالعكس لدينا المملكة العربية السعودية وأنت تعرف حجمها، ونحن نضرب منشآتها النفطية.
1: نعم.
3: نحاول أن
1: نعم.
3: نضرب منشآتها الاقتصادية.
1: نعم.
3: وبالتالي ليست لدينا مشكلة مع إخوتنا اليمنيين مطلقا. السعودية إذا رفعت يدها عن التدخلات في الشأن اليمني سيتم يعني ستحل كل الخلافات.
1: نعم.
3: ونستطيع أن نجلس نحن وبقية الفرقاء اليمنيين على طاولة حوار واحدة.
1: نعم، فقط قبل أن أذهب إلى النقطة التالية، استمعنا إلى العميد يحيى سريع يقول كل السفن آمنة باستثناء السفن السعودية، ماذا عن السفن الإسرائيلية؟
3: لا، أنت تعرف بأن السفن الإسرائيلية كانت محاصرة أيام يعني ضرب عليها الحصار أيام نعم. عدوانها على غزة
1: نعم.
3: بعد أن حصلت الهدنة بين الإخوة الفلسطينيين وبين الإخوة الفلسطينيين بين حركة حماس وبين الإسرائيليين، الإخوة في حركة حماس أبلغونا بأنه لم يعد هنالك داعي، وأنه يعني نحن نفك يعني حظرنا للسفن الإسرائيلية بناء على الاتفاق المبرم ما بين إخوتنا في فلسطين وبين العدو الإسرائيلي. نعم.
1: يعني السفن الإسرائيلية الآن تمر بأمان في المضيق، في مضيق باب المندب، هذا ما نفهمه من كلامك.
3: نعم. ليست القضية هكذا نعم. ليست القضية بهذا الشكل. القضية أن الإخوة في غزة نحن قلنا بأننا نحن سهم بأيديهم، نحن سلاح بأيدي إخواننا في غزة، نحن نعم. مع الإخوة في حماس، كل يعني نحن يعني أداة ضغط من أداة ضغط لإخوتنا في غزة، أي شيء يطلبونه منا نحن سنلبيه. نحن قمنا بالتضامن معهم ومنع السفن الإسرائيلية، وعندما تم الاتفاق أبلغونا بأنه ضمن الاتفاق أن يفك الشعب اليمني المسار عن السفن الإسرائيلية، هذا ما تم. وبالتالي لحد الآن يعني أنا لا أعتقد يعني حتى الجانب اليمني أو الجانب الرسمي اليمني لم يصرح حول هذا الموضوع اصلا لا سلبا ولا
1: نعم. ولذلك سالتك لانكم لم تصرحوا. نعم دكتور، قبل دكتور قبلان، هناك مشاهدين، طالما ان السعوديه هي الان هي العدو بالنسبه للحوثيين انصار الله كما يقولون، هناك تصريح لوزير خارجيه السعوديه الامير فيصل بن فرحان يقول امننا لا يقبل المساس به ويجب حمايه الملاحه بالممرات. دكتور قبلان، تبدو السعوديه في وضع صعب للغايه، بالامس اوقف العمل في خط انابيب شرق غرب وتتعرض لضربات بمسيرات وصواريخ باليستية من قبل اليمن، ما خيارات السعودية اليوم برأيك؟
4: قبل أن تحدث عن السعودية وخياراتها، أنا يعني لا أتفق مع وصف الأخ يعني من صنعاء بأن السعودية هي العدو، لأنه يعني في نهاية المطاف اليمن والسعودية جيران، وفي نهاية ليس جيران فقط، يعني هم دولتان شقيقتان، يعني أقصد بأنه في امتدادات، يعني نصف السعوديين يمنيين نصف اليمنيين سعوديين، يعني هو يعرف أكثر مني ذلك، لذلك أنا أعتقد أنه من الحكمة أن يتم وصف يعني وصف السعودية بهذا الوصف. أنا أعتقد أنه يجب أن نجد حل في نهاية المطاف بين يعني لهذه المشكلة، وأن نجد حل أيضا بين الحوثيين وبين السعودية، وأنا أعتقد أنه يعني لغة الخطاب هذه لا تساعد على إيجاد هذا مثل هذا الحل. بالنسبة للإجابة عن سؤالك، أنا بعتقد نعم يعني الوضع أنا بعتقد صعب، ليس فقط للسعودية، لكن أنا أعتقد صعب للمنطقة وللعالم، لأنه في نهاية المطاف أنا أعتقد أيضا السعوديين وكأنهم يقدمون ما جرى بأنه ليس مشكلتهم فقط، إنه مشكلة العالم كله، لأنه عندما تتوقف السعودية أو لا تستطيع تصدير ما يكفي من النفط لتغذية الأسواق العالمية، فهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، وهذه مشكلة ليست للسعودية وحدها إنما للعالم، وعلى رأس هذا العالم طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. هلأ واضح أنا برأيي، أنا لا أريد أن أقول، وأنا لا أتفق بالمناسبة مع الرأي الذي يقول بأن الحوثيين هم أداة بيد إيران، هم حلفاء لإيران بدون شك، هم لا ينكرون ذلك، لكن أنا أعتقد أنه لهم أجندتهم أيضا الخاصة بهم التي تتقاطع مع المصالح الإيرانية، يعني أقصد أنه طبعا سيطرتهم على مضيق باب المندب ومنع تصدير النفط السعودي من خلاله يتوافق مع المصلحة الإيرانية، لأن أنا أعتقد أن الإيرانيين فشلوا على مدى 6 أشهر الماضية في أن يرفعوا أسعار النفط إلى المستوى الذي يشكل عامل ضغط كبير على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الآن صار بإمكانهم إذا تمكن الحوثيون بالفعل من وقف صادرات النفط السعودية عن طريق باب المندب أن يرفعوا أسعار النفط، وبالفعل بالفترة الأخيرة ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير أكثر من تقريبا حوالي 15%.
1: تأكيدا على هذا الكلام دكتور، رويترز تنقل عن مصادر أن السعودية مشاهدين تمتلك مخزونات في موانئ بينبع وغيرها تكفي لمواصلة الصادرات فقط لمدة تتراوح بين 5 أو 5 و7 أيام، هذا بعد أن هاجم الحوثيون خط شرق غرب الذي ينقل النفط من شرق السعودية إلى ينبع على البحر الأحمر. دكتور عارف أبو حاتم، أنت في الرياض، ماذا تسمعون من قبل المسؤولين السعوديين؟ هل ستتدخل المملكة أكثر فأكثر، مثلا تشن غارات أكثر على أهداف أنصار الله الحوثيين في اليمن، وهل تعولون أنتم كحكومة على تدخل متزايد من قبل السعودية؟
0: والسعودية في الأخير لن تقف مكتوفة الأيدي، أنت لا تتكلم عن دولة صغيرة الحجم، تتكلم عن دولة بحجم المملكة العربية السعودية، دولة وازنة على مستوى العالم وليس على مستوى الإقليم، هذا جانب. جانب آخر، ما يجري لأنابيب النفط ليس مصلحة سعودية فقط، ومصلحات العالم، أوروبا، أمريكا، الصين، اليابان، جميعهم بحاجة إلى النفط والنفط والغاز السعودي، فهذه مصالح العالم وليست مصالح السعودية فقط، وحين حصلت المشاكل في هرمز وتحرك أنبوب أنابيب شرق غرب هي أيضا لخدمة مصالح العالم، وإلا كان طلع سعر البرميل إلى 300 دولار لولا هذه الخطوة التي فعلتها. 7 مليون برميل يوميا ينطلق من السعودية لولا هذه الخطوة. جانب آخر هنا جانب إنساني وأخلاقي، قدمته السعودية لدول الخليج المجاورة، دول الخليج الخمس التي قدمت لها، حولت مطاراتها وموانئها لخدمة هذه الدول، خاصة فيما يتعلق بالدعم اللوجستي المتعلق بحياة الناس اليومية. في مسألة الرد السعودي، بالتأكيد أن سيكون هناك رد. هذه الدولة إذا لم تحارب اليوم، ما ماذا ستحارب؟ إذا لم تنتصر اليوم لعقيدتها القتالية، لكرامتها، لأراضيها، لشعبها، لأمنها، لاستقرارها، فماذا ستفعل ذلك؟ بالتأكيد أن سيكون لها اليد الضاربة كما فعلت سابقا، وضربت الأماكن البؤر الإرهابية في العراق التي أطلقت منها الصواريخ وعدت على الدولة السعودية. بالأخير حتى تاريخيا السعودية لا يمكن أن يسودوا على فعل مثل هذا، ولاحظنا حتى القرطبة التاريخية كما حصل في أكثر من عهد وفي أكثر من زمان. المسألة تأويلنا عليهم، نعم سنعول على أشقائنا في المملكة العربية السعودية، والذي يصفهم بأننا ميليشيا السعودية، لا، هذه حكومة المعترف بها شرعيا من كل دول كوكب الأرض، لا يعترف بالميليشيات الحوثية، حتى إيران نفسها تعبيرهم كأدوات رخيصة بيدها.
1: يصفونكم بأنكم حكومة الفنادق دكتور، تجلسون في الرياض أو في الفنادق بينما هم على الأرض يتقدمون وينتصرون ويحققون إنجازات كبيرة.
0: أقول لك شيء، هذه تسمية مبتذلة، هو يمكن رئيس الدولة لرمزية رئيس الدولة في المملكة، لكن أعضاء مجلس القيادة داخل اليمن، الحكومة برئيسها وكامل أعضائها في اليمن، جيشنا كله في اليمن، مخابراتنا في اليمن، المحافظين في اليمن، مركز الاستخبارات في اليمن، قادة الدولة في اليمن، لا يمكن غير رئيس الدولة لرمزية رئيس الدولة فقط في الخارج بسبب الأوضاع الأمنية فقط، وإلا كل الحكومة متواجدة في الداخل. من أطلق هذه التسمية المبتذلة حكومة القيادة؟ نعم. هذا كلام غير مقبول.
1: تمام، واضح الفكرة.
0: سوقية.
1: تمام. صدام، هل كل القوى والأحزاب المنضوية مع الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي متفقة في كيفية مقاربة الوضع الحالي الخطير في اليمن؟
5: يعني هناك اتفاق على إنهاء هذه الأزمة، التصعيد الذي يعني أطلقه الحوثيون خلال الأسابيع الماضية في غربي تعز. هذه موجة التصعيد الأخيرة من بدأها هي جماعة الحوثيين، وبالتالي الأحزاب السياسية والمكونات السياسية يعني تدعم الحكومة المعترف بها دوليا في مشروع استعادة مؤسسة الدولة، وبالتالي في هذه الحرب مع جماعة الحوثيين. يعني الحوثيون خلال الأسابيع الماضية أطلقوا موجة تصعيد كبيرة بجبهات مقبنة والوازعية ويعني البرح في غربي تعز، وايضا بالساحل من باتجاه حيس وذباب، ويعني اطلقوا هذه موجات التصعيد. وبالتالي هناك بيانات من الاحزاب السياسيه بانه ندعم الحكومه الشرعيه بانهاء هذا التصعيد الحوثي، سواء في تعز او في الحديده او حتى في مارب والجو.
1: لكن طالما نتحدث عن العامل الاقليمي، هل كل القوى اليوم المنضويه مع الحكومه اليمنيه تؤيد هذه المقاربه؟ يعني هي لانه كما تعرف يا صدام، كان هناك قوى ولاؤها للإمارات وقوى من المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل وقوى انفصالية، هل هناك توافق على كيفية تدبر هذا الوضع الآن؟
5: لا، هم طبعا أصدقاء يعني متشاكسون، يعني هناك مصالح يعني مختلفة في إطار هذه الشرعية هذه التي يعني تخوض حرب مع الحوثيين منذ أكثر من 12 عاما. لماذا لم تنجح في هذه المعركة حتى الآن؟ لأنهم ليسوا جسم واحد، يعني هناك أكثر من مشروع، وهناك أكثر من جسم، وبالتالي يعني خلال الفترة وجيزة مؤخرا بدأت الحكومة الشرعية في توحيد القيادة والسيطرة والقرار، لكن يعني ما حصل في الساحل في المخا يثبت بأن هناك مشاكل كبيرة يعني ما زالت تحتاج إلى معالجة، ويعني من ضمنها الأسماء الوهمية التي تحدثت عنها في الجيش. يعني هذه القوة التي كانت في المخا ويعتد بها، يعني رئيس مجلس النواب يقول بأن هذه القوة تمتلك عدة وعتاد للوصول الى يعني ابعد نقطه في في في الارض وليس صنعاء فقط. وبالتالي يعني خلال اقل من اسبوع تنتهي هذه القوه وتتلاشى وتنسحب من المخا وتسلمها بهذا الشكل الى جامعه الحوتين. لا، هناك مشكله ومشكله عويصه في هذه.
1: هناك عوامل اقليميه ايضا،
5: هناك حديث عن عوامل اقليميه. نعم. لكن هل هناك اشياء مثبته بان
1: ليس
5: هذا
1: بعد.
5: حصل ليس بعد.
1: تمام. سيد عبد الله النعمي، في صنعاء بالامس تحدث الرئيس دونالد ترامب عن انكم تواصلتم معه وابلغتم الولايات المتحده انكم لا تريدون القتال معها ولن يعني ستسمحون للسفن الامريكيه بالمرور. اولا، هل تؤكدون اتصالات مباشره مع واشنطن؟
3: ليست لدي أي معلومات حول هذا الكلام، وأنت تعرف أن الرئيس ترامب يعني يخبط يمينا وشمالا ويعطي في اليوم الواحد أكثر من 50 تصريح متناقض، يعني يعطي اليوم تصريح وفي بعد ساعة واحدة يعطي تصريح آخر. لكن أنا أقول لك بأن الحكومة اليمنية في صنعاء إلى حد الآن يعني لم يصدر منها أي تصريح يؤكد أو يعني ما قاله الرئيس الأمريكي ترامب، ولسنا في حاجة إلى أن نتصل به، وهو يعلم يدري جيدا أن السفن الأمريكية تمشي بكل أمان منذ أن تم التوقيع بيننا نحن والولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي لا يوجد حتى يعني لسنا بحاجة لا أن نجري اتصالات ولا غيره.
1: في الواقع هناك سيد النعم هناك من يقول هناك من يقول إنكم تريدون إرسال رسائل طمأنة للولايات المتحدة كي لا تنخرط مع السعودية مثلا في توجيه ضربات إليكم، يعني تقولون للأمريكيين نحن لسنا ضدكم ونحن نضمن سفنكم وبالتالي حربنا فقط مع السعودية وبذلك تتجنبون أي مشكلة مع الولايات المتحدة بكل بساطة.
3: يعني هذا يعني اول حاجه لا يوجد هنالك مانع اصلا، يعني عمليه الطمأنة لا يوجد لديها مانع، لكن الى حد الان لم يصدر تصريح رسمي حتى استطيع ان اثبته ان انا حتى اقول لك بان ذلك يعني حصل فعلا او لم يحصل. لم يصدر الى حد الان تصريح رسمي من قبل الحكومه اليمنيه حتى اؤكد لك ذلك.
1: نعم. دكتور عارف ابو حاتم في الرياض، الا تخشون ان بين قوسين يعني تتخلى عنكم الولايات المتحدة؟ أصلا يعني لا توجد علاقات مباشرة معروفة، ألا تخشون مثلا أن تقبل الولايات المتحدة مثل كل الدول تتعامل ببراغماتية وبذرائعية، وأن مصلحة الولايات المتحدة أن لا يغلق باب المندب، وجماعة أنصار الله الحوثيين يؤكدون للولايات المتحدة أننا لن نغلق مضيق باب المندب أمام كل السفن، ألا تخشون أن يرتد هذا الوضع بشكل سلبي أكثر عليكم؟
0: وخر الشعار الموت لأمريكا صار الموت لليمنيين. على كل حال، لم نعول على أمريكا منذ اليوم الأول، ولو من المنظمات الدولية ولو من التلاعب السفراء الدول الكبيرة لما خرج الحوثي من الكهف إلى القاصر، لما جاء من صعدة إلى صنعاء حنا نعرف كيف داره. وأواجهك الآن بسؤال غريب جدا، ما الذي تفعله طيران الأمم المتحدة يوميا رحلة إلى اليمن؟ في السابق كان رحلة في الشهرين في الثلاثة يوميا رحلة.
1: يعني ماذا تريد أن تقول الأمم المتحدة هي الأخرى؟ دكتور، هل تريد أن تقول أن الأمم المتحدة هي الأخرى متواطئة مع الحوثيين عليكم؟ معقول يعني؟
0: هي أضرتنا أكثر مما نفعتنا. ما الذي فعلته؟ السؤال الطبيعي لأنه تقول لا تخشى أن تخلى عنكم الولايات المتحدة. ما الذي قدمته لنا الولايات المتحدة؟ نحن معولين عليها في لما صنفت الجماعة الحوثية منظمة إرهابية. ممتاز، كان تصريف على الورق. ما هي كان الخطوة التالية؟ ما الذي قدمته لنا؟ هل تم مثلا قصف القيادة الحوثية أو معسكراتهم أو شيء من هذا؟ فعلوا ذلك حين واجهوا الخطر الحوثي بشكل مباشر. لكن فيما يتعلق دعم الشرعية اليمنية لا أعتقد أنهم فعلوا أي شيء، سواء الاعتراف بالحكومة الشرعية لأنها أساسا حكومة شرعية منتخبة من الشعب اليمني. بالتالي الولايات المتحدة ما زلنا نعول عليها وما زلنا نأمل أن يستمر تحالفنا معها في مسألة القضاء على الإرهاب المتمثل بجماعة الحوثيين وداعش والقاعدة. هذا الثالوث الذي أرعب اليمنيين وشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة العربية والملاحة الدولية وشرايين النفط.
1: نعم. المعروف طبعا مشاهدينا أن أنصار الله الحوثيين متهمون دائما بأنهم كما قال ضيفنا يعملون بأجندة إيرانية في اليمن. هناك تصريح لافت لوزير خارجية إيران عباس عرقجي تعقيبا على ما يجري في اليمن، يقول نحن نؤمن بأن قضية اليمن ليس لها حل عسكري بل من خلال الحوار والعملية السياسية. دكتور مروان قبلان، عدم رغبة الولايات المتحدة بالتدخل كما أعرب عنها الرئيس ترامب، هل هي ربما حسابات أمريكية أنها لا تريد توسيع الحرب مع إيران، بمعنى نترك السعودية تتعامل مع الموضوع؟
4: هلا انا بعتقد انه اول شيء الحوثيين من البدايه كما تفضل الضيف من صنعاء يعني وجهوا رسائل تطمين الى الولايات المتحده الامريكيه، وانا بعتقد انهم كانهم يريدون ان يقولوا ايضا بذلك انه اجندتنا ليست بالضروره متطابقه مع الاجنده الايرانيه، لانه ايران تريد بالتاكيد اغلاق مضيق باب المندب حتى تمنع يعني كما ذكرت لك يعني اي صادرات نفطيه سواء من السعوديه او حتى المرور باتجاه يعني تاتي من مصادر اخرى يعني تذهب باتجاه قناه السويس، لانهم يريدون ان يرفعوا الاسعار بهذه الطريقه. هذه الرسائل التي ارادوا ان يطمئنوا بها الولايات المتحده الامريكيه، وبالطبع يعني ارادوا ان يقولوا من خلالها اننا نريد بالفعل الحفاظ على الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد المواجهه المعروفه حصلت العام الماضي في ربيع العام الماضي بين الولايات المتحده والحوثيين، واستمرت حوالي يعني بعتقد شهرين من مارس آذار وحتى مايو من عام 2025، وانتهت باتفاق بوساطة عمانية. واضح أن الأمريكيين يريدون الحفاظ عليه طالما أن الحوثيين قالوا أنهم لا يريدون إغلاق باب المندب، وهذا ما يريده الأمريكيون.
1: يعني هذا فقط ما يريده الأمريكيون من اليمن، ليسوا معنيين
4: بهذه المرحلة. لا بهذه المرحلة أنا بعتقد
1: لا
4: بهذه المرحلة الرئيس ترامب مهتم بأن يحصل أي تصعيد يؤدي إلى رفع أسعار النفط بشكل كبير، لأنه في انتخابات النصفية هو مهتم جدا بأن يعني لا يخسر حزبه على الأقل مجلس الشيوخ، لأنه واضح أنه متجه إلى أن يخسر مجلس النواب. لا يريد أن تحصل صدمة كبيرة في سوق النفط يؤدي إلى رفع الأسعار زيادة التضخم، لأن الناخب الأمريكي أنا بعتقد هذه المرة سوف يصوت على الموضوع الاقتصادي بشكل أساسي. وأنا بعتقد أنه حتى مع إيران لا يريد التصعيد في هذه المرحلة، لذلك نجد أنه يعني في الوقت الذي يحاول أن يخنق إيران اقتصاديا هو يحاول من جهة أخرى أن يخفف درجة التوتر والتصعيد. الآن أرى مصلحة إيرانية أكثر من مصلحة أمريكية في يعني في رفعه. ذلك أنا أعتقد أنه هذه جوهر المصالح الأمريكية في هذه المرحلة. بعد الانتخابات النصفية قد يكون هناك حسابات أمريكية مختلفة.
1: إذا وفق هذا الكلام دكتور مروان قبلان، ماذا تكون إيران قد كسبت إذا قدم الحوثيون وعودا وتطمينات للعالم بأننا لن نغلق الممر النفطي؟ ماذا تكون إيران كسبت وقتها؟
4: إيران تحاول دائما تجهير كل ما تستطيع تجهيره لمصلحتها، وأنا بعتقد بالتأكيد سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب هو في نهاية المطاف الحوثي هو حليف
1: يعني.
4: هو حليف بالنسبة للإيرانيين في نهاية المطاف، وإذا اقتضت المصلحة أنا بعتقد مصلحة الطرفين، لأنه أنا نقطة مهمة وأساسية يعني لا يجب أن يعني يؤثر على قدرتنا على قراءة الأحداث مواقفنا السياسية والإيديولوجية. هلا أنا قلت لك في تقاطع مصالح كبير بين الإيرانيين وبين الحوثيين، هم حلفاء بدون شك، لكن أجندتهم ليست بالضرورة متطابقة، وموضوع عدم إرسال رسائل باتجاه عدم رغبتهم في إغلاق باب المندب بدل على هذا الأمر بشكل واضح. لكن كما ذكرت لك في نهاية المطاف إذا اضطر الأمر أكيد الحوثيين سوف يغلقوا باب المندب بشرط أن يخدم ذلك مصلحتهم
1: أولاً.
4: وقد يخدم يعني لاحقاً المصلحة الإيرانية.
1: نعم. مشاهدينا، كما هو معروف وللأسف يعني لكل حرب كلفة إنسانية باهظة. في اليمن تتزايد أعداد النازحين بوتيرة سريعة مع اشتداد القتال وتوقعاتهم باستمرار ارتفاعها خلال الأيام المقبلة. المنظمة الدولية للهجرة أعلنت نزوح أكثر من 82 ألف شخص من محافظات الساحل الغربي لليمن منذ مطلع الشهر الجاري جراء استمرار القتال. أوضحت المنظمة أيضا أن أكثر من 2000 شخص فروا من الأعمال القتالية ووصلوا إلى السواحل الشمالية لجيبوتي حتى الآن. ماذا تقول المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب؟ تقول: خلف كل رقم عائلة فقدت كل شيء، يعبر الناس البحر دون شيء لأنهم لم يعد لديهم خيار آخر. مدينة تعز أو المحافظة كانت الأكثر تضرراً من موجة النزوح، حيث سجلت نزوح نحو 50,000 شخص، كما نزح عشرات الألاف من محافظات لحج والحديدة وحتى من عدن. تقول الأمم المتحدة أن تركيزها الحالي ينصب على توفير الغذاء والمياه والمأوى لدعم السكان وتلبية احتياجاتهم، وأكدت أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن تعاني من ضعف شديد، إذ لم تتجاوز نسبة النمو أو التمويل 20% حتى الآن. صدام، أطلعنا لو سمحت على مزيد من الأرقام. هؤلاء اليمنيون ينزحون من مناطق سيطر عليها الحوثيون أنصار الله إلى أين؟ وهل هناك أي استجابة لحاجاتهم؟
5: لاحظ معي وائل، يعني ينزحون من مناطق اصلا وضعها الاقتصادي سيء للغايه، وضعهم الاقتصادي متردي، يعني الحوثيون عندما يصعدون لا يفكرون بان هناك الاف الاسر يعني معدومي الدخل بسبب هذه الحرب الممتده على 12 عام، وبالتالي ينزحون من الساحل الغربي كنقطه اولى باتجاه، يعني بعضهم نزح عبر البحر عبر قوارب متهالكة وبدائية إلى الصومال، وهناك آخرون ذهبوا باتجاه عدن، عدن مكتظة بالنازحين ودون استجابة، يعني المنظمات بسبب الأعداد الهائلة التي نزحت من الساحل الغربي إلى عدن لا تستطيع تلبية احتياجات هؤلاء الناس، يعني أكثر من 82 ألف شخص، وبالتالي هناك في تعز، يعني تعز أكبر مدينة محافظة يمنية مكتظة بالسكان، هناك أكثر من 3 مليون شخص في هذه المدينة، وبالتالي الحوثيون الآن يطوقونها من أكثر من محور. نعم. هناك المحور الشرقي الذي يعني يحاصره الحوثيون منذ العام 2015، وهناك الآن المحور الغربي التي تجرى فيه الاشتباكات مع قوات الحكومة، ويتم أيضا خنق هذه المحافظة الكبيرة من خلال يعني محور أيضا الغرب، وبالتالي هؤلاء الناس يعني لا أدري إلى أين يمكن أن يذهبوا في ظل كل هذا التصعيد. نعم. وهذه الاشتباكات في عدن أيضا هناك مخاوف من أن جماعة الحوثيين قد تذهب باتجاه التصعيد ويعني
1: الهجوم على عدن،
5: استهداف عدن، وبالتالي نعم. هناك أيضا نازحين من عدن باتجاه جيبوتي وباتجاه يعني مناطق أخرى، وبالتالي هناك يعني موجة نزوح من كل هذه المناطق إلى مناطق أخرى، ويعني الحكومة لا تستطيع طبعا في ظل الوضع الاقتصادي وفي ظل وضعها وفي ظل عدم يعني استجابتها، المنظمات الدولية تقوم بواجب محدود، وبالتالي لا أدري الأيام المقبلة يعني كيف سيكون الوضع، الوضع كارثي.
1: نعم. سيد عبد الله نعمي في صنعاء، لماذا يهرب اليمنيون من المناطق التي تدخلونها؟
3: اولا يعني بدي ان اعلق على ضيفك الكريم بخصوص المصلحة الإيرانية من باب المندب. طبعا قد تكون هنالك مصلحة حتى لروسيا، حتى للصين، حتى للمريخ، لا يعنينا هذا، يعني ان موقفنا في باب المندب، نحن قلنا منذ اليوم الأول بأن كل السفن في أمان وتمشي بانسيابية كاملة، وليس لدينا يعني فيها أي توجه سوى للسفن السعودية فقط، وحتى قلنا حتى السفن الأمريكية يعني ليس لدينا لديها أي توجه، موقفنا معلن، من سيستفيد منه هذا شيء آخر، يستفيد من يستفيد، هذا لا يعني أنني أنا أنفذ أجندة كما قال يعني كما أكده ضيفك الكريم، وبالتالي موقفنا معلن منذ اليوم الأول. قال ضيفك بأن ربما السعودية لا تستطيع أن تسطر النفط السعودي، لا بالطبع تستطيع، بشرط واحد، ترفع يدها عن الشعب اليمني، لأنه يا ضيفنا الكريم المملكة العربية السعودية تمارس علينا حصارا مطبقا، أكثر من 40 مليون الآن محاصر، لماذا المملكة العربية السعودية تمارس علينا هذا الحصار؟ لماذا تغلق مطاراتنا؟ لماذا تغلق موانئنا؟ لماذا كل هذا العدوان على بلدنا؟ لماذا لا تعيد إعمار ما دمرته يدها؟ لماذا لا تسلم مرتبات الموظف؟ وكل واردات النفط الجنوب هي مسلمة في البنك الوطني بالرياض، لماذا لا تخرج قواتها من من من من الأراضي اليمنية؟ هذه الأشياء كلها تريدني أن أتركها أنا لكي تتمتع المملكة العربية السعودية ولكي ينعم العالم بالنفط ونحن نسكت، هذا أولا. الشيء الثاني بالنسبة للنزوح يا أستاذنا الغالي، بالنسبة للنزوح ليس المسألة أنهم يهربون منا، لا تنسى أن الماكينة الإعلامية أثارت الفزع والمخاوف لدى السكان في المناطق التي تدار فيها الصراع، وهربوا دون أن يكون هنالك داعي أصلا للهروب، لأنها كثير من المناطق ما دارتش فيها حرب. الآن قد توقفت المواجهات، بإمكان النازحين أن يعودوا إلى بلادهم وإلى ديارهم وإلى مناطقهم، لكن بالنسبة للمنظمات الإنسانية، المنظمات يا سيدي الكريم قد رفعت يدها منذ أن أعلننا موقفنا مع غزة، بمجرد أن أعلنت صنعاء موقفها العسكري مع غزة جاءت إلينا المنظمات ما تسمي نفسها الإنسانية وأعلنت أنها لا تستطيع أن تواصل استمرار تقديم مساعداتها للشعب اليمني تحت مبررات واهية وكثيرة، منها مثلا أنها يعني مشغولة بتقديم المساعدات للسودان، مشغولة بتقديم المساعدات لليبيا، يعني من هذا الكلام. وبالتالي فالمنظمات الإنسانية لا يمكن أن تقدم شيء ولا يمكن التعويل عليها مطلقا.
1: واضحة تماما. صدق قبل أن أذهب إلى الرياض، هل سجل أي نزوح إلى مناطق يسيطر عليها الحوثيون؟
5: لا لا العكس، أبداً. هم يهربون من دخول هذه القوات، قوات الحوثيين، الى مناطق اخرى. لكن نعم. دعني اعلق فقط على شيء قاله النعيمي من صنعاء. نعم. يعني هو يطالب السعوديه، يعني يقصف السعوديه ويطالبها بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطره الحوثيين، وبالتالي الحوثيين والسعوديين كانوا على تواصل خلال الفتره الماضيه. التصعيد ما بين الحوثيين والسعوديين له ايضا أبعاد اقتصادية، يعني هو الحوثيين يطلبون من السعودية مطالب اقتصادية من ضمنها رواتب الموظفين تحت سيطرتهم. يعني الحوثيين منذ 2014، يعني منذ الانقلاب في 21 سبتمبر 2014 لم يسلموا رواتب الموظفين، يعني حدث ذلك على مرتين أو ثلاث جزء من الراتب، وبالتالي هم الآن يطالبون من السعودية بأن يدفعوا رواتب الموظفين التي يفترض أن يدفعوهم.
1: نعم. دكتور عارف أبو حاتم من الرياض، ما الذي تقدمه الحكومة اليمنية لعشرات آلاف النازحين؟ تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80,000 نازح يمني غادروا ديارهم حتى الآن، ماذا تفعل الحكومة اليمنية؟
0: أولا السؤال الطبيعي، هل يوجد نازح واحد من مناطق الشرعية؟ لا، جميعهم جاءوا نازحين من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق الشرعية بحثا عن الدولة، بحثا عن الأمن والأمان والاستقرار. الناس يحنون إلى مؤسسات دولتهم. لدى الجماعة الحوثية كان بطش إرهاب، أخذوا دولتهم، أخذوا رواتبهم، أخذوا مؤسساتهم، أخذوا أقواتهم، حتى الفقير المعوز الذي ليس لديه ما يأكل عليه أن يدفع المجهود الحربي. واليوم الغدير ويوم فاطمة ويوم الشهيد ويوم الحسين جبايات ليس لها نهاية. بالتالي حصل هذا النزول، هذا أولا. ثانيا، الرواتب المنقطعة عند الجماعة الحوثية هي مستمرة عند الحكومة الشرعية. ثالثا، رغم أن الحوثيين يأخذون الموارد كاملة وحصل تغير ديموغرافي في صنعاء، أصبحوا الذين قادة الميليشيا الحوثية وجميعهم تقريبا من صعدة أصبحوا هم كبار ملاك العقارات في العاصمة صنعاء وكبار ملاك الشركات. أما ما تقدمه الحكومة الشرعية للنازحين، لو لم تقدمهم الحكومة الشرعية شيء لما تجوعا قدمت لهم المأوى وقدمت لهم المأكل والمشرب والبطانيات والخيام والمساعدات، وأيضا المنظمات الدولية ساعدت، وفي المقام الأول منها مركز الملك سلمان الذي يقوم بعمليات دورية بما في ذلك يزود حتى المستشفيات المتواجدة في صعدة نفسها، هذا الذي السعودية يبغضونها، لا تزال هي من تعمل على تقديم مساعدة الشعب اليمني كله. حين أقول لك تقدم مساعدة للمستشفيات، لمن المستشفيات؟ هؤلاء من الشعب اليمني، هناك بالأخير شعب لا يهمه شيء غير الغذاء والدواء. وحين تكفل لنا السعودية بجانب من هذا،
1: يقول لك السعودية تحاصر 40 مليون يمني. يا دكتور عارف أبو حاتم، هناك صورة متناقضة كليا بين السعودية التي تحاصر 40 مليون يمني بحسب كلام الحوثيين وكلامكم أنتم، أين هي الحقيقة؟
0: أقول لك شيء واحد، يدخل للسعودية اليومية، للسعودية المتعربية السعودية يوميا قرابة 20,000 شاب يمنحون فيز. منحت الحكومة السعودية فيز لليمنيين العاملين بشكل لا يتصوره أحد. هناك رافعة الاقتصادية للدولة اليمنية اليوم هي عائدة المغتربين والمساعدة المقدمة من الحكومة السعودية. أين هذا هو الحساب؟ المواد الغذائية، المساعدات، الحكومة الشرعية، المشتقات النفطية، المقدمة، الكهرباء، المياه، الصحة، التعليم. في هذه اللحظة التي أتحدث فيها معك يوجد 330,000 طالب يمني في المدارس السعودية، وقرابة 20,000 طالب يمني في الجامعات السعودية، جميعهم يدرسون مجانا بدون أي مقابل. أين هذا الحساب اللي بمثل الشعب اليمني؟ إذا كانت الفيز لا تتوقف، فيز العمرة لا تتوقف، المساعدة لا تتوقف للحكومة، المشتقات النفطية والكهرباء والغذاء والدواء، أريد أن أعرف ما هو هذا الحصار في مفهوم الحوثي. الحصار من فرضته علينا هو أنت من أخذت دولتنا ومعسكراتنا وقتلت رجالنا ونهبت رواتبنا.
1: تمام.
0: أين هو الحصار السعودي؟
1: تمام. دكتور مروان قبلان،
0: أعطي غير فكرة البيت كلا. أين هو الحصار؟
1: نعم. دكتور مروان قبلان، هناك تصريح ورد للتو من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يقول مسار المعارك لا يحدده تغير عارض في أحد خطوط المواجهة، وهدف الدولة استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل البلاد. هل يبدو هذا الكلام بالنظر إلى ما جرى ويجري في اليمن واقعيا؟
4: هلا تعرف الحكومة اليمنية من مصلحتها أن تقلل من شأن ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية، لكن أنا بعتقد أنه يعني نظرة يعني هيك بانورامية على ما جرى، أنا بعتقد لا يمكن التقليل من أهمية ما حصل. يعني سيطرة الحوثيين على على مضيق بأهمية باب المندب، يعني الانهيارات السريعة التي وقعت في صفوف القوات الحكومية، واضح أن هناك يعني تقصير كبير من جانب الحكومة وعدم استعداد واضح. وأيضا كان هناك يعني خطاب مختلف، الأخ صدام تحدث قبل قليل أنه كانوا واعدين الناس بانتصارات بأن يدخلوا صنعاء خلال أيام، وإذ بالأمور يعني تذهب بالاتجاه المعاكس. هلا انا بعتقد انه يعني ذكرت لك في وقت سابق من هذه الحلقه انه مع ذلك الامور في اليمن دائما تتحرك، ليست ثابته، وتعرف في تدخلات اقليميه ودوليه هائله، واليمن ليس منطقه معزوله، يعني تعرف انت في لاعبين كثر على الساحه اليمنيه لديهم مصالح مختلفه متضاربه. ربما نقطة الضعف الأساسية لدى الحكومة، أعتقد يعني هذه هي المشكلة، أنه لدى الحوثيين قيادة مركزية واضحة، ولدى الحكومة يعني قوة متعددة ليست على قلب رجل واحد، فلذلك يعني طبيعي أنه نصل إلى النتيجة التي وصلنا إليها. لكن ما حصل أنا بعتقد لا يعني أنه الأمر انتهى، للأسف الشديد يعني أقول أنه هي حرب واضح أنه ممتدة وسوف تستمر، يعني هي ممتدة من 12 عام وقد تمتد للأسف الشديد لأعوام أخرى عديدة، ما لم يتوصل اليمنيون إلى قناعة بأنه يجب أن يجلسوا على طاولة واحدة في نهاية المطاف ويحلوا هذه القضية من خلال التسويات، من خلال حلول الوسط، من خلال الشراكات. حتى الآن يبدو للاستقطاب شديد بين الطرفين، نسمع يعني ما يجري الآن في هذا الحوار.
1: نعم.
4: لا يبدو أن هناك نقاط مشتركة واضحة. نعم. بينهما حتى
1: صدام الآن. وسط كل ما يجري، الحروب والجبهات التي تتساقط والقوات التي تنسحب وأخرى تنتصر، يبدو صوت المواطن اليمني غائبا. أنت على احتكاك يومي مع اليمنيين، ماذا يقولون؟
5: نعم، يعني هو المواطن اليمني هو المتضرر الأكبر، وبالتالي يعني من كل هذه الحروب التي تشهدها المناطق، يعني من تعز إلى الحديدة إلى مأرب إلى الجوف إلى صنعاء، يعني المواطن اليمني يعاني الأمرين منذ بداية هذه الحرب، يعني بداية هذا الانقلاب في العام 2014. الأمم المتحدة صنفت بأن اليمن يعاني أكبر أزمة إنسانية في العالم، يعني منذ 2014. وبالتالي الآن إذا ما اشتدت الاشتباكات سواء في تعز التي يهددها الحوثيون ويطبق عليها ويخنقها من أكثر من محور، إذا ما اشتدت المواجهات وبالتالي وقرر الحوثيون المضي باتجاه معركة في تعز، ستكون الكارثة الإنسانية كبيرة للغاية. يعني في عدن هناك ازدحام كبير للنازحين في منطقة صغيرة ليست كبيرة عدن، يعني وهناك أيضا نزوح من أكثر من منطقة بسبب الاشتباكات التي تجري ما بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا. وبالتالي كلما طالت هذه الأزمة أو هذه الحرب كلما زادت المعاناة الإنسانية التي يتحملها المواطن اليمني البسيط.
1: نعم سيد عبد الله النعمي في صنعاء، هل ترون في نهاية البرنامج هل ترون إمكانية لحل سياسي ما مع الحكومة أم لا تمضون باتجاه خيار إلغاء الطرف الآخر الحكومة ومن معها؟
3: طيب أولا ماذا يقول المواطن اليمني؟ اسألني أنا، لأن المواطن اليمني لدي أنا، المواطن 80% من السكان لدينا نحن، يعني يقول لي ماذا يقول المواطن اليمني؟ المواطن اليمني الذي يخرج إلى الساحات أسبوعيا وأنت تراه وتتابعه، ولعل قناة العربي أيضا يعني تنشر وتنقل الجماهير المليونية التي تخرج، قل لي ماذا يقول المواطن اليمني؟ المواطن اليمني الآن الذي واقف وصامت في وجه المملكة العربية السعودية يقول للسعودية بأن ترفع يدها عن الشعب اليمني وعن الشعب اليمني وترفع الحصار وتعيد الإعمار وتخرج قواتها وترفع يدها ولا تتدخل في شؤون الشعب اليمني. هذا ما يقوله المواطن اليمني. قضية التباكي من الآن على النازحين في تعز، من الآن قد احنا بنشي نتباكى على النازحين. نعم. يا أخي الكريم، حزب الإصلاح لا يحاول. نعم. أن ينجر ويجعل من نفسه جنديا. نعم. للمملكة العربية السعودية، هذا أولا. بالنسبة للحل السياسي،
1: باختصار شديد،
3: الحل السياسي
1: 10 ثواني.
3: ممكن في أي وقت ممكن، لا يوجد. نعم. لك سبعد في 10 ثواني أقول لك، يعني سيتوفر الحل السياسي إذا رفعت المملكة العربية السعودية. نعم. يدها وتدخلاتها عن الشعب اليمني، سيتفق اليمنيين فيما
1: جزيلا
3: بينهم بدون أدنى شك.
1: لكل الضيوف، عبد الله النعمي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، دكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي أبحاث ودراسة السياسات، وصدام الكمالي الصحفي اليمني في موقع العربي الجديد. نهاية تقدير موقف لهذه الليلة، كونوا بخير.

0: البيانات هي كل شيء،
1: كلنا نبي اتصال نفس سرعة البرق مع شبكات الجيل الخامس في جيبنا وأقمار سهلسات الإرسال واستقبال البيانات. قريب أو بعيد، ساعدك سهلسات من الاتصال عن بعد وين ما كنت.

0: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن أواكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود. جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
1: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع، تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس، على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ونستمر في الحديث مع اللواء عباس إبراهيم. أهلا وسهلا سيادة اللواء.
1: أهلا فيك دكتور.
0: وصلنا الحديث معكم في الجزء السابق إلى زيارتك المفاجئة إلى مخيم عين الحلوة ولقائك مع منير مقدح، ثم الجولة التي قمت بها بالمخيم، وطلبت منه أن تلتقي بجماعة عصبة الأنصار.
1: صحيح. بعد ما تأكد الأخ منير من هويتي أنه أنا عباس إبراهيم، اتصل بعصبة الأنصار، فكان جوابهم أنه اعطينا مهلة ربع ساعة عشان نقرر إذا بنستقبله أو لا، وهكذا كان. بعد ربع ساعة قالوا له بيجي لوحده، فقلت له أنا ما بعرف روح. فقال لهم حأبعت معه شاب من عندي. فدخلنا بزواريب عين الحلوة اللي هي لا تتسع إلا لشخص.
0: أظن أنت أول مسؤول أمني أو عسكري لبناني.
1: صحيح.
0: يدخل إلى
1: من 32 سنة.
0: نعم 32 سنة.
1: فدخلنا، وبعدين دخلنا على صالون، تنزل من الطريق بالدرج 3-4 درجات وصالون، ومجموعة من أصحاب اللحى والعمائم السود وتياب، كله تياب أسود. فجلست معهم قلت لهم أنا فلان، فكل واحد قال لي اسمه الحركي. فقلت لهم شو اللي عم بيصير بعين الحلوة، شو ممكن يصير بنهر البارد، شو ممكن الانعكاسات اللي تصير على عين الحلوة، وعملنا عرض تاريخي للعلاقات اللبنانية الفلسطينية. وشكوا هم، كان عندهم شكاوى على تعاطي الأجهزة الأمنية اللبنانية مع المخيم. فأنا قلت لهم من هذه اللحظة، وما كانوا بيعتبروا الجيش اللبناني محاصر المخيم بصورة دائمة، قلت لهم اعتبروا من هاي اللحظة العسكر الموجود على أبواب المخيم هو لحماية المخيم مش لمحاصرة المخيم. وأنجزنا علاقة بعد 3 ساعات اجتماع، تبادلنا أرقام الهواتف، وطلعت أنا من المخيم. طلعت من المخيم في عاصفة خارج المخيم، قائد الجيش بيتصل، مدير المخابرات السيدة بهية الحريري.
0: أنت ما كنت مخبرهم؟
1: ما مخبر حدا. فتم استدعائي لقيادة الجيش، رحت. فبيقول لي قائد الجيش كيف بتفوت على المخيم وانت إذا قتلوك أو خطفوك بتصير البلد بمكان آخر، بس قل لي شو شفت بالمخيم. قلت له شفت بالمخيم ناس إذا أنت بتقعد محلهم بتصير إرهابي بعد 15 يوم. قال لي كيف يعني؟ قلت له يعني ظروف الحياة اللي عايشينها هاي الناس أقل شيء فيهم يعملوه إنه يصبحوا إرهابيين. قال لي طيب بس بدي منك شغلة، ممنوع بقى تبادر، إذا بدك تفوت على المخيم في تدابير لازم تتخذ عسكرية وغير عسكرية. قلت له بعرف، بس إذا اتخذنا تدابير عسكرية معناتها ما حنفوت على المخيم. فصار اللي صار وخلصنا.
0: ونجحت إنه في عدم امتداد ما حدث في نهر البارد إلى
1: قطعنا الصلة بين نهر البارد وعين الحلوة، وبعدها بشهرين استطعنا أن نأخذ جزء من مخيم عين الحلوة، هو الجزء اللبناني اللي كان إذا بدك خلينا نقول محتل لفترة عشرات السنين. استطعنا أنه الجيش يرجع ينتشر داخل هذا الجزء بالتفاهم مع عصبة الأنصار. فهي أهمية الحوار والتواصل اللي أنا مقتنع فيه دائما، هو اللي بوصل لنتيجة.
0: تكرست لديك فكرة الحوار وفكرة ضرورة النقاش وتبادل الآراء ما بين الأطراف والقوى السياسية.
1: صحيح.
0: ربما هذا كان مفيد إذا دخلنا إلى 2011.
1: نعم.
0: ومرحلة الربيع العربي.
1: نعم.
0: أصبحت مديرا للأمن العام في لبنان، هو موقع مهم جدا خاصة في سياقات لبنان، ولكن في نفس الوقت الذي بدأت فيه احتجاجات الربيع العربي واجتاحت العديد من الدول العربية ومن ثم وصلت إلى الجوار السوري. قبل ما أدخل معك في قصة الحوار وفي الربيع العربي، بحب أعرف انطباعاتك أنت الشخصية في بدايات الربيع العربي. كيف قرأت الاحتجاجات اللي كانت في الدول العربية، في تونس، في مصر، في ليبيا، في اليمن، ومن ثم في سوريا، هل كنت من أنصار نظرية المؤامرة إنه هذه جزء من مؤامرة دولية تخطط، ولا كنت تعتقد إنها يعني حق طبيعي للناس أنها تطالب بالحرية والديمقراطية، يعني من موقعك كرجل أمني عربي لبناني؟
1: لا دكتور، أنا كنت مقتنع إنه هذه الشعوب إلى حق أن تعبر عن رأيها، وكنت مقتنع أنه أساليب التعبير عن الرأي هي نتيجة لضغط هذه الشعوب على فترات طويلة. الأكثر ضرراً للدول هو أن تضع الأمن في مواجهة الحرية أو طالبي الحرية بمعنى من المعاني لفترة طويلة، كمن يخفي الجمر تحت الرماد، كمن يحاول أن يضع رأسه في الرمل كالنعامة. فهذه الناس لازم نفتح معها حوار، يكون في لجان من قبل الدولة المعنية للتواصل مع هذه الناس، الوقوف على شؤونها، على شجونها، على أوجاعها. نحن رفعنا العالم العربي شعار لعشرات السنين، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، من دون أن نرتب وضعنا الداخلي، وكل هذا كان هذا الشعار على مصلحة أوضاعنا الداخلية إلى أن انفجرت. كان طبيعي أن تنفجر وأن تخرج الشعوب بهذا الشكل. هلا هي كرة ثلج إذا بدك تدحرجت وكبرت من بلد لبلد، بس لم يتم استيعابها بكل صراحة من قبل الأنظمة المعنية كما يجب. برجع على فكرة الحوار، كان أول شيء يجب أن يحصل هو فتح أقنية حوار بين الأنظمة وبين الشعوب بكل مصداقية وشفافية.
0: كانت لك مبادرة في بدايات الربيع العربي بهذا الاتجاه؟
1: والله نحن لما أخذنا، برجع بقول لك دكتور، لما أخذ لبنان قرار النقي بالنفس أو الوقوف على مسافة واحدة من الجميع في سوريا، كان أنا لي رأي مختلف. كان رأيي، برجع بكرر، أن يشكل في لبنان مجموعة من الحكماء تذهب إلى هذه الدول اللي ابتدت فيها هذه الصراعات تطفو على سطح الماء، وتلعب دور الوسيط والحكيم بين الأنظمة وبين الشعوب. للأسف هذه المقولة لم يؤخذ بها، فعلى مستوي أنا حاولت أن أقوم بهذه الأدوار. وأنا بقول لك دكتور أنه أنا بمكتبي كنت على علاقة جيدة مع النظام السوري، بمكتبي اجتمعت بالمعارضة السورية واجتمعت بالأكراد السوريين في محاولة مني لإصلاح ما يمكن أن أصلحه على مستوي، وعملت مبادرات تحديدا بين الأكراد مؤخرا يعني بالفترة الأخيرة من النظام وبين النظام، ووضعت ورقة من 14 نقطة في محاولة لسد الثغرات وإصلاح الوضع.
0: لو رجعنا لتلك المرحلة وبدايات الثورة السورية، ثم في العام التالي دخول حزب الله على خط هذه المعركة وذهاب آلاف المقاتلين من الحزب إلى سوريا لجوار النظام السوري السابق، أنا في الحقيقة سيادة اللواء رجعت إلى تصريحاتك في تلك المرحلة وإلى موقفك، لم تأخذ موقفا بشكل واضح مع أو ضد مسألة دخول حزب الله، لكنك قلت أنه دخول الحزب إلى سوريا أفاد المعادلة اللبنانية. والآن أنا بعد هذا مرور هذا
1: أفاد المقاومة،
0: أفاد المقاومة في لبنان
1: تحديدا. كان في حزب الله بوقتها موضوع شائع، وهناك قناعة من أغلب قيادات حزب الله أنه الحرب التي تجري في سوريا هي استمرار لما جرى في 2006، والمطلوب بما يجري في سوريا استهداف المقاومة، ونحن ما رح نسمح أن ينتهي الوضع في سوريا وتنتقل المعارك إلى داخل دار المقاومة في لبنان. فإذا علينا أن نواجه هذه المؤامرة، ما سمي بالمؤامرة، على المقاومة في سوريا. وبيعتبروا أنه سقوط النظام واستبداله بالمجهول قد يقيد حركة المقاومة وحركة وإمداد المقاومة بالأسلحة والعتاد المطلوب. هذه من هاي النظرية كانوا متشبثين
0: بالنظام السوري،
1: مع أنه أنا بعرف أنه ببداية الأزمة كان في هناك تردد من قبل حزب الله بالتدخل في الشأن السوري.
0: هل التقيت في تلك المرحلة بالشيخ حسن نصر الله؟ ناقشت أنت وياه في هذا الموقف؟
1: أنا كنت ألتقي بسماحة السيد دكتور بملفات اللي كان إلها طابع له علاقة بالرهائن والمخطوفين، لأنه هو كان له كلمة في سوريا وبيمون عن النظام السوري. لأنه بعدين نحن نرجع نشوف أنه أغلب هذه الملفات كانت تتطلب تقديم شيء من النظام السوري لحلها، مش بنشوفها في مرحلة أو بنحكي عنها لاحقا.
0: بس ياتي لو أكيد تناقشت أنت وحسن نصر الله حول موقف الحزب في سوريا،
1: كان هذا الموقف أنه نحن ندافع عن المقاومة.
0: كان لك رأي آخر ولا كنت مؤيد لها؟
1: أنا كان لي رأي آخر،
0: وهو
1: أنه أوكي الحفاظ على المقاومة شيء مهم جدا ومقدس كقوة في لبنان، إنما فيما لو سقط النظام كيف سيكون ارتداد هذا السقوط على المقاومة لاحقا.
0: ويعني بهذا الموقف ما كان يعني ما كان في تردد عند الشيخ حسن نصر الله في الدخول إلى سوريا؟ ما استمع إلى
1: ما كان يعني
0: أنا عم بتخيلك مستشار، لو أنت كنت مستشارا سياسيا وأمنيا للشيخ حسن نصر الله كنت ستنصحه بهذه النصيحة؟
1: هذا رأيي يعني، كنت سأقول رأيي.
0: طيب هل التقيت بتلك المرحلة بقيادات في النظام السوري في بدايات الثورة؟
1: لا، كانت مش على المستوى السياسي، كانت تنسيق على المستوى الأمني، لأنه ابتدت ارتداد ما يجري في سوريا ينعكس على الساحة اللبنانية، وابتدت مرحلة قطع العلاقات الدولية مع سوريا وحاجة هذه الدول في العالم
0: إلى
1: منسق إلى منسق مع النظام في سوريا أو مع الأجهزة السورية، لأنه الأزمة السورية ارتدت على العالم.
0: صحيح.
1: وإجا مقاتلين من كل دول العالم ومن كل جنسيات العالم شاركوا في المعارك في سوريا، فكانت هذه الارتدادات تؤكد حاجة وجود قناة تواصل مع سوريا.
0: وأنا نصحت قناة التواصل،
1: أنا نصحت أصدقائي في دول العالم إنه قطع العلاقات مع سوريا هو خطيئة كبيرة، لازم السفارات تبقى، لأنه السفارة إذا أقفلت ستتأثر بما يقال لها لا بما تشاهد، وتبنى قرارات الدول على ما يقال لهذه الدول. لم يؤخذ بهذه النصيحة لأنه ظاهر كان في قرار

0: خبرة كبيرة في هذا المجال، لاستجابتهم للأزمة وتعاملهم معها، هل كان مثلا بداية ترى أنه كان الموقف موحد ما بين بشار الأسد وما بين الأجهزة الأمنية وباقي القوة، هل كان هنالك انقسام، هل كان هناك تفاوت؟
1: لا، كان في تباين كان في تباين بالرأي بين بعض الأجهزة ورأس النظام.
0: لا.
1: يعني أنا بدي أردك لأحداث درعا، الشرارة اللي طلقت منها الأزمة السورية وإداء أحد الضباط السوريين تجاه مجموعة من الشباب في درعا، واللي هو بالمناسبة كما علمنا بعدين قريب للرئيس الأسد. صحيح. فردة الفعل أو أخذ الإجراءات التي كان يجب أن تؤخذ تجاه هذا الضابط بعتقد كانت قطعت الطريق على كتير أمور، وكان قطعت الطريق على وصول سوريا إلى ما وصلت إليه. هي الموضوع دكتور ببلش شرارة بتولع بلد، فإذا أطفأت هذه الشرارة تجنب البلد مصير مجهول مثل الوصيل المصير اللي وصلت له سوريا.
0: لكن ما دخلت أنت في حوار مع لقاءاتك مع الرئيس بشار الأسد، ما مع ماهر الأسد، مع
1: لا لا لا ماهر الأسد لم ألتقيه. يعني
0: لم تلتقي
1: لا لا لا ما بعرفه أبدا. الرئيس الأسد يمكن التقيته 3 مرات كل فترة الأزمة.
0: لم يطرح لم يسألك عن رأيك؟
1: لا لا لا أبدا أبدا. يعني التقيته آخر مرة بعد التقاعد بأسبوع، والتقيته مرتين يمكن خلال الأزمة السورية. أنا كنت ألتقي، هو اللي حدد لي بالبداية أنه قنوات التواصل هي اللي وقع علي مملوك.
0: نعم، ولكن كنت تلتقي بعلي مملوك
1: دائما.
0: طب كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك، قراءته للأزمة، تصوراته حول هل كان يؤمن أنه الحل العسكري والأمني فقط ولا؟
1: شوف، اللواء مملوك صديق وأخ، وأنا بعتقد اللواء مملوك ظلم بالحكم عليه بنتيجة الأزمة السورية. لواء مملوك في محطات كثيرة كان له آراء مغايرة ومغايرة جدا عن مجموع باقي القيادات السورية، ما كان كتير يؤمن أنه المسار سيصل بهم جميعا إلى بر الأمان، كان عنده شك أنه هذا المسار قد يصل بهم إلى بر الأمان، ولكن كما يقال لا رأي لمن لا يطاع، بس كان عم بيقوم بمهمة الموكلة إليه على أكمل وجه. وللمفارقة يعني كل الأجهزة الأمنية الغربية والعربية اللي كنت ألعب دور وسيط بينه وبين الأجهزة السورية كانت تأخذ كلام اللواء مملوك على محمل الجد أكثر من غيره من الأشخاص أو من المسؤولين.
0: صار في حديث خاص بينك وبينه حول هذا الموضوع، هل أسر لك بموقفه ذلك؟
1: كثير كثير. صحيح، كان له آراء مختلفة جدا،
0: لكن لم يكن يعني يتحدث فيها طبعا بالعلن،
1: لم يكن أحد
0: في مرحلة معينة تم تهميشه
1: داخل الفترة الأخيرة.
0: نعم
1: دكتور، لم يكن أحد ليسمع. يعني ما بعرف، الرئيس الأسد كان عنده محيط مغلق خاص فيه، ما بعرف بهذه الدائرة كيف كان يتخذ القرار، بس اللواء مملوك في أغلب الأحيان كان له آراء تختلف عن آراء الكثيرين.
0: من خلال أيضا معرفتك وخبرتك الأمنية سيادة اللواء، هل تؤيد النظرية التي تقول أن حزب الله دفع ثمنا لاحقا على صعيد الاختراق الأمني لتدخله في الحالة السورية؟
1: صحيح، أنا أؤيد هذا الرأي، لأنه شوف دكتور، حزب الله كجسم عسكري كبر بشكل لم يكبر معه الجزء الأمني أو الجزء المخابراتي أو الأمن العسكري اللي بده يضبط إداء هذا العسكر، لم يكبر معه بالشكل المتوازي. يعني أصبح الجسم العسكري كبير كتير، والجسم الأمني المخابراتي الأمن العسكري بمعنى لم يصبح بحجم قادر على السيطرة على هذا الجزء، فتعرض لاختراقات وذهابه إلى سوريا، وخلينا نقول انفتاحه وفلشته بهذه الطريقة داخل المجتمع السوري يمكن عرضه للاختراقات. وهيدا أي جيش أو أي تنظيم بقاتل أو بيتواجد خارج أرضه بتكون سهولة اختراقه وسهولة التجسس عليه خلينا نقول.

0: منسوبة أعلى.
1: سيادة اللواء، أريد أن أنتقل معك لاحقا للحديث عن ما يعني يطلق عليه دبلوماسية الرهائن، وكان لك دور كبير جدا ومهم في تلك المرحلة. قبل ذلك عندي سؤال. نظام السوري بداية من عام 2013 ثم السنوات اللاحقة 14 و15 وتدخل الإيراني، التدخل الروسي، تراجع الرئيس الأمريكي أوباما عن خطوطه الحمراء، ترسخ لديه شعور بالانتصار، وبدأ الرئيس بشار الأسد يشعر أنه لا حاجة للحوار ولا للاستماع للآخرين، وأنه النظام نجح ونجا من تلك المرحلة. وأنت كمراقب في تلك المرحلة للسياسات السورية وعلى قرب من الجميع، هل كنت تشاطر النظام هذه القناعة؟
0: دكتور، هو أكثر من هيك، النظام السوري بوقتها سيطر على حوالي 80% من الأراضي السورية واستعاد أجزاء كثيرة فقدها، استعاد السيطرة عليها. إنما لا، إذا أنا فيني أقول، قلت لك الحريق يبتدئ بشرارة، إذا هذه الشرارة بقيت مشتعلة قد يرتد الحريق عليك لاحقا. برجع بقول أنا مؤمن أنه باللحظة اللي بيكون فيها الشخص أقوى هو الأقدر على الحوار والأقدر على العطاء، وإذا لم يعطي في هذه اللحظة فسيعطي عندما يصبح ضعيفا حكما. انطلاقا من هاي القناعة، لا، أنا كنت مقتنع أنه يجب أن تفتح قنوات الحوار. برجع بقول لك أنا عملت مبادرات حوارية انطلاقا من هاي القناعة بالفترة هاي اللي كان فيها النظام سيطر على 80% من الأراضي السورية. يمكن لهيك النظام بمكان ما رفض هذه المبادرات.
1: نعم، بتلك المرحلة تعاملت ليس فقط مع تحدي واحد، تعاملت مع جملة تحديات كمدير عام للأمن العام اللبناني. في تلك المرحلة كان هنالك دخول حزب الله على سوريا وارتداد ذلك، الاحتكاكات الحدودية على الحدود اللبنانية السورية، كان هنالك أيضا ملف انتقال جماعات مسلحة والفكر المسلح ما بين سوريا ولبنان، كان هنالك أيضا اللاجئين السوريين وهو ملف كبير جدا. يعني كنتم أنتم من أهم الأجهزة التي تتعامل مع هذا الملف، بالإضافة إلى الملف الوساطات التي قمت بها. كيف تعاملتم مع ملف اللاجئين اللبنانيين، بخاصة أنه
0: السوريين،
1: بخاصة أنه كان لك تصريحات وصفت بأنها كانت متشددة في هذا الملف، ووصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان؟
0: نعم، يعني معنيته بوقتها، لأنه تحت غطاء هذا النزوح الكبير، هذا النزوح الكبير يفتح المجال للاختراقات داخله لعناصر أمنية، ونحن جهاز معني بمعالجة مسائل اللبنانيين والوافدين اللي بالحد الأقصى بيوصلوا لخمسة مليون شخص. فدخل علينا فجأة 2 مليون شخص إضافة على اللبنانيين واللي بيزوروا لبنان، بحيث أصبح العدد حوالي 7 مليون شخص، وهذا عدد يفوق قدراتنا وخططنا للتعاطي مع الواقع. فبرجع بقول هذا الكم من النزوح لابد أن يكون بجزء منه غطاء لمجموعات إرهابية تدخل لبنان. من هيك أنا كنت متشدد جداً في عملية الدخول وضبط الدخول إلى لبنان. وهلأ حأروي لك قصة صارت بفرنسا. حصل انفجار بفرنسا، فأصدتني الأجهزة الأمنية الفرنسية مع صورة هوية لشخص وجد سوري هو اللي نفذ العملية وتم قتله، فجابوا هويته من جيبته وأرسلت لإلي لأتأكد من الأجهزة السورية أنه هيدا هاي الهوية مطابقة لهذا الشخص. فالمفاجأة كانت أنه هذه الهوية صاحبها موجود في السجن في سوريا. من هون أنا من مثل هذه الأمثلة أصبح أكثر تشدداً في التعاطي مع النازحين أو مع فكرة النزوح بشكل عام، خصوصي أنه هذا النزوح لم يحصر في أماكن معينة، بمخيمات، في أماكن سكنية محددة. انفلش الوجود أو النزوح السوري داخل النسيج المجتمع اللبناني ككل، وسبب الكثير من المشاكل الاجتماعية. ببداية الأزمة كانت فئة من اللبنانيين فاتحة ذراعة أو أزرعة لاستقبال الأخوة السوريين. لما دخل هذا النزوح داخل نسيج هذه الفئة أصبحت المشاكل الاجتماعية وأصبح هناك رفض لهذا الواقع، مش لاستضافة النازحين، بالعكس هذا موضوع له بعد إنساني وأخوي يعني. وياما اللبنانيين نزحوا باتجاه سوريا، بس الخوف من البعد الأمني هو اللي عمل. وبرجع بقول لك مثل ما تفضلت حضرتك إنه النسيج الاجتماعي أصبح فيه نتوءات ومشاكل داخل المجتمع اللبناني نتيجة لهذا النزوح وتسابق على فرص العمل وكل المشاكل اللي نحن بنعرفها.
1: تعاملتم في تلك المرحلة أيضا مع ارتدادات لما حدث في سوريا في لبنان، وكانت قصة أحمد الأسير وأيضا المطرب المشهور
0: فضل شاكر.
1: فضل شاكر، هل كنت على تماس مباشر مع تلك الحادثة أو القصة؟
0: طبعا نحن الذين أوقفنا، جهازنا اللي أوقف أحمد الأسير أثناء محاولته الفرار باتجاه نيجيريا.
1: نعم.
0: كان حامل هوية فلسطينية مزورة باسم خالد العبسي أو العباسي أو فألقي القبض عليه بالمطار بعد عملية مراقبة طويلة معقدة لأنه كان متخفي لفترة طويلة. كنا على تماس مع موضوع الشيخ أحمد الأسير، وفضل شاكر هو ارتداد للشيخ أحمد الأسير، يعني كان مؤيد له بالمطلق، والرجل هرب إلى المخيم لفترة طويلة. كنا على تماس مع هذه المسائل أكيد.
1: في إزاء أو في مقابل هذه المهمات كان لك دور كبير جدا على الصعيد الإقليمي والعالمي حتى، وبدأت هنالك شبكة علاقات واسعة تنسج فيما عرف بدبلوماسية الرهائن. هذا هو الموضوع الذي سنناقشه في الجزء التالي. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل.

0: حبة. لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يوميا الخامسة والنصف مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن واكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود. جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. سيادة اللواء، قمت بدور كبير في مسألة الوساطات وما سمي بدبلوماسية الرهائن، وأنا بحب نتعرف على عدد من هذه الحالات والكواليس التي يعني صاحبت مثل هذه الوساطات. وبجوز كان أول قصة هي قصة ما يسمي مخطوفي أو مختطفي أعزاز، اللي هم مجموعة من الحجاج أو اللبنانيين اللي كانوا عائدين من إيران، من إيران والعراق، ثم تم اختطافهم في شمال سوريا. كيف بدأت فكرة الوساطة في هذه المسألة؟
1: صح، بعتقد بآذار 2012 13 راجعين الحجاج أو الزائرين، تم توقيف الباص، كان فيه 60 شخص، أطلق سراح أغلبهم بـ11 رجل موقوفين. بتلك الأثناء لم يكن حزب الله بعد دخل إلى الداخل السوري، إلى العمق السوري، فتم توقيفهم من قبل مجموعة اسمها عاصفة الشمال بقيادة أبو إبراهيم بوقتها مثل ما بذكر. فلم يهتم أحد بهالموضوع لحوالي أسبوع 10 أيام، فإجا مجموعة من الأهالي عملوا لي زيارة وطلبوا مساعدة. أنا ما كنت معروف بهذا الحقل، يمكن كانوا يعرفوا شوي عن وساطات كنت أعملها بجنوب بين المتقاتلين، وهن أغلبهم من الجنوب. فقلت لهم أوكي خليني أدرس الموضوع.
0: هي كانت أول
1: مهمة
0: ظاهرة في خارج
1: خارج البلد. صح. نعم. فكان بوقتها هلأ الوزير فدان حقان
0: كان مدير
1: مخابرات. نعم. أنا وياه تقريبا استلمنا المسؤولية بفترة متقاربة. كان موجه لي دعوة ورحت زرته وتعرفت عليه، وبذكر وقتها كان في حملة كبيرة على السوشيال ميديا من قبل إسرائيل ضد تعيينه، بيعتبروه إسلامي وقريب لإيران إلى آخره. فبالجلسة التعارف استعرضنا كل السوشيال ميديا وشو عم بيصير. فأنا كنت متهم مثله كمان أنه أنا مع المقاومة وهي مش تهمة. فالمهم فكرت، قالوا لي على حدود تركيا والأهالي والأتراك بيمونوا على أو لهم كلمة على أبو إبراهيم، لأنه أبو إبراهيم لوجستيا مرتبط بالسوق التركي على حدود أعزاز
0: اللي هو قائد المجموعة.
1: صحيح. فقصد تركيا، حكيت مع فدان قال لي يلا تعال. فرحت وابتدينا نشتغل على الموضوع، طال الموضوع. بعدين كان في زيارة للرئيس مئاتي للرئيس أردوغان بوقتها، فرحت معه أنا وعملنا اجتماع رباعي، رئيس أردوغان والرئيس مئاتي وأنا والوزير حقان، هلأ صار وزير حقان. فعملنا اجتماع والرئيس أردوغان وقتها قال له، كنت أنا موجه له دعوة لفدان، وبعد قال له بتروح عند اللواء بتعمل له زيارة وبتحله هذا الموضوع، بده ينحل. فابتدى الزخم التركي ساعد بهذا الموضوع. وصلنا على محل كمان الأخوة بقطر اتدخلوا بهالموضوع، لأنه كانت العلاقات القطرية التركية كمان مؤثرة. إلى أن تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين في تركيا في مكتب الوزير فدان.
0: نعم.
1: فرحت أنا وزير الداخلية بوقتها، والتقينا بشخص اسمه سمير العموري.
0: نعم.
1: وكان معه مجموعة من الشيوخ، فكان اجتماع متوتر جدا. فقلت لهم أنا بالآخر، قلوا لي شو بدكم لتطلقوا صراحة المجموعة، شو المطلوب؟ فأعطوني أسامي ألوف النساء والأشخاص المحتجزين في السجون السورية. قلت له أوكي نشوف شو بنعمل. فرحنا على سوريا، عرضنا الأسماء. أول شيء أخذنا قبول بمبدأ أنه يتم إطلاق سراح البعض مقابل
0: إفراج
1: إطلاق سراح. تبين أنه ألوف الأسماء مش موجودة بالسجن أصلاً. ابتدأنا الحوار، طال الحوار إلى أن حكاني الرئيس أبو مازن. أنا بالمناسبة نتيجة
0: رئيس محمود عباس
1: علاقاتي مع الفلسطينيين أكرموني بجنسية فلسطينية وجواز سفر دبلوماسي فلسطيني، فهو بيعتبر أنا فلسطيني وعرف أنه أنا عم تعاطب هالموضوع. قال لي لواء في سفيرنا بأنقرة نبيل معروف اسمه، سفير نبيل معروف، شوفوا، وهذا ممكن يوصلك مع الخاطفين لأنه بيعرفهم في علاقة خاصة. طلعت على أنقرة، التقيت فيه، أعطاني رقم هاتف لأحد الخاطفين. خلصت زيارة، طلعت أنا وسفير فلسطين ببيروت، خلصت زيارة أنا وبالمطار بإسطنبول، اتصلت بالرقم. فقال لي مين؟ قلت له، قال لي مين عطاك رقمي؟ قلت له هلأ بخبرك. فحكينا حوالي 3/4 ساعة. وصلت معه أنه يبعث لي شريط فيديو مسجل أنه المخطوفين بحالة جيدة، وأن يعرض هيدا الشريط على محطة LBC ببيروت. كانت الناس ما عارفة إذا عايشين ولا ميتين
0: ولا تم قتلهم.
1: مقابل، قلت له مقابل شو بدكم؟ قال لي، قلت له يا حبيبي هول الأسماء اللي أعطيتوني هون آلاف منهم مش موجودين. قال طيب لي شوف لنا شو فيك تعمل مقابل إنك ترد علينا خبر لوين فيك توصل معنا. اتفقنا فعلا، بعد يومين طلع شريط على LBC والخاطفين عم يحكوا إنه هن بصحة جيدة وإلى آخره، اللي بيحكوا المخطوفين. فطمنا عليهم وابتديت أنا أروح على تركيا. فهون المخابرات التركية عرفوا إنه أنا فتحت خط مباشر، صار في سوء تفاهم معهم. قلت لهم الرئيس حط أمر إنه تخلصوا هالموضوع، وهذا الموضوع طال وأنا عايش تحت ضغط الأهالي. وتم بهذه الأثناء خطف شخصين أتراك في لبنان من قبل أهل المخطوفين ومورس ضغط علينا. فدخلت أنا وأطلقت سراح الأتراك وعملنا عملية أمنية، أطلقنا سراح الاثنين. بالمقابل الأخوة بتركيا ضغطوا على أبو إبراهيم وأطلق سراح اثنين من المخطوفين، كانوا 11 صاروا 9. فالشباب ببيروت لقوا انه هيدي التجارة مربحة، رجعوا خطفوا 2 طيارين اتراك وراحوا فيهم على البقاع على الحدود مع سوريا. فتعقدت الامور كتير. كملنا بالشغل انا والاخ فيدان مع ابو ابراهيم الى ان اصيب ابو ابراهيم بعدين وقتل بعصف بسوريا. فاصبح الموضوع أكثر ليوني ما خلفه. وصلنا لحل أن يطلق سراح التركيين من قبل الأهالي أو من يمثل الأهالي مقابل أن يطلق سراح الأتراك المخطوفين. قبل إطلاق سراحهم وصلنا على محل كان الرئيس الأسد وافع على إطلاق سراح 150 سيدة ورجل من السجون سوري. فخلصنا كل الموضوع. كنت أنا موجود بتركيا، أنا وزير الخارجية الدكتور خالد العطية. وزير خارجية قطر لازمني 1.5 شهر بتركيا بالفندق بتوجيه من سمو الأمير لتنحل القصة. صاروا المخطوفين داخل الأراضي التركية، فقالوا لي خلق وقت أن تفي بالتزاماتك، بدهم 150 شخص. فأخذت الطيارة نزلت على بيروت، من بيروت على الشام بالسيارة، طلعت على الشام قلت له نحن خلصنا هاي الأسماء اللي وعدتوا تعطونا إياهم. فبيقولوا لي الرئيس الأسد بطل ما بقى بده
0: بعد ما أفرجوا.
1: لا ما أفرجوا بعدهم برعايتهم داخل الأراضي التركية سمح لهم فيدان. فشو بطل ما بطل؟ قال بطل. قلت لهم طيب. قال شو بدك تعمل؟ قلت له أنا بعمل. دورت السيارة باتجاه مطار بيروت، إجا ببالي إنه السيد حسن بيمون على بشار. اتصلت بالحزب قلت لهم هيك. قال شو بدك تعمل؟ قلت له أنا طالع الوزير الخارجية ناطرني خالد العطية، رح قل له أنا بحل من التزامي رجعوا المخطوفين على سوريا ما بدي إياهم. أنا أعطيت كلمة أو بكون قد الكلمة أو ما بدي هالوظيفة كلها. فرجعنا لإسطنبول التقيت بالدكتور خالد فخبرته شو صار. قال لي شو بدك تعمل؟ قلت له أنا وديت خبر لسيد نصر الله وأنا بحل من هالموضوع. قال يعني؟ قلت له يعني ما بدي المخطوفين ردوهم لأبو إبراهيم وأنا بحكي فيدان ردوهم لأبو إبراهيم وأنا برجع على بيروت. فبعتقد قام عمل اتصال بسمو الأمير قال لي طول بالك شوي. اتصلوا فيه من بيروت قال بيقول لك سمحت السيد طول بالك للصبح بس. أوكي أنا بدي نام بإسطنبول ما بقى فيني أرجع على بيروت. فبعد نص ليل إجاني اتصال إنه مش الحال. بعت السيد حدا لرئيس الأسد ومش الحال. فانتهت العملية على هالأساس. هلا بدنا نجيب الطيارين الأتراك بالهرمل. فكمان بعتنا الأمن العام على الهرمل وعملوا عملية وهم جبناهم وصلناهم على بيروت وأطلقنا الطيارات واحدة من بيروت عليها الأتراك وواحدة من مطار صبيحة بتركيا عليها المخطوفين طلعوا بنفس اللحظة كل واحدة باتجاه وانتهت عملية عزاز. رجعنا عملنا نفس العملية بموضوع زبداني ومضايا. كان في جرح للمقاتلين السوريين لازم يطلعوا من الزبداني ومضايا وفي قريتين كفرية والفوعة بعتقد اسمهم كمان أولي سكان شيعة وكانوا مهددين انه يفوتوا عليهم. بدنا نجليهم على تركيا ومن تركيا منجيبهم على بيروت واللي نزلناهم على الشام على بيروت من المصابين من الجرحى بدنا نطلعهم على تركيا. فاتبعنا نفس السيناريو بس كانت أسهل كانوا عم يساعدوني شوي الأمم المتحدة بهالعمل.
0: بدأ يتدحرج هذا الدور ودخلت في راهبات معلولة موضوع اختطاف راهبات
1: صحيح قبل راهبات معلولة كمان أصدونا مجموعة لبنانيين كانوا عم يقتلوا بسوريا مع المعارضة وقتلوا ثلاثة وبقي واحد حي. فبدك تحكي مع السوريين يسلموك الجثث والحي هذا مستحيل. أخذت معنا حوالي شهر طالعين نازلين على الشام لقبله أعطونا الجثث وجبنا الحي سلمناه لأمه بعيد الأم 21 أذار نهارة ودحرجت إلى أن وصلنا لرهبة معلولة. الرهبات احتجزوا وخطفوا مع النصرة بوقتها كمان.
0: عام 2013 كانت هذه
1: 2013 مع النصرة بعتقد 2013 بديسمبر لأنه ما طولوا كتير. ابتدت المفاوضات كمان موضوع بدهم نساء مسجونات بالسجون السورية نفس العملية ونفس الصعوبة والعناد السوري وتغيير الرأي وإلى آخره. بالآخر اتفقنا على 43 سيدة يطلق سراحهم في منهم معهم أطفال
0: من السجون السورية.
1: نعم. فوصلنا لاتفاق 12 بالليل أنا موجود على الحدود السورية اللبنانية وعم دير العملية وعندي ضابط على الأرض بده يستلم الرهبات. فبيتصلوا فيي نصرة آخر لحظة بيعلوا شروطهم إنه صار بدهم مطالب أكتر. فقلت لهم أنا سكرت خطي وبطلت وقفنا التفاوض رجعوا الرهبات لعندكم ونحن نازلين على بيروت. اتصلت بالضابط قلت له أنت بضلك عم تحكي معهم وبتخبرني شو بصير. بعد ربع ساعة نص ساعة بدهم يحكوك. فبعد ربع ساعة اتصل فيي قال لي مش الحال. المفارقة المهمة اللي بحب أقولها إنه بوقتها بعتوا لي خبر السوريين إنه هول النساء اللي بده يطلق سراحهم ممنوع يصورهم الإعلام. ما عندي مشكلة. فتمت عملية التبادل جبنا الرهبات وأخذنا النساء جبناهم على الحدود السورية اللبنانية، لقينا إحدى الإذاعات ناطرة هني، تم تصويرهم، عملت لنا مشكل مع السوريين. المهم كان في طيارتين بمطار بيروت، واحدة بدها تروح على قطر وطيارة بدها تروح على اسطنبول. قالوا لنا اسألوا النساء كل واحدة وين بتحب تروح. فدكتور صدقا، وهيدا موضوع ما بنسى أنا، واقفين قلت لهم سألوا الستات وين بحبوا يروحوا، كلهم بدوا يرجعوا على الشام، ولا واحدة رديت تترك وتطلع بالطيارة. هيدي الوطنية،
0: طلعوا من السجون السورية،
1: طلعوا من السجون ورجعوا على الشام، ما بدهم. حكون ضباط بيرجعوا بوقفكم، قالوا وقفونا، نحن ما بنترك سوريا. هذا الموضوع بعده مأثر فيه لهي اللحظة، انه كان يعني كانوا امام خيار، يجوا بعيشوا بقطر او بعيشوا باسطنبول او بعيشوا وين ما بدهم، وحيعيشوا عيشة كريمة يعني، مش زي ما عايشين بسوريا بتلك الفترة. رفضنا إلا أنه يعودوا على سوريا،
0: وعادوا،
1: رجعتهم.
0: لكن القصة الأكثر خطورة بتقديري اللي تعاملت معها في تلك المرحلة أو بعدها بشهور هي قصة عرسال.
1: نعم،
0: عندما حدث اجتياح من أيضا مقاتلين من النصرة وداعش،
1: صح،
0: واختطفوا أعداد كبيرة من
1: العسكريين،
0: من العسكر اللبنانيين.
1: نعم، بوقتها خطفوا 25 عسكري، النصرة أخذت 16 عسكري وداعش 9، وابتدأت المفاوضات حول إطلاق سراحهم. كان موضوع معقد، معقد جدا. في 3 عسكرية كانوا من الجيش والباقي قوى أمن داخلي. فدخلنا على الخط، كان صار عندي خط مباشر مع النصرة، يعني عندي رقم تليفون حدا اسمه أبو محمد، وهو عنده رقم تليفون.
0: أبو محمد،
1: دكتور أبو محمد، يحكيني من تركيا ولا بعرفه وما بيعرفني. فكان في، أصبح هيك في مش ود، ما بقى في رسمي بالتعاطي بينه وبينه، بيتصل فيه بيتصل فيه ومنتفق على أمور كتير،
0: صار في تقاليد للحوار والمحاوضة.
1: صحيح، صار في خطوط مرسومة كيف نتحاور. فبأحدى المرات بيقولوا لي وقتها داعش طلبوا طلبات، قلت له لا مستحيل، قال بدنا نقتل عسكري، قلت له عسكري، فقتلوه، قلت له قتلوهم كلهم، ناخدهم جسس، بس اللي عم تطلبوه ما فينا نعطيكم اياه. كانوا بدهم كل اللي اشتركوا بقتال مع الجيش وقتلوا عسكرية من الجيش اللبناني، فهذا يعني خط احمر مستحيل. فقتلوا للعسكري، وقفنا الحوار إلى أن كمان دخلوا الإخوة.
0: كان حوارك مع النصرة في تلك المرحلة وداعش منفصل ولا بشكل؟
1: لا منفصل،
0: منفصل،
1: كل تنظيم يعني، كل تنظيم لوحده. المهم صار في اتصالات دولية، طلعت على ألمانيا، طلعت على بلجيكا بهذا الموضوع، تركيا أكيد، قطر أكيد، هون الإخوة القطريين ساعدوا كتير، كانوا بكل الملفات اللي لها علاقة بالخطف كانوا يساعدوا. فقدرنا حلينا الموضوع واستعدنا العسكريين من النصرة. أما داعش فلما انسحبوا من الجرود كان عندنا معلومات أنه مقتولين ومدفونين بالمكان الفلاني، طلعنا آليات ولقينا الجثث. وكانت الصعوبة مين بده يبلغ أهلهم، لأنه أنا كنت معي خبر قبل شي 7-8 شهور أنه انقتلوا، بس إذا بتبلغ أهلهم بصير البكاء على الجثث، بدون الجثث. فكان عندهم اعتصام بساحة رياض الصلح ببيروت بخيمة، قاعدين على طول الأهالي. فنزلت أنا لعندهم، ما رضيت حدا يخبرهم، نزلت وخبرتهم انه نحن لقينا الجساس، وكل حدا بده يتعرف على جسس اولاده من خلال الدي ان اي، لانه جسس كانت عظام متحلله.
0: بتلك المرحله في اتصالاتك ولقاءاتك مع جبهه النصره، هل تعرفت على قيادات
1: لا بالشخص
0: اصبحت الان؟
1: لا ما بعرف اذا في حدا هلا
0: بالسلطه. كنت تعمل مع اسماء حركيه،
1: بموضوع عرسان لما كانوا محتلين السلشلة الشرقية من جبال لبنان، كمان صار في اشتباك هن وحزب الله، بعدين هن والجيش، كمان كان عندهم مخطوفين
0: النصرة.
1: وللصدفة أنا كنت بعت أحد المخبرين عنا، بعته على حلب بوقتها على الرقة تيستطلع إمكانية أنه نرجع نفتح حوار لينسحبه. فالرجل راح ما لقى المرجع اللي بده يحكي معه، فبيقول له واحد من المسلحين تعال أقول لك نحن عندنا هون ست شباب بعتقد هول حزب الله بالمعارك أسرناهم، فخبروا للواء. اجى خبرنا، قلت له مين؟ ما حدا معه خبر، حتى الحزب يعني ما مخبرنا. فجاب منهم رسائل، كل واحد كاتب رسالة بخط ايده واسمه مين هو، وقالوا له اعطيهم للواء. فجابهم الرجل سلمنا، وصرنا امام ملف جديد. بموضوع عرسال فأنا بعتهم للحزب إنه هول إلكم عندكم؟ قال إيه هول من عنا، بس نحن مفقودين بالنسبة لنا، ما بيعرفوا وين. فدخلناهم بالصفقة بعدين، لأنه كان مطلوب من المسلحين الموجودين بجرود إنه ينسحبوا. قلنا لهم أوكي بنسمح لكم تنسحبوا، بتسلمونا، هني كانوا خاطفين ناس كمان، بتسلمونا الخاطفين وبتجيبوا جماعة الرقة هول الستة. فبعد مفاوضات عسيرة مع أبو محمد توافقنا على الموضوع.
0: الدكتور أبو محمد اللي أنت بتعرفش من هو،
1: دكتور تبع تركيا،
0: تبع تركيا.
1: توافقنا على الموضوع وقسمنا القافلة اللي بدها تاخدهم لست أقسام. كل ما تطلع جزء من القافلة يطلق سراح شخص من المحتجزين تبع حزب الله بلقاء أنه حزب الله يوقف المعارك بينه وبينه ويسمح لهم يتركوا الجرد.
0: لم تتوقف أدوارك في ومهماتك في مسألة الوساطات ولا دبلوماسية الرهائن، قمت بأدوار أخرى مرتبطة بشخصيات أيضا مختطفة كانت في سوريا أو معتقلة في سوريا، وشخصيات أيضا في إيران، ولكن اسمح لي سيادة اللواء أن يكون هذا موضوعنا في الحلقة القادمة. أعزائي المشاهدين، نواصل معكم في الحلقة القادمة حديثنا مع سيادة اللواء عباس إبراهيم.
1: بخبرونا إذا حي منرجعوا معنا، وإذا ميت منرجعوا معنا.
0: هذا كله لسه التفاوض على proof of life، على يعني على إثبات إنه ما يزال حيا.
1: أنا لن أشهد على توقيع أو على التزام لن ينفذ. قلت هاي فرصة إنه شوف السيد، قل له أنا راي على إيران.
0: من جاء إليك؟ هل هذه مؤسسات جاءت إليك أم أهل سام جاءوا إليك؟
1: يعني كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.

0: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في غزة؟
2: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح،
1: يعني أن أكون شاهدا على تغير الخرائط والمصائر وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
3: نتحرك خارج هذه المنطقة،
1: يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
4: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
6: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية. الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
8: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساما سياسيا يتسع، الحكومة وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
0: انضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
9: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
10: نتواجد هنا أمام القاعدة العسكرية الجوية،
9: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
10: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة،
9: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

0: مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالمياً، وأن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخلياً والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
1: حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
3: ماذا يعني أن أعمل مراسلاً للتلفزيون العربي في إيران؟
4: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
3: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا حامد الناظر، وهذه ملفات الليلة. قبيل انعقاده بساعات، وزير الخارجية العماني يعلن تأجيل اجتماع صلالة بشأن هرمز، ويقول إن ذلك جاء حرصا على التوافق والإجماع. ما الذي يجري خلف الكواليس؟ وزير الحرب الأمريكي أمام عاصفة جديدة، انتقادات داخل البنتاغون وتقارير تكشف ضغطا على طيار أمريكي للظهور إعلاميا، فهل تفتح القضية من جديد ملفات شائكة بشأن أداء هيجزيث وإدارته لوزارة الحرب؟ وفي ملفنا الثالث، المخاوف الأمنية بشأن الذكاء الاصطناعي تبعد شركة أوبن إي آي عن حلم البورصة، فهل نحن أمام فقاعة استثمارية؟ أهلا بكم.

0: في تطور مفاجئ وقبل ساعات معدودة من الموعد المقرر، أعلنت عمان تأجيل اجتماع صلالة إلى موعد لاحق، مؤكدة أن الخطوة تأتي حرصاً على الإجماع والتوافق. تأجيل يأتي في توقيت بالغ الحساسية ويفتح الباب أمام جملة من الأسئلة: ما الأسباب الحقيقية وراء القرار؟ وهل يتعلق الأمر بخلافات لم تنجح الاتصالات في احتوائها، أم أن هناك تدخلات وضغوطا تجري خلف الكواليس؟ أسئلة كثيرة وإجاباتها قد تكشف ما هو أبعد من مجرد تأجيل اجتماع. قد كان من المفترض، وخاصة في هذه اللحظة الإقليمية شديدة الحساسية، أن تستضيف مدينة صلالة العمانية اجتماعا يجمع إيران وخمس دول خليجية والعراق لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز بعد تفاهم توصلت إليه طهران ومسقط بشأن مسار بحري جديد. ولكن بصورة مفاجئة وقبل ساعات قليلة فقط من انطلاقه، أعلن وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر عقده الاثنين في مدينة صلالة، معللا ذلك بالحرص على تحقيق التوافق، مؤكدا الالتزام بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون المستدام في المنطقة. دعونا نلقي نظرة على هذه الخريطة. يبدو مضيق هرمز ربما ضيقا بين إيران وعمان، تعبره السفن من الخليج إلى خليج عمان والمحيط الهندي، لكن طهران تريد تغيير مسار الملاحة المعتمد عبر مقترح إيراني عماني يعيد توزيع حركة السفن بين المياه الإيرانية والعمانية مع ترتيبات مشتركة لإدارة العبور. طهران تقول إن الاتفاق العماني الإيراني لا يعني إعادة فتح المضيق، بل يحدد مسارات الملاحة في حال توافرت شروط إعادة فتحه، وتربط ذلك أساساً بتغيير الموقف الأمريكي ورفع ما تصفه بالحصار البحري والاقتصادي. لكن دول الخليج تنظر إلى المسألة من زاوية مختلفة. حرية الملاحة ليست قضية إيرانية أو عمانية فقط، بل هي قضية أمن إقليمي واقتصاد عالمي، ولذلك فإن أي ترتيبات جديدة في هرمز ستحتاج لكي تتحول إلى واقع مستقر إلى قدر واسع من التوافق والوضوح القانوني والضمانات العملية. هنا تكتسب مقاطعة البحرين للاجتماع دلالة سياسية، فالمنامة تقول إن الحوار مع طهران لا يمكن أن يسبق عودة العلاقات الدبلوماسية ومعالجة ما تعتبره اعتداءات وانتهاكات لسيادتها. أما مسقط فتبدو وكأنها تحاول استثمار موقعها الدبلوماسي لفتح نافذة للحوار ولا لحسم الصراع. بينما لا تبحث إيران فقط عن تفاهم سياسي مع جيرانها، بل تسعى إلى إعادة رسم خريطة العبور عبر مضيق هرمز. واشنطن تواصل حصارها مع تصاعد في الهجمات وتصريحات من الرئيس ترامب قبيل إعلان التأجيل يقول فيها إنه لا يبالي باجتماع عمان. دعونا نستمع للرئيس ترامب.
1: مسألة إيران ستنتهي فور انتهاء الانتخابات النصفية أو ربما قبلها. أسعار المحروقات ستنخفض بشكل سريع. لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح نووي. هم يريدون عقد صفقة ويتلهفون لذلك ويتواصلون معنا باستمرار. وبالنسبة لاجتماع دول خليجية مع إيران، هذا منوط بهم، إذا كانوا سعداء بذلك فليكن.
0: عموما الأخطر أن الخريطة الجديدة تأتي بينما لا تزال السفن تتعرض للهجمات وأسعار الطاقة تحت الضغط، فهل تستطيع دول الخليج إنتاج موقف مشترك تجاه إيران رغم اختلاف حساباتها؟ والسؤال الأهم، إذا استمر التصعيد في هرمز وباب المندب معا، فهل تبقى أمنيات الحوار أقوى من منطق القوة؟

0: ولمناقشة هذا الملف أرحب الآن بضيفي بالدكتور أحمد الشهري الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الرياض وسيد صالح قزويني الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية من طهران. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معك أولا سيد صالح قزويني في طهران. يعني من خلال التصريحات الرسمية بدأ قرار هذا التأجيل مشتركا بين عمان وإيران لمزيد من التوافق وكذلك بطلب من بعض الدول، هل تبدو أسباب هذا التأجيل مفهومة سيد قزويني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم ولضيفك ولكل المشاهدين. يعني حتى الآن يبدو أنه يعني ليس من الواضح أنه ما هو سبب التأجيل، ولكن أعتقد أنه يرتبط يعني الموقف البحريني من عدم المشاركة في هذا الاجتماع. يبدو أنه هناك يعني دول ترغب بأن تأتي وموقفها واحد ودولها يعني لديها موقف واحد من يعني هذا المقترح أو هذه المبادرة أو الاتفاق العماني الإيراني. عدم وجود ربما البحرين ربما هو سبب ل يعني تأجيل الاجتماع، وبالتالي هناك حرص ربما، وأكثر الحارسين هي السعودية بأنه يجب أن يكون هناك يعني توافق أو وحدة في الموقف الخليجي تجاه هذا الاتفاق. يبدو لي هذا، ولكن
0: أنا يعني هل تشعر أن هناك أي دور أمريكي في هذه المسألة في هذا التأجيل؟
1: حتى الآن لم يتبين ذلك من أنه موقف يعني أمريكي أو غير أمريكي. بالتأكيد أنه أمريكا لا تريد أن يكون هذا الاتفاق، ولكن الواقع شيء وما تريده الولايات المتحدة الأمريكية شيء. إيران قالت من اليوم الأول نحن بصدد يعني إيجاد آلية يعني للمرور في هذا المضيق، وهذه الآلية في الواقع تريد أن أولاً تناقشها مع يعني سلطنة عمان التي تطل أيضاً على المضيق وكذلك مع دول المنطقة، ثم بعد ذلك تطرح هذا الموضوع على الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي. بالتالي إيران كانت منذ البداية حل هذا الموضوع بشكل تفاوضي، بشكل لنقل أنه سلمي. طيب. ولكن للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية انتهجت الخيار.
0: طيب هذا مفهوم، سنعود إلى بقية النقاط سيد قزويني. دعني أنتقل بالسؤال للدكتور أحمد الشهري من الرياض، هل كان هذا التأجيل متوقعا بالفعل لصالح التوافق أم أنه إلغاء لهذا الاجتماع لكن جاء بصيغة مخففة ربما بسبب عدم التوافق والانقسام الخليجي وكذلك عدم الاهتمام الأمريكي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ حامد وضيفك والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. أولا لابد أن يطرح السؤال الأهم في ذلك، ما هو الهدف من هذا الاجتماع؟ هل هو فتح المضيق وعودته إلى سابق عهده مفتوحا؟ هذا أولا. السؤال الثاني، من تولى المضيق أو من يملك المضيق، هل هي إيران وعمان؟ هذا سؤال لابد أن يعاد طرحه من جديد. الحقيقة أنه هذا المضيق إلى قبل هذه الحرب هو كان ممرا دوليا مائيا تحكمه القوانين الدولية وتحكمه معاهدة 82، ولم يكن لعمان أو لإيران إلا مجرد الإطلالة على هذا المضيق. اليوم إيران تريد أن تطرح متغيرا جديدا، وهو الحديث عن تغيير المسار أو فرض مسارات جديدة، وأيضا هذه المسارات مؤقتة، وبالتالي هي لن تؤدي إلى نتيجة. حتى لو حضر الأشقاء في المنظومة الخليجية الاجتماع كاملا مع الجانب الإيراني واتفقوا على مسار جديد، ما الذي جديد سيتغير؟ إيران لا زالت إلى الآن تريد أن تدير المضيق، وهذا لن تقبل به المنظومة الخليجية تماما، وحتى عمان نفسها هي لن تقبل. كل ما يحدث الآن هي مجرد حلول ترقيعية أو مؤقتة أو مسارات. إيران تقول
0: طيب السيد الشهري، طيب إذا ما نظرنا أيضا إلى الظروف المحيطة، هل ترى ثمة علاقة لما يجري في باب المندب بهذا التأجيل؟
2: يا أخي الكريم، ما يحدث في باب المندب هو مرتبطا تماما بما يحدث في مضيق هرمز، ليس لأي بلد أو لأي مكان مصلحة في ما يحدث في باب المندب إلا إيران، التي قالت بصراحة عندما يتم إيقاف تصدير نفطنا سنوقف كل التصدير في المنطقة. هذا كلام واضح ولا تنكره إيران، واستهداف خط غرب شرق،
0: يعني الأمران مرتبطان.
2: نعم وبدون شك، وإيران هي التي تدير المعركة في باب المندب وفي المخا وفي هذه الأماكن. لماذا دائما اسأل عن المستفيد أستاذ حامد؟ من المستفيد من تعطيل التجارة في باب المندب؟ من المستفيد في ضرب خط غرب الشرق؟ هي إيران التي طيب. وضعت نفسها في هذا الحصار الخانق، هي من جاءت لنفسها في هذا الحصار، هي من أوجدت هذا الحصار، وهي من جابت أمريكا لضربها، وهي من جاءت بأمريكا للدخول في الخليج العربي. السؤال الذي يطرح الآن على الشعب الإيراني من عام 79، ما هي المنجزات التي قدمت للشعب الإيراني؟
0: طيب هذا موضوع آخر. سيد الشهري، دعنا نبقى في الموضوع. سيد قزويني، يعني حتى لو قام هذا الاجتماع، ما الذي كان سيعرض على دول الخليج؟ هل لديها هامش للمناقشة للتعديل، أم هو مجرد عرض من قبل إيران وسلطنة عمان فقط للموافقة؟
1: لا، على العكس من ذلك بالتأكيد، أنه عندما يتم عرض يعني مثل يعني هذه الخطة إدارة المضيق، بالتأكيد أنه سوف يكون يعني يخضع لل يعني التحقيق ويخضع ل التصويب ويخضع للمناقشة. وبالتالي عندما إيران تطرح مثل هذا الموضوع، بالتأكيد أنها مستعدة، لأنه يمكن أن تغير يعني بعض البنود، بعض ما تم الاتفاق عليه في هذا المضيق، في هذه المسألة. وأنا قلت أنه إيران يعني

0: إيران حتى نقول أنه من حقها أو ليس من حقها. الذي واجه هذا العدوان الشرس من قوتين غاشمتين هي إيران. بالتالي إيران وجدت أن أحد يعني الأسباب أو أحد الوسائل التي استخدمتها الولايات المتحدة في عدوانها هي المضيق، عندما كان المضيق مفتوحاً لتصول القوات الأمريكية والقوات الصهيونية في هذا المضيق. هذا تسبب في يعني أحد الأسباب التي كانت في هذا العدوان، وبالتالي إيران تشعر بخوف وتشعر بقلق شديد أن تعود الأمور كما كانت. لما لا تعود الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى وتستخدم المضيق وأيضا تبدأ عدوانها أو تجهز لعدوان جديد على الجمهورية الإسلامية؟
1: طيب سنأتي إلى موضوع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: المعني
1: نعم. طيب سيد أحمد الشهري، يعني
0: المعني الرئيسي،
1: نعم سأعود إليك سيد قزويني، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة الأمريكية بهذا الأمر. سيد الشهري في الرياض، يعني حتى لو أقيم هذا الاجتماع وفق الطرح السائد الآن سواء من قبل طهران أو من قبل مسقط، هل تشعر دول الخليج بالفعل أنها مشاركة في هذا القرار المتعلق بتنظيم المسارات في مضيق هرمز؟
2: أحسنت. أولا أوضح للزميل العزيز أن العدوان الذي حصل على إيران هو انطلق من إسرائيل، والطيران كان وكله جوي، لم يكن هناك استهداف أتى من مضيق هرمز حتى تكون ذريعة لإغلاق المضيق. الطيران الأمريكي جاء من حاملة الطائرات في بحر العرب وفي البحر الأبيض المتوسط، وكذلك العدوان الإسرائيلي جاء من إسرائيل، وذلك ما هو ذنب مضيق هرمز؟ الآن مضيق هرمز مغلق على الشعب الإيراني، الشعب الإيراني الآن هو الذي يعاني، وبالتالي عملية الزج بهذا المضيق هو أول من تضرر الشعب الإيراني. المشاركة الدول الخليج لا أعتقد أنها ستكتفي بالحضور أو بالمشاركة. الدول الخليج لديها مبدأ واحد، لابد أن يكون أن يعود المضيق إلى ما قبل هذه الأزمة ممرا مفتوحا للجميع، ومثل ما قالت أيضا معاهدة البحار عام 82 أنه في حال حدوث جنوح أو حدوث أزمة أو رغبة في الانتشال تستطيع إيران أو تستطيع عمان أن تقدم هذه الخدمة مقابل رسوم لهذه السفن تحديدا، وليس ضريبة على كل السفن. دون ذلك أعتقد أنه المنظومة الخليجية لن تقبل بأي حل من هذا الحلول.
1: يعني لا تريد دول الخليج أن تبدو وكأنها مستغلة في هذا الصراع كورقة في جيب إيران تفاوض بها الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: بالضبط، دول الخليج إما أن تأتي لتعيد تعيد المضيق إلى سابق عهده، وإلا الحضور ماذا يعني؟ وبالتالي حتى الشقيقة عمان هي لا تتحدث بالنيابة عن نفسها فقط، وإنما بالنيابة عن المنظومة الخليجية. إيران تريد أن تدول هذا الموضوع وتحاول أن تخرج الولايات المتحدة الأمريكية التي هي تحاصر إيران. هم يقولون الآن أنهم الذين يغلقون المضيق، المضيق ليست إيران التي تغلقه، الولايات المتحدة الأمريكية التي تغلق المضيق. نعم. على إيران،
1: ولذلك اشترطت إيران أن يرفع الحصار عن إيران حتى تفتح المضيق. لكن سيد قزويني، ترامب قال إنه غير مهتم وإنه يسيطر على مضيق هرمز الآن، ما يعني أن ورقة المضيق قد سحبت تقريبا من إيران. بالتالي يعني ما الجدوى من الحوار مع دول الخليج؟ يعني هل تريد طهران من خلال دول الخليج أن تستعيد ورقة التفاوض وتزيل حالة الجمود في هذا الملف؟
0: طبعا دعني أولا أعلق على ما تفضل به الأستاذ أحمد من أنه ينبغي أن يعود المضيق كما كان في السابق. أولا، هل أعيد لنا ما فقدته إيران خلال هذا العدوان؟ أعيد لنا أكثر من 5000 مدني إيراني قتلوا في هذه على يد المجرم ترامب؟ أعيد لنا الدمار الذي لحق بإيران؟ أعيد لنا قائد الثورة الإسلامية؟ أعيد لنا القيادات الإيرانية التي قتلها ترامب؟ ثم بعد ذلك نتحدث عن إعادة فتح المضيق. كل هذه الأمور لم تكن قبل يعني إغلاق مضيق هرمز. ما حدث بإغلاق مضيق هرمز هو أنه إيران يعني فقدت أفضل

0: خير أبنائها في هذا العدوان نتيجة الفتح الحر لهذا المضيق. وبالتالي إذا كان الأمر ينبغي أن يعود المضيق كما كان فينبغي أن تعود الأمور، أن ينتهي العدوان. هذا ما تطالب به إيران، أن ينتهي العدوان عليها بالكامل. هل أقر ترامب بأنه ينبغي أن تتوقف الحرب؟ حتى الآن لم يقر ترامب بوقف الحرب، فكيف نتكلم على أنه نعيد الأمور إلى ما كانت عليه في الوقت الذي حتى طيب. الآن ترامب لم يقر بوقف.
1: أعطيتك المجال للرد، الآن أجيب على سؤالي. يعني التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي ترامب تبدي الأمر وكأنما هذه الورقة قد سحبت من إيران، قال إنه لا يهتم وإن المضيق الآن لا تسيطر لا لا. عليه الولايات المتحدة الأمريكية وهو مفتوح.
0: لا لا أبدا. يعني أولا أنه نحن كيف نسمح، يعني دول المنطقة كيف تسمح لترامب أنه يسيطر على المضيق ولا تسمح لإيران؟ إذا كان يعني إذا كان هناك قانون معين يسمح لترامب بأن يسيطر على المضيق، فإنه بالتأكيد مثل هذا القانون أنه يسمح لإيران. بالتالي على دول المنطقة أن ترفض مثل هذا المبدأ. ثم أنه ما نشاهده من الوضع الأمريكي من ارتفاع الوقود، من ارتفاع يعني الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاع يعني الصكوك البنكية وغير ذلك، كل هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه إيران أجادت اللعب بالورقة، ورقة مضيق هرمز. في الواقع ترامب يعني لا ينبغي أن نتصور أنه ترامب يقول أننا نتضرر من مضيق هرمز، على العكس من ذلك
1: لا، قال هو غير مهتم وأنه يسيطر على المضيق، وبالتالي يعني لم تعد يعني أي قيمة لهذه الورقة الآن. طيب سأعود إليك سيد أحمد الشهري، إلى أي حد الموقف الأمريكي مهم في أي حوار إيراني خليجي؟
2: أولا لابد أن نشير إلى نقطة مهمة جدا، أنه الموقف الخليجي كان واضحا من بداية الأزمة، حديث للزمير العزيز، أنه الدول الخليجية كانت قد رفضت رفضا قاطعا العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، وقالت أنه لن تسمح للطيران أو لاستخدام أراضيها أو أجوائها ولن تكون طرفا في النزاع، ولذلك لم يكن مضيق هرمز واردا في هذا الأمر، ولم نسمح بمرور طائرات أو مرور قطع عسكرية على الإطلاق. وهذا موقف خليجي كان يفترض أن يقدر، بدل أن تذهب 8,000 مقذوف وصاروخ ومسيرة إلى دول الخليج، بينما حوالي 700 أو 800 فقط تروح إلى إسرائيل التي تنطلق منها الطائرات وتنطلق منها الصواريخ وتنطلق منها أيضا طائرات الوقود إلى آخره. إذن دول الخليج الحقيقة ليس لم تكن طرفا في النزاع، وإنما هي حاولت إيران أن تزج بها في هذا الأمر. أعتقد أنه الموقف الخليجي الآن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحارب إيران، ورأت أو تعتقد أنها بفتح المضيق، وهي دولة عظمى ودولة مسؤولة في مجلس الأمن عن الأمن والسلم العالمي، هي ترى أنه لابد أن إيران تعيد فتح المضيق إلى سابق عهده دون قيد أو شرط. هل وافقت إيران على هذا الأمر؟
1: وفي هذا سؤال أخير تبقت لي حوالي دقيقة واحدة، هل هناك ضمانات محددة تطالب بها دول الخليج سواء من قبل إيران أو من الولايات المتحدة الأمريكية لضمان مصالحها؟
2: بالضبط، الدول الخليج دول مسالمة طول الفترة هذه وهي تسعى إلى خفض التصعيد، وهناك اتصالات من سمو العهد بالرئيس ترامب لتجنيب إيران أكثر من ضربة كانت مدمرة. هذا موقف سعودي متقدم. أعتقد لابد أن تخرج الولايات المتحدة الأمريكية، ولابد أن تخرج أيضا إيران من مضيق هرمز، لأنه هذا الحقيقة ممر دولي. نعم. ليس من حق أي دولة في العالم.
1: طيب ألمح السيد قزويني وكأنه يريد التعليق، لدي نصف دقيقة، تفضل السيد قزويني.
0: الأستاذ أحمد يقول أنه الدول في الواقع لم تشارك ولم يكن لها دور في هذه الحرب، إذن لماذا يشكركم ترامب؟ لماذا يشكركم روبيو على موقفكم؟
2: لأننا على نقوم بدور دبلوماسي، لأن الدور الدبلوماسي، الدور الدبلوماسي
0: لا يا أخي، لا لا هو مهتم،
2: هو الذي
0: هو مهتم،
2: لا لا لا لا فقط
0: هو مهتم بالدور الدبلوماسي.
2: محمد بن سلمان
0: لا يا اخي لا شوف استاذ احمد استاذ احمد
2: ان يجنب ايران
0: استاذ احمد
2: لعلك تذكر هذا
0: استاذ احمد كوريا الجنوبيه استاذ احمد كوريا الجنوبيه لمجرد انه ما رافقت ترامب خلص علاقتها يعني انتهت مع الولايات المتحدة وتقول أنه نعم. للدور
1: طيب.
0: الدبلوماسي
1: وضحت الفكرة أشكرك
0: على الدور الدبلوماسي في الوقت الذي
1: وأنا أيضا أشكركم أشكرك السيد صالح قزويني الباحث في الشؤون السياسية من طهران كما أشكر الدكتور أحمد الشهري الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الرياض شكرا جزيلا لكم.

0: قصة جديدة تخرج من داخل وزارة الحرب الأمريكية وتزيد الضغوط على الوزير بيت هيكسيث وسط انتقادات متراكمة بشأن إدارته للمؤسسة العسكرية والحرب مع إيران. فبحسب شبكة CNN ضغط هيكسيث ومعاونوه على طاقم مقاتلة من طراز F-15A أسقطت فوق إيران في إبريل للمشاركة في برنامج 60 دقيقة على شبكة CBS والحديث عن عملية إنقاذ الطاقم. لكن الطيارين أبديا تحفظا على الظهور فيما عرض قادة عسكريون كشف تفاصيل قد تكون شديدة الحساسية في ظل استمرار العمليات ضد إيران. وفي النهاية شارك فرد من الطاقم ورفض الآخر، بينما نفت وزارة الحرب ممارسة أي ضغوط وأكدت أن المشاركة كانت طوعية. القضية تضاف إلى خلاف أوسع داخل الوزارة، ففي مطلع سبتمبر استقال وزير الجيش دان دريسكول بعد صدامات مع هيكسيث. وبحسب رويترز ارتبط الخلاف بإقالة قيادات عسكرية وتعطيل ترقيات ضمن تغييرات واسعة طاولت كبار المسؤولين منذ تولي هيكسيث منصبه. وبحسب CBS نيوز غادر أو أقيل ما لا يقل عن 20 من كبار القادة العسكريين والمسؤولين المدنيين، بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق تشارلز براون. ثم جاءت الحرب مع إيران لتضاعف الضغوط. فبحسب CNN وواشنطن بوست حذرت قيادات عسكرية من أن استمرار العمليات في الشرق الأوسط يضغط على القوات وعلى الموارد الأمريكية وسط مخاوف بشأن الجاهزية ومخزونات الذخائر. في الكونغرس صاغ نواب ديمقراطيون 6 مواد لعزل بيت هيكسيث، ووافق وتشمل الاتهامات طبعا وفق CBS نيوز وأكسيوس، هذه الاتهامات تشمل إدارة حرب غير مفوضة ضد إيران وإساءة استخدام السلطة والتعامل المتهور مع معلومات عسكرية حساسة وتسييس القوات المسلحة، وإن كانت فرص العزل محدودة في ظل الأغلبية الجمهورية بطبيعة الحال في الكونغرس. هذه الانتقادات تعيد أيضا قضية سيجنال إلى الواجهة، فتقرير المفتش العام لوزارة الحرب خلص إلى أن استخدام هيكسيث هاتفه الشخصي لإرسال معلومات حساسة عن عمليات عسكرية في اليمن خالف سياسات الوزارة وعرض أمن العمليات للخطر. كما كشفت CBS نيوز عن مجموعة أخرى على التطبيق ضمت زوجته جينيفر هيكسيث وشقيقه ومحاميه، شارك فيها معلومات مرتبطة بضربات ضد جماعة أنصار الله الحوثيين. في المقابل تصر الوزارة على أن الوزيرة لم يكشف معلومات سرية. جينيفر نفسها أصبحت جزءا من الجدل. فبحسب واشنطن بوست شاركت سابقا في مقابلات مع مرشحين لوظائف سياسية وساعدت في إدارة الصورة الإعلامية لزوجها الوزير، وحضرت بعض لقاءاته مع مسؤولين أجانب رغم عدم شغلها آنذاك منصبا حكوميا. في أغسطس منحها ترامب الدور رسميا بتعيينها رئيسة اللجنة الرئاسية لشؤون أزواج العسكريين. وهكذا لا تقف الضغوط على هيكسيث عند قصة الطيارين الأخيرة، بل تمتد من إقالات القيادات والحرب مع إيران إلى الكونغرس وسيجنال ودور زوجته داخل دائرة عمله، فضلا عن اتهامات أخرى بالفساد. ملفات مختلفة إذن، لكنها تلتقي عند جدل واحد يتسع داخل واشنطن: طريقة هيكسيث في إدارة وزارة الحرب وحدود تداخل السياسة والإعلام والعلاقات الشخصية مع المؤسسة العسكرية في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة حربا مفتوحة مع إيران. لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من مونتانا مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق السيد مايك ميلوري. سيد ميلوري أهلا بك. يعني من خلال ما سردنا، هل من الواضح أن الوزير هيكسيث يتمتع بالكفاءة اللازمة لإدارة وزارة حساسة مثل وزارة الحرب في الولايات المتحدة؟
1: يطيب لي وجودي معكم، تحياتي لمشاهديكم. هذا منوط برئيس الولايات المتحدة الأمريكية. يقينا من المصف القول أن هيكسيث ليس لديه المعلومات الأساسية والخلفية التي يمكن الاعتماد عليها من معلومات لكي يحظى بثقة رئيس هيئة الأركان والقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس، ولكن بطبيعة الحال تم التصديق عليه من قبل مجلس الشيوخ ولجنة الخدمات العسكرية أيضا فعل ذلك ومجلس الشيوخ، وبالتالي يمكن إثارة أسئلة بشأن حكمه على جبهات مختلفة، ولكن هل سيبقى وزيرا أو لن يبقى؟ هذا طبعا منوط بالرئيس ترامب في نهاية المطاف.
0: ولكن هل هذا الأمر يتعلق فقط بوزير الحرب أم يتعلق بالتخبط الذي نراه عموما في إدارة الرئيس ترامب التي تعلي من الشأن الشخصي على الشأن المهني والتقني، وبالتالي كل هذه الأمور تجري تحت نظر الرئيس ترامب؟
1: نعم، هذه نقطة منصفة. هناك 24 ضابطا أساسيا طردوا، وهذا طبعا مبالغ فيه إذا ما قورن ذلك بإدارة سابقة. نتحدث عن وزير البحرية ونتحدث عن وزير الجيش دريسكول غادر منصبهما، وبالتالي هناك الكثير من الأسئلة التي تحوم بشأن هذين الرجلين. أما فيما يتعلق بلجنة الخدمات العسكرية ف بطبيعة الحال ثمة ضغوطات على البيت الأبيض لاستعراض هيكسيث وأدائه، ولكن مجدداً الأمر منوط بالرئيس. إذا ما أراد الرئيس أن يبقي على وزير الحرب هيكسيث سوف يبقي عليه، إلا إذا ما كان هنالك مساعي للإطاحة به أو محاكمته نيابياً، ويتعين التوقيع من قبل 60 عضواً في مجلس الشيوخ، وطبعاً هنالك حق النقد من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً، وأعتقد أنهم وصلوا إلى الرقم 60.
0: طيب، هنا نقطة مثيرة، يعني الذين أقيلوا حوالي 25 قائدا عسكريا إلى وزير إلى موظف مهم في البنتاغون، هذا الاستنزاف في الكفاءات والقيادات التي صرفت عليها وزارة الحرب الكثير من الأموال من أجل التأهيل، يعني هل يستحق، يعني هل هناك رؤية واضحة للوزير تستحق هذا الثمن وهذا الاستنزاف في الكفاءات؟
1: هؤلاء الرجال والنساء خدموا 20 أو 30 سنة تحت مظلة الجيش، ونتائجهم كانت مميزة في الجيش. على سبيل المثال الجنرال جورج وهو يحظى باحترام واسع، وهناك الجنرال دوليفن أيضا الذي لعب دورا أساسيا في العمليات الخاصة وكان رئيسا لجيوش أوروبا، وأيضا هناك أفراد آخرين يحظون بالاحترام من قبل الحزبين. لذلك الأمر لا يرتبط بالتحزب للديمقراطيين أو الجمهوريين، هؤلاء تفانوا في خدمة الوطن ولا ينتموا إلى هذا الحزب أو ذاك، وقد عملوا تحت مظلة إدارات مختلفة، وثمة أسئلة سوف تطرح بشأن إقالة هؤلاء، ولكن كما قلت الأمر منوط بالرئيس. هل سيبقي على هيكسيث في منصبه أو ربما هل سينظر إلى بديل عنه؟ هنالك طبعا بدلاء قدموا من قبل الجمهوريين.
0: ماذا تتوقع عن؟
1: إلا إذا ما حصل شيء عظيم فإن الرئيس يشد على يد هيكسيث وسيبقي عليها، وسوف نرى كيف ستجري الحرب على إيران. ربما هذا هو بيت القصيد، هل ستكون ناجحة؟ وهذا ما دفع به هيكسيث الحرب على إيران أعني، والبيت الأبيض بطبيعة الحال سوف يلعب دورا في هذا المقام سيما الرئيس.
0: طيب، كما جاء في الأخبار أنه ضغط على الطيارين يعني الذين أسقطت طائرتهم F-15 فوق طيران للمشاركة في برنامج تلفزيوني رغم التحفظات المهنية، هنا هل يقدم وزير الحرب المكسب السياسي على الأمن العمليات المقيد بطبيعة الحال بقواعد صارمة في البنتاغون.
2: لا أدري إذا ما كان هذا التقرير صحيحا. في نهاية المطاف الجنود يتبعون الأوامر، إذا ما أمروا بإجراء مقابلة نيابة عن البنتاغون فهم يفعلون ويجب أن يتحدثوا بالحقيقة، ولكن هناك تردد في هذا المقام وهذا ما يتوقع من الجنود أو الطيارين، ولكن إذا ما وجهوا للقيام بذلك فإنهم سيفعلون.
0: طيب هناك ما هو أكثر من هذا، المسائل الشخصية، تطبيق سيجنال، تدخل زوجة الوزير في عمله، كذلك اطلاع هذه الزوجة والمحامي والشقيق على معلومات حساسة، وبالتالي هل يستطيع البنتاغون التصحيح الذاتي لكل هذه التصرفات وتقديم المشورة اللازمة للإدارة الأمريكية، خاصة وأن البلاد تخوض حربا؟
2: بطبيعة الحال موضوع السيجنال حصل منذ فترة وقبل الحرب على إيران. طبعا هنالك استعراض لهذه المسألة، ولكن يمكن لهذا التطبيق أن يحمل على الآيفون أو على الحاسوب، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتشفير التجاري فيكون آمنا ولكن لا يمكن التفويض به وتسريب معلومات حساسة سرية في هذا التطبيق سيجنال. ولكن لا أدري لماذا بدوا في الأمر وقالوا أن هذه المعلومات كان لا يتعين أن تكون سرية، سيما إذا مرتبط ذلك بالعمليات العسكرية، واعتقد أنها بالفعل هي حساسة وهي سرية من وجهة نظري الخاصة. ربما كانت لك ضغوطات، كيف سربت لا أدري، ولكن في المستقبل سوف تستعرض هذه الحلقة لأن هذه المعلومات لا يتعين تمريرها خارج نطاق الدوائر التي يتم التصدق أو التصديق عليها.
0: نعم، مشكورك جزيل الشكر السيد مايك ميلوري مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، كنت معنا من مونتانا، شكرا جزيلا لك.

0: اقول سوى الاعتراف بالحكومه الشرعيه، لانها اساسا حكومه شرعيه منتخبه من الشعب اليمني. بالتالي الولايات المتحده ما زلنا نعول عليها، وما زلنا نامل ان يستمر تحالفنا معها في مساله القضاء على الارهاب المتمثل بجماعه الحوثيين وداعش والقاعده. هذا الثالوث الذي ارعب اليمنيين وشكل خطرا على امن واستقرار المنطقه العربيه والملاحه الدوليه وشرايين النفط.
1: المعروف طبعا مشاهدينا أن أنصار الله الحوثيين متهمون دائما بأنهم كما قال ضيفنا يعملون بأجندة إيرانية في اليمن. هناك تصريح لافت لوزير خارجية إيران عباس عرقجي تعقيبا على ما يجري في اليمن، يقول نحن نؤمن بأن قضية اليمن ليس لها حل عسكري بل من خلال الحوار والعملية السياسية. دكتور مروان قبلان، عدم رغبة الولايات المتحدة بالتدخل كما أعرب عنها الرئيس ترامب، هل هي ربما حسابات أمريكية أنها لا تريد توسيع الحرب مع إيران، بمعنى نترك السعودية تتعامل مع الموضوع؟
2: هلا أنا بعتقد أنه أول شيء الحوثيين من البداية كما تفضل الضيف من صنعاء يعني وجهوا رسائل تطمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا بعتقد أنهم كأنهم يريدون أن يقولوا أيضا بذلك أنه أجندتنا ليست بالضرورة متطابقة مع الأجندة الإيرانية، لأنه إيران تريد بالتأكيد إغلاق مضيق باب المندب حتى تمنع يعني كما ذكرت لك يعني أي صادرات نفطية سواء من السعودية أو حتى المرور باتجاه يعني تأتي من مصادر أخرى يعني تذهب باتجاه قناة السويس، لأنهم يريدون أن يرفعوا الأسعار بهذه الطريقة. هذه الرسائل التي أرادوا أن يطمئن بها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع يعني أرادوا أن يقولوا من خلالها أننا نريد بالفعل الحفاظ على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد المواجهة المعروفة حصلت العام الماضي في ربيع العام الماضي بين الولايات المتحدة والحوثيين، واستمرت حوالي يعني بعتقد شهرين من مارس آذار وحتى مايو من عام 2025، وانتهت باتفاق بوساطة عمانية. واضح أن الأمريكيين يريدون الحفاظ عليه طالما أن الحوثيين قالوا أنهم لا يريدون إغلاق باب المندب، وهذا ما يريده الأمريكيون.
1: يعني هذا فقط ما يريده الأمريكيون من اليمن، ليسوا معنيين
2: بهذه المرحلة. لا بهذه المرحلة أنا بعتقد
1: لا
2: بهذه المرحلة الرئيس ترامب مهتم بأن يحصل أي تصعيد يؤدي إلى رفع أسعار النفط بشكل كبير، لأنه في انتخابات النصفية هو مهتم جدا بأن يعني لا يخسر حزبه على الأقل مجلس الشيوخ، لأنه واضح أنه متجه إلى أن يخسر مجلس النواب. لا يريد أن تحصل صدمة كبيرة في سوق النفط يؤدي إلى رفع الأسعار زيادة التضخم، لأن الناخب الأمريكي أنا بعتقد هذه المرة سوف يصوت على الموضوع الاقتصادي بشكل أساسي. وأنا بعتقد أنه حتى مع إيران لا يريد التصعيد في هذه المرحلة، لذلك نجد أنه يعني في الوقت الذي يحاول أن يخنق إيران اقتصاديا هو يحاول من جهة أخرى أن يخفف درجة التوتر والتصعيد. الآن أرى مصلحة إيرانية أكثر من مصلحة أمريكية في يعني في رفعه. ذلك أنا أعتقد أنه هذه جوهر المصالح الأمريكية في هذه المرحلة. بعد الانتخابات النصفية قد يكون هناك حسابات أمريكية مختلفة.
1: إذا وفق هذا الكلام دكتور مروان قبلان، ماذا تكون إيران قد كسبت إذا قدم الحوثيون وعودا وتطمينات للعالم بأننا لن نغلق الممر النفطي؟ ماذا تكون إيران كسبت؟
2: إيران تحاول دائما تجهير كل ما تستطيع تجهيره لمصلحتها، وأنا بعتقد بالتأكيد سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب هو في نهاية المطاف الحوثي هو حليف
1: يعني.
2: هو حليف بالنسبة للإيرانيين في نهاية المطاف، وإذا اقتضت المصلحة أنا بعتقد مصلحة الطرفين، لأنه أنا نقطة مهمة وأساسية يعني لا يجب أن يعني يؤثر على قدرتنا على قراءة الأحداث مواقفنا السياسية والإيديولوجية. هلأ أنا قلت لك في تقاطع مصالح كبير بين الإيرانيين وبين الحوثيين، هم حلفاء بدون شك، لكن أجندتهم ليست بالضرورة متطابقة، وموضوع عدم إرسال رسائل باتجاه عدم رغبتهم في إغلاق باب المندب بدل على هذا الأمر بشكل واضح. لكن كما ذكرت لك في نهاية المطاف إذا اضطر الأمر أكيد الحوثيين سوف يغلقوا باب المندب بشرط أن يخدم ذلك مصلحتهم
1: أولا
2: وقد يخدم يعني لاحقا المصلحة الإيرانية.
1: مشاهدينا، كما هو معروف وللأسف يعني لكل حرب كلفة إنسانية باهظة. في اليمن تتزايد أعداد النازحين بوتيرة سريعة مع اشتداد القتال وتوقعاته باستمرار ارتفاعها خلال الأيام المقبلة. المنظمة الدولية للهجرة أعلنت نزوح أكثر من 82 ألف شخص من محافظات الساحل الغربي لليمن منذ مطلع الشهر الجاري جراء استمرار القتال. أوضحت المنظمة أيضا أن أكثر من 2000 شخص فروا من الأعمال القتالية ووصلوا إلى السواحل الشمالية لجيبوتي حتى الآن. ماذا تقول المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب؟ تقول خلف كل رقم عائلة فقدت كل شيء، يعبر الناس البحر دون شيء لأنهم لم يعد لديهم خيار آخر.

0: مدينة تعز أو المحافظة كانت الأكثر تضرراً من موجة النزوح، حيث سجلت نزوحها نحو 50,000 شخص، كما نزح عشرات الآلاف من محافظات لحج والحديدة وحتى من عدن. تقول الأمم المتحدة أن تركيزها الحالي ينصب على توفير الغذاء والمياه والمأوى لدعم السكان وتلبية احتياجاتهم، وأكدت أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن تعاني من ضعف شديد، إذ لم تتجاوز نسبة النمو أو التمويل 20% حتى الآن. صدام، أطلعنا لو سمحت على مزيد من الأرقام. هؤلاء اليمنيون ينزحون من مناطق سيطر عليها الحوثيون أنصار الله إلى أين؟ وهل هناك أي استجابة لحاجاتهم؟
1: لاحظ معي وائل، يعني ينزحون من مناطق اصلا وضعها الاقتصادي سيء للغايه، وضعهم الاقتصادي متردي، يعني الحوثيون عندما يصعدون لا يفكرون بان هناك الاف الاسر يعني معدومي الدخل بسبب هذه الحرب الممتده على 12 عام، وبالتالي ينزحون من الساحل الغربي كنقطه اولى باتجاه، يعني بعضهم نزح عبر البحر عبر قوارب متهالكة وبدائية إلى الصومال، وهناك آخرون ذهبوا باتجاه عدن. عدن مكتظة بالنازحين ودون استجابة، يعني المنظمات بسبب الأعداد الهائلة التي نزحت من الساحل الغربي إلى عدن لا تستطيع تلبية احتياجات هؤلاء الناس، يعني أكثر من 82,000 شخص. وبالتالي هناك في تعز، يعني تعز أكبر مدينة محافظة يمنية مكتظة بالسكان، هناك أكثر من 3 مليون شخص في هذه المدينة، وبالتالي الحوثيون الآن يطوقونها من أكثر من محور. نعم. هناك المحور الشرقي الذي يعني يحاصره الحوثيون منذ العام 2015، وهناك الآن المحور الغربي التي تجرى فيه الاشتباكات مع قوات الحكومة، ويتم أيضا خنق هذه المحافظة الكبيرة من خلال يعني محور أيضا الغرب. وبالتالي هؤلاء الناس يعني لا أدري إلى أين يمكن أن يذهبوا في ظل كل هذا التصعيد. نعم. وهذه الاشتباكات في عدن أيضا هناك مخاوف من أن جماعة الحوثيين قد تذهب باتجاه التصعيد ويعني
0: الهجوم على عدن،
1: استهداف عدن، وبالتالي نعم. هناك أيضا نازحين من عدن باتجاه جيبوتي وباتجاه يعني مناطق أخرى، وبالتالي هناك يعني موجة نزوح من كل هذه المناطق إلى مناطق أخرى، ويعني الحكومة لا تستطيع طبعا في ظل الوضع الاقتصادي وفي ظل وضعها وفي ظل عدم يعني استجابتها، المنظمات الدولية تقوم بواجب محدود، وبالتالي لا أدري الأيام المقبلة يعني كيف سيكون الوضع، الوضع كارثي.
0: نعم سيد عبد الله نعمي في صنعاء، لماذا يهرب اليمنيون من المناطق التي تدخلونها؟
2: أولا يعني بدي أن أعلق على ضيفك الكريم بخصوص المصلحة الإيرانية من باب المندب. طبعا قد تكون هنالك مصلحة حتى لروسيا، حتى للصين، حتى للمريخ، لا يعنينا هذا، يعني أن موقفنا في باب المندب، نحن قلنا منذ الوهم الأول بأن كل السفن في أمان وتمشي بانسيابية كاملة، وليس لدينا يعني فيها أي توجه سوى للسفن السعودية فقط، وحتى قلنا حتى السفن الأمريكية يعني ليس لدينا لديها أي توجه، موقفنا معلن. من سيستفيد منه؟ هذا شيء آخر، يستفيد من يستفيد، هذا لا يعني أنني أنا أنفذ أجندة كما قال يعني كما أكده ضيفك الكريم. وبالتالي موقفنا معلن منذ اليوم الأول. قال ضيفك بأن ربما السعودية لا تستطيع أن تسطر النفط السعودي، لا بالطبع تستطيع، بشرط واحد، ترفع يدها عن الشعب اليمني، لأنه يا ضيفنا الكريم المملكة العربية السعودية تمارس علينا حصارا مطبقا، أكثر من 40 مليون الآن محاصر، لماذا المملكة العربية السعودية تمارس علينا هذا الحصار؟ لماذا تغلق مطاراتنا؟ لماذا تغلق موانئنا؟ لماذا كل هذا العدوان على بلدنا؟ لماذا لا تعيد إعمار ما دمرته يدها؟ لماذا لا تسلم مرتبات الموظفين اليمنيين؟ ويعني كل واردات النفط في الجنوب هي مسلمة في البنك الوطني بالرياض، لماذا لا تخرج قواتها من من من من الأراضي اليمنية؟ هذه الأشياء كلها تريدني أن أتركها أنا لكي تتمتع المملكة العربية السعودية ولكي ينعم العالم بالنفط ونحن نسكت، هذا أولا. الشيء الثاني بالنسبة للنزوح يا أستاذنا الغالي، بالنسبة للنزوح ليس المسألة أنهم يهربون منا، لا تنسى أن الماكينة الإعلامية أثارت الفزع والمخاوف لدى السكان في في في المناطق التي تدار فيها الصراع، وهربوا دون أن يكون هنالك داعي أصلا للهروب، لأنها كثير من المناطق ما دارتش فيها حرب. الآن قد توقفت المواجهات، بإمكان النازحين أن يعودوا إلى بلادهم وإلى ديارهم وإلى مناطقهم. لكن بالنسبة للمنظمات الإنسانية، المنظمات يا سيدي الكريم قد رفعت يدها منذ أن أعلننا موقفنا مع غزة. بمجرد أن أعلنت صنعاء موقفها العسكري مع غزة، جاءت إلينا المنظمات ما تسمي نفسها الإنسانية، وأعلنت أنها لا تستطيع أن تواصل استمرار تقديم مساعداتها للشعب اليمني تحت مبررات واهية وكثيرة، منها مثلا أنها يعني مشغولة بتقديم المساعدات للسودان، مشغولة بتقديم المساعدات لليبيا، يعني من هذا الكلام. وبالتالي فالمنظمات الإنسانية لا يمكن أن تقدم شيء ولا يمكن التعويل عليها مطلقا.
0: واضحة تماما. صدام، قبل أن أذهب إلى الرياض، هل سجل أي نزوح إلى مناطق يسيطر عليها الحوثيون؟
1: لا، لا العكس. أبداً. هم يهربون من دخول هذه القوات، قوات الحوثيين، إلى مناطق أخرى. لكن دعني أعلق فقط على شيء قاله النعيمي من صنعاء. يعني هو يطالب السعودية، يعني يقصف السعودية ويطالبها بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين. وبالتالي الحوثيين والسعوديين كانوا على تواصل خلال الفترة الماضية. التصعيد ما بين الحوثيين والسعوديين له أيضا أبعاد اقتصادية. يعني هو الحوثيين يطلبون من السعودية مطالب اقتصادية من ضمنها رواتب الموظفين تحت سيطرتهم. يعني الحوثيين منذ 2014، يعني منذ الانقلاب في 21 سبتمبر 2014 لم يسلموا رواتب الموظفين. يعني حدث ذلك على مرتين أو ثلاث جزء من الراتب. وبالتالي هم الآن يطالبون من السعودية بأن يدفعوا رواتب الموظفين التي يفترض أن يدفعوهم.
0: نعم. دكتور عارف أبو حاتم من الرياض، ما الذي تقدمه الحكومة اليمنية لعشرات آلاف النازحين؟ تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80,000 نازح يمني غادروا ديارهم حتى الآن. ماذا تفعل الحكومة اليمنية؟
3: أولاً السؤال الطبيعي، هل يوجد نازح واحد من مناطق الشرعية؟ لا، جميعهم جاءوا نازحين من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق الشرعية، بحثاً عن الدولة، بحثاً عن الأمن والأمان والاستقرار. الناس يحنون إلى مؤسسات دولتهم. لدى الجماعة الحوثية كان بطش، إرهاب، أخذوا دولتهم، أخذوا رواتبهم، أخذوا مؤسساتهم، أخذوا أقواتهم. حتى الفقير المعوز الذي ليس لديه ما يأكل عليه أن يدفع المجهود الحربي. واليوم الغدير ويوم فاطمة ويوم الشهيد ويوم الحسين، جبايات ليس لها نهاية. بالتالي حصل هذا النزول، هذا أولاً. ثانياً، الرواتب المنقطعة عند الجماعة الحوثية هي مستمرة عند الحكومة الشرعية. ثالثاً، رغم أن الحوثيين يأخذون الموارد كاملة، وحصل تغير ديموغرافي في صنعاء، أصبحوا الذين قادة من الحوثية وجميعهم تقريباً من صعدة أصبحوا هم كبار ملاك العقارات في العاصمة صنعاء وكبار ملاك الشركات. أما ما تقدمه الحكومة الشرعية للنازحين، لو لم تقدمهم الحكومة الشرعية شيء لما تجوعاً. قدمت لهم المأوى وقدمت لهم المأكل والمشرب والبطانيات والخيام والمساعدات، وأيضا المنظمات الدولية ساعدت، وفي المقام الأول منها مركز الملك سلمان الذي يقوم بعمليات دورية بما في ذلك يزود حتى المستشفيات المتواجدة في صعدة نفسها. هذا الذي السعودية يبغضونها، لا تزال هي من تعمل على تقديم مساعدة الشعب اليمني كله. حين أقول لك تقدم مساعدة للمستشفيات، لمن المستشفيات؟ هنا بنا الشعب اليمني، هناك بالأخير شعب لا يهمه شيء غير الغذاء والدواء. وحين تكفل لنا السعودية بجانب من هذا،
0: يقول لك السعودية تحاصر 40 مليون يمني. يا دكتور عارف أبو حاتم، هناك صورة متناقضة كليا بين السعودية التي تحاصر 40 مليون يمني بحسب كلام الحكومة وكلامكم أنتم. أين هي الحقيقة؟
3: شيء واحد، يدخل للسعودية اليومية، للسعودية العربية السعودية يوميا قرابة 20,000 شاب يمنحون فيز. منحت الحكومة السعودية فيز لليمنيين العاملين بشكل لا يتصوره أحد. هناك ثابعة رافعة الاقتصادية للدولة اليمنية اليوم هي عائدة المغتربين والمساعدة المقدمة من الحكومة السعودية. أين هذا هو الحصار؟ المواد الغذائية، المساعدات، الحكومة الشرعية، المشتقات النفطية، المقدمة، الكهرباء، المياه، الصحة، التعليم، في هذه اللحظة التي أتحدث فيها معك يوجد 330 ألف طالب يميني في المدارس السعودية، وقرابة 20 ألف طالب يميني في الجامعات السعودية، جميعهم يدرسون مجانا بدون أي مقابل. أين هذا الإعصاب اللي يمثل الشعب اليمني؟ إذا كانت الفيز لا تتوقف، فيز العمرة لا تتوقف، المساعدة لا تتوقف للحكومة، المشتقات النفطية والكهرباء والغذاء والدواء، أريد أن أعرف ما هو هذا الحصار في مفهوم الحوثي. الحصار من فرضته علينا هو أنت من أخذت دولتنا ومعسكراتنا وقتلت رجالنا ونهبت رواتبنا.
0: تمام.
3: أين هو الحصار السعودي؟
0: تمام. دكتور مروان قبلان،
3: أعطي ضيفك البيت أين هو الحصار؟
0: نعم دكتور مروان قبلان، هناك تصريح ورد للتو من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يقول مسار المعارك لا يحدده تغير عارض في أحد خطوط المواجهة، وهدف الدولة استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل البلاد. هل يبدو هذا الكلام بالنظر إلى ما جرى ويجري في اليمن واقعيا؟
4: هلأ تعرف الحكومة اليمنية من مصلحتها أن تقلل من شأن ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية، لكن أنا بعتقد أنه يعني نظرة يعني هيك بانورامية على ما جرى، أنا بعتقد لا يمكن التقليل من أهمية ما حصل. يعني سيطرة الحوثيين على مضيق بأهمية باب المندب، يعني الانهيارات السريعة التي وقعت في صفوف القوات الحكومية، واضح أن هناك يعني تقصير كبير من جانب الحكومة وعدم استعداد واضح. وأيضا كان هناك يعني خطاب مختلف، الأخ صدام تحدث قبل قليل أنه كانوا واعدين الناس بانتصارات بأنه يدخلوا صنعاء خلال أيام، وإذ بالأمور يعني تذهب بالاتجاه المعاكس. هلا أنا بعتقد أنه يعني ذكرت لك في وقت سابق من هذه الحلقة أنه مع ذلك الأمور في اليمن دائما تتحرك، ليست ثابتة، وتعرف في تدخلات إقليمية ودولية هائلة، واليمن ليس منطقة معزولة. يعني تعرف أنت في لاعبين كثر على الساحة اليمنية لديهم مصالح مختلفة متضاربة. ربما نقطة الضعف الأساسية لدى الحكومة، أعتقد يعني هذه هي المشكلة، أنه لدى الحوثيين قيادة مركزية واضحة، ولدى الحكومة يعني قوة متعددة ليست على قلب رجل واحد، فلذلك يعني طبيعي أنه نصل إلى النتيجة التي وصلنا إليها. لكن ما حصل أنا بعتقد لا يعني أنه الأمر انتهى، للأسف الشديد يعني أقول أنه هي حرب واضح أنه ممتدة وسوف تستمر. يعني هي ممتدة من 12 عام وقد تمتد للأسف الشديد لأعوام أخرى عديدة، ما لم يتوصل اليمنيون إلى قناعة بأنه يجب أن يجلسوا على طاولة واحدة في نهاية المطاف ويحلوا هذه القضية من خلال التسويات، من خلال حلول الوسط، من خلال الشراكات. حتى الآن يبدو الاستقطاب شديد بين الطرفين، نسمع يعني ما يجري الآن في هذا الحوار.
0: نعم.
4: لا يبدو أن هناك نقاط مشتركة واضحة. نعم. بينهما
0: صدام الآن. وسط كل ما يجري، الحروب والجبهات التي تتساقط والقوات التي تنسحب وأخرى تنتصر، يبدو صوت المواطن اليمني غائبا. أنت على احتكاك يومي مع اليمنيين، ماذا يقولون؟
1: نعم، يعني هو المواطن اليمني هو المتضرر الأكبر، وبالتالي يعني من كل هذه الحروب التي تشهدها المناطق، يعني من تعز إلى الحديدة إلى مأرب إلى جوف إلى صنعاء، يعني المواطن اليمني يعاني الأمرين منذ بداية هذه الحرب، يعني بداية هذا الانقلاب في العام 2014. الأمم المتحدة صنفت بأن اليمن يعاني أكبر أزمة إنسانية في العالم، يعني منذ 2014. وبالتالي الآن إذا ما اشتدت الاشتباكات سواء في تعز التي يهددها الحوثيون ويطبق عليها ويخنقها من أكثر من محور، إذا ما اشتدت المواجهات وبالتالي وقرر الحوثيون المضي باتجاه معركة في تعز، ستكون الكارثة الإنسانية كبيرة للغاية. يعني في عدن هناك ازدحام كبير للنازحين في منطقة صغيرة ليست كبيرة عدن، يعني وهناك أيضا نزوح من أكثر من منطقة بسبب الاشتباكات التي تجري ما بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا. وبالتالي كلما طالت هذه الأزمة أو هذه الحرب كلما زادت المعاناة الإنسانية التي يتحملها المواطن اليمني البسيط.
0: نعم سيد عبد الله النعمي في صنعاء، هل ترون في نهاية البرنامج هل ترون إمكانية لحل سياسي ما مع الحكومة، أم لا تمضون باتجاه خيار إلغاء الطرف الآخر الحكومة ومن معها؟
2: طيب أولا ماذا يقول المواطن اليمني؟ اسألني أنا، لأن المواطن اليمني لدي أنا، المواطن 80% من السكان لدينا نحن، يعني قل لي ماذا يقول المواطن اليمني؟ المواطن اليمني الذي يخرج إلى الساحات أسبوعيا وأنت تراه وتتابعه، ولعل قناة العربي أيضا يعني تنشر وتنقل الجماهير المليونية التي تخرج، قل لي ماذا يقول المواطن اليمني؟ المواطن اليمني الآن الذي واقف وصامت في وجه المملكة العربية السعودية يقول للسعودية بأن ترفع يدها عن الشعب اليمني وعن عن عن عن الشعب اليمني وترفع الحصار وتعيد وتعيد الإعمار وتخرج قواتها وترفع يدها ولا تتدخل في شؤون الشعب اليمني. هذا ما يقوله المواطن اليمني. قضية التباكي من الآن على النازحين في تعز من الآن، قد احنا بنشن تباكى على النازحين. نعم. يا أخي الكريم، حزب الإصلاح لا يحاول نعم. أن ينجر ويجعل من نفسه جنديا نعم. للمملكة العربية السعودية. هذا أولا بالنسبة للحل السياسي.
0: باختصار شديد،
2: الحل السياسي ممكن وفي أي وقت ممكن، لا نعم. يوجد لك سبعد في 10 ثواني أقول لك يعني سيتوفر الحل السياسي إذا رفعت المملكة العربية السعودية نعم. يدها وتدخلاتها عن الشعب اليمني. سيتفق اليمنيين فيما بينهم بدون أدنى شك.
0: لكل الضيوف، عبد الله النعمي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، دكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي أبحاث ودراسة السياسات، وصدام الكمالي الصحفي اليمني في موقع العربي الجديد. نهاية تقدير موقف لهذه الليلة، كونوا بخير.

0: نهير مراسلة التلفزيون العربية محمد زاوية.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
2: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينا.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالميا، وأن أراقب قطبا أوحد للعالم وعالما مؤذنا بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخليا والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
4: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننطق المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. وزير الخارجية العماني يعلن تأجيل الاجتماع الإقليمي مع إيران المقرر عقده في الصلالة بشأن مضيق هرمز حرصا على التوافق. استمرار المعارك على عدة جبهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقول إن الدولة متمسكة بفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني. مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وزير الأمن الإسرائيلي يقول إن تلة علي الطاهر جزء من الخط الأصفر والمنطقة الأمنية جنوبية لبنان. اتساع رقعة الاحتجاجات الغاضبة بسبب رفع أسعار المحروقات في سوريا.

0: أهلا بكم. أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الاثنين في صلالة بين إيران ودول خليجية لمناقشة التطورات بشأن مضيق هرمز، مشددا على استمرار تعزيز السلام من أجل استقرار المنطقة. وقالت الخارجية العمانية أن التأجيل جاء حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها وتلبي تطلعات شعوبها إلى التعاون والسلام. هذا وأكد المدير العام لشؤون الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية تأجيل الاجتماع بناء على طلب بعض دول المنطقة وقرار مشترك بين عمان وإيران، مشيرا إلى أنه سيجري التنسيق مع سلطنة عمان بشأن الترتيبات اللازمة لتحديد الموعد المناسب لعقد الاجتماع. هذا وبحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير الخارجية السعودي آخر المستجدات الإقليمية، خاصة الجهود المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وأضافت الخارجية القطرية في بيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم الدوحة لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. نقلت شبكة CNN عن مصدر إقليمي قوله إن فكرة فرض رسوم مرور إيرانية لا تزال تواجه رفضا واسعا، لكن هناك استعدادا للنظر في مساهمات طوعية مقابل تنظيم المرور عبر المضيق، مشيرة إلى أن الإطار القانوني العماني يتضمن مدفوعات طوعية مقابل توفير سلامة الملاحة وحماية البيئة. وأضافت المصادر أن الإيرانيين أبلغوا أطرافا إقليمية بأنهم مستعدون للدخول في مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة بعد حل قضية مضيق هرمز. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن أمن بلاده لا يقبل المساس، داعيا إلى حماية حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية. وشدد فيصل بن فرحان في كلمة له بقمة مجموعة بريكس من أن دول مجلس التعاون لن تقبل استهداف أراضيها تحت أي ذريعة، محذرا في الوقت ذاته من أن التصعيد المتواصل في المنطقة يسهم في توسيع نطاق المواجهة.
1: أن أمن الخليج العربي لا يمكن أن يستقر من دون احترام سيادة دوله واستقلالها والامتناع عن التدخل في شؤونها والالتزام بمبادئ حسن الجوار وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية. وتؤكد المملكة في هذا السياق أن أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومقدراتها أمراً لا يقبل المساس، وأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لن تقبل باستهداف أراضيها أو منشآتها أو مصالحها الحيوية أياً كانت الذرائع أو المسميات.
0: بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في ختام أعمال قمة مجموعة بريكس أنه لمس انزعاجاً لدى قادة دول المجموعة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة رغم تجنبهم إعلان مواقفهم بصورة واضحة خشية تعرضهم لتداعيات اقتصادية حسب وصفه.
2: العقوبات الأمريكية غير مقبولة بالنسبة لدول بريكس. في حواراتنا الثنائية مع هذه الدول لمسنا انزعاجا من السياسة الأمريكية. قد لا تتحدث هذه الدول صراحة عن ذلك خشية تعرضها لأذى اقتصادي. نرى ظاهريا منظمة تدعى الأمم المتحدة، وفي ذات الوقت نرى خرقا للقانون الدولي عبر أطراف تملك القوة والتقنية. علينا انتقاد هذه السياسة الآخذة بالاتساع.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قبل نهاية العام الجاري وربما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل.
3: مسألة إيران ستنتهي فور انتهاء الانتخابات النصفية أو ربما قبلها. أسعار المحروقات ستنخفض بشكل سريع. لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح نووي. هم يريدون عقد صفقة ويتلهفون لذلك ويتواصلون معنا باستمرار. وبالنسبة لاجتماع دول خليجية مع إيران هذا منوط بهم. إذا كانوا سعداء بذلك فليكن.
0: قبل اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة كانت السفن تعبر مضيق هرمز وفق مسارات ملاحية مستقرة وواضحة، ومع الحرب أغلقت تلك المسارات وظهرت ترتيبات بديلة للحماية والعبور. أما اليوم فتسعى طهران جاهدة لإيجاد مسار جديد يعيد رسم خريطة الملاحة.
4: من الغرب يبدأ المشهد. الخليج
3: ومن الشرق خليج عمان، وبينهما مضيق هرمز، البوابة البحرية التي تختصر الطريق أمام أحد أهم تدفقات الطاقة في العالم. قبل الحرب كانت الخريطة تبدو مستقرة في أضيق أجزاء المضيق التي لا يتجاوز عرضها نحو 33 كيلومتراً. كانت حركة السفن تنتظم عبر مسارين رئيسيين، مسار للداخل وآخر للخارج، يفصل بينهما نطاق أمان أفق نظام فصل حركة الملاحة. ثم اندلعت الحرب فتكسرت الخريطة وتراجعت الحركة، وتوقفت سفن أو غيرت وجهتها قبل دخول المضيق. ومع مخاطر الألغام والانتشار العسكري لم يعد الخط المرسوم على الخريطة يعني بالضرورة طريقاً آمناً على البحر. في الجنوب برزت أهمية السواحل العمانية، فالمسار المحاذي لها يوفر بعداً أكبر عن الساحل الإيراني، وتحول خلال الأزمة إلى محور لترتيب حماية عسكرية وجوية للسفن. ثم جاءت مرحلة ما بعد العمليات الكبرى، ومعها التفاهم الأمريكي الإيراني بوساطة إقليمية ليفتح الباب أمام استعادة الملاحة من دون أن يحسم نهائياً سؤال إدارة المضيق. هنا يبرز الممر الجنوبي بمحاذاة السواحل العمانية بعيداً عن الساحل الإيراني مع حماية جوية وبحرية أمريكية خلال نوافذ عبور محددة، لكن السفن بقيت تحت الرصد الإيراني بالرادارات والمسيرات والزوارق. معضلة هرمز ليست مجرد معركة لفتح ممر بحري، بل أصبحت معركة على من يرسم خطوط الملاحة ومن يملك قرار العبور في شريان الطاقة العالمي.
0: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات عند افتتاح التعاملات الاثنين في عقب هجمات جديدة استهدفت السعودية وسفنا في منطقة الخليج. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.46% لتصل إلى 108 دولارات للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.15% إلى 103 دولارات للبرميل. إلى اليمن، حيث قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن بوصلة الدولة ستظل واضحة وثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. وأضاف العليمي أن مسار المعارك الوطنية الكبرى لا يحدده تغير عارض في أحد خطوط المواجهة. وأشاد العليمي بالعمليات التي تنفذها القوات الحكومية في محافظات مأرب والجوف وتعز والبيضاء والضالع ومختلف محاور القتال. ميدانيا، تصاعدت الاشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة محاور، وأعلنت قوات الحكومة استعادة مواقع غربية محافظة تعز غربي البلاد ومواصلة تقدم قواتها باتجاه مناطق جديدة بالمحافظة بالتزامن مع غارات للقوات الجوية استهدفت تجمعات وتعزيزات الحوثيين.
4: تسارع في الأحداث وتصعيد ميداني لافت في جبهات القتال باليمن، تعرض قوات الحكومة المعترف بها دوليا صورا لهجمات جوية قالت إنها استهدفت فيها عناصر وآليات مقاتلي حركة أنصار الله الحوثيين. وتظهر الصور عمليات قصف وإسقاط ضخائر على مواقع وآليات تابعة للحركة، كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية والاقتراب من مدينة الحزم مركز المحافظة التي يسيطر الحوثيون على أجزاء منها. من جانبها، نفذت حركة أنصار الله الحوثيين هجمات على جبل جرداد المطل على مديريتي الوازعية غربي تعز وبني عمر بمديرية الشمايتين، وتدور مواجهات متقطعة في منطقة الغيل بني عمر ومحيط جبل جرداد الذي تحاول حركة أنصار الله الحوثيين السيطرة عليه، ما تسبب في حركة نزوح بين السكان. وتبرز محافظة تعز محطة حاسمة في القتال الدائري بين الطرفين خصوصا خلال الأيام الأخيرة، إذ يحاول المقاتلون الحوثيون الوصول إلى منطقة غيل بني عمر التي تشكل نقطة تمركز وإعادة انتشار عسكري مهمة بالنظر إلى قربها من مديريتي الوازعية والمناطق المطلة على الساحل الغربي. كما يشتد القتال في محاور عدة بمنفذ القصر أحد أهم المنافذ الحيوية لسكان مدينة تعز، كما يشكل هذا المنفذ شرياناً حيوياً لتخفيف حدة الحصار المفروض على سكان مدينة تعز. بيد أن جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إنها تحقق تقدماً على أكثر من محور، ونقلت وكالة أنباء سبأ سيطرة مقاتليها على المزيد من المواقع في مديريات حيس والخوخة بمحافظة الحديدة والوازعية وموزع وذباب وما تبقى من مديرية مقبنة بمحافظة تعز. لا يجري هذا بمعزل عن ارتدادات المعارك العنيفة على الهيكلية العسكرية. يصدر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارا بتشكيل قوة المقاومة التهامية، قوة عسكرية مستقلة ماليا وإداريا وعملياتيا. ووفق القرار فقد تقرر تعيين اللواء زيد منصر قائدا لها.
0: بحثت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة مع نظيرها الصومالي عبد السلام عبدي التطورات في اليمن وتعزيز التعاون في حماية الملاحة. وأضافت الخارجية اليمنية في بيان أن الوزيرة أفراح الزوبة أطلعت نظيرها الصومالي على مستجدات الأوضاع في الساحل الغربي وباب المندب وتداعيات التصعيد الحوثي على الأمن الوطني والإقليمي وسلامة الملاحة الدولية. العلاقة بين جماعة أنصار الله الحوثيين وحركة الشباب الصومالية تستعرضها لنا زميلة سهام بابا.
5: سؤالنا بدأ يتردد، ماذا لو تحول التعاون النفعي بين جماعة أنصار الله الحوثيين وحركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة إلى تحالف استراتيجي فعلي على ضفتي البحر الأحمر؟ الجغرافيا هنا هي جوهر القصة. باب المندب المضيق الفاصل بين اليمن والقرن الإفريقي أحد أهم نقاط الاختناق الاقتصادي في العالم، ويمر عبره جزء مهم من التجارة بين آسيا وأوروبا. لفهم حجم الخطر نبدأ من الضفة اليمنية، حيث تغيرت خريطة الانتشار العسكري فعلياً. سقوط المخا وانسحاب القوات الحكومية من حيس والخوخة تبعهما تقدم الحوثيين إلى ذباب وعدد من الجزر وصولاً إلى محيط باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجية. بينما أحكم الحوثيون قبضتهم على الضفة اليمنية، كانت على الضفة الصومالية المقابلة تتشكل شراكة سرية منذ سنوات، أسلحة وتدريب على المسيرات والمتفجرات مقابل دعم للحوثيين في نشر رادارات تراقب السفن في خليج عدن. في قلب هذا التنسيق برز القيادي الصومالي جبريل يحيى علي، الذي تولى منذ 2023 تنسيق شحنات السلاح والتمويل بين البلدين. حسب وول ستريت جورنال، حصل على شقة في صنعاء وجواز سفر يمني مزور قبل أن يقتل بضربة أمريكية في فبراير الماضي، ضربة اعتبرت بداية تحرك واشنطن لقطع خيوط هذا التحالف. لم يعد هذا التعاون مجرد تنسيق سري مشاهدينا، ففي نهاية أغسطس كشفت وول ستريت جورنال أن ما لا يقل عن 100 مقاتل من حركة الشباب سافروا إلى اليمن للتدرب على تصنيع عبوات ناسفة أكثر فتكاً، فيما توجه مدربون حوثيون إلى الصومال لتدريب عناصر الحركة على تشغيل هذه المسيرات. وقبل ذلك بأسابيع تحدثت تيليغراف عن سيناريو أخطر، إغلاق باب المندب من جانبيه بتنسيق بين الحوثيين والشباب وبالنيابة عن إيران. سيناريو إن تحقق قد يحول باب المندب إلى نسخة ثانية من مضيق هرمز. خلف كل هذا التنسيق معادلة بسيطة تفسر استمراره، من يملك التقنية ومن يحتاج المال؟ الحوثيون يمتلكون خبرة متقدمة في المسيرات، بينما تحتاج الشباب إلى هذه القدرات لتعزيز سرسانتها. في المقابل تنفق الحركة جزءا كبيرا من مواردها على التسلح،

0: نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان. هذا وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق عدة، وأفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال الإسرائيلي غارتين على النبطية الفوقى، كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مرتفعات علي الطاهر، في حين استهدفت المدفعية أطراف بلدات ميفدون والمنصوري وزوطر الشرقية. إلى قطاع غزة، حيث أعلن جهاز الدفاع المدني في القطاع انتشال جثامين ورفات 17 مفقودا من تحت أنقاض منازل دمرها قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة على القطاع. وقال الدفاع المدني في غزة إن طواقمه انتشلت جثامين 16 مفقودا لعائلتين من تحت أنقاض منازل مدمرة في حيي الزيتون واليرموك بمدينة غزة، إلى جانب رفات مفقود واحد من تحت ركام منزل في مخيم النصيرات. وأحصى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نحو 9500 مفقود منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع. وفي وقت سابق أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية شنت غارة بمسيرة على مشروع بيت لاهيا، فيما أفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة.
1: شهداء ومصابون ورعب واسع جراء غارة إسرائيلية جديدة شنها الطيران الإسرائيلي هذه المرة في منطقة حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة. هذه السيارة كانت الهدف، ومن كانوا فيها تحولوا إلى شهداء، تم نقلهم من قبل الأهالي وسيارات الإسعاف قبل قليل إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. أحمد، أحد شهود العيان، الحمد لله على سلامتك يا أحمد. لما سمعت الانفجار شو اللي صار؟
2: أنا كنت في البيت، أنا جريت إجراي أول ما صار الانفجار جريت. أنا قبلها بشوية كنت راح أشتري خبز، البنت عندي الصغيرة صارت تصيح، لو يعني بفضل الله هذا الإشي والحمد لله. تأخرت شوي، لو متأخرت شوي أنا كنت رايح فيها يعني فيش 3 دقائق 5 دقائق. والحمد لله احنا يعني الوضع عندنا صعب. انا اول ما جريت هان جيت هنا لقيت شهداء 2 منقطعين ارقابهم من عند صدر وفوق فيشي، والله يعني لحتى الان مش قادر اتحمل الصدمه. في كان باص سمير، مشروع سمير، كله اصابات.
1: تقصد باص نقل عام؟
2: نقل عام مجانا.
1: نعم،
2: كان كله اصابات، وهي الباص موجود كله يعني السواق مع الناس اللي فيه إصابات، أو هم كمان مصابين، بحمل مصابين وجرحى كمان، بوصل الناس وبساعد الناس. والأمر هذا صعب. أنا ما باجي عبي مية هنا، مية حلوة بتيجي سيارة مية كمان بنخاف، بنخاف بنكون خايفين يعني على شارع عام كمان بنخاف. وهذا الشارع مقتاد في السكان، مقتاد في الناس، في السيارات، في المقاطير، في كل إشي يعني. هذا الشارع يعني غزة كلها. نعم. هذا يعني من نقل المواصلات للجنوب.
1: ليس القصف الأول في هذه المنطقة،
2: مش الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، كل يوم قصف.
1: شكرا جزيلا لك يا أحمد. إذن الخوف هي الكلمة التي يمكن من خلالها وصف ما يجري، طالما أن الغارات الإسرائيلية مستمرة بهذه الوتيرة، هذا من جانب، وطالما أن النار لا زالت تشتعل بفعل الغارات الإسرائيلية. النار لا زالت تشتعل ليس فقط في هذه السيارة، ولكن في غزة جميع مناطقها. إسلام بدر، التلفزيون العربي من حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة.
0: وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، فرض جيش الاحتلال منع التجوال في محيط الحرم الإبراهيمي، وأجبر مديري 5 مدارس على إغلاقها ومنع توجه الطلبة إليها بحجة رأس السنة العبرية.
3: يقتحم المستوطنون المسلحون هنا شارع الشهداء في وسط البلدة القديمة من مدينة الخليل. يمنع على الفلسطينيين منذ نحو 26 عاما الوصول إلى هذا الشارع وأن يصلوا وأن يفتحوا محلهم التجارية الممتدة وصولا إلى الحرم الإبراهيمي الشريف. مؤخرا قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بفرض حظر للتجوال على المواطنين الفلسطينيين في 3 حارات تمتد ما بين الحرم الإبراهيمي ومنطقة مستوطنة كريات 4. حارات، جابر، السلايمة وغيث ووادي الحصين، ما يقارب من 400 عائلة فلسطينية تسكن فيها يمنع عليهم الحركة. مفروض عليهم حظر التجوال منذ يوم الجمعة السبت وصولاً إلى هذا اليوم، كذلك أيضاً في إطار ما يعرف

0: يعرف بالاحتفالات بعيد رأس السنة العبرية. في الحرم الإبراهيمي الشريف هناك تقسيم زماني ومكاني له بقوة السلاح. يرفع جيش الاحتلال الإسرائيلي الأعلام الإسرائيلية هنا والشمعدان، وهو رمز لأداء الصلوات التلمودية في هذا المكان المعروف بأنه مسجد إسلامي خالص وفق قرارات اليونسكو منظمة التراث العالمي. سجل أنه مسجد، لكن جيش الاحتلال يفرض التقسيم الزمني ويمنع المواطنين الفلسطينيين 10 أيام في السنة من الوصول إليه. وتقسيما مكانيا، هناك بعض الأماكن في داخل الحرم يمنع على الفلسطينيين الدخول إليها. وافتتح وزير الأمن وكذلك الوزير في وزارة الأمن ووزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بعض الإنشاءات في داخل الحرم، وحاول أن يقوم بسحب الصلاحيات من بلدية الخليل في إجراءاته الإدارية في هذا المكان. المستوطنون يحتفلون بهذا العيد، واحد من الأعياد اليهودية الممتدة على مدار العام. وبفرض قوة السلاح من قبل جيش الاحتلال المنتشر في محيط المنطقة يمنع على الفلسطينيين الحركة في مناطق كثيرة من البلدة القديمة، وفي الحارات يحظر عليهم التجوال بشكل عام. 5 مدارس أيضا منع على الطلبة التوجه إليها بفعل إجراءات الاحتلال الممتدة في هذا السياق. نتحدث أيضا عن إجراءات عسكرية يفرضها جيش الاحتلال بالقوة من خلال سيطرة المستوطنين على مساحات واسعة من البلدة القديمة. هناك العديد من المباني التي يسيطر عليها المستوطنون بشكل كامل، وهناك مبان أخرى يسيطر المستوطنون على نصفها، الطابق الأول أو الثاني، في حين يمنع على الفلسطينيين الحراك وفتح محالهم التجارية الممتدة في هذا المكان. الخليل يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي ليجعلها أيقونة حتى يستخدم ما قسمه هنا من تقسيم زمني ومكاني إلى باحات المسجد الأقصى المبارك في إجراءات احتلالية واستيطانية مختلفة الأشكال يفرضها المستوطنون وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. فهد العصا، التلفزيون العربي، الخليل.
1: شهدت مناطق في إدلب وحلب والرقة ودير الزور والحسكة في سوريا احتجاجات وقطعا للطرقات تنديدا بقرار رفع أسعار المحروقات. وكان القرار الحكومي قد رفع أسعار المشتقات بزيادة هي الأعلى من نوعها خلال الفترة الأخيرة. وقالت وزارة الطاقة إن هذه الزيادة مؤقتة وترتبط بارتفاع تكلفة تأمين المشتقات النفطية عالميا والحاجة إلى استيراد كميات إضافية من الوقود الجاهز، خاصة مع دخول مصفاة بنياس في صيانة لشهرين.
2: بانتظار زبون جديد يمضي زين يومه في شوارع دمشق، زبون قد لا يستقل سيارته بسبب ارتفاع أجور النقل الذي صاحب زيادة أسعار المحروقات الجديدة في سوريا. بالنسبة لسائق التاكسي، لا يتوقف أثر ارتفاع أسعار المحروقات عند كلفة تعبئة الخزان، بل يمتد إلى يوم عمل يزداد كلفة ودخل يتراجع تحت ضغط المصاريف.
3: هلا في صعوبة بالشغل، إنه الزبون كان يطلع معك يعني بيعرف الزبون التسعيرة هيك، هلا غلي البنزين غلي يعني سعر أكثر من اللي كان تاخده، يعني طلبك كان 25 صرت بدك تاخذ 35 أو 40.
2: من المحروقات تبدأ سلسلة الارتفاعات، ارتفاعات قالت عنها الحكومة السورية إنها ترتبط بارتفاع الأسعار العالمية والطلب المتزايد وإيقاف مصفاة بانياس لصيانتها لمدة شهرين. فالبلاد تحتاج 300,000 برميل يوميا كانت تنتج ثلثها قبل توقف المصفاة. نسبة ارتفاع الأسعار الأخير تراوحت بين 8.8% و40% وفق نوع المشتق النفطي، ما يفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية ومعيشية تتجاوز محطات الوقود.
3: يعني ارتفاع المشتقات النفطية في سوريا لأنها مرتبطة عالميا، نحن اليوم ننتج بسوريا فقط ثلث الاحتياج اليومي، فنعتمد على الاستيراد من الخارج. هذا الارتفاع ينعكس يعني سلبا للأسف على المواصلات. هناك ارتفاع اليوم لاحظناه بوسائل النقل تجاوز 60%، هناك ارتفاع بالسلع بسبب الاحتكار، المضاربة، ارتفاع سعر الصرف، وكذلك التضخم الذي اليوم يعني لا يكبح.
2: وبين ارتفاع كلفة تأمين المحروقات وتراجع القدرة الشرائية، خرجت احتجاجات على ارتفاع الأسعار. ففي الشارع والأسواق لا تقاس الزيادة بسعر الوقود وحده، بل بما تضيفه إلى أعباء المعيشة اليومية.
4: من محطات الوقود إلى الشارع انعكست الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات على حياة السوريين بسبب ارتفاع النفط عالمياً وسط احتجاجات رافضة للقرار. وبين مبررات الحكومة الاقتصادية وتداعيات الزيادة على النقل والأسواق تتصاعد التساؤلات حول قدرة السلطات على احتواء موجة الغلاء الجديدة. خالد إدلبي، التلفزيون العربي، مدينة دمشق.
1: تتكرر أزمات الخدمات الأساسية في ليبيا رغم الإيرادات والموارد الكبيرة التي يوفرها قطاع النفط، وفي طبرق تتقاطع مشكلات الوقود والكهرباء والمياه لتكشف عن تحديات تتعلق بقدرة البنية التحتية على تلبية احتياجات السكان وسط محاولات محلية لمعالجة الاختناقات وتحسين الخدمات.
5: في طبرق تبدأ الأزمة من محطات وقود مغلقة وأخرى تصطف أمامها السيارات بحثاً عن البنزين، وما يتوفر منه قد ينتهي في مولد يعيد الكهرباء إلى منزل أو محل عند انقطاع التيار، فيما يبحث آخرون عن المياه عند صنابير السبيل. ثلاث خدمات أساسية تتداخل أزماتها ويدفع المواطن كلفتها يومياً.
6: الكهرباء تنقطع فتنقص المياه أو تتوقف المياه وينقص الوقود، وتتعطل المولدات والخدمات الأساسية اللي يحتاجها المواطن في كل يوم.
5: وتحدث هذه الأزمات في بلد يمتلك أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا بنحو 48 مليار برميل، وينتج قرابة 1,400,000 برميل يومياً، مفارقة بين وفرة الخام وما يصل إلى المواطن في ظل منظومة للتكرير وإنتاج الطاقة وشبكات للمياه والكهرباء تعاني أجزاء منها التقادم ومحدودية القدرة على تلبية الاحتياجات.
7: ليبيا تنتج في نفط خام لكن ما تنتج في محروقات. الشيء الثاني، المحروقات في ليبيا كلها مدعومة. يعني مثلا إنتاج مصفات الزاوية ولا إنتاج مصفات السرير ولا مصفات البريقة ولا مصفات طبرق، هذه كلها ماشية في الدعم.
5: وفي طبرق لا تقف المشكلة عند الوقود، فالكهرباء والمياه جزء من المشهد نفسه، ما يضع السلطات المحلية أمام أزمات مترابطة تتطلب حلولاً في أكثر من قطاع.
8: بلدية طبرق لم تتوقف وتعرف هذه الأزمات وتسعى إن شاء الله وسعت الاتصال بشركة البريقة لتوفير الوقود للمواطن وأيضا توفير الوقود لمحطة الكهرباء. المياه شكلت لجنة إن شاء الله لمتابعة هذا الأمر وأيضا متابعة المشروع الجديد لمحطة المرصص.
5: وتتركز محاولات المعالجة في طبرق على توفير الوقود ومتابعة مشروعات المياه وتحسين الكهرباء، فيما يبقى استقرار هذه الخدمات مرتبطاً بكفاءة منظومة أوسع تمتد من الإمداد والتكرير إلى الشبكات والبنية التحتية.
9: هنا تتجسد المفارقة. ليبيا الغنية بالنفط لا تفتقر إلى موارد الطاقة، لكن التحدي يبقى في تحويل هذه الموارد إلى خدمات مستقرة، وبينما تنتجه الحقول وما يصل إلى المواطن يبقى الوقود والكهرباء والمياه المقياس الفعلي لانعكاس هذه الثروة على حياة الليبيين. محمد شحات، التلفزيون العربي، طبرق، شرقية ليبيا.
1: نهاية هذه النشرة، وتتابعون الآن إعادة لبرنامج مسبار. إلى اللقاء.
10: أهلا بكم، أنا نضال حمدي، وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والشائعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله في مسبارنا اليوم. وزير الدفاع الحوثي يظهر بعد مقتله، وسوريا تحتفل بتقدم الحوثي وغزة تتضامن، ومقاتلون سوريون يظهرون في اليمن. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

في الوقت الذي تشتعل فيه بؤر المواجهات في المنطقة، لا سيما حول المضائق والتي ستشاهدون معنا كيف انعكست على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نبدأ حلقتنا من زاوية أخرى تتعلق بتضليل إعلامي مارسته منصة مينت بريس نيوز الأمريكية على حساب تحقيق حصري انفرد به التلفزيون العربي. المنصة الأمريكية التي يفترض أنها جادة، والتي للمناسبة تعرف عن نفسها على أنها موقع رقابي مستقل وتحقيقي في الأحداث السياسية، لسوء حظها أنها وقعت في يد فريق مسبار في التلفزيون العربي، حيث نشرت منصة مينت بريس نيوز مجموعة من المشاهد الصادمة مع وصف يقول: تسريب لمشاهد جديدة من محاولة إسرائيل اغتيال قادة حماس في الدوحة. تسريب ولا نقل؟ نشاهد على أي حال.

0: مزاعم المنصة الأمريكية مينت بريس نيوز زائفة، هذه الصور ليست مسربة بل مسروقة حرفيا، اللقطات حصرية للتلفزيون العربي، وقد عرضها التلفزيون العربي ضمن تقرير خاص عن الذكرى السنوية للعدوان الإسرائيلي على الدوحة ومحاولة اغتيال قيادات من حركة حماس كانوا يدرسون مقترحا أمريكيا لوقف الحرب على غزة. وقد بث هذه المشاهد التلفزيون العربي لأول مرة في الأسبوع الماضي في 9 من الشهر الجاري شهر سبتمبر في تحقيق تحت عنوان 9-9 محاولة إسرائيل الفاشلة، إلى جانب شهادات حصرية من شهود وإفادات لمسؤولين أمنيين. وكشف التلفزيون العربي أن الأشخاص الذين أرادت إسرائيل اغتيالهم كانوا مجتمعين في مبنى آخر لا يبعد عن ذلك الذي استهدفه أو استهدفته إسرائيل سوى نحو دقيقة سيرا على الأقدام. كما بين التحقيق أن نجاة أعضاء الوفد لم ترتبط بخروجهم لأداء الصلاة كما ورد في روايات أعقبت الهجوم، بل إن مكان الاجتماع كان قد تغير قبل أيام ضمن إجراءات احترازية خاصة، إلى جانب ترك الهواتف خارج الغرفة والاستعداد مسبقا للإخلاء. وعقب الضربة أخرج أعضاء الوفد على دفعات وساعدهم الأمن القطري على تغيير ملابسهم للتمويه قبل نقلهم في مركبات تحركت باتجاهات مختلفة نحو نقاط آمنة جرى تحديدها مسبقا. ورجح التحليل استخدام صاروخ باليستي دقيق بعيد المدى يطلق من الجو قد ينتمي إلى عائلة سبارو الإسرائيلية أو إلى نسخة هجومية مطورة منها، مع بقاء تحديد نوع السلاح في إطار الترجيح الفني للنتيجة القطعية. وفي حصيلة الهجوم استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 18 آخرون، إضافة إلى استشهاد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من قوة الأمن الداخلي القطرية أثناء مباشرته مهماته في موقع الاستهداف. من بين الشهداء الفلسطينيين عبد الله عبد الواحد المعروف باسم أبو خليل وهمام الحية، اللذان كانا ضمن الطاقم المرافق للوفد خلال وجوده في الدوحة. وليس مينت بريس نيوز وحده السارق، ولكن كثيرون استخدموا نفس المشاهد، ومهما حاولت أنك يعني تركب على الحدث فإن الحصرية بالطابع بالاستامبا باللي تحب أنت للتلفزيون العربي. إلى أحداث اليمن التي اعتلت المشهد السياسي بتشديد جماعة أنصار الله الحوثيين قبضتهم على البحر الأحمر، ما استتبع إغلاق المملكة العربية السعودية خط أنابيبها الذي يربط بين الغرب والشرق بعد تعرضه لاعتداء انطلق من أراضي العراق حيث تنشط الفصائل الموالية لإيران. وانعكست هذه الأخبار وتطوراتها في هذه الأثناء على حسابات عربية ويمنية، حيث تداولت تلك الحسابات مقطعا مصورا مع زعم قوي جدا يقول: شاهد وزير الدفاع اليمني محمد العاطف يعتلي واحدة من أفخم المدرعات الأمريكية التي اشترتها السعودية بمئات الملايين من الدولارات قبل أن تتحول إلى غنيمة بعد اغتنامها في جبهة تعز. لنشاهد فيديو أكرم الصوفي أرحب به بكل تأكيد ضمن نادي مفبركي مسبار.
1: على التحالف أن يشتروها ويردوها، وإحنا علينا إيش؟ أن نغتنمها ونفعلها.
0: بكل تأكيد الخبر زائف والمنشور مضلل، فقد أظهر البحث العكسي الذي قمنا به في مسبار أن هذا المقطع قديم لا علاقة له بالتطورات اليمنية الحالية. الفيديو عمره 7 سنوات بالضبط، وكان قد نشره الإعلام الحربي التابع لجماعة أنصار الله الحوثيين في سبتمبر من عام 2019، مع وصف يفيد أن الفيديو يظهر إشراف وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي على عملية نصر من الله. ولعل التضليل حول وزير دفاع جماعة أنصار الله الحوثيين قد وجد طريقه إلى الفضاء الافتراضي بعد خبر تداولته وسائل إعلام يمنية مفاده أن غارة جوية استهدفت اجتماعا لقيادات عسكرية حوثية في جبهة البرح غربي محافظة تعز، وقد أسفرت عن مقتل عدد من القيادات البارزة بينهم وزير الدفاع الحوثي محمد العاطفي وفق مصادر، لتعود وسائل يمنية أخرى إلى نفيه دون إيرادها أي تفاصيل لولا هذا الفيديو الذي تبين أيضا أنه قديم، وبالتالي المعلومات الدقيقة تحتاج صبرا ووقتا وربما ظهورا حقيقيا للرجل إذا كان بالفعل لم يقتل في الضربة. مع أننا ما زلنا في الملف اليمني، إلا أن قصتنا التالية أقحمت دولة عربية أخرى لا علاقة لها نظريا أو حتى عمليا بالمناسبة بالتصعيد القائم في جنوب الجزيرة العربية، سوى أن حسابات تداولت مقطعا مصورا مع خبر يقول: حدث غير عادي، احتفالات واسعة في شوارع سوريا بعد بث أخبار انسحاب القوات التابعة للتحالف السعودي من الجوف وحيس والخوخة والوازعية ومعسكر خالد. يقول صالح بن صالح الذي لم يجتهد كثيرا في اختيار اسمه، فنشاهد مقطع. صالح بن صالح، خبرك ليس صحيحا على الإطلاق. الفيديو عمره نحو عامين، يعود إلى 27 من شهر سبتمبر من عام 2024، وقد نشرته حسابات سورية وقالت إنه يوثق فرح السوريين واحتفالاتهم في الشوارع في محافظة حلب بعد اغتيال إسرائيل زعيم حزب الله حسن نصر الله، أو بعض السوريين لنكون أكثر دقة. الحقيقة في مكان آخر، فقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حملة تضامن أطلقها ناشطون ومغردون سوريون دعما للشعب اليمني بالتزامن مع التطورات العسكرية في البلاد. دعما للشعب اليمني، هذا هو العنوان للشعبة. وتضمنت الحملة نشر صور لسياسيين وإعلاميين وناشطين ومؤثرين سوريين وهم يرتدون الزي اليمني التقليدي، مرفقة برسائل تضامن مع اليمنيين ودعم مساعيهم لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين، ودعم للشعب اليمني ضد اتجاه معين. يعني في الآخر اصطفاف سياسي. يلا أنا ماليش في الموضوع. أنت عارف المسافة بين سوريا واليمن؟ على أي حال، سنبقى مع الحسابات المصرة على إقحام سوريا في الأزمة اليمنية بالحق أو بالباطل. من ذلك تداول تلك الحسابات بكثافة لصورة ثابتة مع وصف يقول: جسر جوي بين السعودية وسوريا لنقل آلاف المرتزقة إلى اليمن عن طريق السعودية، شعارهم قتال الروافض. وكم أشعر بالإشمئزاز عندما يتم استخدام مثل هذه الألفاظ. على أي حال، سنكتفي بهذا القدر من هذا المنشور الطويل الذي يستخدم ألفاظا تثير الكثير من الفتن العقائدية والمذهبية والتي نحن في غنى عنها. أبو علي الديراني، أرحب بك في نادي مفبركي مسبار. المنشور كاذب بكل تأكيد، والصور زائفة ومفبركة، وبالإمكان تأكيد ذلك بتحليل بصري بسيط في الحقيقة. فأول علامة على عدم صحة الصورة هو اختلاف الهوية البصرية واللافتة المكتوب عليها اسم مطار أبها عن الصور الحقيقية الثابتة للمطار والتي هي مختلفة. إضافة إلى ذلك، فهناك أخطاء واضحة وغير منطقية في جناح الطائرة، والأعجب هو أن سلم النزول بعيد عن جسم الطائرة كما هي الحقيقة، بعيد عن التضليل. ولمزيد من التوثق والتحقيق، حلل فريق مسبار في التلفزيون العربية الصورة باستخدام أدوات رقمية بكل تأكيد لكشف المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، وكانت النتيجة التي وصلنا إليها هي أن الصورة المتداولة لمطار أبها الدولي وينزل فيه المرتزقة زائفة بنسبة تزيد عن 91%، أو بالتحديد 91% هذه المرة لا تزيد، وسامحونا طبعا في 9% الباقيين، لأنه بالتأكيد لها أصل ومشابهة لشيء حقيقي تم الاستناد عليه في بناء هذه الفبركة، لكن 91% زائف. أكثر من هكا إيش نتحب؟ ما زلنا في قصة اليمن، وما طاول سوريا طاول غزة. فقد روجت حسابات بشكل منظم ومنسق لمقطع مصور مع تعليق موحد جاء فيه: أبناء غزة يخرجون تضامنا مع حكومة صنعاء ضد العدوان السعودي الأمريكي في اليمن، تحت العنوان تحية من غزة وفلسطين إلى اليمن الحبيب. يواصل منشور ملتقى قبائل اليمن نحو تحرير اليمن من الارتزاق، والله اسم عجيب، يواصل بالقول: نعم الجهاد جهادكم يا إخوان الصدق في اليمن، مستحيل أبناء غزة أن ينسوا من ساندهم لمدة عامين. يعني بصراحة ما عنديش ماذا أصحح في هذا المنشور ولا في اللغة العربية، سواء في اسمه أو حتى في مضامينه. على أي حال، يلا نشوف المضمون.
2: الله حي اليمني،
0: طبعا طبعا خبر زائف فلا علاقة لهذا الفيديو بالتصعيد الحالي في اليمن. الفيديو الأصلي نشره المنشد الفلسطيني في قطاع غزة مهند أبو قمر على قناته في إنستغرام في 7 من شهر يونيو شهر 6 من العام الماضي 2025، وفي الفيديو نراه يؤدي أنشودة يحيي فيها اليمن مشيدا بموقف أهلها المساند لقطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية، وذلك قبل أكثر من عام على التصعيد الأخير بين الحوثيين والقوات المعترف بها دوليا المدعومة طبعا من التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. بعيدا عن منطقتنا ننتقل شمالا إلى حرب ضخمة أخرى بين روسيا وأوكرانيا، وفيديو رائج جدا أرفق بتعليق يقول: عاجل أكبر هجوم على أوكرانيا حتى الآن، تم اغتيال عدد من القادة الأوكرانيين ومن المتوقع استمرار الهجمات على أوكرانيا طوال الليل. لنشاهد منشور ويكيليكس 1.0، يعني احنا جوزنا ويكيليكس الأصلي ورحنا على النسخة اللي بعده. يلا نشاهد.

طبعا الخبر الزائف والمنشور المضلل للفيديو منشور على منصات التواصل الاجتماعي منذ 16 من شهر أغسطس الماضي، ويظهر اندلاع حريق في مستودع لشركة وايت بيريز عملاقي التجارة الإلكترونية في روسيا بمدينة كوليدينو في مقاطعة موسكو إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة. وقد تحدثنا عن هذا الفيديو مرات كثيرة الحقيقة، لأنه تم استغلاله بطريقة يعني ما أقولكمش كيف، يعني مص ومص. في ذلك الفيديو شنت طائرات مسيرة أوكرانية هجوما واسعا على منطقة موسكو، حينها أسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة آخرين وفق السلطات الروسية، والتي أعلنت أيضا إسقاط 822 طائرة مسيرة أوكرانية في أنحاء البلاد خلال الهجوم. ثم طبعا شاهدنا فيديوهات حرائق وايت بيريز والتي استغلت أيما استغلال في مثل هذا النوع من الفبركة. توقفوا عن استغلال هذا الفيديو لو سمحتم. مستمرون معكم بكل تأكيد في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار: ساعر ينفي وبن غفير يفجرها. سوف ننفي بكل تأكيد بعد الفاصل.

مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. سجل ميناء ينبع الصناعي على ساحل البحر الأحمر غرب المملكة العربية السعودية تراجعا حادا في حركة سفن منذ إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين فرض حظر بحري على سفن المرتبطة بالرياض. في التقرير التالي يتابع أو يتتبع فريق مسبار في التلفزيون العربي ما طرأ بعد ذلك الإعلان من نشاط لبعض الناقلات خارج الميناء، وما إذا كانت البيانات المتاحة تشير إلى إعادة توجيه بعض شحنات النفط السعودية عبر مسارات وخطوط إمداد بديلة.
1: ميناء سعودي على البحر الأحمر تحت حصار حوثي، هكذا بدا المشهد في ميناء ينبع النفطي التابع لمنطقة المدينة المنورة بعدما أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين فرض حصار بحري عليه. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع ما طرأ على نشاط ميناء ينبع بعد ذلك الإعلان، واستخرج بيانات حركة السفن التي يوفرها موقع مارين ترافيك، وقارن بين فترتين زمنيتين لقياس التغير الذي طرأ على نشاط الميناء. الفترة الأولى هي التي سبقت إعلان الحظر على السفن المرتبطة بالسعودية من جهة البحر الأحمر، وسجل خلالها 1962 نداءً مينائياً شملت عمليات الوصول والمغادرة خلال 61 يوماً. أما الفترة الثانية فهي التي أعقبت الإعلان وشهدت تراجعاً حاداً في النشاط الملاحي خلال 52 يوماً، وتقلص العدد فيها إلى 223 نداءً فقط. ويظهر المتوسط اليومي انخفاضاً من 32 نداءً إلى 4.3، أي بنسبة 86.7%. ولا يظهر التراجع في عدد السفن الوافدة إلى الميناء فقط، بل يمتد إلى حركة المغادرة أيضاً، فقد انخفض متوسط الوصول اليومي من 13 سفينة فاصلة 3 إلى سفينتين فقط، بينما تراجع المتوسط اليومي للمغادرة من 18 سفينة فاصلة 8 إلى 2.3. ويشير انكماش المؤشرين معاً إلى أن التراجع طال دورة الحركة الملاحية بأكملها وليس فقط عدد السفن المتجهة إلى ينبع، كما تراجع عدد السفن المختلفة التي تعاملت مع الميناء من 310 سفن قبل الإعلان إلى 80 سفينة بعده، لينخفض بذلك المتوسط العام اليومي من 5 سفن إلى 1.5. ويعني ذلك أن الانكماش لم يقتصر فقط على انخفاض عدد النداءات في الميناء، بل شمل أيضاً عدد السفن التي واصلت استخدام الميناء خلال الفترة اللاحقة. ومع ذلك ظلت نسبة السفن المحملة إلى الفارغة مستقرة نسبياً ما بين 54 و55% في الفترتين. في المقابل ارتفع متوسط زمن مكوث السفن داخل الميناء من 43 ساعة قبل الإعلان إلى نحو 105 ساعات بعده. لكن كيف قوض الحظر الحوثي حركة الملاحة؟ بعد إعلان الحظر بيوم واحد، رصدت رويترز تغير مسارات 3 ناقلات محملة بالخام السعودي، فبدلاً من مواصلة الإبحار جنوباً عبر باب المندب، اتجهت الناقلات شمالاً نحو قناة السويس. وكشفت متابعة لاحقة لرويترز أن ناقلتي أمازون ورودوس أوقفتا إشارات نظام التعريف الآلي AIS في 22 من يوليو الماضي، وذلك أثناء اقترابهما من باب المندب. وكانت أمازون تحمل قرابة 1 مليون برميل من الخام السعودي لصالح شركة إنديان أويل، بينما حملت رودوس نحو 700,000 برميل لصالح مصفاة مانجالور الهندية. تزامن ذلك مع تحذيرات بحرية وتغير مسارات ناقلات أخرى، ما يجعله مؤشراً على ارتفاع مستوى المخاطر التشغيلية والأمنية المرتبطة بالرحلة القادمة من ميناء ينبع. فعلى سبيل المثال، أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية تعرض الناقلة السعودية إنسليا لهجوم في 23 من يوليو، مشيرة إلى اشتعال مقدمة السفينة وسلامة جميع أفراد الطاقم. بعدها بشهر واحد، وتحديداً في 24 من أغسطس، كشف المصدر ذاته أن ناقلة العملاقة أمازان واجهت حادثاً أمنياً غرب ينبع على بعد 63 ميلاً بحرياً دون تسجيل إصابات بين طاقمها. وتتوافق مؤشرات حركة الناقلات مع بيانات تدفقات الخام، إذ أظهرت منصة كيبلر المتخصصة في تتبع حركة السفن والشحن البحرية أن متوسط عبور الخام السعودي عبر باب المندب تجاوز 3,500,000 برميل يومياً في بداية يوليو، قبل أن ينخفض إلى الصفر تقريباً خلال أغسطس. وتشير البيانات نفسها إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى المسار البديل عبر قناة السويس وخط سوميد وصولاً إلى سيدي كرير. وفي تقرير لوكالة بلومبرغ يوم 2 سبتمبر الجاري، انخفض متوسط صادرات ينبع إلى نحو 2,250,000 برميل يومياً مقابل 3,700,000 برميل في يوليو، بتراجع قاربت نسبته 39%. ويشير ذلك إلى أن التهديد الحوثي لم يؤدي بالضرورة إلى توقف صادرات ينبع، لكنه رفع كلفة ومخاطر المسار الجنوبي ودفع جزءاً من الشحنات إلى مسارات بديلة أطول وأكثر تعقيداً.
0: طبعاً وبكل تأكيد تعرفون موقفي مما يحدث في المنطقة، أن الحروب العربية هي آخر ما نتمناه وأول ما نتمنى نهايته، لكي يعود للمنطقة أمنها وسلامها ورونق التعايش العربي. لو سمحتم أنهوا هذه الحروب من أجل الشعوب. الآن إلى فقرة تصريحات متناقضة، والتي نتوقف فيها اليوم مع دولة الاحتلال طبعاً، والاحتلال يعني كل الجرائم منها الكذب والتناقض بكل تأكيد. على مدار الأسبوع الماضي كشفت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين عن تناقض في الخطاب الرسمي حيال قضية تهجير فلسطيني قطاع غزة، وأعادت تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خطة التهجير إلى الواجهة بعدما نفى الأربعاء 9 سبتمبر الجاري وجود خطة لطرد الفلسطينيين من قطاع غزة أو تهجيرهم قسرا. جاء هذا النفي بعد أسبوع واحد فقط من تصريحات سابقة لوزير الأمن إسرائيل كاتس أدلى بها يوم الأربعاء 2 سبتمبر الجاري خلال مؤتمر صحفي عقده موقع واينت التابع لصحيفة يديعوت أحرنوت. قال فيه كاتس إن خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لا تزال مطروحة، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمدها ولم يلغيها، وأضاف أن جميع الدول العربية توجهت إليه وضغطت عليه وعرضت تقديم ما يريده من استثمارات والموافقة على نزع سلاح حماس مقابل تجميد الخطة. وبعد يوم واحد من تصريحات كاتس، كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير في 3 سبتمبر الجاري عن خطة أطلق عليها اسم الانفصال 710، تهدف حسب ما أعلن إلى تشجيع الهجرة الطوعية لفلسطيني قطاع غزة إلى خارج القطاع، في خطوة تعكس استمرار دعوات داخل الحكومة الإسرائيلية إلى تهجير الفلسطينيين من غزة. تستهدف الخطة حسب بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف تهجير 250,000 من سكان غزة خلال العام الأول ونحو 1,110,000 خلال 3 سنوات وصولا إلى 1,860,000 خلال 7 سنوات. يذكر أن عدد سكان القطاع هو نحو 2,200,000 فلسطيني. تشمل الخطة إنشاء وزارة إسرائيلية مخصصة لما يسمى الهجرة الطوعية، يريد حزب القوة اليهودية جعل الخطة هذه جزءا أساسيا من حملته الانتخابية. كاتس وبن غفير وساعر وقعوا في التناقض خلال أسبوع واحد، لكن هذا لا يعني أنهم مختلفون في العمق على ما يسمى زورا خطة التهجير الطوعية، خطة طرد الفلسطينيين من أرضهم، والتي بدأت منذ أوائل القرن الماضي وصولا إلى ما توجه ذلك المخطط من ظهور دولة الاحتلال، ووصولا إلى 2026 ومحاولة استكمال ما بدأ منذ قرن. عجيب. إلى آخر فقراتنا في مسبار، وأكثرها مأساوية مع الأسف، فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن التصعيد العسكري الأخير امتداداً للساحل الغربي وفي محافظتي تعز والحديدة أسفر عن نزوح نحو 18,500 شخص خلال 72 ساعة فقط، وسط تقارير تؤكد سقوط ضحايا بين المدنيين جراء حدة الاشتباكات المتصاعدة. وقال رئيس البعثة عبد الستار عيسوي واصفاً الوضع المأساوي إن الأسر النازحة تصل بلا شيء، لا مأوى لا غذاء ولا سبيل لمعرفة إمكانية العودة بأمان. ولعل أكثر ما يقلق في هذه الحقيقة أن أولئك النازحين قد اختبروا النزوح قبلاً لمرة أو مرتين أو حتى أربع مرات، ولكم أن تتخيلوا حين تصبح الحقيقة أبشع من الخيال، وحين يصبح النزوح عنواناً نقرأه في الجغرافيا العربية كل مرة عن بلد وكل مرة برقم يتضخم ويتزايد، وفي هذا الحيز الزمني الضيق جداً مع الأسف الشديد. بهذه القصة الإنسانية التي تتجاوز مجرد كونها رقماً ضمن الأخبار نختتم مسبار ونكمل بحثنا عن الحقيقة، متصدين لكل تضليل في الأخبار، لنقول للمفبركين نحن لكم بالمسبار ولا تغادروا الدار. إلى اللقاء.

0: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
1: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
2: ضربة الآن.
0: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع
3: الصورة كما هي
0: والوصول إلى الحقيقة. مهما صعبت المهمة لن نتوقف.
4: حالة حرب حقيقية.
0: دائما نتابع.
5: تفعيل الدفاعات الجوية شباب كونوا معنا.
0: ودائما مستعدون لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
0: التلفزيون العربي الصورة الأوضح.
7: انضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
8: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
9: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية.
8: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
10: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة
8: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
0: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية العماني يعلن تأجيل الاجتماع الإقليمي مع إيران المقرر عقده في صلالة بشأن مضيق هرمز حرصاً على التوافق. استمرار المعارك على عدة جبهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقول إن الدولة متمسكة بفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني. مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وزير الأمن الإسرائيلي يقول إن تلة علي الطاهر جزء من الخط الأصفر والمنطقة الأمنية جنوبية لبنان. اتساع رقعة الاحتجاجات الغاضبة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات في سوريا.

أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الاثنين في صلالة بين إيران ودول خليجية لمناقشة التطورات بشأن مضيق هرمز، مشددا على استمرار تعزيز السلام.